0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماغ 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا ونرجعوا على مسار في تونس ولا عالم. وباش نحكيوا على مقابلة منتخبنا البارح ضد المنتخب النمساوي. تونس تنازم ودية امام النمسا 1-0 في اولى المقابلات الودية قبل المونديال، وايام قليلة قبل انطلاق كأس العالم أمريكا المكسيك لكندا 2026. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. باش نحكيو في الأخبار، فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية زعما شكون التراند على رأس الساعة الأخبار، يجيو بحدنا ضيوفنا بعد شوية في الساعة الثانية بالانستيتو الفرنسي، نحكيو في تفاصيل الضيافة وزيارة هذه بعد شوية. في الأثناء نرحبوا بنجوم الراف ماغ يقودهم القائد والكابيتان وبرن. صباح الأنوار يا برن.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح السعادة والهناء، وخمس وخميس عليك يا نصورة كي تبدأ محفلها. مقابلة حلوة راي تاع البارح، عكس اللي كنا نقولوا فيه، المقابلة حلوة. ينعم تونس لعبت لوك جديد، تصوير جديد، تيران جديد، كل شيء جديد، الحمد لله. احنا نحبوا نقدموا بشويه بشويه، هاك عاد اليوم اخر نهار، عاد الوليدات الصغار، وردوا بالكم عاد ما تفرحوش بيهم بعد الامتحان، وشويه كدوات وشويه الشوكولاته وشويه سيخات، وفكروا زاده شويه وين باش تحطوهم، على خاطر مقتار تو بالسلعة زي
0: ربي فضل بابي ومامي،
1: ربي فضل بابي ومامي يرحم والدي.
0: متقلق برنس؟ متقلق؟
1: لا والله نحب، لا نحب، لا يملك الوقت، يتعاركوا يتعاركوا
0: يحزوا وقت حزن،
1: وشكون أخوارا
0: بالزفارة
1: تو. ايه الحمد لله، مو عندي الباك، عندي خدوجة باك،
0: ربي نجحها.
1: لا خدوجة ايه يا ربي تو يدوروا عليه
0: بركة.
1: ايه عندها الباك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ما تغشش عليا ايوت، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر اليوم.
0: نجم النجوم لوكرون زياد المكي زيدون، صباح النور.
2: اهلا بك رفيق، اهلا بك ورحبا بالناس الكل. اول مره بابي عزيزي يعمل نداء لولاده ما تجيبوش صغاركم بعدين بحلاه، خاطر عنده الباك وكله على العرض. وانتم كان ان شاء الله نهاركم زين بالحق يا رفيق، هنيئا للي بارول اليوم وفيتوا الامتحانات.
0: مش الكل را، مش الكل، فاش كل مازال يعدي اربع وخميس، حتى البريمير مازال
2: بالله يا اخويا اخر جمعه.
0: خلينا نقولوا اخر حاجه
2: يا اخويا، انا عاده رفيق ديما ديما نتشمت فيك، ولكن كيريتك في الويكاند كيفاش تقري اول مره نسخف مسكين انا رفماك وانا ريليو وانا ناصر وانا زياد. بالحق يا رفيق، ربي مع لي بارول، وان شاء الله توصلوا سالمين، وان شاء الله ان شاء الله تفرحوا بصغاركم. وبارسا يا رفيق، الطقس محلاه والبحر والعباد بدات تبحر، ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وان شاء الله نعديو ساعتين نص ممتازين
0: بوجودك زيدون وبوجود لوغرو ناصر بدو يسورا. صباح النور،
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وربي يحفظ الناس الكل. نزلت 24 ساعه على الباك، تعرف انت الناس تستنى عام كامل وتحضر في امتحانات الباك، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يوفق لي بارون زاد مسكينات اللي يبداو يستناو في اللحظات هذه، ان شاء الله ربي مع صغيراتنا الكل وربي يعطيهم
0: الصحه. امين ان شاء الله بالفرحه بالنجاح، ان شاء الله الفرحه تدخل الكل دار وكل عائله تونسية، ربي ينجحكم وينجح الجميع، وربي يفرح كل بو وكل امك، القلب يبدا معمول مقبوض، يستنى في الولد وش باش يعمل، يستنى في بنته باش تعمل، لكن احنا حساب وايقاظ ومفجوعين، فما بالك لي بارولي عندهم البكالوريا. ان شاء الله بالنجاح يا ربي، ان شاء الله الناس الكل تفرح، وان شاء الله يحرم واحد من فرحه نجاح البكالوريا. جيهان السليني، صباح الانوار.
4: يا حبيبكم، نتمنى تكونوا بخير، طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل وشادين الثنية. غدوة ناصر البكالوريا، نحكي على 162,435 مترشح للبكالوريا، أصغر حد عمره 16 سنة، أكبر حد عمره 75 سنة، وتقعد ديما بنة الباك وحدها. أما أنا شخصيا نجم نبدأ نقبل التهاني، خاطر اليوم آخر امتحانات متاع ولدي، ما عادش
0: نحسي
4: لأولاد.
2: أنت تقبل تهاني اليوم ولا مازلت رفيق؟
4: يقبل يقبل
0: أنا الحساب
2: اليوم اخر تقبل التهاني
5: الاربعه
0: الاربعه تاع العشيه عادي حاجه الحساب
4: مش رفيق ابدا قبل من تاو مهما كانت النتائج. مبروك علينا الكل، صلاه بالتوفيق لصغارنا وصغار الناس الكل، ونهاركم زين ومرحبا بكم.
0: مرحبا بالجميع الجولدن بوي،
6: بونجور بونجور
0: بونجور،
6: ان شاء
3: شاء الله نهاركم مبروك. انا البريود هذه كانت في القرايه احسن بريود عندي، خاطر القرايه توفى نجم تجي حتى كي تغيب سيبا كاتاستروفيك،
0: معناها مش باش يفيقوا بيك
3: واكل بشكوت واكل خارجات والقفرات
0: بشكوت ولا مانيس بشكوت مستوى تحليل هي
3: بشكوت كنت تاكل بشكوت قبل
0: اي ناكلوا عادي
3: اكل لونغ دو بوا توا يقولوا لونغ دو بوا واللي تفهمها
0: ليه مش حاجه تاع موتيفون ياسر لونغ دو شا مش لونغ دو بوا صحيح
3: اليوم سانونس بيان بقوه سينو ولا يسمى
0: لبس قلت لك اكتبها الدخله يوديك لونغ دو بوا لونغ دو شا
3: تحب تحب روحي سبونتاني تحبي سبونتاني
0: الحقيقه ليه جو بريفير با سبونتانيتي هذه لو كرو رامي الفرات صباح
5: النور صباح النور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بالله الرافي بدايه حلقتنا نحب نهنيو صديقتنا امنا ابراهيم اللي موجوده معنا.
6: مبروك
5: جابت
0: لنا امبارح عملت البي اف ام تاعها وجابت لنا
5: الحلو،
0: جابت لي وليا وجابت الخديجه هات لها الصحه ميرسي بوكو، وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله اضافه حصلت لهنا بوجودك بحضنا بحضا الاصدقاء ان شاء الله اللي تسمع فيه حقق لك الاضافه وتعلمت حاجات باهية وما صدمكش خلينا نقولوا في الواقع نتاع
3: المنتخب
0: خاصة
5: ان شاء الله مبروك. والبارح عرف بخلاف مباراة المنتخب والله انا ندور في التلفزه لقيت البيين بظهر ماتش الدنمارك والنرويج، معناها تفرجت في الدنمارك والنرويج اللي هو منافس قول دنمارك السويد والنرويج المنافس نتاعنا هو راه حاجتين يا السويد ضعيفه برشا باش نربحوها يا النرويج بتهزكم ديما، خاطر اللي ريتو البارح في الميتو الاول ثلاثه بلاش اربعه بلاش هو اربعه بلاش ونحالهم بونتو كذا ما غير هالاند دونك ثلاثه هو فيه ثلاثه واحد حاسيلو يعني يا السويد في جونا معناها النجم وهكا تحس فما حاجه انا البارح تفائل معناها علينا في اللوتريش اللي هو قبل تلعب اما قلت برا بركه ولكن فما امل ان شاء الله بقدره ربي فما امل مباراه كبيره والنرويج تو خذوها من هنا باش تعمل حاجه كبيره ياسر في الكوب دي موند هذي وي اقصر واحد في الاتاك 190 والله نحكي معك ارقام ليه بالحق والله اللي تبدلك اقصر واحد 190 راهو تايت
0: بسم الله ما شاء الله
5: مسكين من الام بي اي هبطوا بكون الله بصلي على نبي وهالاند برا ربي بقي الستر
0: يلا سيدي نحكيو بعد شوي على منتخبنا نحكيو على المقابله نتاع البارح تونس اللي انهزمت وديا امام نمسا قريت شوية ردود الفعل متباينة فمن متفائل بالمردود فمن يقول لك كيرنا أفضل شوية لأن المنتخب العب بعشرة النمساوي تقريبا تيلة 60 دقيقة لكن مش أكثر شوية دونك هذا اللي نحاولوا نحكيه فيه بعد شوية نحكيه في المقابلة نحكيه في مردود أبناء سابري ألا لموشي 27 دقيقة فصل صغير ثم تنطلق الرحلة متبعد وشع
7: رفماج ببليسيتي
8: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
7: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بشناق
0: بداية حلقتنا كالعادة باللي موفر حلقة البارح رامي في الموعد القناص حذر لكم الزابينجا
7: زابينجا
5: والله اش باش نقول لك يا عزيزي المستمع ساعات الحاج سبحان الله يحير فينا حاجات ماذا بينا ما يتحيروش اي يفجعنا على رواحنا ونقولوا يا ربي اللطف اللطف
1: مبروك نادي حمنند مبروك اللي ربحوا الكل ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعضنا ان شاء الله
0: شيخ كبير
1: ربي وربي يا راف جاه النبي ربي بقى لنا ستر الى يوم الستر
0: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل الله يقطع الشيخ
6: الله يقطع الشيخ
5: اما تو بعيد على هذا يا حاج بربي خلينيش باش نقول لك انا على الشيخ الحلو هذا اللي بيناتنا ولكن زياد اللي عملوا في الويكاند قبل ماتش الكوب يا بابا طالب رفيق 40 مره على التكهنات
0: مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترس علاش
6: ليه ما نتوقع يا
0: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت 10 نتاع السبت تسالني يقول لك تكاونتي تعود لي مساعة شو يبدل.
2: كل سمعتش حاجة ولا سمعتش محلل واحد آخر وكل طلبتها رفيق اللي نعرفه جارد ماتريال طلبته قلت له شحاس كيفاش حاس قلت له كانت تحيري.
10: لا والمشكلة وين كي تخلي يا ولدي عمل بعمايل ويا ولدي شفيش نحكي لك.
0: دخلت في الكرسي نتاعك ولا كرسي
2: أركب؟ لا كالعادة كالعادة الكلاسيكي وكل ديوان تحت ويعرفوني نكذب معناتها رفيق مشوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب ادخلوا بعدنا قال لي وين التختي اعطيني كاميرا قلت التليفون التختي بعيني معناتها ما فماش تحيه الامنين ما فماش امني قال لي يزي بلا كذب تعاد يا زياد تعاد
0: كي جعل بلاك على خير الدين يلا سلموا عليهم الناس الكل سلموا على الامنين
10: اي اي باهي هكا باهي هكا كما نسمعوا الكلام باش تفيق على وضعك كتو هذا كلام خويا زياد شوف الناس شوف لك الدخل محلها ترى
3: الكل انا نقول لهم شرايتكم مبروك خضروا الميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعه ان شاء الله ديما حيين بخير وربي يحفظ الناس كل انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعه الحد البارح الحق فما ماتش
0: على ثلاثه ايام
3: لا حبيت نحكي لك على ثلاثه ماتشات اللي صاروا
2: الشيخه يا الراجل
3: الشيخه لا بالحق حممنا في ترى فما ماتش ساقيت الدير
10: اي لا باش نعمل لك ريكاب اي لا باش نعمل لك ريكاب والثقه اللي في هالبرنامج ما راتش عيني شوف ثقه حاجه انت قال لك نشد مدرب مهمني
1: ايش راهو اللي يعمل فورماسيون ماهوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا اخي تي نجم انا تو نشد بتاع رجلي شويه بكاء وشويه كذا
2: والله يمشي الحال يا رفيق
1: مال شنو
2: كل يا ريت تذكرت على الحال
1: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذه
10: اي لا لا لا لا ثقه في النفس يا ولدي بنا كريم دروس خصوصيه في الثقه في النفس لهنا روعه ابداع
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للجروب رابي رابي قناسك اللي يدرب
2: يا اخويا تبارك الله عليك
5: وقديش هفت الجو الزفير هذا وعلى اصبع اجواء من البهجه
0: مبدع مبدع الجروب رابي الفراتي بعد الفاصل نبداو في التراند والتراند كان مشاركة منتخبنا الوطني مقابلة منتخبنا البارح ضد النمسا هزيمة 1-0 نحكيو في المردود في التشكيلة في اللاعبين هذا كله بعد الفاصل
7: راف ماج بليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفر. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. محليك في المود تمساح وأنت تتفاوض قدامي،
2: وأنت محليك في الكواليس.
1: محليك
2: وأنت محليك في الكواليس.
1: الناس حاسبني على اللونتين مش على الكواليس.
2: وأنا حاسبني على الكواليس، أعطيني إنرجي، أعطيني نجي نحكي تقولي بعدني بعدني باش تضربني بالبتيفور. ما نجمش نعطيك
1: إنرجي بالبتيفور. أولا مش بتيفور الطفلة، يعني بها ربي قد سارفة. ثانيا انت تجيب حذيه تلصقني فيزيك مول واه
2: نحب نحكي معاك
1: ما تحكيش
2: عندنا خطه
1: ما وديع الكل يقولهم لي في وزني
2: صحيح ضميرك لنا.
1: يلا نمشي تصويت للتراند.
3: احلى بونص لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
4: اريد طور عالمك.
1: تراند دي جور. 1-0 هزيمة للمنتخب البارح ضد المنتخب النمساوي. 1-0 في العاصمة فيينا. شفنا ملعب جميل، جماهير كبيرة، جماهير تونسية حاضرة بأعداد محترمة جدا. نسلموا عليهم برشا. الجالية متاعنا غادي في النمسا، دقيقة 62 قبلنا الهدف. منتخب النمسا يلعب تقريبا
2: 37
1: ناقص دقيقة 37 فوالا ورقة حمراء. مازالت مقابلة أخرى نهارة السبت ضد منتخب بلجيكيا. عموما المنتخب المقابلة ناصر في أول خليني نقول تيست نجمو نبداو نعرفوا به ملامح التشكيلة، ملامح المردود كيف باش يهبط يلعب منتخبنا حتى لين يتمركز ويمشي فك الكورة. يبدو أنه هذا بنسبة كبيرة باش يكون نسخة من المقابلة الأولى اللي باش تلعبوها ضد منتخب السويد. ناس
5: أنا بالنسبة لي أنا المباراة كانت مهمة برشا للإطار الفني، أنه قبل 10 أيام من كأس العالم أنك تلعب ضد منتخب عنده إمكانيات كبيرة، خاصة نحكي على إمكانيات بدنية وفنية كانت ممتازة برشا الفريق المنافس بتاع المنتخب. أنا نعتبر مباراة كانت مهمة للإطار الفني أنه باش ينجم يفهم الرصيد البشري متاعه وشنو هو الملاعبية وشنو هو الفالور متاعه. على خاطر شفنا البارح الفريق معناتها فما برشا ملاعبية معناتها جاءوا قاعدين ياخذوا في بلايسهم بشوي بشوي. مثلا على سبيل المثال الرقيق البارح من الملاعبية اللي ما امبرسيوني بالحضور متاعه بخروج الكورة ملاعب يركز. فما ملاعبية كي يبدأ يلعب في تيران ما تحسوش فما مشاكل بانيك، ما فماش وكاني بي عنده مده كبيره يلعب في الكيب ناسيونال. وهذه سنساسيون خاصه كي تبدا تلعب مع محور دفاع ما عندكش مده كبيره تلعب معه. هو وطالبي البارح عطاونك الحاجات اللي هي نفسانية تخليك معناتها مرتاح انه فما ستابيليتي في الاكس سنترال تاع الكيب ناسيونال. البارح زاد كيف كيف حتى برون اللي في وقت من الاوقات قلنا ناقص يمكن نسق نتاع المباريات الحق نتاع ربي كان معناتها ايكيليبري، كان معناتها عطى مردود نعتبره ما ما ما ما ما
1: مش برون
5: فاليري بالنسبة لي أنا عطاه مردود نعتبره مهم برشا اللي الشير اليمين وسط التيران زادة كيف كيف. وقت اللي نحكي على خضيرة ونحكي على السخيري اللي هما ظهر اللي بش يكونوا هما قدام الدفاع براتيك ما هو بش يلعب بيهم بنفس لتاد إسبرية. لخاطر البارح لعب
1: مش زوز نفس البروفيل بربي، مش نفس البروفيل زوز
5: هما على خاطر اقسم بيهم التيران. هو حطهم زوز قدام الديفونس بش يعطي ليبرتي أكثر لملعبيت وسط التيران. خاطر البارح الديسبوزيتيف اللي شفته أنا حسب الوقفة بتاع الملعبية لعبنا 4-2-3-1 براتيكمون، وخاصة مع تريغروبي في وسط التيران وعطاو أكثر مساحة للشوات باش يكون أنجور
1: بطريقة برقية. مش ياسر البلوك تايح البارح شوات في الأربعين متر ومعناها من وراء الليني مديان غادي الفكين يبدأ. مش ياسر معناها مش ياسر يعطيو للتيران لليكيب أدفيرس هذي معناها النمسا غدو معاه هولندا وين باش نطيحوا البلوك.
5: هو بالنسبة لي أنا البلوك اللي كان تري كومباكت هو البلوك البارح تشوف الكيب ناسيونال حتى وقت البلوك طالع معناتها في ديجا في بلاس اسباس تري ريدوي. وهذا مهم راه في كرة القدم مع خاطر فما ملاعبيه وقت تلعب معاهم ويبدا مستوى عالي ما تلزمكش تعطيهم الاسباس وما تلزمكش تعطيهم الطون باش ينجموا يفاجئوك.
1: ناس راهي النمسا راه باش يكونوا واضحين معناها راه بخاطر عندنا كوب دي موند وكلنا مع المنتخب ونحب نحبوا نحلموا المره ذي بالحق احسن 38 يترشحوا راهي النمس. معنا انا نحكيوا على فرنسا لاسبانيا لالمانيا لهولندا اوكي فريق اوروبي محترم امكانيات بدنيه محترمه جدا زيد ما نعرفش فماش اوفر في القراءة المقابلة
5: لا نشوف فما مؤشرات انا نشوف فما مؤشرات ايجابية
1: توصل احسن ثلاثة ملاعبية البارح بالنسبة ليك هنيوك مثلا
5: انا بالنسبة لي انا نحكي على الرقيق والطالبي اللي هما نعتبرهم معناتها ملاعبية معطاهم الاستابيليتي اللي احنا حشنا بيهم الصخيري كيما العادة معناتها ملاعبي اعطاه حاجات مهمة برشا خليل العياري وقت اللي دخل اعطانا اللمسه اللي احنا حشنا بها
1: اكد لنا الفكره نتاعو انا ما يخاف
5: صحيح تونيكتي زاد كيف كيف ملاعبي بالرغم انه لقى كلكو ديفيكولتي معناتها ما نعرفش شنو هو المشكل اللي عنده برشا مرات خسر لابوي نتاعو في الان
1: مرتين ولا ثلاثه تي
5: صحيح اكزاكتومون ما نعرفش يمكن عنده مشكله نتاع صباط ولا ما نعرفش اما عندي تايم ما عنده حتى معنى البوتونسييل موجود شوات زاد اللي ملاعبي كان معناتها سيان جوار دو ستاسيون اللي لعب بالظهر واستنى وتكيت عليه ليكيب معناتها فما مؤشرات رفيق اللي نجموا نبنيوا عليه
1: عموما انت معجب بالمنتخب
5: البارح ما كانتش مباراه كبيره وصلنا ضربنا بوتو في وقت من الاوقات بريسينا الفريق راه في الدوزيام ايتون وقت اللي دخل معناتها خليل العياري ودخل تونيكتي ولينا نبريسيو في ليكيب القدام
1: وقت اللي النمسا ب 10 ودوميناتنا زاده لدقائق هذاك ما يقلقش ناس ثم دي مومون تتفرج في الماتش تحس النمسا سوبريوريتي نوميريكا ذا ما نجم ينكروا حد ما 10 دقائق 15 دقيقه تحس النمسا هي اللي ماخذه لاسوندو هذا ما يقلقكش مثلا ب 10 راهي النمسا
5: هو ايش نقول لك ب 10 بعد ساعات تنجم تكون ايجابيه بعد ساعات تكون سلبيه
1: لا عشرة.
5: في الكوره في الكوره علاش بعد ساعات قداش من ايكيبات ب 10 روندمون تاع الفرق يولي احسن برشا
1: شنو تعمل وقت هي ولات احسن انت لازمك تولي احسن من احسن
5: لا بالطبيعه هو كتاب اللي تلعب ب 10 انت حتى كان تشوف الهدف كيفاش قبلناه رفيق راو كان معناتها فوت معناتها نعتبر كرة حتى تون جاكونال علي العابدي كانت قراءة
1: غلطة
5: تاع علي العابدي
1: معناتها كانت الكرة ويمشي فاتت وعمل
5: سيرنا كان غلطة قراءته للكرة كانت غلطة هي اللي خلقت لنا ديزيكليبرت وسجلنا
1: رامي كلمة بعد برنسي
6: المشكلة وين لهنا في مباراة اي في مباراة تونس واللوتريش اللي ماناش مقيمين بالضبط لوتريش شنيا راهو منتخب راهو كبير كان احنا احسن ملاعبي عندنا كور في اينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين هما الملاعبي المتوسط معناها يكور في فيردر بريم معناها فهمت المستوى متباعد معناها لايمر صحيح احسن لاعب عندهم هو خرج بورقه حمراء ولكن كاليتي نحكي على بايرن ودورتموند وناس كورت في مانشستر كيما سابيتزير ولا بيان سور معناها كاليتي قويه برشا معناها كان في علاقه بكومباريزون بهولندا راه مش بعاد ما نجموش نعطيو خير من هكاك ما نجموش نقدموا اكثر من هكاك والاكزومبل كان شفتوا فيديو دارت على الواحد نتاع الاردن حبت تقدم كونتر سويسرا قال لهم قدموا في زوز باسيت ماركي لهم هدف معناها الفوارق كبيره واضحه على الورق بعاد برشا على بعضنا البارح فما جانب ايجابي احنا قبل كونتر بار اكزومبل كوب دافريكي تشوف كونتر تنزانيا ما صنعناش اللعب واحنا تونس معناها كونتر تنزانيا في دور اول في كوب دافريك البارح رغم اللي كونتر النمسا شدينا كوره كيلكو بار معناها في اوقات معينه حتى كي كلينا الهدف قدمنا فما فرق في الكاليتي تحس فما كاليتي نتاع كوره في ساقين الملعبيه وذي حاجه مهمه ماناش في افضل حله معناها نتاع كلي تقول عندنا منتخب باش يمشي يهز الكوب دي موند ولكن كامتحان اول جيد جدا ضد منتخب بدني راهو رهيب البارح تاع زوز حمره ولوتريش معناها تلعب معانا كوم سي نلعبوا في كوب دي موند
1: اكثر حتى ثلاثه ثم حنا بالو فما واحد
6: كيما كنت شفت انا شويه السويد والنرويج لعب رسمي عنيف عنيف جدا واحنا ماناش هكاك معناها ملعبيتنا شفت حتى في البدن ما ماناش كان واحد حنا بال كي دوبليت ماسيتي يحكي كيف اسماعيل الغربي دونك امتحان مهم حاولنا نلعبوا تحبوا لا تكره ثالث مباراه فما شانجمون ما قلناش شانجمون راديكال خرجنا بالبرازيل ولكن فما بوادر ايجابيه نجموا نصنعوا اللعب خلينا الاوراق فما نقطه مهمه الاوراق الهجوميه نتاع المنتخب ما لعبش الميتون الاول اللي هو الميتون الاول نتاعنا باهي معناها ما لعبناش اللي زي اللي نتاعنا تونيكتي والعياري وكيف كيف العاشوري قاعد على البنك دونك فما بوادر فما ينجم يصلح نجموا نقدموا ماتش نجموا نعملوا نول ماهيش واحد لوتريش راهي عطات غانا خمسة غانا كان جاتنا في الكوب دافريك رانا خايفين منها معناها منتخب قوي وتونس نجموا نبنيو مع بيان سور موجودين الاغلاط موجودين
1: برنس وبعد نجيك
7: يا خضر انت باش نقص عليك عندك ديما نفس الفكره قدم نزم مش عارف حوم هو كيما قال لك مترو تاكل بونتو
6: اي
7: الكره العصريه ما نعرفش كانت تتفرج وظهر مش وين الاقتصاد العلمي والحساب وكل مترو تاكل بونتو عباد تجري هذه عباد ميكانيزم قوية عندها معناتها مش هيا الولاد نصدموا حذبة وقولوا وعهد قبل
1: عليه ما نلعب سروا كتروا البريسي الفوق في الديزويت
7: نتاعو ونقعدوا تقعد غادي تاكل ستة وتروح
1: حلمين نشوف لاكس نتاعنا عليني مديان اشتر التيران
2: ما عندك ما تشوف نلعبوا هكا وكنزم ورا الجول طيحوه من الوحدة وان شاء الله نسلكوا هذا يا عباد ما ترحمش
1: اي راه كلامك انت اقرب للواقع معناها انا ديما سيفيري
2: كيما انا في الشمس نقدر عليها ما نقدموهاش كيريتهم كيفاش يجريو
1: بتتر معناها كان نجربوا حاجه اخرى في الوقت هذاك بالوقت تكون السونكسيون ولكن من حق نحب نشوف نلعبوا بالهجوم كما قال انت تونكتي على البنك والعياري على البنك والعاشوري على البنك بتتر كان واحد منهم يكون موجود في الاول معنا في الديبي بتاع الماتش نجم يعطي اكثر نفس هجومي للمنتخب باي برنس عجبك المنتخب
8: ولا لا؟ يجرب شيء التشكيله اللي بشي يدخل بها الكاس العالم انا مش ناخذ اربع محاور الاتاك الديفونس والمحور الاول اللي نحب نبدا به هو الطالبي هنا على الديفونس واللي يقول عكس هذايا انا نقول له ما انا راك تفرجت في مقابله اخرى اثنين السخيري الميليو تيرا تمشي لك بالله ثلاثة حنا بعض اللي تعرفوا لو ميليو حتى يتبارك الله عليه في كل بقعة موجود دخلوا عليه بالضرب قلت مشاه هرسوه وهو تبارك الله عليه الرابع والأهم من كل شيء واللي أنا كنت ديما نتخوف منه هو شوات يخلق لك ليزيسباس معناتها وقت اللي تلفت تعطيه الكرة وصل له الكرة برك وصلت له الكرة لكن كما قال لك المتر 90 ومتر ناس تضرب ناس تلعب بكل جد عندي ملاحظة أخيرة نحب نقولها لك في تعلق بالمدرب المدرب راه ما قعدش راه المدرب يخصه كان باش يدخل ويلعب معه هذا راه يلزمنا في المنتخب يلزم وقت اللي الجوار يتلفت ويلقى المدرب في الحالة ذيك ويشجع ويعمل لك وشد هذه وكذا فما بوادر دل وأنه احنا في الطريق الصحيح وإن شاء الله ما نكونش غلط
1: نتمنى كل ما نتمنى أنه يكون الكلام صحيح وأنه احنا على الطريق الصحيح أنه المردود يتحسن من مقابلة إلى أخرى مثلا مقابلة بلجيكي تروشيكي أخرين باش يصيروا على مستوى المنتخب ما نعرفش الذيك هي التشكيلة المثالية اللي بدأت البارح اللي نجموا نبدأ بها كأس العالم خاطر حسب ما سمعنا بنسبة 90% مخ صبر لموشي البارح على الأقل كي بدأ أنه هذيك تجم تكون التشكيلة الأولى اللي تهبط في أول مقابلتنا في المونديال هل هذيك التشكيلة الأمثل بالإبقاء على عاشوري والتونكتي والعياري وعلى البنك ولا لكاتر جوار اللي قادرين يمشيوا في الان كونتران كوميلفول كلهم على البنك ما نعرفش كيف الوليد الغربي الغربي نعرفش هذيك البوست نتاعو هو الصحيح وإلا ليه خاطر في العادة يحب أكثر يكون وراء لاتاكون البارح كان ميل أكثر على الجنب ما هذوما كلهم قراءات فوالا حداشوا نشوفوا هل باش يمشي فيهم صبري لموشي ولا ويمكن زاد المقابله تغير في الشوا نتاعو معناها البارح كي شاف الرونمور ينجم يبدل شويه يدخل ملاعب يخرج ملاعب في انتظار مقابله المنتخب البلجيكي ان شاء الله السعيد يا ربي للمنتخب التونسي ان شاء الله مقابله مزيانه باهي كي تبدا توفى بيرفورمانس باهيه لماتش ميكو نتاعك باش تنتمي الكوب دو موند كما يجب كومبيتيسيون كبيره كاس العالم كومبيتيسيون أكبر تستنى في وليداتنا 162 ألف مترشح للبكالوريا نحكيه في الموضوع بعد الفاصل
9: رافماغ ببليسيتي مونديال سنيم على تليفونكين باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
10: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بليش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار
11: توبنيت Very fiber people. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غف مقاخ.
12: إدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
15: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
16: ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
11: خليك معنا وما تبدلش الموجة
16: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: على ديوان فهم يزيديك بالغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا. نهاركم جديد ودي في جديد مع لو غران جو عجيل انرجي متاع اني اي سين 0W20 ذو تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان في محطة عجيل المشاركة وإلا على الباج فيسبوك متاع عجيل انرجي عبارة على لانسي دانو باش تسبلي دي بيدون بيدن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفوتة. كل ما تجيب الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرو. معناها أنت باش تلانسي لنو الحلقة نقولوا إحنا كل ما تجيبها في بدون أبعد كل ما تضعف الحظوظ متاعك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرو. نستنوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس ونعطيكم رانديفو جديد كل يوم في محطة من محطة عجيل انرجي المشاركة باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين في زي لابيرفورمانس وكونوا قد التحدي هدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات اخرين في الانتظار. اكثر تفاصيل تنجموا تعرفوها على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. الموعد اليوم ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس وحس سعيد للجميع. يلا نحكيوا على الترند الثاني، الترند الأهم بالنسبة لمئات الآلاف من العائلات التونسية. نحكيوا على البكالوريا 162 ألف مترشح أكثر شوية. غدوة إن شاء الله يبدأوا امتحانات البكالوريا. إن شاء الله حظ سعيد للجميع. إن شاء الله يا ربي الفرحة تكون حاضرة في كل الديار. مانيش نقعد نحكيوا في الأرقام والشعب ونحكيوا على 24 ساعة الأخيرة. هاتم بخبرة احنا الرجال الكبار يا سيدي اللي سالش عدينا باك نعرفوا شويه ال 24 ساعه ثم كيما لهم اللاعب يبدا عنده ماتش ما يعرفش كيفاش يعديهم يبدا يقول وقت يزفر الاربيتر خليه في الماتش خلينا نرتاح هو ساعات انديبوندمون من الريزلتا معناها دونك. والكلام نفس القياس تقريبا على البكالوريا تحضيرها تقريبا بنسبه كبيره وفيت ثم ضغط والمخ حاتم كانت تذكر يبدا يسوبروجيت في 200 مشكله و200 بروبليم يولي سيناريست
3: تولي لجنه كامله نتاع امتحان
2: ويولي يحس روحه باش ينسى الفورمولا هذيك باش ينسى هذا وكان يجي هذاك الورك هو كل شيء حضرته محطوط في قجرات اي سوفي الكيستيون تجيك هوب يخرجك القجر وحده وتجيك المعلومات باذن الله. دونك بانيك هذيك راه الناس الكل خوفناها وما فما منها حتى شيء
3: وسيرتو يكلمك صاحبك يقول لك اسمع البارح ان واحد يخدم في الوزاره قال لامي
2: قالت لختي
3: اللي خاطر فما ايران بتجي على روسيا
2: اللي تخبي ديما تسريبات غالطه واخبار غالطه والناس كل عندها فكره وما ما يجي منه
3: اما شو ليه استنى انا نعاود نعيسكم ليله الاكزاما اكلي تيش عليك النوم تيش عليك النوم وكي ترقد وتغمق هكا في النوم تضرب المونجيلا وقوم عرفتك لكيما واحد كي باش يسافر ديما لو رونديفو كي يبدا باهميه نتاع رونديفو المخ نتاعك يبدا يخدم في حاجه اخرى. ومن بعدين سورتو حكايه السيناريو هذه زاد مش باهره معناها في الليله كامله بالجيني هذيك الجيني هذيا
2: عادي عادي يتعدي لك. احنا قاعدين نقولوا راه اضحك عليه هذاك اللي في مخك راه غدوه باش فيق اللي هو غلط
3: خاطر مو غدوه تيفا افوار معناها ان اكزام اللي هو ديجا حط في مخك اللي عنده جمعه من اللي فاليدي وتحط في مسويت وتبعث وان بليس راهو اسمع النونشالونس برشا مش باهي والستريس برشا مش باهي. الباك سيت ان اكزام يعلمك اللي لا استراتيجي يعلمك اللي يزمك ترقى سختان كيليبر باش باهي لك ستريس. انا ستريس يغضيني انا كي تبدا عندي مثلا نجم نخدم لك ان اكزام قبل ساعه قبل ما معني نجم نقعد ثلاث سوايع وانا كهيم في النزل السقف وفي ربع ساعه ولا يبتو الافكار كله تخدم. دونك فينا الماء انت تو دو تادابتي اتون ريتم ويزمك زاده ما تحطش معناها خاطر برشا عبيد راهو النهار الاول يعمل فلسفه خايب النهار الثاني يعمل بعدش لي راهو كيما قلت انت كيما كوره راهو تنجم في اربع دراج الاخرانيين
2: تقلب الماتش
3: تقلب الطرح. دونك فينا الماء هذوما الكل معطيات ما يزمنش نخمو اوفر في الاكزام اي اون بلوس تقرا روحك تقرا نوتاتك اللي كنتي وهذاك مستقبلك وما يزمكش معناها تتأزم تقول جو في ديسوفوار مي بارون خيبه امل لامي انا طيبت لي حار عظام اليوم على غير العاده وطرتين عسل ما يزمش خايب امل بابا قال لي وعدني كان ناخذ باك يعمل لي البيرمي. دونك هذاك الكل راك تعدي في الاكزامان اللي كنتي
2: وسيت شو لوكازيون باش واحد يعرف روحه يتعلم يجاري ستريس اللي حاجه مهمه جدا جدا جدا في الحياه لانه ستريس بعد في الخدمه ستريس في الفاك ستريس في كل تحديات حياتك كل ستريس دونك لازمك تتعلم تجاري لحظات نعرفوا ماهيش كيما واحد ما عنده شيء اليوم باش يمشي راه يعمل قهوه اوكي فما شد هكا نقولوا احنا عصبي واحد يبدا شويه طوندو يستنى فك الاكزام منعاود نقولوا راي امور علميه راه اللي حضرته الكل يبدا في القجرات في مخك انت تو ما تنجمش تجبدهم الكل وتحطهم على الطاوله ولكن كل كيستيون كي تجيك الاكزام كي يجيك البوتي تاع الاول يستيميول هكا في مخك نورون اللي حفظتهم انت كل حاجات يخرجك القجر تتسرب الامور وتبدا مهمه جدا الحاجه وقلناها حتى في التلفزه كي تعدي الاكزام اسي باش تبدا باسهل اكزرسيس واسهل حاجه عندك كيستيون دو بصحيت تدخل في الطرح باش تربح كونفيونس عندك حاجه على دو بوين سهله ابدا بها سي خلينا الشبكه الهدف الاول وابدا كور روحك سي تري امبورطون خاطر كيما تدخل في كدود في الاكزام كيما تربح الكونفيونس وتبدا بشويه بشويه تحصد في النقاط
4: ان شاء الله. ديجا عجبتني البوبليكاسيون تاع التلميذه اللي تعدي بكالوريا اللي هبطت تصوير الدار هم قاعدين يبيضوا في الدار وقالت يا ربي نجحني
2: هذا ستريس مثلا
4: العائله حقت من بعد ليكملوا يعديوا
2: على انا مثلا كنت نفد مكلي حتى في الفاك اكل اللي يشريوا الحلو والريزلتا ما زالت مخرجتش عليه ضغط
3: هذايا
2: باش نعملوا له الحلو نحسوا ذاك نجم قالوا يكون انا معناها بعد اذا الأمور ما مشيت شويه
5: انا حاجه واحده حبيت نقولها وديما ننصح بها الاولياء ما عاونوا صغاركم ما تزيدوش تزيدوهمش الضغط انا بالنسبه لي انا فما دي بارون مالوريزمون يحطوا الضغط زي يا ودي توا اللحظه هذه في الدقيقه هذه يا ودي قل له اللي صار صار واليوم الباك راه مش نهايه العالم وفي نهايه الامر انت خدمت ولا اجتهدت ولا بقى على ربي راه وقدرت ربي ما دامك اجتهدت وخدمت فما كان النتيجه الباهيه والله مهم برشا هذا على خاطر مالوريزمون برشا دي بارون يحطوا الضغط الزايد اللي نجم يدخل صغارهم في بني
2: حتى كان يعملوه بار سوسي دو بيان فير هم بيدهم مضغوطين ساعات ما مهم انا نحكيو فيه باش زاد لي بارون ما يزيدوش ضغط على اولادهم توكلوا على الله نرقدوا بكري قدر الامكان صعيب جيبان النوم ليله البكالوريا بالحق صعيب على الاخر
3: تفكر كي عديت المات رفيت الصاله اللي فيها تابلو كبير عند الامتحان يكره المرء يودي نحيهم ولا لما خيبه
5: هو مذوق من الستينات
3: يا ولد هي عديت في الستينات
2: بكالوريا الستينات
5: نحيهم
2: عندهم برشا حاتم
3: سامحوني دزوك
2: تنصح في شباب اليوم بك انت عملت حاجه في شوف لي حل وعديت في البنك وايفكتيف افكتيفمون حال كل دار تونسيه معناها كل امي فضيله تبخر وش اسمه سليمان وكل بالسيف والماكله الطاوله 6 متر وسليمان ومرته ما يرقدوش باش يجي في الليل هي راكده هما ما راكدوش
6: وانا عندي باك حتى انا عندي باك
3: عندي باك
2: والحرز ما قاعد العب ثقافتنا حرز الدنيا وكذا براك العائلات الكل تعيش على الوقت هذا ان شاء الله يا ربي لا تحرم ان شاء الله لا تحرم يا ربي تلميذ ولا تلميذه من الفرحه ولا يحرم بو ولا ام من فرحه البكالوريا وكما قلت بالحق مانيش نفلك تو في وسط قرايه بنتي كل مثلا هنا النهار الوحيد نستريسي فيه اليوم خاطر الحساب بالنسبه لي الماتير نحب بنتي باهي وين نحب الماتو فهمت دونك نقول مال الباك باك كيفاش معناها
6: شكون في منظرك عام كامل
2: صحي دونك الله يكون في عون الوالدين لي بابا لي ماما وربي ينجح الصغيرات كل وصل يا ربي بالفرحه ويبقى وتبقى البكالوريا مفتاح مهم وليس الاهم باب مهم للمستقبل وليس الوحيد وليس الاهم وهذا مبات تكتشفوه نقصوا مستريس اللي يعرف حاجه يعملها شويه سبور العشيه يعمل مارش يمشي يعمل قهيوه يقعد في سالون دو تي يقعد في جامع كل واحد يعمل شيء يحب يرتاح باش يبدا في مود زين النوم تيجي غدوة توكلوا على الله وربي يجيبنا في السويا إن شاء الله بالنجاح للجميع نعود بعد الأخبار
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريد طور عالمك رفمك
1: ببليسيتي
7: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
9: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك
10: لحظة ما تعلقت
11: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هالي انت
10: شكون يشرب لك في قهوتك
11: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
10: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد
11: عليها ببني الكل بالقرصان متاعك
10: تغرس فيك زيد
9: في وين هي اللونس
10: ألو
9: يا حبي خلتها ولا علقت انت
10: هاني جاية تنوريك فيها
9: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت
10: ترى تحكي على ناموسة
9: لونس تنسيك السوفرانس
1: برودوي LTH
12: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أمبودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافو

0: بوبليسيتي.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو، وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من الصفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
7: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.

Diwena FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان فام صوت.

0: تسمعوا الرف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:48 دقيقة، مرحبا بالجميع، مواصلين معكم رحلتنا في الرف ماك. بعد شوية الأخبار بيساوي جيهان السليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي ونسمعوا جديد بيتي. يلا
0: كرهبتك ولا تعطلك في خدمتك، ولا كل مرة تلقى روحك تأجل في مشروع كرهبة جديد على خطر التمويل؟ البي تي ال بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج، يحط على ذمتكم عرض ما يتفلتش. ليزينج صيفي يمكنكم باش تشريو كرهبة جديدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون، إنعم من غير ما تدفعوا حتى أفونس على الأول، ومن غير تخمام على لي فخي دو دوسيي، على خاطرهم كادو من عنا، ومدة الخلاص توصل لسبع سنين. وزيد إذا كان كي تميل لي فواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض فونتاجو اكثر، نحكيو على انتغي اقل. وحتى كان البيدجي نتاعك يخليك ما تنجم تشري كان كهرباء اوكازيون، كيف كيف مع بي تي ال بانك تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين. نعم خمس سنين، ومده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر. معناها مع بي تي ال انك تكسب كهرباء، هذا ما عادش مجرد حلم. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك باش خدمتك تتحرك اكثر وعلى راحتك اكثر. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn.
1: كيما كنا نسمعوا في سبوت، اختار الكهرباء اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشف التفاصيل على btl.tn، والا تكلموا على 70 131 800. نعاود 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو للاخبار تو سويت مع جهين، ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال بربي هبه الله همامي تحتفل بعيد ميلادها. امها وابوها مراد يقولوا لها كل عام وانت حية بخير وعيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد هبة الله، عشاء ربي يعطيك ما تتمنى، وربي نجحك، وربي فضلك بوك وامك ويعطيك الحاجات الباهية لكل. عيد ميلاد سعيد. يلا نمشيوا للبوكس نيوز تتسويت جيهان السليني.
0: بوكس نيوز
1: رولون جاروس،
2: نحكيه على نجم البطولة رولون جاروس، واحد من المتبرين اللي يتعرض لأكبر غرامة مالية في تاريخ المسابقة هذه بعد تصريحاته المتحيزة جنسيا. هوني نحكيه على اللي أعلنته مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولون جاروس البارح الاثنين، على تغريم اللاعب الباراغواني أدولفو دانييل فايخو اللي باش يدفع نصف الجائزة المالية متاعه بسبب التجاوز في التصريحات ضد الحكمة اللي كانت أدارت مباراته في الدور الثاني، وكان ودع فايخو البطولة بالخسارة قدام اللاعب الفرنسي الشاب مويز كوامي الجمعة اللي فاتت بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات استمرت تقريبا 5 سوايع. وكان التصريح اللي قاله أدولفو عبر موقع كلاي المتخصص في أخبار التنس يقول: مثل هذه المباريات تحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب على امرأة إدارة المباراة. من جانبها كانت أعلنت إيميلي موريسيمو مديرة بطولة غولون جاروس للصحفيين أنه تقرر تغريم اللاعب هذية ب 65,000 أورو، يعني 76,000 دولار أمريكي، وهذا يمثل نصف الجائزة المالية متاعه بسبب تصريحاته اللي كانت فيها معاداة للنساء.
3: ليخسر قدامه 17 سنة عمره،
1: شنو
3: ليخسر قدامه عمره 17 سنة.
1: بعيد على البوليميك اللي تعملت بوتيتر، هو الطريقة اللي قال بها، ما الفكرة عموما أنه فما حاجات ما هيش متاع نساء أربيتا مثلا اليوم تنجم هنقولها في تونس
4: هاي ديوين مش تعملك
1: لا لا نجم نعطي دربي إسبرانس
3: الفريق
1: تزفر المهم هو
3: كيف
1: الفكرة
3: كيف.
1: عموما الفكرة
3: الفكرة
1: يعني احنا نقولوها، كان قلت لك من باب تفادليك مرفت قلت لي ليه دربي وما نلعبوش بالبطولة
4: اللي ما فما ساعات كتبدا معنيها ربيتر ما تعمل شخطاء
1: مش كومبيتونس، ثم دومين فيه شوية عنف ما تستعملوش المراوية
3: رفيق تينيك ساعات راك دي مغاط
1: شكرا يا سلام
2: بفضلك
3: يا سلام خلاش تقعد الرقعة تعبت
1: على ذلك مرة تحك جملة مش تقعد ديما ورايا انا نغلط
3: ساعة جمهور التنس مش كيما جمهور الكرة، والكرة مش كيما التنس، الكرة كلها كونتاكت كلها كذا وسط التيران، معناتها الألفاظ ما شاء الله البرة والداخل، حتى البرة كترى ساعات في الانجلتير ولا فرنسا ولا اسبانيا سبور عكس سبور، التنس رايض الجمهور رايض ما يصفقش وقت الكرة تلعب، واضحه القوانين معناتها اوت فوق اوت
1: والكره إيه في التراب هو كل نجم يكبر عليها الماتش يبداو
3: فيش يكبر عليها وفما تو سامحني تروادي رفيق التروادي ما تنجمش تغلط معناتها انت ريت حتى كي تشك في الحكم
1: مش كل كو يمشي له التروادي عنده ثلاثه مرات
3: إيه معناتها ما غلطت في حتى كره في الماتش هذاك فما زيرو
1: فرق كلامه الفكره عموما انت متبني فكرته هو ولكن في حاجه اخرين تقول لي في التنس اوكي ولكن في الفوت لا اي دونك نفس الفكره انت كان في فرنسا تقول هذه انا مثلا بي اس جي مارسي ما نعطيش مرة تزفرها تو تقوم عليك القيامه زاد هل هذا اكزاجيري شويه معناها كل زعما المساواه تزم في كل شيء كوميم
4: انا معناها القاعده
1: معناها كي نقول مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مرة حاتم هل انا اسيء للمراه
4: اغزر لا لا لا استنى صح معناها انا فما مساواه في الكومبيتونس اذا تبدا كومبيتونت وعندها قلبها وتشد خاطر حتى راجل زاد راهو مش فاسيل باش يشد دربي معناها يلزم معناها الكومبيتونس هي الحاجه اللي تفرق بها اون بليس هو تاعها خايبه خاطر اميلي موريسمو اللي هي مديره عندها جمعيه نسويه ودافع على المراه ومن اشهر السنسيل معناها باش وصلت هي ولات مديره رولون غاروس راهو سي دي كلوب معناها سيليكت عندهم تراديسيون عرفتهم كلوب انجلي وامريكان كلهم رجال ويتكيفوا سيجار غالي برشا وما يدخل حتى مراه مامبر هما كانت رولون غاروس هكاك دونك ايماجين تو دي سا بعد الاشواط اللي تم المرور بها في في في نطاق المساواه هما يخموا سختمهم باش يعملوا ان كاتيجوري مراه نساء يلعبوا ورجال معناها
1: انا ما يهمنيش هما يخموا نحبك انت شكون يخم انت شتخم
4: انا مساواه
1: نقول لك انا مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مراه ميلان انتر ما تزفرهاش مراه ترجي الافريقي ما تزفرهاش مراه انت بالنسبه لي
4: انا الاغزر
1: خاطر انت تربط فيها كان بالكومبيتونس
4: لي انت خاطر زاد المراه نحسبوها نحن ديما في هذا موروث ثقافات كبيره اللي المراه كائن ضعيف فراجيل كي العصفور اللي طايح من العش في ماتش ما بين يا اخي برشا البيترويت زاد معناها يزون دو مال جيري دي دي دي دو لا تستوستيرون
1: عموما العنف اللي فما في الملاعب السبان السبان اللي بين الملاعبيه كذا انا يا خويا ما مراش مرات تنجم ولا يليق بها باش تقعد احنا الكره نتاعنا صعيبه الامبيونس خايبه معناها تونسيون كبيره مراش مرات تتحمل هذاك دفاعا عليها وليس استنقاصا منها
2: ما فما نساء يمشيوا يتفرجوا في الماتشات ويحضروا على العنف هذاك انا في مخي
1: وانت قاعده في الفيراج تتفرج ولا في البلوس كيما باش تزور
2: انت نعطيك
1: حاجه انت الكره الاخرى نتاع الديربي تصور انت تزفر معناها وباش تشوف الفار هذاك وتقول كوفرو وقتها ولا بينالتي للترجي ولا تخلي بوكو
2: رفيقه ما تقعد وين ما يجيوش مع بعضهم نساء ورجال وقت اللي فما تفاوت في القدرات البدنيه هي هذيك الفرق اذا كان سي با فيزيك لي فور اللي باش تعمل اللي مطلوب منها باش تكون حكمه في تنس ولا كوره يظهر لي هي قدرات ذهنيه دونك المراه تنجم تكون كومبيتونت قرات على روحها وعندها شخصيه تسمح لها بانها تتحمل لونيفير هذاك خاطر رفيق زاده ينجم يكون اذا كان نقلبوها ينجم يكون في معمل نتاع حديده ما نجموش زاده المراه نحكيو على العنف اللي اي ميليو ينجم يكون فيه اكثر رجال باش يكون فيه نوع من الذكوريه مي كمان فما نساء يدخلوا له ويجيبوا رواحهم
1: فما كي تدخل هي في معمل حديده وتفرض روحها فرضت روحها من نحكي على ديسيزيون انا كم في جامعه باش نقرر نحط سير ريسك كبير هاني قلت صحيح. ليس استنقاصا من المراه ولكن رافه بها في ميدان ما يرحمش
3: انا نمني لازمك تتريتي كابر كا معناها بار اكزومبل ما تجيش تقول ما نحطش مراه في اي ديربي في العالم خاطر ديربي سخون معناها ديربي لندرا ماهوش ديربي تونس ما باش يكونوا واضحين الجوله 22 ماهيش الجوله 32 التنس ماهوش الكوره والكوره النسائيه مش الكوره الرجاليه
1: كاباركا
3: هذا لازم تتريتي كاباركا معناها انا زاد هذا لا يمنع النجم نصبوا غاديك شويه على في جهه انه فما كومبيتونس زاد فما حكام نساء شخصيتهم قويه راجل ينجم يكون زاد شخصيته ضعيفه ومن اول زوز يدوروا بيه يضيع الماتش وضاعت السيطره ولكن النجم تجيك زاد حكمه مراه كي كولينا معناها فهمت كولينا مطول شعر وينجم يعمل حاجات في المباراه ويقلب صحيح هو زاد داخل لكن فيش ما يجيش على النقطه هو حكى فيها التنس فقلت التنس معناها المنافسه ما بين الزوز في رياضه معينه ذي حاجه ما تنجحش في التنس جربوها وكان الفارق كبير برشا رغم اللي جابوا شو اسمه ازارينكا ظهر لي اللي هي اقوى واحده تو بور لو مومون معناها هزيمه بعيده برشا
1: زاد باش نتحداو الطبيعه
3: ولكن جرب انه تو انا حكم ولا ما فهمت مسير ولا حاجه نتصور انك تنجم كلكو باركان الكفاءه
1: ماهيش بنفس السهوله وانتو كالي باش تعطى الراجل وانتي والميدان وانتي واللقاء ماتش ودي حاجه وماتش فينال كوب دي مون حاجه ملاعبية يلعب من عرش شيكس ويجريك مش كيما ريكاردو كاكا مش كيما قدامك زلاتان وبالوتيلي
2: في التنس شنو كان ينجم يعمل الراجل ما نجمتش
1: أنا من موضوع التنس نحكي في المواضيع على أخرى أنتو كأنا ضدهم الكل تقريبا
4: أسل الناس
5: رفيق من غير ما تشاورني
4: بيدك هذي بيدك هذي
5: لا
1: لا بالحق كتروحي وحدي ناس
5: ما تخافش رفيق أنا معك أنا معك أنا معك نهز معك ما عندكش مشكلة فما حاجات اللي ما تنجمش تعملها من المرأة ما هي مش استنقاص في المرأة المرأة فما برشا حاجات اللي ما تنجمش تعملها من الراجل
1: صحيح
5: مش معناتها يلزم نقول أما احنا اليوم نحب الرد وكل شيء قدره مش مش مش متساوية أما فما حاجة أنا أقولك فما نساء تعمل حاجات خير من الرجال بالكديب هذا برشا كل البعض مش معناتها الراجل راهو ما نقص حاجة متاع رجولية معناتها فهمت هذا من
1: مرأة وصلت رئيس دولة مرأة وصلت رئيس حكومة بالنسبة لي عادي جدا ما تشكورة فيه عنف وسبان وجري وتياح معناها ونجم غدوة جمهور يحبط للتيراء وكذا يا أخوي أنا الرام من المرأة سليب عليها ونجم المرأة تكذبني غدوة أنا الرام مرأة سليب عليها
3: مرأة في الام ام اي هذا متاع الضرب والبون يا
4: خنيف ومعليش يقولوا يا راف بربي نرجعوا له لكل مقام مقال المرأة في التنس شد هو هذا علاش عمل الديكلاراسيون هذيك شد مرأة شنو اخي كيما قال لك عملت لك خاطر خسر
1: خاطر خسر
4: لو كان وعاوتني وحضورها محليه
1: تعرف مريولك ياسر كلاس نتاع تنس هذيرا والله كان يلعب بالموديل هذا الموديل هذا كان يلعب به سيدريك بيولين ملاعب فرنساوي في فرنسا من غير تورينا الخلعة برنس
4: شفنا مريولك صحح انا جيبه ماني نمشي رولان كاروس
1: صح فيه شكون
4: صح اللي فيه رني اسمه قلت لي انت
1: سيدريك بيولين
4: اسمه
1: بيولين
4: بيوني
1: ولا مزيان ولا محلي يا برنس
4: ربي فضل لي اللص
1: ربي فضل لي
3: اللص ربي فضل لي اللص نورني اللص يا اللص يا معلم هذا هو التنشيط
1: ثم نعود بعد لحظات
6: رافماج ببليسيتي
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM.

0: بكم، مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم في ريف ماك الكويز بعد شوية. ولكن قبل هذا نقولوا مبروك أبوها عبد الرحمن العجمي وأمها مروة دمق، نزيد لهم البارح نزيدت لهم البنوتة الجميلة مسك، نقول لهم إن شاء الله تتربى في عزكم. مبروك عبد الرحمن، مبروك الأم مروة، وإن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وتتربى في عزكم مسك الجميلة إن شاء الله بالرزق والحاجات الباهية الكل. ومرة أخرى ألف مبروك. يلا سيدي الكويز.
1: كويز
0: كيستيون نيميرو 1 زيدون طون تليفون. ميرسي
2: ميرسي دوريان.
0: الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخذ نقطه. الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخذ نقطه. قداش عندنا؟
3: 163,000 و405.
0: مش ما فهمتش حتى بالحاجه. قداش عندنا من تلميذ يجتازوا البكالوريا؟ 162,435. سؤال ثاني، قداش عندنا من شعبه زياده نتاع باكا؟
4: ماتيكو جيستيون انفورماتيك
2: جستيون
0: زوار. يلا سيدي.
4: لا لا مات ايكو جستيون مات انفورمات. لحظه مات ايكو جستيون انفورماتيك.
0: انت كنقري
4: راب بابا
0: نقدمك.
4: نعم نعم
3: اعطي الرقم ما تسميهمش. قال لك اعطي الرقم.
0: صور في رقم ما نحملش المخ هكا كيف يبدا الكوي 3 على 50. لا نعاقبك.
5: يلا
2: خمسه
0: برنس.
6: ستة.
0: ناس جيان
5: حسبت لقيتهم سبعة.
0: سبعة حاتم.
3: سبعة
0: رامي.
2: سبعة.
0: اقتصاد تصرف، علوم تجريبية، آداب، علوم تقنية، علوم إعلامية، رياضيات ورياضة. سبعة جواب صحيح. جيان حاتم رامي الفوراتي أكثر بروش حكينا فيه في التلفزة. حاتم يذول اقتصاد تصرف بعد العلوم التجريبية بعد الآداب بعد العلوم التقنية بعد العلوم الإعلامية ثم الرياضيات. اللغز المحيرة اللي مع بيد ما عاش تحب تمشي للمات 5% ومن بعد الرياضة ينجم شوية الانفورماتيك يعوض توجه الناس للرياضيات. ولكن
3: الرياضيات نجم تعمل شيء معناها في الدومين
0: في الإعلامية. أنت مش تقرا الرياضيات
3: تقرأ بطبيعتك.
0: يراد ديماتور في أسرة إعلامية ولكن 12% ومركز خامس في عالم كله ماشي آي وكل يبقى شوية. دونك يزلنا نحاولوا ندزوا صغارنا أكثر الديزوريونتاسيون اللي تتماشي مع مهن المستقبل هذا المهم أكثر من بعض الشعب الأخرى. يلا السؤال الموالي. 31 ماي لحد اللي تعدى لحد اللي فات. احنا اليوم 2 جوان وافق اليوم العالمي لشنو زيادة؟
4: انت ما عملتش عيد ميلادك؟ لا احتفلنا بعيد ميلادك، لا قلنا لك نخرجوا ولا
0: نخرج معاكم يا اخي. وزيد دي كوليج
4: كيش كنت في عيد ميلادك ما عملتش رقدت العشاء
0: صحابي كل حتى من برا
4: كلمني الاربع نتاع الصباح الوقت يا رفيق 2 جوان
0: 31 ماي يوم الاحد اليوم العالمي لي
4: الامهات. الامهات
5: ايه وطني
0: عيد الامهات. اما اليوم العالمي
4: للمحبه.
0: للمحبه
6: الارض. يوم العالمي للارض.
2: للنظافة.
0: للنظافة خطر عيد الأمهات يجي آخر ديمانش في ماي. نجم يجي بزهر جاء 31 ماي. أما ساعات ما كش فاهم سيد ما فاهم يعيا في ساعة. يعيا في ساعة والله. رامي
2: حقوق الحيوان.
0: حقوق الحيوان. جيهن
5: صديقة.
0: الصديقة. حاتم
3: لا أدري ما برا نقوله للتعارف.
0: للتعارف نعطي أنديس واللي يلقط في ساعة يخو النقطة. موريس.
2: نعم
0: موريس.
2: التدخين.
0: جواب صحيح. اليوم العالمي لمكافحة التدخين. فيليب موريس العلامة.
3: موريس.
0: هاي موريس مشي جزر الموريس. كل واحد وثقافته. انت تلوش على العباس واحد يخرج يعمل سيجار دونك مشي يضرب مخه ديريكت. يلا زيدونا علاش ما تضحكش معنا كي يقولوا حاجات هكا؟
4: سامحني
0: سا باس بلو
4: مش ستيلي في الزرتو اخر شهر وسخانه
3: بدات جي في لوتور.
0: بالحق بالحق علاش كي نقول حاجه هما يضحكوا مجامله هما؟
4: لا مجامله فيك
0: بالحق.
4: كلها تحب تروح ترقد
2: وفيت ناس تهني على رواحها.
4: لا لا معك يا رفيق والله نعم والله تعب يا رفيق غير هيك.
3: تعب من توا.
0: لا جورني نو في كو كومونسي.
4: ومعك انت مازال كويز اخر وطلع الاغنيه وتراند وامل
0: مش عارف يحكي على الايميسيون ما نعرفش
3: يحكي على البوديوم
0: تراند وامل. يلا السؤال الموالي. هيا زيدونا
2: زيدون
4: الكلمه نتاعك العجيبه اضحك واعطيو انرجي.
0: زيدون
4: هاي بابا
2: زيدون.
0: كيستيون دو ريفليكسيون. معلومه سهله برشا برشا برشا برشا. من هو اول عربي فاز بثلاثة تشامبيونز ليج.
2: صلاح
5: حكيمي
4: محرز
0: جيهان جواب صحيح. أشرف حكيمي زوز مع البي اس جي وواحدة مع الريال، ثلاثة تشامبيونز ليج. أشرف حكيمي 2018 مع الريال، ومن بعد 2025 و2026 مع البي اس جي. البارح نشوف السيريال نونا عطى لي سالير نتاع تنحكي عليه مرة في الراديو ولا في التلفزة تاع البي اس جي، حاجة لا تصدق. المسألة ريال نتاع البي اس جي راهو معناه أقل سالير 600 ألف أورو في الشهر، ومن بعد 800 ألف و900 ألف و1.2 و1.3 و1 حاسيلو أكثر واحد يخلص كون
2: شكون
0: حسب رايك؟
3: ديمبيلي.
0: لا ديمبيلي
4: 1.57
0: ما عنديش فكره. لا ما عنديش.
2: سيمون جبحر تكلم البارح قال 32 مثلا ريال تحمل في الكل 30 مليون الكل في الكل، قال اقوى شهريه زوز ملايين.
0: وتحيه للمون جبحر اللي رجع من الرخرة ونجح من الرخرة من الفرجعت توا لونجو بالحق والهمام نحبوها برشا في الناسيونال. صعيب تقعد بالامكانيات الماديه هذيك ب 30 مليون مثلا ريال. دونك ان شاء الله بناء الجهه ولاد الجهه يعاونوا منجي بحر وحده وما ينجمش باش هامة تكون عندها أكثر إمكانيات وتنجم تقعد العام الجاي. السؤال عدت أربع سنين راي في الرابطة الثانية معناها بضحك ولعبة. السؤال الموالي يلا زيدونا، أكثر عشرة مدربين فازوا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، شكون يسمي لي البوديوم ثلاثة ياخو ثلاثة نقاط؟ برشا دلال.
4: زيدان أونريكي متاع
0: أونريكي
4: متاع بي جي زيدان لويس أونريكي وبرا قول غوارديولا.
0: غوارديولا
6: هذوما ثلاثة بالضبط.
0: كيف كيف ناس
2: بيبو لويس وزيدان
0: بيبو لويس عملت حومت وجيهان.
5: كيف كيف نفس الثلاثة.
0: كيف كيف رامي خليك حاتم
3: به. عندك أنشيلوتي عندك زيدان وعندك مورينو.
0: مورينو
2: مورينو مهز.
0: يلا شو مهز
4: هز مع الانتر
2: فما هذوما اللي ظهر لي ثلاثة. انريكي عنده مع برشلونة 2015 ما نعرفش كيفاش غلط. أنشيلوتي لا غلط مش هزيش هو 2015. انريكي انريكي
3: وزيدان
2: النجم انريكي أنشيلوتي ونتصور أنشيلوتي. شكون قلنا زيدان؟
0: زيدان. مورينو هزوز في المركز السادس، فيرغسون هزوز في المركز السابع، ديلبوسكي هزوز نسينيه ديلبوسكي تاع الريال المركز الثامن، ثم واحد هز مع البايرن ومع بوروسيا شكون يتذكروا مع زوز؟
2: مع البايرن
0: تاع ذاكرة تاع كون
2: بايرن وبوروسيا دورتموند.
3: مش اسمه
5: ألمانيا.
2: لا ما نذكروش الحق. أنا نتصور
3: ألمانيا. ألمانيا
2: ألمانيا هو
0: شو اسمه
3: هي أعطينا جنسية.
0: أوتمار هيتسفيلد. أوتمار هيتسفيلد أريغو ساكي لو جرو
3: ساكي
0: هزوز وزوز مع الميلان في الصدارة. نلقاو كارلو أنشيلوتي خمسة تشامبيونز ليغ، بيب غوارديولا، زين الدين زيدان معاهم لويس الريكي حسب ما قلت لي انت لانه فريق الاعداد ما حطليش لويس الريكي، ومعاهم زيادة انسرتا بوب بيزلي مدرب ليفربول. ثلاثة رابط انت اوروبية. زياد رامي اجوبة صحيحة وكذلك حاتم بالحاج. يلا السؤال الموالي زيدون.
4: هاي بابا
0: حاتم.
3: يس
0: السؤال يقول لا حاول نلقى لكم حاجة. ما هو الطواف؟ ما هو الاسم الذي يطلق على الطواف الذي يؤديه الحاج قبل طواف الوداع؟ طب طواف الوداع كي باش تروح وانت باش تمشي غادي زيدور
4: ان شاء الله. بابا انا وياك
0: ان شاء الله ربي
4: يسهل كي تدخل فيها من قلبك ان شاء الله باش تصيبني وحدي غير
0: من باش نفهمك المناس خايفك لطوف بالعكس خايفك
2: انا خايف في تفهيم الكويت
0: صحيح فهمك غادي تعمل ولبسك الحرام استقبلي يلا
2: تسمع كنت تبعني
0: تعرف فما خاصيه والله بعيد على الفلك هي نعمه واحد كي توفى غادي يقعد غادي راه تعرفها ولا
4: لا روحوا بي انا
0: بالحق
6: اما خير
0: تبع الارض ربي
4: ما يزوروني رافقوني وعليش تفول علي قلت
0: لها نحكي علي روحوا
4: بي وعلي هكا انا باش ما تقتلني
0: خاطر واحد يوصيها قبل ما يطلع
4: ايه
0: قول كان لا قدر الله صارت حاجه خلوني غادي ولا جيبوني لهنا.
3: هاكا
0: تختار
1: شكون باش يزورني غادي رفيق
0: مليك
7: تنجيوك
1: يلا علي بربي عليه طيح لي قوامي رفيق بربي يزيارة
0: دي حقيقة وحيدة والحياة في الجنة بعد
1: يبعدني وانت يا مهموم على الاخر انا حب العيش
8: اريد ان اعيش حب الحياة
0: يلا امشي هيا زيد عطيني
1: تواف شنية رفيق
0: تواف شو اسمه خليك ناصر
9: تمني
0: تواف التمني تعرف من انسى
6: يظهرني ما طواف الافاضه
0: افاضه جهاد
8: افاضه
0: رامي
9: طواف الاحرام
0: الاحرام
6: عرف الافاضه
0: ثلاثه افاضه جواب صحيح برافو لي راف ماغور زياد ناصر رامي صفر السؤال الموالي
8: باللحن قالها
0: الاسرع كيستيون دو ريفليكسيون من هو صاحب نظريه النسبيه
8: أينشتاين
0: رامي كان الأسرع برافو
6: النسبية بس إن مخي توصل تولي رونالدي
1: برا برا أقرأ في الاستوديو
0: الفرنسي مشي يلعب معهم كويز السؤال الموالي احنا نسأل بالعرب
6: أينشتاين سميها أينشتاين هاي
8: رولاتيفيتي
6: سميها رولاتيفيتي
8: هي ما هي النسبة سميها بالألمان
0: اما نحلوش نقاش احنا في تونس نسأل انا كما اريد وانت تجم لا توجيب سهلة كي لي لي لي شبيت زياد ناحية تليفون السؤال
6: السؤال رقم 8
0: سيجون
8: عليك حاج
6: ترشيق
0: أسحم حالك فاحم انا هو اكثر درجات السواد
9: فاحمون
0: فاحمون ناصر
9: فاحمون
0: برنس
6: حالك
0: حالك
9: حالك
8: أسحمون
0: أسحمون
6: أسحمون
9: نصور حالك
0: حالك
9: ظلم حالك
0: أول درجات السواد هي الأسود أول حاجة ثم أسحمون ثم فاحمون ثم حالي كن جواب صحيح اللي قال حالك بعد فما ما أكثر عطيتكم أنا الليفل الأول متاع السواد كيمش نزيدوا أكثر سواد على سواد سحلوك خدارة ثم غربيب الغربيب هو منتهى السواد يلا افكتيفيت وانا جايه من الغرب السؤال الموالي حاتم جهانة
6: على ما سألتنيش هذا ليه بالانجليزي what is the darkest
0: لا إله إلا الله كان قلت لي أصحابك يحبوا دعابتك والله معناها قالك نحل ريستوران وجينا ودعابك أصحابه قالوا أنت فوا هكا تبدأ تسربي فينا وتضحكنا لا رو معناها
9: تصور هذي في أوسه معاه في القايد
6: شك تولي تقعد جمعة مش ترزيربي عندي
0: إن شاء الله أنك خلتوله كنا نجم نجيوك تقولي كومبليت خرجنا
6: أنا ما تعرفي منظم حتى بنتي تجيني تقول لي بابا
0: بالحق حد معناه نبدأ أنا مثلا جينا ومرتي زياد وخاتيب
6: لي برومي فنو برومي سيرفي
0: قلنا كومبلي حتى احنا البلاتو كومبلي
1: انا عمل ريستوران فرغ ريستوران جيبك
0: رينا هيك هاي العقلية خلي جاية
1: سميها ريستورافين
0: زيدون اي زيدون السؤال يقول في اي سنة طرحت اول نسخة من نظام تشغيل الحواسيب ويندوز للمستخدمين في عام الويندوز
9: انا اعرف
0: قول
9: 98
0: برنس
6: 1976
0: 76 جيهان
8: 98
0: ناصر
9: 90
0: رامي
9: 84
0: عاد حاتم بالحاج
6: 86
0: حاتم ورامي صحاح خاطر واحد منا واحد من غادي
8: 85
0: ويندوز في 1985 كبر الويندوز كومي ضحك ولعب معناها
6: ويندوز
8: 85 مازال صغير مازال
9: في بالي خاطر السنين الاولانيين الخمسه ولا اربع سنين تجرب معناها ما خرجش للمارشي ومن بعد باش مشى رغم اللي مسروق هو بيل جيتس راه سارق الواحد
0: اي صحيح الفيرسيون موجوده هذه كونفيرمي تاريخيا
9: لا سارق الفرونت معناها الفرونت اوفيس اللي تشاف هذاك قدام العباد هذاك كله من عند واحد اخر معناها اللي كان يخدم معاه وبعد
0: كان عنده مشكله كبيره في الوينات
6: كلهم
9: النقاط
0: السؤال الأخير
9: 31 دقيقة رفيق
0: أربعة حاتم أربعة رامي
9: أربعة جبت ثلاثة في الانترينر
0: نقطة الفصل بيناتكم ترتاحوا الأخرين أي نادي أي فريق متأكدين من السؤال هذا فريق
6: الاعتراف
0: والثقة انعدمت
6: ريفليكس
8: حتى بالفرنسية
0: أي فريق خسر 7 مرات في نهائي دوري رابطة الأبطال الأوروبي خسر 7 مرات هات
6: 7 مرات
0: خسرهم ايه
6: نهائي نعرفوا
0: ما تجمش ما تعرفوش
6: ليفربول
0: رامي لو تسجل الهدف هذا تربح الكويز ولو تربح الكويز حتى شيء ما يتغير في حياتك
9: اوكي حاضر الاحتفالات يوفي يوفنتوس
0: قلت في الدور النهائي لا قلت في الدور النهائي
9: خسر النهائي
0: اكثر فريق فينال مش دومي فينال
9: اليوفي
0: فينال
9: اليوفي
0: جواب صحيح رامي الفراتي
6: جيت بجيب بلانجة نمسي كل انتر
0: ريت انا كي ريت كي طيحت الموسيقى وقلت ليه لعبت كل شكل
6: رعشتنا
0: سي دي شو سي دي شو
9: يا برا هات الكسوة تاعك
6: دي شو دي فلوة
0: ماني جايك للرستورو حتى كان مش كومبلي ماني جاي شكرا لحاتم جيان الناصر شكرا لبرن زياد رامي شكرا ريمخبي في الاعداد جيان في الاعداد صديقنا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مني لكم احلى تحية جعفور بعد شوية ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب غدوة ملتقانا كالعادة على ديوان من 7 لـ 9:30 شان نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
7: رافماك غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوت كوم ديوان فم صوت كوم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

كفر. والله لا يهدي القوم الضالين.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نطلع عليكم وين ما انتوما سواء في تونس او خارج تونس، في دياركم، في الطريق، طريق السلامه للجميع. ان شاء الله يا ربي تعديوا قيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم برشا ونشكركم ديما على وفائكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا ديوان اف ام. كوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. يوم استثنائي عند برشا عائلات تونسية مع انطلاق امتحانات البكالوريا اليوم، وصدقا البارح في الليل تواصلوا معايا برشا سواء من الأولياء سواء من التلامذة، وليلة الامتحانات قديش مصعبها، ولكن إيل سوفي اليوم تتحط قدامنا الورقة نتحطوا على السكة. ودعائنا اليوم باش يكون لتلامذتنا إن شاء الله يا ربي لا يضيع لكم إشقاء. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك التوفيق والتيسير لأبنائنا التلاميذ. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليهم فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعل ألسنتهم عامرة بذكرك وقلوبهم بخشيتك وأسرارهم بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم مقبلون على أيام يحتاجون فيها عونك وتوفيقك، فيا رب لا تضيع لهم تعب ولا جهد ولا دعاء، وارزقهم بركة في الوقت وحب الدراسة ولذة الإنجاز والنجاح يا رب العالمين. اللهم أعنهم على اجتياز الامتحان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يرزقهم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا ربي لا يخيب عائلة ولا يخيب تلميذ في نجاح البكالوريا يا رب. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: هذا ملحم بركات حبيبي. انت توصلنا لستة وخمستاشر دقيقة في استوديوتنا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نهاركم اسعد الايام. حبيت نسلم برشا على مستمعة الحقيقة من المستمعات اللي وصلني برشا كلام عزو منها صديقتنا ريم الشيبي. نقولها تحياتي ليك يا ريمة. تقول بالرغم اللي ما عندي حتى حد من اولادي عدي الباك، اما تقول والله طاش عليا النوم، تقول عندي انا امتحان باك. ربي يوفق الجميع وينجحهم ويجيب وجههم للضوء. محليها ادعيوا يا رب العالمين. صباحك فل ياسمين يا ريما، ربي يحفظك ربي فضلك ربي فضلك الغالين عليك الكل. محليك ومحلى روحك، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك المزيان يا رب. سينو كيفاش باش تكون حاله الطقس لليوم؟ تو سويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الأربعاء 3 جوان 2026 بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. تهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف مع ظهور أشيلي، وين تتراوح الحرارة ما بين 29 و 37 درجة بالسواحل وتوصل 40 درجة خلال الظهر بتوزر وقبلي. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:11 دقيقة، الظهر نص النهار و 24 دقيقة، صلاة العصر مع 4:09 دقائق، صلاة المغرب مع 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:24 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. نمشيو لكتابنا لليوم، وكتابنا مقترحنا في تزكية النفس، وقديش محتاجين اليوم مراجعة في علاقة بالموضوع هذا. الكتاب اللي نقترحه عليكم هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو من أشهر كتب الإمام ابن القيم الجوزية، ويعد من أهم المراجع في التزكية والتربية الإيمانية. الكتاب يقوم على فكرة أنه الإنسان يقوم برحلة روحية متدرجة نحو رضا ربي سبحانه، وأنه السير هذا يحتاج لمجاهدة النفس، تصحيح للنية ودوام العبودية. استخراج ابن القيم من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، استخرج منها منهج متكامل للحياة. العبادة هي الغاية، والاستعانة بالله هي الوسيلة للوصول لها. يقسم المؤلف الطريق إلى منازل ومقامات إيمانية عديدة، كما التوبة، كما الصبر، كما الشكر، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، المحبة والإخلاص. ويشرح كل منزلة شرح عميق، ويبين المعاني متاحة، الأثر متاحة، وخاصة كيفاش نجموا نحقوها في الواقع العملي. يحذر أيضا في الكتاب هذية من أمراض القلوب، كما الكبر، كما العجب، الرياء، الغفلة، على خطرها تعيق الإنسان على التقدم في طريقه نحو الله. من أبرز أفكار الكتاب أن التزكية ما هيش مجرد مشاعر أو عبادات شكلية، ولكن عملية مستمرة لإصلاح القلب والسلوك معا. وقت اللي يزداد معرفة العبد بي ربي سبحانه، يزداد له حب وخشية وخاصة ثقة برحمته. ويشوف ابن القيم أنه القلب السليم هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة، وأنه أعظم ما يناله الإنسان هو صدق العبودية لله. هذه المقترح متاعنا لليوم. اللي طلع على الكتاب اكتبوا لي في تعليقاتكم قراءتكم للكتاب هذه، وخاصة كما قلت لكم أهمية تزكية النفس في الزمن اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، زمن اللي تغاط فيه الماديات أكثر منه الروحانيات. نواصلوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: ريحة البلاد محمد الجاموسي توصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة خارج أرض الوطن. ربي أنس غربتكم برشا يكتبونا أنتم اللي منسينا وأنتم اللي مصبرينا وهذه ثقة كبيرة وهذا شرف لنا. إن شاء الله يا ربي قاعدين نوصلوا لكم في الأجواء متانا كيف ما هي في تونس. البلاد هي ريحة الأصحاب، ريحة العائلة، ريحة الميمة، ريحة البو، ريحة الخويت، الحومة، ذكرياتنا الكل مربوطة بالبلاد وأكيد نعيشوا على الذكريات كيف نبدأوا بعاد على أرض الوطن. ربي يحميكم الناس الكل. نحيي برشا أصحابي اللي في البكالوريا اللي قاعدين يتبعوا فينا توا. أي نعم، فما ناس بدأت صبحيتها معايا متفيلة بالخير. إن شاء الله يا ربي يفتح عليكم، ربي نجحكم. أكثر حاجة نوصيها أنتم عليكم بالسعي والنتيجة راهي على ربي سبحانه. هذه نصيحتنا بعد شوية. التعب هذك تعبناه، عملنا اللي علينا، ولكن الباقي على ربي. كل امتحان تحدي نحسبوه، كل امتحان ندخلوله غيانكو باش نختبروا المكتسبات متاعنا من غير ما نخمو في النتيجة. كما قلت لكم الباقي خليوه بيد ربي سبحانه. ربي يوفقكم وينجحكم الكل. نمشيو لبعض الاهداءات. خليني نكمل مدمني نحكي على الباك. عنا صديقتنا الحقيقة اللي نحييها برشا، صديقتنا حسنة بعثت لي مساج البارح في الليل تقول لي مين غدوة الباك، ربي يوفق التلامذة الكل ويجعلها بداية خير وفرحة كبيرة ليهم ولعائلتهم. بصفة خاصة تحب تقول الولد أختها الغالي ريان، خليك ديما وثق في روحك وبالك مرتاح، هكا تنجم تركز في كل اختبار. أنت بذلت ما في وسعك وتوى حان وقت جني الثمار متاع التعب. تقول أسأل الله أن يوفقك ويشرح صدرك، يسر لك كل صعب، ونفرح بنجاحك والتميز متاعك. بالتوفيق الريان الرويسي وكل مترشحي البكالوريا، ربي نجحكم ويحقق أحلامكم. هذه إهداء صديقتنا حسنة الرويسي. إن شاء الله بالتوفيق ليك يا ريان. يفضل لك عميمتك، قديش تحبك هكا العمة، قديش تموت عليك يا ريان. لا تفلت لعيد ميلاد، لا تفلت وقت امتحانات. ان شاء الله يا ربي يحفظك ليها ويحفظك للعائلة الكل. نبوسك برشا حسنة. ايضا صديقتنا امونة البجاوي تقول لي يا ايمان حمتي وحموية، عم مصطفى وطاطا نورة روحوا البارح من الحج، الحمد لله على اسلامتهم، ان شاء الله ربي يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم وكل الدعوات امتاحهم، والحمد لله على اسلام ما يا رب. سينازي تقول أيضا عيد ميلاد عمتي نجيبة البجاوي، تحب تقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا ريحة الغالي، ربي يفضل لك عمتك، إن شاء الله ربي يطول في عمرها وكل عام وهي حية بألف خير. مدام نجيبة البجاوي ومحليها كلمة ريحة الغالي، كهو الخليت العميت الأخوات العمومة، هذوكم هما ريحة البو واللم، ربي يحفظهم وديما أحيي وصلة الرحمة. وتشوفوا الحياة قديش تتبدل وقديش الأثر متاحها على حياتنا يكون إيجابي مدام ربي سبحانه وصانا على صلة الرحم. سنو خلينا تتسويت نمشيو لدراستنا لليوم. شات ماتان دراستنا باش تكون على سينون. ظهر لي يا جماعة ضيعت اليوم وما حسبتش قداش من سينون قلت. خلينا نقول الدراسة متاعنا. الدراسة تقول انه العثور على الحب الحقيقي لا يتجاوز 5%، وانه فرصة ايجاد الشريك المناسب طوال الحياة ما تتجاوزش 3%. في الواقع الدراسة هذه حكاوا عليها عديد الباحثين في علم النفس وحاولوا يفهموا مدى تعقيد عملية اختيار الشريك المناسب، خاصة في ظل وجود مليارات من البشر، اختلاف الطبائع والقيم وايضا الظروف الحياتية. تشير بعض النماذج الرياضية اللي استخدموها الباحثين لدراسة العلاقات الإنسانية إنه العثور على شخص يتوافق معانا في مجموعة كبيرة من المعايير كيما القيم، الأهداف، نمط الحياة، الانسجام العاطفي، من الحاجات اللي أصعب من اللي نتخيله. قد ما ترتفع معايير التوافق اللي نفركسوا عليها، قد ما يتقلصوا عدد الأشخاص اللي ممكن تنجح معهم العلاقة طويلة الأمد. ولكن المفاجأة أنه خبراء العلاقات يأكدوا أنه الحب الحقيقي ما يعتمدش فقط على العثور على الشخص المثالي، ولكن على القدرة المشتركة على بناء علاقة صحية ومستقرة. الدراسات النفسية الحديثة تشير أنه النجاح العاطفي يرتبط أكثر بمهارات التواصل، الاحترام المتبادل، إدارة الخلافات، الثقة، ومش بالحظ وحده. كشفت أيضا أبحاث في مجال العلاقات الزوجية أنه الشعور بالحب العميق يتطور مع الوقت من خلال التجارب المشتركة، الدعم المتبادل، التفاهم، مش بالضرورة نتيجة انجذاب فوري أو قصة حب استثنائية منذ البداية. اختزال الحب الحقيقي في نسبة مئوية ممكن تكون المسألة مظلة شوية. العلاقات الإنسانية راهي أكثر تعقيد، ممكن يلتقي بعض الأشخاص بشريك حياتهم في سن مبكرة، بعض الآخر ممكن يلقوا علاقات ناجحة بعد سنوات طويلة من التجارب والتحديات. ولكن السؤال الأهم، ما احتمال أنه نلقى الحب الحقيقي؟ فما سؤال آخر، هل أنه أنا مستعد لبناء علاقة صحية وقت اللي نلقى الشخص المناسب؟ الحب الحقيقي ما هوش مجرد فرصة نعثر عليها، ولكن مشروع إنساني ينمو بالرعاية، الاهتمام والالتزام. سؤالي ليكم اليوم، هل تؤمنوا أنه الحب الحقيقي مسألة حظ ونسب واحتمالات، أو أنه قرار وعمل يومي يصنعوه زوز أشخاص اختاروا أنهم يقعدوا مع بعضهم رغم كل التحديات؟ نقرأ الإجابة متاعكم في التعليقات. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: مكملين بالموزيكا على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
1: رفماك
3: رفماك من الليل للجمعة، من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوار في صباح الخير تونس. توحشناها، توحشنا طلتها، وتحت توحشنا طاقتها المزيانة كوتش سيدة جلاسي. صباح الخيرات كوتش.
2: والحاجات المزيانة إيمان، صباح الابتسامة الجميلة، عندي برشا ماريتاش.
1: وأكيد طلتك توحشناها سيدودة كوتش سيدة اللي كل مرة نتلاولو موضوع متعلق بالتنمية الذاتية، تطوير الذات، وأهم حاجة العلاقات. نكتشف موضوعنا تدسويت في دوبامين.
0: دوبامين،
1: في دوبامين باش نحكيو على موضوع اللي يعترضنا يوميا تقريبا، سواء في علاقاتنا الأسرية، سواء في علاقاتنا المهنية، سواء عند أصحابنا. شخصية اللي ديما تلعب دور الضحية. منش باش نحكيو عليه كضحية اليوم، ولكن باش نحكيو على استغلاله لصفة الضحية من أجل أنه يجلب انتباه، من أجل أنه يتلاعب بينا، من أجل أنه يوصل الأغراض معينة، على خاطر هذا خيار اختاروا من أجل أغراض معينة. وهذه اللي باش نكتشفوها معاك سيدة، خاطر فما ناس ضحية بسبب معاملات أشخاص أو بسبب الأشخاص اللي يتلعبوا بهم، ولكن فما ناس اختارت أنها تكون تلعب الدور هذاك في كل الوظائف في حياتها. شنية النجمة نقولوا على الشخصية هذه؟
2: هو دور الضحية هو يسمى أكثر في علم النفس بعقلية الضحية، لأنه يصير عقلية، لأنه يصير نمط سلوكي، يصير نمط سلوكي، يعني الإنسان يصير يعيش به، معناتها حتى العبارات، معناتها في كل مشكلة يتعرض لها ولا حتى في حياته اليومية، هذيك ما يحبنيش، هذيك يكرهني من اللي أنا صغير، كانوا ديما يحبوا أخويا ولا أختي أكثر مني، لا ما نجمش أنا، ما نجمش من اللي أنا صغير الحاجة ذيك ما نعرفش نعملها، ما نجمش، كنت عارف اللي أنا بشي يصير لي هكاكا. أنا ما عنديش أصدقاء لأنه ديما الأصدقاء يخونوني ويغدروني، وهات
1: يعني ديما المشكلة في الآخر مش فيها
2: دواء. أي دواء عظيمة جدا مع تعقلية ضحية، لدرجة مع أنه الفايب بزمتها ومعتها ولا موجيته معتها متاع كل يوم تصير سلبية جدا، يعني طاقته تصير سلبية جدا. ويقولوها روا، يقول لك معتها حتى أنا متأكدة العبيل تسمع فينا يقول لك ويمين معتها أنت تراه الصباح ولا العشاء ولا تراه أكثر من مرتين في النهار، يقلقك ديما، يشكي ديما، يبكي ديما، ذوك معملوله ديما، فهمت؟ دونك هذا هو
1: نحكي لهنا سيدة على الأسباب. شنية تخلي الإنسان يتعامل بالمنطق هذية؟ مربوطة بتنشأة معينة، بتربية معينة، أو مربوطة بظروف معينة تعدينا بها، بتجارب اللي خليتنا ديما نختاروا الدور هذاك؟
2: أي أي، وندور نرجع إيمان لأني حاجة بالحق، معناتها مش باش نقول مهمة، حاجة بريمورديال، حاجة أولية، معناتها اللي هي كيفاش نتربيه ونحن صغار، كيفاش نحلو عينينا. إذا كان احنا مثلا نحلو عينينا في أم تدلل برشا وإلا أبوي يدلل برشا، وكل حاجة مسموحة للطفلة ذيك، الطفلة ذيك مثلا ضرب، يلعب مثلا في الكورة البرا، ضرب واحد من الجيران أيو برا، كي يجيو مثلا مش عاركو مش تقولو مثلا كارك رديت بالك أكثر بي، اعتذر مثلا إذا كان أنت ضربت صغير آخر مثالش انتو ما تلعبوا، لكن اعتذر منه راك وجعتو، فهمت؟ لا فما مثلا أمهات ولا آباء لا تخلي مثلا، معناتها فكرة إن الفكرة نحب نوصلها لك، إنك ما تخليش يعترف بالذنب متاعه وقت اللي يغلط، هذه مهمة ياسر، خاطر هذه النقطة اللي ترتكز عليها، النقطة الأولى ترتكز عليها عقلية الضحية، هو أنه ما يعترفوش بالخطأ متاعهم. يعني مثلا ينجم أنا نكون عندي عقلية الضحية وغلط في حقك، يا أخي أنت عملت ردة فعل، هو ما يشوفش روحه الخطأ متاعه، ما يشوفوش جملة، يتعدى مباشرة إلى ردة فعلك، ما عملت لي إيمان وما هو ما هو ما إيه، أما ما يحكي لكش في سرد القصة، في سرد القصة ما يحكي لكش الخطأ متاعه، لأنه فعلا إيمان هو ما يعترفش به، فعلا هو ما يراهش خطأ، يراه حاجة عادية، لأني كما قلت لك يولي نمط سلوكي وتولي عقلية كاملة. هذه الفكرة الأولى، معناتها اللي هما ما يعترفوش بالخطأ. وفما حاجة أخرى اللي هي فما عبارات نسمعوهم ونحن صغار، اللي نصيروا وقت اللي نكبروا نردوا فيهم، نعاودوهم سيء، يولي فيك ولدي مسكين، ولدي مسكين ما يحبوا حد، ولدي عائلة بوه ما تحبوش، ولدي يسخف، ولدي ما ينجمش يعملها الحاجة ذيك، بنتي ما تعرفش، بنتي ديما ظالمينا، بنتي ما عندهاش زهر كي أمها. ذي المعتقدات الخاطئة اللي نجيبوا فيها معانا مماتها زادة صارت لها نفس الحاجة، احنا في عائلتنا هكيكة تقوش عليها كارما، بنتي كيكة ولدي كيكة. بعد تلقاه ياخذ أكل العبارات اللي تولي معتقدات تصير عنده في في في في في عقله معناتها، ويبدا مقدم بهم ويعاودهم. بعد يولي يقعد هو مع اصحابه يقولك انا ما عنديش زهر كي بابا، بابا ما عندوش زهر كيفي، وجدي زاد كان ما عندوش زهر، وهيت ونقعد غاديك. دونك اي وضعيه باش تلقى روحك فيها باش تقنع عقلك وترضي عقليه الضحيه اللي عندك، يلزمك تقيسوا الموقف على قياسك انت وتبدلوا في سرد الاحداث وحتى في عقلك. راهمش يعني فمش كذب في الموضوع إيمان، يعني كيبدأ يحكي لك يسرد هكيك يشوفها هو في عقله، خاطر هو يلزمه يلبس على دور الضحية، يلزمه يعمله على قياسه حاجة تساعده معناتها في سرد القصة. دونك يحكي لك القصة بطريقة مختلفة جدا.
1: ولهنا كوتش، كيفاش نجم تأثر عقلية الضحية على العلاقات العاطفية، خاصة لهنا نحكي على مستوى التواصل وعلى مستوى تحمل المسؤولية، كيفاش العقلية هذه في وسط العلاقات العاطفية؟
2: ما يتحملش المسؤولية أبدا، هذيك علاش العيش معاه صعب وصعب جدا. هو قريت حاجة عندي برشا لي طبيب نفسي كان صدقني ربي كارتمان، هو اسمه كارتمان، ويحكي على حاجة قديمة سرا يعني من عام 60 الطبيب هذا، يحكي على مثلث درامي، مثلث نفسي درامي معناتها فيه عقلية الضحية، مش تفهم انت معناتها. هو يعطيك المثلث الدرامي هذا يقولك هو أهم أو بالأحرى أخطر مثلث درامي في علم النفس، يعني ميزنكش تعيش معاه بما فيهم، وإلا متعبين في الحياة، وإلا هما بيدهم يتعبوا، المهم هما الأخطر في وسطهم اللي يعيش دور الضحية. ومن بعد يجي بعدهم عقلية الموقف، ومن بعد يجي المضطهد اللي كثير النقد ويجرح ياسر العبيد اللي دايره بيه ويسخيل روحه، معناته هو اللي يفهم كل شيء. يعني اكثر ثلاثه عبيد هما تعبين ومتعبين في الحياة،
1: في الـ في الـ في الـ في العلاقات.
2: يعني اذا كان طبيب نفسي من عام 60 حطوا في في في اخطر مثلث نفسي، شنو باش نقول لك اكثر من هكا؟
1: كيفاش النجم
2: لا يعترف بالخطا، لا يعني الانسان باش يصلح ولا باش يتحمل مسؤوليه كما قلت انت، ويزم يتحمل معناتها أخطاء ويتحمل واجبات عنده يزمه يعملهم، إذا بشر ما يتحمل حتى شيء معناتها. صعيبة العيشة معاه.
1: خلينا نحكيه شوية توا على بعض الخطوات العملية اللي تنجم تعاون الأشخاص هذوما. سيدة مثلا أنا نلاحظ في ولدي سلوكيات كما هكي نهار كامل وهو يحمل المسؤولية للآخر في كل مشكلة تصير له، هاو صاحبيها وأختيها وخويها وأنتي هاو المعلمة، معناها الكل قاعد يرمي فيه على الآخر وهو مش متحمل مسؤولية. إذا كنا لاحظت العوارض متاع عقلية الضحية عند ولدي، كيفاش النجم نتعامل معه مش على الأقل ننقذ وأنا بيدي وبش يحاول يخرج من الدوامة هذه ولا من الفكرة هذه؟
2: هي الفكرة سهلة ياسر يا إيمان، هي إعادة برمجة، خاطر هذيك اللي صار في البغامات متاع العقل هي برمجة. أنا ديما نقولهم باش نسهل على العبيد، راهو العقل يزمك تتعامل معاه كيما الحاسوب كيما لورديناتور. كي تاخذو انت لورديناتور ممكن انت تصب له الافكار وتصب له لي زابليكاسيون وتطلب منه حاجات في البار دو ريشيرش، العقلنا كيف بالضبط. دونك هذيك عقليه الضحيه برمجه قديمه جدا، ولا اذا كان مثلا ولدك صغير برمجه ماهيش قديمه برشا لحسن الحظ معناتها. دونك شنو نعمل؟ نحي البرمجه القديمه ذيك واعيد برمجه جديده، أعيد برمجة جديدة باش سلوكيات جديدة وكلام جديد. سلوكيات جديدة أي إيش نبدلو، فهمت؟ ما عادش نحبك تقول هكا وهكا وهكا، إيش أحكي لي شنو اللي صار، قل لي ولدي لا بوك ما هوش هكاك، شكو قالك اللي بوك ما عندوش زهر؟ إيجا أنا مثلا نثبت لك اللي بوك عنده زهر، ونقعد مع البو بتبيع عرقة معناتها يزم يبدأوا متفاهمين، ونحكي له حاجات عاشهم البو، تأكد لك طفل صغير وحتى البو في نفس الوقت خاطر اسمه يقتنع اللي هو مش ما عندوش زهر، اللي هذيك هي الحياة، اللي هو عزادة عاش حاجات محليهم، وكما هو عاش حاجات محليهم كما ولده مثلا مش يعيش حاجات محليهم. ولا صغيرك يغلط في حق الناس وقت اللي يضرب، ما فيها بيس نحطه على حجري ونفسر له. كان وليد خاصة ما تقوله راه الراجل يتحمل مسؤولية، راه الراجل كي عمل يقول راني عملت ويتحمل مسؤولية أفعاله. نعلمه للعنف ذاك ما هوش به، بعلاش ضربك عليه، وندخلوا غاديك في إعادة برمجة. وخاصة نعسوا على الكلام، خاطر الكلام اللي يقعد يتعاود هو اللي يعمل البرمجة في العقل، وهو اللي يخلي عقلية الضحية تتواصل. دونك إذا كان نعس على كلامي نجمو نعملو مثلا السيستم تاع الغيكومبونس، صحيتك مثلا بدلوا الكلمة هذه بهذه، أنا ما عندي زهر، لا أنا تجربة وتعلمت منها، بقدرة ربي تجربة اللي بعدها تكون خير، علاش لا؟ مثلا كي يقولها صغير نعملوا له ريكومبونس، خرجوه جلاس حلوة اللي هو معناته اللي ندربوه انه يغير الجمل
1: اللي به. اذا كان عنا نوعية الشخصية هذية في بيئة العمل متاعنا، كوتش سيدة كيفاش نتعاملوا مع زميلنا؟ عارفنا مهما يكون ديما عنده العقلية هذي، كيفاش نجمو نتصرفوا على الاقل باش تمشي الخدمة ونكون واحنا زادة مرتاحين في بيئة العمل متاعنا.
2: متعبة على خطر نوعيات هذية في العمل ايمان، تعرف متنجم تغلبه كان بحاجة بركة بشفافية، يعني ما تنجمش تتعامل معاه في بيرو وانتم تتحدثوا، ماذا بيك ديما كي تتعامل معاه تبعث رسائل مكتوبه، يعني
1: ميلوي
2: صحيت باش تخلي ديما، خاطر ديما عنا سوبيريور نتاعنا، معناتها تخليه هو معناتها عندك تخاص باش تنجم تدافع بها على روح، خاطر يكلوا بالكلام وهم يتكلموا برش ويغلبك بالبكاء، يولي يبكي ديما اللي عنده عقليه الضحيه يبكي برشا معناتها. دونك ديما يزمك وراك رسائل مكتوبه، والا دي تخاص تخليهم تستحف بهم على روحك. مثلا هو عنده خدمة اللي هي يزمها تكون خدمته، ما يخدمش وش يقولك مثلا أنا الجمعة اللي فاتت تروح السبعة وأنا ديما اللي مظلوم لهنا، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا علاقك أنت ما عندك حتى دخل معناتها في هذاك الكل. الكلكم تنجموا تروحوا السبعة، تنجموا تروحوا الأربعة، ماهوش موضوعك، معناتها أنت عندك خدمة خدمها. كان عندك مشكلة مع متاع وقت تشوفها مع الإدارة، هذه مثلا ماذا بيه ما نقولوش شفاهية، شفاهية باش يغلبني، وبعد يمكن حتى تخرج تصويرة أنت مغشش وهو يبكي، وإلا أنت تعيط وهو يبكي، يعني كي باش يشوفها عبد من برا كينك انت اللي غلط،
1: انت اللي غلط في حقه، هو مش متفهم بتاتر الظروف.
2: شخصيات هذه ديما ننوه ونقوله راو نقصوا من الحديث معهم، نكتبوا أكثر، نكتبوا البرفير نارسيسيك اللي في الخدمة اللي عنده عقلية الضحية، الشخصية المتنمرة اللي هو، نقصوا من الكونتاكت مع التشفيه ونكتبوا نكتبوا ديما، خلي حاجة اللي تحميك وراك.
1: وآخر حاجة في العلاقات العاطفية، إذا كان البارتنير متاعي سواء أن راجل وإلا امرأة عنده العقلية هذية، إيش نعمل يا سيدة في دقيقة؟
2: بون شانس
1: في ثانية أقوى كلمة
2: أني قلت لك بالحق، معناتها من مثلث النفسي الأخطر والأصعب، معناتها هي الحقيقة راه نجمو نخدمو عليه، تاخذ وقت معناتها تعمل تيرابي، تعمل تيرابي، وراهو ما يسوفي انه العبد يكون مقتنع انه عنده عقلية الضحية. معناتها هوني الخدمة ممكن تجي على الشخص اللي هو معاه، كي ياخذوا بالسياسة، ما تلاحظش مثلا اللي هكا وهكا وهكا، ما تلاحظش الحاجة هذية مثلا هكايا، قلت لي مثلا انت اللي ما عندكش زهر، ساعة انا تظهر لي اللي انت عندك زهر برشا، ولا تقول لي مثلا انت درشنوها في العلاقات، ما تشوفش مثلا اللي انا معاك عندي برشا، ما عملتلك حتى حاجة خايبة، وكل انسان يستحق وتتت، وبعد تقنع الشخص هذيك انه يعمل تيرابي، خاصه كي تكون تيرابي مع يعني مع الشخص اللي يحبه، اي تصير اسرع، تصير اسرع، خاطر يعطيك امثله حيه متاع كل يوم، ويكون فما ديسكور حي قدامك تنجم تخدم عليه، تولي وقتها تنجم تصلح العبارات، تنجم تكتبهم، تو بو نوتي، تنجم تصور باش العبد يشوف روحه، يعني اسهل تكون وقت فما انتراكشن بين الكوبل، معناتها كي بداو قاعدين قدامك. دونك هذا هو، معناتها اذا كان يحبه هو العبد هذاك، خاطر راه مش بالضروره هو ليس انسان سيء، راه اللي عنده عقليه الضحيه اللي ما عندوش النيه انه يستعملها باش يسيئلك، اللي هو عنده معناتها عقلية الضحية مريض بها، معناتها ما هو مش بالضرورة إنسان سيء، مش بالضرورة يعني نجم يتحب معناتها وتكون عنده مميزات وتكون عنده خصال جميلة جدا.
1: يعني تخزر للجانب اللي باهي اللي فيه وتحاول انت وياه تحاولوا تخرجوا من المأزق هذا اللي أثر بالسلب على العلاقة. هذا موضوعنا لليوم مع كوتش سيدة الإجلاس. يعطيك ألف صحة وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت بالتوفيق لكل تلامذة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. أهم حاجة شفت مجلسي زادا نحييوها، تحب تحيي بنتها اللي تعدي بكالوريا. دونك أهم حاجة بعد الامتحان نروحوا ديركت لنقعدوا مع أصحابنا لنسمعوا إجابات أصحابنا لا حتى شيء، نسكروا على رواحنا ونقعدوا نخموا في امتحان غدوة. إحنا ملتقانا غدوة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز سابعة ديوان افهم، صباح الخير. اليوم تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لتتواصل إلى غاية العاشر من جوان الجاري بمشاركة 162,435 مترشحا ومترشحة، 83% من المعاهد العمومية و 12% من المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. هذا وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 جويلية 2026. حظ موفق لجميع التلاميذ في هذه الامتحانات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تعلن أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير، حيث أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. والهيئة تؤكد أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوار والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. يذكر أن 9 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا إلى تسمم غذائي إثر تناول وجبة أعدت في ثاني أيام العيد، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين مع نقل 7 آخرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يؤكد أن اللجان الجهوية الفنية في الولايات هي التي تقرر مواعيد انطلاق موسم الحصاد، وذلك بناء على نضج الحبوب في السنابل ونسبة الرطوبة التي يجب أن تقل عن 14%. وتبلغ التقديرات الأولية لإصابة الحبوب هذا الموسم حوالي 20 مليون قنطار، فيما تتراوح طاقة الخزن بين 10 و12 مليون قنطار، إضافة إلى طاقة خزن جيدة بالنسبة للمطاحن وكراء مخازن كبرى من قبل ديوان الحبوب، وفق قوله في برنامج 60 دقيقة على ديوان فهم.
2: هو الموسم الزراعات الكبرى في الواقع ما يتمش في يوم واحد، ولكن هناك لجان جهوية حسب الولايات وحسب نوعية الحبوب اللي هي معناها حاضرة للحصاد، لكن كل لجنة جهوية وفي كل ولاية تجتمع بعد أن تخرج اللجان الجهوية اللي ممثلة في مندوبية الفلاحة واتحاد الفلاحين وكل المتداخلين ديوان الحبوب، يخرج على عين المكان للقطاع الفلاحية ويزور ويشوف وينحو الحبوب هذيك ويحطوها في آلة تعطيهم قدام نسبة الرطوبة في الحبوب. إذا كان نسبة الرطوبة أقل من 14% ينجم يحسب، إذا كان تتجاوز 14% متنجم اللجنة الجهوية تأخذ قرار كل ولاية على حدة الرقم المعلن من طرف الإدارة والوزارة الزراعة في حدود 20 مليون قنطار. ودائما وأبدا هذه تبقى التقديرات أولية، والتقديرات النهائية هي اللي بعد نعطي النتيجة قداش تهز للمراكز ديوان الحبوب، قداش قبوا ثم وين نعرفوا قداش لمدنا من الصابة كل عام.
1: إلى الشأن الدولي، 5 قتلى بغارة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إصابة 8 جنود بمسيرات لحزب الله. جيش الاحتلال ينسف منازل ومباني سكانية في مناطق شرق مدينة غزة وشمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شن هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة حوالي 30. وزير الخارجية الأمريكي يبلغ بعض المشرعين بأن الولايات المتحدة لن تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رثمة. جمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم
0: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام.

لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

أمن FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماك لربعة 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم من أحداث فقرة العادة في الانتظار. نحكيه على مكالمة ساخبة، هكا كان العنوان، ما بين دونالد ترامب ونتنياهو. ترامب يتهم نتنياهو بالجنون ويقول له حرفيا لولا ما قدمته لك لكنت في السجن في الوقت الحالي. نحكي على تداعية المكالمة هذه، نحكي على كلام تخال البارح وإشاعات تأكد استقالات داخل الإفريقي. مهدي ميلاد يخرج البارح للإعلام وينفي الاستقالة متاعه، نحكي في تفاصيل ما قاله مهدي ميلاد بعد شوية. نحكي على بقية الأخبار، رفمك حتى للتسعة ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، ربي يفتح عليكم وربي يعطيكم ما تتمنى، وإن شاء الله بالنجاح لوليداتنا اللي انطلقوا في البكالوريا. إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله ربي يفتح عليكم، إن شاء الله الامتحانات باهية، إن شاء الله اللي حضرتوه تلقاوه، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وإن شاء الله الفرحة في كل دار وعند كل بو وعند كل أم وعند كل مترشح لامتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يجيبكم في السواب ونهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. خميس يحضر معنا في حلقة اليوم، يتغيب عنا النقيب، نسلموا عليه وإن شاء الله المانا خير، يقود الفريق لجران زياد المكي زيدون. صباح النور،
1: أهلا بك حبيبي، رحب بك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي حلها في وجوهكم. ديقة
0: نشوفك كار في مترو
1: في كار مترو على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. أوكي بابا،
0: لا معناه صعيب باش يسمعونا في البلايص الكل.
1: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معنا، وليش نحكيوا بالأرواح، أرواحكم نحسوا بها، ربي حلها في وجوهكم.
0: أمين يا رب.
1: وبربي يا رفيق، بربي كالعادة الأساتذة وكل بشفرح وبتلام ذا ويسيسوهم، ولي بارون ما يعملوش الضغط من اللي يخرج التلميذ شعملت وجيك
2: بريوم
1: يرتاح، خليه يعمل فطور، خليه يقعد من بعد احكي معاه. اوكي
0: ولوح البرويا وما تروحش بيه، مش ما تقعدش تشوف شو عملت وش ما عملتش وما تكلم حد، وقديش لقيتها وقديش ما لقيتهاش وشنو حكيت وشنو حكيت وشنو ما حكيتش. وفي الامتحان نتعداو الامتحان الثاني، ان شاء الله ربي يجيبكم في السواب الناس الكل. نجم التحاليل الرياضيه لوغرو ناصر بدوي السورة، صباح النور.
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا كل اللي ماشيين يعديوا الباك، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله زاده كيف كيف نوصيهم وليدات الكل بالله، مش لازم التليفونات ومشاكل التليفونات والمواضيع اللي بعد ساعات ما نجموش توصل الحاجات اللي هي ما نتمنهاش لصغيراتنا، بعد ساعات ننسى يا ودي ردوا بالكم، هذوما حاجات ما عندهم من يوصلوا، وان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله ربي يوفقكم. وراه الامتحان راه في نهايه الامر مرحله من مراحل حياتك وكل شيء يتعدى، وان شاء الله ربي معاكم.
0: وباش يجي السيف وباش تعوم وباش تشيخ وباش ينتهي هذا الكل وباش يقعد الكل كلام، وان شاء الله ناكلوا المبروك ونشربوا الجازوز الناس الكل. ما تنساوش بطاقه التعريف، ما تنساوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون، لا تنسى في الفلسفه ما يستعملوش. شكرا شكرا
4: الاجتهادات الغالطه
1: ديما فوق حتى فلسفه اعتها للمديره
4: يخرج نيتشا يحب
0: ردوا بالنا بالحق. انا ديما نوسي على التليفون تلموي في بارتي من حياتنا راهو تنساه معناها، دونك ردوا بالنا التليفون ما نعرفش فين باش تلوحوه، بطاقه التعريف الكونفوكاسيون. وحس سعيد ان شاء الله للجميع. جهان السليلي صباح الانوار،
5: ان شاء الله نهاركم زين الاولاد، ان شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا الكل. نهار الاول نهار الفلسفه الاربع سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي عديهم قلب نهار وحده عنده رهبه خاصه بيه، ان شاء الله الناس الكل تعديه في ظروف طيبه، وان شاء الله بنجاح للناس الكل، وان شاء الله المواضيع الكل يجيوكم باهين، كل واحد يلقى الموضوع اللي يحب عليه، خاطر فما 3 بروبوزيسيون كيما تتذكروا كان ما نسيتوش. دونك
0: ما نعرف شكون اكيد كيف انا مهما كان الموضوع مش هو اللي يحب عليه فلسفه مال الرزمه وقتها مشينا في ثنيه بتاع ليه وفلسفه وسهيبه ومتالوركم بعد تروف ان بليزير باش تقرا حاجات هكاك من واحد كبير
2: تعاون في لا في كنت
0: برا فهمه وقتها في الباك
5: بليش نوتيت خاطرك تولي بليش نوتيت تولي محليها الفلسفه. سينو باش نحكي لكم على خلل في نظام دعم الذكاء الاصطناعي نتاع ميتا اللي ساهم في انه تصير عمليه قرصنه لدي بروفيل دي كونت انستغرام حتى نتاع اوباما. بطريقه بسيطه جدا. اون فيت القراصنه بعثوا للذكاء الاصطناعي نتاع ميتا قالوا له اعطينا لي مود باس نتاع لي كونت هذوما، دونك بسبب خلل اعطاهم لي مود باس وتمت القرصنه. ومن بعد بالبساطه
2: حاجات لي بلوس سامبل.
5: دونك الخلل هذايا ميتا قاعد تقول انه تم التدارك نتاعو، اما هنا هذايا خليني ما عنديش برشا ثقه
0: في العمليه. على اعصابهم ولا حسب الحسب احنا الوالد.
2: بونجور بونجور بونجور. حب الواحد ما عنده ما يخبي في الريزو، مش كما برشا عباد نصبح على البوست
0: تصور في كونتك انت تبيراتها.
2: لا ما عندي حتى شكون بالحق
5: عنده كان الدعاء بيت.
2: نعطيكم نعطيكم اون بوبليك تاع المود باس وادخلوا
0: بالحق. يا اخي تتموه عليا انا مينيموم مينيموم باش نلقاوك عاتي 60 رونديفو تاع عشاء و 60 امراه جميله في نفس الوقت مينيموم.
2: ماني عامي خذين فكره عليا غلط، ما فماش واحد
0: قولوا راس بناتي غلط.
1: لا بالايميل يحكي تري بروفيسيونيل.
2: لازم باش نعمل كيما المسؤول البارح سمعته نتاع كوره غدوه نقول ان شاء الله اليوم
0: ان شاء الله.
2: سينو سينو سينو بربي نحب نبلغ طرف سلام امين، نبلغ تحيات سندريلا للمستمعين وليكم الكل. بارح حتى حكينا شويه سافا في فورما مهبلتها مهبلتها. قالت لي اكتشفت عيشه جديده. قالت لي النوم قال يقولوا نهار بالنهار، نهار اللي بنتها ترقد ويطير عليها النوم. قلت لها مازال مازال تطلع الزروس ونحن مزرسين.
0: حكيت معها وحكيت لي قلت لها الفم ساكت والله استنيناها برشا البنوثه دوك توا ترقد ما ترقدش بالنسبه لنا هذاك الموجود ممكن عجبك. يلا رحبوا بيه القراه رامي الفراتي. صباح النور.
1: صباح النور يا راب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل، وان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي اليوم نهار هو عادي من بعد تكتشف لي هو يوم عادي وصبحيه عاديه ما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله يا ربي يعطيك ماك. شفت
0: والمهم من بعد الاورينتاسيون
1: وي وحكينا
0: اكتشفت اللي انا مع رامي مشينا رايحين في الكهرباء اللي هو عمل لي بسي في بيلو انفورماتيك
2: بالحق
0: والله فيها الاعلامي كان اعلامي والله
2: بنصح الاول والله فهمت التعليم.
1: ليه وذاك يوريك العبد يعرف يتاقلم وكا هو نجح انه يتاقلم في بلاصه اخرى
2: بالحق.
1: نهار الاول ما كي ما خرجوش لي بي سي هو جاب ربي فما اوتوريتي من الاول باش فسروا لي قالوا لي راه اسمعني باش نعملوا تيست اعلام. اعلام تسحقوا عربيه وفرنسي وقتاش، ولكن الحمد لله الحمد لله والله
2: اعلى المرات
1: راني نصبح عليكم 14 مره والله حسيت روحي نسلم عليكم برشا مرات في النهار راه مش عادي كلهم في اللوتيل ربي باقي ستة.
0: اي موكي تجمعهم بين البارح الصباح والبارح في العشيه واليوم الصباح تحسها في 10 سوايع عملنا سيد العسل.
1: يا خويا هاي نحسبوها في اخر 24 ساعه انا وياك قد قعدنا بعض على بعضنا بخلاف النوم فماشي 12 دقيقه
0: تحسها 4 ساعه
1: راه مش عادي راه بسم الله ما شاء الله، ولكن ربي باقي ستة وان شاء الله يا ربي نوصلوا لاخر جوان سلامات.
0: انت تحكي هكا ولكن ما تعرفش وقتاش جيني تجربه بعيده
1: برا برا
2: كورج اسمع كورج
1: كورج والله باسبورك حاضر في اقرب وقت
0: كان نمشي للبي ايش تعملوا تو؟
1: اسمع
0: انا لا فرضا انا مشيت للبي اليوم كلمني لحظه
1: كلمك ابو رامز
0: ابو غانم
1: ابو غانم ابو غانم
0: كلمني ابو غانم قال لي رفيق بحذانا طلعت انا اللحظه هذه كي نعلن اللي انا مشيت للبي كيسك تشوفي نبدا بك ناس
3: انا نتصدب
0: لا بالحق بالحق والله ايش تعمل في الكارير ايش تعمل في الاعلام ايش تعمل
3: ما نجمش خالص
0: تقعد تخدم كوره
3: يمكن يمكن
0: رامي
4: نقعد نخدم على روح
0: وين
4: بول عريف وان شاء الله بقدر ربي يشد بلاستيك هذيك ولا بتقعد فارغه الشعر
1: كيف كيف ندعموا رامي
2: ندعموا
1: شويه سبونسورات وكل حلقه باش تكون ساعه كلها موزيكا تولي نعملوا ثلاثه سوايع ورامي يشد وسندريلا تجيب بنتها وتولي بنتها معاها
2: تولي بيكنيك
1: بيكنيك
0: حاتم شتعرف
2: هنا ولا نخلط المرحله نستنى فيك وقتاش تزيد تمشي للبيت
0: باش عليه عييت حاتم
1: لا امبارح
2: حتى على امر اثريه
0: حتى امبارح ما كملش اصابه جديده على مستوى الكاحل ولا يعمل بارتي دو ويخرج عباره عندك اكلتها كل

0: كبير في العمر خوف بيه الادفرسير شويه ليفاندوفسكي وبعد يخرج ارتاح خاطر ارتاح له الهواء ريتكي
1: تو مخي تو شكون زين
0: مازال ما كماش البتروا يلا 27 دقيقه تنطلق الرحله. السلام عليكم وين ما كنتم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البدايه كالعاده بالزابيك، شو صار في حلقه البارح تدسويت رمرو ماذا الزابيك، ونعود بعد لحظه
2: زابينج.
3: الاجواء في البرنامج يا عزيزي المستمع اش باش نقول لك؟ لا فما حاجه، فما حاجه ما نعرفش، هابلوا ولاد قدامكم وانتم اعطوني رايكم.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. محلاك في المود تمساح وانت تتفاوض قدامي،
4: وانت محلاك في الكواليس
0: محلاك،
4: وانت محلاك في الكواليس
0: حاسبني على اللونتين مش على الكواليس.
4: انا حاسبني على الكواليس، اعطيني انرجي، اعطيني نجي نحكي تقولي بعدني بعدني باش تضربني بالبتي فور. ما نجمش نعطيك انرجي
0: بالبتي فور، اولا مش بتي فور الطفله يعني بيها ربي قد سار. ثانيا انت تجيب حذية تلسقني فيزيكمون الواه،
4: نحب نحكي معاك
0: ما تحكيش
4: عنا خطة
0: مواضيع الكل يقولهم لي في وذني صحيح
3: ولكن هذا الايام انا يا الراف وخايش باش نقول لك راه زياد كما جاش لهنا راه يصير فيك
1: اللي ما فما تبدا معناها اربيتر ما تعملش اخطاء
0: مش كومبيتونس، ثم دومين فيه شويه عنف ما تستعملوش المراوي
4: رايك تينيك عكس راك ديما غلط ولا
0: شكرا لك من فضلك
4: مجبور تسلم على الرقه تعبت
0: على ذيك مره تحك جنبي شوف ديما ورايا انا نغلط
4: صحيح نغلط
3: اما شيمك فيه شيمك فيه هذاك او معك الناصر لا مصلي يعني بي
0: رنتك انا ضدهم الكل تقريبا
4: اوقع انت ما ينعسل
1: اصل الناس
5: رفيق من غير ما تشاورني
4: هذوما يدك هذه يدك هذه
5: لا
0: بالحق كنت روحي وحدي ناس
5: ما تخافش رفيق انا معك انا معك انا معك نهز معك ما عندكش مشكله
3: لا وفي وسط هذه الكل حاج مش لهنا اي بابا حال لوحده
6: رني اسمه قلت لي انت
0: سيدريك بيولين
6: اسمه
0: بيولين
6: بيوني
0: ولا مزيان ولا محلاك يا برس
6: ربي فضل لي اللص
0: ربي فضل لي
4: ربي فضل لي اللص نورني اللص يا اللص يا معلم هذا هو التنشيط
0: ثم نعود بعد لحظات
3: اما تعرف تبعد على هذا رفيق كان يقري زياد لا يصير فين
7: ما تيكو جستيون انفورماتيك
5: جستيون زور
0: يلا سيد
7: لا مات ايكو جستيون مات انفورمات لحظه مات ايكو جيستيون انفورماتيك
0: انت كي
7: مقريت بابا
0: نقدمك
7: نعم
1: اعطي الرقم ما تسميهمش خليك اعطي الرقم
4: صور في
0: رقم ما نحملش المخ هكا كيبدا الكيو اي 3 على 50 لا نعاقبك
4: يلا خمسه
3: ايش قولك انت خرج منه الوحش يا ود الراجل باش يضرب تو هذا كلام تو يا ربي قدر الخير
4: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
0: تحية للقرار يلا سيدي نمشيو للعمليات الإحمائية تسويت زعمة شكون
2: زعمة شكون
4: شن قطعوا الريشو في الكواليس هو المدرو يسكر يمين وش ركبوا ثنوب انتوا نعرف
0: ثلاثة اثنين واحد
4: هيكم كوا هو ما يقطع شيء
0: مواليد 29 جانفي 1966
1: 66 رجل
0: نعم
8: فنان
0: لا
4: من تونس هذا ديما مقدار يقول
0: لا
5: كوارجي
0: نعم
4: عربي
0: ليس بعربي
1: هنديس ولا
5: لا
1: بأوروبي
0: ليس بأوروبي الهنديس الثاني أمريكا
5: أمريكا
8: أسود البشرة
0: لا
4: ما قلنا كوارجي
5: مش أسود البشرة في أمريكا
0: بشرة تركي أشرفت هيك
4: بشرة
0: أشرف
4: وساعات عندي اللكنة تغلبني لا
0: والله قلب بالتركي تركي كيف يقولوا الشريف
4: جردان
0: يلا
4: يعيش في ميامي
5: خذي بالوندور
0: خذي بالوندور
3: لعب كاس عالم 94
0: لعب برشا كوس عالم
1: إيطالي
0: ليس بإيطالي
8: برازيلي
0: يحمل الجنسية
4: أمريكي
0: لا قلت أمريكا
8: أنديس
1: أمريكا
0: أمريكا مش أمريكي
8: يحمل الجنسية البرازيلية
0: يس يلا
5: رفيق عنده منصب تو في الفيفا، مسؤول في الفيفا،
0: لا
5: ملاعب مداوس تيران
0: ريكونفيرتي
5: نيمار
0: وستيران بعد نيمار اخرج
8: من عام 66
5: بو نيمار عام 70
0: بو نيمار كاين اللي يبغي له تطلب بسميح يا فيق يا يا
5: مدرب توا
0: لا لانديس المويلي هذا باش نحي التليفون لانديس المويلي هذا باش طلعوا به عبد القادر بالحسن
8: روماريو
0: نجم المنتخب البرازيلي امريكا هو رئيس هو نادي كرة قدم برازيلي هو الرئيس نتاعو في البرازيل اخذاه ومارس التسيير وهو كذلك عضو مجلس شيوخ عن ريو جانيرو روماريو واحد من اساطير اللعبه بالون دور 1994 البونتا من نوع روماريو مازال نجم يلقى بقعته اليوم في الكوره الناس كل تحبك التسعه
5: ايوه
0: هو قصير معناها كومي
5: تي رابيد وسقيم عوجه وتبارك الله
0: شو بريفير النوع هذاك ولا النوع على تاكول كبير ناصر طويل انت ايش تحب
5: كان انت لاعب كيما هذاك فيفاس ويتعدى لك في الان كونترا ويمشي فيكسي معاش موجودين برشا ملاعبين
9: انا بيدي روماريو مع ستيل هذاك يمكن خير ما هو دو بريفيرونس عندك الزوز خاطر حتى الاخر في دقيقه 70 زاد يهبط ينجم يقدم المباراه ولكن في علاقه بروماريو راهو يحكي لي هو عنده الالف هدف راهو الريكور اما فهم برشا بونتويت ما همش
0: محسوبين
9: زايد دونك هذاك عليه ماشي الامور توا اكثر
0: لكريستيانو والماكينه نتاع الاعلام ماهيش كيما مع كريستيانو كيما مع روماريو كريستيانو باش يوصلوه للالف باش يوصلوه
9: خاطر روماريو عنده بونتويت في الهند ومعنا في اخر كاريرو في ال 41 42 سنه ما همش يحسبوه
0: يلا سيدي فاصل ثم نواصل ما تبعوش
10: راف ماج
11: بوبليسيتي
12: Papa, il est comment le voyage en bateau ?
13: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين.
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
16: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
17: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة
18: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:35 دقيقة الأخبار والترند بعد العادات، ولكن قبل هذا نمشي ونسمع جديد بتيلا.
0: لقيتها وخايف لتضيع ما بين يديك، عمرها مناسب بالنسبة ليك، ماذا بيك يكتب المكتوب. أما فارغك المكتوب، لحظة تحكي هوني على كرهبة جديدة ولا بونوكازيون وعندك مشكل في الفلوس. مع بتيال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. عرض ليزينج صيفي يخليك تشري كرهبة جديدة من الباكو بزيرو أوتو فينانسمون، إنهم من غير ما تدفعوا حتى فونس حلول، وما غير تخمام على لي فري دو دوسيي، على خاطرهم اوفير ومده الخلاص توصل لسبع سنين. وكان تخمم في الفواتير هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع البي تي ال بانك، تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عمينك هاو، ومده الخلاص توصل ل 36 شهر. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك، اليوم قبل غدوه. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كيما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على btl. اكتشف التفاصيل على btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. نمشي مباشره للترند دو جور الاخبار.
2: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
3: اريد طور عالمك.
0: تراند دو جور.
1: انتقادات حادة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من طرف حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التسريبات اللي حكيت عليها البارح العديد من القنوات الإخبارية في العالم. نسمع التقرير في فرانس 24 كيفاش وصف المكالمة هذه ونرجع نحكي في البلاتو.
4: وصفت بأنها من أسوأ المحادثات بين نتنياهو وترامب منذ عودة هذا الأخير إلى البيت الأبيض. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف هذا الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألفاظ نابية وعبارات حادة على خلفية تصعيد نتنياهو الأخير في لبنان. وفي تفاصيل المكالمة ونقلا عن المصدر ذاته، خاطب ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه عدم الامتنان لدعمه له في قضايا الفساد. وفي إحدى لحظات المكالمة صرخ قائلا: لولاي لكنت في السجن الآن، أنا من أنقذ عنقك. ووفقا لموقع أكسوس أيضا، عبر ترامب في المكالمة عن غضبه الشديد من خطة ضرب أهداف في بيروت ومن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير المباني في لبنان، معتبرا أن هذا التصعيد يهدد المفاوضات الأمريكية مع إيران.
1: أنت مجنون، لولاي لا كنت في السجن، أنا من أنقذ عنقك. هكا
5: في الترجمة ياسر مطرب.
1: ولكن هذه تسريبات اللي خليني نقول مش تسريبات، معناها تقريبا أنا شبه مؤكد أنه الكلام هذا جمع الرئيس الأمريكي بالرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شو نجمو نفهمو حاتم، وعلاش خرج هذا الكلام للإعلام؟
5: باهي أكسيوس اللي هي ولات مقربة برشا، معناها براتيك ما ولات يمكن نطق رسمي باسم السياسة في أمريكا. دونك المصدر موثوق، والمرور بمصدر موثوق هو القراءة متاعه والنية متاعه، كونك تعطي للكلام تعطيه معناها مصداقية، تحطه على طبق، الطبق هذاك اسمه مصداقية. علاش؟ خاطر السيت اوفيسيال نتاع ميزون بلوش الريزو سوسيال نتاع ترامب هزلوا نفضان، معناها كان هبطها ترامب في الو... في ال... في الوحده نتاعو راه ما خذتش المصداقيه، قالوا كي العاده
1: كي تخرج فورم دو تسريبات تكون اسهل.
5: دونك البيوت نتاعها مهم، ظهر البيوت مهم. فما حاجتين، القراءه الاولى هذا كان توبيخ صحيح، كي نعتبروا اللي توبيخ صحيح، خاطر اللي صاير في لبنان داخل في الدوسي نتاع المفاوضات بين امريكا وايران. دونك بتاتر ايران وقت حطت قالت يا خويا انا لاكور يزم ويشمل زاد لبنان، هذوك ما تقولوا تابعيني خويا تابعيني بالفم والملاء ما لا يسملوا الواحد. دونك فينا لما بتاتر اللي قاعد يعمل فيه راهو القصف اللي صاير
1: تصعيد في لبنان،
5: تصعيد حاجه ما صارتش، راهو البارح بونليو كامله وفرخ.
1: دونك هذا وقف عائق قدام
5: المفاوضات، قالوا الضرب نتاعك راهو قاعد يعيق في المفاوضات نتاعي
1: والوصول لاتفاق.
5: والداخليا راهو زاد ما ننساوش اللي راهو ترامب ما عنده ايناغيان فيغ باللوبينيون مونديال، حاجته كان بالاوبينيون تاع داخل على الانتخابات. الحاجه الثانيه اللي كونه راه فما برشا انتقادات في امريكا، الحرب طويلت والحرب ما ربحهاش ترامب، والمضيق بالعكس زاد ازم الوضعيه، برشا يلوموا يقولوا هذاك خاطر تبع هو الكيان وتبع النصائح وقاعدة أمريكا. وفما سؤال ولا يتطرح حتى في اللي جراند سفير يقول نحن شربحين من هل ظالم ولا ظالم ولا مظلوم، وأنا ديما معاك وأنا ديما معاك. لا يلزم السياسة تتبدل مع الكيان. دونك فينا الموت ضغط هذا
1: فما نسبة تخمم هكا داخل
5: فما للي حتى فما. أنا مازلت قريت حاجة اللي عملوا سونداج في أمريكا، معني أن سونداج تعرف في امريكا سي بوكو علمي اكثر، يقولوا برشا عبيد الوداو يتسالوا، ما قالوش اللي فما تعاطف 100% بداو يتسالوا، يقولوا هذه الطريقه العامية اللي تبعوا معناها يلزم مراجعته، وهذا خطوه كبيره بنظرا للتاريخ، معناها راهو 50 سنه الناس معاهم يعطيوا فيهم في السلاح كي البشكوت. انا من رايي الشخصي هذه تعمل الكل بتاتر مش بتاتر سور فما مكالمه سور يمكن الزوز فما مفاهمه
1: فما تنسيون
5: موجوده، لكن الحده ولا السواديزون هو ماخو عليه لاسوندون بتاتر باش ينقص الضرب عليه هو زاد داخليا ترامب، وحتى نتنياهو تساعده، خاطر نتنياهو توا ما يحبش الحرب تقف، ما يحبش يقع تفاهم مع ايران، خاطر عنده هو مازال الشانتي محلول، مازال فما لا بوسيبيليتي نتاع نووي. اون بلوس هاي كانت تتفاهم امريكا وايران، هل شكون قعد عدو للكيان؟ منين باش يجيب السلاح الجديد؟ منين باش يجيب الفلوس؟ كومون يل فا موتيفي ان الكتورا، خاطر فما الالكتورا راهو لي سونداج زاده في الكيان ماشيين برشا للوبوزيسيون، عنده شانس كبيره باش يخسر. على ذاك واحد كيما بن خفير ولا بن فقير البارح مشى البرلمان عنده قانون يحب يمنع الاذان في
1: وعمل فيديو
5: دونك هذاك خاطر حاشتهم بور موبيليزي الالكتورا رود نتاعهم دور.
6: هو العلاقه ما بين اسرائيل وامريكا بالحق ولات معناها تعرف برشا ضغط اون سو مومون، على خاطر ترامب قاعد يتلفت المعارضين في امريكا يقول لهم ما تدخلوش في ملف ايران ما عندكمش علاقه به، ونتنياهو قاعد يتعرض زاد لضغط من ناس المعارضين ليه في اسرائيل اللي قاعدين يقولوا له يحكم فيك ترامب، يقول لك اضرب تضرب ما تضربش. لو عركه نتنياهو بالاساس هي لبنان اكثر منها ايران، وكانه هو مخلي ايران الامريكا وقاعد يتعدى على لبنان، وايران قاعده تقول لا راهي لبنان داخله في الاتفاق دايوغ، وقفوا المفاوضات دوب ما رجعت اسرائيل تضرب في لبنان، قال لي نوقفوا كل شيء حتى كش اللي يقف الضرب. حزب الله قاعد يوافق على الوقف المؤقت للقتال. نتنياهو ايش قاعد يعمل؟ قاعد وكانه يعمل في نوع من البراتفير باش يوري روحه اللي هو ديجا ماهوش راهين كلمه من عند ترامب، ولكن في الاخر بالكل الضغوطات هذه تنجم تصور معناها تكون في شكل تصويره، ولكن في الحقيقه تعرف ايش قال ترامب على المكالمه هذه؟ كانت مكالمه مثمره كذا كذا وحكينا مع بعضنا ودرشون. دونك هذه الفيرسيون الاوفيسيال اللي خرجت، في حين انه الاعلام المقرب من البيت الابيض يخرج لنا انه فما معناها نوع من الكلاش في التليفون، تليفون ما كانش حاجة رائدة على الاخر
1: معنا. انه بحث على انه يخرجوها بالصورة هذه واقع حقيقة، نسبة منه صحيح نسبة منه مبالغ فيه، حتى حد بينجم يكون ترانشان في الموضوع هذا، ولكن الثابت انه
5: ما فهمش دخان بلاش نار.
1: لا صحيح، واليوم وقت اللي المفاوضات تقعد الوقت هذا الكل مع تهديدات ترامب اللي في كل مرة يلقى روح ويلزمه يتراجع ويعاود يعطي التيماتوم آخر ويعاود سامحوني في العبارة يكذب ويعاود يرجع ويعاود يقول، هذا أكيد أنه يسلط ضغط على الإدارة الأمريكية، على ترامب في حد ذاته اللي عجز لحد الآن باش يوقف الأمور كما هو يحب على أنه يوصل الاتفاق، كي نعرف أنه السبب الرئيسي هو الاعتداءات متاع إسرائيل على لبنان، أكيد في وقت ما أنه العابد باش يعيا باش يقول له كل جرايرك أنت بمنطق الإنسان العادي، حتى لو كان نحكيه على رئيس دولة اسمه أمريكا ورئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. هكا ولي الناصر
5: صحيح
1: مريقل
7: الله كل شيء والله
8: انا معاك نحن وراك تدخلوا انت نحن معاك ومسدد.
1: مازال عندي دقيقه قبل الفاصل، شكون يحب يفرج شكون يحب يقول حاجه؟
8: اعطي ناصر.
7: انا بالنسبه لي انا امريكا في وقت من الاوقات تدافع عليك اكثر ما يمكن، لكن زاد باش تخاف في مصالحها هي. وقت اللي انت اليوم باش تولي تضرني في نهاية الأمر وتولي أنا دفعت عليك وعطيتك إمكانية باش تكون معناتها موجود، لكن أنت ماشي طلبت أكثر من لازم، ولهذا يا خويا توا باش خمم في روحي خمم في مصالحي.
8: والله الصورة الله بالله
1: بيرتينو
8: والحكي عملتله هكذا تخمر ولا
1: هو الله أكبر. بعد شوية قبلوا الفاصل ثم نواصل بعد لحظات نحكيه على مهدي ميلاد رئيس فرح كرة القدم ونائب رئيس النادي الإفريقي. خرجت البارح إشاعات تقول أنه استقال، خرج تكلم مع أصدقائنا في موزايك مع صديقنا حيدر وفند الإشاعة هذه وقال أنا مازلت في المنصب بتاعي، ولكن طريقة الكلام تخلي الباب مفتوح. نحكيه في هذا بعد لحظات.
9: رافماج ببليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا.تن.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
11: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
12: لحظة ما تعلق
11: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي.
12: شكون يشرب لك في قهوتك؟
11: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
12: بيت النوم؟ ماخذ راحتها لله في داري زيد.
11: تعليه بدني الكل بالقرصان متاعك.
12: نفرز فيك زيد.
11: في وين هي اللونس؟
12: الو
11: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
12: هاي فيا تنوريك فيها.
11: لا من غير ما جي سيبون قتلتها.
7: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
12: ترى تحكي على ناموسة
7: لونز تنسيك السوفرانس.
13: برودوي LTH.
14: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
15: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
16: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
15: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان افام صوت كوم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افام.
13: ديوان افام صوتكم.
15: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: تبع 51 دقيقة انتوما اللي تسمعوا فينا، ما تفوتوش الفرصة بالشاركوا في لو غران جو نتاع جيل انرجي اني اي سي ان زيرو دبليو 20 ذا تشالنج حتى 5 جوان. اللعب مكمل والربح مكمل في محطات عجيل، المشاركة في المحطات نتاع جيل انرجي والا على الباج فيسبوك نتاع جيل انرجي. اللعبة عبارة على لونسي دانو باش تبلي بيدن اني اي سي ان، تلقاو بيدن ترمي لانو نتاعك على مسافة مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة. كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب، كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرون. نستناوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس لعوينة ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عجل انرجي باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين. فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات أخرين يستناو فيكم على ذمتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. يلا سيدي نمشيو للخبر الثاني. نحكيو على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الافريقي. خرجت برشا اشاعات البارح العشيه على مواقع التواصل الاجتماعي، استقاله اللي هو استقاله هشام المناعي. خرج هو يتكلم وهذا الأهم، هذا اللي نجمو نعتمدوا عليه اليوم كمصدر المعلومة. خرج حكي مع صديقنا حيدر على موزايك، نسمعوا مهدي ميلاد شنو وقع.
2: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس نادي الإفريقي ورئيس فرع كرة القدم إلى حد اللحظة هذه. شكون اللي خرج ما نعرفش، مي راهو إشاعة. أنا ما استقلتش، أنا نائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم للنادي الإفريقي اليوم 2 جوان 2026. غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب، قادر ضامن اللي غدوة موجود في الدنيا
3: حتى حد ما هو ضامن. أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم، إن شاء الله غدوة موجود
2: هكا معنا حتى أنا إن شاء الله غدوة نرجع نترني وإن شاء الله غدوة نلقى جوارد به، إن شاء الله غدوة نهزو شوفينا، إن شاء الله نهزو تتروي، إن شاء الله إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم نادي الإفريقي.
3: نعرف أنت ما كش ما تقرأ اسمي، ما زاد الكلام اللي تقال على سيد هشام مناعي والأخت هاجر بكار وكذا كيف معناها نسحب عليه نفس هذا القول.
2: أكد لك ما استقالوش،
1: أكد أنه ما فماش استقالات بالمرة في خصوص الأسماء الثلاثة اللي البارح خرجت إشاعات حول استقالتهم من هيئة النادي الأفريقي. وفيما يخص شخصه هو قال أنا رئيس الفرع، أنا نائب رئيس النادي الأفريقي، ولكن بطريقة خلت حتى حيدر يتسأل يقولوا علاش تقولي لليوم، علاش تقولي اليوم بتاريخ 2 جوان، فما حاجة باش تبدل غدوة، فما حاجة باش تبدل بعد غدوة. مهدي ميلاد مشي في ثنية بتاع ليه كل شيء بعلم ربي، وانت غدوة تعرف روحك موجود في الدنيا ولا سمعت الكلام مش تفهم منه ناصر؟
4: ما كانش قطعي هو بالنسبه لي انا، ما كانش معناتها كاتيجوريك. بالنسبه لي انا انسان باش يواصل يقول لك راني باش نواصل واحنا ما عندنا شذا والكلام هذا راه زايد، لكن النسبه نتاع التململ اللي خلاها في كلامه معناتها هيك حل باب نتاع تاويل، يمكن مربوط بظروف، مربوط بقرارات يمكن تتفرض عليه، يمكن حاجات اللي هي مش عاجبته ولا ما تعجبوش. هذه تخمينات حسب الكلام اللي سمعته معناتها. ونعتقد ان مهدي ميلاد اليوم نعتبر نجاح النادي الافريقي من الناحيه الرياضيه وخاصه الفريق الاولاني مربوطه بالشخص هذا باش يبدا واضح، خاطر اليوم
1: مش وحده ناصر،
4: لا هو من الناس الفعلة،
1: من الناس فولا
4: من الناس الفعلة بيان سور، خاطر كي تبدا مسؤول الاولاني على فرع كرة قدم وتاخذ دي ديسيزيون كبار ولا عمناول. نذكر انا في اول الموسم صارت له برشا نقد في اقالة محمد الساحلي مدرب قبل وبعد جاب فوزي البنزرتي وبعد حط الراجل البروجي اون بلاس وبعد نادي افريقي توج وعمل موسم استثنائي بكل مقاييس. انك اليوم في الوقت هذا بالذات وقت حساس، راهو نحكيو على فريق متوج بالبطولة تونس، الفريق بدا يلقى الاستقرار الرياضي اللي كنا نحكيو عليه وحكينا عليه سناب برشا مرات، اللي ما سمعناش برشا حس في الكوليس والفستير كانت محميه وبرشا حاجات كي تبدا تخرج في اول الموسم وكاني بيفهم مؤشرات غير ايجابيه. وان شاء الله كلها انا نتمنى ان كلها بالنسبه للنادي الافريقي لحب النادي الافريقي، بالنسبه للفريق اللي احنا فرحنا نرجع لمكانه الطبيعي ورجع لمسيرته الطبيعيه. هذو ما حاجات ينجم يقلقوا، ماذا بينا يكونوا كاتيجوريك معناتها يا خويا شنو كان فما اشكال ماذا بيهم تصارحوا بيه من الجماهير نتاعك ما خاطر
1: فما اشكال مش باش يخرج يقولوا في الاعلام زاد إيه؟ احنا كنا له مقبل على الافريقي انه مشاكلها تخرج فيس على الاعلام السنة البيرو هذا ورا العكس اكيد انه في العام صارت مشاكل تقريبا ما سمعنا شيء الجروب ملموم على روحه وخدم وخلط البطوله دونك لو تجيب تطلب مهدي ملي تقولوا خرج احكي لنا المشاكل اللي فما ولكن الكلام اللي قالوا بتدر فما نقاط خلاف اليوم موجوده ما بين الناس اللي تسير
4: الاشاعات هي اللي تزعزع الفريق كي تبدا تخرج اشاعات على اليمين وعلى اليسار وهذا باش يمشي وهذا باش يستقيل وهذا مش راضي ويحبوا فلان يتفرض بالسيف هذا كله مش في مصلحه الفريق هذا على شنو نحكي ماذا بيه يكون كاتيجوريك انا راني مش نخدم وما عندي حد شيء وفما حاجات جانبيه انا ما نغزرهاش ونتعدى ونمشي على روحي انا هذاك هو شنو حبيت نحكي عليه اللي نعتبر هو في مصلحه النادي الافريقي على خاطر اليوم النادي الافريقي صحيح وصل للمستوى اللي تتمنى الفريق نتاعو لكن اللي جاي يقولوا لك يا رفيق من توا
1: صعب اكيد عندك رابط ابطال افريقيا
4: راه في جويليه تلقى روحك في البريمي تور نتاع الشامبيونز ليغ وعندك ريكروتمون وعندك ملاعبيه وعندك تجديد عقود معناتها شانتي كبير
1: فوزي كونفيرمي
4: مش كونفيرمي لحد الان
1: وماش كواليس عندك
4: معناها الكواليس يقولوا انه باش يقعد لكن فما مشكل المعلومه اللي عندي فما مشكل في الراتب نتاع فوزي البنزرتي مازالوا يتناقشوا معاه في الراتب نتاعو بارابور خاطر فوزي ظهر لي يحب يزيد في الراتب نتاعو الى حد الان مازالوا ما وصلوش لاتفاق خاطر فوزي الكونترا نتاعو يوفى 30 جوان
1: انا اتصور باش يكون التحدي بالنسبه للهيئه نتاع الافريقي تجديد العقد نتاع فوزي
4: أول حاجة.
1: تجديد العقد نتاع شوات لانه زوج باش يتربطوا بالماديات شوات عملوا العمل سيزون اكسيبسيونيل منطق الاشياء انه باش يطلب نتصور زياده تخمينات
4: معناها
1: وعنده عروض وماشي كونديمون دونك اليوم انك تشد شوات هذا التحدي للهيئه نتاع الافريقي لانه فماش برشا تسعه كيما شوات في تونس وفوزي برزرتي اللي نجحت معاه حق الناس الكل انه يكمل
4: وشوات ينجم يكون فيه مشكل كان فما كلوز ليبراتوار كان فماش كلوز خاطر ما نعرفش فما كلوز في الكونترا ولا وقتها يولي مشكله ما نصورش انا شوات عملوا له كونترا على عام ما نعتقدش انه على الاقل حاجه عميق
1: فما اكيد كلوز ليبراتوار
4: لا ما نعرفش
1: متاكد انه فما كلوز
4: ليبراتوار عندنا المعلومه هذه انا ما عنديش حق بتاع ربي معلومه كان فل تولي فما كلوز ليبراتوار يولي فما اشكال اللي كنت تحكي فيه
5: ليه والكلوز ليبراتوار ما تنجمش تكون 50 مليار معناها فهمت معناها ينجم يكون حاجه
1: قليله عليها في الكونترا
5: الخليج يكونوا حاضرين ولكن انا عندي مشكله مع الحاجات هذوما اللي يجيوك والامور كي تبدا ماشيه معناها انت في تومبك
1: صحيح الجمهور الافريقي فرحان
5: بس كيما الفيديو نتاع الشوالي معناها يذكروا بالخير الامور ماشيه دخل كما فينغا روحوا كما فينغا معناها الامور تبدا ماشيه ماذا بينا تكمل تمشي هكاك خاصه في علاقه بالشامبيونز ليغ الجمهور الافريقي توا زاد عنده الحق على الطامع يقول لك انا زاد نحب نوصل بعيد في الشامبيونز ليغ وعلاش لا نجم نوصل للكوب دي موند شنو هي الحكايه في الاخر تاع الشامبيونز ليغ توصل معناها في نورمالمون توا الامور تبدا ملمومه اكثر نحكيوا على انتدابات على حاجات ناقصين المدرب نتاعنا مريقل هما في بالي باش يبداو 18 جانفي في التحضيرات نتاعهم
4: 18 جوان
5: بالضبط باش يبداو في التحضيرات نتاعهم دونك بلوز او موا خلي كيما قلت انت الخلطه الكلمه السريه اللي نشحت النادي الافريقي هي الكوزينه انترن
1: نتاعنا ملمومه
5: نقدموا قاعدين نكبروا كره الكره وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
1: نتمنى انه ما تصيرش الاستقالات نحبوا ترجي قوي ونحبوا فريقي قوي ونحبوا الاتوال ترجع باش البطوله تزين اكثر سياسيس كيف أكيد نتمنى مهدي ميلاد ولا مجموعة اللي نجحت مع الأفريقي تقدر تلقى الكومبرومي تيران دونتونت نتاعو باش يكملوا كل مع الأفريقي لصالح الأفريقي ولصالح الكرة في تونس حبوا عام الجاي ترجي قوي في الشامبيونز ليغ وفريقي قوية في الشامبيونز ليغ سياسيس قوية في الكاف بالحق جرجيس قوية في الكاف خلينا نرجعوا خاطر عندنا عوام راهو بعدنا كفرق تونسية معناها الترجي وفق الدوك صحيت الأربعة نحبوهم عام الجاي قويين سعيد للفرق التونسية الكل الأخبار ثم نواصل مازلنا مكملين حتى للتسعة ونص
6: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 مليون
7: أريدو

0: كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت هايسنس فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة ديوان افام صباح الخير. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ومن بين هذه الأحكام السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجن بالنسبة لمصطفى خضر والسجن مدى الحياة مع 30 سنة لراشد الغنوشي والسجن 42 سنة لعلي العريض ووضع كل واحد من المتهمين في هذه القضية تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. و35 متهما مثلوا في هذه القضية التي أثيرت سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين أو السياسيين الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويليا من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بالعيد والبرهمي الجهاز السري للنهضة بالتورط في اغتيالهما وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تقرر تنفيذ إضراب قطعي بـ3 أيام أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. وأوضحت الجامعة خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم قراءة للوضع الاجتماعي بالقطاع أن اتخاذ هذا القرار يأتي بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف المهني. المديرة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة مها الخلادي تؤكد لديوان فام أنه تم تحرير محضر إتلاف في شأن 5 هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية تبربة بولاية منوبة وذلك بعد ضبط صاحبها بصدد ريها بمياه الصرف الصحي مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون وإحالة الملف على القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات.
5: ثم فلاح من جهة منطقة الشويقي تعمد تجميع مياه متأتية من شبكة تصريف المياه الصحي معناتها ثم كيش ما نقوله حاشيك غقاخ ولا يلم في مياه صرف صحي وثبت أنه قاعد يسقي في مساحة 5 هكتارات تابعة للفلاح هذايا وتحت تصرفه مزروعة من خضر التمدد في طور خضري معناها مازالوا عروش باعتبار أن هذه ممارسات مخالفة لإحكام القانون 25 لسنة 2019 والمتعلق أساسا بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات. قام فريق بمنوبة عندها حضر عملية إتلاف من إتلاف 5 هكتارات هذوما حرسناها الكل وهذا الكل يظهر من السلامة الصحية للمواد الغذائية وبلوغ مستوى عالي من الحماية بيان سور وقد تم معناتها تحرير محضر إتلاف في الغرض ومن بعد الدوسي الكل باش يمشي نتبعوا في القضاء. تم عقوبة مالية وثم عقوبة سلب الحرية قانون 25 فما زوج عقوبة مالية معناتها مبالغ مالية ضخمة كبيرة من توصل حتى 50 مليون خاطر الحكاية تتعلق اساسا بصحة المواطن معناتها واحد ما يلعبش بها.
4: الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تفيد بأن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا ومنزل بورقيبة ومطر وبعض المناطق الأخرى هي شبيهة بالناموس وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة. وصول طائرة

0: حجيج ولاية قبلي وتوزر وقفصة وعلى متنها 263 حاجا إلى مطار توزر نفط دولي وفق ما نقله مراسل ديوان فم بلجيكا. كما رافقت عملية وصول الحجيج إجراءات تنظيمية أمنتها قوة الأمن من أجل تأمين أفضل الظروف للحجيج. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالبحرين بالصواريخ والمسيرات ردا على قصف واشنطن برج اتصالات في جزيرة قشم. هيئة الطيران المدنية الكويتية تفيد بأن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية استهدف أحد مباني الركاب، مما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ وتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر. وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، فيما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتهب الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا إلى محلي شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
2: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
3: صباح النور، اهلا بكم بدعم اخر اخبار منتخبنا الوطني اللي سافر اليوم الى بلجيكا ومشي وجه نهار السبت منتخب بلجيكا وديا بدايه من الساعتين في اخر مقابله وديه قبل مواجهه السويد في كاس العالم يوم 15 جوان. مباراه بلجيكا باش تكون بحضور 50,000 متفرج سولد اوت بحسب ما عليه الاتحاد البلجيكي لكره القدم. مباراه الزفره زاد حكم دولي يوناني تراسوس سيتيروبولوس. آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين الترجي ومتوسط ميدان نادي لوغانو السويسري ولاعب نجم الساحلي سابقا محمد بالحاج محمود، منتظر أن يكون أمضى بالحاج محمود على عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه في سويسرا. بالحاج محمود يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد 5 سنين في لوغانو، لعب فيها 151 مقابلة وساهم فيهم في تسجيل 22 هدف. بالنسبة لموضوع محمد أمين بن حميدة، بالنسبة مئوية كبيرة باش يمضي في نادي الحزم السعودي لمدة موسم، والإعلان باش يكون مباشرة بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة في السعودية. هكا مش باش يعاود عقده بأكيد بن حميدة عكس محمد بن علي وكذلك حمزة الجلاصي اللي فهم عليه من طرف إدارة الترجي لتجديد عقود، مفهم حتى معهم اتفاق مبدئي وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. صادر صحفي جزائري تأكد أن المدرب السياسيس محمد الكوكي مرشح باش يكون هو المدرب في النادي الرياضي القسنطيني، ولكن حاليا ما فماش لا اتصالات رسمية ولا عرض رسمي، مجرد اهتمام من قبل الفريق الجزائري اللي يبحث على مدرب للموسم القادم. محمد الكوكي عقده مع السياسيس انتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي. نادي أولمبيك أسفي المغربي أعلن على القطيعة مع المدرب شكري الخطوي بعد مرور 4 شهور فقط على قدومه للفريق. الخطوي عمل 17 مقابلة مع أولمبيك أسفي في مزوز انتصارات و11 تعادل و4 هزائم، ووصل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. أولمبيك أسفي حاليا في المرتبة الأخيرة من الدوري المغربي. دورة طولون الفرنسية، المنتخب الوطني اللي قل من 23 سنة يلعب اليوم ثاني مقابلة لي ضد منتخب السعودية بداية من 35 دقيقة. نذكر المقابلة الأولى ضد منتخب الكونغو الديمقراطية وفاد بفوز منتخبنا الوطني 3 أهداف مقابل 0. نختموا بأبرز المقابلات الودية، بداية من 8 أربعة منتخب إيطالي في مواجهة ضد منتخب لوكسمبورغ، نفس الوقت منتخب هولندا منافسنا في كأس العالم في مواجهة ضد المنتخب الجزائري، بداية زادة من 8 أربعة مقابلة ودية في بولندا بين منتخب بولندا ومنتخب نيجيريا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM ونتخليكم مع برنامج الرفمك.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage avec GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين. وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زاده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
5: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا
7: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
8: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا ادخل على الليسينا فانتين
9: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
10: توبنات Very fiber people.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زياد الماكينة سربدوي رامي الفوراتي جيهان السليني والجولد بوي حاتم بالحاج. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي وتوت سويت للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الأخبار راح حكيت عليه كل وسائل الإعلام، ولكنه إلى حد اللحظة ما نجموش نقوله رسمي لأنه ما هبطش على صفحة الترجي الرياضي التونسي. نحكيه على يزيد المنصوري.
2: نحكيه على الأخبار اللي تم تداوله البارح حول نهاية تجربة يزيد المنصوري كمدير رياضي للترجي الرياضي التونسي.
0: يزيد المنصوري كما قلنا رسميا ما هبط حتى شيء على صفحة الترجي، ولكن كل المواقع الرياضية وقنوات والإذاعات حكيت على أنه يزيد المنصوري تجربته بنسبة كبيرة انتهت مع الترجي في انتظار الإعلان الرسمي. هذا كله كلام كما قلنا على صفحة الترجي، ما فهم شيء كونفيرمي. ناخو رأيك وكأنه الأخبار مازال ما تأكدش. ناصر، يستحق تجربة أخرى يزيد المنصوري عام آخر، وإلا يكفي ما قضاه في الترجي؟ يتحمل مسؤولية بعض النتائج المش ولا بد ويزم يغادر.
3: هو بالنسبة لي أنا على يزيد المنصوري شكري لو يعرف المداخلة متاعه نهار اثنين في الحوار مع عادل بوهليل كان حكيه قال عندي أفكاري وعندي حاجات اللي أنا نحب نحطهم اون بلاس، والمرحلة اللي قبل ما يجي شكري لو يعرف كانت مش فرحان بها، وكان معناتها يزيد المنصوري من الناس الفعلة في المرحلة هذه اللي كان شكري الواعر مش فرحان بها. يمكن التجربة متاعه هو، يمكن الريكروتمون اللي صاروا معه هو، يمكن التمشي متاعه الرياضي ما كانش يقنع شكري الواعر بالتمشي اللي يشوفه هو يزم يعمله توا في الترجي الرياضي التونسي. وبعد ساعات كي يبدا انسان موجود قبل ما تجي انت والافكار نتاعك ما تطبقش معاه، ينجم يكونوا الافكار مش متناسقه مع بعضها، ينجم يكون شكري مستحق افكار جديده، مرحله جديده، انسان اخر بتقدر باش يعطيه حاجه
4: جديد.
3: صحيح دم جديد، روح جديده، على خاطر ان نعتبر يزيد المنصوري جاء في مهمه لكن ما وفقش فيها بصراحه. باش نبداو واضحين الريكروتمون اللي صاروا انت دابا
0: سمعتوا تكلم، انا قال انا جيت في سبتمبر ليكيب وقت اون بلاس، عملت ريكروتمون في ديسمبر، وقال تعرف في ديسمبر صعيب باش تلقى جوالات معناها كذا، اللي خذيناهم نعرفوا مش يكونوا حاضرين كي بداوا يحضروا. عطى ليكزومبل نتاع رفيع، قال هاك شفتوا حمزه رفيع شنو عطى، قال كان اليوم خدمتي تتفهم السنه، معناها اعطوني فرصه اخرى تشوفوا خدمتي.
3: لا بالنسبه لي انا اللي جاوا كله ما نجحش فيه تحمل مسؤوليتهم. مدرب شكون جابوا؟ ما جبتوا انت مدرب، انت قنعت به رئيس النادي باش تجيبه، جاء في مرحله حساسه والترجي مش متعود انه يغير كل ثلاث شهور مدرب. باش نبداو واضحين، مش داخل في لي تراديسيون تاع الترجي التونسي.
0: ما هو مسؤول على بومي، ليس مسؤول على الكنزاري،
3: مسؤول على الكاردوزو، مسؤول على الملاعبين اللي جابهم اللي ما نجحوش. هذا كيف اليوم انت قراءتك الفنيه بالنسبه ليك انت شنو المرحله تقتضي كي انت فماش جاهزيه نتاع ملاعبيه قادره تعطي اضافه للترجي في الشامبيونز ليغ نحكي انا. ما تجيبش واش تجيب انت؟ لازم انت تجيب بالعدد باش انت تقعد اليوم تحسب عليه.
0: ايش نقول لك ناس نمشيو بالمنطقي، نجم يقول لك انا نبني على عام الجاي، اذا ما عنديش كان شامبيونز ليغ هذا جيب لك حمزه رفيعه وحذر لك تو دراجر بتتر زيد يحذر دراجر كان يسترجع مستواه اللي نعرفوا عليه مع المنتخب، ينجم يعمل حاجه به. يقول لك نبدا نحط في الفريق بشويه عام الجاي يولي لي دراجر حاذر، يولي لي رفيع حاذر، ما نعرفش دانو يترشق يمركي خاطر بوتونسييل فيزيك
3: موجود.
0: نحكي اون جينيرال على الموجود في الفريق، ما ليناش بيكون عنده رؤيه اخرى.
3: هو ايش نقول لك انا باش نبداو واضحين، انا نهاية. مسؤول جديد وجيت باش عندي بروجي جديد باش نجيب الناس اللي تتماشى معايا انا، ما نجيش نجيب نقعد نخدم على ناس جاوا قبلي انا وجابوهم ناس اخرين. انا بالنسبه لي انا ماني جاي
0: باش نحط حاجات اون بلاس،
3: نتصور انا هذا هو التمشي. معناتها بالنسبه لي انا جيت نحب افكار جديدة، نحب حاجات جديدة، نحب روح جديدة، نجيب الناس اللي انا تشبه
0: لي. اليوم بالكاليبر نتاع الشكري والفيكيو نتاع الشكري محتاج يزيد منصوري اخر، معناها الرجل اخر في المنصب هذاك واللي نجم يلعبوا شكري الرول هذاك. بريتو شكري كوارجي، شكري عنده عين، شكري يفهم كورة، نجم هو يلعب الرول
3: هذاك. انا بسمي على الكلام اللي قاله شكري، قال انا باش نجيب ناس معايا باش تخدم معايا. هذا اش قال؟ معناتها قال مع البوهليرا باش نجيب ناس معايا وباش نعمل ستاف كامل باش يكون متواجد بجنبي.
0: اش عندك معلومات زين؟
5: بربي وين عندك؟
0: عليه
5: من البارح وانا بحذاك وجهي في وجهك نحضروا في الكويز، نحضروا في الحلقه، واش تكلمت كان مع عمي امتدابات سبست وناس وناس على الله نجيب هالمعلومات.
0: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوا لكش
5: ما بعثوا لي شيء. لا خليتني نمشي لا ندول لا شيء.
0: انت من الناس اللي فوتت اي لل الانتداب بوميل في الحلقه المضيقه في الترجي، انا كنت اربعه من الناس هزيت ورقه خضراء. هزيت
5: الورقه الخضراء. تحب اش بيكسرونا دارنا انت تو ايش تحب اللي جابه هو منصوري
0: انت ويزيد انت ويزيد
5: قلت له انا قلت له انا كي والله اول ما جا للبارك يحكي بوميل وانا مانيش مكابتيه بالوجه. قلت شكون هو الفرنساوي هذا نحسبه من القنصليه انا ولا حاجه للامانه انا مع الناصر رفيق هو جاب بوميل هو يتحمل مسؤوليته وعم ناول دونك من الاخر تو باش يقعد عام اخر الواه ما كهو ما ما ما ما نجحش كهو.
0: انا حاجه راهو ما في تونس نستسهلوها ما انا ما نعرفوش السيد ما نجمش نقيم كيفيته وجمله
5: يا رفيق راهو معاك في الدونا في الكواليس ولغه ما نعرفوش نعرفوها الباس رينيك وتوكل فيه في الكريب الشوكولا ويا زيدي وكذا
0: انا نوكل فيه عليه انا نوكل فيه يزيد عليه شو الهدف
5: قولوا فوالا فوالا
0: دبر تسكره ديراش
5: اي نعرفوك
0: ما نعرفش الكفاءه بتاع الرجل اما زيد لو كان غدوه يجي ديريكتور تكنيك ويجيب مدرب ما تمشيش الامور
5: يروح رفيق
0: ما انا ما عادش تحكيوا على مشروع خاطر انت ديريكتور تكنيك في البي اس جي يقعد اربع خمس سنين ويجيب ويبدل ويجيب انترينور ويعمل ومن بعد يختف معناها كان ناس الخليفي مثلا مشي بالمنطقه دايره وليوناردو راه خدم ست اشهر راك هذاك ليوناردو خدم برشا برشا ومن بعد نعرفش شكون جا ومن بعد جا توا كامبوز معناها زيد انا نجم نجيب ناصر انترينور باهي وما يمشيش مع الترجي وناصر جبت انت دي زونترنور باهين وما مشاولكش المجموعه
5: شو عمل لهم
0: اي معناها اوكي نبدل الانترنور اما هل زاد في كل مره باش نبدل ديريكتور تكنيك
5: هو جابو
0: ونعمل شومباردمون في الفريق
5: هو جابو هو ما جاب حتى ريكروتمون معناتها لي ريكروتمون نتاعو الكل ما كانوش في المستوى زاد انت زاد اليوم سامحني رفيق يجي كسر لك الفلوس كسر كسر بعد يخسر عليك سامحني يا زيد للامانه ما فما حاجه
3: اخرى رفيق مهمة برشا انت كي تجي مسؤول واليوم نعتبر ان اليوم شكري ظهر لي المنصب اللي خذاه في الترجي الرياضي التونسي منصب كبير مش منصب معناتها عادي نائب رئيس مكلف بكرة
0: على حسب قاعده تحكي كارت بلونش
3: كارت بلونش ولا بالنسبه لي هو باش يجي يقول لك انا نحب نعيش بافكاري نحب نحط الكاشي نتاعي نحب نحط البصمه نتاعي انا اليوم نحب الترجي نشوفها ماهيش بارابور للسوبورتير يستحقوا خير من هكا بالطبيعه باش نجيب الناس اللي تشبه لي باش نجيب الناس اللي انا نحسها باش تهزلي القدام وهذاك معناتها معمول بيه رفيق انا ما نجمش نقول لك انا نخدم بناس اللي جابهم غيري اللي بتاتر انا مانيش نفس الافكار
5: باش نعطيك حاجه مثلا غلطه لا تغتفر توا يزيدي وبوميل هما المسؤولين والله هما المسؤولين معناتها على الترجي وعلى الانتدابات وكل ايش يعملوا بعد تروح الاهلي يعطيه الساس ويعطيه بشير وجور يعطيهم راحه باربعيه هاي تفهم شي حاجه اي تفهم شي حاجه ما انت فاهم
0: دي ديتاي
5: ليه دي انا دي ديتاي يا رفيق دي
0: ديتاي. اما اللحظه هذه اللحظه هذه وانا نحكي معك بالحق معنا من مصدر داخل الترجي قريب من الترجي يقول لي يزيد المنصوري دفع ثمن صحه الرسم نتاعو على خاطر على طاولة المفاوضات حط بوميل كشرط قال لو ما تجيبوش بوميل انا نغادر الترجي دونك فرض بوميل فرضا وقال انا نتحمل مسؤوليتي في انتداب هذا الرجل لا مو هذا يبدل خاطر قال ولا شرط يا هو يا انا نغادر كي تولي هكاك وتجيب بوميل اي والله
5: وانا في البارك تو انت عندك الكواليس
4: وانا شدني
0: والله
4: قال يدخل من باب الغالط
5: يدخل من التالي سهلين تدخل انت يا رفيق انا ندخل من شيرة الزوار
0: كل تتخذ في الديار
5: ما انت في الديار بدل الاستراتيجي
0: انتو كان بالحق قال لك هو الى بيل الفاتورة بتاع الحكاية ذي قال بوميل ما يجيش انا نغادر جابوا بوميل باش ما يطيحوش مشروع رياضي كله في الماء واليوم يتحمل مسؤوليته دوك يا سيدي المنصوري مساله
5: وقت
0: ويتم يتم الاعلان على مغادرته للترجي رسميا حسب معنا من اخباري
4: وفات نعيشوا في عصر رفيق يحبوا العباد الكل يحبوا الريزلتا فيسع فيسع اللي يراه العباد في تيك توك يحب يولي غني فيسع فيسع جيبوا معناها شكون مازال ينجم تو يعمل مشروع رياضي على عميل يقول ما تحاسبوني تتصور انت فما فرق كما الاسبيرانس يخرج مسؤول يقول ما تحاسبونيش على العامين هذوما تيترويت وتنعملوا ايكيب دون دو زون
5: بيرسون سامحني في لي
4: جو دونك يلزم برشا يلزم ورقات حظ يلزم الناس عندهم الزهر تعرف كيما في فرنسا يحكي ويقول لك الرقم واحد في الزهر هو ديديا ديشون يقول له حياته كامله ليش شوال الكل بعد ساعات جوار ما يهزوش بالزهر اللي عوضوا يقول لك راه في الفوت يلزم منسوب
0: يلزمك زهر يلزمك زهر منسوب. ولازم زيادة بالنسبة للفريق في عراقة الترجي مينيموم متاع نجاح باش تجم تخدم عليه. اليوم توا جمهور الترجي مغش بعد هسكوب هسكوب اوكي تنفذ جمهور الترجي ما نجمش نقعد هزو انا كاسبيروس ما نهزش نبني على العام الجاي في انتظار نحضر الجروب الكبير اللي بنمشي نسيب لي بيه رابطة الابطال الافريقية. بعد الفاصل نكملوا الاخبار مازلنا مواصلين في الرف ماك.
1: رف ماك بوبليسيتي
6: تدلل تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
10: نحبك فايق يا هديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
12: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملو قهوة برافا.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
14: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30 تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نتيروا لفرنسا ونحكيوا على باتريك بوافر دارفور. التفاصيل جينا.
2: باتريك بوافر دارفور نجم الإعلام الفرنسي المعروف سورتو باسم بي بي دي آ اللي في مطلع شهر جوان هذايا ولت البارح قاعد يواجه في تهم جديدة من متاع تحرش بالاعتداء الجنسي. زوز شكايات كانوا تقدموا بهم زوز نساء اللي كانوا قالوا تعرفوا عليه وهما في العشرينات من عمرهم في كادر مهني ولكنهم تعرضوا للتحرش. خلينا نسمع أكثر تفاصيل في التقرير متاع قناة M6 في علاقة PPDA.
3: Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle. Selon nos informations, deux femmes ont décidé de se constituer partie civile et de rallier l'information judiciaire en cours contre Patrick Poivre d'Arvor. Elles sont désormais 13 à l'accuser de viol et d'agression sexuelle. Les nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits pour l'une en 2001 quand PPD a officié aux 20h, pour l'autre en 2011 alors qu'il présentait encore plusieurs émissions de télévision. Chacune avait une vingtaine d'années au moment des faits et avait rencontré le présentateur dans le cadre professionnel, dans des circonstances qui ne sont pas précisées à ce stade. Aujourd'hui âgée de 77 ans, mise en examen à ce stade pour un viol commis en 2009 sur la journaliste et écrivaine Florence Porcel, Patrick Poivre d'Arvor conteste l'intégralité des accusations portées contre lui et demeure présumé innocent.
2: هوني القضاء قاعد يدرس في القضايا هذوما اللي ارتفع عددهم ل 13 اتهام موزعين على عديد السنوات اللي في الكارير المهنية متاع بي بي دي آ. واللي قاعد يتقال توا في القضاء انه اذا كان تثبت تهمة التسلسل في القضايا متاع التحرش هذوما فانه الموضوع ينجم يرجع حتى القضايا بعيدة على الاخر في السنوات.
4: عادي في الأخبار
1: بعيدة على صحة الاتهامات من عدمها. تحس أنه كي تحكي مرأة على الموضوع برشا نساء آخرين يتشجعوا باش يحكيوا في الموضوع. نسيت شكون الفرنسي الأول بعد باتريك بريال بعد توا بي بي دي آ. معناها تحس أنه المرأة كي تتكلم برشا نساء ضحايا يخرجوا ويتسهل بالنسبة لهم الكلام. والرأي العام في فرنسا كل مرة صدمة في بروفيل يستبعدوا شوية أنه يكون متهم بحاجات من نوع هذا.
5: وفات كما يقولوا المثل الفرنسي معناها بالفرنسية اللي لونك سو ديلي معناها فما كانت يخافوا راهو كانوا بويسون. شنو نقطة التشارك في القضاء؟ أنت لابي بيير تسمع بيه ولا شكون تسمع ليه لابي بيير؟ يعطي حوايج لابي بيير عامل فونداسيون الحوايج القدم للفقراء معناها مش قضية ولا اثنين معناها وتم حمايته خاطر قبل كانوا أيقونات راهو كان وقتها سفري. شنو كان نفسروا شنو أنواع التحرش هذوما؟ ناس عندهم إحساس بالقوة بالنفوذ بالجاه والمال وليكونو
1: وهم لامبونيتي
5: باتريك برويال سي لامبونيتي. فما انترفيو قال لهم أنا معناها نبهت كيفاش ما يتحرشوش بي بين الظفرين معناها هو في مخه ليفل آخر. اون بلوس راهو التقادم خاطر تكون عندك نفوذ مثلا علاش يتعاطفوا العبيد خاطر تمشي طفلة صغيرة 17 18 20 سنة 22 سنة تبدأ مثلا معجبة بشخص تراه اللي هو معناها
1: تصير الحادثة
5: أليش أوكي هي تعتبر نفسها روحها هي اللي تثبت في اللي صار لها هي اللي خاطر مشيت له هي اللي خاطر قعدت دخلت معاه
1: وإلا تخاف وقتها ما عندهش أسيد وماتوريتي باش تخرج وتواجه وتتحمل بعض الناس اللي تقول لها أنت سبب ولا أنت بيكو عليك خاطر موجود كما في فرنسا كما في العالم نوعية الناس اللي تخمم هكاك. بعد كي تكبر تولي عندك النضج تولي قابلتها العركة سيبو أنا كنت وقت عمري 17 تو 40 نجم نعارك
5: يعني. ومكثرهم راهو عاودوا حياتهم ومكثرهم ولادهم كبروا خاطر أصيلة جيستيون تاع الإيماج ذيزم ولادهم يشجعوهم برشا. وفما الحاجة اللي نختم بها علاش كثروا اللحوط خاطر فما سكون أبيل في القضايا الفرنسي في الخاصة في القضايا كمن ذي فما مفهوم للسيرياليتي كي تبدأ فما اون سيري تنجم هي الكونفيرم الحكاية هذيك حتى سيتي نبروف با مثل يا ثلاثة أربعة من الناس
1: كل مرة يزيد
5: ولا واحدة تعرف الأخرى دونك تزيد تأكد حتى دون واحد حتى بالتقادم يسوفي واحدة تبدأ أقل من 20 سنة القضية عندها وهي في الوقت ذاك أقل من 18 ولا 16
1: ولا
5: سنة
1: ولا حتى أكبر يا أخي ولا نحكي,
5: نحكي لك معناها بصفة عامة تسهل على القضاء على ذاك برشا نسيت تتوع تقول أنا نشكي كانت زيد بور لو بيان دو دوسيي كي وحده منا تاخذ حقها تخش علينا الكل نخذينا حقها
1: باش نفهموا اكثر معناها حتى كي مثلا صار مع باتريك بريول فما اللي شكاو والقضيه عندها 25 و30 سنه تقول لك انا سي بو حقي طاح ولكن باش نكونفيرمي للقاضي انه سيد هذا يعمل
5: تصرف يعمل فيه
1: باش تاخذ وحده حقها بحيط. فقط ما يسالش نجي نشكي وبين ظفرين نفضح الحكايه وكان انا نفضح روحي معناها كان الناس باش تجي ضدي ونقبل العركه المهم الطفله هذيك
2: وعليش وكي واحدة تتكلم يتكلم وراها معناها عديد الأصوات خاطر فما شعور متاع لست وحدك تفيق اللي خاطر النجم يكونوا ما يعرفوش بعضهم تفيق اللي مش كان هي صار عليها الشيء وبرشا نساء اللي كيصير لهم تحرش من حد نافذ ولا عنده عليهم سلطة ولا يبدأ سوبيريوري يغارشيك متاعها في الخدمة ولا دخلت استاجير فما كشعور متاع بلكشي أنا المذنب بلكشي أنا وصلت روحي لوك ساعات تلقاها ما عملت شيء تتصرف عادي هو بالبوفوار متاعه ينجم يلزلها ينجم يخليها في مواقف اللي ما تعرفش هي تتصرف فيهم بالماتوريتي بالنضج هذاك مش بركة رفيق تقول انه انا حاضرة بركة للعركة فما اللي حاولوا يبراوا من العركة ويعيشوا بها لداخل ساكتين عليها من بعد بمرور السنوات تقارو حالي ما بردتش وما تعديتش
1: يزمني نمشي للعركة
2: تمشي تواجهها
1: نتيروا لماسر ونحكيوا على حمو بيكا يلا
2: الخبر يقول برومو دعائي لعزاء والد حمو بيكا يثير جدل نحكيوا على الفنان متاع المهرجانات المصري حمو بيكا النهار لحد كان العزاء متاع والده في مسقط راسه في منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية وهذا كان وسط حضور عدد كبير من أهله أصدقائه ومحبيه اللي حرصوا على تقديم واجب العزاء لكن المقطع الفيديو اللي هبط في ستوري وأثار جدل واسع في مصر المسؤول عن الفراشة الناس اللي تجي تعمل تهيئ الفضاء باش يستقبل الناس المعزين هذوما اللي يحطوا طويل كما احنا عنا كراء لوازم الافراح هو للافراح وحتى للعزاء يجيبوا يفرشوا باش يستقبلوا المعزين تاعهم السيد اللي مسؤول على هذايا اعمل فيديو وكانه برومو يقول قبل مراسم العزاء يقول احنا في اكبر عزاء في محافظه الاسكندريه عزاء والد الفنان حمو بيكا ويدور ويتجول ويوري في التجهيزات وفي الطواول وكل شيء هذا اللي اثر جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تعليقات ساخرة على طريقة تقديم البرومو هذية واستعراض التجهيزات في حين أنه السياق هو سياق عزاء
6: رف رف
1: وي
6: والله
5: رف رف
6: شكرا
5: روحوا قاعدوا رف
1: رف
6: خاطر فشلوا تاع رفيق تو نحن انتقلنا من المرحلة اللي نصوروا معناتها عباد مرضى في الكلينيك والعباد صحية ترقع حاطة واحدة متاع أكسجين يودع هو يصور يا بابا باش تخلي عليا بلاص في عوض يودع أبوه ويبوس أبوه ويشبع أبوه يهبط مينيموم 40 ستوري زاد راهو الشيء هذه ثقافة أنا ريت في تونس راهو ريت في تونس فرق معناتها عباد بالميكروويت ويقراو في معناتها يقراو في القرآن عبارة فرح راهو مظاهر الفرح في الفروقات جيت حتى لتونس معناتها حاجه عيب
1: شفنا فيديوهات نتاع ديديكاس لتريتور
6: ديديكاس
1: لتريتور اللي عمل لي فرق بعضها في درشنو درشنو ننصحكم به حرمه فرح ولا في فرق
6: حرمه الميت ما عادش اذا ما عندها ما عادش فما حرمه ميت علاش نعملوه العزاء وعلاش نعملوه الفرق تي هو الفرق معناتها معمول باش نذكروا ربي باش يترحموا على الميت باش يدعيوا له ولد هكا ترى خيمه
1: ما تنجمش تحكم في العباد كيفاش تعمل اما زاد من حقك باش تنقد باش تتسائل على الاقل ما نقولوش تنقد تتسائل يا اخي انت في اللحظه ذيك عندك المخ ولاقي الروح ولاقي باش بو اخزر ايش اقول لك انا تو تصاور هذوما راهو نحكيو على فنان في مصر جيو فنان كيما تلقى في
5: مصر فما ينوتر كولتور نتاع العزاء
1: فما كولتور اخرى نتاع عزاء وفتو في تونس تلقى ولات لي طون تتكرا والكراسي تتكرا وكان لازم دار تتكرا باش اذا كان يبدا بورتمان ما نجمش يعمل فيه فرق كبير ياخذ دار الجار عنده جنينه ولا هذا ولا موجود في عائلات عاديه معناها نورمال سي نورم عاديه ولا دوك انه في مصر نحكيو على فنان يعمل هكا اوكي ولكن انه باش تولي زاد اشهار كرياتور وبزنس وهذا المخ ما يقبلوش.
7: هي انه واحد يحب يعمل حاجه باهي تنور وجهه هذيك حاجه ما غير ما نناقشوها خاطر صحيت معناه واحد في الموقف هذاك ساعات يحس اللي هو
1: برج كبير
7: المشكله وين في الاستعراض هذا سي ياسين يخرج يحكي المشكله وين يحكي على تفاصيل نتاع يحكي لك على شو قال لك احنا عاملين 1400 متر وغطيناهم 800 كرسي 600 ثريا والاكثر من هكا يقول لك احنا بدلنا السجاده يقولوا سجاده شو اسمها الزربيه الزربيه هما ما يحطوا كزربيه يعيطوا لها زربيه الواحد نتاع الفرق بدلناه بالريد كاربت لهنا دخلنا شويه في جنون وبعد دخلنا نحكيوا على التكلفه يقول لك ما فما حتى فرق في تاريخ مصر وصل انه تصرف عليه مليون جنيه معناه انت تنجم عملت حاجه اوكي حبيت تنور وجهك اوكي تتعدى سيبه شي مكفينا احنا هنا نتفرج وان شاء الله ربي يرحمه اللي باش يقول باش يقول ولكن المشكله في الاستعراض ما بعد ذلك معناه قداش تكلف وقداش حطينا من ثريا وبدلنا ريد كاربت ودخلنا في الاجتهادات اللي ما عندهاش معنى ما شنو كيفاش معناه حتى القران مازال كان باش تبدلوه زاده لهنا دخلنا في الاستعراض المفرط فيه وبعد تخلي يحكي على لسان حمو بيكا قال لي حمو بيكا قال وانت شرفتني ودرى شنو والمشكله وين اللي حمو بيكا ما نعرفش اسكو العباد هنا دخلت يقول لك افكتيف ما تحكي باسم وانت تعرف بيه ولا هي بالموت مسكين يعني بيه ربي ما نصورش ليه باش يشكرك على الريد كاربت نتاعك معنى المشكله اللي دايرين بالعباد اللي هما المركز نتاع الوفاه هذيا ان شاء الله ربي يرحم
1: باش نكونوا واضحين واحد ما يحبش يرجم بالغيبه ما راهو باش يوصل يعمل فيديو ويهبط ويعمل برومو هكاك ما ينجمش يكون من غير موافقه مالي الفرح ولا مالي العزاء
5: كنت عمل رميز زاده وان كونتر بارتي
1: يعني كنا ولا تحكي على بزنس حقير معناها تو نعمل لك رميز وخلنا نبيع الفرق نتاع بوك انا نحكي عليه انا اش عملت لك واش ما عملت لكش يا اخي
2: نتصور كان صارت بعد الفرق بمده وكل شيء بعد شهر بعد
1: اسمه فرق ما نجمش حتى بعد 10 سنين
2: اما راهو مش حمو بيكا هو اللي هبط السيد هو زعما يوري في خدمته ويشهر في روحه في فرق اما البهرج وكانوا فيه نوع من الرياء من الرياء اللحظه نتاع الموت هي لحظه انتيم المفروض اهل
5: لحظه حقيقه
2: اهل الميت يعيشوها هكا بنوع من السوبغيتي ما نعرفش هكا من بينهم وبين ارواحهم معناها توري فينا ينجم يكون زادة جاي من مشاكل متاع نقص متاع حد كان في فقر كبير ينجم يقول الروح ونعمل البوه البابا أحسن فرق وكل شيء دونك فما نوع من المشاكل ولكن
1: ما فما ديليميت
2: في الدخل مش حلو
1: لو أنك تحب تعمل فرق باهي وعبد عزيز عليك أنا الفكرة قبل كنت رافضها ومن بعد كي توفى بابا وليت تقول لذيه هكا آخر فرصة كي نتجم نعمل فاز الباب ما دون ديليميت مش ولي بهرج وريت كاربت وبجيب جنون معناها
8: هو مالوريزمون راحت العدوى اللي نحكيو عليها
6: مايكل جاكسون وهي حفله 600 عاشنا
7: بالنسبه 600 هو قال 600 ما نعرفش
8: العدوى اللي قاعدين نشوفوا فيها وتصور قاعدين نشوف فيها حتى في تونس ولا تجينا رفيق راهو ولينا نشوفوا حتى احنا في تونس في برشا معناتها هكا وفيات معناتها نشوفوا بعض الحاجات اللي فيها برشا بهرج اللي ولا كانوا بيعرس راهو اليوم تعرف الحاجات اللي تجي فجأة برشا عائلات اللي يمكن ما تبداش حتى عندها امكانيات كبيره رفيق تقعد تتلز باش تعمل لك البهرج هذاك باش تنجم معناتها نقولوا احنا تليق بالميت ولا كيفاش ولات التصوير الناس ولات تحب تعطيها معناتها كي ولات تحضر ناس للعرس ولات الفرق زادت تعمل له نفس البارش
1: في اطار عادي انا نفهم في اطار افوره بني باش نعمل ديديكاس للتريتور اللي عمل لي فرق ام بابا ولا بابا ولا ما نعرف شنو حاجه ما يقبلش عقلي بعد كل واحد احرار دي فينومين اللي يعيشوا فيهم في المجتمعات ولينا في مصر في العالم العربي وحتى في تونس ثم منه ربي يهدي الجميع فاصل ثم نواصل
9: رفمك Publicité. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت
10: على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
11: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعه ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعه ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوت كوم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تسمع الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:54 دقيقة الأخبار الأخيرة نتيروا لمصر.
2: نمشيو لمصر مع الفنان صبري عبد المنعم، ممثل اللي برشا فينا نعرفوه، اللي يكشف على أسباب دخوله لعالم التيك توك ويربطها بأنه فقد تحويشة العمر. نسمعوا التصريح متاعه ونرجعوا.
1: في انتظار أنا نلقاو الإكستري متاع الممثل المصري صبري عبد المنعم اللي عرفني الكل في دور الشهير مثل برشا هو، لكن مثل خو نسيب رافت الهجان في المسلسل الشهير رافت الهجان. نسيبه رجل عفاف شعيب اللي هي أخت رافت الهجان. وفات الحكاية اللي عندي حضر الإكستري
3: يلا. شاركت بأغلب الأفلام وأغلب المسلسلات وأعمالك الفنية أكثر من 560-570 عمل فني وطن عربي كله يعرفك. ليه النتيجة صارت على التيك توك رجع فلوس من التيك توك؟
4: بس مش زعلان والله صدقني مش زعلان. أنا ما عنديش وحتى كان عندي شقة تحويشة عمري نصب عليا فيها من أحد الأصدقاء المقربين. شقة على يعني في مكان مميز جدا
3: وتنصب عليك مفضل منك على التيك توك يدزولك فلوس حلوة؟
4: لا يعني بفكر فيه بلاقي مش طماع ما بغرفش.
3: سادة تمثلت مع عمالقة الفن العربي، المفروض للأمانة حالك يصبح غير حال. ما أعرف،
4: ما أنا كويس جدا، ما بشحتش في الشارع، ما بقولش لحد يديني فلوس، ما بطلبش إعانة من حد، أطلب من الله.
2: ولا هذا هو السيد الممثل المصري صبري عبد المنعم في لقائه بالإعلامي العراقي نزار الفارس في بقناة دجلة العراقية.
1: 570 عمل شارك فيهم حاتم، نحكي ولا النجم صف ثاني، موش نجم متاع بطولات، ولكن ديما عندك الدور الثاني المحترم في المسلسلات في الأفلام. كتشارك في 570 عمل في دراما في سوق مصرية كمان معناها في إمكانيات مادية أكثر من تونس مثلا، وبعد تلقى روحك خلطت للروتريت أوبليجي باش تمشي دغدغ عالم التيك توك. ساعات تقسو علينا الحياة، ما نعرفش اللوم العبد اللي ما قراش حساب غدوة. مش نجم نقوله معناها
5: ما أعظم نجم تلوم حد، وأنا جو بريفير يمشي على تيك توك كما قال هو، ولا يقعد يطلب ويقعد يترمى. معناها راه فما كرامة، بعد ساعات الكرامة فيها درجات. معناها نعتبر إذا أنت لابس عليك وتمشي على تيك توك تدي نمبورت كوا، مسيت من كرامتك شوي. بكي أنت معناها دو مير وما عندكش فلوس
1: وتسلز من كرامتك، تقصد إذا كان مشيت له بفلوس معناها
5: صحيح. أما كي تعمل كيكة أوكي tu assumes ou je pense l'arbitre تمشي معاه، ما معناه فيش مس من كرام. سي تري نيونسي، راه فما تدقيق هكا شويه في الحكايه. اما هو انا نتوا كنت ثابت فيه خاطر هرب عليا كي كان صغير، دونك بالحق كان ممثل دمدوم، كان فما ادوار معناها تواتيه برشا اكل هكا، واللي ديما
1: كان مثل العمده ومثل
5: العمده نتاع مخابرات
1: والمخابرات
5: كل شيء. دونك فين الما الى اون كارير. قل لي أريد فما استعمل كلمة تحويشة العمر. هو تحويشة العمر مش هو معناها ما عرفش كيفاش يعمل تحويشة.
1: صاحبه حيل عليه
5: با هذا السون بوان دو فيو لوي بتيتر هو ساعتها كريدي، ما نعرفوش التفاصيل. اما باش نفهم وزاد الفنان ني با سونسي اتر ان هوم دافير، راهو معناها
1: دولت وبرشا مهن حرة.
5: انا مانيش هوم دافير،
1: معناها
5: الفلوس اللي داخلة من جو لانفيستي في فواياجيات، خاطر داخلة في تكويني باش نقعد انا على با لازم نصرف على روحي. والله جو سوي تري سيريو. انا معناها لي زابونمون اللي نعملهم ولا الحاجات اللي نفرش فيهم ولا لي فواياج اللي نعملهم، سي انا باش نقعد كوريو باش يقعد مخي على باج. سينو معناها باش نولي من غير ما نسمي، معناها باش نولي انسان جو سوبي.
1: حبيت تسمي كورنيكور؟ لا موضوع اخر عاد كان خلطنا الغالي. شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
6: لا بالحق انا كنت تحيل كيفاش نقولوها
2: معنوي
5: لبق
6: دهده نصبروا ما بعدنا. هذاك نوع من التحيل، كي نقول لك انا نطالبك بحقوقي تقول لي دهده
5: كل يصبر معي.
6: ليش نمشي انا في السيف ندخل وتي نقول له
5: مثلا دهده غادي
6: مثلا دهده معايا؟
1: دونك تعتبر هذا تحيل؟
6: بيان سور تحيل مثخم.
1: اما
6: تحيل في عام تحيل
1: علاش ما تشكيش؟
6: بالمشكله من الاوراق، عايز ناس تعطيني الاوراق تشكي حالا نظم في الاوراق.
7: ما عنديش
6: اصلا، اعطيني شويه وثائق نزلهم فيديوهات يقولوا لي انت جيت تسقيك
1: جيت كضيف
6: جيت كذا.
1: تعرف لازم نحسب العشر سنين هذوما كل انت ضيف
6: عادي،
1: ما عندك حتى
6: مشاكل. الناس ما عطاني حتى
5: ودي خدمة كاملة.
1: بربي نستغلوا الثلاثين ثانية الأخيرة، نحب نقولوا مبروك لصديقتنا عفوفة عفيفة الغربي اللي احتفلت بتخرجها من معهد الصحافة وعلوم الأخبار. مبروك عفيفة اللي رجعت عملت ماجستير. رجعت عملت ماجستير، قولها برافو. برافو على النجاح بيانسور، ولكن برافو على العزيمة، صحيت الروح اللي رجعت بها معناها بعد قدش من عام خليت القرايه وبعدت باش عملت الماستير نتاعها وتحصلت على الدبلوم نتاعها. قولها مبروك مره اخرى عفيف، مش سهل راهو تخدم وام وزوجه وفي وسط هذا كل ترجع.
5: نحن في الانفورماتيك في اللبسي تخلط في الكاتريام تروزيام كاتريامانية يولي ويجيوك عروس شغل معني خد تدخل تعمل ديستاج والجماعة المنتجين كي كابتيو واحد هكا فايق وموتيفي
1: يفكو
5: دونك تجيك التنتاسيون دخو الشهرية الأولى وصلت. أما برافو العفيف اللي كانت زميلتي وقرينا فرد مدى أنا أكبر منها. أما كنا فرد
1: مهم نوضح
5: كنا فرد كلاس خطر أنا بعد ما عملت الميسين
1: حتر حاتم رجع مخر بعد ما عملت الميسين
5: زاد يزمع عزيمة ذيك كبيرة وكانت زميلتي وبينومتي دونك كان فرحان برشا رجعتني 30 سنتين.
1: سلموا عليها برشا برشا
6: خلطت على لبسي لا لبسي متاع مون فلوري ووقتها كانوا يقراوا 4 سنين وحاسل وكان الجيراسيون القديمة
1: انت تحكي على دوبا ياخد ديبلوم المونجيني يخفو بيخفو هذيك اللي صار
6: هذيك اللي صار والله
1: شفتوا بالعين
6: اختفتوا
1: الاستاجير
6: ترنكوش
1: جاني الاي اف ام بعد زيتوا عمل استاج في الحوار وانا قاعد نغزر بعين
6: الخبير
1: بعين جوارديولا

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مي لافيق وامشي لاقرب بوتيك
3: عندك اورانج.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. رئيس الهيئة، عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا ويؤكد أن القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات أصبحت تكبل عمل عدل الإشهاد، وشدد على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، كما ذكر بإيجابيات المقترح واعتبر أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرفي تؤكد أهمية الوقوف على مختلف الإشكاليات التي تواجهها بعض المعالم التراثية بالولاية والبحث عن تدخلات عاجلة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح المتداخلة، فضلا عن إيجاد الإسناد المالي الكافي لحمايتها والمحافظة عليها من كل أشكال الإتلاف، وذلك لما تتميز به المواقع التراثية بتونس من قيمة حضارية ووجهة تاريخية متميزة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع سعر النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم مع تعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر هجوم مسيرات على حافلة في دونيتسك. الخارجية الصينية تؤكد أن تجدد الحرب في إيران ليس في مصلحة أي طرف، وقالت الوزارة أنها تأمل أن تلتزم كل الأطراف بوقف إطلاق النار وأن تحافظ طهران وواشنطن على زخم المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
6: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

Radio NFA. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا ونقولوا عيد ميلاد سعيد الياسين وخليل العمري، زوزة تواما يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. نتمنى لهم عيد ميلاد سعيد. هما دوز انفلونسور جاوا بحدنا هنا للراديو، دوز انفلونسور تاع سبور ودي سبورتيف يعملوا الكيف. نسلموا عليهم ونقولوا لهم كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نسلموا كيف كيف على صديقنا مستمع وفي عمره 14 سنة يحتفل في اليوم بعيد ميلاده، اسمه اياد القرقني. هابي بيرثداي اياد وكل عام وانت بخير.
1: ما دمنا في الاهداءات خويا رفيق والفرحه والامل، عندي اهداء.
0: فماش فرحه فماش امل،
1: عندي اهداء لصديقي وخويا سيف ومرته هند، تزاد لهم صغير اسمه سليم سليتي. ان شاء الله يتربى في عزكم يا خويا ويكبر وتفرحوا به، وان شاء الله مبروك يا سيف وهند وكاو.
0: امين يا ربي، ان شاء الله مبروك عليهم يتربى في عزهم. ونمشي مباشره للكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد،
3: العقبه ليك زيد.
0: ما هو الكوكب المعروف بكوكب الصباح والمساء؟
1: حلو.
0: زيد
1: كوكب مارس.
0: ناصر.
4: زحل.
0: رامي.
4: بلوتو.
0: جيهان.
5: المشتري.
0: يسمى كوكب الصباح والمساء لأنه رؤيته من على سطح الأرض ممكن فقط قبل الشروق أو بعد الغروب.
1: مريخ.
3: نعرفه بالسوري. فينوس.
0: الزهرة. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
4: لازم يقولها. نعرف
0: لازم يقولها.
4: قول فينوس.
1: اللي خلقني أنا الغرور.
0: غرور. مش نشدوك نهار حاتم، مش نتعديو معاك للعنف.
1: فيه من استعبة وعلى
3: أصابها. اسمع تتفرهد وانتم مترجم.
0: اي نتفرهد. سينو مش نعملوا ساك فيها وجهك، مش ما تعديوش للعنف نفضوا فيها اللي نحسوا فيه. يلا السؤال الثاني.
1: غرور.
0: غرور. كيف كيف عنده أكسون تركي
1: غرور. غرور.
0: مش بالتفخيم بال ينقص معناها
5: بالاو
0: يعني. يلا زيد تلعب بالدبوزه
1: يقصر في الوقت اللي تصاور نفسه بحذانا
0: باش الناس ما عندهاش الصوره. انا نحكي وزياد يرمي في الدبوزه كلكلونك اللي هكا معناها
3: جنجل.
0: يلا اي جنجل فوالا. يلا
1: لعبت مستنسفين
3: يا اخي قاعد تخلص ولا
1: الحمد لله.
3: شيء
1: البنك الطفيه اللي فيهم ما تسالوش
0: ما تحلل ما تسالوش قاعد تخلص ولا تعبت غادر اللي يشكي اللي يشكي
1: قلت لك على الجمعه اللي فاتت بالله
0: غدوه
1: ما غير حقد
0: لا والله حالك الحلقه
1: عليش تتنحالي بربي عليه
0: ما انت ريكت في الدار وخلصوه
1: كنا مصاب انا
0: ربي معك مصاب
1: ريت معناتها مفهمش عشرة مفهمش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف فيك ارقام بلا احساس صحيت ربي معك عندنا كيما كوريا خذهم باش يجيوك باللحمة
0: مفتوحة الدعوة اللي يحب يرتاح يرتاح وما يخلص
1: شو كنت تقصد عاد
0: اي كرونيكا
1: لا تسمي سمي اختك بلا زيت سمي نحسك
0: السؤال
1: ترتعش
0: السؤال الموالي
1: في الرسائل معناها
0: ريت زيد السؤال الموالي. من هو الممثل الذي كان يطلق عليه لقب شرير الشاشة التونسية؟
1: تونسية
0: اي ربي يرحمه وينام
1: ربي يرحمه وينام. سعيد صالح.
0: الشاشة التونسية.
3: التونسية
1: تونسية
0: ابداع جغرافيا ابداع جيد.
5: منصف لازعر.
0: منصف لازعر اللي عمل ادوار
1: ذويب ذويب
0: طيبة حاتم رامي
1: شو اسمه أستاذ سليمان لابيض ديري سي
5: لطفي ديري
1: سي لطفي ديري الله يرحمه لطفي ديري
5: سويلح
3: حاتم ها ما ذهلي كان لطفي ديري
1: ما عملش
3: حاجات ذهلي محمد كوكا
0: محمد
1: لا قال يرحمه يا ودي مازال
0: محمد كوكا مازال قيد الحياة ربي شد عنا جواب صحيح حتى بالذيب مش ذويب ناس
3: عنده جواب صحيح
5: مسلسل دواره
3: عنده ريبليك شهيرة
0: اسمعني إن باب كيما عاد الأدهم هو المصراوي ذاك معناه كي يكحر سيبون انت هالموضوع معناه حتى بالذيب
5: بالغزرة
0: العرك التاريخي هو العاتي في الدوار معناه
3: عنده أشهر ريبليك في المسلسلات التونسية الكل منه اللي قال منه
0: اي منه اللي قال منه. يلا السؤال الموالي زيدونا. العكاش هو ذكر أي حيوان؟
1: أعرف
0: قول يلا
1: خطيفة
0: خد تيفاح. رجلها اسمه العكيش. ناصر
4: قنفود.
0: قنفود
4: الغراب.
0: الغراب.
5: الغزال.
0: الغزال.
3: الضفدع.
0: الضفدع.
5: تقولي كل الأجوبة.
4: العنكبوت.
0: رامي جواب صحيح.
4: يا سبايدر مان.
0: برافو رامي. برافو برافو برافو.
4: برافو رامي صحيح. الحمد لله.
3: برجو ليه خويا ياسر حكاية ونستحق عليها زوز برجو بنتو ليك انت.
0: يلا نقطة دار السؤال
3: دار تفرج برشتي وخديجة في البوندسي.
0: هاوي هاوي السؤال الموالي. شكوني أول دولة عربية تشرق عليها الشمس؟ هكي توز الخريطة تخمم انت وين تشرق الشمس، منين تطلع، منين تجي، منين تهبط، منين تدور. كلكم في ميتريزي ليستوار نتصور
5: جغرافيا
4: اون ميتريز تري تري بيان.
0: لا مش ليستوار التاريخ، ليستوار بتاع الشمس. ميرسي جيد. زياد
4: سعوديه.
6: سعوديه.
0: سعوديه.
4: حسك فشلت. حس
6: سعوديه.
0: رامي
4: العراق.
0: التوخير اللي عملته تخمم ولا تفكر؟
4: لا نشوف الخريطه هذه على جنب.
5: انا بيجي يقول لك نتخيل الخريطه يقول لي العراق.
0: الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
5: بدل
3: عمان.
0: برافو حاتم بالحاج سلطنت عمان. جواب صحيح. فسرنا علاش هكا.
3: خاطر هي في البونتا بحر تاع السعوديه وهي اكثر وحده خارجه تتسمى سنتير.
4: اوكي
0: والله. برافو برافو برافو حاتم. يعطيك الصحه. يلا السؤال.
3: اسمع كنت نقلق برشا عند شيرين للدار.
0: برا ما كنت عايش في ديبرسيون باش تخرج بالمعلومات هذوما
3: الكل. تو قاعده فيه خاطر نجبد معلومات عواصم عمري.
0: يلا والذاكره نتاع الكره الارضيه بالتحديد معناها ما تصير لك حتى كونفيزيون. ان شاء الله ما ناخذوكش بعيد. يلا السؤال الموالي. زياد رامي
3: اكثر من اللي صار.
0: ريفليكسيون. من هو اول رئيس امريكي يستقيل قبل حكمه نهايه فتره حكمه؟
6: واشنطن.
4: واشنطن.
0: غالطين الزوز. ناصر.
6: ريغن.
0: ريغن. جيهان. اي كي بديتوا غالطين خلينا نعمل
4: ثلاثه غالطين.
5: فورد.
0: فورد.
3: فورد فيست.
0: لو يلا كيف كيف ريتشارد نيكسون. ما ابدعك قديكش مبدع. جواب صحيح حاتم بالهاج. ريتشارد نيكسون للاسف. ريتشارد نيكسون جواب صحيح. السؤال الموالي. من هي الشخصية التاريخية الملقبة بملك السلم؟ نرامي.
6: نيفرتيتي.
4: مانديلا.
6: مانديلا.
3: شخصية تاريخية.
5: أنا أقدم يظهر.
0: لا لا لا بون تاريخية شخصية. سياسية.
6: أوكي. بدل
0: الوحدة.
6: غاندي.
0: غاندي.
6: مانديلا.
0: مانديلا.
4: مانديلا.
0: مانديلا ملك السلم. ملك السلم.
5: ملك.
0: على السادات قلنا رئيس الحرب والسلام. ملك السلم هذا. دونك نبني على ملك.
3: الأردن.
0: لا
6: سعودية.
5: هاي السلاسي أثيوبيا.
6: تا سعودية ذاك عبد العزيز
0: السعود. جواب صحيح. رامي الفراتي نقطة رمروم. الجواب صحيح. السؤال الموالي. زيدونا. رامي. ناصر.
4: نعم هذا.
5: نعم.
0: عربية. يذولي تعرفوها لي. يذولي خاطر يذولي الاسم يتقال هكا في تونس من عرش.
3: عاود السلم.
0: الخنوس هو صغير اي حيوان ما يتكلم حد. زياد
4: خنفوس.
3: الخنوس.
6: خنفوسه.
0: جيهان.
5: خنزير.
0: رامي
6: الماعز.
0: الماعز.
4: خنوس هكا ربيت قبل هكا
6: نفس صغير
3: ذلي. الفأر.
0: الفأر. الجمع تاع الخنوس هو
5: خنانيس.
4: خنانيس.
0: الخنانيس افيك الص موسي. والحيوان اللي ولده الخنوس هو
3: البنوس.
0: الخنزير. جواب صحيح. جيهان السليني.
5: خنتوش.
0: يشبه للخنتوش. السؤال الموالي. زيدونا
3: اللي هو بالفرنسية مركسة.
0: شكون كان في شوف لي حالي عيتولو الخنتوش ما يتكلم حد. زيد
6: خنتوش.
0: كان يعيتولو الخنتوش.
6: يا ربي
0: يلا
5: تذكر.
6: نسيت هاني نفكر.
0: ناصر.
6: عرفتش فسكي ما حبيش
0: يشوف يشوف لي حل. شكون
6: صاحب ام
0: فضيله؟ صاحب امي فضيله.
6: السب هذي
0: صاحب امها شكون اللي كيكه فجعني. صاحب ام
6: صاحب ام فضيله.
0: امي فضيله. شكون
6: امي فضيله.
0: صحيح.
6: بيجي ماتريكس.
0: بيجي ماتريكس.
5: بيجي ماتريكس.
0: حاتم
3: ما عرفوا ايش هم بصراحة.
5: شو اسمه
3: ممكن ندي عجبتني فوز كمان
0: من البيجي متريك الجواب صحيح جيهان ورامي الفوراتي نقطة جيهان نقطة رامي عواسم
5: حتوم
0: ما هي عاصمة الملاوي ناحية تليفون
1: ميلا.
0: جيت
1: ميلا.
0: ناحية تليفون
1: اهدي
0: ناس
6: نعرفها ملاوي
4: أكرا
3: أكرا
5: ملاوي تاون
0: ملاوي لاند
5: ملاوي تاون
0: تاون أوكي
3: مش فري حاجة
0: صحيح
3: مش فري حاجة
0: لا سكومونس افيك لا لتر ال
1: لاو تاون
3: لومي
0: لا عاد
1: لومي لوني
0: لا ال اي
3: ليبرفيل
5: ليبرفيل غابون
0: ال اي ال
1: ليل
4: ليلا لاند
0: ال اي ال او
1: ليلو
4: لاند
1: ليلو تا
0: ال اي او
1: يا شي يا عاد يا عاد
3: ليلو
0: ال اي ال او ان
1: ليلون
3: ليلونغ
4: ليلونتر
5: نيم نعرفوش
0: ال اي ال او ان جي
4: ليلونغ
3: ليلونغ تاون
0: ال اي ال او ان جي دبليو
4: خلي
3: يتعب
0: ليلونغ وي العاصمة عاصمة الملاوي أجوبة خاطئة
3: جديدة خاطئة عندها عاصمة أخرى
0: أجوبة خاطئة لازم يعطينا تفسير
4: زعما
0: هذه مش ماخذينها ياسر سيور العاصمة القديمة هي اللي مازالت ما يعتمد عليها يلا السؤال أعطينا سكور أعطينا سكور
4: صحيحة
0: ناصر واحد جيهان اثنين زياد صفر رامي ثلاثة حاتم ثلاثة شبيه دايخ
4: مور مور لطف
0: شالا في الصحة
3: هذي أصغر واحد فينا رفيقة
0: حاتم رامي سؤال الفاصل
4: أنا وحاتم
0: نسأله على حاجة تعرفوها زوز نحاول نلقاكم حاجة كهو متريزي
3: نحن نعرف كل شيء
0: نبعدوا على العواسم
4: تسأل على عاصمة ملاوي نخسر أنا تو والله نسيت اسمها هاي ملاوي تو
3: لي لونغوي
0: لي لونغوي ما هي عاصمة ما هيش مش عاصمة ما هي عملة موريتانيا
4: معروف
0: رامي
4: دينار الموريتاني
3: درهم الموريتاني
0: غالطين أعطيكم محاولة أخرى
4: جنيه الموريتاني
0: غالط
5: ريال
4: جرب ريال
3: ريال الموريتاني
0: غالط
4: دولار الموريتاني
0: غالط
4: ظهلي أورو
3: يزي بدي
0: يلا
4: الريال
3: مونيتانيا
0: حل غالط مونيتانيا يلا
4: الدرهم
5: قلناه
0: نعطيكم الفلس تقعدوا تحاولوا
4: حتى
0: لا اما مش بعيد
4: الفرنك
0: مش بعيد
3: الفركه
0: لا يلا رامي الحرف الاول
4: ايوه
0: الف
4: الف العمله الموريتانيه
3: الرند
4: لا مش الرند الكركم
5: مقرون
4: يا استاذ رفيق
0: حرف الاي
4: الاي الروبي
0: الاي
4: اي
0: لنديس نقول ذهب
4: فضة
3: الماس
4: عيار الماس. الموريتاني ذهب
3: فضة.
4: اصفر الموريتاني
0: لا
4: الابيض
3: الكراء
0: بريكية
4: نار الموريتاني
3: القدح
4: القدح
0: الأوقية الأوقية الموريتانية أجوبة خاطئة مازلنا باش نواصلوا بعضنا الحلقة
1: حلوة عمري نوم بعد
0: مازلنا باش نكملوا
3: خلي الرتور رتور غدو
0: الأوقية السؤال الموالي رامي
4: بابا
5: بابا
3: هو تعملنا دلف ودلف كويس
4: توف
0: من القائل نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية
4: جو
0: من القائل
1: ديما
4: متنبي
0: متنبي
3: سقراط
0: غلط يلا
4: أفلاطون
0: غلط
3: المعري
0: غلط
4: نجيب محفوظ
0: حرف الأول إيه
4: أمين
3: أبو
4: أبو
1: العلي
3: المعري
0: غلط
4: أبو سينا
6: ابن سينا ذاك
0: ابوه
7: ابو نواس
0: غلط
3: ابو هريره
0: غلط
7: ابو غانم
0: لا
7: لا زاد
3: ابو العلاء
0: غلط
7: شنو ابو الهول
0: لا
7: ابو
0: ثلاثة اثنين واحد ابو العتاهي
7: ولا سيسحقول اي مبروك عليها
0: نمشيو للسؤال الموالي
7: ولا سيسحقول
1: توعد
0: نمشيو للسؤال الموالي يلزم ليميسيون توفى بانتصار
1: لهذا كيف بدا سيف العسل توا
7: للعشرة ونص
1: البيك نتاع الديبريسيون نتاعو نعرفها انا راهو الحال
0: لحظة هنا كونترا مع الديوان
1: راهو توا في قمة الاحباط والله لا تعرفوا راهو توا في مود
0: ما نجمش نقص ليميسيون جي با لو دروا
7: قال المنشط سيف العسل انا وش صدر والشجاعة
0: انا ما نجمش نقص ليميسيون
7: صحيح تكمل
1: بعد باش يمونتاج
0: زيدون زيدون رمرو
7: شوف الساخة الحلقة بيروح
0: حاتم
3: وي وي ار ريدي
7: اعطيني عاصمة
0: ما هي انثى من هي انثى الحيوان التي يطلق عليها اسم ام فارس
7: سهل
0: ما تكلمش حد
3: مرت الحصان
0: جوابك خات
7: الزرف
0: جوابك خات
3: يلا الغزال
0: خات
7: النمر
0: جواب صحيح دقيقة 97 دقيقة 10 دقائق بعد نهاية تقريبا الحلقة وصلنا للنهاية متخلقين
1: بلا مش السيد حاد بلا بس
0: برافو برافو برافو برافو تحبوا نعاودوا
1: لا لا لا
0: شكرا لك يا من الفريق حاتم جهاد زياد الناس الرامي شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جهان في الاعداد شكرا لكم اللي تابعتونا بعد شويه ساعه سعيده مع جعفور نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وسهل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: رافماج كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: اكسترا تايم اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez ديوان فام.

0: صباحي اي صغنت شويه صبت شويه شتي البارح
1: الحمد لله
0: اي ابرك شويه
1: ربي تبينا من الوشوش
0: مين بزاف ربي العالمين الوشوش
1: ما صبت المطر
0: سينو صبا لاباس الحمد لله الحمد لله صبت البارح بحذانا اي وين دارنا لا ممكن جارنا يسقي كتري ميتاج انا ما صبت خويا انا ريت رذاذ والله ورسوله أعلم أقسم بالله صبت والله أعلم بربي يعلمون
1: أنا ما صبتش في خمسة
0: بخير
1: موجور جعفو
0: بس عزيزة عايش عايش الحمد لله
1: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل بخير زاد
0: صبت
1: سينو ما صبتش احنا
0: ما صبتش ليلة الله
1: ديزولي
0: مين جارنا ربي بخير
1: بخير
0: ما صبتش
1: رذيق ده ربي على بك اوكي لي حتى ديك ما صبتش زيد
0: رذيق لا مش شهرية نحكي والمطر ما صبتش
1: لا فماش
0: والله لا اله الا الله
2: لا اله الا الله
1: جعفر بالك مش مطر جاركم فوقاني سايق
3: لا لا هي صبت المطر البارح ما مش في بلاصه الكل صحاب متفرقه كان
0: والله صبت
2: ربي يرحمنا ربي زاد يرحمنا من الوشويشه بالحق لازم الناس تداويو يا اخي ما كانش باش
0: نمشي يا زينب مني باش نبدا يا
1: زينب مش توي داوي وسيفات الفوت تو
0: خلينا توا فهمني ولا لاحظتش اللي انا ستريسي شويه
2: والله تعرف لاحظت
1: ترى طلع عليش
2: اليوم بدا اليوم بدا فيلو اليوم
1: فيلو
0: كربون
2: اسمعني اريد هكا يمشي ويجي في الكولوار يلوج حسيل ولا وقلت له اش بيك ما جاوبش
0: لا ما جاوبش
2: ما فهمتش عليه ما
0: جاوبش
2: قلت خليه على راحتي
0: طلبت بنتي فاطمه نلقاها راكده
2: وعلى تكلم فيها فاطمه ما تعديش
0: على غلطه ايش اللحظه
2: فاطمه كملت ليزيكزامان
0: كاو توكلنا على الله يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي الاعمال عليك فهمني ولا زميله ريم ان شاء الله نهارك اسعد الايام رباب بونجور بونجور بونجور شنو
2: تحبك تاخو مي بالتمبيراتور امبيونت جعفر
0: امبيونت وي الامبيونت الكل الامبيونت حلوه صباح النور رباب
1: نهارك زين سي جعفر
0: اسعد الايام
1: النور صباح الفل
0: عليك الابيض يليق بك
1: يعيشك ربي يفضلك ويخلي بوفو ان شاء الله انت زيد تكون بخير وحتى انت في البلون محلي
0: يعيشك يعيشك يعيشك زينب عوده ميمونه
2: ربي يفضلك ميرسي جعفر يعيشك
0: شرفتنا
2: شكرا جزيلا يعيشك ميرسي ليك وميرسي للناس الكل لهنا في البلاتو ريم رباب في الغجي
1: ميرسي اختي زين
2: يعيشكم شكرا جزيلا للناس زاد الكل يعرضوني امبارح قالوا وين
0: والله امبارح جو عامش اليوم
1: لا بالله
0: هاي صباح الخير اختي ريم
1: مره اخرى بونجور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله العباد اللي مشات عادي في الباك مشات بمعنويات مرتفعه وخذت وخذوا وقتهم ولقاو المواضيع اللي يحبوها وان شاء الله كل شيء مريقل والاولياء اللي توا على اعصابهم وسعوا بالكم لاباس امتحان كل امتحانات تو يتعدى وان شاء الله يا ربي بالنجاح
0: بالنجاح اي سيدي اليوم مانيش باش نعمل معاكم تروا زون
2: عليه
0: اليوم جبت لكم موسيقى جديده
1: يا ربي
3: اوكي
2: بمناسبه البكالوريا
0: لا مش بمناسبه البكالوريا دي بمناسبه كاس العالم هي كاس العالم فهمني ولا باش نمرشكم نمرشكم مسابقة جميلة جدا باش نوريك نسمعكم اكستري الاكستري هذه باش تسمعوه باش تقولوا لي اولا المقابله شكون وشكون
1: تونس شكون ماركة
0: تونس مع شكون
2: تونس مع شكون
1: باش تحط المول ديالك
0: لا لا لا لا
2: كوب دي موند
0: معناتها 78
2: 98
0: تونس مع شكون فهمني ولا وهل الهدف هذا تسجل والا لا
2: اوه باهي سهلين هذا بسيط
0: فيها زوز مقاطع هي المسابقة
1: على كثر
0: فيها زوز مقاطع
1: قديم
0: بونتو هما جعفر فهمتني اي ركزوا معايا باش نبداو بالاكستري هذا
2: انا عام وعلى شنو نحكيو هذا هو
0: شنو
2: انا عام تاع كوب دي موند
0: انا عام
2: ضد شكون هذا هو سؤال
0: ضد شكون
1: والبونت
0: ولا لا
1: انا نقترح زينب تاع العبره زين
0: تحبوا تقدروا راحتكم بعد ديجيتال ويفز حسيتكم بعد ديجيتال ويفز
2: نشربوا شريبه ماء شويه سكر شويه زهر
0: ولا دوروا الدم برعملوا فوتينغ فهمني ولا لو طون انيس الغول فهمني ولا وانا راجعين
4: ساعه سعيده أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
5: أريد طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام الشركة الأمريكية فيريلي والتابعة للشركة الأم الفابية وجوجل تقوم في الفترة الأخيرة بمشروع غير عادي وإنوفان لسماته The Debug Project والهدف منه تقليص عدد حشرات الناموس برانسيب دو بروجي هو أن شركة تربية في المخابر في ملايين الناموس ذكر واللي لازمهم يكونوا انفكتي بار اون باكتيري ناتورال واللي اسمها وولباشيا واللي باش تخليهم ما يخصبوش ويتحولوا لناموس ستيريل في المرحلة الثانية تم إطلاق العدد الهائل من الحشرات الناموس في الطبيعة ولما تصير عملية التزاوج مع أنثى الناموس فإن البيض الناتج الناتج عن هذه العملية ما يعطيش دي لارف أو يرقات، وهكا يمكن إنقاص بطريقة كبيرة في عدد الحشرات في المكان اللي صارت فيه التجربة. الموستيك سيبليه هو نوع أيديس أو الموستيك تيغ، هو اللي يمثل لان دي فيكتور لي بلو دونجورو في العالم، واللي في العادة يقرص في وضح النهار ويكون معدي بشكل كبير بأمراض تري غاف وفيرال كيما الباليوديزم أو ما يعبر عنه بالملاريا، لا فيبر جون والفيروس زيكا وغيرهم، وما أحوجنا المشاريع كيما هكا في بلادنا. شركة سامسونج تحضر في تحديثها المقبل لهواتفها الذكية وستابلات الوان يو اي 9، واللي باش يجيب معاه تجديد ذكي جدا، لأن الشركة الكورية قررت أنها تغير في الكومبورتمون دو منو داليمونتاسيون لمنع وتعطيل لاكسي نون اوتوريزي لنو دوني بشكل آني. إذا ديبلومون دو لا دوزيام فيرسيون بيتا الوان يو اي 9 انطلق أخيرا، والانترفاس هذه معروف عليها أنها بازي سور أندرويد 17، ومعها سامسونج زادت أون نوفوتي اللي حسب الشركة باش تحسن في السيكوريتي دو نو سمارتفون. أون روفونت توتال دو لا لوجيك دو فيروياج وزر الفتح والإغلاق باش يولي عنده مهام جديدة أخرى، أهمها من أنه لما المستعمل يضغط على الزر هذايا il va déclencher un mécanisme de défense immédiat صميمة لمجابهة les intrusions physiques، أي كل من يحب يلمس أو يطلع هاتفنا في غيابنا. مع One UI فإنه سامسونج خدمت الفونكسيون مود فيرواج اللي كانت موجودة قبل في منو كاشي مباشرة، وأصبحت الساكتيف وحدها لما ننزلوا على البوتون داليمونتاسيون. من مزاياها أنها تعطل البيومتري وتنحي كل النوتيفيكاسيون وحتى الريكونيسانس فاسيال. من آخر فلاتات الشركات الأمريكية، نلقاو الستارت اب شيفت واللي تدعو كل من يملك شقة أنها تنظفها له مجانا وتقوم بالغرون ميناج غراتويتمون، أي بلاش فلوس، لأنه في الحكاية فهم مقابل هو ليشانج دو دوني بريسيوز. بعد أقل من 10 سنوات القدام باش نلقاو في جل منازل العالم رجال آليين يغسلوا وينظفوا ويمسحوا ويطيبوا. هذا اللي بدات عدة سوسيتي هاي تيك في التحضير ليه، ولازمها دي موديل دو باز للتمرين ولونترينمون دي روبو على دي تاش كوتيديان. شيفت شركة نيويوركيز تقترح أنها تنظف الشقق مجانا، لكنها كونتربارتي تلزم صاحب المنزل أنه يقبل أنه العامل أو المنظف يكون لابس كاميرا وانيكيبمون دونجيسترومون يصور كل العملية ثم يروح ويطلب حتى من الليل. الهدف هو جمع باس دو دوني لتدريب الذكاء الصناعي اللي باش يقع دمجه في الرجال الآليين المستقبليين. طموحات الشركة أكبر من أن سامبل نيتواياج، لأنها توصل حتى للبريكولاج والريباراسيون والقضيات من المحلات في كل أنحاء العالم لتعلم عادات البشر بصفة عامة. والعملية الأولى هذه متاع تنظيف نيويورك ما هي إلا البداية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مللي.
5: اريد طور عالمك.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: هاي سيدي رجعنا لكم ال 59 دقيقة، توكلنا على الله، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا اليوم واليوم في البكالوريا. إن شاء الله يا رب. يا أخوي يا أمان أمان أخوي أمان بكالوريا،
2: والله استخسي بالحق جافور ريح جافور،
1: والله أخوي والله هاي نجير الدار وندن. هاي أخوي
2: يا برشا بريسيون جاي
1: جاي
2: ولا بعد
1: جزوز الجو يا ربي.

0: اليوم برشا بكالوريا فهمني ولا باش نرجعوا زاده للمسابقه العجيبه الغريبه اللي تعملت البارح الحقيقه عزيز البارح في طريق مفتوح فهمني ولا انتصار رهيب بمجموعه رباب مجموعه وحا وحا اللي هي فهمني ولا
1: شنو
0: هي وحا
1: وحا
0: اللي هي الدلاجين وفريق
2: الدلاجين
0: برنامج اخر البارح فهمني ولا وفريق الوكا وكا
1: عملوا حفله هذيك
0: هزيمه مذله البارح مش الزميله لا لا البقيه فهمني
1: البقيه
0: والزميله نغرت البارح نغرت
1: العادي
0: ذاك اي العادي الطبيعي
1: ما تحبش الخساره عندها الحق ربي تحب
2: تربح عزيز خلنا اعطيه الميريت راي الفريق اللي انهزم مش هو اللي عمل الحدث اللي ربح هو اللي لازم عزيز نشكرك
3: ليه هي صح احنا ما نلعبوش افراد معني نلعبوا فريق
2: اغزر له
3: انا شوف انا ما قلتش ريم خسر قلت الفريق هذيك خسر
0: يا زينب اكثر مومون اكثر مومون ضحكني في الحياه بربي نسمع بعض اكثر مومون ضحكني البارح في الحياه هي شكون يسمي اكثر مثلا مجموعه اللي مني يقولوا قلت لهم انا مثلا سميوا لي 10 جوارات مثلا من الارجنتين زيد علي فهمني عزيز قال 15 جاسبار يحسب قال 16
1: اوكي
0: عزيز قال 17 سيلونس وصلنا سيلونس تلف في الطرف عمل لك 25
3: مبروك عليك
0: جبتي جاسبار كتراو التلفيته بتاع جاسبار
3: الرقصه نتاع البارح رقصه الثعبان المتلاعب
0: هذيك نتاع واحد خاسر زاد راه ما تخلقوش رافع كيفاش قال 25 كلمته البارح في الليل قلت له علاش قلت 25 قال لي ما عملت شيء انا في البرنامج على الاقل نقول علاش
3: ورط فريقه
0: باش نرجعوا بعد شويه الزوز في رق فهمني ولا ولكن تويك جبت لكم مسابقه جديده كيما قلت لكم باش نسمعكم اكستريم تاع مقابله كره قدم منتخب الوطن التونسي كاس العالم تقولوا لي ضد شكون فهمني ولا ضد شكون للفريق شنو الفريق ذا وهدف ولا مش هدف نسمع مع بعض
2: شوية ذكرى
4: لو شويلة جندوبي ضاعت عليه كرة وباهية من نايلي
1: نايلي
4: 78 جات شويلة والنايلي رجع الكرة باهية النايلي
1: باهية النايلي
4: برافو النايلي برافو النايلي
1: حقيقة
4: أبدع في تصدي هذه الكرة لكن الحكم يظفر التسلل لأن الركنية تلعبت زويب زويب القاسمي قاسمي شبالي زويب عاقربي سريعة لشبالي شبالي وتميم متلف الكرة شبالي باهية باهية من شبالي اللي روغ بيرتي فوكس وما
0: عندي شبالي توزيعة
1: مش شبالي ضد مش ألمانيا عاد احنا لعبنا مع
2: يا سيدي احنا مع المكسيك ربحنا ومع ألمانيا,
1: ألمانيا
2: تعادل 0-0 ألمانيا الغربية
1: بولا
2: مع بولونيا أنا الرجح خسرنا بولونيا مع بولونيا
1: وخسرين ما تماركيش
2: هذا ماتش بولونيا خسرت تونس ببونتو
0: بولونيا إجابة نهائية لا زميلة شنو تشوف
3: ما نعرف
2: أنا بولونيا
0: برافو يعطيكم الصحة غلطة الإجابة
2: مكسيك
0: ألمانيا
2: ألمانيا
1: الاسم غلطنا
2: الاسم ماهوش ألمانيا
1: الاسم يعطي على بولونيا أكثر
0: ألمانيا
3: ولا يجاوب معز قال ألمانيا
0: أي ألمانيا عرفوا الناس كل الاكستري اللي بعده حاضر بابا أتونسيون هذه أسهل ما ثم سهل على الاخر الجمله هذه مشهوره جدا جدا جدا تفضل سيد المخرج
4: زويب متى تميم سريعه تمشي العقربي عقربي اكيد
2: متى
4: العقربي
2: تمشي
4: في
2: المكسيك المكسيك
1: وين بوتو يتوركا كونتر المكسيك
2: 78 باش نعاودوا
0: باش بصح بونتو ولا مش بونتو
1: بونتو هذا التعليق اللي يجي الخطاب يعني
0: بونتو بونتو باش نعاودوا ريكستري بونتو ولا مش بونتو يا ولدي ركزوا يا ولدي مالنا جو شفتها مش لعبه مش نورمال اللعبه راك عاود عاود
4: زويب متى تميم سريعه تمشي العقربي عقربي اكيد فات العقربي تمشي لتميم تمشي لتميم
2: معناها بهجتك في الحياه انا
3: ما نطلعوش معناها مش بونتو
1: بونتو
0: ما شكون وشكون وبونتو ولا
1: تونس المكسيك
2: بونتو بونتو
0: تونس المكسيك بونتو
2: بكري قلنا
3: اي انت شنو
0: المره هذه برافو
3: عاودوا المره الثانيه
1: على البار
0: اقسم بالله غلطه
1: على البار
0: كم انا سعيد
2: جعفر 78 انت بدك حي
0: وقت تونس شو تاع البار
1: على البار على البار
0: اشهر شوت على البار ترانسفيرسال ضربه هكا نتاع تميم
3: ما ماركيتش على العارض
0: من الفراب من الفراب من الفراب على العارض على العارض نسمع
4: تميم سريعه تمشي العقربي عقربي اكيد
0: تمشي العقربي
4: تمشي لتميم تمشي لتميم يقرب يقرب وكورته على العارضه كورته على
1: نجيب الخطاب الله يرحمه ملا تعليق والله.
0: نجيب الخطاب وبعده خويا يجي ما خلطوا عليه ولا رضا العودي.
1: رضا العودي طبعا
0: با با با با با
2: حسين الوادي. حسين الوادي
1: وانا كان يعجبني بغني مع الاخر
0: بغنيم
1: يضحك. انا كان يضحكني برشا
0: يضحك على
1: معناتها نبدا حتى في مومون
0: طونسيون اعطيني راس
1: نولي نضحك
0: اعطيني راس
1: الله يرحمه وينعم.
0: مره قال جمله في لندن بسم الله ما شاء الله يا ودي
1: يضحك
0: والله
1: مش مرمى
0: والله العظيم يعطيكم الصحه فهمني ولا زوز هزائم ودوي باش نرجع لكم توازن نهبطوا في النيفو شويه برجوا لي توازن نهبطوا في النيفو ما كنتش طلعوها زاد امشي جوار تونسي ايكيب ناسيونال حاضرين
2: شيك تغزر
0: لي اسال
3: هاي اسال
2: توازن جوار تونسي ايكيب ناسيونال على قيد الحياه
0: نعم
1: منتخب الحالي
0: لا
3: 98
0: نعم
3: 98
1: حارس مرمى
0: لا
2: هو لعب بالبرة يلعب البرة من تونس
0: لا
1: وسط ميدان
0: نعم
3: وسط ميدان
1: شعره طويل
0: لا
2: هذاك
0: زين مشيتي في الثانية
1: لعب ضد لونجلتير ماتش مش نورمال
0: لا
1: لعب في الاتوال
0: نعم
1: عماد بن يونس
0: لا
2: شعره طويل
1: لا لا قال لي مش طويل
0: وسط ميدان قلتي راك
3: وسط ميدان
1: اي وسط ميدان صحيح شكون الاتوال نمرو سبعة
0: مركبونتو يتقرر في التاريخ
1: نمرو سبعة
0: يتقرر في التاريخ يظل يخذي جائزة أحسن لاعب عربي عام 99
1: 98 عاد
0: 99 عربي أحسن لاعب عربي يتقرر البونتو لمركاه
1: لعب في الاتوال
0: قلت وأنا مذهبي
2: جوهر جعفور طويل قيس الغضبان
0: نعم قيس الغضبان
1: برافو
0: نحب نعرف وينه محليه
1: شكون يجبدوا
0: له محلى لعب ومحليه
2: محليه كان فيها يسر ملاعبيه
0: محليه محليه وعليه اجماع الناس الكل
2: محليه
0: هاي صحيح البوط قاعدين نشوف فيتا ومع اللي توال
1: اللي مع اللي توال
0: تحيه كبيره برشا اللي كان يسمع فينا 59 دقيقه بعد شويه زملائنا في قسم الاخبار بعدها مباشره اخبار سعيده اخبار مش سعيده باش نواكبوا لحظه بلحظه بدايه امتحانات البكالوريا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا رب الناس الكل في اللحظه هذه الكل نقولوا امين ان شاء الله ربي يجيبهم في الصويره
1: امين يا رب
0: فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوان فام صوتكم
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يجدد استنكاره لما وصفه بمواصلة السلطة التنفيذية استهداف القضاة المعفيين من خلال تحريك دعاوي قضائية ضدهم رغم حصولهم على قرارات بإيقاف التنفيذ صادرة عن المحكمة الإدارية. وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى الرابعة لصدور مرسوم إعفاء 57 قاضيا أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد القضاة المعفيين بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية لفائدتهم تجاوز 109 قضايا. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين أحمد الجزيري يؤكد أن قرار تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات البنكية وشركة التأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري هو مهلة لفتح قنوات التفاوض والعودة إلى طاولة الحوار وفق قوله للديوان فهم.
9: المجلس القطاعي الوطني اللي اقر بالاضراب وكيف كيف باش نقولوا راهو ماهوش اضراب زاد راهو هذا اعلان ونستناو في الرد والتفاعل احنا حاجتنا بالتفاعل

0: نعملوا ما ثم حتى موظف ولا نقابي يحب يعمل الضرابرة زي راهو اعلان انا اعطينا المهله باش الرجوع لطاوله الحوار ويجا معناها كذا كان ثم حق ناخذوه اذا ما ثماش حق ما ثم حتى مشكل.
1: الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزبري يؤكد أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية، مشددا على مزيد العمل ومضاعفة الجهود واستثمار الإمكانات البشرية المتاحة لتحقيق الانتعاشة المرجوة في قطاع الفوسفات ومشتقاته، وذلك خلال إشراف أمس على موكب تنصيب رئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. إلى الشأن الدولي، البحرين تعترض 3 صواريخ وعدد من المسيرات في اعتداءات إيرانية جديدة. ارتفاع إصابات فيروس الإيبولا المؤكدة في أوغندا إلى 15 حالة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم
4: بوبليسيتي.
5: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: هاي سيدي العشرة و13 دقيقة. يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي، الله يفرحهم، الله يقويهم، الله ينور سبيغهم يا ربي، الله ينجح وليداتنا وبناتنا يا ربي. يا ربي يا عالي تفرحك الوالدين يا ربي يا ربي، ان شاء الله الامتحانات تكون سهلة في المتناول
2: يا رب. امين.

0: اليوم انطلقت يعني البكالوريا.
1: ايوي هذه الخبر اللي
0: فوز
1: اليوم
0: اليوم
1: فلسفة
0: اليوم فلسفة
1: الناس كل تبدا اليوم
2: كل جافور.
0: يا زين يا زين ان شاء الله العام الجاي فرنجوان
1: نبداو الاخبار على الموسيقى هذه.

0: يعني بعد شوية مش تاخذ وقت التفاصيل على الأجواء. بربي ثم غنية نحب نحطها في الجيح متاع باك. هي الحقيقة معناتها ما مخلطتش عليها أنا وأنا في الباك متاعي.
1: فهمتني
0: ولا جديدة هي تعجبني على... نحب نحب نعملها. فهمتني قلت عليها للسيد المخرج بجاه ربي
2: عاودين له لطون تلوج عليها جعفور خاطر هجورة تحب تقول حظ موافق لا لا. الفيدي حاج علي ويوسف زغدين وفاطمة بن علي على اجتياز امتحان بكالوريا تقول إن شاء الله ربي معاكم وربي يوفق برشا ناس عندهم بكالوريا.
1: أمين. إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إن شاء الله بالتوفيق
0: إن شاء الله وخيتك تنجح باك شنو
2: يعيشك. رنيم مات
0: باك مات
2: شنو طلعش غلطة يميمتي
0: ليه لا والله
2: والله كبستني مات ايوه مات
0: بريق لوسط العام
2: لا قرأت بارك الله
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. انا جيت نحب نسال سؤال ثم كان النتيجه بتاع لا لا ثم معناتها المعدل في وسط العام ياثر على ال
1: 25% ولا غيره هذا اللي
0: معادش ما ثبتوا لي فيه هذه
2: ما عادش شيء.
1: عندي سؤال نجم نبداو الاخبار الاخبار نجم نبداو
2: زين المسكينه عايشه الغربه
0: هنا جربي خلينا ندبر الاغنيه هذه اللي قلت شيء نشط عليه
2: قال
1: هيلو
2: ما يحبش
1: يحب
2: سيربريز
0: والله
1: ما
0: يحبش
1: نبدأ الأخبار
0: تاع الباب
1: ما يحبش
0: نعمل الأغنية
1: بعد
0: الأخبار تاع الباب
1: ما
0: يحبش زين أختي زينب أبتي
1: الأغنية
0: في
1: مخي بعيشك جعفور ميرسي. أخبار سعيدة
3: أخبار سعيدة
1: هي شنو الأغنية اللي في مخك؟
0: والله لم نحطها
1: الأغنية به الله يبارك به تخبيا نحكيو على البكالوريا جعفور إن شاء الله بنجيح للناس الكل. أول يوم في امتحان البكالوريا شلون عديو
0: فلسفة
1: فيلو فلسفة. فلسفة برافو. أنا سؤالي ليكم قبل ما نعطيكم الأخبار تتفكروا شنو جيكم في امتحان الفلسفة وقت اللي عديتوا البكالوريا أصدقائي في هذا البلاتو وأصدقائي اللي قاعدين تسمعوا فينا تتفكروش السوجي متاع الفلسفة اللي نحلوا به الامتحانات متاع البكالوريا
0: ماهية الجسد
1: هذه هو بسيوري
2: الغيريه ما مستو
1: انه منهم باك
0: هذه الباك الاول ماهيه الدوله الباك الثاني
2: كلهم ماهيه
1: الباك الثاني
0: ماهيه الفلسفه
2: باك الثالث
1: ايوه
2: الباك الرابع
0: الباك الرابع فهمني ولا ماهيش
2: ماهيه العمل الكونيه الانيه والغيريه
0: الدوله العمل
2: السعاده
0: العمل للعمل انا حسيت
2: العمل
0: حسيت علي انا الاكزام العمل معناته تخدم على روحك وتنجح وكذا ورنا فدينا منك كذا العام الرابع هذاك
1: العام الرابع
2: الدوله زينب اختي
1: الدوله انت تتفكر دي شابيتر فما شكون يحضر دي شابيتر ويطيح دي شابيتر فما شكون
0: بعد اذنك بعد اذنك ما تستناش لا لا بعد اذنك ما تستناش
1: الاغنيه
0: من الاول عايش خويا من الاول الاغنيه هذه
4: حبي غدوة خير شوي
0: هذه لا لا لا بلو بلو لا لا تبديري لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: بلي هفو
0: ارو فاصل الدوزين
1: دينا هفو ارمستي
0: هاي هاي زين طب علي انت بلوس
4: يا لا لا لا لا لا لا لا ما تبكيش حبي غدوة خير شوي
1: مش هذي مش هذي
2: مش هذي مش هذي مش هذي مش هذي مش
1: هذي نجم كمل الاخبار حدا ينقل
2: سهرية وعلى البيسين وشميز بالنوار ومحلولة
0: اي يا اي يا قال لك السهريه تاع لا لا لا يا وادي شيري اي يا اسمع ريت معك على ريت
2: اسمع اي يا مسيت شو نقول لكم حوايج جعفر
1: اوكي
0: اي راسي
2: يهديك يهديك ما عندناش النسخه المنقحه ما نجموش
1: شافوا راك ستريسي قبل بعام وخي ما نجيش راه
0: زين بسامحيني اختي والله العاد نتكلم
1: لا لا والله تتكلم بالعكس انا باش نسالك على السوجي نتاع اليوم اليوم جاء الامتحان نتاع الفلسفه حسب ما يحكيوا في المتناول شويه للشعاب العلميه تعرفوا مش كيما الشعاب الادبيه الامتحان الفلسفه ما عندوش نفس الاهميه في الشعاب هذه شعاب الاقتصاد والتصرف الرياضيات والعلوم التجريبيه والعلوم التقنيه والعلوم الاعلاميه جاءوا من التمرين الاول فيه نقطتين الجسد قوام الوجود اكتشف ولا اكشف عن احد استباقات او استتبعات هذا القول
2: استتباعات
1: هذا القول
2: مش استتباعات
1: هذا القول سي سامحوني
0: التمرين
1: الثاني ان يتنازل الانسان عن حريته هو ان يتنازل عن مواطنته قدم حجه تدعم هذا الاقرار
2: هذا سهل
1: من بعد جاء تمرين ثالث فيه نص وبعد عنا زيد
2: واضح معني منهجيته واضحة
1: اي سهل ماهوش بالحق ماهوش صعيب خلينا نقول من بعد جاءوا الاسئله الاخرانيين سؤال الاول هل تنحصر حدود السعاده في حدود العقل
2: جميل
1: حلو جدا عجبني برشا سؤال هذا ذاك علاش حبيت نقراه لكم زيدا هل تنحصر حدود السعاده في حدود العقل
2: نجم تجاوب
1: نجم
2: تجاوب ببيت للمتنبي
1: نجم تجاوب برشا حاجات والله
2: السؤال الثاني والعقل يشقى يا جعفر
0: نجم تجاوب كلمه واحده نعم
1: السؤال الثاني ذي بربي شنو تجاوب عليه
0: انا هو
1: اللي يقول هذا زاد في امتحان الفلسفة بكالوريا سنة. هل تؤمن العولمة حقا التواصل بين الثقافات العلمية لكل الشعب العلمية لكل فرد
2: العولمة به هذا؟
1: هل تؤمن العولمة حقا التواصل بين الثقافات؟ شو إجابتك؟
0: لا لا
1: هذه الإجابة
0: لا يبتي مرة في الإجزامات مرة في الإجزامات في الانستيتيو في المسرح السؤال أقسم بالله السؤال جاء هل الإذاعة مهمة في المسرح؟
1: ايه
2: قتلوا لي
0: قتلوا نعم
2: وكهو روح
0: منش محضر انا نعم قال لي اوضح واحد سليم الصنيجي
2: بلور شوية
0: لا قال لي انت اوضح واحد فهمني واعطاني عدد واضح
2: ولو كل عدد طول عشرة قديش نص ناري وفيه الامتحانات مفروض
1: هو يقعد ثلاثة سوايع ثلاثة سوايع الامتحان يدخل راديو الفلسفة وأربعة ليت على خاطر كما قلنا الكوفيسيون ما همش وما بيدهم بطبيعة الامتحان ما هوش وبيدهم بالنسبة للأداب وبالنسبة للشعاب العلمية اللي قريناه لكم ملنا الشعاب العلمية نعطيكم شوية أرقام جعفور
0: نعم.
1: على قديش يعدي بكالوريا سنة حسب رأيك قديش من واحد يعدي باك فوق
0: 50,000
1: لا أكثر
0: 130,000
1: أكثر جعفور
0: 160,000 صفا
1: برافو جعفور صفا 162,000 و435 مترشح
0: و435 مترشح العام الجاي و436 مترشح
1: معهم فطوم
0: فطوم إن شاء الله يا ربي يا
1: جعفور وحدة
2: بالحق بالحق
0: صحيح
1: والله خزي مصبيح
0: والله ينرعش هاي
1: بنعطيك شوية أرقام أخرى
2: مازلنا على شهر
0: بالله سامحوني خليها فوضى بنتي مدام جيهان سي بون امريك سي بون المرأة سي بون اسمين يا ربي بنتي
1: جبت
0: انا
2: جلدتو كبدك
0: انا وزوجتي جبنا بنيه للدنيا مسؤولين عليها تو ان عام الجاي هي باك
2: نعم بكالوريا
0: فهمتني باش يطلع فهمتني فهمتوني
2: الامتحان معناها
1: انا فهمتك
2: امتحانات الحياه
1: على حتى انا
0: تعرفش تخاف خاطر انا بوكا
1: بوكا
0: بوكا جينيو انا بوكا سامعيني انا بوها انا نعش معك باك
2: بوكا جونيور هي جافور ما تخافش
1: ربي عندي سؤال
0: طمنوني
1: انت علاش بريسيون هذه الكل علاش بريسيون ما تتخممش انه البريسيون هذه باش تتعدى الفاطمه زاده وانت ماذا بيك
0: تحل عمري ما حكيت لها عمري ما
1: حكيت لها
0: ماهيش ريكت
1: راكده
0: لا ما راكده فاطمه تو راكده
2: ايه انت شنو عامل لها بروجرام مسكينه في الصيف ان شاء الله ربي معها خاطر شهرين وباك سي بون سبتمبر هاو هنا راه في الدوره
0: انا هاني قلت لكم تحضر على روحها بالقداء تاكل بالقداء نوفر لها كل
2: نشري لها اللوز والزوز والدنيا
0: زوز
2: نتاع البارح محلاها ذكرت الشيف البارح
0: باللوز
2: محلاها والروز تقتل محلاها
0: ان شاء الله ربي ينجح وليداتها
2: قودلها
1: مليح
0: قودلها
2: قودلها معناها كسرلها
0: قودلها الفاكية زيد معناها
1: والله الفاكية حضروا الفاكية حضروا الشوكولاتة حضروا الماء بالزهر حضروا شوية سكر حضروا اللي تحبوا عليه الكل 83% اللي ينتميوا للمعاهد العموميه واللي باش يعديوا البكالوريا ولا 12% اللي باش يعديوا هما ينتميوا للمعاهد الخاصه دونك فاطمه في 83%
0: عاود لي سؤال
2: عموميه ولا خاصه
0: عموميه
1: دونك تنتمي ل 83% من المعاهد العموميه اللي عاديه بكالوريا سنه
0: ونسندوا المدرسه العموميه ان شاء الله تساندنا
1: ها وانت عديت في المعهد الخاص تبارك الله ونجحت
0: في المعهد
1: الخاص ما عديتش في المعهد الخاص
0: ليبر انا
2: ليبر
0: لا انا طردوني مشيت قريت في الليبر مش انا باي مش انا باي ليه
1: بنتجوز
0: تطردوني انا
1: لا
0: خف افسر لك حاجه انا مشيت قريت في المعهد الحر معهد اسمه النجاح معهد الحر
1: النجاح ديما تحكي لنا
0: كي طردوني
2: معهد النجاحكم طردوك
0: والله كي دخلت وانا معهد النجاح اللي نجح فيه واحد وقت والله طردوني مشيت نقرا في الليبر خاطر ممن بالعلم قلت يلزمني ننجح
1: لازمني والله صحيت على البيرسيفيرونس ديما نقولها لك كل عام كي نحكيو على الباس والله
2: شديت صحيح
0: انا بيرسيفيرونس
2: وي
1: انت تي بيرسيفيرون
0: وي
1: برافو
2: مثابر جعفور مثابر
0: مرت هاي واسطي اختي
1: خلينا نقول لكم انتم اللي تعديوا البكالوريا الاختبارات الكتابيه للدوره الرئيسيه باش يتعديوا نهار 3 4 5 و 8 و 9 و 10 جوان ليله الكوب دي موند يوفا توفى الدوره الرئيسيه خاطر الكوب دي موند تبدا نهار 11 دونك ان شاء الله يتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه نهار 23 جوان الجاري قيدوا الدات هكيك تسالوا على حبيبكم اصحابكم عائلاتكم
0: 23 جوان
1: النتيجه 23 جوان تطلع النتيجه نتاع الدوره الرئيسيه
0: 23 جوان باش نكملوا من ديما نهار
2: اي نبداو
0: مستمعين وعليكم 26 جوان
5: احنا هوني
0: اقول لكم اكثر حاجه نكرهها في الباك شنو هي وقت اللي نخرجوا يبداو يحكيوا كانوا جباء يبداو يحكيوا على المعلومات اللي لازم تتقال نبدا اللي بدنا نخلص نقصر نقصر نشرب حسيل وسامحني
1: تفضل اللي اسمه جعفر زيدا حبيت نحكي على 30 مترشح لامتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية ربي وفقهم وربي نجحهم زيدا فما بارش ربش يعديوا الامتحان وهما في المستشفيات دونك إن شاء الله ربي معهم وربي يشفيهم برشا ناس قاعدين يسألوا زيدا على المراكز قديش فما مركز يعديوا فيه فما 5988 مركز نتاع يعديوا فيه امتحان البكالوريا دونك هذه الارقام اللي موجوده المترشحين تتصوروا شو اكثر شعبه فيها ناس مسجلين بين الاداب
5: الايكونومي لا الايكونومي تصوروا الانفورماتيك
0: اداب اداب
5: ما عادش اقل نجم نقول لك اقل شعبه هي المات على خاطر ايله الى الانقراض لطف علينا
0: بالله
5: والله
1: ما عادش الناس ما عادش تمشي اللي هو معناتها الحقيقه عنده دليل خطيره
5: باش.
1: جدا جدا الناس ما عادش تمشي تتوجه للمات صحيح كلام ريم اكثر ناس موجودين يعديوا الباكسني هما اللي في شعبه الاقتصاد والتصرف 56202 المترشحين في شعبه الاداب 26185 في شعبه الرياضيات 8112 في شعبه العلوم التجريبيه 28780 وفي شعبه العلوم التقنيه 21677 في شعبة الرياضة 2064 اللي باش تقعدي معهم فاطمة العام الجاي العلوم الإعلامية 18916 هو عدد المترشحين أثناء في امتحان البكالوريا
0: بيه دولة موين بس هي زينو بيت هاتك الصحة هذه يعني أخبار سعيدة فهمني ولا
1: أي أخبار سعيدة الحقيقة احنا نحب نكملوها بحاجة بالحق سعيدة على الأخر ما نعرفش كن شفتوا شوية تصاور شوية فيديوهات بعد ما وفيت القراية السنة فما الظاهرة اللي موجودة الحقيقة من وقتنا احنا اللي هي بعد ما يوفى العام برشا تلامذة للأسف هي شنو يعملوا؟
0: شنو يعملوا؟
1: يقطعوا الكراسات الكتب يرميوهم قدام المعاهد ولا قدام المدارس متاعهم حاجة الحقيقة مظهر ماهوش حضاري بالكل بالكل بالكل واللي قاعد يستمر للأسف قدام برشا معاهد لكن في نفس الوقت جي تصويرة ياسر ياسر محليها متاع تلامذة في السنة السادسة ابتدائي في المدرسة الابتدائية في بوغدير في نابل قرروا يكملوا العام بطريقة أخرى كتبوا له مساج هذية كل واحد منهم هز كلمة نجموا تشوفوا الفيديو معانا لهنا على يوتيوب الجملة شنو تقول جعفر إلى كل من علمنا أن أجمل أيامنا هي التي كانت برفقتكم تركتم في حياتنا بصمة لا تنسى سنودع أجمل الأيام وأغلى المعلمين منكم تعلمنا النجاح وغرستم فينا حب التميز والتفوق شكرا لكم كل واحد متلام ذا هزز كلمة وعملوا كما إن بغاد قدام أصحابهم
0: والأسفلتهم
1: باش يودعوا المكتب متاعهم محليهم محليهم محليهم لفيديو اللي تخي تخي توشانت محليها على الأخر دونك تحية للمدرسة الابتدائية ببغدير بنابل
0: باهي موجات إيجابية باهي والله باهي الاعتراف باهي هاي سيدي مش نعملوا فاصل صغير زي نوبات
1: نعملوا فاصل بعد
0: فاصل عنا صغير
1: متابعة الخبير مهم
0: باهي فضلي
3: تبليسيتي
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
7: توبنات very fiber people سعيدة
0: رجعنا لكم العشر وثلاثين دقيقة باش نرجعوا مع زينب طويكة على موضوع التسمم اللي صار
1: في المكنسي
0: في المكنسي
1: بالضبط باش نرجعوا على الموضوع هذا تونس الكل تبعت الموضوع هذا انتم زاد حكيتوا عليه لهنا في ساعة سعيدة وقت اللي صارت الحكاية نعود نذكر فيسع بالحكاية العيد الكبير عائلة تتلم على كسكسي بالعصبين تفطر لكن بعد حالات تسمم زوز حالات وفاة وحالة كبيرة من الاضطراب وخاصة بعد ما صور خلينا نقولوها معمولين بالذكاء الاصطناعي ولا مركبين حبتوا مثلا صور بغلال معينة كما الدلاع مثلا أو غيره وليت الناس في حالة هلع شنو اللي سبب شنو الغلة اللي سبت هذي وشنو الخضرة اللي سبت هذي ومنين جاي حالة التسمم وزادة فما حتى معناتها روايات أخرى من التشكيك وغيره. كانت دخل معاكم لهنا في ساعة سعيدة جعفور الدكتور بشير السعيدي مدير الصحة الوقائية في سيدي بوزيد أعطى المعلومات هذه أعطى شنو اللي كان موجود في الفطور هذي. الناس الكل تتفكر بالكدي كسكسي عصبين سلطة جازوز هذا هو اللي كان موجود مثلا ماش حاجة
5: خضرة والجازوز
1: هذا هو دونك هذا كان في تدخل هنا في ساعة سعيدة. اليوم الناس كلها كانت تترقب في نتائج التحاليل التحاليل كانوا عطوها 72 ساعة باش يخرجوا شنو اللي كان فما بالضبط فيها الوجبة الغذائية اللي تناولوها العائلة في المكناسي. دونك هذه الحاجة والمعلومة الأولانية اللي كان فما مادة الأنبازين اللي هي مادة سامة وخطيرة موجودة في نبتة برية سامة من نوع النيكوتيانا غلوكا إن شاء الله نطقت باللاتيني بالصحيح. احنا نحبوا ناخذوا اكثر تفاصيل وين وصلت الحكايه باش نقطعوا كل الشكوك وكل الكلمات اللي قاعده تدور على هالمساله هذه. معانا سي محمد الربحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه مباشره.
0: سي محمد صباح النور.
8: صباح الخير اهلا وسهلا في جعفر مرحبا بك مرحبا بالساده المستمعين والساده الحضور بالاستوديو.
0: ان شاء الله ربي يرحم اللي توفى وربي يصبر العائله الموسعه والقريبه. اللي صار الحقيقه معناتها تونس الكل قاعده تحكي شنو النجم نعرفه يعني اكثر تفاصيل.
8: صحيح سي جعفر هو في الواقع فاجعه باعتبار انه الحقيقه تسمم غير عادي. احنا وانا كان كارير وفي تونس بعمرك لا سجلنا التسمم من الماده هذه. احنا تعرف وقت اللي صار التسمم مشينا على المكان والحقيقه الامور كانت مره صعب وصعب جدا باش تحدد وتوجه التحليل. احنا معنا صارت عملية الاستقصاء تاع المعلومات ومن خلال الاعراض ومن خلال فترة الحضانة وشنية الظروف الكل خلتنا اللي ما ينجم يكون كان من جراء استهلاك مادة فيها نوع من السموم توكسين وما شابهه. واحنا من غير من صون بروتون نيجليجي الكوتي ميكروبيولوجيك اللي حللناه حللنا حتى كانت توانتم جبتوا التواصل الاجتماعي اللي فما صل فيه ما نعرف شنو وطون جانا نرجعوا بعد المعلومات اي احنا وحللنا اكل جوانب متعلقه برواسب مبيدات اكل المعادن الثقيله ولكن هذا الكل حتى ولو جبناه ماهوش باش يفيدنا برشا لانه فما اتنت نيورولوجيك وهذه ما تنجم تكون كان فما سم معين ماده سامه. وكان الامر كذلك الحقيقه اطار التحاليل الاخرى اللي فيها وعليها اما ما تنجمش تفسر التسمم الاساس. وجدنا ماده الانابازين ومادة الأنابازين هذه الحقيقة هي خطيرة خطيرة جدا لأنها تنجم تتسبب في مشاكل وتثبت وضيار وقت لقيناها احنا
0: مادة خلينا نقوله قاتلة يعني
8: في بعض الأحيان.
0: نعم سامة الله ما عافينا
8: خطر هي والكمية وهو كذلك في جعفر. احنا الأنابازين هذه جاي من نبتة برية وذكرت الأخ زينب اسمها نيكوتيانا غلوكا. فما شكون يسميها التبغ الأزرق الأزرق وفما شكون احنا توا يمكن تولي الشيطان الأزرق يمكن أكثر. فما شكون يسميها مصاصة فما شكون يسميها عكاز موسى بالفرنسية فوطباء ولكن هي اختيرة لسببين اثنين. السبب الأول هو أنها مادة تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها تقيؤ دوخة ضعف عام اضطرابات عصبية صعوبة في التنفس اضطراب في نبض القلب وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة وهو ما صار عنه للأسف. والسبب الثاني متاع الخطورة هو أن النبتة هذه أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية اللي نستعملوها في الطبخ العادي
1: تشابه برشا للسلق كي ترى التصوير
8: اي كما سلق السبانخ بصفه عامه خاصه وقت اللي يتم قطفها من الطبيعه معناها من غير وعد ولا اعطيناها مصادر غير معلومه. احنا شوف هذه يعتبر حاجه كبيره اللي توصلنا باش نحدوا السبب الرئيسي باش يكون لنا درس.
0: سي محمد بالله بعد اذنك سمح فاروق نحيل الموسيقى. سي محمد طوي باش نمشيو ديريكت للصلب الموضوع به. النبتة هذه وين موجودة؟ معناتها أنا طوي واحد من الناس كمواطن نسمع طوي باي باي سلق أنا بالنسبة لي أنا في رأسي. فهمتني فيش نحكي لك سي محمد؟ معناتها بالنسبة لي أنا كل ما هو
2: خضر ورقية
0: وكذا أخوي يولي إيدي على قلبي. هذه موجودة في تونس؟ لا بالحق سي محمد نحكي لا لا خلف أسألك حاجة الـ الـ الـ في المكناسي اللي صار هل شراو ربطة
2: ولا
0: سلق
2: قطفتها من الحق
0: ولا قطفتها المرأة فمن ولا من العائلة من ثانية؟
8: باش نكون صريحة معاك المعلومتين وجدناهم في الانكيت. المعلومة الأولى والمعلومة الأولى تم قطفهم الثانية اللي تابع العائلة. والمعلومة الثانية والمعلومة اللي وصلتني أخيرا هو أنه شراو من السوق. احنا في الحالتين سي جعفر من غير ما نخوف العباد وما تخافش اشري.
0: لا لا خاف أسألك سي محمد انا ما ميزش ما بيناتهم.
8: لا لا هو عارف
0: اعطيني مثلا لا موازد المواطن اللي يسمع فيه باش يكونوا موازدة ديريكت الناس تسمع شنية اللي يفرق هذا على الاخر؟ هل ثم فرق بين الورقة هذه والورقة هذه؟ شو الواحد يقول لي يعرف زاد
8: به قبل كل شيء ساعة سي جعفر هما توا حسب الظاهر معنا صحيح في الخطوط العامة والخطوط العريضة يشبهوا بعضهم ولكن في الاصل وقت اللي تثبت ما عندهمش علاقة ببعضهم. معنا صحيح نفس الليل ولكن مش كما السلق كما النبتهات.
2: أنا
8: من جهة أي من جهة أخرى سواء إحنا علاش ندعو بكل لطف الناس كل باش يقتنيوا حاجات من السوق المنظمة لأن الفلاح راهو أول حاجة عن دراية والثاني راهو
0: خبرة نعم
8: راهو تحت تأثير فني من المهندسين والتقنيين تاع الفلاحة ونص المصاف الهيئة مفعول القانون الجديد راهي تراقب من الانتاج الاولي حتى توصل للنهايه وبالتالي معنا مش نعرف كل شيء. هو اخي العمليات هذه في السوق المنظمه ما تصيرش لانها مراقبه متابعه ولكن رغم هذا احنا معنا بكل لطف وقت اثناء الاستعمال ما فيها باس اخويا نضحي بالبعض اذا كان انا حاجات ريتها ما هيش قريبه برشا
2: ما هيش قريبه
8: نتخلص منها
0: وليش واحد يثبت في هذا السلق
2: لا لا لازم نثبته خاطر ثبت بيسي محمد انا باش نستغل وجودكم معنا على خاطر النبته هذه لنيكوتيانا جلوكا فما عندها نورمالمون زهره صفراء زهره هذه خلينا نقوله تقليديا في تونس برشا صغيرات ياخذوا الرحيق نتاعها هي نفس النبته هكا ولا
8: صحيح هو توا حسب
2: الاخصائيين ايه مو اسمها المصاص على خاطر جيتو مو ياخذوا الرحيق نتاعها من قبل هذه معروف
8: اي معناها توا حسب الاخصائيين وحسب الابحاث العلميه النوار هذيك اللي تمص هذيك ما فيهاش مشكل السم والسميه
2: في الاوراق
8: في الاوراق وفي التيش
2: اوراق التيش
8: يعني هذيك ما عندهاش علاقه بال
2: عرفته
8: وهو كذلك اي
2: ايوه دونك
8: احنا سي جعفر تذكر في وقت من الاوقات احنا موجود متوا على التواصل الاجتماعي ولا تذكر وقت اللي كلمتني المره الاخرى على الفراز على الفراولي
2: صحيح
0: هو ثروتي
2: سي محمد
0: وينك سي محمد
2: تو قلت
0: والله يا سي محمد الله غارب واحد ماني مزرق فيك التلقيح حتى نحكي لك واحد وليت ننسى ياسر سي محمد انا راه
8: اي دونك تذكر وقت اللي سالتني
0: الفراز لاباس
8: اخر جمله وانت ما كبيرك اخر جمله الفراود اللي بس عليه ولا بس عليه راهو من خلال التحاليل ومن خلال الامور علمية بحتة
0: به السلق لبس عليه سي محمد
8: لبس عليه سي
0: محمد سي محمد
2: نثبته شوية وكا
0: والله ان شاء الله ديما لباس سي محمد ان شاء الله ديما لباس
2: يعيش امين
0: ياخو بخاطرك بارك الله فيك ميرسي بكم عايش
2: بارك الله فيك سي محمد بارك الله فيك
0: الحقيقة مهم جدا وثبت به يا أخوي ثبت به شفتوا العائلة كما قال معناتها الحقيقة مأساة إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم فهمني ولا وربي يشفي البقية فهمني ولا دونك يظهر لي واضحة المسألة زين وبيت
2: واضحة بالقديل المسألة كما قلنا قاعدة نستنيو في التحاليل بالله أنا حبيت نوه بحاجة صغيرة جعفور أول الأيامات نتاع اللي صار في المكناسي وبالحق فاجع وربي يرحم اللي توفى وربي يشفي العائلة هذيك الكل ويصبرهم
1: تعرفهم على المصاب متاعهم. أما ديريكتومون ملي هبط الأخبار فما بارشا دي باج وناس تلوج على فيوز أو عندها مصالح الله أعلم بها شنية، حتى تصاور متاع دليا وحتى تصاور متاع غلة وحتى تصاور متاع غيره. صدقني فما ناس نفس النهار تبيع في الدليا تتشفى على اللي خلقها في الشارع على خاطر معلومات مغلوطة. نردوا بالنا فما أرزاق متاع ناس، معناتها بربي شوية ناخذوا المعلومات نتريثوا بالطباعة ونخواز ليزانفورماسيون، ناخذوا المعلومات من المصادر متاعها باش نبداو احنا زادة متأكدين ومتيقنين هذه صحة أولادنا وصحة عائلتنا. لكن نردوا بالنا اليوم بالحق كل واحد فينا في داره لازم يتحقق الخبر اللي يقرأ فيه صحيح ولا مسؤولية الناس الكل. ما عندكش الحق تقرأ خبر غلط وتقعد تروج فيه، نثبتوا راهو ثبات به.
0: وضحتك صح زينبات. العشر 41 دقيقة باش نعملوا فاصل، بعد مباشرة باش نمشيو للمسابقة المنتظرة. فهمني ولا المسابقة اللي عملناها البارح اللي هي شكون يزيد فهمتني
5: اليوم.
0: اسمعني عزيز معانا راهو اليوم تيتولير عزيز هاني لهنا هاني
1: جميل به
0: زوز هاني وكسبار لهنا
1: الرياضة موجود به جميل
5: هاني نعطي بلاصتي لهاني.
0: لا لا لا لا لا لا أمانة مجربي خلينا نعملوا جو فهمني به داكوردو وبعد شوية نعطيكم التشكيلة نعملوا جيست فاصل ثم نواصل.
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوانا فهم
6: تبع الموسيقى

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة، 10:45 بعد شوية عندي لكم مفاجأة حلوة.
3: نص ساعة تقول لنا مفاجأة،
2: عندي لكم مفاجأة حلوة. طب بعد زينب، ما تقوليش مفاجأة عاد زينب فيكي لي شوية عاشت مفاجأة جميلة جدا فهمني ولا. لكن قبل هذي زينب تعرف يعني رأي وموقفي فهمني ولا من قرى أسواس الحقيقة. اللي أنا عندي سنين فهمني سفير قرى أسواس وعايشت وشفت وشاهد على العصر فهمني ولا، دخلت في وسطهم وكذا. الحقيقه شيء يعمل 66 كيف شوي كريم لباس
4: ليه سبا
2: الحمد لله فهمني. دونك ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا زاد في قرى سويس، ان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب، وان شاء الله ربي
4: متفوقين على فكره ونفرحوا ويهبطوا الفيديوهات مش نورمال
2: والله. وربي يعين الامهات في قرى سويس والخالات في قرى سويس، لانه السيستم في قرى سويس فهمتني جميل جدا. العائله فهمني ولا، ثم الخاله وثم الام. وقت اللي الأم تغيب وكذا تعوضها الخالة اللي هي مشروع أم في قرى أسواس، يعني ثم هيكلة واضحة ثم تنظيم. اليوم الحقيقة مش نعود نحكي لكم على الجمعية فهمني ولا، وكل يوم مش نعود نحكي ونذكر لأنه الجمعية تخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا، ونحبكم أنتم زادة تكونوا معنا حاضرين وفاهمين ومتابعين لحظة بلحظة. كما قلت لأنه قرى أسواس تخدم في مشروع مجتمعي كبير برشا برشا برشا. اليوم باش نحكيو على برنامج اسمه برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال.
3: جميل جدا هذا.
2: ممكن الكلمة صعيبة شوية تظهر وكذا، ولكن باش فسر لك دعم الأسرة والوقاية من الإهمال فهمني ولا. وباش ناخذوا اكثر تفاصيل معايا سي اكرم علاقي، اخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الاسره بحاسي فريد. حاسي فريد فهمني ولا، وهو معنا مباشره. سي اكرم صباح النور.
5: صباح النور خويا جعفر، مرحبا بك وبكافه مستمعيك.
2: نهارك اسعد لي. تو الناس اللي يسمعوا فينا الكل نحبوا بكل بساطه فهمني ولا نفهموا شنية معناتها برنامج دعم الاسره، اش معناتها؟
5: برنامج دعم الأسرة هو البرنامج الثاني اللي تخدم عليه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. اليوم في عوض أنه الصغيرات نتاعنا يكونوا في منازل مدمجة، اليوم احنا مشينا للعائلات هذوما اللي عندهم احتياجات باش نلبيو لهم الاحتياجات نتاعهم الصغيرات نتاعهم. يعني صغير اليوم يبدأ في العائلة البيولوجية نتاعه واحنا ندخلوا له.
2: لحظة ركزوا معايا مستمعين، صغير يبدأ وسط عائلته يبدا وسط عائلته البيولوجيه،
5: واحنا ندخلوا له باش نلبيوا له جمله هكا الاحتياجات اللي عنده. لازم تكون الصغير هذاك عنده احتياجات صحيه، لازم يكون عندهم احتياجات في المسكن، لازم يكون عندهم احتياجات في التعليم. احنا نلبيوا له كافه احتياجاته اللي مستحقها من الكل، احنا نحاولوا ندزوا مع العائله باش نوصلوها لبر الامان. العائله هذيك تبقى هي مستحقه دزه، ما نعرفش يبدا عائله المسكن
2: ماديه نفسيه معنويه
5: توسكي
2: نحن
5: نحاول
2: ندخله فيه. نعم نعم، جميل جدا جميل جدا جدا جدا. حبيبي انت اخصائي اجتماعي هكا ولا
5: اجتماعي
2: في حاسي الفريد. انا يا اخوي باش نسالك سؤال لا على البال ولا على الخاطر، اما نحبك تجاوبني باللي تقدر. اكيد راك شفتوا عينت حكايه ما تنجمش تنساها.
5: هما خويا جعفر برشا حكايات، سيرتو كان باش نحكي لك على حاسي الفريد، راهي من حيث مؤشر التنميه هي متذيله الترتيب في الجمهوريه.
2: نعرف.
5: يعني برشا حالات راهم ياثروا فيك، برشا حالات باش يشدوك بالرسم، خاطر حاسي الفريد راهو اليوم كنقولوا حاسي الفريد يمكن برشا ما يعرفوهاش، راهي موجوده في ولايه القفريب وراهي معتمديه شبه معزوله.
2: نعم.
5: التغيرات اللي فيها مستحقين الناس الكل، مستحقين الدعم من كافة التونس. أنا اليوم خويا جعفر باش نحكي لك على وضعية هذه الوضعية بالرسمي ما نجمش ننساها.
2: نعم تفضل.
5: أرملة عندها أربع صغيرات.
2: نعم.
5: المرأة هذه توفى زوجها حديثا.
2: نعم الله يرحمه.
3: الله يرحمه نعم يا رب.
5: عايشك. تنقلت لها حديثا، معناها مشي هو توفى حديثا، تنقلت لها مشيت لها نعاين في الوضعية نشوف كذا. بعدين دخلت خويا جعفر نلقى صغيرات خويا هكا فيرشين في القاعة حفيرة صغيرة والصغار قاعدين يقرأ وابوهم مازال كيف توفى
2: الله يرحمه
5: خويا نشوف فيهم وكل شيء صغيرات قاعدين يقروا كذا وكل شيء. سألت واحد منهم قلت لهم يا اخي بالرسمي سألت مع امهم قلت لها يا اخي بالرسمي يا اخي الصغار معناها متقبلين الوضعية؟ قالت لي راهي بقات في مخهم كلمة واحدة من بوهم راني نحب نشوفكم حاجة كبيرة في المستقبل.
2: وبحول الله وبحول الله باش يشوفوا بحاجة كبيرة
5: في وسائل بسيطة. الصغار ذوكم قاعدين يقروا راهو فيرشين في القاعة حصيرة. الصغار ذوكم يعيشوا في بيت أربع صغيرات تحكي على أربع صغيرات
2: نعم نعم
5: الحشية اللي عندها مجدريري بسيطة بوسائل بسيطة وتقليدية
3: قاعدين
5: يعيش.
2: ربي نجحهم إن شاء الله ربي يرحمهم الوالد. فهمتوني
5: يا جعفر؟ تعرف في اللحظة هذيك شنو تمنيت؟ تمنيت اللحظة هذيك تكون عندي باقيت ماجيك هكا عصا سحرية ندخل لهم في اللحظة هذيك الرسمي راهي وضعية الصغيرات اليوم كنشوفوا الوضعية بتاعهم. نحكي لك مثلا على زوز البنات الكبار اليوم البنايه كي تدخلني لها في التأشير تدخلني لها في بعض مشروع هذا الكل راه بفضل دعم التوانسه.
2: نعم
5: مشكورين جدا في كل هبه نعملوها راهم كلهم واقفين معانا سيرتو يسمعوا حاسي الفري.
2: نعم
5: يا خويا يرحم والدين الناس الكل.
2: انتم زاد يرحم والديكم وربي يبارك لكم. اسمعني اسمعني اسمعني ما ثماش عصا سحريه ثم الحقيقة فهمني ولا ناس تحس ببعضها ثماش ثم مجهود متاع توانسة
3: مش يتصفقوا حتى
2: والله العظيم
5: خويا جعفر دوب ما يسمعوا بوضعية يعملوا هبة
2: نعم.
5: كبيرة
2: نعم
5: دعم نتاعهم متواصل لكل وين نعملوا هبة الناس الكل
2: نعم.
5: معانا
2: نعم كما قلت لك ما ثماش بعد إذنك ما ثماش عصا سحرية ثم يد إنسانية توانسة راهو الحقيقة راهم قلوب طيبة وحمية وثم ناس دخلت على السيت بتاعكم اللي هو تورا www.swissvu.tn وتبرعت وثم ناس مازلت تحب تتبرع ومازال خير في الدنيا. دونك نذكر السادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل السيت هو www.swissvu.tn www.tn. انت في اللحظة هذه تنجم تكون خويا سبيل نجاة فهمني ولا وفرحة ونجاح وشفاء. اي هو الشافي ربي سبحانه. اما احنا زادة كي نحطوا اليد في اليد فهمني ولا سينو زادة تنجموا تكلموا على 58 371 002 وي تفضل سيدي نختموا تفضل.
5: ربي عندي حاجة اخرى نحب نضيفها قاعد نخدم عندها برنامج دعم الاسرة
2: فضل.
5: اللي هي الانسة المجتمعية.
2: نعم.
5: رانا اليوم ما عادش نمسوا دوب الصغير اللي في العائلة تاعو. اليوم رانا ولينا توجهنا للمدارس. اليوم عندنا مدارس مثلا في حافي الفريد ناقصين قاعات مراجعة.
2: نعم.
5: ناقصين دورات مية.
2: اليوم جدا
5: ما عندهمش من يقضيوا حاجتهم في المدارس. اليوم فما برشا عائلات وبرشا مناطق وبرشا معتمد عمادات في حافي الفريد ما عندهمش ماء صالح للشراب.
2: نعم.
5: ما هوش وصلنا من الماء. اليوم نحن ان شاء الله قاعدين ناخذ مهك على مشروع.
2: نعم.
5: نتمثل في بئر عميقة في حفر بئر عميقة يمكن تستنفع منه ما يقارب 500 عائلة.
2: نحكيو فيه هذا ايه اسمعني نحكيو فيه هذا البئر العميقة نحكيو فيه باهي نحكيو فيه تنتصف ببعضنا ونحكيو فيه وزاد احنا خويا نحطوا يدينا فهمني ولا في حاجة كما هكا يشرفنا على الاخر. بارك الله فيك يعطيك الف الف صحة. الحقيقة مجهودات كبيرة برشا لقرى اسواس كان الله في العون. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا زاد في قرى اسواس لانه خدمة كبيرة مجهود كبير. هو واحد عنده زوز وليدات في العائلة وكذا ويبدأ مهمش فما بالك نحكي ولا اكثر من 8700 طفل في قيدي سند اطفال يتم مهددين بالتشرد فمني ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نعمل فاصل صغير ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فهم صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، تحية لكم وين ما كنت، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. اليوم بداية البكالوريا، ونحب أخويا نعطيكم أستيوس فهمني ولا، مهمة جدا جدا جدا مع زيت صافي. ركزوا معي حاجة جديدة فهمني ولا، الأكثر طاقة وتركيز لجماعة الباك، ركزوا معي منيح، جبني لكم أستيوس اللي تخليكم ناشتين اللي زينب للربيب ومركزين أكثر. هذاك علاش باش نحكيه على على قالتها بكريري الزوزة.
4: مهمة
2: على بالكم اللي الزوزة غنية بالدهون الصحية وخاصة بالأوميغا 3 النباتي.
3: جميل.
2: فيها زادة بروتين وألياف، يعني تعطيك إحساس بالشبع وطاقة طول النهار. وهذا ينجم يعاون التلميذ باش يركز أكثر.
4: طبعا.
2: وينقص له من به الأدب، وينقص له من الإحساس بالجوع والإرهاق. خمسة كعبات زوزة نجم تعاونك معناتها ترجع تركز بالكده بالكده وتكمل المراجعة بطريقة صحيحة وبنتيجة فعالة.
3: مانيفيك.
2: هلا تيكم فاست الزوزة.
4: والله برافو.
3: طيب صح. وفي بالك شكلها كي مشنو الزوزة؟
4: هو سهل
2: جي. كيما المخ.
4: صحيح.
2: كيما المخ.
6: أحسن لمجة نجم، أحسن حاجة نجم تعطيها لصغيرك في في معناها في وسط النهار تعملوا في أكتيفيتي في حاجة تمدلوا طرف الزوزة حاجة مهمة.
2: ميرسي.
3: زي صافي.
2: انا
6: مرسي جعفر انا مرسي زوزة
4: خاطر هو مول الفكرة.
2: زيت صافي قالوا لي قول انت
6: مرسي جعفر
2: مسموع بالقدي.
6: مرسي زيت صافي.
2: مرسي زيت صافي. مرسي بوكو. احنا بعد الفاصل عندكم المفاجأة
3: سابش نقولوها.
2: لا لا باش نلمح لكم بعد الفاصل عندنا مفاجأة. المفاجأة اللي هي تتمثل في فطور مع جعفور. فطور مع جعفور
4: من سبيسيال.
2: حرقت هالمفاجأة.
4: ما تنجم.
2: حرقت 25 رجعنا للرفع بتاع البارح. فهمتني؟ جبت لكم مفاجأة ومن بعدها مباشرة باش نلعبوا لي ديز إيكيب فهمتني ولا؟ لي ديز إيكيب.
3: لي دوز إيكيب.
2: ليكيبات الزوز فهمتني ولا؟ يمين ويسار وجوكم أحلى جو. نعملوا فاصل ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. Vous écoutez

ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.

0: بوبليسيتي. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
1: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
2: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
1: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
2: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
3: D1 FM Flash News.
4: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية بالممتحنين، داعيا إلى توفير المناخ المناسب للأساتذة المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى الإصلاح، وذلك خلال زيارة ميدانية أدها اليوم لعدد من مراكز الاختبارات الكتابية بولاية بنعاء تونس لمتابعة ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة بمدينة سوسة، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط غير القانوني وفق مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. كما أسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية التي تم جلبها من ولاية المنستير والمتمثلة في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة، في حين تم الإبقاء على تلميذين بحالة تقديم لمواصلة الأبحاث مع إحالة شخصين آخرين بحالة سراح، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والأبحاث اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المتورطة فيها. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن السياحة المستدامة لم تعد خيارا بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان ديمومة الوجهات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يشهد تحولات متسارعة في سلوك المسافرين ومتطلبات الأسواق الدولية، كما شدد على أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتموقع كوجهة مرجعية في مجال السياحة المستدامة. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 6 شهداء في غارة للاحتلال على منطقة الحوش بقضاء صورة. الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت تعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. يذكر أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية. نهاية

البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.

0: كيف تجينا ديما تزهينا. السمحة هذه تجينا من جربة فهمت ولا من أجيم تحديدا وديما تزهينا
1: خنين
0: ساي
2: تغشش
0: العائلة اقربي لي الميكرو يا سمحة يا باهية. مرحبا بيك اليوم جيتنا وما جيتش ايدك فارغة اليوم شنو باش نطيبوا احنا اليوم؟
2: جمعة عندها غسيل
0: مسفوف
1: بلوزف
0: بلوزف اليوم باش نطيبوا مسفوف بلوزف هذه في المستقبل باش نطيبوا ولكن في الماضي شنو يقولوا؟
2: طيبنا
0: مسفوف بلوزف. اعزائي المستمعين اعزائي المشاهدين في كل مكان خارج حدود الوطن للي ما يعرفش المسفوف بلوزف للي ما يعرفش بلوزف يجب جرب
2: والله
0: زين بيجي بحذيه
2: أيه.
0: ربي بتعرف اللي هو مسفوف بلوزف؟
1: ما نعرف
2: هاي جي
1: أول مرة هاني بش نجي
0: شو وريكم تصويرته تعرفي مسفوف بلوزف؟
2: نعرفه أما هاني بش نجي
0: صحيح شو وريكم صورة حصرية سادة المستمعين قربوا لي الكاميراوات شو وريكم صورة حصرية للمسفوف بلوزف أذوم الأسئلة
1: هذي كما
0: سيدي مسفوف بلوزف ربي
1: والأسئلة
0: كامبيوني كامبيوني يا زينب يا زينب
1: واو
0: حصريا
1: الريحه
0: بنينه اصلا كيف باش نرجع انا غادي
1: الفلفل اللحم ما شاء الله ما شاء الله
0: اي تفضلوا تفضلوا مرحبا
1: اسمع مازال سخون
0: هذا زوم جاه ربي زوم جاه ربي ما تقلبش الوحده يا اخويا
1: انت شايف
0: هي هي
1: صحه
0: سي بون زوم على بسم الله ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: بسم الله
1: والله ما شاء الله
0: للرؤية فقط
1: احنا ليه ما
0: ضروش لا لا مش تاكلوا جميع ولا مش تاكلوا جميع سلمى اسمك
2: اي
0: ربي يبارك لك
1: عايشه
0: شكون تضرب في الطاوله ربيب لطف على خيتي
1: غطي غطي خاطر ليه جعفر
0: والله لا والله مريك
1: غطي
0: والله مريك
1: غطي اي ساقي
0: ايوا وحطيت فيه الزيتون
1: هذاك
0: كوبري
1: صحافه
0: سمعتوا مش لازم تحكي عليه قولي طيبنا وكو اي فطور مع جعفور بابا تفضل
3: فطور مع جعفور
2: اول حاجه نبداو بها
1: زوم في عينيا قلبي صفا زوم في عينينا عرفت في عينيا
0: تفضل خويا
2: اول حاجه نبداو بها الوزف
0: ايوا
2: لازم ننظفوه بالقديه بالقديه بالقديه باش نستحقوا ثلاثه صفحات ماء
0: صفحات حتى بكالوريا نستعدي وكذا
2: راهي معاهم نستحقوا ثلاثه صفحات ماء نعبيهم بالقديه بالماء ناخذ الوزف نتاعنا نحيلوا الراس نتاعو كهاو ونفخوه في الصحفة الأولى بتاع الماء شلوه بالقديب يجينا نحكوه بالقديب يجينا ونحطوه في الصحفة الثانية وكيف كيف في الصحفة الثالثة
0: مش تفهموا
2: لازم يتنحى منه التراب متاعه بالقديب بالقديب
0: بيه
2: بيه رساس متاعنا عشان نستحقه زيت زيتونة كيس كبير زيت زيتونة كعبتين بصل باهين قصون دي كوبا كيد جوايدين مغرفتين كبار طماطم عليهم غرفة كبيرة هريسة عربي ولا فلفل حمرة كما احنا نحبه شوية ملح
0: اوكي
2: ونستحقوا شوية كمون نجم نحطوا الكمون من الأول كما نجم نحطوه من الآخر
0: ممتاز
2: قلي كل شيء مع بعضه بالقدي بالقدي بالقدي وشوية
0: حول القوة بالله لا حول القوة بالله
2: نمرقوه بالقدي بالماء ومغرفة صغيرة كركم
0: بيه
2: هنا الصوص نتاعنا حاضرة خليوها يغلي بالقدي بالقدي بالقدي ومن بعد نحطوا الوزف نتاعنا
0: الصوص لازم يكون جاري ولا
2: لا كيما نتاع المقارونة بين بيني كيما صوص نتاع المقارونة بالضبط
0: خثيريمة
2: خثيريمة
0: عايش شو كيركزي لي
2: نحطوا الوزف نتاعنا وبعد نرميو الكوب نتاعنا نتاع البطاطا
0: الله
2: قصوا دي كوب بطاطا نحطوهم يزو غلوة بالقدية تمشي البطاطا نرميو قرن فلفل للكسكسي شنو نستحقوا باش نبثوا الكسكسي نتاعنا نحطوا الكسكسي

0: نحطوا عليه شويه زيت زيتونه نبثبثوه بلك دي بيدينه نحطوا عليه الملح
1: بثبثوه امي بالضبط ويمشي واصل
0: وبعد نحطوا نمرقوا شويه بالماء وكيف كيف نبثبثوا بيدينه وبعد نحطوا الفور
1: ايه
0: هذا الكسكس
1: بيه عندنا ديسير ولا حاجه
0: عندنا ديسير نعملوا تويل زامون تويل زامون بيسكو نحن ما عندناش ليغم نورمالمون الكسكسي بالوزف معاه الليغم هكا ولي
2: دونك هاو عندنا التويل
0: بيسكو ما عندناش الليغم نعملوا تويل زامون مع كاستي اخضر نعم بيه بالنسبه لتويل زامون نستحقوا 250 غرام اموند كوكاسي مع 250 غرام سكر سمول 75 غرام فيلينا 6 كعبات عظم يجيو ابخي 210 غرام ابيض تاع العظم 150 غرام بور فوندو وشويه زيت سيترون ونزيدو عليهم سكر فاني ونخلطو كل شيء مع بعض ناخذو بعد بابي كويسون ومغرفه صغيره فيها الخليط نتاعنا ونحلوه هكا دوره اما جويده على الاخر نحطوه يتيب في الفور يحمر شويه نخرجوه ناخذو القلقال نتاعنا ونحطو عليه تويل كعبه تويل باش يعطيك الفور ما هكا دميرو وكاهو صحة وبشفاء
2: مانيفيك
1: خويا من الجربة
3: والله
1: من الجربة

0: حاب أقول بربي حارة
1: غفور.
0: حاب نسلم على أمي سعاد وبابا منجي اللي وصلوا بعثوا لي الوظيف من جربة. تعبوا معي وكل. حاب نسلم عليهم بالقديم قديم. قلنا نحبكم برش.
1: شكون هو أمي سعاد وبابا؟
0: جدي وجدتي.
2: ربي فضلهم يعيشهم ياخذ خاطر
1: جيك
3: من
1: جربة.
3: الحظف جيك من جربة.
1: الحظف جيك من جربة. وسعيد يحب ياكل معنا والوزف جاني من جربة وسعيد لطول خرج قال الا ما
2: لا لا يقول له يمشي على روحه
1: قول له برا على روحه
0: شي وقعد يوصل
2: عندنا سنين نستناو في حاجه من بنقردين لطول رينا قول له يمشي على روحه
3: القصف المباشر
0: مشكوره
1: شنو نعلمك غنيه الغنيه تقول يا تعالوا قدانا.

0: نديرو جو.
1: للاسف المستمعين احنا باش ناكلوا الكسكسي من وزف امني ولا
2: انتوا
1: ما باش تسمعوا فاصل هذيك هي سنة الحياه الحمد لله امني ولا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. خرج فاصل مطول تاع وزف امشي بابا امشي تفضل.
3: ساعة سعيدة هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

بوبليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: عداش شو 23 دقيقة. تحية لسادة المستمعين، سامحونا على ردات صوت خطر وزفت يلاه
2: بزنك كلين. والزيتون شو اسمه؟
1: تكوبري. تكوبري. باش نعمل طويكة دورة السير دير اللي عنده اهداءات باك تمنيات كذا اجواء، فهمتني انت زاد عندك ديديكاس فهمني انا نقراها شو اسمه
2: نبدا جعفور حتى تفض امورك.
1: اي تفضل.
2: ساعه طلعت انت صحيح خاطر راني طلعت باكسيونس وجبك مات سامحني. ان شاء الله الفايده تنجح اختي اللي تحب انت، مبروك ان شاء الله ربي معهم هي وكنزه هذي فيما يخص العائله. عندي خليل من ايطاليا يحب يقول الاخت تسنيم عبد الله ربي معاها ربي وفقها باكيكو، واللي هو يحبها برشا هو ويحيى زوز اخواتها ربي فضلهم. هذه حاجه. حاجه ثانيه جعفور، انا متاكده اللي انت تحب تحتفل بيه، معناه اليوم عيد ميلاد شكون؟
1: يوم عيد ميلاد
3: محمد عطيه.
2: عيد ميلاد محمد
1: هكا. عيد ميلاد سعيد يا حمد.
2: كل عام تحيي
1: بخير يا حمد. كل عام تحيي بخير.
2: كل عام هو حيي بخير. محمد
3: أكبر منتج للذكاء الاصطناعي في
2: البلاد. هو عيد ميلاد سعيد محمد وتفضلوا. مرحبا بك.
1: أنا حاب جيست نقول تحية لصديقنا محمد بن حسين من الهوارية، كان مقيم في دولة قطر ولكن الآن الوالدة بتاعه اسمها رجاء مريضة شوية. الحمد لله ان شاء الله باللطف بدات تتحسن، ان شاء الله ربي يشفيها يا محمد. محمد بن حسين من الهواريه، سلمنا يا اخوي على الوالده فهمني ولا. ومحمد صديق اخونا يعني
4: تحيه كبيره ليه جعفر، خاطر محمد الحقيقه من افضل الناس اللي عرفتني بهم السوشيال ميديا انا الحقيقه، ومحمد من احسن الناس واطيب الناس. تحيه كبيره ليه، لانه
1: ربي يشفي له الوالده ان شاء الله،
4: يعطيها الصحه وربي يشفي له الوالده.
1: وتمني اخونا هذاك
4: اي بالطبيعه
1: حما يا غول، الله يشفي الوالده لا يشفي الوالدة إن شاء الله.
3: آمين. آمين. يا رب. جعفر أنا بس ما شابي بعثت لي قالت لي اليوم عيد ميلاد هديل وأول نهار تعدي فيه البكالوريا. أوه. أمان ديديكاس لهديل، ربي نجحك. هابي بيرثدي. غفو غاج للباب برشا حاجات باهين إن شاء الله، وبرشا أماني باهية للي جاي الكل. وفما خليل زيدا هو اللي بعث ظهر لي الريم، دوك تحية ليك يا خليل وإن شاء الله ديما فرحاني.
2: صحيح. فما عيد ميلاد إياد البارح ذكرى الشحاوي، تقول له الوالدة بيان سور ربي فضله إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، هو وهي وبابات وعمر وأخوه مهدي الكل يحبوه برشا. إياد البارح عمل 14 سنة، كل عام وهو حي بخير.
5: أمونة جعفور تقول خويا يونس بن سليمان يعدي باكم فول، نحب نقول له إن شاء الله ربي يوفقك وبون كوراج. فما زيدا كيف كيف سي ربيع الزين اللي يقول نتمنى نجاح البنت خويا شهد ونقولها ربي نجحك واي واحد يعد الباك ولا ان شاء الله هذوما
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله مربوح
5: نخلطوا عليهم
1: صديقتي هي
3: يعيشك.
1: اماني اسمك؟
3: امنه. عندي ولد خالي انا اليوم ان شاء الله يبدا يعدي الباك، باك تكنيك اسمه مالك.
1: سلام عليك
3: ان شاء الله ربي نجحك، ونقول له راني نحبك برشا وان شاء الله ربي معاكم الناس كل وعيشك. لو تسمح لي نحب نقدم تحيه كبيره لعائلتي، ونحب نسلم برشا على ماما وبابا. معناها نحب نهدي لهم نجاحي، يعني البارح
1: ما هديت لهمش
2: مش بالكذب
1: اليوم.
3: نحب نسلم عليهم برشا وقلنا راني نحبكم برشا وان شاء الله ربي يفضلكم
1: منورتكم
3: وربي يفضل لكم عندكم وربي يرحم اللي خليونا الكل.
1: عزيز بن شويه عزيز.
3: ربي حبيت جوست نقول امنه ميرسي بوكو خاطر جبت لكم حلو على خاطر بمناسبه النجاح نتاعها ان شاء الله ربي ديما فرحانه. فقالت لي خليت لك الحلو نتاعك جبته لي اليوم، ميرسي امنه ان شاء الله ديما ناجحه يا رب.
1: عزيز مسيرش صديقنا.
6: انا نحب نقول لياسين العياري اللي هو ولد خالتي اليوم دا في الباك، باك يكون ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله ربي ينجحه وان شاء الله نفرحوا بيه السنين
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بنجح.
3: شفت هديله عزيز.
5: ربي اخر ديديكاس خليل يقول تسنيم عبد الله باكي يقول هي اخته، ان شاء الله ربي يوفقك وربي معاك
3: نفسه خليل
5: حبيب برشا خاطر عاود بعصمة اخرى خليل ثلاثة ديديكاس
2: يا خليل.
1: خليل انا حاب نقول
2: ان شاء الله تسنيم تنجح ثلاث مرات
3: مش تقولها فاطمة
1: خايفة معايا
3: فاطمة عم
1: من غير شوفوشمون. ما معنى الشوفوشمون؟
3: عاود فهمنا المسابقة.
1: باش نفسر لكم المسابقة.
3: شكرا.
1: باش نعمل مسابقة، باش نعمل مسابقة اسمها زيد عليه ولا شكون يزيد؟ شكون يزيد؟ المسابقة هذه مثلا باش نقول لك اعطيني قداش تنجم تسمي من جوار من البرتغال.
4: نعطيك رقم.
1: تعطيني رقم. ليكيب اللي منا باش يعطيو رقم. أنت تزيد. لو كان الرقم ذاك اللي وصل له أعلى رقم كذا
4: قولوا مبروك عليك.
1: مش حاب نزيد. قولوا مبروك عليك خوي، تتفقوا بينات بعضكم قولوا مبروك عليك.
4: أما لازم يسمي.
1: لازم يسمي.
4: ثمانية لازم يسمي.
1: عشرة نقاط ولي
4: عندك.
1: إيش أضربني خوي؟ إيش أضربني؟ جيت اليوم أنت. استهدى بالله. مسابقة كانت ناجحة جميلة جدا. به فريق وكا وكا هذا اللي علمين. واكا واكا.
4: احنا فريق شنو؟
1: لا احنا توتا مش نورمال اقوى من دم.
3: سامحني شكون سمى الفريق؟ فهمتك
4: انا الفريق على الفريق. ربي يستر يا زين
1: والله ربي يستر. طحتوا فريق مش نورمال
3: اللي هو شو؟
1: وربح البارح
3: فريق مشروع اسمه جعفر
1: زين. بلحظه اصبر شوي اعطيها بالفريق بتاعه شو؟
2: اي شو اسمه فريقك؟
1: فريق وحا وحا
7: وحا دلاجينو.
1: دلاجينو
7: اللي
4: اخذ البارح معاه غريبا من خلينا
7: نفسر لها الاخت زينب. هنا قلت لها معناها نورمالمون اسمه داي داي خاطر هي على الغنين تاع
3: الكوب دي مونت
7: اخي جا
1: المسابقة متاع اليوم باش نسأل الفريقين قديش تنجموا في 30 ثانية تسميوا حراس مرمى في العالم قدموا جدد.
7: وحا وحا
4: كيفية السؤال؟
1: قديش تنجموا تسميوا
4: من حراس مرمى
1: في العالم قدموا جدد في 30 ثانية؟ تليفونات لهنا تليفونات لهنا
4: زين بكرة بيبتة وتقول لك تعليمات
3: واجهك بيه
7: نحاول
3: خليني خليني خليني
1: اليوم مسابقة
2: انت مستعرف اللي البارح مش مسابقة
4: مع بعضنا
1: نسميه
4: اما لازم ما يتعودش اي بيه
3: والله حلوة
1: فاستيفيه
4: نسميه مع بعضنا
1: اتنسيون
2: ما هزيتش التابلت
1: اني قداش نجمو تسميه من حراس مرمى
4: ثلاث
3: مثلا
4: عشر طلعت انت بديك مش غادي 11
6: 15 16 17 18.
4: مبروك عليك
1: 18 حارس مرمى انت
4: عاد
1: تتكلم من 10 نقاط
2: كلمه لي
7: ما طلعش معك
1: قدش من حارس مرمى
4: 18
1: حارس مرمى في 30 ثانية
4: قديم
1: جديد في 30 ثانية ميدخل حتى حد 3 2 1 جو
6: نير اوليفير كان اليسون ايدرسون
1: يمشي يمشي
2: لا لا لا
4: لا لا لا لا لا
2: لا لا
1: لا
2: لا
1: لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا يمشي عزيز يمشي عزيز
1: يمشي عادي مش
2: عارف بو من يجي برا مميش ما اش تحبني نقول لك انا مش
6: عادل النفسي
2: لا لا ما عادش حق يعمل هكا
1: انت هالتوقيع 10 نقاط الفريق وحا وحا 10 نقاط
2: ما عندكش الحق
1: والله
2: لا لا ما عندكش الحق ليه جعفر ليه هاي هذا
1: شو مبروك عليك امشي بابا وين الجو خذوا بعيد
3: لوزات طاح فيهم
7: خاصنا
3: شنو
1: هي عينه
2: ليه لا
1: لا شنو هي الامور
2: ليه تمشيو من رجلين ما كانش
1: 10 نقاط اوكي السؤال الموالي قداش تنجموا تسميو من مهاجمين في العالم قدموا جدد
6: مهاجمين لحظة ثلاثة مراكز ولا المركز البونتا
1: مهاجمين القدام
4: ثلاثة
1: جناح أيسر جناح أيمن القدام أتاكون
4: عنده نزعة هجومية
2: نزعة
4: ثمانية
3: حلو
6: 15
3: حلو
4: 17
3: حلو
6: 18
4: 19
6: مبروك عليك
1: مبروك عليك هاي الله اتنسيو 30 ثانية
7: ما عندي ستيلو
1: 30 ثانية ستيلو ستيلو
2: ستيلو يا للا اعطيها ورقة
4: 30 ثانية صحيح
7: ستيلوية
1: 30 ثانية 3 كانت لبت ستيلو ورقة مدينة لك 30 ثانية
4: أموري كيكا
1: هاي 3
7: كنجينا احنا رانو ناحية النقاط
2: ليه مش نتكلم
1: 2
2: باز
1: توب.
4: في راس هوات حازم مستوري، ريان اللومي، سيباستيان تونيكتي، اسماعيل الغربي، حنا باع المجبري،
6: اسماعيل
4: اسماعيل
6: متوسط ميدي،
4: وصل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، كيليان امبابي، ايلانغا، نحكيو على ليفاندوفسكي، رافينيا، عصام جمعة، عادل سليمي، فوزي الرويسي، بن سليمان،
7: رونالدو،
4: كولومواني. قداش مازال
7: برشا
8: مع الاسف
4: 18
1: 16
6: قالت 16 16 الغرب متوسط ميدان واش مهاجم
4: ثواني
1: تمام انا
7: كيما عملت انت بالضبط
4: ثواني
1: ناقصين
7: كيما عملت انت بالضبط
1: 16 مهاجم صفر من النقاط اسحب ننظمها
7: ايش باش تتنظم برشا حيل
1: لحظه
3: ليه عندنا اونتين عندنا اونتين يا جماعه عندنا اونتين
7: كنت تنجم تعاود
1: ركزوا معايا
3: بربي ما غير شوفوا شمو سيل بوبلي
7: كنت تنجم تعاود
1: اسمعوني اسمعوني اسمعوني النحال اللعبه نعملوها على السي اسمعوني صفر مقابل صفر تو اخوي تحب ننظموها واحد كونتر واحد
7: حتى حد ما يتكلم
1: حتى حد ما يتكلم
7: حتى حد ما يتكلم
1: ولا اوكي
7: سهله حتى حد ما يتكلم تتكلم
1: السؤال الموالي قداش تنجموا تسميوا لي فرق انجليزيه
4: شكون باش يبدا
1: قداش
6: 10 11 12
4: 13
6: 14
4: 15
6: 16
4: 17
6: 18
4: مبروك عليك
8: اعطيه
6: ناخذ
1: بيتكلم حدا يتكلم اي بيتكلم حتى
7: تكلم تخسر
1: تتكلم ساكت الميكرو مغادي 3 2 1 جو
6: سيتي يونايتد ارسنال ليفربول تشيلسي توتنهام بيرنلي ويست بروميتش البيون هول سيتي كارديف سيتي محمد رسول الله كريستال بالاس ايفرتون نوتنغهام فورست بورنموث محمد رسول الله ويست هام ليدز يونايتد
1: والله
7: تكلم تخسر وقت
4: نحن ليس يعني قاتل شكون شيء تقولي نحن
1: ايه
8: الوحة
4: سبعة
1: سبعة
4: انا بدي نحن المرة هي عشر حديش
6: اثناش
4: ثلاثاش
6: اربعتاش
4: خمستاش
6: مبروك عليك
4: يلا
1: خمستاش مبروك عليك لا اله الا الله تروى دو ان جو
4: انتر ميلان روما ساسولو كالياري كريمونيزي كومو هيلاس فيرونا فيرونا الأخرى
7: يوفي
4: سميو معايا نابولي
7: روما
4: روما لاتسيو لاتسيو قديش مازال
7: 12 عامل ايه
4: ضيعت كالياري بولونيا بولونيا زوزا دوما
1: 13
4: 15
1: 15
7: احمر
6: النادي الافريقي
1: ثم لا ثم النادي ثم اللون الاحمر
4: موجود الاحمر
1: موجود الاحمر في وسط المريول
4: المريول الاول خاطر فهم في رقم ما عنديش احمر
7: المتعارف عليه
1: المتعارف عليه عندها لون احمر في وسط المريول
7: قلت راجل يقول لي يلبس بالازرق ما اي
4: فيه الاحمر اي
7: فهمت
4: اما به سؤال ذيك كاسح شكون يبدا هو من ما احنا قبيل بدينا
1: لا اعطيوني رقم
7: اتفقوا قديش
6: ثمانية
4: تسعة
6: عشرة
4: حداش
6: اثناش
4: ثلاثاش
1: موجودين
4: موجودين في العالم تبارك الله ثلاثاش خليني ولا تزيد
7: هذوما نزيدك بيهم ما تقراهمش توا
6: 14
4: مبروك عليك.
1: أربعتاش.
7: ليش عنا؟
3: فما برشة.
2: تتكلم تخسر هي.
1: ربي سامحوني ملاحظة. لا لحظة لحظة لحظة لا سكيت طبعا. عزيز روكي تتكلم. ريم من حقك تعاون كيف تعاون؟
2: نعاون فيه بطريقة نعاون فيه بالورقة مع
1: المجاوبة باهية. attention 3 2 1 top.
6: ليفربول أرسنال مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد عن بايرن ميونخ الإفريقي ترجي ترجي جرجيز الزمالك الأهلي
2: لتوال
6: لتوال
2: روما مدنين
6: لا روما لا ميلان
2: أسي
6: ميلان
2: الإنجليز أرسنال
6: سميتهم
3: قسميهم ثلاثة
6: ليل رين
2: سيبا
1: جو جو
2: ميرسي
1: اخر لحظه اخر لحظه صعيب
2: السؤال
1: صعيب
2: انقذ روحك اي
3: باهي شنو نعملوا باهي بغض
2: معطينا الصحه
3: برافو
6: جاوب
2: خلها في 7 8 باش يوقف
1: قداش النتيجه
3: انا برشا
2: افيل وكا وكا
1: فريق وكا وكا منتصر هدفين مقابل هدف عدلان السؤال قبل الأخير قداش تنجموا تسميوه ملاعب متاع كورة
4: بالله التسمية متاع الملاعب ماذا بين تسمية كيما مش تقول لي
2: يا أخي شبيك أنت تعطي في القانون متاع اللعبة ما عندكش دخل يا معلم
1: يعني أي ملعب سمي لي قداش تنجم تسمي ملعب
4: 5 10 12 13 شاركوا معايا زين ابو ربيب
1: من العزيز
4: 14
3: الله ما شاء الله
4: 14 15 16
6: مبروك عليك
4: اوكي
1: 16 ملعب 30 ثانية هاني يتحدى 16 ملعب في العالم راهو 16 ملعب تروى
7: بلايس الكل
1: في العالم كل بلايس كل
4: امشي
1: طب
4: ملعب رادس المنزل عبد السلام كازوز بن جنات المهيري اولمبي سوسة بوجمعة الكميتي الملعب البلدي بحمام لام الملعب البلدي بالكرم الملعب
2: سوسة
4: سوسة سمينة الملعب البلدي بحمام سوسة برنابيو بارك دي برانس كامب نو متروبوليتانو ارينا اللويم فيلودروم سان سيرو جوزيبي ميازا
3: سالفي موناكو
4: الاولمبيكو موناكو لوي دو
1: 20 ملعب 20 ملعب
2: ليه خلنا نتكلم معاك ملعب بلدي بحمام سوسة ما اسموش ملعب بلدي بحمام سوسة
1: نحيل
2: ليه ليه ليه استنى كلمه بالسياسة ما اسموش ملعب
4: بلدي
2: ليش
4: نقول لك البلدي ليش
2: نحيل
4: ابو علي الاحوار
7: جعفر
4: ابو علي الاحوار
2: عيب ليه
4: الغلط
2: ليه
3: نحيل
4: نحيل كيف بزيد انا فوت انه عملت 20
1: سامحني خويا هاني سامحني خويا هاني النتيجة الآن 2-2 السؤال الحاسم
2: ملعب وسميوهم السيمي كاملة برا
1: السؤال الحاسم
2: هاي يا أخي قلت بعد منزل
1: ريم ريم الفلونتين
2: ميسيلش عفوا ميسيلش ما نجمش لحيلة تحبوني خرجوني ما نجمش لا أستطيع يا رسول الله
1: نحيني احترموني لا
2: اتفضل ليه محترمينك لا حاشا وكلا هكا تو صورنا
1: السؤال الحاسم حاضرين
4: حاضرين
1: السؤال الحاسم قديش تنجموا تسميوه من فريق في التونيو متاعو موجود
3: أيوة
1: اللون الأبيض
4: حق عطيت لون صعيب
7: أبيض
1: موجود الأبيض أبيض 30 ثانية رقم عزيز
6: 10
4: 11
6: 12 13 14
4: 15
6: 16
4: 17
6: مبروك عليك
4: يلا
1: 17 مبروك عليك سكت 17 فريق
4: قميص اول ولا ثاني ولا اللي هو
1: شنو
4: قميص اول ولا ثاني الفيد عنده
7: قميص مش مشكل ما فما لون ابيض
1: فيما يقولوا ثم اللون الابيض
7: اللون الابيض
4: جمعيت كل
1: جمعيت كل 3 2 1 توب
4: الافريقي
7: لتوال
4: لتوال النادي الصفاقسي الزمالك
7: ريال مدريد
4: ريال مدريد الاتحاد المنستيري الاهلي عندها ثاني الابيض روما عندها الابيض لاسي ميلان عندها الابيض الانتر عندها الابيض لاتسيو عندها الابيض السيتي عندها الابيض النجم الأحمر السربي زميلك سميناه أمل حمام سوسة نادي حمام الأنف تقدم سقيت الدير أولمبيك لبنان شبيبة قيروان متحد المنستيري
3: مكارم المهدية
4: سميلك صوتنا
2: في هذه مريك يعطيك الصحة جاوبي
7: نجمو نربحو نجمو سي
1: مبروك
3: مبروك
9: توا ضحكت الحمد لله ضحكت شوف جعفر
7: خاسر وتتكلم
1: ويبقى اطرف ما ثم وما صار في التاريخ رافع
7: 35
1: لعبيد لعبيد زاد بثلاثة اللي قلت ثلاثة اللي
7: 25
1: رفع منك 25 داخل في البنك
7: قالوا مبروك عليك
9: قالوا مبروك عليك
1: إن شاء الله مبروك عليكم الفوز
3: غدوة
1: فهمني ولا باش تتواصل
2: غدوة شناي ما نجيش
1: عزيز لا لا
2: ما نجمش
1: تنغر
2: ما نجمش أنت تبيع شنو تحب نعمل
1: مش مشكورة هو تنبدلوا غدوة
2: أشنية
1: لا عادي جوي فهمني ما قلت لي ربيب تنوش أنا غدو غدو شن تنوش
4: كيف تعود جعفر
9: تنوش خلي تشارك ميسير
4: كيف تعود لون في المراول اختار لون صعيب اللي ما يكونش موجود على الفرق صحيح مثلا انترمي
9: روما روما أحمر اي صح ولا
1: رجل لا شكرا على النصائح شكرا شكرا على
4: النصائح قول لي اكحل روز
1: شكرا على النصائح جبت لعبه نتحمس وليت كان تخلى في حياتي انا نتحمس وليت كان نجحت فهمني ولا نجاح جماعي وانا راهو الاولاد بتاعي قدموا اداء طيب فهمني ولا
4: عمل
1: انا مسؤوليتي فهمني ولا كمان احنا طب باش نعملوا فاصل ثم نواصل
10: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
11: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: كما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم 11:45 بعد شوية باش نجربوا زميلة رباب فهمني ولا افونغول الغدوة مشترى فهمتني ولا للمسابقة دي حاجة باناشي ما عندهاش علاقة بالكورة. نجربها اما طويل كان نمشي لهاني هاني حاضر بابا
2: ايه
1: هاني جيت هاني مشيت بعد شوية عندي ديديكاس اياد يقرا السنة السابعة الوليد ناجح بسم الله ما شاء الله في قرايته ذامر وفدلك عمره 13 سنة ومستقبل متاع جيني صغير فهمني ولا اليوم عيد ميلاده
3: عيد ميلاد سعيد
1: يا اياد
3: هابي
1: بيرثداي اياد هاي هاني هاي هاني جيت هاني مشيت
4: هاني جيت هاني جيت
2: مش نطولوا برشا جعفور نخليه حتى 9-8 دقائق الريم
1: لا لا مش عم بتجربي اليوم
2: به يوك مشيت
1: الريم بعد عندك
3: لا خذ راحتك
2: 7-8 دقائق به فيسع باش ما نطولوش باش نحكيو بعد شوي على رقم 289 لاعب في المونديال ما يمثلوش البلدان اللي تولدوا فيه وبعد اللي يحب يعطيني بلاد نسمي له شكون اللاعبيه لكن قبل خلينا نبداو ديما كما الفتره هذه دي مهم جدا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اخر مستجدات بالنسبه لمنتخبنا. منتخبنا البارح صارت اشكاليه صغيره في النمسا كان منتظر المنتخب يسافر البارح الى بلجيكا الى بروكسل لكن البارح ما تمش السفر الى بلجيكا لانه كان فما اضراب جعفر اضراب دائما تعرف اعوان مطار بروكسل في بلجيكا شيء اللي خلى الرحله يتم تاجيلها لليوم. منتخبنا منتظر الرحله نتاعو تقلع من النمسا بعد 3 دقائق بالضبط من توا 11:50 دقيقه تقلع الطياره نتاعو من العاصمه النمساويه فيينا الى العاصمه البلجيكيه بروكسل للعب المباراه هذه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. تاخير ما عملناش مشكلة أنه المنتخب الوطني كان البارح ديجا صابر لاموش يعطاهم يوم راحة باش يرتاحوا واليوم بعد الوصول إلى بلجيكا باش يكون فما حصة تدريبية للمنتخب التونسي قبل مواجهة المنتخب البلجيكي. نذكر منتخبنا جعفر يواجه نهار السبت ماضي ساعتين المنتخب البلجيكي في آخر مباراة ودية قبل دخول غمار المونديال. بالتوفيق للمنتخب التونسي وديما إن شاء الله باش نكمل نتابعوا آخر المستجدات بالنسبة لمنتخبنا وإن شاء الله يا ربي تكون النتائج ديما ممتازة لمنتخبنا وإن شاء الله نعملوا كأس عالم متميزة
1: إن شاء الله يا ربي.
2: نواصل ونحكيو على كأس العالم. كنت نجم حسين حط لنا الصورة خلي حتى جعفر وجماعة في البلاتو يشوفوها. 289 لاعب 289 لاعب ما همش يمثلوا في شفت كيف خطر مهم جدا معناه لأنه معناه المنتخبات المشاركة تلقى الاستاد كبار برشا 289 لاعب يمثلوش منتخبات تاع البلدان اللي تولدوا فيه معناها ديجا موجود حتى منتخب التونسي مش مجنسي معناها تولدوا في بلدان الاخرين
3: لكنهم يلعبوا
2: الاصليه نتاعهم هذا مش المجنس هذا اللي يلعب البلد نتاعو الاصلي
3: العائله نتاعو معناها
2: بالضبط مش البلد اللي تولد فيه دونك تولد في بلاد اخرى به مثلا طبعا مش منتخب التونسي معناه المنتخب الوطني التونسي مثلا بالنسبه لنا احنا عندنا برشا لاعبين اللي ما تولدوش في تونس نحكيو على منتصر الطالبي اظن تولد في فرنسا منتصر الطالبي ديلان برون يان فاليري الياس السخيري حنبع المجبري اسماعيل الغربي الياس العاشوري هذوما تولدوا في فرنسا عندنا زوج لاعبين تولدوا في المانيا نحكيوا على راني خضيره والياس سعد عن لاعب تولد في كندا اللي هو ريان اللومي لاعب تولد في الدنمارك اللي هو انيس بن سليمان لاعب تولد في هولندا اللي هو عمر رقيق لاعب تولد في النرويج اللي هو سيباستيان تونيكتي لاعبي ادم زورغان بالنسبه للمنتخب
1: التونسي مش موجود
3: من غير ما يسمي
2: عمر رقيق في هولندا وايضا عندنا معتز النفاتي اللي موجود واللي تولد في السويد هذا منتخبنا فما برشا منتخبات اخرين المنتخب الفرنسي مثلا اللي العكس عندهم لاعبيه اللي تولدوا في فرنسا لكن من اصول نتاع افريقيه وغيره المنتخب الفرنسي مثلا ما عندوش برشا مثلا ملاعبيه ما تولدوش في فرنسا ما عندوش برشا لاعبيه تولدوا معناها البرة من فرنسا المنتخب الفرنسي كثروا عليا او باش نلوج فيه لحظه
1: كلهم فرنسي
2: لا مش برشا ثلاثة لاعبيه فقط
3: ما تولدوش في فرنسا
2: نحكيوا على ميشيل اوليزي لاعب بايرن اللي تولد في انجلترا ايضا نحكيوا على ماركوس تورام تولد في ايطاليا وايضا سامبا اللي تولد في الكونغو الديمقراطي فقط الباقي كله تولد في فرنسا
1: باقي فرنساوي فرنساوي
2: تولد في فرنسا فهمت دونك هذايا 298 لاعب
1: 90% من الكيب تاع فرنسا ما مش فرنسيس
2: لا احنا نحكيو مش
3: تولد تولدوا
1: خليني
2: تولدوا في بلد اخر ما يمثلوش
3: اش فيكم متقسمه
2: فقط جعفر نحب نختم بالتحيه الاهم والتمني الاهم بالنسبه لي انا لا لا التمني الاهم هو عيد ميلاد بابا ربي فضله ربي يطول في عمره اليوم 3 جوان ربي ان شاء الله يطول في عمره
1: تولد في تونس
3: وين عم تبع المنتخب
2: ان شاء الله يخليه لنا وربي يطول في عمره وربي يفضله لنا ان شاء الله وربي يخليه لنا الكل معناها 3 جوان بالنسبه لي انا راهو اي حد من عائلتي تولد في اي نهار حافظ لي زانيفرسير نتاعهم الكل بالنسبه لي حاجه تمثل لي حاجه كبيره برشا
3: ربي يخليه ربي يحفظه كل عام هو بخير
2: يا عايشك زينب
1: اقعد هاني اقعد هاني كنت هاني جيت هاني مشيت اقعد هاني اقعد
3: من غير ما تمشيت
1: بعد شويه باش نلعبوا شكون يزيد اما المره هذه لا لا ما عندهاش علاقه بالكوره نعملوا تيست صغير ما تخرجش فاس نعملوا تيست صغير تيست بين ريم وزينب ومن بعد رباب وهاني ريم قداش تنجم تسمي لي من فنان مصري يغني
3: ثمانية إن شاء الله تسعة والله مرأة ولا راجل
1: فنان مصر
5: فنان
2: صعبة
3: تسعة عشر إن شاء الله حديش
1: محلك خرج منها عزيز رضت يا بن
3: يا تلاهي فيها هي تكتب قديه 11 قلت يزي يا زين
2: تكتيك زين
3: 12 ان شاء الله 13 العب اي ستيلو العب لا اله الا الله العب اختي
1: 3-2-1 جو
3: محمد عبد المطلب محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ سيد درويش محمد حمائي تامر حسني هاني شاكر عمرو دياب خالد عجاج إيهاب توفيق حميد الشاعري عمرو دياب قلت مرة أخرى لا اسمه رامي صبري بهاء سلطان شو قديش قلت أنا عبسام حبيب هذا ما نحبوش أحمد سعد
6: ما ربيب قتل
1: أحمد سعد 14
3: ما ربيب قتل أحمد سعد أنا قلت قديش 13 قلت
6: حميد متجنس ولا ليبي
3: لا متجنس
6: مريك
1: تعرف زينب أرجع هاني يشوف أنه جنس
3: لا ليبي متجنس ليبي متجنس متجنس
2: مصري سميت زي تزوز
6: مصري مصري
1: نقطة
6: مصري
1: نقطة
3: إيش قولك زين
6: الهدوء الهدوء الحكمة والهدوء
1: الهدوء واللي استلم حضرتك
3: نكتب بغض من اللي عرفت نبديت نكتب
1: قديش نجمو تسميه لي من ممثل
3: توعد عند
1: لجوء من ممثل تونسي
3: سهلة حتى الأولاد
6: نبدأ معك شوي خمسة
2: ستة
3: سبعة
2: ثمانية
3: تسعة بر تسعة
2: لا فاروق ما عادش تكلم
1: تسعة
2: تسعة ممثل رجل ولا مرأة
1: قلنا ممثل
2: باهي براي
1: شي برا
2: نسمي كهو قلت مبروك عليك
1: باش تسمي ليه زيد هي قالت تسعه
3: انت لازم تزيد عدد
2: 10
3: مبروك عليك
2: ما يسالش كيفك تسعه
3: كيفك تسعه نقول 15
1: شنو
3: انت مش في اللعبه مش في اللعبه
2: امور تمثيل
1: باش تخسر قالت لك 15
2: ليش دخلنا يا اخي
1: لا قالت لك 15 ما يسالش زدت عليك 15
2: مبروك عليك
1: مبروك عليك
3: تفضل
1: 15
3: شنو صعيبه
2: منعك منك ربي
1: 3-2 ان جو
6: جعفر القاسمي احمد لندلسي احمد الحفيان احمد السنوسي لمين النهدي بشير الغرياني شادلي العرفاوي صدق حلويس المنصف الازعر المنصف السويسي بلال البريكي بسام الحمراوي فيصل الحذيري جمال سيسي جمال مداني توفيق البحري حاتم بالرابح حطاب الذيب حلمي الدريدي حمدي حده حسين محنوش قول ظفر العابدين ياسين بن قمره كريم الغربي للصباح
2: تليفون يا جعفر
1: طب التليفون
6: حبيت نجرب لحيالك كيفاش ما تعامل
3: الوقت احلك
1: ورا بعضه
2: ليست
1: جابت ليست بالمنصف
6: ليه جعفر خاطب بالالفابيت ظاهرة بالالفابيت جعفر
1: السؤال الاخراني طوى لا بالحق سريو طوى طوى للاربعة كل واحد يمشي
6: جست منعت هيني انا
1: اي بالاربعة طوى بالاربعة كل واحد يزيد
6: شنو بالاربعة الكل معناها
1: كل واحد يزيد
6: نحسب تزيد بالاربعة
1: قديش نجمو تسميو من فنانة تونسية
3: مغنية
1: مغنية فنانة وفنان هاي
6: ب 10
2: 20
6: 21
2: فنان
1: وفنان ان شاء الله زينة ربي معكم
6: ان شاء الله زينة انا والله زدت لها واحد
1: مبروك
6: عليك كيفاش قلتي فنانة تونسية
1: فنان وفنان
6: فنان وفنان برا سيدي نبدا
3: فنان وفنان
6: يغنيوي
1: يغنيوي واحد اثنين ثلاثة
6: وليد تونسي دلاجينو مرتضى جنجون ليلى بالعيد فيزا أحمد فاطمة بوساحة زينة القصرينية عليا سيدة نعمة أعطيني فنانات سوداني ألفة بالرمضان
1: يسرى محنوش
6: رجال محمد الجبالي نور الدين كحلاوي مريم بنت الكحلاوي محمد الجبالي مروان علي نوردو سمارة.
3: الوقت
6: شوي
1: قديش
3: الوقت شوي
6: 17
3: ما
6: حسب حد
3: 17
6: ليه
3: 21
6: ميسيلش ميسيلش عالية بالعيد مش ليلى بالعيد
1: ليلى بالعيد حلو أقوى
6: وش بالي مرتي
1: ببالك عصبت
6: ليه فما ليلى شكون
1: فتبلع كده جاوك
6: ليلى شابي تمثل ما تغنيش
3: المحفظة اللي فما حاجات مهيش رايك تقول 21 وانت عندك 30 ثانية لازم تسمي في ثانية ونص
2: اكزاكت مصيبة
6: ليلى بالعيد عالية بالعيد جاوك
1: أبي آخر واحدة قداش في 30 ثانية الله المستعان قداش بدي التكنيك قداش نجمو تسميه من مسلسل تونسي
3: أوه.
2: أنا مكسيموم من 5
6: 6
3: إن شاء الله 7
6: 9
2: 10
1: باس ما ما
2: 10 بي والله يسهل
3: 11 إن شاء الله 12
6: 13
2: 14
1: والله يدخلها كيك هذاك
2: لا نجم
6: نحب هاني نسمي 14
2: نجم
1: وقت
2: ربي باش نسميه
6: اي واحد واي واحد واحد
1: شكون يزيد 14 قال
3: ان شاء الله زينه
6: هيا طاطو صحيح
1: ان شاء الله زينه تفضل 3 2 1 توب
2: دار الخلايا سفرتها زايز شوف لي حل حسبته عقبات ليالي البيض كاو
6: عقبات
1: شو خطوتي
3: ان شاء الله ان
1: مرحبا لازم انت كنت تجيب لها الزين والذب ما لازم ضربنيكش على يديك
6: قداش 14
1: 14 جو
6: به شوف لي حل سوبريت عزيز دار الخلاعه حسابيته عقابات الليالي البيض عند عزيز الدوار ليله الشك حكايه تونسيه مكتوب الفوندو براءه خطيفه شنو مش مازال اخر عطيني الحصاد المايسترو واحد مايسترو اثنين حرقه واحد حرقه اثنين ولا جونا به
3: صحيت جاوك به
1: مش وريك مرة بك مش تفكر في عند عزيز عند عزيز تعاونوني هدايا هدايا أما السيد شقولون
3: شلزين
1: محليك 15 مسلسل سما 5 مرحبا بك من وقتك شكرا زينو بيت شكرا رباب مرسي هاني يعطيكم الصحة شكرا السيد المخرج ليكيب الكل يعطيكم ألف صحة نتقابلوا احنا غضو في نفس التوقيت من 9:30 النص النهار شقولوا في الاخر
3: زين ان شاء الله زينة
1: ان شاء الله زينة
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ببليسيتي
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
4: Vous écoutez Dion FM. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجات منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة. وزير التكوين المهني وتشغيل الرياض شود يعلن انطلاق اعداد المدونه التونسيه للكفايات ولشهاده التكوين المهني، مضيفا ان هذه المدونه التونسيه ستشكل منصه رقميه مرجعيه تهدف الى مزيد حوكمه قطاع التكوين المهني، بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنيه وتعزيز اشعاع منظومه التكوين المهني الوطنيه على المستويين الاقليمي والدولي. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تعلن استئناف حملة مكافحة الحشرة القرموزية التي تفشت في الوسط الحضري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد توقفها بسبب العوامل الجوية الأخيرة، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن القسمي للديوان فهم. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد غدا جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجفائي. إلى الشأن الدولي، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر يعلن تسجيل رجة أرضية اليوم بشدة 3.8 درجات على سلم ريشتر. الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين واجهت موجة تنديد عربية في وقت توعدت فيه طهران باستخدام كل قدراتها للرد على ما وصفته بمصادر العدوان. شبكة إي بي سي نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونس.

نختصر معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. Vous écoutez Dion.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعوايد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجو على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. البداية كالعادة بفقرة عطير، طبعا بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد نمشي معاكم لفقرة الأكتواليتي، شنو صاير في البلاد، أكيد باش نحكيو على صدور الأحكام في قضية ما يعرف به الجهاز السري لحركة النهضة بين 10 سنوات سجنا ومدى الحياة. ونرجع بعد على تفاصيل الأحكام. بعد أيضا في نفس السياق باش نرجع على بيان حركة النهضة اللي وصفت فيه الأحكام القضائية هذية بالصادمة. أيضا في فقرة الأكتواليتي باش نرجعوا على أبرز ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، يقول الاتحاد لن يستجدي الحوار الاجتماعي وسندافع عن حق التفاوض. تنرجع زادة للتفاصيل باش نمشي زادة معاكم لما حدث في مطار الكويت. مهم جدا نرجع على أبرز تطورات الوضع على مستوى المنطقة، إصابات وأضرار جسيمة إثر استهداف مطار الكويت بطائرات مسيرة وصواريخ. أيضا باش نمشي معاكم في أخبار العالم إلى فقرة الارتيكل دي جور، هل يضحي ترامب بنتنياهو من أجل صفقة مع إيران؟ نعرفوا جواب السؤال هذية في المقال اللي اختاروا سرحان الشيخاوي. ومن البرازيل إلى غانا، كيف تنسج الصين شبكة نفوذها العالمية؟ بالنسبة للسؤال هذية باش يجاوبنا عليه كالعادة نور الفارسي آخر حصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة باش رفقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، يرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا يا خليفة.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي للسرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: أول لقاء لك بعد سرحان بطبيع. بعد العيد الكبير بعد الإشاعات المغرضة
3: عندنا لقاءات عبر الأثير معنا هكا بدلنا شوية مساجاتك في علاقة بقضايا استراتيجية معناتها تهم البشرية.
2: بالنسبة للقضايا الاستراتيجية متاع سرحان، هو انه قديش من تهمة نجم ركبها لك في علاقة بالعليل؟
3: اخرهم التهمة متاع اللي انا خالصة الاجر معناتها
2: هذيك اكثر تهمة،
3: اكبر تهمة خاطر هذيك تتحاسب عليها مباشرة هيك تخلص انت مادامك حتى ما تخدمش معناتها، لذلك طول شوي في العطلة معناتها.
2: سرحان شيخاوي اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا الناس يسمعوا فينا الكل. خليفة عنده حق انه يعمل تكذيب اليوم ولا حتى تصحيح، بلي قوسين فقط باش نصحوا كل المعطيات.

0: تقدم على خليفة رئيسها المعطيات المادية. يعني مش الناس اللي تسمع فينا تبدأ فهم العطلة خلصة الأجر مش دقيقة، وكل معطيات نقدم على خليفة ماديا مش صحيح، الباقي التفاصيل الأخرى كلها راه صحيح، لأنه خليفة ولا يتعرض إلى هرس الكبيرة معناها ماديا، معناها مطالب حتى أنه ساعات خليفة يقدم بعض القروض الصغرى في إطار معناها الإشاعات اللي أنا نروج فيها عليها. إن شاء الله إن شاء الله يسامحني،
1: إن شاء الله يسامحك وربي يهديك. سرحان الشيخاوي مرحبا بيك، مرحبا بيك زاد خليفة، بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا مرحبا بك، كيف تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي نطرحوها معاكم في الحصة. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
2: عالطاير
1: والبداية كالعادة مع سرحان الشيخاوي. هاي سرحان تفضل.
0: في البداية ابتسام اخترت أنه نحكي على موضوع البكالوريا، يعني من أكثر المواضيع اللي توانسة مهتمين بيهم. إن شاء الله نتمنى النجاح للناس كل اللي معناها مشاركة في البكالوريا، إن شاء الله العائلات التونسية كلها تفرح. لكن فما تفصيل آخر لازمنا نحكيه فيه اللي هو مهم جدا، اللي هي مسألة الغش في البكالوريا، اللي للأمانة معناها موضوع بدأ يتحول بشكل تدريجي إلى صداع حقيقي وهاجس كبير جدا، لأنه ينسف تماما مبدأ المساواة والكثير من المبادئ الأخرى، خاصة الناس اللي هي تحضر وتتعب برشا وبعض القناص أخرين استعملوا وسائل أخرى واستطاعوا أنه يتفوقوا عليهم. بالتالي اخترت أنه نحكي على مسألة الغش في البكالوريا. مؤخرا سمعنا الكثير من التصريحات الرسمية والوزارة تتعاطى مع المسألة دي بشكل جدي وغيره، وشفنا معناها تشديد الرقابة على مسألة الغش هذه، لأنه صراحة في السنوات الماضية صارت الكثير من الحالات اللي هي كانت مسيئة جدا لهذا الامتحان الوطني، ومعناها يشوه بشكل كبير جدا الامتحانات هذه. لكن إشكال الأساسي أنه بالرغم من كل الجهود إلا أنه مسألة هذه قاعدة تتطور بشكل لافت اللي خلينا نحكيه عليها. المسألة هذه تطورت من الغش بمفهومه التقليدي، نحكي على الغش الورقي، إلى الغش اللي يستعمل أدوات إلكترونية معقدة أحيانا بشكل كبير جدا ومتطورة. شفنا معناها التطور الكبير اللي شهدوا هذا القطاع بين ظفرين، وكأنه نحكيه على السوق متاع غش إلكتروني. شفنا السماعات اللي تشتغل بالبلوتوث، مؤخرا شفت مسألة غريبة جدا بعض الأقلام اللي هي أقلام ذكية تصنف بين ظفرين واللي تشتغل أيضا بطرق معينة ويتم تصوير مع الامتحانات وإرسالها، وبعد ما يتم حل الامتحانات هذه وتقديم الإجابات وغيره. مؤخرا أيضا شفت استعمال وسائل أخرى اللي هي النظارات، ما يسمى بالنظارات الذكية، اللي هي أصلا أصبحت تعتمد في هذه الامتحانات، واللي هي تمكن الناس اللي يشريوها ويستعملوها من أنهم يتواصلوا مع ناس أخرين موجودين في غرف أخرى واللي يقدموا لهم الإجابات على الامتحانات. وبالتالي المسألة أصبحت مركبة جدا ومعقدة بطريقة كبيرة برشا في تونس، والأدوات هذه متاع الغش أصبحت تتطور بشكل قوي جدا، يعني حتى أنه الجهاز الرسمي أحيانا يستعمل أدوات لضبط تسربات معينة، لكن بعد سنة تظهر أدوات أخرى وأساليب أخرى متاع غش. وبالتالي فما إشكال كبير جدا، حتى أنه أنا صراحة فوجئت أن نشوف في بعض الصور اللي تم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي. أولا ولينا نحكي ابتسام على مسألة أنه الأدوات التي تستعمل في الغش في البكالوريا أصبحت موجودة على قارعة الفيسبوك، ناس تبيع وتشري عادي جدا، وشفت حتى أنه ناس تتذمر من أنه شريت ماتريال وغشوها فيه الماتريال، يعني الماتريال متاع الغش أصبح فيه غش، ولينا نحكيه على غش مضاعف. فما ناس تحتج على أنه غشوها في الماتريال متاع الغش، مسألة معقدة جدا ومركب بطريقة غير عادية. أحيانا حتى شفت بعض يعني المجموعات المغلقة اللي هي يتم تداول فيها الامتحانات اللي يتم تسريبها من البكالوريا ويتم الإجابة عليها وغيره. وبالتالي أنا حبيت نطرح المسألة دي. السوق اللي ولات تفتح سنويا في علاقة بامتحان البكالوريا، السوق هذه اللي هي سوق متاع غش موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المحير موجودة ويعني يتم تداول فيها المسائل هذه بشكل واضح. علاش ما يتمش إغلاق المجموعات هذه؟ علاش ما يتمش التصادر بشكل مباشر؟ لأنه واضح بالنسبة للناس المعنية بالمسألة هذه. صراحة إذا كان في السنة هذه صارت التسربات هذه للأمانة نطلب على الأقل في العام الجاي باش تكون مسألة أكثر صرامة. ثم بعض الدول الصديقة والشقيقة اللي هي دخلت في مسارات أخرى متاع ذكاء اصطناعي واشترت أيضا بعض الوسائل اللي هي قادرة أنه تكبتي معناها كل إشارات تتعلق بالوسائل هذوما سواء نظارات أو هواتف أو غيره وحتى أقلام وتقطع البث عليها بشكل مباشر. وبالتالي ابتسام أنا خيرت أن نطرح موضوع هذا باش نتعاطى معه بشكل جدي أكثر على الأقل باش نحافظوا على صورة البكالوريا في تونس واحد اثنين على الأقل باش نحافظوا على مبدأ المساواة بين كل التلاميذ ومش التلميذ اللي غش هو اللي يتفوق على التلميذ اللي هو يجتهد بشكل كبير جدا داخل السنة أو حتى في آخر السنة.
1: وبما أنك تحكي على الباك خلينا نقول زاد سرحان كل التوفيق بالنسبة لتلامذة البكالوريا إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لعائلاتهم زاد خاطر يبدأوا ستريسي ومضغوطين حتى أكثر من التلامذة اليوم انطلاق
0: الاختبارات أيضا بالنسبة لي الدورة الرئيسية إن شاء الله ربي نصر. عندي مروان والدختي نتمنوا له النجاح
1: إن شاء الله نتمنوا له النجاح
0: جدا وإن شاء الله يجيب معدل قوي جدا لأنه من أكثر التلامذة المتميزين وإن شاء الله نتمنى له نجاح.
1: كل النجاح ليه ولتلامذة البكالوريا
2: كهو خير يشكر فيه الدخت
1: وتلامذة الكل. هاي خليف شنو حضرتنا في عطاي
2: هو الغش اللي تعرضوا له الناس اللي يحبوا يغشوا هو تصح فيه مثل قولة السارق من السارق الوارث من أبيه معناتها في الأخير أنت تحب تغش وغشوك ما عندك حتى حق. أنا والله مش نرجع لي الحادثة متاع التسمم الغذائي اللي شهدتها منطقة المكنسي واللي تقريبا أمس خرج بلاغ توضيحي حول سبب الحادثة هذه ووضح الأسباب واللي هي تعود إلى نبتة تقريبا منتشرة في البراري وفي الجهات هذيك وفي الرياف متاعنا اللي يبدو كانت هي السبب في حالة التسمم هذه اللي صارت مرة أخرى. نترحموا على من توفي ونتمنى السلامة للبقية ويظهر لي أغلبهم معتها خرجوا من المستشفى وعادوا وإن شاء الله معتها يحاولوا يتجاوزوا الصدمة هذه ويرجعوا إلى حياتهم اليومية ولو أنه صعيب برشا مش في الحادثة في حد ذاتها لأنه أنا نعرف أهالي الجهات هذيك ونعرف صبرهم ونعرف قدرتهم على تقبل معتها كما يقولوا اللي كتب ربي تقبل الموت كحقيقة لكن حجم الإيذاء اللي تعرضوا له على شبكات التواصل الاجتماعي كان كبير برشا لأنه في الأخير احنا ديما نقولوها قدرة الإشاعة على الانتشار أكثر برشا من قدرة الحقيقة وهذه هي المشكلة لأنه الإشاعة دائما ما تكون فيها نوع من الحبكة السردية فيها نوع من التشويق اللي تخلي العقل البسيط خاصة يتقبلها دون تفكيكها لأنها مشوقة شوية فيها شوية دراما وفيها شوية تشويق وفيها شوية غموض اللي خلي الناس تتقبل الإشاعة هذه وأحيانا تصر حتى بعد لا تظهر الحقيقة تصر على الإشاعة هذه. وأنا البارح قريت بعض التعليقات معتها الخاطفة اللي الناس تشكك حتى في البلاغ هذا وثم شكون حتى متصب معناتها خبير علمي في النباتات وقال ما هيش موجودة النبتة هذه موجودة في تونس لأنه يصر على الإشاعة الأولى اللي أسبابها نشوفنا إناء فيه مواد معناتها سامة معناتها متاع مبيدات وثم شكون حتى للأسف طاف به الخيال أكثر اللي مشى إلى نسبة الأمر هذه إلى جريمة مفتعلة في الجانب هذه وطرحها أسئلة تنم على بعض العقول المريضة في الفعل. لكن وقت اللي خرجت الحقيقة ديما نعرفوها حقيقة تكون باردة ومباشرة ما فيهاش برشا حبك وما فيهاش برشا تشويق وعطت السبب هذايا ما شفناش تداول ياسر للبلاغ هذايا من أجل على الأقل الاعتذار الرمزي للناس هذونا اللي تم تشويهم بطريقة كبيرة ياسر. وهذايا أنا نقول درس مثالش الناس تتمهل شوية صحيح الزمن الفيسبوكي أسرع من الزمن الإعلامي وأسرع من الزمن السياسي وأسرع من كذا ومن المستحيل خلينا نقول أنا ملاحقة الإشاعات هذه خاصة اللي تخرج وخاصة اللي الإشاعات ما عادش فردية خاصة كي تكون ممنهجة وكي تكون وراها ماكينات متاع دعاية وصفحات كبرى هذا من الناس يخدموا بخوارزمات قادر الخبر ينشروا في لحظات وفي دقائق يوصل آلاف معناتها الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي لعنا يكل تحل الفيسبوك متاعك حتى بعض الصفحات اللي ما عندك بهم حتى علاقة تلقى روحك مضطر اللي انت تتفرج كما مضطر باش تتفرج على الببليستي رغما عنك معناتها اللي هي موجودة كما تلقى روحك مضطر اللي انت تشاهد معتها الاكاذيب والاشاعات هذية والاضاليل والشتائم اللي موجودة هذية والانحطاط الموجود هذية، لانهم عندهم قدرة مالية على التحكم في الخوارزمات وارسال المادة هذية الصوتية ولا المادة البصرية إلى أكثر ما يمكن من المشاركين في الفيسبوك. أنا نقول دائما على الناس تتمهل شوية، لأنه في الأخير معتها برشة أساؤل للعائلة هذه وبرشة أساؤل للجانب هذه، وثم المشاهد في إطار إجرامي واللي هو تصفية حسابات ما بين عائلات اللي هم أصهار كله لا تعم، وثم المشاهد برشة مستويات أخرى ما نجمش حتى نعاود نحكيها وكأني ننشر الرواية متاعهم. أنا أقول الله يرحم الموتى مرة أخرى، وأدعو الناس اللي يستعملوا الفيسبوك اللي هم يتحروا قبل ينشروا أي إشاعة بالطريقة هذه قادرة أن تسيء للأموات كما تسيء أكثر للأحياء.
1: هو صحيح خليفة طلبت تدفعوا الميساج سرحان،
0: تفضل. شوفنا جموش نتعديه عن الموضوع دائما غير ما نتفاعله، وما أشكر خليفة أنه طرحوا الموضوع هذا لأنه موضوع مهم جدا. ابتسام ميساش ناخذوا حتى دقيقه ولا دقيقتين وبعد نرجعوا للمواضيع الاخرين، حتى الموضوع هذا مهم جدا. اولا مهم جدا انه يصدر بلاغ هذا ليوضح معناه الاسباب الوفاه، ونترحموا على الناس اللي توفى
1: وان
0: شاء الله الناس اللي مازالوا معناه يعانيوا من بعض التعكرات الصحيه يكونوا في صحه جيده. لكن انا نحب نطرح الموضوع هذا من زاويه اجتماعي. فما مساله مقلقه جدا، فور الحديث على الحادثه هذه وخروجها الاعلام التعاطي معها كان تعاطي مرضي، لم يكن تعاطي في سياقات أخلاقية معينة. أولى التعاطي كان تعاطي عددي، وكأنه نحن نحسبه بالكالكولاتريس قداش من واحد توفى وقداش من واحد مريض، هذا إشكال كبير برشا. التعاطي الثاني اللي هو التعاطي متاع كاريكاتير ومتاع السخرية ومتاع نستحكي عبد الله ومتاع نستحكي على فم وسم كبير برشا للعائلات اللي موجودة. من المفترض في الحالات هذه أول تعاطي يكون موجود في المسألة الإخبارية هو معناها مسألة التعاطف مع العائلة، لأنه العائلة في معناها الموسع خسرت ناس وخسرت أفراد، وفما أفراد أخرين مازالوا موجودين في المستشفى ووضعيتهم الصحية معقدة جدا. اللي قاعد نشوف فيه أنا في مواقع التواصل الاجتماعي مسألة مختلفة تماما على هذا، لفما تعاطف مع العائلة هذا مشكل كبير. راو وقت اللي نحكيه على مرض الأفراد مش نخرج شوي من مسألة يعني في معناها البسيكولوجي إلى معناها السوسيولوجي، وقت اللي نحكيه على مرض الأفراد أيضا نحكيه على مرض المجتمعات. قاعدين نعيش في مرض اجتماعي كبير جدا، أنه نحن كمجتمع تونسي افقدنا معنى التعاطف اللي هو مسألة محورية في بناء المجتمعات. يا أخي كيفاش عائلة مكلومة تعاني عندها أفراد توفاء وأفراد أخرين موجودين في المستشفى ربي عالم بحالتهم الصحية، ونلقاو ناس تتهكم عليهم، هاو الدلاع في حالة صراح، هاو المبيد الحشري ما نعرفش شنو، هاو العائلة كليت ما نعرفش شنو. نتعاطفوا شوي، المسألة الأولى نتعاطفوا مع العائلة ومن بعدها ندخل في التفاصيل الأخرى. أما أنك أنت تدخل في الوصم الاجتماعي هم جماعة من قرية فلانية هم كذا، والناس اللي متشمطة بجماعة اللي زارعين الدلاع ولا يسبوا في الدلاع وجماعة اللي هم متشمطين بجماعة، وكأنه ولت مساحة متاع تصفية حسابات، مساحة متاع وصم اجتماعي، مساحة ما فيها حتى جرام متاع مسألة أخلاقية. بالله ننتبهوا ديما، أنا راني ابتسام نخاطب الناس اللي تنجر عن حسن نية، منيش نحكي عن الناس الأخرين. الناس اللي تنجر عن حسن نية راو أولى يعني المسائل في الحالات هذه أنه أولا نتعاطفوا مع العائلة ومن بعدها ندخلوا في المسائل متاعها وقديش من الوقت توفى.
1: ما فما حتى شخص يا سرحاني نجم يفتي في أمور طبية ولا أمور متاع تسمم، هذه مش مسألة معناها قابلة للنقاش على مستوى أي فرد نجم يعطي فيها رأيه، ذي رأي أمور صحية. راو فما ناس توفيت، فما ناس في السبيطار كانت حياته معرضة للخطر وكان معرض للموت، يعني ما بعائلته بالوضعية النفسية والحالة الصحية متاعه، وناس أخرى حالة نقاش دلاع مش دلاع، في حين أنه فما هيئة موجودة وفما وزارة كاملة هي المؤسسة الوحيدة اللي تنجم تفتي، ولا الناس المختصين طب ينجم يقول لك المادة هذية أو النبتة هذية هي السبب، وهم الناس اللي لازمنا نسمعهم. فجأة نلقاو مواقع التواصل الاجتماعي هزت النقاش والحديث إلى مسائل الحقيقة للأسف
0: باش ما نطولوش فيه أكثر من نعاود نقولها. أراو في الحالات هذه وفي الحوادث هذه أولى المسائل نتعاطف وبعده ندخل في المسائل الأخرى ونتجنب قدر الإمكان مسألة الوصم الاجتماعي، هما منين وين يسكنوا كيفاش يعيشوا، هذا الكل ما عنده حتى علاقة بصلب الموضوع. وكل المسائل متاع الكالكولاتريس نحسب قداش من واحد توفى قداش، نتعاطفوا مع العائلة نحاولوا نعاونوا قدر الإمكان. أنا عجبتني مبادرة مهمة جدا، فما ناس لموا بعضهم الكل ومشاو للعائلة وتضامنوا معاها الناس اللي هم تابعين القرى هذيك، هذه المسائل المفروضة تكون موجودة داخل المجتمعات، ما ندخلوش في النفق متاع المرض الاجتماعي اللي خلصنا تماما من مسألة التعاطف وندخل في المسألة متاع
1: وليت العائلة تبرر ما كليناش الدلاع ما كليناش ندرى شنو معناه، ولا تلقى روحة تبرر للناس معناها شنو كليت شنو.
2: أنا والله سمعت على الأقل زوز فيديوهات معناتها بالفعل وجدوا أفراد من العائلة كما معناتها ابنة زوجة الضحية قلت راح مسكينة تبرر
1: تبرر لو مش خسلناهوش في
2: الأواني كانت نظيفة
0: في عصف ذاه في المصيبة بتاعها ولا تتبرر.
2: ما المشكلة يا سرحان اللي الظاهرة هذه أنا والله ننزه المجتمع التونسي في أغلبيته من الظاهرة هذه، خطر احنا ولينا نعمم قاعدين نشوف فيه على الفيسبوك مش مش بينا اللي هو نفسه اللي قاعد يصير في لا ما نتصورش. أنا على يقين اللي الأهالي اللي موجودين في قرية النصر هذيك رغم كلهم توافدوا على العائلة وكلهم قدموا يد المساعدة، الناس اللي موجودين في المكنسة نعرفها البلايس هذيك، أنا هذيك اللي الأماكن اللي تقريبا ما بين الميلوسي وما بين ما بين قرية النصر وما بين مزيان وما بين المكنسي راهي أنجبت 800 من الفلاقة كما نقولوا من المناضلين التوانسة، معناتها من أكثر المناطق اللي خرجت ناس دافعت على تونس وهزت سلاح راهو على تونس، راهو الناس لازم يعرفوها الجانب هذا لان ثم ناس للاسف جهله حتى بالجغرافيا نتاع تونس، هذاك راهو مصنع الرجال معناتها مصنع المقاومين والنساء اللي موجود غادي لان ثم نساء كانت موجوده انضمت للفلاق اللي موجود غادي، معناتها اكيد التعامل هذا راهو تعامل طبيعي راهو التعاطف سرحان كي تروح للكيف ولا ابتسام احيانا تمشي تزور معناتها في مكثر ولا تزور مثلا العائله الموسعه ولا انا زور ريه الناس عايشة حياة طبيعية، روحنا في العيد وشفنا الناس كيفاش عايشة، الناس راهو تتعامل مع بعضها بسلوك سوي، الناس تزور بعضها، الناس تتعاطف مع بعضها، نروحوا للبلاد نمشي نقوموا بواجب العزاء لمن توفي حتى بعد شهر وشهرين، أنا نمشي لصديقي نمشي الأب زميلنا وصديقي تمشي تقوم بالواجب، تلقى الناس على طبيعتها. هالظاهرة الموجودة في الفيسبوك للأسف نقول ماهيش ظاهرة طبيعية وما يلزمش نعكسوها على المجتمع صراحه، علاش؟ لأنه ثم مجموعات بعينها، خلينا نكون واضحين، ثم ناس التاجر في المآسي هذه، التاجر في رغبة الناس في معرفة الحقيقة، أي حدث يصير تستثمره ليش؟ باش تضخم من عدد الجمات في الصفحات متاعها، وخاصة أصبحت توا بعض الوسائط الأخرى، أنا حدي حد الفيسبوك أما الأخرى يحكى اللي هي تقريبا أي تفاعل أصبح بأجره، معناتها الناس المسألة هذه راهي تمتهن نشر الإشاعات وتمتهن شتم الناس وتمتهن السب هذايا وتمتهن قلب الحقيقة. أما أنا أبرئ فعلا الشعب التونسي في حياته الطبيعية اليومية كي تعيش معاه اللي هو قادر باش يصل الى العفونه اللي قاعدين نشوفها في شبكات التواصل الاجتماعي،
1: قلت انت خليفة
2: وللاسف ما فماش حلول
1: كما قلت انت خليفه، كما فما ناس خرجت اشاعات ولا تهكمت ولا غيره، فما برشا برشا برشا برشا مواطنين باعداد كبيره تعاطفوا طلبوا الشفاء وانتظروا انه الجهات الرسميه المختصه اللي هي تهبط البيان وتكشف التفاصيل مع حكايه التسمم اللي صارت مره اخرى. ان شاء الله يا ربي يرحم اللي توفاو، نتمنوا الشفاء والصحه بقية العائلة. بتبيع عامزن مواصلين معكم بقية الأخبار والمواضيع، بعد شوي بشي معكم لفقرة الأكتواليتي وبش نحكيه على حدث من بين أبرز الأخبار اللي تم تداولها البارح، صدور الأحكام المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضه. قبل ما نرجع للتفاصيل نخرج فاصل صغير وراجعين.
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: كينك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
6: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة
1: نصف نهار وثلاثين دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وبش نوصل معكم أكيد بقية الأخبار المستجدات والملفات الوطنية ونذكر حاضرين معنا اليوم هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد ومن فقرة عطاير بش نمشيوا مباشرة لفقرة الأكتواليتي
6: L'actualité.
1: في أولى أخبارنا لليوم أكيد باش نرجعوا على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس اللي كانت أزرت البارح العشية أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الأحكام اللي تراوحت بالسجن لمدة 10 سنوات والسجن مدى الحياة هذه اللي أكدوا مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اللي يقول أنه المحكمة قضت بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب وفق ذات المصدر كما قلنا اللي صرح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجن بالنسبة لمصطفى خضر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني وطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبع متهمين آخرين وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحنيشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لرجل غنوشي وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة قيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهم من بينهم مثل عفوا في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهم من بينهم رئيس حركة النهضة رجد الغنوشي الموقوف على ذمة القضية أيضا نائبي علي العريض إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة الملف هذية الذي أثير مطلع سنة 2022 إثر الشكاية اللي تم التقدم بها وترجع أطوار القضية في علاقة بالشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي اللي تم اختيارهم في فيفري وأيضا جويليا من سنة 2013 وخلينا نبدأ معك سرحان الشيخاوي الأحكام هذه اللي فور صدورها صارت برشة تفاعلات على مستوى الفضاء العام وصار عليها نقاش عام أيضا على مستوى الصحة السياسية الشيء اللي خلى حركة النهضة بما أنه جزء كبير من قيادتها معني بالقضية هذه وصدر ضده أحكام كان هبطت بيان حركة النهضة تفاعلا مع الموضوع ووصفت الأحكام بالصادمة وخلينا نقول ورجعت على عدد من النقاط وتقول من زمنها حركة النهضة أنه القضية هذه ذات خلفية سياسية ما هيش قضائية القضية تقول سبق انفصل فيها القضاء وإعادة إحياء القضية هدفها إقصاء خصم سياسي. وتقول أنه اللي قاعد يصير انحراف خطير وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس. وتقدم كما قلنا جملة من النقاط من ضمنها 7 نقاط. تقول أيضا تحكي على جملة وثائق تقول أنها تفند الاتهام اللي تم طبعا تقديمه واللي تشمل به المتهمين في القضية هذه. تحكي أيضا على ما وصفته بشهادات منعدمة المصداقية وغيره. دونك هذه تقريبا أبرز الأشياء اللي جات في البلاغ متاعهم ويطالبوا بالإطلاق الفوري وصراح جميع المساجين. ونذكرك سرحان الشخاوي كما قلت لكم هذه قضية من بين أبرز القضايا اللي صار نقاش كبير عليها طيلة السنوات الفايتة بين هيئة الدفاع عن الشهيدين بين أيضا المسار القضائي وبين اليوم حزب السياسي اللي هو حركة النهضة واللي جزء كبير من قياديه معنيين بالقضية دي ومتهمين وصدر ضدهم أحكام. كيفاش تبعت كل هذه المستجدات صدور الأحكام في قضية مهمة وأيضا تفاعل حركة النهضة؟ تفضل.
0: هذه ابتسامة أولا نجم نقوله أنه المرحلة الثانية من سلسلة من الأحكام, يعني نجم نقوله أن المرحلة الأولى كانت تتعلق أساسا بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط واللي كانوا موجودين فيه عدد من الشخصيات اللي يعني جزء منهم جزء صغير جدا معروف بالنسبة للتوانسة, نحكي على فتح دمق وغيره, وجزء كبير يعني مش معروف بالنسبة للتوانسة. طبعا نحكي على مجموعة ثانية وجزء ثانية جزء من المتقاطع أيضا حتى مع المجموعة الأولى والمتعلقة باللي كنت تحكي فيه الجهاز وغيره. هذا يعني في علاقة بأن نحط القضية هذه في الإطار الأساسي متاعها والتمشي القضاء متاعها. اثنين, المسألة الشكلية أيضا يجب التعليق عليها أنه في بيان حركة النهضة وحتى في بعض التعليقات أنا قريت ناس تستغرب بشكل كبير جدا يعني كل هذه السنوات من السجن ويعتبروها مسألة مضخمة جدا في علاقة بتسعين سنة أو 40 سنة سجنا. لهنا أيضا نرجع المسألة القانونية, النجم يقول ابتسام أنه راهي القضايا هذه أولا هي قضايا ثقيلة جدا ويعني تهم ثقيلة جدا وبالتالي هذا يفسر معناها حجم السنوات. اثنين, نحكيه على عقوبات ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب اللي هو فيه عقوبات مرتفعة جدا من حيث السنوات, وبالتالي تأطير القانون المسألة دي يخليك أنت تحكي على أنه السنوات دي والطريقة العقاب والمسار الأساسي اللي هو مسار الجزائي يعود أساسا إلى مربع قانون مكافحة الإرهاب اللي هو اللي يعطيك السقف هذا من العقوبات. وبالتالي من ناحية الشكلية أيضا يجب التأكيد على المسألة دي. كل ما يتعلق بمسألة الجهاز السري, مسألة الغرفة السوداء, الكلام هذا اللي سمعوه التوانسة كبعض المصطلحات الجزء من التوانسة يعرفوهم وجزء من التوانسة عندهم عليهم فكرة وجزء آخر ما عندهمش عليه فكرة. المسائل هذه بدأت تطرح تقريبا في سنوات 2014 وسنوات 2015 وبدينا نسمع بعض الكلمات هذه خاصة من عدد من المحامين اللي هما موجودين في هيئة الدفاع عن الشهيدين, وما كانتش فما الكثير من المعطيات حول الجهاز السري والغرفة السوداء وغيره, لكن بدينا ندخل بشكل تدريجي في المعطى الرسمي في القضايا بعد السنوات هذه بعد 2015 وبعد سنوات 2017 و2018 بدينا ندخل في معطيات ووثائق وغيره. بدأت معناها الناس داخل الهيئة حتى في بعض الندوات الصحفية تستظهر ببعض الوثائق اللي هي موجودة, وبالتالي يعني المسار الكرونولوجي كان تقريبا منذ سنة 2015 نحكي على سنوات طويلة جدا حتى وصلنا إلى المسار هذا متاع إصدار الأحكام, وبالتالي يعني فترة طويلة جدا من التقاضي وحتى عدد من القضاة اللي معناها الناس تحكي حتى على أكثر من 20 قاضي نظروا في المسائل هذه وعدد كبير جدا من القضاة اللي نظروا في المسائل المتعلقة بكل المسار, وبالتالي المسار هذا طبيعي جدا أنه يأخذ سنوات هذه لأنه مسألة دقيقة جدا وتتعلق بمعطيات شديدة الخطورة. وبالتالي وقت اللي نحكيه على العقوبات السجنية اللي هي في هذا المستوى هذا يفسر عليهش معناها المسار كان مسار طويل جدا. خلينا المعطيات السياسية الأخرى وأنه فما المرفق القضائي كيفاش كان وكيفاش ولا وغيره هذه مسائل أخرى, بالتالي يعني طبيعي جدا أنك قضية بهذا الحجم وبهذا الثقل تاخذ كل هذا المسار. المسائل الأخرى اللي هي يعني اللي تحكيها على الجهاز السري أو الغرفة السادة وغيره, فما معطيات اللي هي جزء منها ما فيهاش معناها أسس صلبة نجمو نحكيه فيها, لكن فما معطيات موجودة في المحاضر اللي نجمو نتعطاه معها. حجم الوثائق اللي موجود عند الناس اللي هي موجودة في هذا الجهاز واللي حكيوا عليه معناها هيئة الدفاع عن الشهيدين. وثائق أولا من ناحية طبيعة الوثائق هذه، وثائق سرية، وثائق تتعلق بمسائل شديدة السرية داخل أجهزة الدولة، يعني هذا طبيعة الوثيقة اللي موجودة عندهم. حجم الوثائق كبير جدا اللي موجود عند الناس هذوما، المعطيات اللوجستية اللي تم ضبطها وغيره، وتم معناها تحرير محاضر في شأنها واللي هي تتعلق أساسا بهذا الجهاز مهمة جدا، وبالتالي هذا أيضا يفسر المعطي الأول اللي كنت نحكي فيه. فما أنا سمعت رضا الرداوي وغيره من الناس اللي تحكي على أختام تعود أساسا إلى أجهزة شديدة الحساسية بالنسبة للدولة التونسية موجودة عند الناس هذو، نحكي عن مصطفى خضرة وغيره. سمعنا في فترة من فترات أن بعض الناس اللي موجودة واللي هي تتعلق أساسا بها تهم مباشرة في هذا الملف، هوايتها الأساسية جمع الوثائق وهوايتها جمع الطوابع. هيك التفسير هذاك اللي أثار حفيظة التوانسة في فترة من فترات وأثار الكثير من الجدل، التبرير غير المنطقي وغير الطبيعي وفيه استخباء كبير جدا للتوانسة، أنك أنت تلقى ناس موجودين في مجموعة معينة تربطهم علاقات مباشرة، تكون عندهم وثائق شديدة الخطورة، وثائق سرية تعود إلى أجهزة الدولة، وتلقى عندهم أختام شديدة الخطورة، ومن بعد يخرج لك التبرير نتاع أنه الناس هذوما والله هم مغرومين، هما هوايتهم الأساسية أنهم يجمعوا الوثائق ويجمعوا الأختام وغيره. وبالتالي المسائل هذه كانت تثير الكثير من الجدل في تلك الفترة. يمكن الأحكام أيضا في جزء مهم منها أثارت الجدل حاليا، فما ناس تقولك اللي هي الصبغة متاعها السياسية، تصفية خصوم سياسيين وغيره، المسار ما كانش مسار قضائي بين ظفرين، جزائي تقني اللي هو مسار في جزء منه سياسي وعنده الصبغة السياسية. هذا يعود إلى الجدل الحاصل حول المرفق القضائي التونسي في هذا الوقت بالذات، في التايمينج السياسي الحالي. يمكن أنا حكيت على الجدل اللي صار في تلك الفترة، نحكي أيضا على الجدل اللي صاير حاليا. جزء منه الناس تقول لك الأحكام هذه فيها الكثير من السنوات وغيره، وجزء منها يقول لك أن الأحكام السياسية أيضا يعود إلى طبيعة التعاطي مع المرفق القضائي في هذه الفترة. وبالتالي كل الجدل في تلك الفترة أو في هذه الفترة يعني عنده مبررات وعنده أسبابه الأساسية. دخلنا كما قلت أنا ابتسام في المرحلة الأولى، نحكي على المجموعة اللي هي مجموعة الرصد وغيره. الجزء الثاني من هذا المسار يتعلق أساسا بهذا الجهاز وما يسمى أيضا بالغرفة السوداء، اللي هي كلها تسميات هذه تعود أساسا، معنى المصطلحات هذه تعود أساسا إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين، اللي هما أخذوا على عاتقهم التسميات هذه وحاولوا يدافعوا عليها قدر الإمكان بالوثائق الموجودة اللي تم تقديمها القضاء. فما أيضا نتمنى فما ملف مهم جدا في تونس، ومن أكثر الملفات اللي صراحة طرح جدل كبير وخلى التوانسة يتسألوا عليه، اللي هو ملف التسفير إلى بؤرة التوتر. نتمنى أيضا أن الملف هذا يلقى المسار متاعه باش على الأقل حقيقة تتوضح للتوانسة، لأنه أيضا الملف هذا معقد جدا ومركب جدا، وفيه الكثير من الشخصيات التي تورطت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فقط بين قوسين باش نوضح لبعض التوانسة أنه يقول لك شبيه معناه في القضية هذه متاع الجهاز هذا، فما ناس تتحكم مثلا بطول 20 سنة حبس، وفما ناس تتحكم فقط بمجرد المراقبة الإدارية لبعض السنوات. هذا يعود أساسا لأنه ناس متورطة بشكل مباشر وتلعب دور قيادي في هذا، وفما ناس علاقتها بالملف هذا يعني علاقة غير مباشرة ومش متورطين بشكل مباشر. أيضا ملف التسفير إلى بؤرة التوتر من أهم الملفات الموجودة في تونس، في جزء متورط بشكل مباشر وعنده علاقة مباشرة بالملف هذا، في جزء آخر متورط بشكل غير مباشر. علاش أنا نطرح الملف هذا أيضا ابتسام؟ لأن الملف هذا ملف مكتمل من حيث الوثائق، من حيث المعطيات، ومن حيث الحجج، وفيه القدر الكافي اللي يخليه معناه نحكي على بوية القضائية مهمة جدا. خليك من الناس اللي تخرج أحيانا في البلاتوات تحكي في معطيات استعراضية فولكلورية، لهنا أيضا نحب نحل بعض الأقواس اللي ضرورية في المسائل هذه. أحيانا في تونس تكون عندنا قضايا مهمة جدا، وقضايا تعني التوانسة بشكل مباشر، تعني حياة التوانسة في فترة تاريخية معينة، شنو عناوي التوانسة، شنية الصعوبات اللي تعديت عليهم، شنو المخاطر اللي تعديت عليهم، ملفات ثقيلة جدا وتؤرخ في تونس. فما بعض الشخصيات للأسف الشديد كي يخرج هما يحكيوا عن الملفات هذه يسيئوا بشكل كبير جدا الملفات هذه، لأنهم يأخذوها بطابع ماهوش طابع متاع المعطيات، ماهوش الطابع اللي فيه حجج، يأخذوها متاع الطابع متاع المزايدات السياسية ومحاولة تسجيل الكثير من النقاط السياسية، وبالتالي تلقى ملفات ثقيلة جدا في تونس تفقد المعنى متاعها وتولي كمسألة التطبيع مع الجريمة، لأنه الشخصيات اللي دافعت عن الملفات هذه ماهيش بالقدر الكافي اللي تخليها تدافع عليها. وبالتالي رجاء فم ملفات نخلوا الناس المتمكنة منها واللي عندها الحجج واللي عندها الوثائق تخرج تحكي عليها عبر وثائق معينة عبر حجج. وحتى رجاء بالنسبة للبلاتوات الإعلامية ما نستضيفوش أي شخص باش يحكي على أي ملف، لأنه فما ناس مختصين في ملفات معينة وعندهم القدر الكافي أنهم يدافعوا عليها. ما نجيبوش ناس تشوه ملفات، رد ملفات هذه عندها دور كبير جدا حتى في صياغة الشخصية التونسية ومدى استيعابها للفترات التاريخية. يمكن نحن طاوة ابتسام نحكي على تاريخ اللحظة، لأنه نحن موجودين داخل اللحظة السياسية، موجودين داخل اللحظة الاجتماعية، لكن راو بعد عقد أو بعد عقدين اللي صاير حاليا باش يدخل في تاريخ تونس، باش يدخل في تاريخ صياغة الشخصية التونسية، وباش يتقرر في تاريخ تونس أنه كان في فترة من الفترات كانت موجودة المفاصل التاريخية هذه الكل، مهما كانت الأحكام الجزائية هذه بعد تتغير ما تتغيرش، يتم الطعن فيها، يتم استدراكها تماما، الناس هذه تطلع بريئة مش بريئة غيره، هذا الكل يدخل في تاريخ تونس. وبالتالي رجاء ملف هذا أو ملفات أخرى، ملفات مهمة جدا بالنسبة لتونس، مهمة جدا بالنسبة لتاريخ تونس، على الأقل الناس اللي باش تخرج تحكي عليها تكون متمكنة منها بالقدر الكافي وعندها الحجج الكافية، باش ما نشكلوش وعي أو ما نشكلوش رأي عام تونسي مبني كليا أو في جزء كبير منه على مغالطات مش على حقائق.
1: هاي خليفة نحكي وعلى ملف قضائي مهم ومهم جدا، ملف قضائي يتعلق بكبرى القضايا اللي خليني نقول وأكبر القضايا اللي تم طرحها بعد الثورة بعد تاريخ 2011. نحكي وعلى اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي في فيفري وجويليا 2013، صدور الأحكام البارح خليفة اللي خليني نقول كانت الحدث على مستوى البلاد، واختلف خلينا نقول والقراءات والتحليلات بين الانتقادات وبين الفرحة، خاصة بالنسبة لهيئة الدفاع عن الشهيدين وعائلة الشهيدين، وبين نقاش سياسي في الفضاء العام اللي صار، شفنا بيانات شفنا تدوينات وتفاعلات، كنت قدمت لكم تفاصيل الأحكام، وأيضا أول بيان كان من حركة النهضة تفاعلا مع الأحكام هذه نظرا لأنه قياداتهم بين المتهمين في القضية هذه، قضية ما يعرف بالجهاز السري لي حركة النهضة. كيفاش تبعت كل هذية؟ كيفاش لقيت الأحكام البيانات والنقاش اللي صار بدور خليفة؟ تفضل.
2: هو النقاش ماهوش بعد الأحكام. أنا تبعت النقاش اللي بدأ قبل أسبوعي، يعني كنا نعرفه التاريخ متاع إصدار الأحكام هذية، والناس تقريبا تبعنا جزء من الجلسات اللي صارت، ودينا نشوفه في فترة بعد لا تم معناتها تأجيل معناتها من أجل إعلان الحكم هذا، خاصة في الأسبوع الأخير صارت برشا أحداث، شفنا برشا تدوينات استباقية تشكك في الأحكام حتى قبل الصدور متاعها، وتراكمت تم صفحات خدمة على الجانب هذا تشكيك كذا وما ثماش عدالة، ولن يكون هذه الأحكام لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة، بالرغم الناس تقريبا حضرت كل الجلسات اللي موجودة، إلى أن كانت معناتها الذروة ليلة صدور الأحكام، وقامت أحدى أدوات الجزيرة بالواجب، خاطر ولت المسألة تقريبا في تونس تعودنا به في كل الأحداث الكبرى ننتظروا اللي يصير وثائقي ديما، خاصة في القضايا الكبرى هذه اللي قلك يصير وثائقي من أجل اللي هو يوجه الرأي العام. احنا ليلتها قالوا هو رجل دولة، خاطر انا نعتبر رجل دولة ما خاصة في سلك حساس كما ذاك ما يخرج على فضائية ويبدأ ينشر في غسيل بلاده، دي مهما كانت تعركك مع النظام يسكت، اكتب كتاب بعد 30 سنة كما يعملوا رجال الدولة المحترمين. شوفنا قديش من رجال دولة خرجوا على أنظمة وأنظمة استبدادية وديكتاتورية لكن التزموا الصمت وما حطوش رواحهم على ذمة فضائيات أجنبية، فهم فضائيات ولا أحيانا المخابرات هم يلتبس الأمر ما بيناتهم. فهمنا اللي أنا تابعتهم رغم 6 سوايع، أنا ماني بالي واسع تعرفني يوميا نتابع على الأقل 6، تابعتهم حتى لا أظلم الرجل، تابعت 6 سوايع بالدقيقة وسعت بالي أكثر ما يمكن ومراوغاته ولغته والإجابات وحبيت باش نعرف إيش عنده هذا ما عنده حد شيء. أهم معلومة حب يقولها اللي هو يبرأ طرف سياسي ليلة اللي مش دوزر الحكاية وفهمنا اللي هو جابوه هيك كله هيك ستة سوايع جايبينه من أجل هيك الخمسة دقائق اللي حكاية فيها باش يقول راهو معتها يبرأ في استباقا للقضاء. الملف هذايا وملف الاغتيالات وملف التسفير اللي حكى عليها سرحان من أخطر الملفات اللي مرت بتونس. شفتك الملفات الأخرى كل تحطهم في جهة، ملفات هذية وحدة، لأنه هذية اللعب مش في الورق كما يقولوا احنا في الدرجة، لعب في الشجرة في الرسمي. ولذلك اتقلق برشا الملفات هذية، ودائما في تواريخ النظر في الملفات هذه والجلسات هذه يكثر الارتباك ويكثر برشا حديث وتتجند برشا صفحات وحتى فضائيات مربوطة ببعضها كل. لكن احنا اذا كان نرجع تاريخيا اعلاميا وعلى مستوى سياسي الملف قديم، معناتها تقريبا من 2014 تقريبا سرحان بدأ يظهر، 2015 بدأ يظهر الملف هذا، لكن رسميا تم التعاطي معاه تقريبا من 2019 عندما قام مجلس الأمن القومي التونسي في أوت 2019 بإحالة ملف التنظيم السري التابع لحركة النهضة هذه اسمه إلى القضاء التونسي. وأنا تقريبا رجعت حتى ثم لقيت فيديو لصديق صديق قديم معناتها ومختص في الحركات الإسلامية كان حاضر في سكاي نيوز ويحكي عليه اللي هو إنجاز كبير هو يظهر لي ما عمل حتى تعليق لحد الآن إن شاء الله المانع خير. شوف التصريح حتى للأميرال العكروت اللي يحكي على الملف هذا اللي كان عضو ومستشار في مجلس الأمن القومي واللي يقول معناتها أن تكفل المجلس بالنظر في ملف الجهاز السري كان يستهدف تسريع الإجراءات. يعني كنا نعرفه صرحان وكتبنا في الجانب هذا ذكر لك حتى مقالات عملية البطء اللي تم التعامل معها مع الجانب هذي برا هز لريانة وبعد لك أريانة القاضي معتها فجأة معناتها يبطل ولا ما نعرفش يتم نقلته ويبقى الملف كذا وصارت معركة كبيرة وجزء منها المعركة اللي عملتها هيئة الدفاع إلى أن وصل هذا الملف رسميا إلى القضاء التونسي. وكانت الأحكام اللي تقريبا الناس كل شافتها في علاقة بالجانب هذي. أنا فقط نذكر وكما حكى سرحار والأحكام ثقيلة لأنه التهم خطير ولأنه الإحالة على ملف الإرهاب خطر راهو أحيانا احنا نخلطه مثلا كي يحال واحد على قانون الإرهاب راهو مش معناتها إرهابي، ثم قانون اسمه الإرهاب نجم يتحال عليه حتى إنسان عادي ما لا هز سلاح لا عنده كذا، ما يتحال على قانون الإرهاب وتبييض الأموال هذه. والأحكام هذه ثقيلة جدا لذلك معناتها تلقى الأحكام تصل إلى المؤبد في الجانب هذا. لكن هذه أنا ديما نقول راهي أحكام ابتدائية وراهي ديما تبقى للناس هذين المتهمين إمكانية الطعن في الأحكام هذه في مراحل أخرى على مستوى الاستئناف وعلى مستوى التعقيب. معناتها ما زالوش نجم تهبط الأحكام هذه، وشفنا تقريبا الكثير من القضايا في الأحكام الابتدائية كانت الأحكام مرتفعة جدا لأنه كل جريمة بالتهمة متاحة طبقا لقانون الإرهاب، لكن بعد ليك تنجم تنزل معناتها التهمة هذية في علاقة بالجانب هذية. الملف هذية كما قلنا متشعب، 2019 كان قدام مجلس الأمن القومي كما قلنا واللي تم إحالته للقضاء. تفتح الملف رسميا في 2021 من طرف زاد القاضي بشير العكلمي في محكمة أريانا، ثم أحيل الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مارس 2022 باش نعرف تاريخها. ختمت الأبحاث من القاضي المتعهد في القطب القضائي لمحاربة الإرهاب وأحيل الملف لدائرة الاتهام، وبعد أحيل الملف إلى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس في شهر جويلية 2024. هذا تاريخه من 2019 إلى حدود البارح اللي تم معناتها تقريبا سماع الأحكام في الملف هذا. حضرت كل الأطراف، هيئة الدفاع في علاقة بالمتهمين وهيئة الدفاع في علاقة بالعائلة الشهيدين شكري بالعيد محمد البراهمي اللي هم أصحاب الدعوة في علاقة بالجانب هذا. في علاقة بالنقطة الثانية المتمثلة في معناتها البيان اللي صدرته حركة النهضة، هو طبيعي اللي النهضة إذا كان رئيسها والعديد من قياداتها سواء من الصف الأول ولا من الصف الثاني ونائب الرئيس مشمولين بالتهم هذه اللي تهبط بيان في الجانب هذه. وماهيش أول مرة نظرة يتهبط بيان في علاقة بالمسائل القضائية. أنا زاد رجعت شوية هكا للتاريخ، بعثت النور زوز بيانات، ثم بيان أصدرته حركة النهضة في علاقة بصدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيدين الشهيد شكري بالعيد. هبطت البيان هذا بتاريخ 27 مارس 2024، وعنوان البيان هذا جاء الحق وزهق الباطل. هذا هو البيان هبطته. شنو تحكي فيه؟ تقول إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الجندة المشبوهة، هي تقول لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا، وأن حركة النهضة بعد أن شرعت المحكمة في إنهاء مسلسل المتاجرة بقضية الشهيد شكري بالعيد بإصدار أحكامها في محاكمة طالبنا بأن تكون علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدر حجم الاستهداف المنظم الذي امتد على سنوات ثقيلة على حساب الضحية والمتهمين على السواء وعلى حساب القضاء العادل والدجل. بعدها هذا البيان اللي هبط في 27 مارس 2024 تثني فيه حركة النهضة على القرارات القضائية وتعتبر القرارات القضائية هذه جاءت لتنصفها، شكتش في القضاء، بالعكس قلت هاهو قضاء. برغم سمعنا بعد لك عملية الشرح للبيان هذايا وصارت عملية كبيرة على شبكات التواصل والصفحات اللي نعرفها مرتبطة، لقد قام القضاء بتبرئة حركة النهضة في قضية الاغتيال، وهذايا إثر الأحكام الابتدائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. هيئة الدفاع قالوا استنوا شوي، نتذكروا زادة وحكاوا، قالوا راهو الملف مجزأ إلى ثلاثة، مجموعة التنفيذ، مجموعة الإعداد، ومجموعة التخطيط. وقالوا راهو مازالوا زوز ملفات كبيرة برشا وصبروا علينا اللي متعلقة بالجهاز السري. وإحنا هنا صبرنا، قعدنا نستنوا في نجي الأحكام في الجهاز السري. لكن الأحكام اللي جت في الجهاز السري جاءت مخالفة ومدينة لحركة النهضة. هذا القضاء راهو معناتها في الأخير راهو كبيان نكتبوا فيه لقد جاءت الأحكام القضائية وكل الأجهزة الأمنية عبارة منطق نوه بها ونستشهد بها. وبعدين نشوف في بيان آخر في 2 جوان 2026 نقولوا أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما صادمة بالسجن، وصلت حد المؤبد لبعض المتهمين فيما يعرف بقضية الجهاز في مقدمة وبشكل من الأشكال نقولوا رأي قضية ذات خلفية سياسية لا قضائية ونشكوا في الأحكام القضائية. نقول حاجتين أنا ديما نقول فيهم مش من تو، أنا نقول فيهم عندي 3 سنوات، يا إما نحتكموا للقضاء ونضغط من أجل توفر كل شروط المحاكمة العادلة، وفي الأخير وقت اللي تخرج الأحكام عندنا طريق من أجل الطعن فيه. خاطر ثم فرق أنا ديما نقول في التشكيك في الأحكام القضائية اللي هو يكون عن طريق آليات ممارسة الطعن من خلال نمشوا للاستئناف ونمشوا كذا وبنحق، وهذا موجود على أكثر من درجة. وثم التشكيك المنهجي في الأحكام القضائية اللي هو التقويض لأسس العدالة وللدولة في حد ذاته. لذلك يا إما أحكام القضاء هذه نكون واضحين ونعتمدوها في الحالات الكل سواء كان معانا ولا ضدنا ونمشوا بالآليات متاع التقاضي، يا إما نرفضوها نهائيا من الجهتين، أما أن نقبلها إذا برأتنا وما نقبلوهاش إذا كان أثبتت علينا التهمة، فإن نقول هذا مش باهي للعدالة ومرفق القضائي في تونس.
1: هاي طلبت التفاعل سرحان قبل ما نكمل ساعتنا الثانية، مزت عنا برشا أخبار تفضلوا.
0: فما قضايا كبيرة في تونس ما عندهاش المعنى التقني الجزائي فقط، بمعنى مش قضايا تتعلق بمتهمين ومحامين وقضاة ونصدر فيها أحكام جزائية وانتهى الأمر. فما قضايا في تونس قضايا كبرى تهم التوانس الكل، مش مجرد قضايا تتعلق أساسا بعائلات الضحايا أو عائلات الناس الذين أجرموا أو المحامين وكيفية التعاطي مع الملفات والوثائق أو القاضي وصدور الأحكام. فما قضايا كما قضية الشهيدين وغيره من القضايا اللي هي قضايا مهمة جدا كان من المفترض أن التوانسة تكون عندهم أدق التفاصيل عليها. طيب نحن كصحفيين وناس معناها هذا شغلنا الأساسي، مضطرين أنه ندخلوا الأدق التفاصيل، نقرأوا كل التصريحات، نقرأوا كل المحاضر وغيره باش نشكلوا فكرة عامة على الملفات هذه. لكن المواطن التونسي حاليا في الشارع ما عندوش فكرة مكتملة على القضايا هذه، عنده أسماء، عنده حاجات، ما عندوش فكرة مكتملة. هذيك علاش أنا ديما أدعو أنه القضايا هذه من تعطاوش معها كقضية حق عام، واحد عمل حاجة ومشي أخذ حكم وكذا وغيره، استئناف وتعقيب. هذه قضايا تشكل هوية التوانسة، من المفترض التوانسة الكل يعرفوا أدق التفاصيل، وكان من المفترض، ما نعرفش موانع قانونية وغيره، هذه مسألة متعنينيش أنا شخصيا، أنا نحب القضايا هذه يتم بثها في المباشر، يتفرجوا فيها التوانسة، يسمعوا المرافعات ويسمعوا التهم ويشوفوا الناس كيفاش تتكلم حول أدق التفاصيل، ويشكلوا صورة عامة وتتشكل في ذهن التوانسة القصة كاملة حول هذه الملفات، لأنه هذه باش تشكل لك وعي عام في تونس. عندك ناس مثلا اللي هم تورطوا بشكل مباشر وهزوا سلاح على جنودنا وهزوا سلاح على الأمن التونسي وقتلوا جنودنا في الشعامبي وغيره، يا أخي كيفاش أنا باش نشكل قصة عند طفل عمره 6 سنين و7 سنين و10 سنين حول الناس هذوما؟ ما عندوش فكرة مكتملة، هو تو كي يكبر خليفة ما يعرفش اش معناه إرهابي، يسمع الكلمة لكن ما عندوش الفكرة مكتملة. كان من المفترض القضايا هذه، رو فما ناس قتلت جنود بالعشرات، يا أخي كيفاش القضايا هذه تطوى وتتعدى وعنده أحكام جزائية وتعدى؟ كان من المفترض أن القضايا هذه يتم نقلها على المباشر، في عود ما نعاودوا في مسلسل عنده 30 سنة التالي والتوانسة فدوا منه، ننشروا القضايا هذه ونعديوها بشكل مباشر للتوانسة، ويتفرجوا فيها الصغار ويتفرجوا فيها الشباب ويتفرجوا فيها الكبار، باش أنا نلقى بعد 20-30 سنة
2: وتحصل قناعة حتى على الأقل في الحد الأدنى. ما أنا نلقى وخرجت الحكام وبرقنا على عباد،
0: أنا نحب نلقى مجتمع، هذا هو الجدل القائم، أنا نحب نلقى مجتمع تونسي محصن حول الجرائم هذه ومحصن حول الناس هذوما، بالتالي تشكل عنده قصة كاملة في مخه وتتشكل عنده فكرة عامة، وبالتالي كان من المفترض أن القضايا هذه تتعدى للتوانسة وشوفوها بشكل مباشر ويقتنعوا بكل جزئية فيها، مش مجرد أحكام فقط ونطوي الملف ونتعداه وتلقى أنت الأجيال القادمة بعد شقراء وبعض الكلمات فقط عليه. وبالتالي أنا أدعو أن نغيروا طريقة التعاطي مع القضايا هذه. بتسمع
1: وطبعا احنا نمشي موعد موجز الأخبار مع زميل فؤاد مبارك، وبعد نرجع نكمل معكم قيت الملفات الأخبار لساعتنا الثانية.
3: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام. عسلامة
7: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان فام، نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملا كابتن موزة صفاقس
11: على 91.2
3: تونس،
11: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز،
12: موجز الواحدة ظهرا. diwanafm عسلمة. وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في تفيد في إجابة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بالبرلمان نجلة الأحياني أن وضعية مدرسي الموسيقى المتعاقدين بنظام الساعة لا تندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و2000 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. والتمست عضو مجلس نواب الشعب من رئاسة الحكومة تدخل العاجل لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك قانون القطع مع المناولة وتشغيل الهش، مع مراجعة نظام الساعة المعتمد من طرف وزارة الشؤون الثقافية لضمان توافقه مع التشريعات الوطنية والالتزامات الاجتماعية. وصول أول رحلة عودة لحجيج بيت الله الحرام إلى مطار جربة جرجيس الدولي صباح اليوم قادمة من مطار جدة، وعلى متنها 263 حاجا وحاجة مع مرافقين من ولاية التطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش. والواعظ الديني ماهر بن أحمد يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بوفاة حاج من بين حجيج ولاية مدنين في هذه الرحلة الأولى بعد أن أنهى كل مناسكه، وتم نقل أحد الحجاج من المطار مباشرة إلى المستشفى الجهوي صدق مقدم بجربة لمتابعة وضعه الصحي وإتمام علاج انطلق فيه بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة. المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات بقبلي عزو صالح يؤكد تنفيذ المصالح الرقابية بالجهة لنحو 2500 عملية تفقد ميدانية أسفرت عن رفع 135 مخالفة اقتصادية مع تحرير محضر بحث من أجل المضاربة غير المشروعة والقيام بممارسات احتكارية من شأنها التأثير على السير الطبيعي للأسعار في السوق تم بموجبه حجز خروفين. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأبحاث والعمليات الرقابية شملت أيضا قطاع الخدمات حيث تم رفع 5 مخالفات جناح في قطاع الوكلاء العقاريين تتعلق بممارسة نشاط وكالة عقارية على خلاف الصيغ القانونية والتشريعات الجاري بها العمل.
13: تواصلت الأعمال الرقابية المشتركة، تم القيام بحوالي 2500 عملية تفقد أسفرت على رفع 135 مخالفة اقتصادية تركزت بالأساس في قطاعات الخضر والغلال، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، المواد الغذائية وغيرها من المواد. نتائج العمل الرقابي في شهر ماي كانت متنوعة، شملت أيضا عدد 5 مخالفات في قطاع الوكالة العقاريين، أبحاث أسفرت على رفع 5 مخالفات أو 5 جناح من صنف ممارسة نشاط وكيل عقاري على خلاف الصياغة القانونية. تم أيضا في إطار التصدي المضاربة غير المشروعة بالنسبة لأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي تحرير محضر بحث من أجل المضاربة غير المشروعة أو القيام بممارسات من شأنها التأثير على السير الطبيعي للأسعار، وتم بموجبها أيضا حجز عدد 2 خرفان صنف علوش.
12: وفي الشأن الدولي الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم

0: المشوار الآن مع ابتسام شويخاوة، كمل فريق هنا تونس.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: ناف أرتلاندر.
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي الساعة 15 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات الملفات والمواضيع أكيد ومهم جدا باش نرجعوا طبعا لتطورات الوضع على مستوى المنطقة. ماذا يحدث وماذا يكتب، خلينا نقولوا ما يكتب من مقالات وغيره في علاقة بالوضع العالمي. بعد باش نشوفوا أيضا لفقرة بالأرقام، ولكن قبل هذا أكيد باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. ونذكر حاضرين معنا هنا في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشخاوي. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا تو. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. مازال موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ومن بين المواضيع اللي باش نوصلوا نحكيوا فيها هو ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي، لأكد أنه حق التفاوض والحوار الاجتماعي ليس منا من أي جهة، بل هو حق أصيل انتزعه الشغلون بنضالاتهم ومكفول بمقتضى القوانين الوطنية والتشريعات الدولية. يجي قوله هذا وتأكيده هذا خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، وين يقول أمين عام المنظمة الشغيلة أنه الاتحاد لا يستجدي فتح باب التفاوض أو إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي. ولأكثر تفاصيل نسمع جزء من الكلام اللي قالوا صلاح الدين السلمي الأمين عام للاتحاد عم توصل شغل هنا. رجل تفضلوا.
3: ضرورة إعادة ضخ الدماء في الجسم النقابي، هل الدم يدور في الجسم النقابي من أجل إعادة سكة النضال للاتحاد. تماش خيار أخر، تماش خيار أخر قدام من هياكل الاتحاد. وكلنا في نقول هياكل الاتحاد نحكي من نقابة الاسي حتى المكتب التنفيذي الوطني، نعتبر الناس كلها يا اخي الناس كل مسؤولين على المنظمه ولو بدرجات متفاوته، اما الناس كل مسؤولين. نعمل جميعا على فعلا اعاده الروح النضاليه للاتحاد. بدون هذه لا مش مستغير حتى، بدون هذه ما تنجمش تفضل حق النقابي، لان حق التفاوض والحق النقابي هو حق ابتك من النقابيين، وما نجم يرجعوه الا النقابيين. ولسنا نستجدي احدا في التفاوض، ولن نستجدي احدا في اعاده الحوار الاجتماعي، بل على هياكل الاتحاد ان تعيد هذه الطريق، طريق التفاوض وطريق الحوار الاجتماعي، لأنه حق تبقى للقوانين الدولية وتبقى للقوانين المحلية.
2: إذن كان هذا جزء من الكلام اللي قاله الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السلمي. كما قلت لكم السياق كان افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، وكان من بين المواضيع اللي تم طرحها الحوار الاجتماعي سرحان والتفاوض. خلينا نقولوا أنه فكرة الحوار الاجتماعي أو ضرورة إعادة إحياء الحوار الاجتماعي تقريبا كان العنوان اللي يتصدر بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة والأشهر الأخيرة، سواء وقت اللي صار المؤتمر لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، تقريبا على مستوى الشعار على مستوى البرنامج كان إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي، الحوار مع الحكومة في علاقة بعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وغيره. شفناها أيضا في بيانات حتى اللي سبقت المكتب التنفيذي الجديد أو اللي تعزت أكثر مع المكتب التنفيذي الحالي الحوار الاجتماعي. جزء من الأخبار اللي فهمت إلى حد ما وكأنها خطوة أو قد تقرأ خطوة اليوم للحوار الاجتماعي والمراسلة اللي جت للاتحاد في علاقة ب الاستماع لوجهة النظر متاعه في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أو الميزانية سنة 2027. بعدها ما شفناش حتى مستجدات حتى أخبار حتى بيانات في علاقة بالموضوع هذايا، إلى حين أنه يجي ما قاله الأمين العام للإتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي. سمعنا جزء من الكلام اللي قاله، قال لن نستجدي أحدا للعودة إلى التفاوض أو إلى الحوار الاجتماعي. هل نفهم من هذا سرحان الشخاوي أنه إلى حدود اليوم على ما يبدو ما فهمش حتى بوادر للحوار الاجتماعي؟
4: وزوز نقاط أساسية معناها قالت وتستحق التعليق. أولا قال أنه الحق النقابي افتك، وثانيا تحدث على مسألة الحوار الاجتماعي. مسألة افتكاك الحق النقابي هذه يمكن اعتبارها ردة حقوقية في تونس، لأنه الحق النقابي في فترة من فترات وقلين نحكي على التأسيس لي، مش حتى تأسيس، مع التأسيس كان سابق على امتداد فترات طويلة جدا وعقود وغيره، لكن تثبيت الحق النقابي دستوريا يعني كان من المفترض أنه لا نعود إلى مناقشة هذه المسألة تمام، لأنه مسألة حسمت دستوريا، حسمت بالقانون، حسمت حتى بالعرف والممارسة، وبالتالي الحق النقابي مسألة لا تخضع للمراجعة وإعادة النظر، وبالتالي نعود ونرجع ديما نناقشوا هل الحقوق النقابية، حق الاحتجاج، حق الإضراب وغيره. هذه مسائل يعني حتى كبش نخرج شوي من تونس نمشي للدول أخرى وحضارات أخرى ومجتمعات أخرى، هذه الحقوق تم حسمها في عقود ماضية ودخلت في مسار تاريخي معين ولا يمكن الرجوع في مناقشته تماما، لأنه يعني الشعوب والثقافات والحضارات تتطور إلى الأمام ولا تعود إلى مربعات سابقة. ولهنا من أهم الإشكاليات اللي عانوا منها نحن في تونس أنا مسألة البناء في المسألة الحقوقية وفي المسألة خاصة كل ما يتعلق بالتأثيث للدستور وغيره، ديما عنا كل مسألة الجدال في ملفات مهمة جدا ومربعات مهمة جدا اللي نحسموها دستورين وبعد نعود نناقشوها أو نلقاو تفاصيل أخرى، كما حرية التعبير مثلا حاليا، كما الحق النقابي، كما الكثير من المسائل خاصة مسائل المتعلقة بالحقوق والحريات. المجتمعات حسمتها تماما وتعادت إلى مرحلة أخرى، وإحنا مزلنا إلى حد الآن نعمل خطوة إلى الأمام ثم خطوة إلى الوراء ثم نبقى في نفس المكان نجادل نفس النص ونجادل أحيانا نفس الفكرة، وبالتالي مسألة التقدم لا تحصل. هذا جرنا أساسا إلى مسألة الحق النقابي. الحق النقابي نظلت عليه ناس، الحق النقابي يعني من أهم المكتسبات في تونس واللي كان فترة التأسيس على امتداد عقود طويلة، ضحات عباد، ناس سجنت على الحق النقابي، ناس سحلت باش تحقق الحق النقابي، وبالتالي ليست منا الحق النقابي مرتكز أساسي ومسألة جوهرية في التصور العام لمسألة الحقوقية في تونس، وبالتالي الردة في علاقة بالمسألة الحقوقية وأنه نعود ونرجع نقول ما عش عنا حق نقابي وغيره ونعود نحاول نأسس من جديد الحق النقابي، مسألة غير مقبولة تمام. جو مسألة ثانية اللي التي قيلت وتحتاج الكثير من التحليل، مسألة الحوار الاجتماعي. حوار اجتماعي في تونس أنا راه مش مسألة متاع طرف فكري، مش مسألة متاع نعمل حوار اجتماعي أو ما نعملوش حوار اجتماعي. الحوار الاجتماعي مسألة حتمية في تونس، لا مفر منها، لا مناص منها. الحوار الاجتماعي وإدارة الملفات مش مسألة متاع تنازع صلاحيات. وقت اللي احنا نشوفوا المكونات متاع المجتمع التونسي الكل، مكونات المجتمع التونسي، وقت اللي نشوفوا الاتحاد العام التونسي لشغله وغيره منظمة الأعراف وغيرهم من يعني المرتكزات الأساسية متاع المشهد العام متاع المجتمع التونسي، وقت اللي نشوفوا هذوما ندخلوهم في مستوى متاع نقاش اجتماعي حول القضايا الكبرى في تونس، مش مسألة متاع تنازع صلاحيات، بمعنى أنه وين وقت نعيد الاتحاد العام التونسي الشغل مش نناقشوا في مسائل تفصيلية تتعلق بقانون المالية أو بعض القوانين التي تتعلق بالملف الاجتماعي المسألة الاجتماعية. الاتحاد العام التونسي الشغل مش تدخل معي في صراع متاع تنازع صلاحيات وسيفتكوا مني بعض الصلاحيات التنفيذية، لا، فقط هو السلطة، أو خلينا نخرج حتى من كلمة السلطة، هو معنى استشاري، هو قوة استشارية يقدم لك الكثير من الأفكار والمقاربات، وأنت بعد تدخل في نقاش معه وتنتقي منها ما يصلح للمسار اللي أنت تفكر فيه أو ما يصلح للإمكانيات اللي أنت عندك. الاتحاد العام التونسي الشغل عنده مركز دراسات، عنده لجان تفكير، عنده ناس على أعلى مستوى يتم استشارتهم، وناس متكونة أكاديميا وعلميا بشكل كبير جدا. علاش ديما نربطوا نحن مثلا الاتحاد العام التونسي الشغل ببعض الأسماء اللي تكون موجودة في الاتحاد ويتحملوا هذوم الوزر متاع الاتحاد الكل؟ لا، الاتحاد العام التونسي الشغل فيه هيكل شديدة الأهمية وعنده أفكار مهمة جدا، وبالتالي نجم نستشيره مش الاتحاد فقط بقدر ما نحكي على كل مكونات المجتمع التونسي اللي عندها يعني قيمة مضافة كبيرة جدا وقادرة أنه هي تضيف لك في مستوى النصوص القانونية اللي تتفكر فيها، وقادرة أنه تضيف لك حتى في مستوى القرارات. علاش نقول هكا ابتسام؟ لأنه استثناء المنظمات هذه، لأنه كي نحكيه ونحن على منظمات أو بعض الجمعيات أو غيره، فما منظمات وجمعيات تشتغل أساسا على ملفات بعينها. وقت هي تشتغل على ملف معين تكون عندها كل الأفكار وكل زوايا النظر وكل المقاربات التي تكون معنية بهذا الملف، وبالتالي وقت اللي أنت بتستمع للمنظمات هذه قادرة أنه تعطيك وجهة نظر شديدة الدقة، وهذا اللي نحن حاجتنا به في تونس، أنك أنت تستمع الناس قادرين يعطيوك أفكار دقيقة جدا وقابلة للتنفيذ واقعين، وبالتالي القرار اللي أنت بتاخذه أو النص القانوني اللي بتصادق عليه يكون أولا نص شامل أو قرار شامل، وثانيا عنده الصبغة التنفيذية وقادر أنه يتنفذ في أقرب وقت ممكن. هذا علاش يرجعنا باش نحكيه على بعض النصوص القانونية اللي تم المصادقة عليها وحتى بعض القرارات اللي تم اتخاذها فترة من فترات دون الاستشارة، ومن بعد نلقاو النصوص هذه أو القرارات هذه غير قابلة للتنفيذ وبقيت مجرد كلمات متناثرة في بعض الأوراق فقط، ولم تجد طريقها تماما للتنفيذ لأنه ما تمتش الاستشارة متاع الناس المختصين. علاش في تونس عندنا حساسية كبيرة من مسألة النقاش ومسألة الحوار؟ وقلت أنا سابقا ونعود نقولها حاليا، لماذا لا تتحول اللجان داخل البرلمان إلى مساحة بتاع نقاش عام كبير جدا، يكونوا موجودين الخبراء، يكون موجود الاتحاد العام التونسي للشغل، يا خويا يكونوا موجودين المنظمات الأخرين، مش ما نقولوش ما الناس اللي تسمع فينا تقولك شبيكم مركزين كان مع الاتحاد، ما احنا خذينا الاتحاد كنقطة نقاش من بعد نتوسعوا في النقاط الباقية، نستشيروا الناس الكل، احنا هنا نجيبوا بعض الخبراء لهنا ابتسام في البلاتو لهنا يعطونا مقاربات صراحة شديدة الأهمية في الطاقات المتجددة، في المياه، في غيره، في الفلاحة، في ناس عندها أفكار متطورة جدا ومهمة جدا. أنا شخصيا يؤلمني أني نلقى كفاءات تونسية أحيانا تلقاها تحاضر في منابر دولية وتعطي في القيمة المضافة في دول أخرى، ونحن كتونس لا نستفيد بهذه الخبرات، وتلقى للأسف شديد بعض الشخصيات اللي هي موجودة في مناصب قيادية داخل وزارات معينة تلقاها خارج الموضوع تماما وما عندهاش يعني الحد الأدنى من الخبرة أو التكوين الأكاديمي اللي يخليها قادرة أن نضيف. إذا نحن نحب نقدمه يجب الاستثمار في كل الناس اللي هي قادرة أن تحقق القيمة المضافة، منظمات، جمعيات، أشخاص، كفاءات تونسية، الناس هذوما الكل نفتحوا نقاش عام مع الناس هذوما الكل على الأقل، نخرج بخلاصات مهمة جدا تخلينا قادرين أن نقدمه خاصة في زوايا مهمة جدا اللي هي يعني وقت اللي نحكيه على الاقتصاد، نحكيه على الطاقات المتجددة، نحكيه على الماء، نحكيه على الفلاحة في تونس، على كل شيء. وبالتالي نرجع لك نقطة الحوار الاجتماعي، هذا مسألة حتمية ليست طرفا فكرية، يجب أن نعتمد سياسة الحوار الاجتماعي باش نجمو نقدمه. إذا نحن باش نغلق الأبواب تماما أمام الاتحاد وأمام كل الناس اللي هي معنية بالديناميكية الاجتماعية في تونس، فإنه ما نجموش نقدمه برشا.
2: لما نحكيو على خطاب الأمين العام للمنظمة الشغيلة بعد فترة من توليه خلينا نقولوا المنصب النقابي خليفة ويكون هو على رأس الأمين العام للمنظمة الشغيلة، وكنا حتى حكينا على خطابه وعلى تركيز وتنصيصه على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي والدعوة للتفاوض في كل ما يخص المسألة الاجتماعية والاقتصادية والنقابية. وحتى في آخر خطاب لي في عيد الشغل كانت تفكر خليفة كان فما التركيز والتنصيص على فكرة أنه الاتحاد مش بش يكون يعني بش يدلي في دوله في مسائل سياسية وليس حزبا ولا يبحث عن حكم أو عن سلطة، بقدر ما يحب يقوم بالدور متاعه في إطار اليوم التفاوض مع الحكومة في كل ما يهم المطالب والمسائل النقابية ومختلف التفاصيل اللي كان يشرف عليها الاتحاد في نقاشه مع السلطة ومع الحكومة. ولكن المرة دي ربما الخطاب كان خلينا نقوله خليفة حاد شوية حتى مقارنة بالخطاب اللي توجه به للحكومة في علاقة بمسألة الحوار. وقت يوصل الأمين العام المنظمة الشغيلة يقول لن نستجدي أحدا للعودة إلى التفاوض أو إلى الحوار الاجتماعي، نجم نفهمها ربما خليفة أو من ضمن القراءات أنه مرحلة إلى حد ما يأس الاتحاد من كونه سيستأنف الحوار الاجتماعي.
5: هو رو إذا كان عبارة لن نستجدي الحوار تعتبره كأنه خطاب شديد، أنا يقول ما هو شديد، هو الحد الأدنى من انتصار أي شخص لكرامته. في الأخير أنا منش مش نستجديك للحوار لأنه الحوار ما هوش منفعة ذاتية وشخصية للاتحاد، لأنه الحوار من أجل شكونه؟ هو من أجل الخدامة معتها في كل مستوياتهم، ومن أجل البلاد في الأخير، من أجل المؤسسات متاعها. لأنه جوهر العمل النقابي، علاش تركيز الاتحاد على الحوار وعلى التفاوض؟ هم برشا ناس يقولك علاش الاتحاد والأمين العام في أول خطاب ليه معناتها، أو في أول تصريحات ليه بعد المؤتمر، واللي هو نذكر شوية اللي راه المؤتمر عنده شهرين، واللي التركيبة هذه متاع المكتب التنفيذ عندها شهرين، وبحجم وثقل الاتحاد والمشكلات الموجودة، جزء منها المشكلات المالية الكبيرة بعد محل الاقتطاع، والمشكلات النقابية الكبرى والعناوين الكبرى اللي كانت خلال المؤتمر وتم مناقشتها واللي توجدت في اللوائح والتوصيات وأزمة الثقة الداخلية، هذا من كل شهرين نعتبره وقت مازال مبكر معتها باش نحكو، لأنه الاتحاد إلى حد الآن بصدد بلورة الاستراتيجية النقابية العامة للاتحاد في المرحلة القادمة، وقاعد العديد من الاجتماعات وحتى الهيئات الإدارية الوطنية ما زالت تو منكبة على النظر في جملة التوصيات اللي ضمنتها اللوائح معتها اللي خرج المؤتمر الأخير، بما فيها مسألة المصالحة الداخلية، بما فيها حل العديد من الإشكاليات، بالإضافة إلى المشاغل اليومية اللي تهم النقابيين وتهم معناتها العديد من القطاعات اللي قاعدين نشوفها مش متوقف. تم العديد من القطاعات قاعدة تفاوض خاصة مع القطاع الخاص، وثم جزء من القطاعات الأخرين متوقف فيها القطاع، ثم قطاع نجحت اللي هي تفاوض وتضمن حتى زيادات أكثر من 5%، وصلت حتى 7.5% في بعض القطاعات وخاصة القطاعات الرابحة. نشوفوا توا في معركة مازال يخوضوا فيها توا الجامعة متاع البنوك، خاصة مع مجمع هذا متاع البنوك في علاقة بالجانب هذا اللي هو من أكثر المؤسسات ربحية معناتها حسب الأرقام، لكن في نفس الوقت يصر على عدم الاستجابة للمطالب متاع الأعوان متاع البنوك في علاقة بالجانب هذا. إذن الخطاب هو ما كانش خطاب، هو عبارة كلمة في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي، ودائما في التقليد في المؤتمرات متاع الجامعات يحضر الأمين العام أو أمين عام مساعد ويقدم كلمة هي داخلية للنقابين أكثر منها إلى الرأي العام. وحتى العبارة اللي يتحدث فيها الأخ صلاح الدين السالمي، أنا سمعت أكثر يمكن للمداخلة أكثر، أنتم يمكن خذيتوا جزء هذا يتم التركيز عليه، هو يتوجه للنقابيين ويحث فيهم على العودة إلى العمل النقابي النضالي. يعني خلينا نكون واضحين، معتها في ظل ما بعد الثورة كان إلى حد الآن إلى حد ما كان مريح شوية العمل النقابي بحكم الوضعية متاع البلاد، موازين القوى مع الكذا، تردد داخل الأحزاب السياسية، ما يحكم حتى حد، المناورة اللي كانت تصير معتها حكومة تجاهها من جنس والحزب الآخر معتها تجاه، وكأنه الناس الكل كانت شريكة، وخاصة مرحلة الانتقال والحوار الوطني أعطت للاتحاد بعد كبير ياسر في علاقة بالجانب هذا اللي خلت النضال النقابي مريح. خلينا نقوله الجانب هذا أنا نعتبره اختبار حقيقي، وحتى في جزء من وعي الكثير من النقابيين يعتبروا أن الفرز الحقيقي للنقابي الحقيقي والمناضل هي في المرحلة هذه، في المرحلة اللي تستبسل فيه الحكومة والسلطة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة في رفض أي حوار وأي تفاوض. وفي الأخير أنا كما قلت جوهر العمل النقابي هو يقوم على الحوار، إذا كان أنت تلغي الحوار والتفاوض فإنك ألغيت العمل النقابي، لأنه يعني في الأخير الاتحاد ما هوش حزب باش تقوله، حتى إذا كان كطالب بالحوار ولا طالب بالحوار الوطني نجم يرد عليهم مع تحزاب الطالب بالحوار، قوله هلا عندك الانتخابات، حضر روحك للانتخابات وافرض روحك وانتصر في الانتخابات واحكم وطبق برنامجك. الاتحاد ما تنجمش يقول له كلام هذا، اللي بره حضر روحك للانتخابات، انا انتخابات مش عمل مشارك هو في الانتخابات القادمه. اذا جوهر العمل النقابي يقوم على التفاوض ويقوم على الحوار الجماعي. انت كي تجي تقول انا باهي، انا بعض الناس شنو يقول لك؟ اي يقول لك الحكومه والرئيس لم يلغي العمل النقابي، هي لكن الغيت جوهر العمل النقابي اللي هو التفاوض والحوار، معناتها انا ما نلغيكش ما نخليك ما نحاورش معك، والاتحاد مفروض عليه ان يحاور، ما عندوش شكل اخر راه، لانه حتى اذا كان يناضل ويقوم بالعديد معناتها من الحركات النضاليه، كما يعمل اضراب، كما يعمل اعتصام، كما يعمل بيان، كل هالاشكال هذه من اجل الضغط، من اجل العوده الى الحوار والعوده الى التفاوض، مش لاسباب اخرى. في الاخير حتى كي نستعمل الاضراب مش اجل انت تجي تفاوض معايا، سواء كان للطرف الاول اللي هو الاعراف ولا الطرف الثاني اللي هو الحكومة. أنا أقول الاتحاد تنتظر مسؤوليات كبيرة خاصة في الداخل، ثم العديد من الأزمات في جزء منها داخلي، المكتب التنفيذي بصدد محاولة إعادة الثقة داخليا داخل الاتحاد، دفع الروح النضالية النخبية واستعادتها من جديد في علاقة بالجانب هذا، وفي علاقة بالحكومة سيستمر الاتحاد في الضغط من أجل المطالبة بالتفاوض والحوار الاجتماعي باعتباره حق مدستر في علاقة بالجانب هذا، وفي اعتباره جوهر العمل النقابي الذي لا غنى عنه في علاقة بالجانب هذا. في الأخير جزء زاد من الكلام اللي نفهموه من الأمين العام أن القضية قضية موازين قوى. كلما كان الاتحاد قوي وموحد من الداخل وثم فرز نقابي حقيقي واستعداد للتضحية، كلما كان قادر على فرض التفاوض وفرض الحوار الاجتماعي على السلطة مهما كانت السلطة هذه، وهذا في تاريخ الاتحاد كامل. في الأخير كي يتعطل الحوار والتفاوض، في الأخير ما تنجم تلجأ إلا الحاجة وحيدة اللي قوتك الداخلية، وحدك الداخلية، نضاليتك الداخلية، تماسكك الداخلي من أجل فرض هذا الحوار، معناتها على الطرف الحكومي ولا على الطرف الثاني اللي هو ممثل في العرف.
2: واضح خليفة. احنا اكيد ما زلنا مش نواصل معكم بقية الاخبار المستجدات من الوضع الوطني والملفات والاخبار الوطنية، مهم جدا نرجع معكم كالعادة على ابرز الاحداث الاخبار المستجدات الدولية، وهذا باش يهزنا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دو جور.
6: لارتيكل دو جور،
2: والمقال المره هذه من نصيب سرحان الشيخاوي اللي باش يحكي لنا على ترامب نتنياهو وايران. تفضل سرحان.
4: ولا ترامب فكرني ابتسام مع الطائر الجاي باش نعمل على الزملاء اللي تفاوا الضوء معناها نوروا فاروق اليوم راكشينا بيبدو لي قايل الزملاء غادي مره جاي معناها باش نتلاقى بهم. صح عليهم معناها خلينا نحن نخدموا هما نور ينعم يعني بالبرود والدفء وكذا شيء. صح عليهم فكرني مره جاي ابتسام مع الطائر من مخصص النور والولاد.
2: نرجع تقول خليك فاروق عندي حق الرد. طب بعد
4: فاروق ايه ما عندوش حق الرد فاروق
5: شنو يظهر لي من المطالب متاع سعيد الزواري في حملته الانتخابيه وقت باش ترشح للنقابه متاع الاذاعه. طالب حقه في قيلوله مع
4: سعيد الزواري. نفكرك كنت صغير ولا ما حدش عندي عليه
5: ما حال ما نجحش في الانتخابات، لكن يظهر لي المطالب متاعه فرضها
4: عنده حق الرد سعيد الزواري.
2: اخطاوا هالسيد اخطاوا.
5: نرجع نعطيك معلومه لو مش تحليل.
4: معلومه
5: لا ما في الاخير هو ما لم ينصفه الحظ في الانتخابات النقابيه. انا ما نقولوش فشل نقولوا لم ينصفه
4: ما فماش معني حتى شيء.
2: يا خليفه يا سمحه هاي نرجع نحكي على المقال. سايبو
4: قايده نوتك هو مقال اليوم مش على سعيد الزواري بالطبيعه، نحكي على مقال اليوم على دونالد ترامب. المقال ابتسام صادر في موقع فورين بوليسي اليوم من اهم المواقع ويعود بنظر اساسا إلى المجلة اللي هي فيها الكثير من المقالات القيمة خاصة في المسائل السياسية، وفيها حتى مقالات علمية وغيره في مسألة الاستشراف السياسي. المقال هو بعنوان اتفاق ترامب مع إيران قد يجلب المتاعب لنتنياهو. مقال تحليلي بقلم أرون ديفيد ميلر من أكثر الأسماء التي تكتب في هذا السياق وفي سياق يعني التحليل السياسي وكل ما هو جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق. المقال هذا يتناول العلاقة القوية والخاصة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكيف يمكن أن يتسبب توصل إدارة ترامب إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في مشاكل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يرى الكاتب أن نفوذ ترامب على نتنياهو يبدو حقيقيا للغاية، خاصة وأن نتنياهو بحاجة إلى دعم ترامب للبقاء في السلطة. وقد يظهر اختبار نفوذ ترامب على نتنياهو قريبا عندما تتجه المفاوضات الأمريكية الإيرانية نحو مرحلة نهائية بشأن مذكرة تفاهم، وسوف ينظر نتنياهو ومعارضه المحليون إلى النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية على أنه خاسر للجميع. وفق الكاتب أيضا كاتب المقال يقول أنه سيبقى النظام الإيراني قائما متشددا أكثر من سابقه، ولن يهيئ أي شروط لتغييره النظام أكثر تماسكا. وقد تضاءلت قوة الردع بعد أن نجت إيران من هجوم أمريكي كبير وأصبحت تمتلك سلاحا جديدا تستخدمه متى شاءت في المستقبل، ألا وهو القدرة على إغلاق مضيق هرمز وكشف هشاشة دول الخليج العربي. كذلك لا يوجد دليل حتى الآن على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض قيود جدية على البنية التحتية النووية الإيرانية المتضررة. وأضاف الكاتب أنه لسوء حظ نتنياهو مع أنه ربما كان له تأثير كبير على كيفية بدء الحرب وسببها وتوقيتها، فمن المستبعد جدا أن يكون له رأي يذكر في كيفية انتهائها وموعدها. إذا صارت مذكرة تفاهم كما هو متوقع، فإن وقف إطلاق النار سيتيح فترة من المفاوضات لمعالجة جميع القضايا، وسينتهي احتمال تجدد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وتوقع كتب المقال أنه بمجرد إعادة فتح المضيق ولو تدريجيا ورفع الحصار الأمريكي ستبدأ لعبة تبادل الاتهامات، ويضيف أنه سيشعر نتنياهو بالغضب بينما سيجادل حلفاء سياسيون لم يكشف عن أسمائهم، بين الولايات المتحدة فشلت في تغيير النظام بسبب افتقار للإدارة. ويتابع أيضا كاتب المقال أنه لن يسمح ترامب لنتنياهو بتخريب اتفاق ينهي الحرب، وسيحمي نفسه من الانتقادات الأمريكية الداخلية بإلقاء اللوم على إسرائيل لتجاوز حدودها خاصة في لبنان. لن يتسامح ترامب مع أي رد فعل من نتنياهو أو أي تحركات عسكرية إسرائيلية أخرى تهدد باستدراج الأمريكيين. أيضا يرى كاتب المقال أن الأمل الوحيد لنتنياهو في هذا السيناريو هو أن تبالغ إيران في رد فعلها أو تفرط في توقيعها وتنهار العملية. أما في لبنان من المرجح أن ينتهي الوضع نهاية سيئة لنتنياهو في حزب الله، لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يقم بنزع سلاحه، ويتعافى بوتيرة أسرع بقدرة أكبر مما كانت إسرائيل تتوقع، وتظهر الحكومة اللبنانية مزيدا من الحزم، لا سيما استعدادها للقاء إسرائيل مباشرة برعاية واشنطن، لكنها تفتقر إلى الإرادة والقدرة على نزع سلاح حزب الله. يعني في خاتمة المقال يقول الكاتب أنه سيكون هم ترامب الوحيد هو ردود الفعل السلبية من أولئك الذين يقولون إنه ربما ألحق ضررا بإيران لكنه خسر الحرب، بينما ينتقده اليسار بشدة لإشعال الحرب، ويتهمه بعض اليمين بتسبب في خسارتها. سيسعى ترامب إلى إلقاء اللوم على الآخرين، وقد يكون نتنياهو على رأس قائمة الأهداف. من أهم الأسباب الأساسية ابتسام اللي خلتني نختار هذا المقال أنه تقريبا تحدث بشكل مباشر، وهو توقع الخلاف الحاصل ما بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، لأنه كان في البداية هناك انسجام كبير جدا في مستوى المواقف ومعنى انسجام بين الدولتين في المستوى العسكري، في المستوى المالي، في المستوى السياسي، وحتى اتخاذ القرارات الكبرى السياسية. لأنه كتب الكثير حول دور نتنياهو في علاقة بالضربة الأخيرة لإيران، وهناك حتى من تحدث عنه لعب دورا أساسيا وكان موجود ضمن المجموعة التي خططت للضربة منذ البداية، وبالتالي كان له دور كبير جدا وكان هناك انسجام كبير جدا. لكن بتوالي الأحداث وتتابع الأحداث و يعني خسارة الولايات المتحدة الأمريكية بين ظفرين على الأقل، لأنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن طرف خاسر أو طرف رابح في هذه المعادلة، لكن على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منذ البداية، بما فيها إسقاط النظام وتطويع النظام الجديد إلى الإدارة الأمريكية، وخاصة في فترات كثر الحديث عن انهيار الدولة الإيرانية برمتها. يعني فشل النظام الأمريكي في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وبقدر فشل الولايات المتحدة الأمريكية بدأ دونالد ترامب يتراجع سياسيا على الأقل، ونحكي خاصة في سياق المفاوضات، وخاصة أيضا في سياق الشعارات الكبرى التي رفعها ترامب. لكن بنيامين نتنياهو يحاول قدر الإمكان دفع الإدارة الأمريكية ودفع شخص ترامب إلى مواصلة الحرب، لأنه نتنياهو يعتبر أنه المرجو والهدف الأساسي من ضرب إيران لم يتحقق لا في المستوى النووي لا في مستوى الترسانة العسكرية لا حتى في المستوى السياسي. وبالتالي بدأنا نتحدث تدريجيا على وجود اختلافات كبيرة جدا بين الشخصين، وصلت في آخر فترة إلى خلافات كبرى. هناك تقارير إعلامية تتحدث على أنه دونالد ترامب توجه بخطاب لاذع إلى بنيامين نتنياهو، حتى أنه وجه له الكثير من الكلمات البذيئة في المحادثة التي حصلت بين الطرفين. وبالتالي يعني اخترت هذا المقال من منطلق أنه بدأ يسرد بشكل تدريجي بداية الاتفاق، ثم الخطوات التي تم اتخاذها، ثم مسارات خاصة المواجهة في لبنان وفي إيران، والتي أحدثت بشكل تدريجي اختلاف تحول إلى خلاف جذري ما بين الشخصيتين. وهذا المنطلق الأساسي اللي خلاني نختار المقال هذا.
2: وهذا تقريبا سرحان خلينا نقول من أبرز النقاشات اللي تجد فيها جزء كبير من وسائل الأعلام والقراءات من النهارين هذوما. مكالمة وصفت بالحادة جمعت الرئيس الأمريكي برئيس وزراء الاحتلال على ضوء الخطوات اللي قام بها خاصة في علاقة بلبنان وخلافات ربما كانت يصير الحديث عليها في الكواليس أو تخرج من مصادر من هنا وهناك إلى حين وأصبحت للعلن. خلافات تحولت إلى اختلافات واضحة وحتى تساؤلات عن مدى تأثيرها في علاقة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أنه إيران كان خليفة رأيها واضح وموقفها واضح في علاقة بالأراضي اللبنانية، وأنه سلم إيران هو سلم لبنان، وأنه لا مجال لانتهاك الأراضي اللبنانية أو قصف لبنان أو ضربه، وأنه إيران باش تكون إلى جانب لبنان. حزب الله في علاقة بها التطورات الأخيرة، الشيء اللي خلى ترامب يسارع ويضع حدا في علاقة بالخطوات اللي قام يقوم بهم نتنياهو. كيف يمكن قراءة كل هذه المستجدات خليفة؟ تفضل.
5: هي خلينا نقول أنا تهاوش لصوص ما بيناتهم، لأنه من عادات اللصوص اللي يحددوا الهدف متاع السرقة مع بعضهم، لكن بعد يختلفوا في اقتسام المسروق إذا تمكنوا منه، وإذا فشلوا في عملية السرقة ده يولي يحملوا في بعضهم في المسؤولية. اللي قاعد يصير أنا نعتبره تهاوش لصوص ما بيناتهم، وما ولن يصل إلى درجة القطيعة أو التناقض أو المعركة كبرى، لأنهم لصوص ما يملكوش أمره، والمسألة ما هي شخصية بالنسبة لي، هي بقدر ما هي أن نعتبر الزوز يعبروا على مراكز قوى ومراكز نفوذ ولوبيات متاع المال ومتاع الاقتصاد ومتاع السلاح والمافيات هذه متاع والقوى هذه اليمينية المسيحية، فهمت ولا المسيحي الصهيونية، هذه هم يعبروا عليها الزوز من نفسهم، نجموا يختلفوا لكن في الأخير لن يتناقض في الجوهر. هو أزمة الزوز، أزمة نتنياهو وأزمة ترامب فيش تتمثل، اللي الزوز اختاروا المغامرة والقيام بحرب كان من المفروض أن تكون حرب خاطفة وسريعة وأن يكون ثمارها كبير، اللي هو سقاط النظام الإيراني، ورثت إيران وثرواتها الكل، بالإضافة إلى إنهاء المقاومة في جنوب لبنان وإنهائها في اليمن، والإعلان رسمياً عن افتتاح ما يسمى الشرق الأوسط الجديد تحت الديانة الإبراهيمية الجديدة القائمة على خضوع كل الدول العربية وكل من هو في المشرق حتى الدول الإسلامية إلى القوة الأمريكية الصهيونية. هالمعركة الخاطفة اللي أرادوها والسريعة زوز دوسوس هذوم تحولت إلى مأزق وإلى معركة استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري وحتى نفسي، يعني جزء من الصراع متاعهم وعلى ما تم تناقله من أنه المكالمة اللي صارت ما بين المجرمين هذه وصلت إلى حد التلاسن والكلام، الأمر من مأتاه لي يستغرب تصوري معتها أنت ترامب ونتنياهم كي يتناقشوا شنو يتناقشوا بعبارات متاع ناس محترمين، أكيد يصل التناقض متاعهم إلى درجة اللي يطيحوا للقاع هذايا، هو استعملها حتى مع رؤساء دول أخرى واستعملها حتى مع خصومه في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، واستعمل لهجة تقوم على الوصم وتقوم على الشتائم في علاقة بالجانب هذا. ثم مأزق حقيقي فعلا تعيشوا الولايات المتحدة الأمريكية ويعيشوا الكيان الصهيوني في الفترة هذه، والزوز اللي يجمع ما بين ترامب وما بين نتنياهو هي مسألة اللي هم مربوطين بسقف زمني بمعركة انتخابية سياسية ستكون في نوفمبر وستكون ربما أقرب بالنسبة للكيان الصهيوني، وكلاهما كان يخطط أن يدخل هذه الانتخابات بأوراق انتصار عسكرية تمكنه اللي هو يعاود معتها عهدة أخرى، أو حتى ترامب إذا كان في بداية عهدته فإن تعتبر نصر مؤزر له، لكن في الأخير فشلوا في الرهان هذه، يلقى روحه معناتها المجرم نتنياهو يلقى روحه قادم على انتخابات أمام يمين أكثر تطرف منه موجود معتها في المعارضة هذية ويزايد عليه في علاقة بالجانب هذية، وأمام بعض القوى أو ما تبقى من القوى خلينا نقول وين المحسوبة اللي هي قوى يسارية اللي هي تعتبره اللي هو ورطها في حرب هذية واللي هو خسر المعركة هذية، لذلك ماذا به يحب أي نصر مهما كان من أجل يقدمه في الانتخابات القادمة، لأنه إذا كان مطرحش الانتخابات سيكون مصيره السجن أمام الجرائم اللي عملها، بالإضافة إلى العديد من الجرائم حتى الدولية، لأنه مطالب هو حتى على مستوى الدولي في علاقة بجرائم الحرب اللي صارت في غزة. وثم كما شفنا ترامب اللي هو مربوط زادة بالانتخابات النصفية اللي مش تكون في نوفمبر واللي تقريبا معاش عليها برشا وقت، واللي هو يعتبر روحه اللي هو يجب أن يصل إلى حل إلى درجة كبيرة برشا. هم للأسف أنا برغم التحليلات اللي سمعتها شوية على الخلافات ما بيناتهم، لكن في الأخير هو شنو قيل فاش اختلفوا هم النقطة، أراد نتنياهو أن يعود إلى قصف الظاهرة وبيروت وإعادة تدمير معناتها لبنان، فطلب منه ترامب أن يكتفي بمواصلة حربه والاعتداء على الجنوب اللبناني، على تدمير ونسف المباني والقرى، مع عشرات القرى اللبنانية تم تقريبا على مدار الساعة ونحن نتحدث اليوم يتم هدمها نهائيا، محاولات تقدم من طرف الكيان الصهيوني داخل جنوب لبنان. هو في الأخير ما طلبش منه اللي هو ينسحب من الجنوب اللبناني، هو بكل بساطة طلب منه أن يعفيه من ضرب العاصمة بيروت لأنها ستحرجه، وخاصة أن وفد من الحكومة اللبنانية للأسف منش عارف إيش قاعد يعمل في واشنطن من أجل التفاوض، لكن في نفس الوقت الوفد هذا موجود يتفاوض في واشنطن، لكن ترامب يحتقر حتى ذلك الوفد الحكومة ويقول لقد اتصلت بحزب الله واتفقنا على إيقاف المعركة دي. هي في الأخير شوف شو يعمل الوفد الحكومي إذا كان ما اتصلتش به، إذا كان التفاوض مع حزب الله من أجل إيقاف عملية، إذن لماذا أي سبب وأي سر لتواجد هذا الوفد إلا إذا كان لالتقاط صور في علاقة بالجانبين؟ إذن نلخص، نتنياهو وترامب بدوا الحرب مع بعضهم وكانوا متفقين في الجانب هذا، عملية إنهاء الحرب يبدو اللي كل واحد عنده حساباته واختلافات في كيفية إنهاء.
2: من البرازيل إلى غانا، كيف تنسج الصين شبكة نفوذها العالمية؟ باش نوصل نحكي معكم الآخر تطورات الدولية، وهذا باش يزن مباشرة لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام.
6: بالأرقام
2: كالعادة مع الزميل نور الفيزيو، باش حكينا على شبكة الصين وشبكة نفوذ الصين العالمية. من البرازيل إلى غانا، أهلا وسهلا نور، مرحبا.
7: عايشك ابتسام، اهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. وبصراحه وخليفه اليوم باش نحكيوا باش نفسروا عمليا كيفاش بنات بكين شبكه نفوذ اقتصاديه وتجاريه تمتد من البرازيل يعني امريكا اللاتينيه حتى غانا والمكسيك، كيف كيف يعني افريقيا امريكا اللاتينيه، باش نفسروا كيفاش، باش نعطيوا برشا ارقام ومعطيات بالتفصيل حول الشبكه هذه. الصين اصبحت اكبر شريك تجاري للبرازيل منذ 17 سنه متتاليه. كيفاش؟ عندنا حجم التجاره بين الصين والبرازيل بلغ 70.9 مليار دولار سنة 2025، وهو أعلى رقم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين وللعام العاشر على التوالي. البرازيل حققت فائض تجاري مع الصين بحوالي 29 مليار دولار، والاستثمارات الصينية المباشرة في البرازيل بلغت حوالي 4.2 مليار دولار في 2024، أي أكثر من ضعف مستواها في السنة الفارطة اللي هي 2023، وأصبحت ثالث أكبر وجهة الاستثمارات الصينية في العالم بعد طفرة الاستثمارات الأخيرة. خلال زيارة الرئيس البرازيلي البكين في 2025، زوز بلدان وقعوا 20 اتفاقية تعاون جديدة، ووكالة تشجيع الاستثمار البرازيلية أعلنت استقطاب نحو 4.8 مليار دولار من الاستثمارات الصينية الجديدة. في أمريكا اللاتينية بشكل عام، يعني عنا حجم التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية تجاوز 500 مليار دولار سنة 2004 لأول مرة في التاريخ، وإحنا نحكيه عن الصين وقت اللي أمريكا أقرب من الصين لأمريكا اللاتينية. وللمقارنة كان حجم التجارة بين الجانبين بين حوالي 12 مليار دولار فقط سنة 2000، ما يعني ضعف أكثر من 40 مرة خلال ربع قرن فقط. الصين أعلنت على خط ائتمان وتمويل جديد للدول الأمريكية اللاتينية هذه بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، يعني حوالي 9.2 مليار دولار حسب مصادر متقاطعة. ونجيو توا لأفريقيا، غانا مثلا، الصين وسعت سياسة الرسوم الجمركية الصفرية اللي كنا أحكينا عليها قبل اللي شملت 53 دولة أفريقية اللي عندها علاقات دبلوماسية مع الصين، والهدف منه هو تمكين الدول هذه من تصدير منتجاتها للسوق الصينية دون رسوم جمركية، ودفع المستثمرين الصينيين إلى إنشاء مصانع وتحويل المواد الخام محليا بدل تصديرها خام. في المكسيك المشروع الصيني يختلف شوية المرة هذه. كيفاش؟ في علاقة بالمكسيك مرتبط عبر خطاب السيادة ورفض التدخل الخارجي، ونحن نحكيه اللي جارتها هي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد اتهام 10 مسؤولين مكسيكيين حاليين وسابقين من قبل السلطات الأمريكية في قضية مرتبطة بكارتيل سينالوا، وهو ما استخدم كمثال على الخلاف حول مفهوم السيادة والوطنية. الخلاصة بصفة عامة، الصين ما هيش تبني في عالم موازي بالقواعد العسكرية، بل باللي حكينا فيه في السابق، تجارة تتجاوز 500 مليار دولار مع أمريكا اللاتينية، واستثمارات مليارات دولارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة في البلدان اللي ذكرناها، وتوسيع النفوذ المالي عبر قروض وخطوط ائتمان تقارب 10 مليارات دولار لدول الجنوب عموما.
2: هذه شبكة النفوذ العالمية للصين كما قال نور وقدم التفاصيل من برازيل إلى غانا في وقت اليوم كما قلنا وحكينا في حصص سابقة. سرحان الشيخاوي في وقت اليوم لمختلف القوى الدولية تبحث عن تحالفات جديدة وتركيز أكثر شبكة نفوذ على المستوى العالمي. نحكيه أيضا على قوى عالمية كنحكيه على الصين خاصة في علاقة بالمسألة التجارية المسألة الاقتصادية أيضا في علاقة بالمسألة الجيوسياسية. شبكة النفوذ العالمية هذه
4: ونحكي على زوز قوى وقت اللي نحكي على الصين والولايات المتحدة الأمريكية. زوز قوى مختلفين تماما في مستوى التمدد والنفوذ. الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل أساسا مسألة المسألة العسكرية نشر القواعد العسكرية في عدد من القارات وعدد من الدول وفي مناطق شديدة الحساسية مثل المذائق البحرية وغيره، وبالتالي تحاول أنه تبسط سيطرتها على العالم بالمسألة العسكرية وبالمنطق العسكري. الصين منطق مختلف تماما، تحاول قدر الإمكان أن تمتد وتكون لها نفوذة كبيرة جدا في كل دول العالم عبر التجارة، بمعنى القواعد التجارية اللي هي مرادف للقواعد العسكرية الأمريكية أصبحت لها نفوذ كبير جدا في مختلف دول العالم. بداية التمدد الصيني كانت يعني تمدد جغرافي إقليمي، ثم تحولت الصين إلى قوة مهمة جدا امتدت في عدد مهم جدا من دول أوروبا، وحدثت حتى في المسألة التجارية الكثير من المعارك حول البضاعة الصينية التي كانت موجودة بشكل كبير جدا في أوروبا، والتي يعني تسببت حتى في أن شركات كبرى داخل أوروبا أفلست بسبب الكثافة الكبيرة جدا والثمن الزهيد للبضاعة الصينية في أوروبا، وبالتالي كان لها امتداد كبير جدا وكان لها نفوذ مهم جدا داخل أوروبا. ثم امتدت الصين إلى عدد مهم جدا من الدول الإفريقية، لأنه الصين تقريبا فاعل أساسي ورئيسي في القارة الإفريقية وفي مختلف دول القارة الإفريقية. وقت العالم الكل يتنازع حول دول أخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت يعني محل نزاع كبير جدا خاصة في المستوى السياسي، ونعرف الناس كله مش لازم نرجع معنا النقاش هذا لأنه النقاش يطول بشكل كبير جدا، يعني صراع المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. الصين اختارت أنه تمتد بشكل كبير جدا في عدد من الدول الإفريقية، اشتغلت أساسا على مسائل أساسية تتعلق بمسائل الطاقة، مسائل متعلقة بالثروات الطبيعية، وخاصة المسائل المتعلقة بالبنية التحتية. من أكثر المشاريع التي بنيت في إفريقيا يعني بنيت بتمويل صيني وبأيادي صينية، وبالتالي استطاعت الصين أن تمتد في دول إفريقية بشكل كبير جدا ولها حتى نفوذ داخل القرار السياسي الإفريقي. وقت نشوفه نحن في أغلب التقارير في العالم التي تتحدث على القارة الإفريقية وأن هذه القارة عندها مساحة كبيرة جدا من التطور في السنوات القادمة، بالتالي نتحدث عن نفوذ صيني في منطقة مهمة جدا جغرافيا، منطقة مهمة جدا سياسيا، ومنطقة مهمة جدا من ناحية الثروات وخاصة من ناحية المعادن النادرة اللي هي أصبحت من أهم المحاور متاع الصراع الدولي حاليا. وباعتبار أنه هذه المنطقة عندها نفوذ وعندها مساحة متاع تقدم كبيرة جدا في المستقبل، فأنه يعني النفوذ الصيني سيكون مهم جدا داخل هذه القارة. بالتالي نتحدث عن لغة أخرى، اللغة الصينية اللي هي لغة التجارة وليست لغة السلاح، أثبتت أنه هي لغة مهمة جدا خاصة في المستوى السياسي ومستوى الجيوسياسي، وتقديري الخاص أنه الصين ستمتد أكثر في دول العالم لأن الفكرة العامة الصينية بنيت حول برامج كبيرة جدا حول فترة تاريخية مهمة، المسألة التجارية المسألة الاقتصادية، ويمكن في المستقبل سنتحدث عن المسألة الاقتصادية أيضا مهمة جدا
2: بأكثر تفاصيل. في دقيقتين خليفة يتفضل.
5: تقريبا ماهوش جديد، وهذا تقريبا بدينا نشوفه في الحصاد متاع الاستراتيجية الصينية اللي عندها عشرات السنوات اللي بدأت تتمدد بشكل هادئ وبشكل دقيق، لأنه الصين تحاول أن تركز خاصة في الاستثمارات في البنية التحتية اللي تعتبر أكثر الاستثمارات الاستراتيجية، اللي هي تعتبر وكأنه مد البساط من أجل استثمارات اقتصادية وخاصة في المجالات ما تكلفش الدول هذه برشا، وفي إطار ما يسمى الشركات ودون حتى فوائد متاع قروض. هذه أحسنت الصين الاستثمار في إفريقيا عندها سنوات، وربما انتبهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في علاقة بإفريقيا أن الصين سبقتها بسنوات. بالنسبة لأمريكا اللاتينية تعتبر الخاسرة الأقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإدراك حجم الفزع اللي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية وانتباهها للكارثة اللي قاعدة تصير في ما كانت تسميه حديقتها الخلفية، نشوف هو عملية التوتر والتدخل الأمريكي الأهوج في العديد من الدول. شفنا في فنزويلا كيفاش تم عن طريق اختطاف الرئيس الفنزويلي، قاعدين نشوفه في لهجة التهديد لكوبا، نشوفوا الانتخابات في كولومبيا معتها مؤخرا وعملية التزوير الكبيرة بدعم أمريكي وبمدخل من الرئيس الأرجنتيني وخاصة قوى اليمين الشعبوية هذه والمتطرفة الموجودة في أمريكا اللاتينية، نشوفوا الانتفاضة الموجودة في بوليفيا. ثم معركة حقيقية في أمريكا اللاتينية، لأنه كل الدول التي دخلت في شراكات مع الصين وبدأت أثار الشراكات هذه تظهر على الاقتصاد متاعها مستهدفة سياسيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو اللي احنا قادمين على سنوات الانقلابات في أمريكا اللاتينية، لكن انقلابات ضد كل الحكومات الوطنية الموجودة في أمريكا اللاتينية اللي عندها جزء من العلاقات مع الصين من أجل تكريس حكومات عميلة كما تعودنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الصين فعلا تنبهت عندها سنوات للجانب هذا واستثمرت فيه، للأسف احنا ديما في قم مخرين نحكي كعرب وحتى كتوانسة بعمق خاصة إفريقيا الأقرب لنا، أمريكا اللاتينية بتيجي بكون بعيدة بالرغم توا مع ثم بعد بالمسافات في علاقة بالجانب هذا، لكن نشوف قوة الصين قاعدة تتجسد الآن وخاصة في الزيارة الأخيرة لترامب للصين، هذا كل نتيجة الخدمة لعقود وسنوات.
2: شكرا لك خليفة شوشين سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، فاروق السويسي من شبي، وحسام يحيى. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
8: هنا تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
8: publicité. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعه وتوى باليوت متاعه، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعه، يلزم نقرأ وحسب الخطر.
10: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
11: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
10: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
11: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
8: Diwan FM Flash News.
12: موجز الثانية ديوان FM عسلمة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يصف حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنس من ولاية سيدي بوزيد بالفاجعة، مؤكدا أنها واقعة غير عادية، خاصة وأنه لم يسبق تسجيل أي حالة تسمم بمادة الأنابازين في تونس. والربح يشير إلى الصعوبة البالغة التي واجهت الفريق لتحديد نوعية التحاليل المطلوبة وتوجيهها بشكل دقيق، معتبرا أن التوصل إلى تحديد السبب الرئيسي لهذا التسمم يعد إنجازا كبيرا وبمثابة درس للمستقبل، وفق قوله في برنامج ساعة سعيدة على ديوان FM.
13: هو في الواقع فاجعة، باعتبار أنه الحقيقة تسمم غير عادي. أحسن بكاريير وفي تونس بعمرك سجلنا التسمم من المادة هذه، كما تعرف وقت اللي صار التسمم مشينا على المكان، والحقيقة الأمور كانت مغرى وصعب وصعب جدا باش تحدد وتوجه التحليل. احنا صارت عملية الاستقسام على المعلومات ومن خلال الأعراض ومن خلال فترة الحضانة وشنية الظروف الكل خلتنا اللي ما ينجم يكون كان من جراء استهلاك مادة فيها نوع من السموم. حللنا أكل الجوانب المتعلقة برواسب المبيدات، أكل المعادن الثقيلة، ولكن هذا كل حتى ولو جبناه ما هوش باش يفيد برشا، لأن فما أفتان في نيرولوجيك وهذه ما تنجم تكون كان فما سم معين مادة سامة. وكان الأمر كذلك الحقيقة، وجدنا مادة الأنابازين، ومادة الأنابازين هذه الحقيقة هي خطيرة، خطيرة جدا، لأنها تنجم تسبب مشاكل وتثبت. هذه يعتبر حاجة كبيرة اللي توصلنا باش نحدوا السبب الرئيسي باش يكون لنا درس.
12: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس عن انطلاق أشغال إعادة وتطوير المدونة التونسية للكفاءات وشهادات التكوين المهني، وهو مشروع يتم إنجازه في إطار التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم قطاع التربية باسيو. والوزير يفيد بأن هذه المدونة التونسية ستشكل منصة رقمية مرجعية تهدف إلى مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني، بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعار منظومة التكوين المهني الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية تطوير رأس المال البشري في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة عبر أدوات حديثة وفعالة تضمن جودة التكوين ووضوح

0: ومن جانبه شدد محافظ البنك المركزي على التزام البنك المتواصل بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمود القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مجددا التأكيد على الجاهزية التامة للمركزية التونسي لتعبئة موارد السيولة ضمانا لتوفير التمويلات الكافية لعمليات جمع صابة الحبوب وتسويقها. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة الكويتية تعلن اليوم استقبال 63 حالة إصابة إثر ما اعتبرته اعتداء إيرانيا على البلاد، مشيرة إلى استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني على دولة الكويت. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني. ومن جهته، كان قد أكد الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبور.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: ديوان فان فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية مع أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي سافر منذ سويعات قليلة إلى بلجيكيا، وين بش يواجه نهار السبت المنتخب البلجيكي وديا انطلاقا من ماضي ساعتين في آخر مباراة ودية قبل مواجهة المنتخب السويدي في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال. ماتش نهار 15 جوان الجاري، مباراة بلجيكيا بش تكون بحضور 50,000 متفرج سولد أوت. الماتش هذا حسم أعلن عليه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. نذكر مباراة بش يزفرها الحكم الدولي اليوناني تراسوس روبولوس. الترجي الرياضي التونسي قرر عدم مواصلة التجربة مع المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري لموسم إضافي. يزيد المنصوري من المنتظر أنه يمضي مع نادي جزائري، نحكيه على شبيبة القبائل الجزائري في نفس الخطة خطة مدير رياضي. نمشي ونحكيو على اخر اخبار الميركاتو. اتفاق رسمي بين الترجي الرياضي التونسي ومتوسط الميدان بالنسبه لنادي لوغانو السويسري واللاعب النجم الساحلي السابق محمد الحاج محمود. منتظر الاتفاق او الامضاء الرسمي باش يكون على عقد لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع الفريق السويسري. بالحاج محمود يعود للرابطه المحترفه الاولى بعد 5 سنوات في لوغانو، لعب فيهم 151 مباراه وساهم في 22 هدف مع الفريق السويسري. نواصلوا مع الترجي. بالنسبة للموضوع، محمد أمين بن حميد بنسبة مئوية كبيرة باش يمضي في نادي الحزم السعودي لمدة موسم، والإعلام باش يكون مباشرة بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة السعودية. طبعا هذا حسب الإجراءات المعمول بها في السعودية. كيف كيف نواصلوا مع الترجي بالنسبة لتجديد العقود. محمد بن علي حمزة الجلاسي الثنائي هذايا منتظر أنه باش يتم تجديد عقودهم في الأيام القليلة المقبلة، وأيضا موضوع يبقى للمتابعة. نحكيو على دورة تولون الفرنسية الودية. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي يلعب اليوم ثاني مقابلاته ضد منتخب السعودية، ماتش انطلاقا من 5:30 متاع العشية. نذكر أن المباراة الأولى لمنتخبنا كان انتصر فيها 3-0 على المنتخب الكونغولي. في أبرز المقابلات اليوم استعدادا للمونديال، فجر اليوم الصباح آي تي تنتصر 4-0 على نيوزيلندا. وأبرز المباريات بالنسبة لليوم 3 أو 4 مباريات هامة، الكونغو والدنمارك 7-8 غير بعض، لوكسمبورغ تواجه إيطاليا رغم أنه المنتخبات مهمش مترشحين للمونديال. أيضا هولندا منافسنا في مجموعتنا يواجه المنتخب الجزائري 8 غير بعض، وفي نفس التوقيت المنتخب البولوني يواجه المنتخب النيجيري. الاسبور قدمكم هاني براهم. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا dwanafan.net. بعد شويه يجيكم محمد السياري في ناج التريبينال ودريبة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج

برنامج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنسوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في محافظة سوهاج في قلب الصعيد. الوقايع بدأت في قرية مضطرفة ومنسية يقولوا لها الدنافة، تابع المركز دار السلام. امرأة اسمها الحاجة أفناد عمرها في 60 سنة، رجلها متوفي وهي اللي ولات تقود في العائلة، وبالصعيدي يسميوها الكبيرة، يعني هي اللي عندها الأمر والنهي. أول حاجة عملتها الحاجة أفناد بعد ما رجلها مات، عرست لولادها الكبير والمتوسط، لأنه الصغير كان يخدم في الخليج ويجي مرة في العام يطل عليها، وهو زاد بذاته تلوج له على عروسة باش تتهن عليه كما تهنات على أخواته، وهو كيجيب لها أحفاد أخرين يتزادوا على صغار الولد الكبير والوسطاني، واللي كسيبته وليد واحد فردك عيبة اسمه آدم. في نفس الإطار العائلي السعيدي، الحاجة أفناد بدأت تفركس على عروسة الولدها من مضرب المضرب، حتى لين نعتوها على بنية اسمها حنان، وكي سألت عليها قالوا لها ما تلقاش خير منها، راهي هذيك اللي باش تهنيك على ولدك أحمد. الحاجة أفناد قابلت حنان، حكيت معاها وعجبتها برشا، وكي سقسات على عائلتها قالوا لها راهم من خيار الناس. وقتها قالت خير البر عاجله، وطلبت ولدها أحمد في الخليج وقالت له راني لقيت لك العروسة اللي تليق بيك. ولدها قال لها يا عمي مدام أنت اخترتها على الضالين أمين، أنا الحم وانت السكين، تودوا من روح المصر نعرس بها. وهذاك هو اللي صار، اتقامت الأفراح والليالي الملاح، وتعرفوا شمعناها عرس في الصعيد.

في ترابة الأحداث الأرسو فا وفا مرقو، وقبل ما يكمل شهر العسل أحمد رجع لخدمته في الخليج. وتعداوا 3 أشهر وحنان بدأت تظهر عليها علامات الحبالة، وحماتها ولات هكا هكا بيها، وين نحطك يا طبق الورد؟ هزتها على كفوف يديها وتستنى في النهار المبروك السعيد اللي حنان تجيب لهم فيه ولي عهد آخر كما آدم، وهو كيكون طالع خير عليهم والدار تزيد تتعبى بالصغار. بطبيعة الحال يلزمهم يكونوا ذكورة، لأن الحاجة أفناد ما عندها ما تعمل بالأناثي، ما تحملهمش بالكل وما تطيقهمش، مع العلم وأن القضية صايرة في السعيد والعقلية عند أغلب الناس ذكورية، الأناثي في صبرهم يجيبوا العار. مختصر الحديث، الحاجة أفناد بشرت ولدة أحمد اللي ولا ينقز بالفرحة وهزت كنتها للطبيب على أساس تعرف وتتأكد أنه الصغير اللي جاي ذكر بنذكر وإلا أنثى كما اللي ما تحبهمش. رغم اللي ولدة أحمد قللها يا أمي اللي جاي مرحبا بيه بنية ولا وليت. ولهنا أفناد وقت اللي سألت على جنس الجنين الطبيبة بقات باهتة، قالت لها شنية الفرق تطلع طفلة مش ولد. الحاجة أفناد بذا وجهها يتبدل، وهكا الطبيبة بقات تخزر لها مستغربة، بالعمل ولات خايفة لتقول لها اللي حنان عندها بنية في كرشها. وكل حاجة أفناد فهمت أنه اللي تمنيت والكل ما صارش، عملت روحها لعنة الشيطان وهي من داخل تغلي غليان. وفي الثنية وهما مروحين للدار قالت لكلنتها يعوض علينا ربي وإن شاء الله المرة الجاية تجيب لنا وليد. العجوزة بطبيعة علمت ولدها أحمد اللي مرته باش تجيب بنية، وقالت له الخبر وكأنها علمته على موت حد من العائلة على ما هي حزينة. أحمد قال لها اللي رزقنا بيه ربي مبروك، بنية ولا طفل مرحبا بيهم، وفرح فرحة كبيرة لدرجة أنه طلب كونجي من عند عرفه وروح لمصر أيامات بعد ما مرته حنان ولدت. في نفس هالسياق وبعد ما حنان ولدت، الأمور متاع أحمد ومرته ماشية كالزيت فوق الماء عال العال، فرحانين بهك البنوتة وسعداء بها. لكن الحاجة أفناد ما كانش عاجبها الحال بالكل، بالنسبة ليها الخلفة متاع البنات كارثة كبيرة على العائلة، وهذاك علاش ما قربتش من حفيدتها بالكل، لبستها لتحضنتها ولا حتى هزتها هزان. وفي نفس الوقت ولات تحكي بلغة حرشة مع حنان وراها تهديد مغلف دوبلاش، وهيك ضربة ضربتين تقول لها المرة الجاية جيب ولد مفهوم، هاو في بالك وتعرف شي يستنى فيك والفاهم يفهم. وقد ما ولدها أحمد فهمها اللي هو فرحان بالطفلة وما عنده حتى مشكل، لكن شي أمه ما تخسر عليه كان كلمة أنا نستناه في ذكر كما آدم ولد خوك، لازم اسم العائلة يبقى مفهوم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الراجل هو اللي يجيب أنثى ولا ذكر من خلال سائله المنوي، كان هبطت إكس تجي طفلة، وكان هبطت إجراك معناها بش يجيب طفل. وهذا هو التفسير العلمي والجيني لمسألة الإنجاب. الحاصل الوضع ماهوش بش يبقى كما هو، وهكا الطرف سعادة ما بين أحمد وحنان باش تتفتفت وتشيح ويهزها الريح. وفي ساعة ما بدا الجو يتكهرب ما بين اللحمة والكنة، وظهرت بيناتهم المناوشات خاصة بعد ما سافر أحمد. الحاجة أفناد ولات تكب وتقاعد في مرت ولدها حنان، واللي زادة ما كانتش خصيصة تعرف تدافع على روحها. والجو مهدا لما حنان زادت حبلت مرة أخرى، ووقتها حماتها نقصت عليها متخرنين والتهديد، لأنها بدأت تتمني في روحها بولي عهد ذكر. لكن ما كل ما تتمناه هالمرأة تدركه، لأنه نفس السيناريو باش يتعاود. وكي هزت مرت ولدها حنان للجينيكولوج وعملت لها إيكوغرافي، ظهرت اللي هي عندها طفلة أخرى. وهكا لحمات صدمة كبيرة وتلفتت لكنتها
وقالت لها عديت لك الأولى والثانية، أما المرة الجاية ما تجيبش طفل أراني باش نشوف الولدي أحمد مرأة أخرى جاية بتذكورها، وانت ترجع لداركم كيما جيت، وراني أنا كيما خليته يعرس بيك كيما زادة باش نخليه ياخذ غيرك. هاوك على الأقل تجيب الأولاد مش بنات على بعضهم كيفك انتي. الحاصل الحاجة أفناد بقات تمعس في حنان وتعذر فيها، وكأن هي المسكينة مسؤولة على جنس الصغير اللي باش تجيبه. وبما أن قدرة ربي أقوى من كل شيء، حنان باش تزيد تحبل وتجيب بنية ثالثة، وحماتها أفناد باش تخرج من عقلها وتتجن وتحط غلها الكل في كنتها. ولنا هاك الضغط النفسي على حنان باش يولي أقوى من طاقتها وما تنجمش تتحمله، وموش حماتها كهو اللي كانت يوميا تكره فيها في روحها وفي حياتها، وإنما اللي في الدار الكل اتحماوا فيها والكلهم ولاوا يذموا فيها بكتفل آدم والسلفة وما تسمع كان اسمه في الدار. وبنتها وخلينا نقول بناتها وكأنهم ما همش موجودين في الدار، وخلف هذا يزيدوا يعملوا عليها بالعاني ويدلوا آدم لدرجة غريبة، والكلهم كبير وصغير يعطيوا في كار السلطنة لهكتفل.

في وسط الجو العائلي الخانق والمشحون بالكره، حنان ولات في حالة نفسانية صعيبة. عزيها تقبل العزال، كرهتها كطفل ولد خو راجلها كره كبير، وكرهت حماتها بما فيهم راجلها، ولهنا الوسواس الخناس القال فلة اللي نجم يدخل منها هو بدا يوسوس ويوتوت الحنان، اللي ولات تقول ما بينها وبين روحها لو كان هكا الطفل آدم يتفسخ من حياتها، الجحيم اللي عايشة فيه ولي جنة، لأنه لعاد حماتها ولا غير حماتها يعايروها ويشبعوها دعاه لأنها ما جابتش ولد. وإذا آدم يتفسخ يكون أحسن عقاب لحماتها اللي مذوقتها الأمرار على خلفة ذكورة. الوسواس بدأ بشوية بشوية يسيطر على مخ حنان لدرجة أنه خليها تخمم في خطة باش تتخلص منها من هيك الغشير آدم، وبالطريقة هذيك تنتقم من الناس الكل اللي موجعينها. ووقتها حذرت روحها واخذت قرار للتنفيذ، وهو جايكم الحديث.

في تصاعد هالأحداث وفي نهار من نهارات سبتمبر 2016 حنان جبذت آدم على شيرة من غير ما يفيق بها حد. قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها. آدم بطبيعته ما كانش ماخذ حذره من مرت عمه، لأنها كانت باهية معاه وديما تعطيه يا حلوة يا فلوس، وبالتالي يعرفها اللي هي تحبه كما الأخرين وحنين عليه برشا. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي حنان اسمها على جسمها حنينة، ودوب ما دخلت على عائلة أحمد بكلهم تعلقوا بها، لأنها كانت مندوها وباهية وطيبة مع الناس الكل، وعندها بارش احترام للعباد وتواضع كبير. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حنان طلعت معاها آدم للسطح، وبما أنه صغير ما كانش فاهم النوايا متاع مرت عمه، وهي من شيرتها أقنعته بطريقتها باش يغطس في برميل بلاستيك كبير موجود فيها كسطح، وهو طوحة ما قال لهاش لا، اغطس حتى لين الماء فاض على أطرافك البرميل. وحنان بالوقت شدته من راسه وبدأت تهبط فيه بكله تحت الماء، لين المسكين ولا يفغم ويحاول باش يتنفس والماء يبقبق. آدم المسكين حاول باش يدافع على روحه ويتخلص من حنان، لكن ما نجمش، وبقى يفارع فيها بيديه من تحت الماء وهي تنزل عليه، حتى لين المسكين ما عاد عنده حتى إمكانية باش يجبد الهواء، وبدا يلقف ويشرب في الماء حتى لين تخلوا لرواريه وفارق الحياة. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطها كالجو الجنائزي اللي تتقشعر منه الأبدان، حنان بقات واقفة قدامها كالجوجة الطابونة متاع الخبز تتفرج في النار طالع، ورغم اللي الريحة باينة متاع الحم قاعد يتحرق حتى حد مفتن ولا شم حاجة. والنهار بزهرها كان مريح شوية، معناها الدخان بقى فوق السطح ما هبطش اللوتة، والجثة متاعها كالغشير بكلها تفحمت وليت رماد وما بقى كان العظم. حنان بطبيعة الحال عاملة في برنامجها تخلي الرماد يخمد، ومن بعد ترجع تهز ما تبقى مك الهيكل العظمي متاع آدم وتردمهم في بلاصة أخرى. وهذاك هو اللي صار. حنان استنات حتى لين طلع الفجر ورجعت للسطح ولقات البقايا متاع الهيكل العظمي، هزتهم ومشات ردمتهم في الكوري متاع الهويش، وماشي في بالها اللي حد ما هو بشيراها. لكن حماتها دوب ما سمعت الحفلة خرجت وشافت حنان تحفر، وبقات تتبع فيها بعينيها حتى لين شافتها كيفاش ردمتها كالهيكل العظمي وغمته بالتراب، ونفضت يديها وقامت ورجعت لدارها يبالها كل شيء وفاء. لكن حماتها خليتها دوب ما دخلت ودقت عليها الباب. حنان حلت لها وهي دخلت، ومنها تلفتت لها وقالت لها أنا راني فايقة بيك ونعرف اللي أنت قتلت آدم وحرقته في الجوجة طابونة الخبز، وريثك زاد ردمت لعظامه في الكوري، أما شنية صح عليك، أما لو كان خلطت عليك كنت تقتل فيه راني خنقتك بيدي حتى لين طلعت لك روحك. حنان وجهها مشى الوان الوان، وكانت تتصور اللي حماتها باش تعلم عليها الشرطة ويجي ويهزوها، لكن حماتها أفناد كانت عندها خطة أخرى. المرأة كما تعرفوا صعيدية، ومفهوم الانتقام عندها ما يدخلش فيه الحاكم، مش هكاكة تتصفى الحسابات بالنسبة لها، يلزمها السن بالسن والروح بالروح. وهذاك علاش أفناد قالت الحنان إذا تحبني ما نعلمش عليك الشرطة، يلزمك تجيب لي طفل من عائلتك، واحد من خواتك، ويكون من عمر آدم وانت اللي تقتلوا بيديك قدامي، ووقتها يتيح الكاف على ظله ونكون خذيت

0: في تعقب الأحداث وباش ما فوتوكمش بالحديث، هذه أول مرة في الصعيد الواحد ياخذ بثارة فل بقتلانة فل آخر، مع العلم أن الصعايدة لا يدخلوا لا صغار ولا نساء في مسألة الانتقام، وخلف هذا الراجل هو اللي ياخذ بثار مش المرأة. والأدهى والأمر في الشيء هذا هي الجرأة متاع الحاجة أفناد اللي طلبت من كنتها باش تجيب حد من عائلتها تقتله وهي تتفرج من منطلق ثأري ليس إلا، وما ثماش ما أبشع من الإجرام هذا. المهم حنان مشات للقرية متاعهم واستدرجت طفل اسمه يوسف بوه ولد عمتها راس، وعملت معاه نفس السيناريو اللي عملته مع آدم. قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها برشا، وهكا طفل يوسف طلال المسكين مشى معاها وبقى يتبع فيها حتى لين دخلت بيها على حماتها وتأكدت أنه ما شاف حد، وقالت لها هذا ولد عمتي يساعدك. حماتها قالت لها المهم ناخذ الثار متاع آدم ولد ولدي. هكا طفل المسكين ما كانش يسمع فيهم، وحنان طلعته للسطح وغطسته في نفس البرميل وبقات نازل عليه هو تحت الماء فغم حتى لين فارق الحياة. ومن بعد حماتها أفناد خرجت هكا طفل بيديها من البرميل وحطته في الطابونة وشعلت عليه النار حتى لين ولا رماد. من بعد لموا اللي تبقى من الهيكل العظمي متاعه هي وحنان، حطوه في طرف قماش وردموه في الكوري بجنب الهيكل العظمي متاع آدم. ومن المفروض أفناد غلها يبرد بعد ما انتقمت الولد ولدها، لكن هذا ما كفاش لأنه نارها ما زالت ما بردتش.
1: انت يا ولا
2: في حاجة يا با؟
1: ايوه، ابن اخوك كان بيلعب قدام البيت ومش عارف راح فيه، ما شفتوش يا رحمة يا بنتي؟ طب خش انت جوه وانا هدور عليه. انت يا ولا
0: في تواتر هالأحداث الدنيا تقلبت وقامت على هكا طفل آدم، وأم أبوه هبلوا عليه والقرية بكلها ولات تفركس وما خلاه حتى دار ما دخلوا لهاش وما فلوهاش فليان، وفي الأخر أيسوا وعلموا الشرطة وبدأت الأبحاث.
3: تفضل
4: صبري باشا.
3: تعال يا وليد. ها يا وليد، لقيتوا الولد؟
4: للأسف يا فندم ما فيش أي أثر من امبارح. احنا وزعنا الصور على كل الكمائن الثابتة والمتحركة وحطينا الصور على مداخل ومخارج المحافظة، لكن لحد دلوقتي ما فيش جديد.
3: الخوف ان هي تكون زي الحوادث اللي فاتت؟
4: ده احتمال وارد فعلا للاسف يا فندم.
0: لكن في ساعة ما زاد خلط الخبر متاع اختفاء يوسف طلال، ومن اللي كانوا يلوجوا على طفل ولاوا يلوجوا على اثنين، وهكا المنطقة دخلت في حالة متاع رعب لانه الزوز وليدات تفقدوا تقريبا في نفس الوقت، وما تنجمش تكون مجرد صدفة، وسكان هكا القرية ولاوا خايفين للحكاية فيها سفاح قاعد يختف الوليدات الصغار والله أعلم اش يعمل لهم. الإشاعات والأقاويل بدأت تكبر عند الناس أنه الصغيرات هذم يذبحوا فيهم ويقدموهم قربان للجان باش يخرجوا بيهم الكنوز، والشي هذا كان موجود برشا في مناطق الصعيد، والشرطة سبق لها أنها شدت عصابات قتلت أطفال بسبب الماليات أو الكنوز، وعلى هذاك دخلوا يبحثوا في وسط القرية باش يعرفوا شكون شاف آدم ويوسف بل اختفائهم. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة
5: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في قرية من قرى محافظة سوهاج، الوقايع بدأت في عام 2016 في قرية اسمها الدنافقة. مرأة يقولوا لها الحاجة أفناد رجلها مات وعرست الزوز من ولادها وبدأت تلوج على مرأة الولدها الثالث اللي يخدم في الخليج. القاتل بنية اسمها حنان وعرست له، وبعد 3 شهور حبلت وحماتها ماشي في بالها اللي باش تجيب ولد، لكن الضربة جات الدور لأنها جابت بنية وزيد في الحبلة الثانية بنية أخرى. أما كي خلطت الثالثة الحياة متاع حنان باش تولي جحيم، خاصة وأنه سلفق ورجلها اللي أكبر من أحمد عنده طفل اسمه آدم وعائلة كاملة تجري في حظوظه. حنان ولات ناقمة من مرج متاع حماتها باش تجيب طفل وحبت تنتقم روحها، وعلى هذاك قتلتها كطفل آدم وحرقته في طابونة الخبز واللي تبقى من هيكله العظمي ردمتهم في الكوري. لكن حماتها شافتها وشرطت عليها أنها باش ما تشكيش للحاكم يلزمها تجيب طفل صغير من عائلتها وتقتله بيديها قدامها باش هكاك تنتقم لحفيدها آدم. وهذاك هو اللي صار. حنان جابت طفل اسمه يوسف من الأقارب نتاعها بالتحديد من ولاد عمتها وحرقوه هي وأفناد وردموه في الكوري. لكن بعد مقتل هزوز خشاشر الشرطة دخلت على الخط وبدأت في الأبحاث. في المرحلة هذه من القضية المحققين في تحرياتهم ما ركزوش على العناصر الخارجية اللي ربما تكون وراء اختفاء آدم ويوسف، لأنهم كانت عندهم قناعة أنه المشكلة ماشي من برا وإنما جاية من داخل العائلات نفسهم، وبالتالي استجواباتهم توجهت للزوز عائلات استدعاهم بالواحد بالواحد وبداوا يستنطقوا فيهم مدة طويلة.
4: بس القرية دي فيها حاجة غريبة.
3: طب وأهل البلد بيقولوا إيه؟
4: والله يا فندم مصادرنا بتقول إن ده ممكن يكون بسبب عداء بين القرية دي وقرية تانية، يعني خطف الأطفال ده ممكن يبقى تعبير عن العداء أو الرب. المشكلة دلوقتي يا فندم إن البلد مقلوبة والناس محتاجة إجابة.
3: في الحقيقة بقى مش هم اللي محتاجين إجابة، إحنا كمان محتاجين إجابة قبلهم يا وليد.
4: عندك حق يا فندم.
0: واللي كانت يد على قلبها وخايفة لا يوصل لها الطش هي الحاجة أفناد، وكل ما تشوف البوليسية داخلين خارجين على هاك القرية قلبها قريب يخرج من ضلوعها، لدرجة أنها ولت ما مشاو تلوج على حل يخليها خارج الشكوك. وغادي فين القات حيلة ما تجيش على بال الشيطان باش تبعد البوليسية على الدوار متاع العائلة. أشنية الحيلة اللي لقاتها؟ بكل بساطة أخذت قرار باش تعمل جريمة أخرى، يعني الثالثة في سجلها وسجل حنان، وهكاك تشتت المجهودات متاع المحققين. وهوجاكم الحديث. في تسلسل هالأحداث وتسلسل الجرائم حنان وافقت حماتها أفناد لأنها مورطة في كل شيء وملقات الصعوبة كبيرة باش تنفذ اللي قالت لها عليه. وبالمصلت شافت طفلة صغيرة متعدية قدام الدار على بسكليت، عيطت لها وسألتها على اسمها. هكا البنوتة قالت لها دنيا ويعيطوا لي حنين، وزادت اعطاتها اسم بوها بكل عفوية، قالت لها راو باباتي اسمه أحمد علي. وحنان بكل خبث قالت لها بوك اسمه أحمد علي نعرفه بالكذا. وبدأت تستدرج فيها كالبنوتة بالحديث وقالت لها راني أنا ديما نجيب أحذاكم للدار يا أخي ما شفتنيش. البنية قالت لها لا، ووقت حنان استغلت الفرصة باش تكمل الكذبة متاعها وتحصل هكا البنوتة المسكينة. قالت لها راني أنا عندي قضية كنت جايتكم باش نعطيها لأمك، وهاو أنت جابك ربي باش تهزها بيديك، أي إجا أدخل معايا نمدها لك. هكا الغشيرة وبكل حسنية دخلت معاها، وحنان أخذت لها بسكليتها باش تطلع معاها للسطح، وأفناد بطبيعة الحال كانت سابقتهم وتستنى في الفريسة. في نفس الديكور يعني استح وبرميل الموت وهكا الجو الموجة يعني طابونة الخبز، حنين بقات بيتها وتلعب في عينيها، ومنها سألت حنان وين القضية اللي باش تهزها لأمها، مع العلم وأنه هاك الغشيرة عمرها 3 سنين. ولهنا هاك الزوز وحوش أفناد وحنان خطفوها خطفان وغطسوها فيها كالبرميل على قوة قوتهم، وغطسوا لها راسها تحت الماء وبقاوا نازلين عليها، وهي المسكينة بدأت تفرفت وتغفق وتلقف انفس، والماء متاع البرميل بدأ يبقبق. وحنان وحماتها أفناد ما رحموهاش لا روف ولا حن، بقاوا مغطسينها في الماء حتى لينركح، وهي المسكينة فارقت الحياة. وأكيد راكم فهمتوا أنه المودوس أوبيراندي أو المود أوبيراتوار أو طريقة تنفيذ الجريمة متاع الزوز وحوش هي نفسها. وباش ما نطولوش عليكم هالمشهد اللي بكي الأحجر وتقشعر له الأبدان، هاك المتوحشات الاثنين وقت اللي فهموا اللي الطفلة ولات في عداد الموتى خرجوها من البرميل وحطوها مباشرة فيها كالطابونة متاع الخبز. ومش وحدها، كملوا عليها بسكليتها بعد ما فركوها، صبوا عليها الغاز وقطعوا، وبقاوا يتفرجوا فيها كالنار وهي تاكل في الحم الطفلة حتى لين ما بقى منها كان أجزاء من الهيكل العظمي. هزوهم وردموهم في الكوري بجنب آدم ويوسف.
6: القضية دي كانت من أضخم القضايا اللي احنا تعاملنا معها إعلاميا، وأثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام لأسباب عديدة. يمكن طبيعة المكان الجغرافي اللي حصلت فيه لهذا الحادث، محافظة سوهاج المحافظة الهادئة الآمنة، كمان في قرية ودايما أهالي القرية كلهم يعرفوا بعض،
7: صح،
6: ودايما القرية هادئة. كمان فكرة التعامل مع الطفل نفسه، التعاطف مع الطفل، لو واحد كبير في السن كان مخطوف كان التعاطف ده يقل شوية، لكن 3 أطفال أو 4 أطفال يختفوا من قرية في مدة زمنية قليلة كان التعاطف كبير. فده كانت يعني قضية رأي عام، وكانت هناك صرخات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تمثل ضغط كبير على الجهات المعنية.
0: بعد هالجريمة الشنعاء أفناد نجحت في تشتيت المجهودات متاع البوليسية اللي لقاوا رواحهم قدام حادثة متاع اختفاء أخرى وما هيش من نفس القرية، وزيد طفلة ما هيش طفل، يعني الأمور باش تتخلوض عند المحققين. وعلى هذاك عملوا 3 فرق متاع بحث، واحدة لاهية بآدم، واحدة لاهية بيوسف، والفرقة الثالثة لاهية بحنين. والإشكال الكبير أنه ما عاد ثم حتى خيط رابط ما بين 3 اختفاءات، لا نفس القرية لا نفس الجنس، وبالتالي الأمنيين ولا عندهم احتمال كبير أنه ثم أكثر من مجرم، معناها مش نفس الشخص اللي قام بعملية الاختطاف 3. بالنسبة اليوم ينجموا يكونوا زوز جونات أو أكثر وعاملوا الجرائم متاعهم بصفة معزولة، وهذه بتبيع مالها إلا مجرد فرضيات عند المحققين. في الأثناء الأمور بدأت تتغير ما بين حنان وحماتها أفناد، وما ننساوش أنه العزوزة ما زالت على غيظها، يعني الانتقام اللي عملته ما بردلهاش الغل اللي فيها، خاصة وأن ولدها أحمد كلم مرته حنان من الخليج وقال لها اللي هو توحش بناته برشا وباش يجي يطل عليهم. وغادي فين أفناد كي سمعت هالكلام غيظها ولا غيظين، لأنه من اللي آدم تقتل وليت حاسة اللي جوانحها تكسروا، وفي المقابل حنان ما كانت حاسة بشي، تعيش بشكل طبيعي، وهذا اللي زاد هب لحماتها لأنها تشوف فيها تلعب وتضحك مع بناتها وتتصرف عادي مع اللي في الدار الكل، وكأنها لا قتلت ولا حرقت. هاك العزيزة ولات النهار وما طول وهي في تركينة وهموم الدنيا على كتافها. ووقتها تلفتت الحنان وقالت لها اسمعني مليح، أنا راني ما زلت ما خذيتش بثاري. حنان قالت لها كيفاش؟ أنا قتلنا يوسف والبنية حنين، أش ما زلت تحب؟ قالت لها تجيب لي طفل آخر أقرب لك من يوسف وتقتله قدامي، ما كانش راني باش نمشي للشرطة ونحكي لهم على الجرائم اللي عملتهم الكل. ومش لازم نقولولكم اللي الحاجة أفناد ماشي في بالها اللي حنان وحدها هي اللي باش تتورط في الجرائم، معناها هي باش تخرج براك الشعرة من العجين، ويكفي باش تنكر وتقول لا شافت ولا خطفت، والأبحاث باش تثبت أنه القتل كان على يدين حنان. وهذا هو المخطط والسيناريو اللي كان يدور في مخ أفنات. مختصر الحديث، اعطت أجل الحنان بنهارين باش تنفذ الجريمة اللي طلبتها منها، وقالت لها هاني باش نسهل لك المأمورية وما تبقاش تفركس، اقتل ولد خوك محمد وانا ما عادش ندور بيك بالكل، لانه هكاك نكون خذيت ثاري كامل. حنان دخلت بعضها وما عادش فاهمها العزوزة اش تحب منها. ومن غير ما نعملوا لكم تصاعد في الاحداث ولا تشويق، حنان دخلت في مرحلة التنفيذ ومشيت في زيارة لخوها اللي كان يسكن في نفس القرية. عملت روحها جاية تسأل عليهم على حوالهم لأنها ما طلتش عليهم من مدة، لكن في الحقيقة هي حاجتها بك الوليد محمد، وفي نفس الوقت تحب تنسنس تسمعش أخبار على الأبحاث اللي يعملوا فيهم الشرطة، وخاصة تحب تعرف حديث الناس اش قاعدين يقولوا. واو جايكم الحديث.
7: فقدت شعورها بأنه هذا الطفل ذات أو شخص أو إنسان، هي شعرت أنها تخلصت من شيء، حدثت لها تشيء، فهناك مجموعة من العوامل خلتها تشعر أن هؤلاء الأطفال أشياء، وفقدت رؤية أنهم كائنات حية وإنسان يشعر إلى وله محبة وله مخاوف وله أفراح وله أحزان، فقدت كل هذا وشعرت أنه شيء زيه زي كرسي عايزين نتخلص منه إلى آخر.
0: في تسارع الأحداث، حنان بعد ما مشيت لدار خوها قالت له لي مشاكلها مع حماتها فيه وحلوا صفحة جديدة، ولقات الناس الكل ملمومين فترت معهم. وبعد ما كلات وشربت التاي غفلت الناس الكل، واستدرجت محمد خرجت به من الدار بالسرقة على أساس تهزوا لدارها وتعطيه برشا حلوة وبسكوي، وبقات تخبي فيه في ثنية باش ما يشوفوا حد، حتى لين وصلت بيه لدارها. وطفل المسكين ماشي في باله اللي هي تعمل بيه في دولاشة وباش تشري له حاجة. المهم أنه حنان طلعت لاستح الموت والبرميل والجوجة، وغادي لقات حماتها أفناد موجودة تستنى فيها. حنان خزرت لها وقالت لها هذه راهي آخر حاجة بيني وبينك. حماتها قالت لها باهي هذا آخر واحد. وهكا الطفل محمد المسكين ما كان فاهم شيء، وما فاق بروحه كان يغفق ويلقف في وسطها كالبرميل وفارق الحياة. وبطبيعة الحال الطابونة والنار كانت تستنى فيه، وحرقوه وهزوا ما تبقى من هيكله العظمي ردموه في وسطها كالكوري. تعاقب هالأحداث عيلت خو حنان فيسع ما فقدوا ولدهم، وما فاتتش ساعة والدنيا خاضت ولاضت وولاو يفركسوا في كل بلاصة. وما ننساوش اللي القرية كانت في حالة رعب بعد اختفاء آدم ويوسف وحنين. حنان وباش ما يفيقوش بها اللي هي غابت على دار خوها، خليت أحماتها تكمل في المهمة فوق السطح ورجعت تجري. لكن في الأثناء بو محمد ما صبرش وطول مشال الشرطة وبلغ على اختفاء ولده، وهذيك أحسن حاجة اللي عملها، لأنه الأمنين باش يعرفوا بسهولة شكون اللي شاف محمد وشكون اللي كان معاه، وأكيد راه حد شافه لأنه الدنيا ما زالت نهار. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي عدد مهول من البوليسية هبطوا على هاك القرية، والكلهم مشاوا لدار خو حنان، وكانوا مستغربين كيفاش ولدهم محمد اختفى من وسط الدار وحسب البلاغ متعبوه ما خرجش للشارع بالكل. والمعطيات هذه خلت الأمنيين متأكدين أنه الصغير ما تختفش من حد غريب من برا، وأن مالي خطفه كان في الدار. البوليسية بدأوا يحصروا في عدد أفراد العائلة والناس اللي موجودين في الدار وقت اللي محمد اختفى، والكلهم ولاوا مشتبه فيهم بما فيهم البو والأم. وفي الوقت اللي كانوا يستجوبوا فيه في عائلة حنان، واحد من الأمنيين طلع على السطح باش يشوف غادي بالك شي طفل متخبي في بعض البلايس. هو هكاكا وفجأة يشوف في نار مازالت طالعة مستحى متاع دار أفناد وحنان، مشى في باله حريقة. لكن خو حنان يعني بوها كطفل محمد اللي تحرق قال لهم لا هذيك راهي تابونة يعملوا فيها الخبز. البوليسية ما اقتنوش بالكلام متاعو وبالوقت مشاو يجريو لدار أفناد باش يفهموا واش فما في السطح وعلاش ما تقولش وهما طالعين في الدروج وجاو كفوا غرزة مع حنان وهي هابطة.
8: السلام عليكم.
2: انت مين؟
8: انا المقدم صبري. انت مين وصلتك بايه؟
2: انا بنت الحاج سليم عمته يا باشا.
0: قالوا لها شكون تعمل الفوق؟ قالت له من طيب في الخبز. قالوا لها يا اخي النار هذيك كلها متاع خبز. واحد من ضباط المباحث طلع باش يشوفوا حنان رجعت معاه وغادي يلقاو الحاجة أفناد واقفة مقابلة التابونة. وحنان وقتها لبها العرق ودخلت بعضها وهكا الضابط فاق اللي عندها مشكلة كبيرة ومشى يطل على التابونة وإذا به يشوف في ساق بشرية محروقة بشكل شبه كلي وكي ثبت مليح لقاها جثة متاع طفل صغير قريب تولي رمات. لهنا الأمنيين ألقاو القبض على حنان وحماتها أفناد وهزوهم مباشرة للتحقيق. العزوزة حاولت باش تنكر ورمات التهم عن حنان والاثنين بداوا يتبادلوا في التهم لكن الأمور كانت واضحة بالنسبة للبوليسية.
4: تقرير الطب الشرعي وصل يا فندم. الأجزاء اللي كانت موجودة في الفرن فعلا زي ما سيادتك توقعت بالظبط، عظام بشرية. كمان التقرير بيقول إن هو مات عن طريق إكسفيسيا الغرق قبلها بيوم.
8: يعني غرقته وعلشان تتخلص من الجثة لجأت للطريقة دي؟
4: هو ده الاحتمال الوارد جدا يا فندم، بس التقرير الطبي فيه مفاجأة كبيرة قوي.
8: إيه؟
4: تحليل المواد المترسبة في أرضية الفرن لقوا فيها أثار لدي إن إيه لأشخاص تانيين مختلفين.
0: في نهاية القضية أفناد وحنان اعترفوا بكل شيء وهزوا البوليسية للكوري اللي ردموا فيه الضحايا متاعهم. وبطبيعة الحال المصير اللي كان يستنى فيهم متوقع. القاضي سلط عليهم عقوبة الإعدام وباش يلقاو يوم القيامة طابونة باهية تزهمر بالنار متاعها تستنى فيهم عند خالقهم. وهالمتوحشات الاثنين من نجم قولوا على كل واحدة منهم أنها حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد. وكل عادة مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة وتسمعوا في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
9: ديوان فهم
10: تبع الموسيقى.

0: سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن على الانطلاق الفعلي للأشغال الخاصة ببرنامج الكراء المملك، حيث تم تعيين مقاولين اثنين لتشييد النواة الأولى المتمثلة في إقامة أولى تتكون من 80 مسكنا، في حين تضم الإقامة الثانية 82 مسكنا. وزواري يوضح أن شركتي سنيت وسبرولز تشرفان على تنفيذ إنجاز 5000 مسكن اجتماعي لفائدة الأجراء، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن الانطلاق في بناء أكثر من 1000 مسكن بداية من العام الجاري، على أن تنتهي كافة الأشغال في أواخر سنة 27 و2000، ليتم إثر ذلك الشروع في تسليم الشقق والمساكن إلى مستحقيها والمستفيدين منهم، والذين سيتم اختيارهم بكل شفافية عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفق قوله في تصريح لدي ولا فهم.
2: برنامج الكراء المملك اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها على شركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة تعرفوها الكل ونذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايدة الأجراء، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات اليوم، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. كما قلت يعني هي بشرة للناس الكل، مش يبدأ يتحقق الحلم هذايا بداية وانطلاقا من اليوم بإنجاز المشاريع. عندنا آجال متاع تنفيذ الخطة متاعنا، هو في سنة 2027 في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايت مستعملي لفايت المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيار مع طريق المنصة.
1: الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا محمد الخامس شعباني يؤكد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين معهد الدفاع الوطني التونسي ومعهد الدفاع الوطني النيجيري بما يعزز علاقات التعاون الواعدة بين البلدين. مطار توزر نفط الدولي يستقبل صباح اليوم طائرة حجيج ولايتي توزر وأقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة قادمة من مطار جدة في رحلة مباشرة أمنتها الخطوط الجوية السعودية وعلى متنها 272 حاجا وحاجة، وفق ما أفاد به أمر مطار توزر نفط الدولي عادل عياد. وعياد يؤكد أن كل الأطراف ذات العلاقة تجندت لحسن استقبال ضيوف الرحمن من ديوان وشرطة حدود، فضلا عن تسخير ديوان الطيران المدني والمطارات أفضل خدمته وإطاره البشري لتسهيل عودة الحجاج دون تعطيلات وفي ظروف مريحة. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني وتعلن دبلوماسيين اثنين غير مرغوب فيهما مانحة إياهما 24 ساعة لمغادرة البلاد بسبب الاعتداءات المستمرة. هذا وقد أثارت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين موجة تنديد عدد من الدول العربية على غرار الإمارات والسعودية والأردن وقطر، في وقت توعدت فيه طهران باستخدام كل قدرتها للرد على ما وصفته بمصادر العدوان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جزبار وكامل فريق إكسترا تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: المطلف 6 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العاده في اكسترا تايم نتاع حتى للخمسة نتاع العشيه سعتي من زمان نترافقوا فيها معاكم. اكيد اليوم كما تحدثنا البارح باش نطلقوا على بركه الله في تقديم مجموعات كاس العالم الولايات

0: ده سويسرا البوسنة والهرسكوا منتخب القطر ومن ستأهل من هذه المجموعة خاصة في منتخب عربي شقيق المنتخب القطري. هل يستطيع المنتخب القطري تحقيق المفاجأة في ثاني مشاركة لي في المونديال؟ وبعد شوية أكيد يكون عندكم السونداج من المنتخب الأقرب لتصدر هذه المجموعة. اخترنا بطبيعة الانطلاقة تكون اليوم في مختلف برامجنا الرياضية في إكسترا تايم في داتا فوت في استاد الديوان مع بقية الزملاء في مختلف الرياضة. شكرا لكل الفريق، شكرا لكافة فريق اسم الرياضة، شكرا لكل أصدقائنا بطبيعة التقنيين والمحللين الفنيين اللي عنده برشا يخدموا يحضروا في كأس العالم. اليوم الانطلاقة تكون إن شاء الله وعلى بركة الله ننطلقوا في تقديم مجموعات كأس العالم إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في آخر مباراة ودية بطبيعة أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم بداية من المساعتين بعد تنطلق رحلة نسور كارتاج في المونديال. تحية كامل الفريق اليوم، أهلا وسهلا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وأمين شرقي في الأعداد. مرسي أمين، شكرا أمين من القلب، يعطيك الصحة على الخدمة الكبيرة اللي قدمتها بطبيعة ما بين الأيامات اللي فاتوا سيرتو البارح واليوم خويا، وسامحنا إذا تخلقنا شوية بطبيعة وكان فما شوية نرفز أمي سهل شمون نعديو بعضنا خويا. إن شاء الله بشتوفة كومبيتيسيون كبيرة كأس العالم، تعرف إنه فيها برشا خدمة وبرشا تعب، وهي أكثر مسابقة يلزمها برشا خدمة وبرشا تعب. وسعيد جدا بوجود لجران ناصر الفيديو. مرحبا ناصر،
1: أهلا بك حتوم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة متفرجين ومتابعين فينا كل. إن شاء الله نعملوا سويتي ميزانين. حبيت نحيي أمين، أنا شفت الأوراق تو في ربع ساعة من زمان مخي تخبل، خلي أمين البارح اليوم
2: وحضر ناصر أني سخبتك جاي من الباك.
1: إي والله العظيم كيفاش الدنيا مفروشة
2: والأغاني كلها مفروشة،
1: وأمين من البارح هو يخدم يعطي ألف صحة خدمة مزيانة إن شاء الله نكونوا معناتها خفيف ظل عليكم إن شاء الله.
0: وسعيد جدا أيضا بوجود الدكتور صادق قحبيج، وجينا للمسابقة الأقرب إلى قلبه. يا دوك شحوالك،
3: مرحبا مرحبا مرحبا حاتم، مرحبا ناصر، مرحبا بضيفنا العزيز واللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
0: أورانج اليوم بالألوان البرتقالية على المنتخب الهولندي، حظوظ منتخب هولندا بسرعة.
2: خايف لناصر يجي زري كارسارونيت، نعرفوا عنده نفس خاطر أنا وياه اقتنينا، فهمتي ولا من نفس المزود.
0: أي خويا قادر على وصول منتخب برانج ولا المرة هذه يا دكتور؟
3: إن شاء الله زينة،
2: إن شاء الله يخسر الماتش الأخراني بتاعه في البول.
0: أي
2: معنا احنا فهمتني،
0: أي معنا،
2: وبعد إن شاء الله يكمل،
0: وبعد إن شاء الله يكمل. باهي يا سيدي، وسعيد جدا. شوف في لي كومبيتيسيون الكبار وقت اللي تختلف نوعية نتاع المقدمين، الحقيقة أن الأولاد الكل اللي هنا أنه المحللين سورتو الأولاد الكل يعطيهم الصحة، يخدموا في خدمة كبيرة ويحكيوا على الصعيد الوطني والقاري والعالمي. وسعيد جدا يرجع مرة أخرى بعد غياب بعد تجربة في البطولة الجزائرية المدرب صهيب زرو. مرحبا يا كوتش، مساء النور.
4: مرحبا بك فاطمه، مرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي ديوان اف ام، مرحبا بالضيوف الكل، وليكم وحش اخويا، ديما نتبع فيكم حتى غادي اجور ديما
0: يا خويا.
4: ما شاء الله اخويا متالقين على الدوام
0: يا خويا، توحشناك وتوحشنا طالتك علينا وقريبة توا قريب توا سلطان نقوله على الابواب ان شاء الله.
2: بزاف جويه
0: داي عندك الاحتجاج،
2: الراجل بعثني اسمر مناكس يا نهار
0: ايش عمل ريجيم،
2: ما بعثناش
0: عمل ريجيم
2: يا ودي، شنو حكيت الراجل
0: خويا؟ حكيت معاه قال لي ريجيم،
2: برشا خدمه، برشا
4: خدمه، فما خدمه
0: برشا خدمه يا خويا. جاي صهيب وجاي معاه بطبيعه كاس العالم اليوم، باش نحكيو على المونديال، نحكيو على برشا خدمه. تحيات كامل الفريقين،
5: تفضل. انا با شوازي لا فاسيليتي، مش خاطر صاحبنا وحدنا اخونا، إنا با شوازي لا فاسيليتي، خاطر صحيح مشي مع سفيان الحدوسي معناه في تجربة يونيك، لأنه فريق بارادو هو فريق يعتبر حاليا من أقوى ومن أحسن الأكاديميات في التكوين في إفريقيا، مش حتى في الجزائر، واللاعبين اللي خرجوا منه كلهم نجوم ونجموا بعد نذكرهم كي نقدموا منتخب الجزائر. دونك صهيب مشي مع سفيان الحدوسي، سيفري مشاو في مهمة صعيبة برشا، مشاو على فريق داخل على معناها
0: شانتي،
5: اي شانتي كبير وهزائم برشا، وبشوي بشوي تحسنت الامور وعملوا برشا انتصارات،
0: سبع انتصارات
5: يعطيك الصحه، ورجعوا معناها في الترتيب، وحتى من بعد صار ديزاكور مع سفيان وسهيب معناها حسب معرفتي هما ايزون شوازي دو لو غاردي، وعطاوه مهمه اخرى اللي هي الاشراف براتيكمون على معناها على الرسكله وعلى التكوين وعلى اون طونك ديريكتور تكنيك سبورتيف. دونك سي تري امبورطون كي تلقى تونسي في ستاف نتاع السينيور اي اون ميم طون ديريكتور تكنيك سبورتيف في الفورماسيون دي جون، خاطر هما بارادو سي ليكزامبل تيب تاع اللي لازمنا نعملوه في تونس. يعني احنا في تونس دونك اون ا با بوكو دو مويان
2: سويردات تريشير قلب ناصر فهمني دونك اون دو لازم نلقاو حلول والحلول باس بار لا فورماسيون لا ديتيكسيون لو سكاوتينغ ايتترا دونك حسب ما يحكينا سهيب با سولمون او نيفو دو لالجيري خاطر في الجزائر ديجا

0: قاعدين يفورميو مي يستقطبوا في برشا لاعبين اخرين فرقه لاعبين معناها اللي نجموا يبنيو بهم توتا معناها ان بول كبير ينجموا بعد يسوقوا منه لاعبين باش ينجموا يعيشوا النصر ويكونتينيو نصور الانفراستركتور غادي معناها مؤهله شيء هذا سهيب
1: مؤهله والحقيقه اللي يزيد يغيظك اكثر بارابور باللي عندنا هنا في تونس مش مفهمش هكا الديفيرونس الكبيره برشا دونك بالعكس معناها اللي عندنا في تونس هنا معظم النوادي يمتلكوا الحاجات هذيك كسوا معناها الانفراستركتور ولا حتى الليتيران وكل شيء مي ليسونسييل كيفاش تبروفيت معناها اللي عندك هذاك لي زاتول اللي عندك
2: خرج منه الماكسيموم
1: كيفاش تخرج منه الماكسيموم اي سورتو الايمان بالحاجه اللي تخدم فيها هما بالضبط. عندهم ميزه كبيره هي الصبر هي الصبر معناها كي يقول لك فورماسيون معناها تساوي حاجه اسمها صبر كسوا في الخدمه كسوا وقتاش المنتوج نتاعك يعطي الافيكاسيتي نتاعو وهذا كله معناها موجود مش كيف نحن يلزم تو تو كل شيء
2: يحبوا ريزلتا باش
1: الصغير يتحرق فيسا غادي بالعكس معناها الصغير ياخذ راحته على الاخر او كونترير معناها يزيد يعطيه الكونفيونس بصفه غير طبيعيه يعني ترى 16 17 سنه في ليكيب سينيور وكل ما يسالك معناها البريزيدون ولا لي ريسبونسابل معناها نتاع ليكيب عمره ما يسالك على الريزلتا يسألك فلان اللي عمره 16 17 سنه لعب علاش ما لعبش شنو امور معناها تشوف الكونسنتراسيون على الحاجه هذه سي نورمال بعد باش تلقى ريزلتا
3: هذا هو عادي جدا والحاجه اللي تفرح نورمالمون هي نحكيوا عليه انه مدربينا كما نقولوا مدربينا الشبان البارح مينغارا كان موجود على اليمين كان بعد تجربه فينا تبركان اليوم سهيب في بارادو الجزائري فما يوم تاع مدربين كما نقولوا لي جون بداوا يطلعوا في تونس هو مهم جدا انه تكوين مره اخرى مدربين قادرين يشرفونا ان شاء الله في المستقبل قبل ما نبداو باش نحكيو على كاس العالم بعد شويه قبل ما تنطلق الرحله حبيت نقول جويوز انيفرسير لخويا وصديقي والخال فوزي الخماسي ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير يا فوزي
0: كل جمعه ربي
3: ربي يزيدك
0: يرجع
3: هو على اعصابه الايامات محمد الهادي الخماسي ابنه في البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق محمد الهادي ولبقيه تلامذتنا واخواتنا اللي في البكالوريا نفس الشيء نقول جويوز انيفرسير لصابرين الغريبي تحيه ليك يا صابرين جويوز انيفرسير وإن شاء الله كل عام وانتي حياة بألف خير ربي ديما عليك المناسبة برشا صحة وبرشا فرحة بعد شوية نحكي على كأس العالم نحكي على المجموعة الأولى المكسيك جمهورية تشيك كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا
4: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
5: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
4: ديوانا فهم صوتكم
3: بالموسيقى زيدة بالموسيقى برافو لأولياتك من ساحة فاروق نادي أولاد الكل وكديجا كل بلاد شحكيوا عليها عند الموسيقى متاحة وعند التوبي متاحة برافو على الخدمة يعطيكم الساحة هذا هو المطلوب دونك نحكيو على المنتخب المكسيكي المكسيك اللي قيمة تسويقية 194.5 مليون يورو معدل الأعمار 27.9 ترتيب الفيفا 15 هي المشاركة رقم 18 بالنسبة للمنتخب المكسيكي وأحسن نتائج كانت عنده وهي ربع نهائي 1970 و1986 ناصر البدوي المنتخب المكسيكي نقوله بين حلم 1986 وكابوس 2022 المونديال الأخير
0: بالنسبة لي أنا المنتخب المكسيكي من المنتخبات اللي هي عريقة في الناحية الكروية وقت اللي نحكي على منتخب مكسيكي نحكي على ملاعبية في مستوى عالي في ملاعبية اللي صالت وجلت في الكرة العالمية لكن من ناحية الرياضية ومن ناحية التأهل المنتخب المكسيكي ما كانتش في النتائج متابعة برابور للسمعة الرياضية اللي تكتسبها الكرة المكسيكية اللي تعرف أحسن بيرفورمانس عملتها عام 1970 و86 شوية هما دور ربع نهائي في بالي كارت فينال ومرتين
2: في هما
0: اللي هما
2: 70 و86
0: اللي هما واحدة وقت نظمتها هي
2: اللي هما زوز نظمتهم هي
0: نظمتهم هي في المكسيك معناتها ولا خولي هذا
2: بالحق 86 مارادونا
0: بالحق بالنسبة لي أنا معناتها نعتبر المنتخب المكسيكي مش قاعد ياخو نفس الحظوة ولا مش قاعد يعمل في النتائج اللي بارابور للسمعة نتاع الكرة المكسيكية اللي ولات عندهم عقدة من نوع ما حتى الصحافة المكسيكية قاعدة تحكي على الموضوع هذا وقت باش نتجاوزوا العقدة هذه حتى في قطر معناتها للمنتخب وصل لأول مرة للدور
3: دور المجموعات
0: دور المجموعات أول مرة في المجموعات خرج ما فاتش دور المجموعات هذاك علاش هنا بالنسبة لي أنا نعتبر أنه اليوم المكسيك عندها تحدي كبير أنه أول حاجة باش تنظم الكأس العالم في بلادها أنه عندها تحدي رياضي أنه من ناحية رياضية ما وصلتش الأهداف متاعها هذا من كل معناتها تحديات يستناو في المنتخب المكسيكي باش يحقق الأهداف متاعه الرياضية اللي أحقق الحق بتاعت برشا برابور للسمعة متاع الكرة المكسيكية
3: مهم جدا
0: خاصة نحكي على الملاعبية سو البلان انديفيدويل معناتها ملاعبية كبار كما مارادونا وكامبس وملاعبية اللي هما عندهم إمكانيات كبيرة
3: الصحافة المكسيكية يقول ناصر البدوي ومحاضر درسه بالبداية يتحدث عن عقدة الدور الثاني معناها منذ ربع نهائي مونديال 86 و 2022 تم اعتبارها وقتها حتى صدمة وطنية تقول الصحافة المكسيكية أنا من عنوان دكتور باش غير باش نحكيو على الليستة نتاع المنتخب المكسيكي قلنا ممكن منتخب يملك التاريخ يملك الجماهير يملك المرة ذي الأرض مرة أخرى لكن هل يملك فعلا منتخب المكسيك الجودة الكافية لمنافسة الكبار في المجموعة ذي وفي المونديال ذي
2: حقيقة حاليا معناها المجموعة متاع المكسيك مجموعة لاعبين فريق منتخب المكسيك عرفت اون ترانزيسيون معناها ما عادش فمك اللي جرو ستار تاع قبل كما هوغو سانشيز على ليبوك معناها لو فامو مهاجم ريال مدريد ذكروا ناصر كابريول كل مسجل شيشاريتو
3: رافيل ماركيز
2: نجوم لاعبين نجوم لعبوا في اكبر الفرق في العالم وكانوا معناها توجوا بعديد الالقاب كراو الافكتيف تاع فريق المنتخب المكسيكي الحقيقه ماهوش معناها ما فيش لاعبين دي ستار ما فيش نجوم ما فيش لاعبين مؤثرين حتى على مستوى الاوروب اليوم نلقاو معناها 3-4 سامي اللي بلوز موان قاعدين يرجعوا اوتشوا مازال موجود عمره 40 عام 40 عام اوتشوا يلعب في الشيبر غيرم اوتشوا سينو ما يلعبش هو يلعب الحارس تيتولير الرانجل وعندك بيان سور راول خيمينيز اللي هو المهاجم ممتاز بتاع فولام سجل ظهر لي 11 ولا 12 سنه وكبير كبير راول كبير راول 35 راول 35 سنه وراء سانتياغو خيمينيز اللي هو مهاجم الميلان اللي مالوروزمو عنده تيتر سنة واللي هو أسوأ مهاجم في تاريخ سيريا سانتياغو خيمينيز هو أسوأ مهاجم في تاريخ سيريا لأنه
3: في تاريخ سيريا
2: لأنه أكثر من 1150 دقيقة ما سجل حتى هدف وما أعطاه حتى أسيست أبار الأسيست الأخراني اللي أعطاه لسان ميكيرس في المباراة الشهيرة ضد كالياري يتعدى معناها باساجا فيت سيزون خايبة برشا ما سجلش بكل جاب ضربة جزاء ضد فيورنتينا وعطى أسيس سالميكيرز معناها بورين سيزون كاملة مع الميلان كان مخيب ياسر الأمال ألوركو جاي عم ناول بلوزو موا خلينا نقوله بأمال كبيرة يفو دير اللي هو جاي سويت فهمتني كتعرف راهو فيه في الأوروب أكثر منه في الافريك راه حتى في الاوروب فهمت كامبين راهو داوم تسمي بارفوا تلقى جون يحكم في جمعيه دونك مثلا رافائيلا بيمنتا اللي هي جات خذيت على رايولا هي اللي جابته بسي فرضته على الميلان خاطر عندهم معناها فهمتي ولا مشاريع مع بعضهم وعندهم فلوس
3: دي كوميسيون
2: اي معناها زيد معناها في الاخر جاي في الميركاتو نتاع شتي من فاينورد وما عمل براتيكمون حتى شيء وخرجت الميلان كونتر فاينورد نقص استجوارات
3: سينو الاسماء اللي موجوده معناها
2: ابارسا فما فاسكيز اللي هو المدافع المتوسط معناها قلب الدفاع ولا يلعب حتى لي دروا لا يلعب دروا شرس جدا فهمتني و كما يقول صاحبنا عبد السلام معاركي برشا
3: معاركي
2: يحب برشا العارك كل ماتش صفرة حاصلة جنوة بوتي كوم سا افيكاس كوم سا وإيدسون ألفاريز اللي هو كانوا يستناو فيه بشي يولي خليفة مركز معناها لكن مالوروزمون بون هو كان في الاياكس ومن الاياكس مشى لويستهام مشى بترانسفير ريكور 38 مليون لكن لي بليسور معناها فريمون دقدقوه مسكين معناها ما نجمش نابا بو روبوندير وتوا براتيكمون 29 ans la carrière بتاعو en chute libre. فريق on va dire qui est en train de se construire. لكن يربح في المباريات الودية الكل. ربح أستراليا اللي هو فريق راهو احنا نعرفه معناها فهمتني, فريق عتيد جدا وفريق منظم وفريق كذا ربحوا.
3: أيوه هو على 10 مقابلات الأخيرة عنده هزيمة واحدة وعنده زوز تعادلات قدام بلجيكا والبرتغال.
2: صحيح هاني جاي شفت محليك ربح أستراليا كبير لوسياني لازي, ربح غانا اللي غانا
3: إسلندا أربعة بلاش
2: راح
3: ربح إسلندا أربعة بلاش
2: ربح إسلندا أربعة بلاش ربح غانا اللي توا غانا راهو برشا عباد ماشي بالهم اللي غانا وفات مي غانا عندها نوفيل جينيراسيون بقدوس وبسيمينيو عمل إكس مع البرتغال يفو لو فير البرتغال تاع توا معناها برافاليا وكريستيانو برناردو برونو فرنانديش بالنيفس بجواو نيفس فيتينيا في كذا سفر عمل نعم. واحد واحد مع بلجيكا وسي اللي داير نزولا عند رغبتك قعدنا البارح نتفرجوا على ماتش بلجيكا ضد كرواسيا فهمني باش نجمو نحكيو على المنافس الجديد بتاعنا بتاع نهار السبت. دونك المكسيك عندها عامل ارض وجمهور, عندها فريق اون فادير فوق المتوسط نورمالمون بلي تروا اللي نجموا يتعداو في كل بول لي دو برومير ولي 8 ميور تروزيام نورمالمون البو باسي. اني نذكر الماتش شهير شهير شهير جدا تاع المكسيك في 2006 كان مانيش غلط, ثم النهائي الشهير نتاع الكيلي غونزاليس في البرولونغاسيون وقتها الارجنتين ربحتها 2-1 في دقيقه 112 ريبريز دو فولي وقتها باليسار عالميه تي ماتش اكسترا اوردينير. دونك بار كونتر في الشراسه وفي الجرينتا والقاره والضرب وكل الور لا تتهنى ما عندك حتى مشكل معه.
3: باهي الصحافه المكسيكيه سهيب وصفت خفيره قريب للمدرب الذي جاء لاطفاء الحريق, لانه معناها الشعب المكسيكي والجمهور المكسيكي معناها كما نقولوا ما واش لم يكن راضي تماما بعد 2022 يرجع مره اخرى قريب بعد 2002 و2010 يقول لك اقل استعراضا واكثر واقعيه بالنسبه لمنتخب المكسيك.
1: والارقام على الميدان ما تكذبش يعني كما قال الدوك, كي تشوف انت ديما في لي كومبيتيسيون هذم تحاول تشوف كل فريق بشنو جا الاشهر الاخرانيين يعني الفورما اللي جابها لي كومبيتيسيون اللي خاضهم لي ماتش لي كونديسيون اللي خاضهم باش تعرف انت تعطيك ديزانديس وموا يقربوا لك وجه الفريق كيف باش يكون. كي تشوف معني 6 اشهر الاخرانيين من جانفي حتى ال 31 خاض سبع مقابلات ما انهزم في حتى مقابله, قبل كان هدف واحد يعني يوريك اللي فما خدمه سير لو بلان ديفونسيف تقعد تخدم بالاربعة اثنين ثلاثة واحد بارفوا اربعة واحد اربعة واحد
2: اربعة خمسة
1: وسيدي يسيرتو معناها لدوز اكسيو معناها مونتس وفاسكيس والسنتينيل ليرا هذوما بالنسبة للفكتيف انتو شابل ديما تلقاهم هما اللي يديكلانشيو الاجريسيفيتي في الفريق. يعني المكسيك ما عادش المكسيك اللي تكنيك اكثر يعني قبل كانت المكسيك كسوا حتى من الملاعبيه مش شويه نتاعهم ياخذوا البلي تكنيك اكثر, توا ولت فما ايكيب فما جروب فما يعني نعود نقولك مره اخرى الارقام تشوف انت مع البرتغال 0-0 بلجيكا 1-1 غانا 2-0
3: تربح
1: استراليا 1-0 يعني فما حاجه قاعده تبنى. وناصر قبيل حكى انه في لي كومبيتيسيون وين المكسيك يصير عليها الضغط وين المكسيك تعدى على سير يعني بجنب الحدث يظهر لي التو الديكليك باش تصير كيفاش باش يجيريو البريسيون تاع الجمهور عامل الميدان هذا ما هو سهل, خاطر المكسيك اشاك فوا وين تدخل الكومبيتيسيون وين تلقى فما ايكيب تتوقع منها لمينيموم انها باش ديباسي للجروب. بعد نلقاو المكسيك شوف حتى هيستوريكمون المكسيك ديما تخرج اخر ماتش ديما وين فما اوبليغاسيون نتاع ربح نتاع انك باش تترشح وين المكسيك تعدى على جنب. ان شاء الله نشوف المكسيك السنه في وجه خير من قبل خاطر من لي زيكيب اللي احنا نحبوا نتفرجوا فيهم
3: بالضبط.
1: والحقيقه يعني
3: إذا كان
1: المكسيك تلعب في بلادها وفي مجموعه كيما هكا ما تترشحش فما مشكل كبير
2: برشا عباد اللي تبعوا فينا ومغرومين برشا بالكوب دي موند اللي هو ابرز حدث عالمي ناصر معناه كون لو فيو با وعلى معناه 400 او بلوس كومبيتيسيون انترناسيونال في الرياضات الكل براتيكمون هو ابرز حدث رياضي في العالم
3: في العالم
2: انكور بلوس كو لي جوز اولمبيك كون لو فيو با راهو كوب دي موند تاع راو العباد لازمها معناها تفهم اللي كانوا فما برشا في ليست المكسيك يلعبوا في المكسيك اللي حاجه ما كانتش قبل.
6: صحيح.
2: قولي علاش؟ خاطر يخلصوا برشا برشا
3: بداو يخلصوا برشا برشا.
2: جينياك برشا. جينياك المهاجم الفرنساوي كان معلق توا فهمتني الصباط توا توا ياخذ توا علق سنة ياخذ في 4 مليون اورو في المكسيك. توفان كي مشى المكسيك ياخذ في 5 يعني 5 مليون اورو. راموس في مونتيري زاد كان ياخذ في 5 مليون اورو. معناها دي سالير تري تري تريو بارابور على اون فادير على العراقه ولا على على الشامبيونا لا كاليتي دو شامبيونا ماهمش في الاوروب ناس هما براتيكمون اكثر وحيد يخلصوا بعد التوب 5 وبيان سور من بعد هذوكم الاسيا ومعناها جو دير عرب اسيا سعوديه وكل شيء هذاك موضوع اخر لكن نحكي كي تشوف مثلا من كومباريهم بالليميليس تاع امريكا شامبيونات امريكا اللي هو براتيكمون احسن شامبيونا في الامريك دو نور هو خير منهم معناها بلوز او موان كاليتي لكنه هما يخلصوا وقت يخلصوا برشا برشا فلوس
3: واضح به برشا باش نحكيو على المباراه الافتتاحيه للمنتخب المكسيكي امام منتخب جنوب افريقيا وبعشا باش نحكيو على منتخب جنوب افريقيا به التقرير بتاعنا حاضر احنا بدينا بالمكسيك باعتبار انه البلد المنظم لكن فكره عامه بطبيعه عن المجموعه في التقرير التالي بصوت زميل نادر بن شيطان
7: بعد 4 سنوات من الانتظار يرجع الحدث الكروي الأكبر في العالم باش يشد أنظار الملايين من عشاق السحرة المستديرة كأس العالم 2026 مش كما النسخة اللي فاتت بطولة استثنائية بكل المقاييس تتلعب لأول مرة في 3 دول في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك ومع مشاركة تاريخية ل 48 منتخب تسعى لكتابة التاريخ في هذا المونديال نبدأ مع المجموعة الأولى واللي تعتبر من أكثر المجموعات متوازنة والمفتوحة على جميع الاحتمالات في المونديال خاصة مع وجود 4 منتخبات عندها تاريخ وتجارب مختلفة في كأس العالم المنتخب المكسيكي صاحب الأرض وأحد مستضيفي النسخة الحالية يدخل المنافسة بتعويل كبير على خبرته الكبيرة في كأس العالم المكسيك تشارك للمرة 18 في تاريخها وأفضل إنجاز لها كان الوصول إلى ربع النهائي في 2 مناسبات سنة 1970 و1986 من أبرز الأسماء الموجودة في القائمة نلقاو الحارس المخضرم أوتشوا إديسون ألفاريز سانتياغو خيمينيز إيرفينغ لوزانو راول خيمينيز ومدافع جنوا فاسكيز المنتخب المكسيكي معروف بقوة شخصيته فوق ميدانه خاصة قدرته على صنع الفارق قدام جماهيره نحكي طوال منتخب جنوب أفريقيا أو المعروف بالبافانا بافانا يرجع للمونديال بعد غياب طويل المشاركة الحالية هي الرابعة في تاريخه بعد نسخ 98 2002 و2010 أفضل نتائجه كانت تحقيق بعض الانتصارات التاريخية دون النجاح في تجاوز الدور الأول من أبرز ملاعبيته تيبو موكوينا فوستر رونين ويليامز أفضل حارس أفريقي في السنوات الأخيرة المنتخب الجنوب أفريقي يعول برشا الانضباط التكتيكي والسرعة في الهجمات المرتدة خاصة لحمة ملاعبيته اللي يلعبوا مع بعضهم لسنوات عديدة في سان داونز الجنوب أفريقي نحكي توا المنتخب الكوري الجنوبي يبقى من أكثر المنتخبات الأسيوية حضوراً في كأس العالم ب 12 مشاركة أفضل إنجاز في تاريخه كان الوصول لنصف نهائي مونديال 2002 على أرضه قدام جماهيره في قائمته الحالية نلقاو القائد سون هيونغ مين إلى جانب كيم مين جاي لي كانغ إين وهوانغ يي تشان منتخب كوريا الجنوبية معروف بالنسق المرتفع واللياقة البدنية الكبيرة وقدرته على مفاجأة المنتخبات الكبرى رابع المجموعة الأولى هو منتخب تشيك يرجع للمونديال بعد غياب دام 20 سنة وإذا نرجع أكثر لتاريخ المنتخب التشيكوسلوفاكي نلقى المنتخب هذا يعمل الفينال سنة 34 و1962 من أبرز ملاعبيته المتواجدة حاليا باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني توماس سوتشيك متوسط ميدان وستهام الإنجليزي فلاديمير كوفال وبافل شلوتس هداف ليون الفرنسي المنتخب التشيكي يعتمد على القوة البدنية والتنظيم الدفاعي مع خطورة واضحة في الكرة الثابتة مجموعة أولى مرشحة باش تكون واحدة من أكثر مجموعات الدور الأول إثارة وتنافس في كأس العالم 2026
5: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
4: ديوانا فام صوتكم.
3: الما 33 دقيقة مرحبا بكم من جديد على أنغام البافانا بافانا لأفريق دو سود. منتخب الجنوب أفريقي بعنوان العودة بعد 16 سنة نعود نذكر قاعدين نحكيه على ونقدمه في المجموعة الأولى لكأس العالم. حكينا على المنتخب المكسيكي على مستوى القائمة المدعوة القيمة التسويقية معدل الأعمار أهم للنجوم وما هي حظوظ منتخب المكسيك. نحكيه على منتخب جنوب أفريقيا العودة ناصر البدوي بعد 16 سنة آخر مشاركة للساوث أفريقا كانت مونديال 2010 على أرضية ميدانها ترجمة أخرى للمكسيك.
0: بون بالنسبة لي أنا الفريق سود أفريق من الفرق اللي تعديت أربع مرات الكأس العالم تعرف اللي حتى من ناحية كلاسمون فيفا معناتها موجودة في الستين عالميا في الكلاسمون فيفا إنه فريق هذا في السنوات الأخرى قاعد يتطور رياضيا من أثر المشاركات الأفريقية اللي قاعد يعمل فيها فريق سان داونز فريق كيف نحكي على فريق
2: أورلاندو
0: اللي هو الفريق الكبرى اللي حصل على البطولة يتوج بالبطولة معناتها ولات فما منافسة فما انفستيسمون يخلى البطولة معناتها تتحسن وتخلي الإمكانية متاع الفرق الفريق السود أفريقي تحسن من ناحية رياضية. نحكي على الإنجازات بالنسبة لي أنا معناتها فريق والمفارقات اللي هي موجودة أنه عام 2010 نفس المنافس هو بيدو بتلعب معاه الافتتاحية في كأس العالم اللي صار قبل هي بيدو بتعاود في المباراة اللي تلعبت 2010 بتعاود 2026 بتلعب نفس المنافس مع المكسيك وهذا مفارقات اللي عادة ما تصيرش برشا انك نفس المنافس هو بيدو تعاود تلقاه لكن في المكسيك ولذا منافس يلعب على أرض ميدان وبش يحاول بش يعمل مباراة كبيرة. لكن أنا بالنسبة لي أنا فريق سان داونز من الفرق اللي تجم معناتها تتحسن بالرغم أنه الترشحات لكأس العالم ما كانتش كبيرة برشا لكن من الفرق اللي وقت اللي نحكيه على ملعبية معناتها عندها إمكانية كبيرة ملعبية أكثر من 7 ملعبية يلعبوا في فريق سان داونز وأكثر من
3: 9 لاعبين بالتمام
0: تسعة لاعبين متواجدين في المنتخب معناتها نعتبر فريق معناتها ديجا في حد ذاته فما تفاهم فما تكامل ما بين الملاعبيه هذوما ولا بروفوني اللي تحصل على الشامبيونز ليغ وعملوا اللي يوصل للدور النهائي هذوما حاجات ما يخلي اللي الفريق هذا عنده الصلابه الهجوميه اللي يقدر ينجم يعمل مونديال محترمه ومحترمه للغايه. خاطر تعرف حاتم راهو الباتعات احنا نحكيوا على منتخبات اللي ما تبداش عندها برشا وقت باش تجم تتكامل مع بعضها وتلعب مع بعضها لكن كي تبدا عندك ملاعبيه ديجا في حد ذاتهم في جمعيتهم يكونوا متواجدين ويلعبوا مع بعضهم ينجم يسهل برشا المباريات نتاعهم معناتها اللي تكون موجوده في كاس العالم. لكن من المفارقات زاد كيف نحكيوا على موكينا الملاعب اللي لعب نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي كان موجود في الترجي انه مش موجود ما تمتش دعوته للمنتخب خسر بلاصته معناتها وقت اللي مشى الفريق بتاعت احنا تعرف الملاعبيه ما تعرفش تعمل الكارير سبورتيف نتاعها وتختار يمكن فريق اللي مخليها ما تبرزش ما تكونش معناتها في
3: ربما لو كان في الترجي يكون على غرار المدافع توغاي اللي كان موجود في المنتخب الجزائري
0: المنتخب الجزائري هذاك علاش معناتها نعتبر انا اليوم مثال المنتخب السود افريق باش يدخل باكثر صلابه نظرا للليفوليسيون اللي عملها في السنوات الاخرى خاطر الانفستيسمون اللي صار في الكوره في السود افريق ظهر لي هو بعده صار فلات بالنسبه لي
3: تراش ناصر مثلا انه الحاجات اللي تعاون المنتخب الجنوب الافريقي انت حكيته معطى مهم انه 9 لاعبين من ماميلودي سان داونز ثم استمراريه كما قلت فما
2: التيتولير اسماء ما غير وجهه تراس اللي يلعبوا تيتولير في سان داونز حول الزيترونجي واللي زيد افريكان موجودين جابوه
3: علاش انا مشيت المهم جدا اللي كان يحكي فيه ناصر البدوي 9 ملاعبيه اللي لعبوا عام ناول في الكوب دي موندي كلوب معناها في مسابقه عالميه مستنسين بالانترناسيونال اثناء كملوا لا ليغ دي شامبيون هم ابطال افريقيا ومره هذه باش يلعبوا كوب دي موند. الاستمراريه هذه ممكن فما سؤال ناصر البدوي شنو نقولوا احنا هل انه منتخب يعتمد على الدوري المحلي وحارس مرمى استثنائي باش نحكي عليه بعد شويه ينجم يصنع صحيت ينجم يصنع مفاجاه في مجموعه ضم مكسيك كوريا الجنوبيه وتشيك يعني ينجم يعمل سوربريز لافريك دي
0: سود ينجم الحق بتاع ربي ينجم بالامكانيات الفنيه اللي موجوده اسمع حاتم راول في كره القدم وقت اللي تنفيستي وتعرف روحك كنت حاب تمشي تنجم توصل لأهدافك. خاطر راهو في كرة قدم نحكيو على لعبة جماعية اللي مهمة اليوم زاد كيف كيف وقت اللي تحط الإمكانيات ما تديم على ساعة ونص نقول وإحنا على ساعة ونص كل شيء قادر. لكن التطور اللي صار في الخمس ست سنين الأخرانين في جنوب أفريقيا وفي الكرة الأفريقية بصفة عامة يخلي السود أفريقي إنه عنده شانس كبيرة نجم يتعدى للدور الثاني وتجم تكون معتها تورنوا محترمة برشا للفريق ذا.
3: ناصر البدوي يتوقع دورة محترمة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا. سويب زروق منتخب جنوب أفريقيا بعنوان الصحافة الأفريقية والصحافة جنوب أفريقيا تقول الرجل الذي أعاد الحياة للبافانا بافانا 74 سنة ليس مجرد مدرب وجبروس قاد الكاميرون تتويج بالكان 2017 رجع مرة أخرى جنوب أفريقيا الكوب دي موند وأعلن أنه مونديال 2026 بش يكون آخر محطة تدريبية في المسيرة. شيء اللي خلى نقول وإحنا المونديال بالنسبة لي هو قد تكون الرقصة الأخيرة للمدرب صاحب 74 سنة هوغو بروس مع الأفريق دي سود. سوايب
1: الاسم صحيح اسم كبير تاريخ كبير لكن كي تشوف ليماتش الاخرانيين الحقيقة ما فماش الوجه متاع المنتخب اللي بارابور كما قال ناصر يعني الإمكانيات المحدودة بارابور منك معناها ضامن الأوتوماتيزم في التكنيك في الإيكيب بارابور بالتاريخ المدرب اللي عندك نورمال ما يكون المستوى خير برشا من هكيكا برشا ناس معناها في راي سان داونز مهيش المنتخب جنوب إفريقيا
3: عليه
1: خاطر فلسفة المدرب ولا فلسفة النادي ماهيش هي بيدها نفسها
3: وقبروس ماهوش كاردوزو
1: ماهوش كاردوزو والفلسفة متاع المنتخب منتخب باش يمشي في الاخر شي لوجع ريزولتا
2: دونك يقبروس مش ماهوش كاردوزو يقبروس ماهوش موسيماني وماهوش موكوينا خاطر كاردوزو جاي سي ميكس بيناتهم وكاردوزو إلي تري أتونتيف
3: مدرسة أوروبية
2: كاردوزو كاردوزو إلي il est mix entre les deux manager كار... يشدهم
1: كاردوزو يحبذ الملاعبيه التكنيك صح. مي الفكر التكتيكي اكثر كمدرب
2: يعني الاخرين التكنيك 100%
1: هو كاردوزو يشير توجور ليكيليبر يعني برافو. يحب الجوير تكنيك ما يغرس فيهم عقليه نتاع التكتيك
2: بروس انكور بلوس
1: فوالا كيلقى المدرب راهو قداش عنده تحضيرات جماعتين ثلاث جماعات يجيو تسعة تيتولير لا نحكي لك يعني
3: تسعة حاضرين
1: باش في ساعة يلقى اللي هو حاجته بيه هنا وين باش يظهر بالحق في التورنوا اسكو باش راهو السود افريك وقت تبدا عندها كورة تعرف تلعب وقت اللي ضدها الكورة كيف باش تكون احنا في شاك حتى في اللي كوب دافريك ونجي سود افريك نقولوا راه مدام سان داونز منظوره موجوده سود افريك تمشي البعيد
0: بعدنا قوا من انا حبيت نتفاعل معك مع في حاجه زاد ينجمش حتى هو المدرب ينجم يبدل قناعاته بارابور ليفولوسيون لا نحكي لك تبدا عندك مجموعه نتاع تسعة لاعبيه موجودين مع في الفريق وما تحصلين على نتائج مهم هكا ولا تنجم انت بيدك تطور الاداء نتاعك التفكير مع
2: هذا ناصر هما اوزلي هما المستوى يتبدل ساعه مش مستوى اللي تلعب كونترو سان داونز باش تلعب بيه في كاس العالم راهو
0: نعم
2: المنافسين
0: يعني مش
2: نذكرك في حاجه الناس كوب دافريك 2024 جانفي 2024 باهي التاريخ راهو تو
0: اي
2: خسرنا مع شو اسمها كما سابيل مع شكون خسرنا
3: ناميبيا
2: ماتش لو عملنا 1-1 مباراه محترمه مع مالي ماتش ثاني والماتش الثالث كونترو الافريك دو سود لازمنا نربحه باش نتعداو لازمنا نربحوا
3: تعدن
2: عملونا كاتيناتشو سكرونا الدنيا كل ما خرجوش من 3 متر معناه يسون كابابل باش يسمعوا كلام بروس وباش ما يمشيوش في الرافا خاطر احنا الايدي اللي عندنا بتاع ليزيكيب سود افريكان شنيا يحبوا الكرة وما يكلكلوش برشا ويمشيوا في الرافا ويخليوا مساحات ونايف وكل حديث هذاك الكل مالي
0: هذي
2: أنترنور براغماتيك فاعلي
0: دكتور زادة بعد ساعات كي تجيب مدربين وتتغير طريقة التفكير في الكلوب اوتوماتيك مو الفيتر ترانزميز هذا الملاعبيه يا اخي الملاعبي وقت اللي يتطور في في في, في جمعيته هذاك هو بيدو الملاعب يمشي في
1: اذا كان المدرب يحمل نفس الفكر نتاع المدرب اللي راني في الفريق اللي انت ماخو منه 9 ملاعبيه نعطيك ليكزامبل تاع اسبانيا ليكزامبل اسبانيا ماخو 7 ولا 8 جوارات من برشلونه اوتوماتيك مو ميم حتى المدرب ديلا فوينتي تلقاه بنفس السبري نتاع الفوتبول
2: فيرتيكال فيرتيكال اكثر من برشلونه
1: نورمال لا نورمال الأرجنتين هزت الكوب دو موند كان وقت اللي بدلت السيستم نتاعها، ما عادش ليكيب اوفنسيف وتلعب على ترانزيسيون وتلعب البلوك كيما فرنسا نفس الشيء. دونك هذوما لي بلو تكنيك بارفوا يعديك ماتش تقول هذه ليكيب اللي باش تهز لك كوب دو موند، بارفوا تعدي لك ماتش. نفس الشيء سان داونز تورنوا كامل شامبيونز ليغ، كل ماتش تقول باش تخسر ماتش باش تربح، فماش ان غارونتي يعني باش تمشي بيك لبعيد بتتر يعني. ما فنيا لاعبين من على تيراز يعني سان داونز نعرفهم، معناها الكاليتي موجوده من الحارس المرمى حتى ياكش المهاجم يقعد من بعد التوليفه كيف باش تكون، ولي برينسيپ دو جو اللي باش يلعب بهم المدرب في كاس العالم كيف باش تكون.
3: حكيتوا على القائمه، جوج دوك
2: تاع الدوري القائمه
3: 8 من العضيه من اورلاندو بيراتس و8 من سان داونز،
2: منهم ثلاثه مهاجمين تاع اورلاندو بيراتس.
3: صحيح
2: 8 مهاجم ايفيدونس باكوبا اللي هو لافون سنتر و دو زيليه نتاعو،
3: مش ماكوبا تاع مستقبل كيبس،
2: هذاك واحد اخر ماكوبا لي بيجي
3: ماكوبا اورلاندو بيراتس ايفيدونس
2: لي دو زيليه نتاعو وعديد اللاعبين اخرين. معناها في مبوكازي المتوسط دفاع الايسر لارير سنترال جوش لعب في الكوب دافريك الاخرانيه ممتاز جدا مشى شيكاغو فاير تاع اورلاندو بايرتس، كيف كيف لايل فوستر لاتاكام تاع
3: هو نجم المنتخب الاستر
2: تاع بيرلي
3: 10 مليون يورو،
2: صديق حنبال
1: موكوينا زاد البيفو
2: موكوينا موكوينا انسرتان مضروب راهو الى انسرتان الماتش الاولاني كليمه صغيره.
3: موديبا
2: موديبا ممتاز جدا زاد
3: مداوين ومداو
2: مداو موجود موجود خاليسو مداو الانين دروا لافريك دو سوت الماتش هذا ميكال مش باهيه تلعب مع فرق متوسطه وما تربحش معناها واحد واحد مع بنما، خساره اخرى من بعد مع بنما وصفر صفر مع نيكاراغوا وعندها ماتش مع جامايك دون كيلكو جور
3: دونك
2: اللي هو الدرني ماتش
3: فانك كونتر جامايك
2: براتيكمون على شوازي اربع مواجهات باش تفهم انت كيفاش يخمو اربع ماتشات من امريكا الوسطى بنما نيكاراغوا جامايك علاش خاطر باش تلعب المكسيك اللي هي
3: تفكير هذا
2: كيما قلنا بلجيكيا باش تلعب لتونس خاطر عندها تزاير وكيما قلنا تونس
3: وتونس لعبت
2: مع لوتريش على خاطر هي شبه السويد ولوتريش كيف كيف معناها ديما فما تخمام وفما تلويش تاع ان ادفيرسير بلوز او موا يشبه للادفيرسير.
3: هذا المنتخب الجنوب افريقي، اذا المنتخب جنوب افريقيا بقيمه تسويقيه 46.8 مليون يورو، معدل الاعمار 26.8، ترتيب الفيفا 60، وعدد المشاركات في المونديال 4، واحسن بيرفورمانس في الفاز دي بول كانت في 96 2002 و2010، احسن جوار ملاعبي هو فوستر في 2010 بالنسبه للبيرفورمانس. يلا بعد شوي نحكيو على كوريا الجنوبية، منتخب الكوري الجنوبي في هذه المجموعة.

0: الأنغام الكورية الجنوبية. توصلنا لل 43 دقيقة. مرحبا بالجميع. كي سمعتوا الموسيقى أكيد نحكيوا على منتخب كوريا الجنوبية بيسون، آخر رقصة للملك، جملة من العناوين نحكيوا عليها على منتخب كوريا الجنوبية العملاق الآسيوي الذي لا يختفي عن النسخ. برشا كلام يتحدثوا على كوريا الجنوبية، قصص تاريخية غير مسبوقة، حاجات ضربة ممكن قبل المونديال، بأخبار سيئة، غياب شو يومين، أيضا استبعاد تشوكي لوزان، والقضية اللي أشعلت المكسيك عامل الأرض، ربما برشا حاجات كبيرة على مستوى المشاركات بالنسبة لكوريا الجنوبية. نحكي على منتخب كوريا الجنوبية، قلنا بعنوان ناصر البدوي العملاق الآسيوي الذي لا يختفي، تشارك في المونديال للمرة 12 في التاريخ كوريا الجنوبية. ناصر،
1: هو بالنسبة لي أنا الفريق الكوريا الجنوبية من الفرق اللي وقت اللي نحكيه على التطور، أنه في وقت من الأوقات وقت اللي جاء معنا فيليب تروسي وكان حكى معايا على البروجي اللي حاطينه، معناتها من ناحية التطور الكرة الكورية معناتها كانت إمكانيات كبيرة، الناس عملت دي بروجي كبار باش يطوروا الكرة الكورية، وشوفنا معناتها كيفاش ليفوليسيون اللي صارت في السنوات الأخرى، والناس تجيب في أحسن الكفاءات اللي موجودة عالميا باش تحاول تطور البطولة متاعها، وهذاك علاش شفنا المشاركات، معناتها 12 مشاركة في كأس العالم نعتبرها حاجة مهمة،
0: 11
1: على التوالي، وظهر لي أحسن برفورمانس عملتها في 1986 معناتها كان
2: 2002 عملت دومي فينال
1: دومي فينال عملتها 2002
0: هيدينغ
2: نيدرلاند
1: أورانج. بالنسبة لي أنا معناتها الفريق ذا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، عندهم لعبية، عندهم إمكانيات كبيرة، لعبية اللي قادرة تعمل الفارق، معناتها نحكيه على كلاسمون فيفا 25 عالميا الترتيب متاعها، معناتها من المنتخبات اللي نقرأوا لحسابها، من المنتخبات اللي قاعدة تتطور كل مرة، وذلك علاش معناتها هذا اللي من المنتخبات اللي باش نستناو منها باش تعمل لنا كاس عالم باهي.
0: منتخب كوريا الجنوبيه ونذكروا الكل معناها في مونديال، ذكروا المانيا ناصر 2018، مونديال روسيا 2018 لما اخرج المنتخب الالماني منتخب كوريا الجنوبي، خرجت منتخب ايطاليا،
2: لما خرجت ايطاليا واسبانيا بعرق جبين
1: كمان تحكي على منتخبات عريقه،
2: يا ما فما شويه تيك تاك وقتها الاربيتر مورينو هذاك من بعد شدوه
3: فهمت كارير،
2: شدوه شويه مخدرات كومباني، والاربيتر الاخر زاد شدوه بعظمته كيف معناها فما، واللي ماركا كونتر ايطاليا ان اللي ماركا بالراس ايطاليا خذت حمراء، طاو حمراء معناها ايطاليا في الويتيام وقتها مالديني، العباد نتذكروا مثال شويه في في بلادها هي في كوريا وقتها فهمتي، مالديني وكنافارو معناها فهمني وديل بيرو والجمعيه الكل توتي كومباني وقتها ان اللي ماركا الكوريا الهدف الثاني بالراس يلعب في بيروجيا في ايطاليا، يلعب في بيروجيا في ايطاليا، بريزيدون تاع بيروجيا جاوتشي اللي هو معروف ام بريزيدون فولكانيك معناها ديما تصريحات ناريه وكذا، طردو كريمو
0: اي سهيب ديما حتى في العنوان ممكن مشينا شويه حتى المصادر في القاره الاسيويه على منتخب كوريا، اكثر عنوان ممكن ناخذه يقول لك ان ينجح هذا الجيل في كتابه فصل جديد لا يبقى اسير اسطوره 2002 في 2002 توا نحكيوا على 24 سنه معناها ما شاء الله توا عباره توا ما نحكيوا على مونديال 2002 كوريا الجنوبيه ولا جابان، منتخب كوريا الجنوبيه
2: مونديال
0: نصف النهار نتفرجوا فيه هو ديجا باش نتفرجوا برشا الصباح حتى المره هذه
1: لا بالعكس
0: قبل شويه بالليل ثلاثه
1: باش تقلب حياتنا،
0: واخر بطوله ليسون النجم الكوري الجنوبي قد تكون بالطبيعه اخر بطوله بالنسبه لي، هاي
3: لا يوم برانسيب اخر بطوله، وال الجيل هذا في كوريا الجنوبيه اقل جيل فيه لاعبين معروفين بارابور بالاجيال السابقه، بتتر عندهم لاعب فقط في بايرن ميونخ
2: مينجي
3: الباقي يعني تلقاهم في غلاسكو في الامارات في الاقسام في القسم الثاني في الدرجه الثانيه في انجلترا في وولفرهامبتون
2: في انجلي في باريس
3: يعني صحيح هو جيل التركيبه نتاعو جديده، منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أربعة ثلاثة مع المدرب المحلي قاعد يعطي في أمبرانت جديدة
0: كيم سون جي
3: اسامي طويل برشا
2: كلهم كيم وكلهم لي افرز واحد
0: هو كيم سون جيو
3: الكيم برشا ديجا
0: الكيم برشا برشا
2: كيم برشا الكيم ماهوش لقب برا هو لان هيونغ مين سان هيونغ اللي هو الاسم لقب معنى احنا اللي ماشي في بيننا الاسم هو اللقب واللقب هو الاسم.
0: تحية صديقنا احمد بكار قلت له وقتها باش يسلم علينا يسلم علينا بالكوريا الجنوبي قعد ربع ساعة ويسلم. تحية لي بكار خويا في كوريا الجنوبية ان شاء الله بالتوفيق وربي
2: غانغنام ستايل غادي
0: اي نعم مالش
2: حطينا غانغنام ستايل
0: هاي يا سيدي نواصل معك
3: سؤال يعني فريق هجومي بامتياز يعني فريق يلعب الهجوم 100% يلعب برشا على التوزيعات سون قلب هجوم ديما الكرة متركزة عليه هو واللي يعني قاعد يستغل فيه المدرب كوميلفو بارفوا يلعب كمهاجم وهمي هذا الكل يخلي كوريا الجنوبية من المرشحين في المجموعة هذه باش يكونوا يعني في الدور الثاني.
0: منتخب كوريا الجنوبية دكتور بقيمة تسويقية تقريبا 140 مليون يورو معدل أعمار 28 سنة ترتيب الفيفا حكي علي ناصر 25 عدد المشاركات 12 أكثر منتخب آسيوي دوك في أكثر منتخب دولة آسيوية حضورا في المونديال منذ 1986 لم تغب عن أي نسخة كل جنوبية
3: دبوي 2002
2: على على طول
0: على على طول حداش المشاركة على التوالي من 86 ما غابتش
2: ما ننساوش حاجة اللي كانوا أي
0: 86 أنا 2 مينيت وبعش كملوا تشيك
2: 86 مع مارادونا
0: مع مارادونا
2: وكان مانيش غالطة عديت ماتش إكسترا أوردينير يا عمل تيكس يا خسرت بونتو 3-2 ولا 3-2 جو مرابيل
0: فريق الاعداد اليوتيوب
2: 86 هو تيقول لنا على المعلومه 86 جو مرابيل ماتش فرشت عليه راني 3-2 ربح مارادونا كان مانيش غلط ومعناه اون جينيراسيون كيما قالوا لك الاولاد كل مره يطلعوا دو نوفو جوار المره هذه عندهم انكواتور اللي هو اربع لاعبين اللي بلوز موان معروفين كيم مين جي في البايرن لاعب نابولي السابق وكانغلي باريس وعندهم ايضا المهاجم هوانغ نتاع وولفرهامبتون وعندهم ايضا هيونغ مينسون لكن المباريات الوديه نتاعهم ما كانوش ممتازين خسروا 4 بلاش مع كوت ديفوار
0: 4 بلاش مع النمسا
2: هزيمه ثقيله 1 بلاش مع النمسا
0: ربحوا تريندادي توباغو
2: تريندادي توباغو ماهيش تروازا معيار 5 بلاش
0: ربحوا بوليفيا 2 بلاش ربحوا باراغواي 2 بلاش
3: تروازا الارجنتين
2: معدي وماتش ممتاز على الاخر
0: ربحوا باراغواي 2 بلاش ربحوا بوليفيا 2 بلاش ربحوا غانا 1 بلاش
2: مع سلفادور يلعبوا مع سلفادور ماتش جاي وحاجه الاخرانيه بكل
0: اي
2: براتيكمون ناصر اكثر مجموعه ما تنجمش تتوقع شكون باش يكمل
0: بعد شويه توقعات نتاعكم وبعد شويه كما قلنا
2: كل قراب لبعضهم
0: برافو دوك على الباس على الباس الحلوه من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعه ما شاء الله قاعدين تبعوا فينا برشا ارقام عاودنا شويه في لي فوت لان النمبر تاع لي فوت مش باهي برشا قلنا من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعه الاولى بعد شويه نكملوا المجموعه الاولى ونحكيوا على المنتخب جمهوريه تشيك
4: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نستي وين بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس إكسترا تايم
0: هذه الأنغام الخاصة بمنتخب جمهورية التشيك بجملة من العناوين هل يكون الحصان الأسود المجهول في مونديال 2026 ناصر تشيك ترجع بعد 20 عام منذ ألمانيا 2006 منتخب جمهورية التشيك بالأسماء الكبيرة اللي تعرفها أنت واشت عليها ترجمة أخرى تشيك إلى المونديال جرانتي
1: هي بالنسبة لي أنا معناتها أنك أكثر من 20 سنة مكش موجود معناتها فما جيل كامل يمكن ما أحضرش على المنتخب متاعه موجود في كأس العالم كما كان يحكي الدكتور أهم مشاركة وأهم نقول احنا تظاهرة رياضية للناس كل تتمنى أن تكون متواجدة فيها المنتخب التشيكي معناتها كان غايب عليها بالرغم المنتخبات هذه من منتخب اللي معناتها الناس اللي تحب تعرف أنه منتخب من ناحية الكروية 41 مونديال من المنتخبات اللي عندها 20 سنة غابت نعتبر معناتها رقم كبير برشا معناتها في بالنسبة لي أنا وظهر لي أحسن نتيجة عملتها وصلت الدوزيام بلاس عام 34 و62
2: خسرت مع ايطاليا
1: صحيح
2: 34 دونز ان اوتر تون
1: في وقت الوقت مش الوقت الوقت
2: في الكوره
1: في الكوره القديمه حتى الكوره القديمه الكوره الرزينه هذيك
2: باركونتر مع البرازيل كان جمعيه غولر خسرت في الفينال كونتر البرازيل 62 كان ما خانتنيش الذاكره في الشيلي
1: بون اللي
2: عنده
1: المدرب نتاعها مدرب ظهر لي عمره 74 سنه
0: ميرسلاف كوبيك
1: صحيت من الاسماء هذوما يحب لي درجين باش نقولهم معناتها بالنسبه لي انا معناتها المنتخب التشيكي في تحدي كبير انه انك تغيب اكثر من 20 سنه بالبلاد نتاعك وفما جينيراسيون كامله تستنى في المنتخب هذا شنو الاداء نتاعها باش يكون فما ضغط كبير باش يتحط على المجموعه على الملاعبيه على المدرب على الناس اللي تشرف على المنتخب باش تعمل نتائج ايجابيه ونعتبر معناتها باش تكون تورنوا صعيبه على المنتخب
0: نصر بدو يحكي على مدرب التشيك ميروسلاف كوباك يقول عمره 74 سنه عنوان الصحافه التشيكيه دكتور تقول انه رجل جاء لاصلاح الكارثه فقاد المنتخب الى كاس العالم
2: صحيح لانه كان مالون باركي معناها الباركور نتاعهم كي دي تشيك راهو دي تشيكوسلوفاكي قبل معناها
0: تشيكوسلوفاكي بيتر تشيك بافل نيدفيت توماس روزيسكي
2: ايفان اسيك ايفان اسيك في الجنراسيون اللي انت ما حضرتش عليها
0: لا ما حضرتش
2: ايفان اسيك في الزاني 86
0: انا مولود 86 باش تعرف
2: كان هو لو ليدر نذكره ممتاز على الاخر في فرنسا وداير كان اونترينور ايكيب ناسيونال و بون مش نحكيو على روزيتسكي معناها المتعه وعلى نيدفيت فهمني
0: بافل
2: نيدفيت بافل اللي هو يسمى
0: اللي
2: هو نيدفيد يسمى باللوتشيك فو لأنه فهمتني ولا
0: عنده مين باروش دكتور
2: متعة أما أقوى واحدة في ستيل بتاعي يعني
0: تحبه أنت
2: الياني ليان كولر
0: وناس نص متو قليل
2: أسمع سانتروش يهمك هيتش عندك
0: صحي تقومي
2: هولندا ربحته 2 بلاش الراجل في أورو 2004 هولندا وما أدراك كتير تيران وقتها بانيستر روي وجماعة وكل باروش على روزيتسكي على كولر ما فهمنا شيء 3-2 وفي الموضوع على خير
0: نجم حقيقي باتريك تشيك دكتور
2: باتريك تشيك جوار ممتاز جدا
0: كان بونت اسكتلندا في يورو 2020 اللي يبقى لتوم جرافيه
2: كان محل صراع كبير برشا ما بين روما واليوفي ان سيرتان ماما ومشي صح في اليوفي ومن بعد طاح في الفيزيت ميديكال بعد خذيته روما العباد اللي تبع الكالشو وقتها 10 دو سلا وقت اللي كان صغير عمره 20-21 ومن بعد ما نجحش في روما وخرج سيتي ان جوار توا راهو ممتاز راهو كان يلعب بندوزيام اتاكون ويلعب حتى إليتا ولا هو بونتا اللي تريز افيكاس باتريك شيك ولا ماتوريتي كبيره 1.90 غوشي ديما راهو لي غوشي سي اون بات اكستراوردينير اي لا تشيكي راهي منعت طريقتين بضربه جزاء
0: صحيح
2: تعدات ايرلندا ضربه جزاء وتعدات دنمارك ضربه جزاء
0: اي سوي باش نكمل معاك الساعه الاولى والمجموعه الاولى المحللين في اوروبا سوهي بيقولوا انه منتخب يعتمد على اللعب الجماعي اكثر منه الهجوم وفما كلمه تقول الصحافه الاوروبيه ديما منتخب تشيك المنتخب الذي لا يريد احد مواجهته علاش ما يحب حتى حد يواجه تشيك
3: بلغة الكرة منتخب كاسح
0: منتخب
3: مريمس
0: يودي من الكلمة انت
2: عارف ايه بالحق لانه يقلقك برشا
0: يخليك تجرح يخليك تكور
3: شوف وتشوف الظروف اللي تعدى بها المنتخب التشيكي باش وصل لكاس العالم دو ماتش باراج ودو ماتش معناها 3-2 في البرولونغاسيون للاخر دقيقة يعني منتخب خرج من احنا نقوله تكون في عنق زجاج وتكون في ظروف بتيتر تعطيه يعني موتيفاسيون كبيرة في الكوب دو موند تشوف تلاحظ الافكتيف نتاعهم براتيكمون فما 9 أو 10 ملاعبية من سلافيا براك فما 6 يظلي من
2: سلافيا
3: من سبارتا براك كيف يعني اكثر من 60% 70% من الافكتيف محليين
0: اورلاندو بيراتس
3: محليين والباقي
2: شويه بريمير ليغ والمانيا
3: والباقي المانيا بريمير ليغ نجوم قاعده تلعب في ليزيكيب نتاعهم كومبيتيتيف يعني التوليفه نتصور التوليفه نتاع منتخب ينجم يمشي لبعيد
0: منتخب التشيك بقيمه تسويقيه 190 مليون يورو معدل الاعمار 27.6 ترتيب الفيفا 41 عدد المشاركات 10 واحسن بيرفورمانس حكى عليها النصر البدوي المركز الثاني في 34 و1962 كم دكتور قبل ما اعطيك لي فوت اعطينا كلاسمون مكسيك تشيك كوريا الجنوبيه ولا افريك دو سود اعطينا الترتيب
2: مكسيك
0: تشيك
2: كوريا الجنوبية.
0: كوريا الجنوبية.
2: أفريقيا دي سود.
0: أفريقيا دي سود.
2: اللي قلتهم.
1: هذوكم الأربعة.
0: تمشي مع الترتيب.
1: المكسيك تشيك.
0: مكسيك دونك مكسيك تشيك.
1: سود أفريقيا.
0: لا مش أفريقيا دي سود.
1: كوريا الجنوبية.
0: كوريا الجنوبية.
2: وقصوهم بالبي تضحكوا على الجماعه من بعد
0: بالاخر شوف شوي معطينا كلاسمون شوي
3: نفس الكلاسمون يفرق كان
0: الثاني والثالث والرابع
3: الثاني والثالث كوريا مع التشيك نفس الكلاسمون دوزيام
0: والمكسيك من
3: نتصور كوريا بالمكسيك لا نتصور كوريا باش ترشح خاطر نحكي ديما سولون لي ماتش الاخرانيين كوريا هجوميا خير برشا ودفاعيا تشيك تقبل في الاهداف
0: لي فوت نتاع الاولاد مشاو مع صهيب المكسيك 56% كوريا الجنوبيه 25% جمهوريه تشيك 11% والافريك دو سود 9% بعد شويه في ساعتنا الثانيه نحكيو على المجموعه الثانيه كندا سويسرا البوسنه والهرسك والمنتخب القطري
4: اكسترا تايم ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤكد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية جديدة من المتوقع الانتهاء منها وفتحها للعموم في أواخر السنة الحالية بهدف تمكين الدولة من التعرف بدقة على قائمات المستحقين للمساكن الاجتماعية والوزير يؤكد أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد انطلاق فترة تجريبية للمنصة تمهيدا لاستكمال كافة الأشغال الخاصة بها ووضعها على الخدمة بشكل كامل
6: منصة قاعدين نشتغلوا عليها وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026 وهي اللي مش تمكننا من أعرف القائمات متاع المستفيدين متاعها دونك هذه بشرة كبيرة برشا يوم معناتها نعتبره مهم في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين الشعب التونسي من والمواطن التونسي من مساكن معناتها لائقة مساكن هذه مش تكون مواصفات معناتها مهمة فيهم التجهيزات اللازمة يعني فما ليزاسونسور فما معناتها كل المرافق اللازمة حول الإقامات هذه وما ننساوش أنه هي البداية هذه نحب احنا اول شيء نحترموا فيها المواصفات والجوده باش المواطن تقعد عنده الثقه والطلبيات هذه موجوده يتم التسليم في الابان وان شاء الله قبل الاجال نعطيه دفعه باش نتلاقاو معناتها بمشاريع اخرى بالنسبه لمقاييس الاسناد يتم ضبطها عن طريق لجنه معناتها خدموا عليها برشا كل الوزارات المعنيه اكتوبر فتره تجريبيه حتى ننهيوا كامل الاشغال المنصه هذه وبطبيعه الحال يعني ان شاء الله كما وعدنا في اخر سنه 2026 نفتحوها للعموم
5: كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا يقع تجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين وفق مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر موضحا أنه يتم توجيه حوالي 10 ألاف طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية والمصدر ذاته يؤكد أن الوكالة تسعى إلى تعميم عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية معتبرا أن التعامل مع كبار منتجي هذه الزيوت سهل اعتبارا لأهمية هذه الكميات لكن الإشكال بالنسبة للأسر تكمن في الكميات القليلة التي تنتج عن الاستهلاك الأسري وفق قوله حريق اندلع ظهر اليوم بمزرعة حبوب بمنطقة المعقولة من معتمدية باجة الجنوبية امتد على نحو 4 هكتارات من القمح كما تسبب في تضرر 35 شجرة زيتون وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بباجة مشيرا إلى أن فرق الحماية المدنية والغابات ومصالح البلدية تحولت على عين المكان حيث تمكنت من تطويق الحريق والسيطرة عليه في وقت وجيز مما حال دون انتشاره إلى مساحات إضافية من الأراضي الزراعية وفي الشان الدولي وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف بيتسل إل سموتريتش يعلن اليوم عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة تشمل أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس و234 وحدة بالقرب من الخليل وسموتريتش يندد بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين قائلا إن هذه الإجراءات لن تغير سياسات الاحتلال حزب الله اللبناني يعلن اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال الأراضي المحتلة وذلك بعد إعلان الاحتلال اعتراض مقذوفين وطائرة مسيرة مصدرها لبنان ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2

0: écoutez Extra Time.
1: الأربعة وثمانية دقائق. مرحبا بالجميع, أهلا وسهلا بكل من يلتحق بنا في الاستماع والمتابعة. نواصل تقديم مجموعات كأس العالم لانطلاقها على بركة الله. كانت اليوم إلى غاية نهاية إن شاء الله كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك وكندا. الساعة الأولى قدمنا فيها المجموعة الأولى, المكسيك, جمهورية تشيك, كوريا الجنوبية ومنتخب جنوب إفريقيا. وسألنا وتوقعنا من الأقرب للعبور من هذه المجموعة ومن المنتخب الأقرب لتصدر المجموعة رقم واحد, وأغلبية الآراء مشيت لمنتخب المكسيك بنسبة 56%. الترتيب النهائي بالنسبة لأصدقائنا على اليوتيوب: المكسيك 56%, كوريا الجنوبية 25%, جمهورية التشيك 11%, ومنتخب جنوب أفريقيا 8%. نحكي على المجموعة الثانية اللي تضم كل من منتخبات كندا, سويسرا, البوسنة والهرسك, المنتخب القطري. في التقرير التالي بصوت الزميل نادر بتشيدة.
2: المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 نلقاه فيها كل من المنتخب الكندي, منتخب سويسرا, المنتخب القطري ومنتخب بوسنة والهرسك. تعتبر واحدة من المجموعات المتوازنة, خاصة مع وجود زوز منتخبات أوروبية أصحاب خبرة كبيرة, إلى جانب منتخب كندا صاحب الأرض ومنتخب قطر الباحث عن تأكيد تطوره في السنوات الأخيرة. المنتخب الكندي يدخل المونديال وسط طموحات كبيرة, وهو يلعب قدام جماهيره. هذه المشاركة الثالثة في تاريخه بعد سنوات 1986 و2022, ومازال يبحث عن أول تأهل ليه للأدوار الإقصائية. من أبرز ملاعبي المنتخب الكندي نلقاه كل من ألفونسو ديفيز, جوناثان دافيد, ستيفن أوستاكيو, تاجون بوكانان وإسماعيل كوني. المنتخب الكندي يمتاز بالسرعة الكبيرة في التحولات الهجومية, ويمتلك جيل يعتبر الأفضل في تاريخه. نحكي توا المنتخب السويسري, أكثر المنتخبات الأوروبية استقرارا في السنوات الأخيرة. يشارك للمرة 13 في تاريخه, وسبق للوصول لربع نهائي في ثلاثة مناسبات. قائمة الحالية ضمت القائد جرانيت شاكا, مانويل أكانجي, برايل إمبيلو ودان ندوي. المنتخب السويسري معروف بتنظيمه التكتيكي وانضباطه الكبير, وهو مرشح فوق العادة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. نحكي على المنتخب القطري اللي سجل مشاركته الثانية على التوالي في كأس العالم بعد ظهوره الأول سنة 2022. بطل آسيا السابق يعور على مجموعة من الملاعبية اللي عندهم الخبرة الدولية خلال السنوات الأخيرة, من بينهم أكرم عفيف, المعز علي, حسن الهيدوس, عبد الكريم حسن, والحارس مشعل برشم. رابع المجموعة هذه هو منتخب البوسنة والهرسك, يرجع للمونديال المرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى سنة 2014 في البرازيل. أبرز الأسماء الموجودة في القائمة الحالية هو القائد التاريخي إيدين جيكو, إلى جانب سياد كولاسيناتش, نيدال سيليك والحارس نيكولا فازيلي. المنتخب البوسني عنده مزيج بين الخبرة والطموح, ويأمل المرة هذه في تحقيق أول عبور للدور الموالي. مجموعة ثانية تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات, بين أفضلية نظرية للمنتخب السويسري, طموح المنتخب الكندي, خبرة المنتخب القطري القارية, ورغبة البوسنة في صناعة مفاجأة جديدة على الساحة العالمية.
1: هذه الموسيقى الخاصة بمنتخب كندا نادية, مرسي أخو, يعطيك على الصحة على الشواء أنت وفاروق, برافو الأولاد. دونك هذه الموسيقى الخاصة بمنتخب كندا هكا سهلة وتحسها وكول وفيها برشا جو. دكتور الموسيقى منتخب كندا, أي يا دكتور منتخب
3: كندا نقولوا دريك,
1: أي أكيد منتخب الكندي, منتخب الكندي. نحكيه على المجموعة الثانية, كندا, سويسرا, البوسنة والهرسك, والمنتخب القطري. بجملة من العناوين, من سيتأهل عن هذه المجموعة؟ وربما عندنا منتخب القطري بطبيعة, منتخب القطري

0: يستطيع هل يستطيع ربما تحقيق المفاجأة وكبدا سونداج عندكم على شين يوتيوب ديون اف ام لايف. ميرسي يا منى يعطيك الصحة. من المنتخب الأقرب لتصدر المجموعة الثانية؟ كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك أم المنتخب القطري؟ ناصر البدوي بجملة من العناوين نحكي على منتخب قطر يسميه من منتخب ضيف شرف إلى مشروع مفاجأة المونديال. فمشكون يتحدث على منتخب المهاجرين، فمشكون يتحدث عن منتخب اسمه كندا، منتخب ولد من الهجرة ويحلم بكتابة التاريخ على أرضه. ومعلومات ربما نزيد نحكيها أنه كندا لم تفز بأي مباراة في تاريخ مشاركتها بكأس العالم. منتخب كندا ناصر من ضيف شرف إلى تحدثوا عليه أنه يقولوا مشروع مفاجأة في المونديال، تؤكد ولا تنفي؟
1: ما بالنسبة لي أنا المنتخب الكندي نجم يكون مشروع، معناتها في كرة القدم ما تعرف فما حتى حد يملك الحقيقة. المنتخب الكندي من المنتخبات اللي كيف كيف، معناتها كيما حكيت في السابق بالنسبة لي أنا، معناتها فما تطور، فما خدمة، فما ايفوليسيون كبيرة صارت بالنسبة للكرة الكندية. المنتخب الكندي متحصل على المرتبة 30 في المرتبة بتاع الفيفا، المنتخبات اللي معناتها قاعدة تحاول تسعى باش تتطور، من المنتخبات اللي معناتها أحسن بيرفورمانس عملتها ذا لعام 1986 وصلت لفاز دي بول، وعام 1922 كيف كيف زاد وصلت لفاز دي بول 2022. بالنسبة لي أنا معناتها المنتخب الكندي فما تطور، بالرغم أنه المشاركات بتاعه ما كانتش كبيرة، نحكي على ثالث مشاركة معناتها في كاس العالم، أنه معناتها بادي لكن بادي بخطوات نعتبرها مهمة، قاعد يحاول يتطور في السنوات الأخرى ويحاول يمشي لبعيد.
0: منتخب كندا ناس اليوم معاك تم تسميته منتخب المهاجرين، ويحكيوا حتى على قصص إنسانية، لأنه اليوم رياضة الهوكي مثال أنه في كندا هي الأكثر شعبية ناصر، ولكن مثال ديفيز من أصول ليبيريا، جوناتان ديفيد من سمحوني من أيتي، بوكانان أصول جامايكية. الصحافة الكندية تصفو أنه صورة حقيقية لكندا الحديثة، ما فما خدمة
2: مختلطة كندا الميلتينج بوت
0: المختلطة
1: ومن حقه. بالنسبة لي أنا المنتخب يجي أقول لك رأي اليوم بعد ساعات الناس تلوم على المنتخبات اللي ما عندهش لتراديسيون في الكرة، أن اليوم تخلك أسرع أثنية بالنسبة لي أنا أنه نجيب الناس هذوما نستقطب ونجنس وبعد ساعات حب ولا انتماء ولا ماديا، معناتها اليوم فما انتفاعات تصير ما بين الأطراف الكل. وفي نهاية الأمر يا أخي سامحني في وقت من الأوقات بالرغم أنه لتراديسيون هذه ما تجوزش ومش موجودة، منتخب الفرنسي في وقت من الأوقات المنتخب الفرنسي لكن شوفوا معناتها شكون الناس اللي متواجدين فيه.
2: أما الفرنسي ماهمش مجنسين كلهم مولودين،
1: نحكي لك علاش، على خاطر هذيك فما تقاليد موجودة، ناس عندها سنوات وسنوات تعيش في فرنسا،
2: هما دوزيام وترازيام جينيراسيون
1: متواجدين معناتها، وغاديك عندهم لتراديسيون موجودة لتراديسيون. هذا منتخب اليوم بدا في التمشي هذا بعد سنوات سرتان ما باش يولي من المنتخبات هذوما الناس اللي تحكيوا عليهم، سرتان ما باش يولي يعيشوا في كندا ويجيبوا صغار والناس الاخرين وتولي أجيال وأجيال معناتها،
0: وننتظروا ربما مفاجأة منتخب كندا.
2: ننتظروا بلاد فارغة ديما تستقطب كندا،
1: فما
2: بوكو دو بروفانس مازالوا فارغين.
0: صحيح. انا باش نكون انطلاقتي مع سهيب باش نعطيك شيفر سهيب رقم ولك التعليق. منتخب كندا بقيمه تسويقيه 196 مليون يورو كرقم، مقارنه بمنتخب كندا يعتبر رقم تسويقي ومالي كبير برشا.
3: تشوف ليفيكتيف يعني كريستال بالاس، مارسي، بورتو، بايرن، سيلتيك، نيس، فولهام،
0: يوفي،
3: فياريال، اليوفي،
0: بورتو،
3: فياريال، ساوثامبتون، يعني هذوما
0: ما نحكيش على منتخب معناها عادي لهنا
3: فوالا هذاش
2: عملنا مع سبيرسبر،
0: اي ما نحكيش على منتخب
3: عادي عادي في التاريخ نتاعو، عادي في يعني في الكومبيتيسيون اللي خاضهم قبل. مي تو انا قلت لك نعاود نقول لك راهو انت وشنو جبت معاك من تحذيرات قريبه للكومبيتيسيون هذايا. منتخب يعرف روحه اللي هو باش ينظم كاس العالم، منتخب قاعد يحضر، ليزاتو نتاعو الكل ما فماش مفاجئات في الايفكتيف نتاعو، الكل موجودين، الحاجه الباهي في الايفكتيف نتاعو كلهم دي تيتولير في ليزيكيب نتاعهم، معناها ملاعبيه دو فالور في الفرق نتاعهم، ميم سي حتى يلعبوا في داخل امريكا، يلعبوا في فرق تلعب في شيكاغو، دونك في تورنتو، هذوما يعطي افكتيف يخلي المدرب معناها قدامي افكتيف واجد، قدامي افكتيف ينجم يعمل به مشروع متاع منتخب ينجم يترشح به للدور الثاني مع أفضلية الميدان. كندا شفناها معناها ما فماش البريسيون الكبيره كما الموجوده على امريكا وعلى المكسيك، بالعكس معناها تحسهم جايين عاملين يعني عاملين جو.
0: فما عنوان مش معاك سهي بيقول لك عامل الارض لكن دون ضغط المكسيك،
3: هذا ايش قلت لك دون ضغط المكسيك وحتى امريكا صحيح. امريكا فما برشا بريسيون، الكندا قاعدة تنظم فما جمهور باش يكون حاضر ما غير ضغط كبير على الملاعبية، هم أصلا يظلم يعيشوش بالضغط غادي معناها أبار ضغط الطقس ما فما حتى ضغط يعني كل شيء متوفر. قدام نرجع للسؤال، قدام مشروع متاع فريق نجم يترشح لدور ثاني
0: دكتور جيسي مارش،
1: جيسي مارش مدرب الأمريكي
0: الذي غير عقلية الكنديين، هذا العنوان الأكبر اللي صار في كندا، أنه أكبر نقطة تحول ممكن منتخب كندا جات مع المدرب الأمريكي
1: اللي يلعب كرة اللي هو إيكول ريد بول، لأنه تعرف إيكول ريد بول معناها هي ستون إيكول كي برون لجو أوفنسيف
3: فاكولتي
1: وفاكولتي كاملة يعني توا كلوب هو اللي لهي بها، وكيما حكينا البارحة الأوتريش رانج نيكوسي إيكول ريد بول وليت عندها معناها إستوريك ولا عندها باك جراوند الحقيقة فريق متميز، لعبنا كونتر واحنا كتونس انا في ماتش محترم جدا، فريق قاعد يبني في روحه كما كنت تحكي، ولو انه عديد اللاعبين عندهم سنوات كبيره في الاوروب لكن حسوا اللي وصلوا توا الكل مع بعضهم اماتوريتي فرد وقت يعني توا وصلوا كلهم فهمتي ماك تعرف لاج دو لاماتوريتي في الكوره ما بين
0: صديقنا نوتوريو سامحني دكتور يقول يا حاتم ب 26 لاعب تاع كندا 22 منهم مولودين في كندا
1: اي من الدوزيام جينيراسيون
0: صحيح
1: الدوزيام جينيراسيون
0: برافو صديقنا.
1: دونك هذا هو حبيت نقول لك اللي فور اكزامبل اليوم كما كانوا يحكيوا الاولاد مثلا نحكيوا على كورنيليوس اللي يلعب في مارسي اريير سنترال، نحكيوا على سورتو معناها الفونسو ديفيس لارير غوش والسنترال نتاع منشن اللي هو داير ليبر سنة فان كونترا اللي هو اعلى قيمه تسويقيه ب 40 مليون اورو. نحكيوا سورتو على جوناثان ديفيد اللي عدى مواسم ممتازه جدا في لي
0: هدف التاريخي المنتخب،
1: لكن السنه في اليوفي عدى سيزون معناها
0: اليوفي بكلها هي عدى سيزون
1: ما هو سورتو عدى سيزون مخيبه برشا الامال وضيع اهداف معناها فريمون كاريكاتوريه ضحك فهمتني، ولو انه يشهر بالايس مان لانه ما يحتفلش برشا بعد ما يسجلوا قولوا احنا الرجل فهمتني الثلجي. بروميس دافيد زاد الاتاكون تاع سان جيلوا، سكاي لارين اللي هو الدوبليت هما 4-4-2 يلعبوا كندا، كان عندهم لاعب ممتاز لافربيرغ هذاك اللي تضرب وعاود رجع توا خذا له بلاصته تاجن بوكانان اللي كان في الانتر خذته الانتر وقتها وتعاملناه وعطاته الفيلا ريال بري وتوا فهمتي السامبوس على الكوتي دروا على اليمين. فما مجموعه من اللاعبين اللي نجموا يعملوا معناها خلينا نقول اسماعيل كوني لاعب ساسولو اللي مطلوب برشا توا في انديه من البريمير ليغ واللي هو كندي ويسوى توا ابروكسيماتيفمون، تعرف ساسولو هو منبع تاع لاعبين وبروسبكسيون سكاوتين تشري برخيص برشا بيع بالغالي، دونك الفالور مارشاند نتاعو زالونتور تاع 25-30 لاعب وسط ميدان متميز في السيرياس ني دونك يا دو لا ريزيرف. فما فريق محترم دولا كما كانوا يحكيوا الاولاد باش يكون ان فافوري لي مي
0: فما سؤال دكتور في هذا للنقاش الصحافه الكنديه المراديه تبعنا بعض مواقع انه ما تحكيش عن المشاركه المشرف ناصر سؤال ناصر هل تستطيع انه كندا مثلا ليديسيون تاع 2026 تكون هي بيدها المغرب 2022 وتعمل مفاجاه كبيره على ارضيه ميدانها، ام انه ربما الفاكتور تاع قله الخبره المونديالية باش تكون في اللحظات الحاسمه هذه؟
1: هو بالنسبه لي انا المنتخب الكندي الحق تاع ربي وقت اللي شفناه لعب ضد المنتخب التونسي من المنتخبات وقت اللي تشوف المجموعه نتاعه وقطر وال
0: البوسنة
1: والهرسك
0: برنابل
1: اللي برنابل ينجم يتعدى وينجم يمشي لبعيد. المنتخب الكندي ذا المشكلة اللي عنده مشكلة دفاعية شوية معناها اللي هي فما ضعف في محور الدفاع متاعه وفي الدفاع يقبل أهداف معناها نورمالمون معناتها نتوقع أنها سهلة شوية كان يتصلح
0: من ناحية الهجوم ممتاز
1: وسط التيران زادك كيف محترم برشا هذاك علاش اللي وتعرف أنت في كرة قدم وقت اللي نحكيه على فريق فريق يحب يمشي لبعيد لازم يكون دفاعيا معناتها عنده امكانيات كبيره باش ينجم خاطر وقت اللي تنجم تتعدى الدور الاولاني لكن بعد قد ما انت تقدم وتوصل لدور المجموعات وبعد تلقى روحك في ادوار متقدمه لابد ان تكون عندك دفاعات ممتازه برشا انك تسجل برشا مش كافي ولا تكون عندك ملاعبين مهاريين في وسط الميدان مش كافي برك لكن انا نعتقد ان المنتخب الكندي قادر يتعدى الدور الاولاني وبعد باش يقعد يجري كل مباراه ومباراه
0: والصحافه الكنديه تفضلت
3: في المشكل حاتم في منتخبات شمال افريقيا كيما المكسيك وامريكا وكندا ديما يلقاو مشاكل في الكومبيتيسيون هذو وقت اللي يلقاو ديزادفيرسير مستنسين بال يعني نحكي كافي رقم مش كامل لاعبيه كافي رقم مستنسين باللي شوك الكبار دونك هما كندا امريكا المكسيك عندهم كان دي تورنوا نتاع
0: كاكاو ترينيداد وتوباغو
3: يعني ماهيش
0: اكزاكتومون
3: مش كيما تلقى الكومبيتيسيون نتاع الكوب دافريك نتاع الكوب دوروب نتاع لازي تلقى ديما دي ماتش شوك ديما ماتشات كبار الكوب دو موند راهو منطق اخر وحكايه اخرى
0: واغلب الصحافه تعتبر انه مجموعه قابله للعبور مقارنه بمجموعات اصعب في البطوله وتعتبرها المجموعه فرصه تاريخيه بعد شويه نحكي على منتخب الذي اقصى ايطاليا نحكي على منتخب البوسنه والهرسك
4: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس Extra time.
0: هذه موسيقى تاع البوسنة والهرسك يديك الصحة نادية مرة أخرى اختيارات وفيها نادية وفاروق مرسي بيان الأولاد دونك نحكيه على منتخب البوسنة والهرسك بقيمة تسويقية 149 مليون يورو معدل أعمار 26 سنة كلاسمون فيفا 65 عدد المشاركات 2 أحسن بيرفورمانس بون فاز دي بول هي كانت في 2014 ناصر البدوي الصحافة العالمية كحكيت على منتخب البوسنة والهرسك سورتو بعد إقصاء منتخب إيطاليا كيتو علي برشا في الرفماغ برشا على اقصاء ايطاليا موجوعين
1: على الانيماتور من غد
0: لا مال اخوي لعب له عنده الصحافه العالميه تقول فريق عاطفي خطير وغير قابل للتوقع هذا منتخب بوسنة والهرسك
1: هو بالنسبه لي انا معناتها انك شفنا مباراه الذهاب والاياب مع الفريق المنتخب الايطالي الحق بتاع ربي انه كنا نستناه فريق معناتها بريفيزيبل معناتها من الفرق اللي شفناه من ناحيه دفاعيه معناتها كان ممتاز خلق برشا مشاكل للمنتخب الايطالي وما خلاهش يسجل لكن فما فرق اللي تلقى مع العاطفة تمشي معهم أكثر معناتها متحكي من ناحية الكروية نحكي على منتخب ما عندوش لي تراديسيون ثاني مرة
2: منتخب مظلوم
1: أي صحيت معناتها منتخب مظلوم من منتخبات اللي ما عندوش لي تراديسيون في المشاركات العالمية هذه لكن عنده لا سامباتي دو تو الموند الناس الكل تحب على المنتخب هذا اسمه والبلاد والشعب نتاعو يخليه معناتها عنده عاطفة عند الناس الكل لكن في كرة القدم زادة تحب الواقعية تحب تحذير تحب انك تكون عندك الجاهزيه الكبيره خاصه وقت اللي نحكيوا على نهائيات كاس العالم لازم تكون حاضر على كل صغيره وكل كبيره
0: هاي منتخب البوسنه والهرسك على غرار ما حكيت على منتخب كندا دكتور نعطيك حتى انت رقم 149 مليون يورو لمنتخب البوسنه والهرسك مع مشروع سيرجي باباريز ثوره داخل المنتخب
2: سيرجي باباريز مهاجم كبير برشا قبل معناها في البوندسليغا كان نتذكروا أبون سانتر كان ممتاز برشا
0: تحكي زيكو
2: لا هو بارباريز كان مهاجم في البوندسليغا المدرب زيكو أنكور 40 عام برسك 39
1: عام
2: 40 سنة زيكو اللي هو يربريزنت لفورس ترانكيل متاع بوسنيا زيكو اللي كمل وقت اللي لاستار الأخرى بطلت اللي هي بيانيتش معناها زيكو كمل بيانيتش مشى البطولات العربيه وكمل مش كبير بيانيتش كمل 34-35
1: قال لي هو اخر جيل نتاع 2014
2: كان ينجم يكمل زاد بيانيتش لانه لعب ممتاز جدا لعب ليون وروما واليوفي السابق. بوسنيا اللي هو ميراكولي وسي كما يقول ناصر معناها محبوب برشا ومظلوم لكنه ميراكولي معناها جاي عنده معجزة معناها ترشح بشق الأنفس كثاني المجموعة. تصور أنت تجبد تيراج صعيب برشا راه تمشي تلعب في الميلينيوم ستاديوم في كارديف كونتر الويلز معناها الويلز معناها فهمتني جمعية محترمة محترمة برشا تكون خاسر واحد بلاش تعدل في دقائق الأخرانية ومن بعد تربح بينالتيات الجارديان ينحيهم الكل براتيك ما بويلسون اللي هو الستار الستار اكتويل الستار تاع فولام. دونك بوسنيا سورتو الستار مونتانت نتاعها توا بون لعبت تعرف اكثر كولازيناتش اللي هو لارير سنترال جوش نتاع ارسنال تاع مارسي قبل اللي توا يلعب في اتلانتا سياد كولازيناتش لكن الستار مونتانت هو تاريك مهاريموفيتش معناها اللي هو لاعب ساسولو حاليا لكنه ما فما انفورمي الموجوده كان في ايطاليا هي الكو بروبريتي معناها ما تملكوش ساسولو تملكو ساسولو 50% واليوفي 50% واللي يسوى تو اكتويلمون ما بين 25 و 30 مليون يورو معناها مدافع محوري صلب ممتاز جدا فهمتني من احسن مدافعين سنه في السيريا وعنده عروض كبيره باش ينتقل ايضا مع امار ديديتش اللي هو مدافع اللي كان في ريد بول سالزبورغ وكان قريب برشا من سيريا ومشي البنفيكا وتوا امبار دولي باش يمشي البريمير ليغ بيان سور لا ستار انكونتيستي في الوسط هو لاعب شاب جدا ومطلوب حتى من الانتر هو الي بيغوفيتش اللي هو لاعب ريد بول ومعناه سي اون خلينا نقولوا سي ميكس ما بين لاعبين اللي هما عندهم برشا خبره كيما كولازيناتش كيما ايدين زيكو وما بين لاعبين صغار كيما محرموفيتش ولي بيغوفيتش وبرشا برشا معناها بوكو دو ستار مونتانت بروسبكسيون كبيره قاعده تصير في في في بوسنيا بالنسبه للي كلوب تاع المانيا للي كلوب تاع الاوتريش الكلوب تاع المانيا ومتاع الاوتريش ومتاع بلجيكيا قاعدين يبروسبكتيو برشا هيك علاش وليدات صغار برشا من بوسنيا يمشيو يلعبوا هيك علاش بيتيت موندو سمو وتركيا وسي يعطيك الصحة بشويه بشويه ولي يعرفوا معناها شنو المناخ اللي معناها لامبورتون ويكبروا فيه ولي عندهم اكسبيريونس وهذه حاجة ممتازة جدا للمنتخب.
1: وتصديق لكلامك دكتور الصحافة الأوروبية تقول الجيل هذا بتاع الجينيراسيون اللي موجودة في فريق البوسنيا انه من احسن الجينيراسيون منذ الاستقلال معناتها من جينيراسيون معناتها فما جيل كامل من الملاعبيه شبان معناتها قاعدين يعملوا في بيرفورمانس مهمه في المرحله هذه.
2: داير فما لاعب ممتاز برشا معناها اللي تبعوا في الكره 6-7 سنين التالي معناها دون فاسون ديتايي تايروفيتش اللي كان هو ريجيسور في الاياكس كان ممتاز جدا دوما طلع تايروفيتش كان عمره 17-18 خذته روما ب 6 مليون ما نجحش برشا في السيريات توا الى سيدو روبوندير مش كبيره فهمت تتفرج عليه ومعناه قواش يلعب في الوسط ممتاز على الاخر يلعب روليور فهمني في بروندبي في الدنمارك.
0: اي سهيب منتخب البوسنة والهرسك يدخل المونديال يقول لك يمكن يطيح الكبار كيما نفس الوقت ينجم يخرج بسرعه لكن ما فما حتى منتخب يحب يلعب مباراه حاسمه مثل منتخب البوسنة والهرسك حظوظه في المجموعه هذيك. شوف منتخب البوسنة يا سهيب
3: بون الحقيقه تفرجت فيه في ماتش البراج كونتر ايطاليا سيرتو روتور شويه في ماتش لاليت معناها منتخب عنده الامكانيات سيرتو الهجوميه لكنه تحسوا معناها غير منظم من الناحية الدفاعية كل ما يخسر الكرة يلقى برشا قلق يعني بالضبط. منتخب إيطاليا الماتش الأخراني الماتش الدوزيام في الروتور
2: بعشرة
3: يلعب وضيعت 6-7 كور يعني فاسيلمو يعني ما تحسوش اللي هو ماتش ما تحس إيكيب خارجة من حرب
0: صحيح
3: إكيب خارجة من
0: جريتا
3: حرب
0: برشا برشا جريتا
3: عدد مليون. سكان البلاد الكل 3,800,000 مساحة 51,000 يعني بلاد صغيرة تعيش كان الكرة دونك اوتوماتيكمون وكش تلقى فيها برشا شواء متاع ملعبية كبار بارابور بكرواتيا
2: برشا مولودين برا
3: باي مولودين برا وما حبوش يرجعوا للبوسنة دونك بالنسبة لهم هما نتصور اللي الوبجيكتيف الأولاني هو يلعبوا كاس العالم وهذاك اللي صار يعني انك تخرج ايطاليا وتمشي كاس العالم تو هما في يعني في الايجاب قاعدين يبنيوا في فريق شاب معدل اعمار بارابور لي زوتر ايكيب
0: 26 سنه
3: اي محترم يعني مازال عندهم معناها باش يقدموا براتيكمون اغلبيه 80% من اللاعبيه معناها هذه اكبر كومبيتيسيون باش يلعبوها في حياتهم ميم حتى في لي زيكيب نتاعهم ما لعبوش يعني لدي فينال شامبيونز ليغ ولا دونك اي حاجه باش تجيب الكوب دو موند هذه بالنسبه لهم هما ايجابيه وش يلعبوا من غير بريسيون. تصور
0: منتخب البوسنة كيدا البوسنة فيها 50% مسلمين معنا تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب
2: البوسنة. تسمع سامي البوسنة فور اكزومبل اتاكون ديميروفيتش اللي في شتوتغارت ممتاز على الاخر ولا تايروفيتش ولا كذا لا تعرفوا لا بوسني لا سربي لا كرواتي لا سلوفيني حتى هما بلاد برك
0: بلاد برك
2: هما بلاد برك لا تلقى لو ميم نون دو فامي تلقى نفس الاسم تاع العائله تلقاه في بوسنيا وتلقاه في سربيا
0: برشا مولودين في المانيا وفي النمسا
2: برشا قلت لك
0: برشا مولودين في المانيا والنمسا. اذا منتخب البوسنة والهرسك بقيمه سوقيه قلنا 149 مليون يورو معدل عمر 19 سنه كلاسمون فيفا 65 مرتبة 65. بعد شوية نحكيه عن المنتخب العربي الشقيق منتخب القطري ومشاركة ثانية للعنابي في المونديال.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: هذه جو لموسيقتنا معناها شنو هذه نتاعنا معناها مرن رغم الاولى تعرف نتاعك
2: نصر
1: الناس اللي يحبوا يعرفها كي من تكي هكا وكان سحب روز متعه كبيره. اذا المنتخب القطري نحكيو ديما على المجموعه الثانيه تقديم المجموعه الثانيه كندا منتخب البوسنه والهرسك. نحكيو على المنتخب القطري في ثاني مشاركه لي بقيمه تسويقيه 20 مليون يورو معدل الاعمار 29.4 ترتيب الفيفا 55 ثاني مشاركة هي الثانية بتبيع منتخب القطري بعد النسخة الماضية وأحسن بيرفورمانس كانت فاز دي بول في النسخة الماضية 2022. ناصر البدوي منتخب القطري من بطل آسيا إلى اختبار الحقيقة في المونديال.
2: هي بالنسبة لي أنا المنتخب القطري اللي فما تطور كبير اليوم وقتلي نحكيه على الكرة القطرية ونحكيه على قطر بالذات. شفنا التطور وشفنا الإمكانيات المادية اللي تحطت بعدها بالنسبة للمنتخب القطري الانتداب العديد اللاعبين عديد المدربين عديد الكفاءات الكبيرة اللي خلت المنتخب القطري يتحصر على كأس آسيا. تعرف بالنسبة للمنتخب الخليجية بالنسبة لي أنا كأس آسيا معناتها نعتبر من إنجازات الرياضية الكبيرة معناتها بالنسبة لي أنا إنجاز ذات رياضية كبيرة. نحكيه على كاس العالم. كاس العالم ده اللي ثاني مشاركة بالنسبة للمنتخب القطري اللي نعتبرها مهمة برشا انه يكون متواجد فيها. معناتها المنتخب القطري من المنتخبات اللي تحب تعمل الثواب تمتحها على خاطر هذا الكل تبنى بعد سنوات وسنوات من خدمة باش المنتخب القطري اليوم وصل للعالمية انا وقت اللي بشيت كنت متواجد في كاس العالم في قطر. الناس تحكي لي المشروع القطري اللي باش وصلت نظمة كاس العالم الناس قبل 30 سنة بدأت تبرمج له وتخطط له معناتها مش لعب معناتها بالنسبة للامكانيات اللي تحطت والانفراستركتور والامكانيات الطبية اللي تحطت غديك والناس الكل ظل يخلي اللي المنتخب القطري بش يحاول يعمل دورة ممتازة بش يحاول يتعدل الدور المجموعات اللي ظل هدف من الأهداف وهذا حاجة معقولة ومقبولة.
1: والتحذيرات ناصر بالنسبة للمنتخب القطري انه دخل في المرحلة الأخيرة من استعدادات معسكر تدريبي كبير وحطوا برشا ما نحكيش على فلوس وإمكانيات على الولايات المتحدة الأمريكية مباريات ودية عنده ماتش ميكال ضد المنتخب سلفادور نهار 6 جوان خسر قدام منتخب ايرلندا اخر مقابله وديه
3: واحد دوري شبه كندا سواديزا
1: اكزاكتومون بالضبط دكتور. ثم سافر نهائي لمدن البطوله وديما نقول الهدف هي التاقلم مع نسق اللعب في امريكا واختبار ربما التشكيل الاساسيه. اليوم ناصر حتى صوره قطر تغيرت الحقيقه في الاعلام العالمي نحكيه انه يقول لك اليوم الصحافه العالميه تصف قطر بانه منتخب منظم تكتيكيا. انت كنت حاضر المونديال اللي فات تغير منتخب قطر من الديسيون اللي فاتت لهنا بالايجابي بالسلبي كيف تشوف منتخب قطر ناصر؟
2: اي نتصور خاطر تعرف كل مشاركه معناتها عندها الواقع نتاعها تعرف كل مشاركه تنجم تخرج منها بخلاصه. بالنسبه لي انا انه الفريق باش يحاول يتطور يحاول يشوف النقائص نتاعو يحاول المنتخب القطري باش يزيد يشوف لي ديفيونس اللي عملهم كما تحكي انت على منتخب مشاع من المعسكر معناتها عمله على بكري وقاعد يخدم يحاول باش يعطي فرصه للمدرب نتاعو باش نجم يخدم ويعطي للمجموعة أكثر وقت باش نجم تكون جاهزة. لا فما تطور كبير الحق متاع ربي باو التطور مش في شيء زادة في نهار وليلة. وقت اللي توصل للمستوى العالي انك اليوم تترشح المرة الثانية على التوالي معناتها في كاس العالم تلقى روحك متواجد وتتحصل على كاس آسيا هذو ما حاجات مؤشرات إيجابية تأكد انك انت في الثنية صحيحة. ظهر لي المنتخب القطري مهوش بعيد برشا على البروجي اللي محطوط في السعودية وبيدا تتذكر انت في التورنوا اللي فاتت السعودية ربحت الأرجنتين في المباراة الأولانية وكانت معناتها مفاجأة صارة للناس
3: سالم
2: انت بالنسبة
3: سالم.
2: بالنسبة لي أنا كنت متواجد معناتها في قطر وشوفنا معناتها العبيد اللي جات من السعودية خاطر نظرا للقرب ما بين القطر والسعوديين.
3: هما كل مشجع عندك وكل اللي عنده اليونيت العزيز
2: لا ما تحكي حتى حكاية يا ودي يشتح ناصر ناصر مستفز شوية لكن بالحق فما خدمة وفما فما خدمة كبيرة قاعدة تصير في الكره القطريه.
1: سالم الدوسري كان عمره 21 سنه في ليفربول دكتور. لوبيتيغي دكتور هو لوين الابرز لليوم يواصل مشروعه دوك مع العنابي وقائمه متوازنه شفناها حتى في كاس اسيا انه سويب من تنظيم دفاعي فما الحقيقه انه فما سرعه ترانزيسيون ولا منتخب قطر فما مهارات فرديه كمان نحكي على ملاعبيه عندهم البوتنسيال على منتخب قطر اوكي في مجموعه بوتنسيال تاع صديقنا دونك هو اوكي جاء في مجموعه صعيبه كاسحه
3: لكن حال من الاخرين
1: بالنسبه انت باش نرجع سوايب على ترانزيسيون الكره دكتور حاب نسالك سؤال مباشر منتخب قطر ما بالديسيون اللي فاتوا تو شنو حظوظه تشوفه تحسن
2: حظوظه ضعيفه برشا حظوظ ضعيفه برشا
3: ما غير جواندويتا
1: ليه
3: ايو فيك حظوظ ضعيفه برشا
4: كان خلينا شويه
1: كان يكمل كان جمعنا واحد من قطر هنا ازرح وخرج
3: كان يكمل
1: يقول كلمه بين
3: شو نقول كلمه بين كذاب ما تعرفني اسمي صادق ما نكذبش ليه فما قد قد انت تخدم فيها غدر نعطيك قد قد كان يكمل الثالث
1: سنه كما قلت لي البارح لاعب محترف
3: لاعب محترف شو انا نقول لك كان يكمل الثالث ناصر سلك
2: دقيقه معناها اما فما تطور
3: بارابور يا ولدي بعد اسمع تقديم هذا كل يعطيك صحابي وتلذيذنا وخدموا ومريقلوا احنا معفيف الحيدروس ظهر لي مليان حليت عيني على الكوره ويتطور ما تبدلوش ولدي هو بيدهم وش اسمه بو علام الخوخي وربحوا شو اسمه الامارات دو بالاريتي وصارت عركه بالايفون وكذا ذكرها وقتها ولا
1: تفكرها
3: ما في احسن الحالات نورمالمون وان شاء الله زينك
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله زينك
3: العربيه
1: باهي باهي دكتور خليك برنامج سويف نحكي ولا حكينا انا عندي جايب ما عندي ترانزيسيون تنظيم دفاعي تفضل سويف احكي كورك
4: المشكل في المنتخب القطري بارابور بالمنتخب السعودي هي البطوله المحليه نتاعهم يعني اذا كان 99% من اللاعبين يلعبوا في البطوله المحليه والبطولة المحلية متاعك تكون يعني في مستوى ولا بد بارابور معناها بالبطولات الاخرين دونك باش تلقى مشكل في المنتخب وقت اللي يواجه المنتخبات الكبيرة المنتخبات الاوروبية المنتخب القطري مازال ما عملش الديكليك اللي في المواجهات هذه يربح المنتخب اوروبي ولا يربح منتخب امريكا لاتيني تشوف السعودية الاكزامبل نتاع الارجنتين كي ربحت توا السعودية أي إنسان يسنى من السعودية تربح أي ماتش يعني بارابور بالزوتر إكيب
3: حاول مدرب
4: أي وشكون
3: سعودية
4: أي نحاول مدرب
3: على الريزولتا
4: المدرب منتخب القطري يعني جابوا لوبوتيغي سواديزون باش يزيد يطور المنتخب لكن نحن نقولوا العجينة نتاع الفريق ما تتمشيش مع المونتاليتين نتاعو هو دونك باللي باش ينظم الفريق باللي باش يحسن ديما باش يلقى المستوى بارابور بالجروب اللي موجود فيه هو
3: القطري الاخراني معنا راه والاخراني في الكوبا راه
4: صعيب شويه
3: راه في البول اللي احنا فيها احنا وقطر وفلسطين
2: هما راهو بداو يخدموا هما راهو حاتم بالنسبه لي انا قطريين راهو بداو يخدموا نفس التمشي كنا نحكيوا عليه على التجنيس راهو قاعدين بداو يخدموا توا بداو باش يحضروا روحهم خاطر كيما عملوا هيكله باش وصلوا نظموا كاس العالم باش يحاولوا من توا بداو يستقطبوا في برشا اولاد صغار معناتها في عمر معين باش
3: 17 18
2: باش
1: اللي باش نحكيوا على مقربي قطر السعوديه
4: الحق اللي باش جنسها برشا
2: لا بعيده
3: السعوديه لا لا لا السعوديه بعيده برشا اون تيرم دانفيستيسمون بور لي زيترونجي
1: اما كيما قال
3: اما كيما قال لك ناصر بور لي زانفيستيسيون لي زانفيستيسمون للاعبين اللي باش يوليو يحملوا من زي العنابي قطر ماشي أكثر
2: ماشي
3: لأنه شامبيون السعودية هالك هالك المنتخب
2: زي هي استراتيجية كاملة محطوطة في الحكاية دي كما عملت الاستراتيجية باش نظمت إيه لا بدو ترك حدود الله بعد ساعات هذاك القماش اللي
4: حتى مع الأولاد باش نخالف معاهم في النقطة هذية راهو حتى صحيح انفستيسمون كبير للترونجي وقت اللي يجي للسعوديه مي بارابور للسعودي باش يلقى كونكورنس كبيره باش يلقى حتى في لي زونترمون نتاعو مش كيما يترينا مع رونالدو كيما يترينا مع واحد اخر دونك حتى من الكاليتي انديفيديوال باش تتحسن وديرينا في المنتخب السعودي ما ماش نحكيو على كنترول باس في السعوديه وعلى الباس اديس عكس المنتخب القطري وين يطلع نيفو اكثر تكنيك وين تحس اللي يرجع للنيفو نتاعو
3: السعوديين راهو سهيب راهو اي مدرب يجي
4: انا كنشوف انا كنشوف انا كنشوف الدوسري كنشوف
3: لا لا لا فليش حاب نقول لك
4: عافية
3: الدوسري الدوسري وكلكو زليما اخرين بربي جس بوريك ليرسير الدوسري وكلكو زليما اخرين عندهم مستوى ممتاز يلعبوا في اي جمعية في السعودية لكن لكن اي ترانجي ناصر مدرب نحكي اي مدرب ترانجي يجي ما غير بيكسر راسه لي ويت ترانجي نتاعو يحطهم السلام وبعد نحكيه ومن بعد عمرك شلقى ترانجي على البنك صحيح على الاخر دونك هو يحط 6 7 ترانجي معهم 3 4 ناسيونو دونك سعوديين كلهم على البنك تلقاهم ما يلعبوش
4: يا ما يتحسنوا دوك
3: كاليتي انديفيديوال يتحسنوا في النتائج
4: فما لاعبين قال طلع
2: نسيتوا اللي عامه المشاركه
3: سعيد العويراني
2: لا قطر وقت المنتخب القطري حاولوا باش يسوي في اوروبا وقتها مشى المنتخب القطري
3: لا لا السعودي بعثوا الدوسري وبعثوا
2: بعضهم لاعبين معناتها بيشاركوا في البطوله الاسبانيه
3: ما نجموش انا
2: نحكي لك
4: دي بارتنيريا عاملين دي بارتنيريا
3: هي اما بون السعوديه من قبل عندها لاعبين ممتازين
1: هي عندها ثقافه مهاجمين عندها من قبل
3: سعيد العويراني
1: حتى في جنوب القحطاني
2: صحيح المنتخب السعودي
4: اونيفو
2: يا اخي الكارديان
1: اتحاد حاد محمد نور
2: الحارس
1: دعية
2: دعية
3: دعية لعب 500 ماتش دعية
4: اونيفو دو ريتم اونيفو دو كومبيتيسيون السعوديين خير برشا من قطر يتحسنوا راه حتى احنا شكون اللي نحكيوا عليهم يلعبوا فيهم اكثر ايترونجي هما الاربعه الخمسه الكبار
3: السته
4: الكبار سوا ديزون الاخرين حتى كي باش يلعب مع ادفيرسير كيما نعاود نقول لك رونالدو ولا
3: اكزاكتومون
4: معناها حتى الكونكورنس نتاعهم تتحسن
2: يعني خاطر زاد الكره السعوديه
4: بديت من اول
2: برشا تاريخيا بديت قبل برشا من قطر معناتها باش نبداو واضحين
1: اي دكتور 20 مليون يورو قيمة تسويقية معدل عمر 29.4 كلاسمون فيفا 55 سنة نحكيو على المنتخب القطري هل ينجح العنابي في التحول من منتخب مشروع الى منتخب نتائج المونديال ده
3: هو راهو سوكي سير كما حكى ناصر بكري وسهيب لوساتور هي بيدها نفس لوساتور براتيكمون 70-80% من المنتخب العنابي قطر اللي هز زوز كاس اسيا واللي قبل البلاء الحسن اون فادير على المستوى القاري ليك يخرج شوية معناها على المستوى العالمي يلقى برشا مشاكل داير نرجعوا احنا الكومبيتيسيون كاس العرب معناها وقع تقديمها في قطر قطر كملت الاخر راه
4: المستوى
3: يعني خسر 3 بلاش مع تونس عادت ماتش ممتاز صحيح من كملت الاخر
4: صحيح
3: عفيف بالناس كل معناها اليوم يفو دير اون شوز قطر يخص مع زيمبابوي راه زيمبابوي راه في الصف الرابع في افريقيا نحكي مباراة خسرت بوم على ايرلاند 0-1 ثم
1: هزيمة ديموند خسرت هزيمة مشرفة مع الاكواتور مع السنغال ومع هولندا 2-1 و2 بلاش مع السنغال 3-1 مشلو الاكواتور 2 بلاش
3: مشلو الاكواتور كلي ماركا بونتو نحاو فار ورجعوا حطوا بيلانتيز
1: صحيح 2 بلاش وبعد خسرت مع السنغال 3-1
3: خسر مع هولندا
1: مع هولندا 2 بلاش
3: اي هم وقت اللي كانوا ناويين وعاقدين العزم يقول لك نتعداو مع هولندا سي ديفيسي هاكي الاكواتور راهي جمعيه تري تري فيزيك راهو احنا ما نعرفوهاش برشا من سيت اون ايكيب تري فيزيك وعندها برشا لاعبين توا اللي يلعبوا في الاوروب قطر عندها لاعبين مجموعه من اللاعبين ابري توظيفهم امون افي لوبيتيغي هو يحب التدرج بالكره ويحب الامتلاك الكره ويحب يجو الاسبانيول اما لا سي با لو كا نيرا انا حظبه وقول واصبر وارتاح وعلى ما ياتي
1: واستنى شوي
3: واستنى فهمتني يا سيدي على ما ياتي وكهو الشغل
1: المنتخب القطري اول مباراه في المونديال باش تكون امام المنتخب السويسري نهار 13 جوان 2026 بدايه من 8 نتاع الليل دونك بدنا نحكيو على منتخب السويسري بعد شويه نحكيو على منتخب سويسرا
5: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
6: ديوان اف ام
5: ديوان اف ام
6: صوتكم
5: اكسترا تايم
1: موسيقى سويسرية نحكي على منتخب سويسرا سويسرا 333 مليون يورو كقيمة تسويقية لمنتخب سويسرا معدل أعمار 28.3 كلاسمون فيفا 19 عدد المشاركات 13 مشاركة المنتخب سويسرا وأحسن بيرفورمانس عملتها سويسرا كانت سنوات 34 وربع نهائي ديما 38 و54. نصر البدوي سويسرا تدخل المونديال برشا ثقة،
2: خاصة مع المشاركة الأوروبية معتها في الأورو 2024 اللي كانت مميزة، كانت معتها مهمة بالنسبة للمنتخب السويسري. المنتخب السويسري صحيح عنده المشاركة رقم 13 بالنسبة لي هو، لكن ظالي ما وصلش النتائج كبيرة برشا معتها بعد الكارد فينال اللي عملها عام 1934 وعام 1938
3: فرنسا لجراند ايكيب فرنسا في 21
2: هي متنحي فرنسا برك، لكن
1: ستة مونديالات ناصر ثمن النهائي.
2: اي صحيح،
1: اي خمسة
2: معناتها بالنسبة لي أنا
1: خمسة من ستة،
2: صحيح خمسة من ستة،
3: ما تعديوش العقدة
1: راهي ما تعديوش، هي يقول لك عقدة تاريخية،
2: عقدة تاريخية هذاك علاش المنتخب السويسري. لكن فما توا جينيراسيون بوتيتر اللي قادرة تعمل للفرق، قادرة اللي فما هكا بعد بعض البوادر انه تقول المنتخب السويسري قادر يعمل تورنوا محترمة، وخاصة نحكي على فريق معناتها يحاول باش يطور من الناحية الرياضية.
1: باهي دوك المنتخب السويسري ديما تيك العنوان خبرة مع جيل جديد.
3: منتخب سويسري توجور معناها إيجال لويمام، فهمتني؟ منتخب سويسري سيكو يا اون اسيورونس تو ريسك ديما في الحارس سواء سومر ولا كوبيل توا حاليا، فما مدافعين متميزين واللي عندهم الخبرة العالمية ويلعبوا في مستويات كبيرة، معناها لعل الليدر متاعهم أكانجي، لكن معناها دون لو تون كان فما سينديروس وكان فما شو اسمه كمان شاكا في الوسط،
1: شاكا في الوسط
3: وتوا رودريغيز لارير جوش
1: ريكاردو
3: لاعب ميلان متميز على الاخر، فهمني؟ كل بونتو كل ماتش بونتو بيداره بريف دونك في الوسط، فالوسط نقطة القوة متاعه
1: وسطه باهي،
3: وسطه عالمي، مش باهي،
1: مش عالمي، باهي
3: عالمي
2: دفاعين منظم،
3: عالمي عالمي معلش عالمي. يعني باش نذكرك في الماكير القصير
4: شاكا،
3: لا مش شاكا كما يسابيل شاكيري،
4: شاكيري
3: ولا هدف بالكوتسيزو شاكيري مش موجود شاكيري
4: علق
3: علق، لكن توا شاكا يشاري لاعب ممتاز
1: أردون يشاري،
3: أردون يشاري 38
4: فهمت علاش قال لك القوة في الوسط،
1: لا
4: فهمت علاش قال لك القوة في الوسط،
1: لا ملاعبي الحقيقة
3: قبل هو ملاعبي أما هذا سيزون خايب
1: صحيح،
3: لأنه ما دخلش بكري وتضرب
1: كما قلت على اليوفي مش إيكيب كامل ما هيش بايس،
3: عمل فراكتور في ساقه. تعرف ناصر كي يجي لاعب غالي برشا ويتضرب تو سويت ولا ما يعطيش تو سويت ويرجع بعد 3 4 شهور
2: عليه الضغط
3: اوتوماتيكمون سيزون فات
2: يكبر عليه،
3: دونك ديما تستنى لي سيزون اللي بعد
1: اتاكا به دكتور
3: دانن دوي دقيقه برك دانن دوي لاعب بولونيا ممتاز 40 مليون يورو مشى ال
1: نوتينغهام
3: فورست من نابولي، فهمني؟ وايضا معناها امبولولي ما طلعش معاهم في الطياره البارح راهو خاطر عنده قضيه منظمين لاناتي اسمها لاناتي كما تقول دوتشلاند معناها
1: تفدليك لي
3: لاناتي قال السيد امبولو عنده قضيه
1: امبولو بريل امبولو
3: بريل امبولو اللي هو روبن فارغس
1: روبن فارغس
3: اما بريل امبولو اللي هو برز على جو 18 لعب لورو نتاع 2000
1: مش
3: مرابيل بلو ظهر لي 12 وقت برز ومرك من الماتش الاولاني دونك عنده جمعيه محترمه
1: وزكي عنده زكي
3: زكي عمدوني
1: زكي
3: زكي عمدوني ولدنا زكي هو تونسي
1: اي عمدوني مش يكون
3: ولدنا زكي عمدوني تونسي
1: عمدوني مش يكون عمدوني كيما يصير عيار
4: في اكثر في اكثر من ملاعب مش على باس سويسري
3: كلهم هما
4: برشا مجنسين
3: دونك فوالا معناها سويسرا افيك دي زامبيسيون اي سورتو نسينا باش نحكيو على ريفيلاسيون تاع السيزون هذه اللي هو يواني مانزامبي اللي هو البيفو سنتينير روليور نتاع فرايبورغ اغلى واحد داير 50 مليون يورو واللي مش باش يقعد في فرايبورغ معناها جنرالمون منشن تهزهم هذوما
4: تفكر فالور
1: كامل
3: بريمير ليغ
1: صهيب نحكيو بالحق على معناها دوك حكاو عدد نحكيو 333 مليون يورو منتخب سويسرا معناها يظاهر ربما منتخبات كبيره وكيف مع عقده نحكيو بعدم المرور ربع النهائي من ثلاث سنوات التروازي ديسيون اللي حكينا عليهم ولكن منتخب سويسرا بيقين وفريق واقعي
3: مراد
1: منظم
3: تركي تركي مرة. ما لعب في سويسرا بازل
1: هاي صحيح ما بالفكر التركي على فكره دكتور ما عندكش فكره على كيفاش مشيت وفد منتخب تركيا للمطار
3: عندي فكره تو كنت نتفرج في الفيديو
1: ريت البيوس كيفاش ريت البيوس
3: باش
1: الشعب التركي ناصر
3: تركيا كامله تمشي
1: تركيا كامله ورا البيوس منظمين على
4: البوسفور
3: البيوس خرج من المقر الجامعه تاع تركيا ماشي للمطار افهم وحدك
1: ادخلوا تفرجوا على الفيديو
3: البريدج البريد السوري
4: البوسفور
3: كيرولي لا بارتي ازياتيك لا بارتي اوروبيان مينيموم فما نعرفش يعني كلهم بالعلام تركيا وكلهم وراء وقدام عاملين كورتيج
4: عبارة شعب
3: شعب كامل يدز في جماعة
2: يساند في المنتخب
4: هذاك المساج اللي
3: برسم يفو فيركم سا نو سيرا احنا بجودنا لازمنا نساندوا منتخبنا ونوقفوا معه ننتقدوا صحيح من حاولوا نكونوا بوزيتيف كما قال سي فوزي كل كي نيجاتيف ليه خلينا كل كي بوزيتيف وبعد يعمل ربي دليل
2: هو هذاك الشيء يلزم هذا بالنسبة لينا على المنتخب التونسي راهو بعد ساعات احنا مستحقين الكلمه باهيه وان شاء الله الناس كلنا ما نجم شك حتى واحد راه بعد ساعات حتى كان الناس تنقد مش تنقد من باب انه ما نحبوش المنتخب ينجح
4: باش
2: نبدا واضحين
3: تصليح
1: اي الاولاد نعطيكم الكلاسمون على ديك سويب اعطيني كلاسمون مجموعه كندا سويسرا بوسنا وهرسك قطر اعطيني كلاسمون
4: غير تفلسيف سويسرا كندا بوسنا وقطر
1: سويسرا كندا البوسنا وقطر هاك به نصر البدوي
2: سويسرا كندا بوسنا قطر
1: سويسرا كندا بوسنا قطر دوك
3: سويسرا بوسنا
1: أبا حط بوسنا
3: سويسرا بوسنا كندا وقطر
1: أصدقائنا في اليوتيوب أعطاونا الترتيب التالي سويسرا 71% كندا 16% البوسنا 7% وقطر 6% بشيء مع ترتيب سهيب والنصر غدوة في داتا فوت من 3-5 عندكم رونديفو مع المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة مع كريم وبقية الأولاد شكرا جرون
2: يعطيك الصحة
4: مرسي
2: الخدمة
1: الصحة شباب الكل مرسي نادية ومرسي فاروق
3: أمين أمين
1: مرسي أمون يعطيك الصحة مرسي
4: في أمين
1: شكرا لكل أصدقائنا التقنيين شكرا لكل فريق قسم الرياضة ديجيتال ويفز مع صديق نيس الغور وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق نادي الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
7: اكسترا تايم
8: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
7: اريد طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فام الشركة الأمريكية فيريلي والتابعة للشركة الأم الفابية وجوجل تقوم في الفترة الأخيرة بمشروع غير عادي وإنوفون لسماته The Debug Project والهدف منه تقليص عدد حشرات الناموس برانسيب دو بروجي هو أن شركة تربية في المخابر في ملايين الناموس ذكر واللي لازمهم يكونوا انفكتي باغ اون باكتيري ناتوريل واللي اسمها وولباشيا واللي باش تخليهم ما يخصبوش ويتحولوا لناموس ستيريل في المرحلة الثانية يتم إطلاق العدد الهائل من الحشرات الناموسة في الطبيعة ولما تصير عملية التزاوج مع أنثى الناموس فإن البيض الناتج عن هذه العملية ما يعطيش ديلاف أو يرقات وهكا يمكن إنقاص بطريقة كبيرة في عدد الحشرات في المكان اللي صارت فيه التجربة الموستيك سيبليه هو نوع أيديس أو الموستيك تيغ واللي يمثل لان دي فيكتور لي بلو دونجورو في العالم واللي في العادة يقرص في وضح النهار ويكون معدي بشكل كبير بأمراض تري غاف وفيرال كيما الباليوديزم أو ما يعبر عنه بالملاريا لا فيبر جون والفيروس زيكا وغيرهم وما أحوجنا المشاريع كيما هكا في بلادنا شركة سامسونج تحضر في تحديثها المقبل لهواتفها الذكية وستابلات الوان يو اي 9 واللي باش يجيب معاه تجديد ذكي جدا لأن الشركة الكورية قررت أنها تغير في الكومبورتمون دو منو داليمونتاسيون لمنع وتعطيل لاكسي نون اوتوريزي لنودوني بشكل آني. إذا ديبلومون دو لا دوزيام فيرسيون بيتا الوان يو اي 9 انطلق أخيرا والانترفاس هذه معروف عليها أنها بازي سور أندرويد 17 ومعها سامسونج زادت أون نوفوتي لحسب الشركة باش تحسن في السيكوريتي دو نو سمارت فون. أون روفونت توتال دو لا لوجيك دو فيروياج وزر الفتح والإغلاق باش يولي عنده مهام جديدة أخرى أهمها من أنه لما المستعمل يضغط على الزر هذايا يلفا ديكلونشي ميكانيزم دو ديفونس إيميديا صميمة لمجابهة ليزانتروجون فيزيك أي كل من يحب يلمس أو يطلع هاتفنا في غيابنا مع وان يو اي فإنه سامسونج خدمت الفونكسيون مود فيروياج اللي كانت موجودة قبل في منو كاشي مباشرة وأصبحت الساكتيف وحدها لما ننزلوا على البوتون داليمونتاسيون من مزاياها أنها تعطل البيومتري وتنحي كل النوتيفيكاسيون وحتى الريكونيسونس فاسيال من آخر فلتات الشركات الأمريكية نلقاو الستارتاب شيفت واللي تدعو كل من يملك شقة أنها تنظف له مجانا وتقوم بالغرون ميناج غراتويتمون أي بلاش فلوس لأنه في الحكاية فما مقابل هو ليشانج دو دوني بريسيوز. بعد أقل من 10 سنوات القدام باش نلقاو في جل منازل العالم رجال آليين يغسلوا وينظفوا ويمسحوا ويطيبوا. هذا اللي بدأت تعدد سوسيتي هاي تيك في التحضير ليه ولازمها دي موديل دو باز للتمرين والانترينمون دي روبو على دي تاش كوتيديان. شيفت شركة نيويوركيز تقترح أنها تنظف الشقق مجانا لكنها كونتر بارتي تلزم صاحب المنزل أنه يقبل أنه العامل أو المنظف يكون لابس كاميرا وان اكيبمون دونجيسترومون يصور كل العملية ثم يروح وما يطلب حتى مليم. الهدف هو جمع باز دو دوني لتدريب الذكاء الصناعي اللي باش يقع دمجه في الرجال الآليين المستقبليين. طموحات الشركة أكبر من سامبل نيتواياج لأنها توصل حتى للبريكولاج والريباراسيون والقضيات من المحلات في كل أنحاء العالم لتعلم عادات البشر بصفة عامة. والعملية الأولى هذه متاع تنظيف نيويورك ما هي إلا البداية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
11: أريد طور عالمك.
10: Publicité.
12: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
13: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
14: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يعلن اليوم أنه سيتم شروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية بولاية منوبة، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. وزواري يؤكد حرص وزارته على إنهاء المساكن وفق المواصفات، وكذلك إنهاء كل المكونات ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية، وتأكد من اكتمال عمليات الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز وجميع مكونات التهيئة الخارجية، مع رفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تسجل، وذلك قبل عملية التسلم الوقتي للمشروع. والوزير يشير في السياق ذاته إلى أنه سيتم عرض القائمة الإسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، وستشفع هذه المرحلة بالإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة على القائمة النهائية. تونس تسجل أكثر من 13,000 وفاة مرتبطة بالتدخين سنويا، والمعطيات المتوفرة تكشف عن تنام مقلق لاستهلاك الطبخ بين الفئات الشابة وفق ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس وليبيا أحمد زويتن، موضحا أن نسبة المدخنين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة بلغت نحو 14% وفق إحصائيات سنة 24 و2000، كما رجح أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين. والمصدر ذاته يضيف أن احتساب مستهلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الحديثة قد يرفع معدل الاستهلاك إلى أكثر من 22%، معتبرا أن هذه الأرقام تستدعي مزيدا من اليقظة وتكثيف الجهود المشتركة. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيد يعلن في بلاغ إطلاق حملة واسعة اليوم للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المفتوحة للعموم، مشددا على ضرورة التقيد التام بالمساحات المرخص لهم في استغلالها والقيام بإزالة جميع الأحداثات والحواجز والطاولات والكراسي والمعدات والسلع مهما كان نوعها المركزة أو الموضوعة خارج المساحات المذكورة وبالملك العمومي للطرقات والتي تعيق سير المترجلين ومستعملي الطريق. وفي شأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها ستجرى بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن ترشح نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 28 و2000 سيجعلهما لا يهزمان، وذلك في وقت تتبرور فيه ملامح منافسة محتملة بينهما على البيت الأبيض. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
0: ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: صوتكم.
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ناس الديوان.

0: FM.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من 5 لـ7 للديوان فم. صوتكم الجميلة ناديا في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو على يميني دائما وأبدا السيد عميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا
6: أهلا
5: سيد عميد.
6: تعرفش شنو الشكمبر؟
5: الشكمبر نعرف اللي انت مشيت له الهبارية ونعرف شو شنو
7: حوت حوت حوت شكمبر حوت
6: صعيب يا
7: سيدي شكمبر
5: حوت شكمبر
7: بالفرنسية منشفة مش شكمبر
6: منشفة المبلولة صعب صعب وصعب باش تلقاه سير في الحجم الوقت ولا شكمبر خاطر هو صغير يسموه بنكتة هو نوع من انواع البلاميط
7: بلاميط
6: لا يشبه ماهوش بلاميط هو ابيض لحمه
5: يشبه
6: يشبه هذا توصل دوز 15 كيلو الحوتة
5: ايوه
6: وهي ابن مشوي موجود في انواع الحوت الكل
5: ما شاء الله
6: هذا صعب باش تلقاه سوري زي طاجير خاطر الصياده ما يعطيوش
7: عليه صحيح وربي شايف فينا السيد العميد
5: كيف ما
6: تقول هذه وسيله سمير صاحبي قلت له توا البارح
5: شكون سميرة
6: سمير صاحبي
5: مشهور سمير هيك شكمبر
6: يا سمير
5: شكمبر توت سويت
6: حضرنا كعيبه شكمبر باش نضيفوا الكابتن كذا نعملوا مشوى شكمبر والفرنساوي اسمه لا تونين
8: والله العظيم
7: بس
6: مدركي
7: والله
6: نسمع بيه التن هذا ما كليتوش التن هذا ابن برشا من التن

0: دكتور نائب نوسينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا سماح، اهلا بك ليك، تحيه بسيد الحضور كابتن نوروز السيد العميد ناديه ايمان سيد المستمعين، واخيرا تحل اللغز نتاع التسمم الغذائي.
0: صحيح.
1: فهمت
0: صحيح.
1: يمكن تم بعد نحكيوا عليه،
0: يمكن سير يلزم نحكيوا عليه. دكتور
1: الله يرحم الجميع اللي توفى، وربي صبر عائلتهم.
0: فلا صحة الكاسكيت دكتور،
1: والله يقديمة
0: صحيح. هي لا مع البول اليوم،
1: هي لا يعطي صحة.
0: صحة
1: حتى انت لحتى يتبهي
0: صحة سلفت صحة دكتورنا كباتن طلياني. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شحويلك لبيس.
0: مرحبا
2: داهل
0: شحويلك طلياني.
2: والله لا بيس، بديت شغل في الكليماتيزور ولا ايه؟
1: اي البارح الافتتاح
0: ودت البارح.
3: والله مازال بكري، والله مازال
2: والله مازال
0: سخونة الدنيا.
3: سخونة
0: زين، اي سخونة سخونة
3: الدنيا. انا مش سخونة راهو، خاطر الطقس في برشا ايميديتي، سي اون امبرسيون، خاطر مع السخانة مع الايميديتي تولي قاتلة راهي، تولي تفدك وتقول فهمتي. اما هو مازلنا في 32 33 راهو،
2: واحنا ما نجموش نحلو شبابك.
3: يا ودي سخانة عندي انا بعد 35
1: بعد 50
0: احنا مستنسين نهويو الدار،
3: نهوي
0: الناموس والوشواشة. اش عملنا فيهم؟
3: عمل موستيكار في دارك.
0: وي مي وين يظلي زلنا نحكيو على الناموس والوشواشة.
3: ثم ديزاباري صغار ما تدخلش دارك، ثم
2: تخوف هذوك كونسيروجين قالوا.
3: لا لا لا واش صحيح، والله ما صحيح.
4: ولا البومادة دي،
1: البومادة باهي تدهن روحك كل ماسك صقيق
3: الحاد، هذوك مخرقين العادة. وانا من عمري كل استعمل فيهم وصار شيء
0: باهي. وبربي دكتور غدا خلينا نحكيو كيفاش نقاوموا الناموس. فما اللي يقول لك زيت زيتونة، المشكل
1: المشكل
0: شوف يقولوا بالحق
2: عملت لك
0: يعني في الحق.
1: المشكل تاع لي موستيكير هو القطط
0: اي خبش
1: القطط العدو اللدود والجرون ميناج.
0: فوالا الجرون ميناج والقطط وسومهم
1: اي لا سومهم
0: شيره
4: وغدا نمشي نشري لكم
0: شي هبال،
2: جيبوا لهنا
0: موستيكير
2: عاد خلص المك.
0: اي اهلا وسهلا
2: سيد العديد دكتور.
1: اهلا اهلا
2: شكون معكم يا ايمان. احنا ما عادش نحلوا شبابك، ماهوش من ناموس،
3: من ريحه،
2: من ايف سان لوران. بشكون انا متربي اليوم معناها نمشيو للبلاصه هذيك، زاد واد يمشي 100 لتر كداد بحر اكحل، وتقولي ناموس بطبيعه الحال بطبيعه الحال. هنا اخر نداء مادام انا في هذا المنبر الحر، اخر نداء وزاره البيئه ربي يفضلكم، ولا بال ما عرفش قاعد تعمل لا بال، والله ما نعرف لا بال، وزارة البيئة ووزارة السياحة ربي يفضلكم، في حاجة إلى زيارة هذا الثلاثي إلى الضاحية الجنوبية. علاش نقول لكم هك؟ أخاطر معاش القينا بحر، معاش نعومه، والبحر كان دواء ولينا حاشاكم دي. أما الحاجة الاختيرة هي الرمال اللي هزوا فيها
1: زاد
2: اللي انا مره اخرى بروفيسور قاعدين نشوف الخبز في التكنو في بورسدري، قال لي سي خالد ربي يفضلكم نسمع فيكم ويسلم عليكم الكل، قال لي ولينا لي بروفيسور نعسوا على السوميرو مارك باش ما تهزش الرمل.
3: سيتري دونجيروس
2: يا حكومه، يا وزاره التجهيز، يا وزاره البيئه، يا وزاره السياحه، يا لابال
3: كنتم
2: النوم وعندكم كرهب الاداره، وقلنا لكم اخرجوا من البيروات تمشيوا شوفوا شو ما في البلاد. رانا حملين فولينا اليوم كان زيت شوف الشوارع الكلها ايف سان لوران. هاي سيدي باش ما نقولش سيدي قم، هاي سامحوني فلاح حملين في كل قم.
3: كابتن شنو بيه رمال ونيزو فيه
1: يبنيو بيه ولا شنو؟
3: لا ما يبنيو
0: بيه في الحفر،
2: همش قلك لها باش ما كدي يهزوا فيه الشتوت تاع صحابهم صافا
0: ابون
2: اوي. علاش احنا تفرق في لي دون اللي كانوا عاملين في غابه بيربي محلاهم ما عادش
0: هزوا
2: وين تهزوا فيهم يا ودي؟ مش بلادكم راهي تونس اسمها معناها بلاد الاجيال اللي جايه، استحوا على بلادكم يا وزاره اسمكم تيش قاعدين تعملوا.
3: كابتن راهو البحر يصنع وحده الرمال، راهو يصنع وحده لي دون هذيك باش يحمي روحه. البحر راهي طبيعه
2: شو اذا تنحى الرمال ليكوسيستيم بالرمال لا بلاج ديزون اي البحر، اذا الرمال تاعها تصير انجراف يولي شوالي ولا كينيس نجيبوا الحجر اسمهم لي كما يا ربي
3: بيتون ارمي
2: نو كل حجر يعني تو نقاها بعد ما مشيت النيس انا مو حكايه اخرى
0: فهمتني وصلت
5: والله العظيم على ترتوش لسانها
0: على ترتوش تلقاها بعد الكلمه نوروزه الجميله.

0: لا غزلتنا اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا بك سماح، تحياتي لك. كيف الحضور كما العاده سيد العميد دكتور كابتن ندو امونه سلم عليه، يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن على رسمك العاده الكتيبه.
0: مرحبا بك نوروز. باش نمشيو سان ترانزيسيون اللي ضرب البارح اليوم ضرب اليوم مش ضرب البارح. يلا
2: ضرب البارح.
0: ايوه
1: في ضرب البارح اليوم تحديدا كما نعرفوا بديت امتحانات البكالوريا. وزير التربيه كان ادى معناها زياره ميدانيه لعدد من مراكز الاختبارات الكتابيه في ولايه تونس لمتابعه ظروف انطلاق الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا، وذلك بحضور والي تونس عماد بوخريس والمندوبين الجهويين الزوز للتربيه بتونس واحد وتونس اثنين وعدد من الاطارات التربويه المركزيه والجهويه. كيف نذكروا انه عنا اكثر من 162 الف مترشح باش قاموا او بصدد اجتياز امتحان البكالوريا. رينا زاده مشاهد الحقيقه مؤثره من عند اولياء كانوا يوصلوا في اولادهم، فما شكون حتى خذا كونجي خصيصا الصغير باش يوصلوا لنهار الباك، وفما لحظات مؤثره. رينا زاده تحيتنا لقواتنا الامنيه اللي خصيصا في امنوا بطبيعه الامتحانات وفي صفاقس تحديدا اللي قاموا اليوم هكا بتوزيع الماء والعصير على التلامذة. مشاهد حقيقة مؤثرة وأثارت معنى أعجب برشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي إطار وسائل التواصل الاجتماعي كيما كل عام ديما نشوفوا حاجات تطلع، كلمات تتقال، تصور الدور كيما كل عام، يقولوا خرج امتحان البكالوريا او امتحان الفلسفه كيما اليوم قبل والا بعد بدرج ولا درجين من انطلاق الامتحان جوستومون. دونك فيديوهات تبارتاج بكثره وفما حديث برشا على عمليه غش، دونك الكلمات كثرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الحديث كان على تسريب امتحان الفلسفه، وشفنا حتى استاذه نتاع اسبانيه يظل يتكلم عليه الموضوع، فيديو دار برشا. شفنا بعض النواب كذلك حكيوا على التسريبات ويقولوا علاش منا نحكيوا على تطيح الريزو. بالنسبه للريزو اليوم الريزو طاح برشا، بدات تشكيو
3: فوالا تشكيو قالوا لي بربي يتكلموا عليها من غير ما
0: فوالا من انه الريزو طاح. التسريب صار ولا ما صارش؟ التسريب صار، لكن ممكن احنا ديما نحكيوا كان على انه صار التسريب، لا نحكيوا لا ما قبل ولا ما بعد. اللي صار اليوم بعد 70 سنة من تعرفوش اللي سنة هو سنة 70 متاع الامتحان البكالوريا، اليوم 70 امتحان البكالوريا في بلادنا، أول بكالوريا وطنية كانت قبل 70 سنة من اليوم. اليوم مثلا أنا حصريا، وهذه مصادرنا حصريا للناس الديوانة، مصادر من كل الهياكل المتدخلة، شو فسرونا يقول لك اليوم أي تلميذ وذي نحب نقوله باش التلامذة اللي غدوا يعديوا يردوا بالهم، نعرفش ممكن هما في بالهمش ولا فما قسم ما صارتش فيهم. أي تلميذ اليوم يبعث مساج من تليفونه، دخل التليفون ما فاقوش بيه، ها بعث مساج وإلا قال ألو فكلكيت، هذيك بدا يتكلم قال ألو، على كامل تراب الجمهورية فما قاعت عمليات مشتركة. المساج هذيك بعد ثواني يفيقوا بيه، يعلموا الإدارة اللي موجودة، يخرج التلميذ من القسم ويحرم من الامتحان. راو قاعدين باش يفيقوا بأي ألو تقولوها في كيت، بأي مساج تبعثوه اليوم فيقوا في كل ولايات الجمهورية. هذي اللي صار الأول. اثنين، اليوم استعملت آلات متطورة جدا باش نفيقوا بالناس اللي تغش. ممكن أنا اللي حاب نقوله قبل التور دو تابل، احنا مثلا كيف نحكيه على الجرائم، احنا ديما نقولوا رغم انه فما اعدام ديما فما محاولات متاع قتل، رغم انه البراكاج اليوم نقولوا راه مشينا وصلنا ل 10 و20 سنه السانكسيون العقاب متاع البراكاج، راه مازالت الناس قاعده تبراكي. كيما قد ما نقولوا على الغش راه ديما باش يكونوا فما محاولات متاع غش. شو اللي صار بعد المحاوله هذيا هو اللي يلزم نحكيوا عليه، وانا حبيت نبدا انا نتكلم باقل ما يمكن تشويش على اولادنا في الامتحان الوطني. هذا صارت محاولة تسريب مش ما صارتش، أما ما نعملوش منها قضية أكبر من امتحان البكالوريا في حد ذاته. سيد العميد
3: أنا لي
0: هذي رأيي خصني
3: أنا نتمنى نجاح لك المية وأكثر من 60 ألف، 160 ألف طالب وطالبة، ونقول لهم راهو الأكيد أنه راهو الغش طريق متاع الانحراف، طريق خطير، طريق باش يوصلكم دائما راهو اللي ما يحمد عقباه. أنا اللي يهمني في الموضوع ظهر اللي الأمور مريقلة مدامو فاقوا بها وكذا، لكن أنا اللي يهمني هو سنوات فاتت كل ما سمعناش بالرد على شنو صار، ما سمعناش العقوبات. شكون يا أخوي ما غير ما نذكروا الاسم نقولوا راه بقعة الفلانية في الليسي الفلاني في كذا تشد وراه هاي العقوبة، وكان هذه تطلع ومعناها بالحق كما عملنا في وقت ما مع البركاجات 20 سنة حبس 15 سنة حبس وراء كذا تو الناس اما كي تسمع بالحادثة وبعد ما تسمع حتى شيء هي بعد تو سنوات ربي نسمع في حكاية
0: وين العقاب
3: انا ما سمعتش العقاب ما سمعتش ايش صار للطلبة اللي عندهم ملكيت وايش صار للطلبة منحب نسمع اخوي وتتقال في الاعلام الكل و يعني نركزوا عليها باش وليداتنا يعرف المصير نتاعو توا قاعت عمليات وكل شيء بالله بربي تصور واحد يستنى حياته كامله 13 سنه و 14 سنه يقرا باش يعدي الباك وفي الاخر على جال معناها عنده اي شانس يجي يكسرها على خاطر هو معناها يحب يغش ويعداها بمساج وباش يفيقوا به قد قلت لك عمال باش يطور العلم عمال راهو عندنا الامكانيات موجوده في تونس باش يطلعوه باللي بي نتاعو في وقتها في وقتها يشدوه وهذا اللي باش يصير اذا وليداتي يبارك فيكم
0: هذا صار اليوم في برشا معهد
3: اللي حصل له حصل حصل ما في الصدور اقراوا روحكم طنطي لا شانس وفك عليكم من حكايه الغش راهي والله العظيم ما توصلكم حتى كان ما اللي ما يحمل راه طول بعد مش تحصل
0: اليوم ولا غدوه دكتورنا
2: انا نحب نفهم انت عمليه الغش ولا التسريب ذي اللي صار تم التفطن لها بالاجهزه المتطوره هذه ولا لقاوها
0: تم التفطن لها بالاجهزه المتطوره قبل ما تهبط في لي جروب اللي هبطت فيه
2: اي معناتها
0: تم التفطن ليه التلميذ بعد دقائق هذا من مصادر مطلعه لناس الديوان
2: اي دونك معناتها توا الدوله حطت كل جهدها المشاكل الغش اللي في الامتحانات الامتحانات الوطنيه معناتها باش يفيقوا بهم بالوقت وهذه حاجه باهيه وكهو وكما قال سيد العميد التشهير بالعقوبات هذا مهم قلناه بليزيور فوا في الحصه هذه على برشا حاجات نزيدو نكملوا معهم الباك يا سيدي واللي فويت في ليزيكزامان ماذا بين نسمعوا بالعقوبات بون تقعد هوني تختلف الاراء عام عامين خمس سنين يلزم زاده نقراو مصلحه التلميذ ونعرفوا التلميذ اللي هو في سن معناتها موش ناضج بصراحه فهمت 17 و 18 سنه واحد باش يقضي له على مستقبله على عمليه غش زاده ميسالش نعملوا حوار فيها ونشوفوا الاراء الكل وناخذوا لا ديسيزيون يظلي اللي في الوسط انا باهي لا عام شويه وخمس سنين انا جو بونس كو سي اكسيسيف pour un gamin de 17 ou 18 ans بصراحه سي اكسيسيف خاطر المستقبل قدامه ودنيته قدامه وشكون منا ما غلطش في الغش ولا غير الغش معناتها فهمت معناتها نجم
0: الناس كلها شكون منا شكون منا كي تخمم اليوم دكتور تقول لنا اي قرار خذيته اليوم ناخذه اليوم هل كنت باش ناخذه هو بيدو وانا عمري 18 سنه مستحيل.
2: النضج هذاك هو اللي يقول لك اللي اكبر منك بليله زايد عليك بألف حيله دونك هذاك هو النضج هذاك هو العبد اوميغي افيك لو طون بالعمر كذا بالخبره بالتجربه معناتها يلزم العقوبات والتشهير مي زاد انا بالنسبه لي انا كاستاذ جامعي معناتها بصراحه خمس سنين برشا العبد عمره 17 و 18 سنه خد الدنيا مازالت قدامه نعطيه اون دوزيام شونس ما فيها باس اما زاده يلزم تكون العقوبه لا بطبيعه الحال
0: يتعاقب مش خمس سنين برشا حتى انا
2: مش معناتها يخرج من الاكزامان هذاك ويدوب العام هذاك وعام الجاي يرجع لا يلزموا أمور عام والعامين أما خمس سنين برشا
0: برشا فاصل وما زلنا نحكيوها
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي
6: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة تحياتي لكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان، شكرا على تفاعلتكم. طلياني نحكي وعلى تسريب امتحان الفلسفة اليوم، وكذلك على الطرق الجديدة لمقاومة الغش.
2: يعطيهم الصحة التكنولوجيا، يعطيهم الصحة، معناها لكل شيء يسمو بداية، والبداية شجعوهم على البداية ذي اللي فيسا فيسا، معناها فطنوا بيهم. ولكن لا يقتصر على التلميذ بركة، يقتصر على بيع في الكيت. أنا هذاك أهو، أنا اللي بيع في الكيت نفس الشيء والتشهير به، واللي يزيد في الأسعار التشهير به، واللي يبيع في اللحم القطاطس التشهير به، واللي يبيع في اللحم الأحمر التشهير به، باش الناس تاخذ العبرة. أما إذا مش نسيبوها شدوا نار شنو والله. وآخر حاجة قولها نيس لقالي في عود التراب عندهم لقالي ولا لا لا ما لي
3: لقالي
2: معنى احنا عنا ما عندهمش لبار، ما عندهمش حماية الشريط. حماية الشريط راهو هكاك الشعار سيتون كوكي فيد مون كوكي.
1: ارجع
2: ولا قلبي عليهم،
1: ما كله غشي.
2: لا لا قلبي عليهم، خاطر نشوف في بلادي ماشي، البيئه ماشي، البحر ماشي، كل شيء ماشي، والكلها اسماء باه التشهير بيهم.
3: انت مال همهم
1: والله.
2: لا وحتى
1: انا
2: ما اي لا ما وربي ها ورحمه ابوك وبابا.
3: اي
2: جيل حملم فلا ما تبكي،
3: اي
2: حملم فما ادراك. الكل الشوارع الكل وناس،
4: انا مشيت معاك 6 كيلومتر.
2: فحجوا في الشوارع يا عباد الله. شو نعاود مره اخرى؟ انا ما نعاودش،
4: مشيت معاك
2: قالت لي ما تعاودش.
4: بالحق مشيت معاه من حمام لنف حتى حمام شط 7 كيلومتر.
2: لا بلو بيل فيل دو تونس، يعني سي اون ستاسيون بالنيير تيرمال لا سول يونيك اللي تلقى فيها حمام، او معناها باش تداوي، تلقى فيه بحر وتلقى فيها غابه تاع بيرزاي وتلقى فيها جبل بوغرني وتلقى فيها استيكلامي اللي مش موجود احنا وايران.
3: الحمام وينه هو؟ ما يخدمش
2: الحمام مازال. لا الحمام العين تجري، ما قدوه الحمام، قدوه ما قدوش.
3: هو كان جدا الدنيا يعملوا لها تيليفيريك.
2: كنا مش نعملوا تيليفيريك، عملنا جيملاج مع كنا مش نعملوا جيملاج مع سالسو ماجوري وسالسو وجاء وقت احنا صغار سالسو ماجوري باش عملوا تيليفيريك حتى يقدونا للسيريان ساعة.
1: نمشيوا المواضيع اللي من بعد.
2: التشهير بهم.
1: التشهير
2: بهم. واخر حاجة بربي ياك القضية تاع البنية اللي توفيت على 15 دينار وين وصلت؟
1: برشا قضايا
5: في إطار التشهير.
2: تعقفت.
5: في إطار التشهير يا كابتن، ما باش نعطيك إكزامبل.
1: 17 دينار. اي عمرها 25 سنة.
3: لا لابانديسيت
2: صحيح
5: دكتور. في اطار التشهير كابتن هابش نعطيك اكزامبل، تمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمنطقه الامن الوطني في سوسه المدينه بالتنسيق مع مصلحه شرطه النجده باقليم الامن الوطني بسوسه من تفكيك وفاق اجرامي مختص في تسهيل عمليه الغش خلال امتحانات البكالوريا. وجاءت العمليه هذه اثر عمل استعلامي ومتابعه ميدانيه دقيقه، وباستشاره النيابه العموميه تم الاحتفاظ بشاب اصيل احدى معتمديات ولايه سوسه، في حين تم الإبقاء على زوس لمذا بحالة تقديم لمواصلة الأبحاث.
1: ولا معه تلمذا ماني قاعدين يبيعوا. بالنسبة للكيت هذا اليوم بدأ الحديث على استعمالته. لو الكيت مش فقط يحرمك من البكالوريا، الكيت راه صحيا ينجم حتى يحرمك من حاسة السمع.
5: فعلا.
1: مش فقط من البكالوريا.
5: والحكاية موجودة الأكثرية في مصر، وحكيوا عليها برشا في مصر بما أنهم يعتمدوا عملية الغش برشا في الكيت هذوما. كيما مثلا قريت أختيكل أو تفرجت في تصريح ومن بعد على أختيك الدكتورة فاطمة رجب المصرية استشاري أمراض السمع والاتزان، اللي قالت اللي النوعية من السماعات هذه تكاد تلامس طبقة الأذن، وين يتم إخفائها آخر القناه الخارجية للأذن باش ما يتمش اكتشافها، ويلجأ البعض إلى متخصص طبي باش يحطوها معناها شيء اللي أثر على طبيا على الأذن، وين بما أنها هي تعد جسم غريب بقناة الأذن، الشيء اللي عرض الطالب أو التلميذ لمخاطر عديدة كما خدوش بقناة الأذن الخارجية لعدم مناسبة حجم السماعة وحدوث التهابات بها، وينجم حتى ما يفقد حاسة السمع.
1: فلا الكيت راو ينجم يخسرك في مستقبلك البكالوريا متاعك وزيدا في حاسة السمع اللي هو مستقبل أكبر حتى من البكالوريا. ردوا بالكم راهو الاستعمالات هذية استعمالات خطيرة وخطيرة جدا. باش نكملوا بخبر خبر دار برشا نعرفش أقرأ لنا
5: نحكيوا على معهد 18 جانفي في جبنينة اللي قام بدعوة الأساتذة لعدم الاقتراب من التلاميذ ومحاولة قراءة ما يكتبون وتجنب بلبس لبس الأحذية المزعجة.
1: فلاح هذي راه من طلبات التلاميذ يقول لك أنا وهذي اللي هنا نسأل ديريكتومون الدكتور التلميذ ولا الاتيديون كيف يبدأ يقرأ كيف يبدأ يعدي في دفوار فما تلاميذ راه متحبش شكون يقرب ويبدأ يقرأ في التلميذ هذيك شنو أكتب راه فما تلاميذ يدخلوا بعضهم أنا منهم أنا ما نحبش حد ويقف عند راسي ولا تقول لي صحيح ولا تقول لي ثبت روحك ولا خاطر حتى كي تحاول باش تعاوني في اكزيرسيس انا ندخل بعضي في اللي بعده. وفما زيد برشة تلامذة اللي يقول لك علاش فما السيد نسيب سويس اللي تالون
2: ويعملوا الحس
1: راهو تبدا تمشي وتجي تمشي وتجي ولي انا مركز مع حس التالون لكن راهو مع الدعوه هذه نتاع التلاميذ جبدينا دكتور
3: لا حق حقهم ويلزم
1: كمؤطر ومشرف على امتحانات وكذا
3: حقهم ويلزم الأساتذة كسواء في التعليم الثانوي ولا التعليم العالي يحترموا خصوصية الطالب والتلميذ في الامتحان خاطر هو يستحق التركيز. لا تجي تطلع عليه على ورقته وش قاعد يكتب لا تعمل حس لا تليفونك ينقص ولا تتحدث زيت أنا نتفكر كي نبدأ ريسبونسابل دو سال ونعس معناتها نكلم معناتها الأساتذة اللي معايا الأخيين الكل نقول لهم بربي لو بافارداج لا فهمت كان تعملوا بزية خاطر شنو يشدوا تركينا ويقعدوا يتحدثوا يقلقوا
1: يقلق
3: بصراحة موجود موجود بون جينيرالمون معناتها الأكثرية يفون اتونسيون معناتها بصراحة ما يفهم لي جون انسينيون ولا اللي مازال ما عندوش الخبرة ولا كذا يلزموا يتأثر في الحكاية هذيا وأنا في الحكاية هذوما ما نجي كان في صف الطالب ولا التلميذ
1: فوالا احنا اليوم ضد
4: قانون واضح راهو مهمته هالمراقب يقعد في طاوله ويخزر القسم وما يتحرك من بقته الا اذا كان شك ثم تلميذ بد حاجه وقتها من حقه باش يثبت. ما عدا ذلك يلزم احنا عدينا قديش سليم احنا عشرات سنين قريب ونعسوا على لا يلزم تقعد مربع يديك في طاولتك وتعس على التلامذه اشكون اللي ممكن يستعمل حاجة مش قاعد يخدم أنا قاعد يعمل في حاجة ظاهرة وقت عنده حق تمشي له وثبت ما عدا ذلك شد بقتك
2: هو جنرالمون ما أنت
1: عايزهم يقعد على البيرو ولا
2: طبيعة لونفي تياتر ولا سالة سا ديبون خاطر وين تعس في لونفي ولا في لي سال دو تي دي مثلا
1: نحكيو على سالة بما أنه نحكيو على تلاميذ البكالوريا أقرب
2: مثلا سالة تلقى فيها ثلاثة يعسوا مثلا على 30 ولا 25 اتيديون تلقى ثلاثة يعسوا يقسموا روحهم واحد يشد للبيرو سنترال وزوز يقعدوا في الأجناب من تالي فهمت باش ما يدخلش الفايفيان فهمت بون وفما اللي يطلب ورقة يطلب اون فوي دو بويون يلزمك توفر له رابيدمون
6: أنا ناقل واحد القدام واحد التاني وداخل على الاستراد نشوف كل شيء واحد تاني ما كانتش عنا الحق معناه وحتى هم يعديوا ويخلص كيف معناه شو مش تعمل لا تليفون لا واحد لا ورق كله في الراس
1: لا وتوا حتى اللي قالوا راو سليم مهم برشا البافارداج راه يقلق ياسر
2: يقلق
1: انت ما تفيقش ولا حتى تبدا تحاول انك توشوش كذا فما شكون راه يجي تليفون يقعد يحكي يبدا يحكي في حكايه ويحاول يتكلم بشوية ما ديجا ضيع الكونسنتراسيون حتى لو استعمال العلكة ساعات يقلق برا فما بيد برا من غير ما يشل قرا ما شوينغام
2: انا
1: واحدة من الناس نتقلق
2: عندك الحق
1: فما هل يحبوا الناس يسموني وينك في شوينغام في لونتاين ولا هنا كيف فهمت ما فما حاجات كما قال الدكتور الأغلبية طبعا وتحية ليهم ويعرفوا فريمون وفما اللي راو حتى عن سهو ساعات فما اللي أما هو ما في بالوش اللي يقلق بارشا في التلامذة والتالون راو يقلق ياسر الحس متاع التالون خاطر الدنيا ساكتة ما فما كان الحس هذيك قاعد يتسمع
2: نبدأ مسمار فيه واللي
1: اللي هو
5: أي تك تك
1: يفهم في التالون لا بالحق حلو ديالة 45 دقيقة هيت نمشيو لتوبك تجوي
2: صعب شعملوا فاصل بس عادوا نحكيوا على حمد
1: أفال
2: أنتوا ما كيف كيف أما احنا ليه
1: يا سليم أكشن لتوبك
2: تجوي
1: مليين توب أكتو
5: الاربعاء 3 جوان 2026، ومن استديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا 6:45.
1: هبلها طليب
5: خركز يا كبت.
1: يلا
5: رئيس هيئه سلامه صحيه يقول يا كبت يا كبت
1: اعطيه الميكرو
2: اعطيني الميكرو
1: تفضل طليل شبيك
2: قلت نعتذر ما نخسرش رجعنا لا ما نخسرش رجعنا
1: في الديريكت ما قصيليش على باش
2: مو انت قلت
1: لي كمان اما المشكل راهو لازمنا نحكيو فيها مشكل
2: الو مسؤول ثلاثه مسؤولين جيبوا اربع
1: اربع مسؤولين
3: الضاحيه الجنوبيه
1: الضاحيه الجنوبيه يلا عاود لي توبك تو مارو
0: توب اكتو
5: الأربعاء 3 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الأخيرة وتوا 5:44. رئيس هيئة السلامة الصحية يقول لم يسبق تسجيل أي حالة تسمم بمادة الأنابازين. تحذير خطير، أطفال في تونس يبدأون التدخين قبل عمر 7 سنوات. تراجع عدد التلاميذ المترشحين للنوفيام والسيزيام. جامعة تونس المنار الأولى وطنيا و14 إفريقيا. تجميع حوالي 88 ألف طن من الزيوت المستعملة في تونس سنويا. بلدية صفاقس حجز كراسٍ وطاولات وتحرير مخالفات خلال حملات مراقبة. صفاقس أيضا نجح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك. نحو إحداث مشروع صيني في الكيف يوفر 6200 موطن شغل لأهالي الجهة. جرزونا متسول يتظاهر بالإعاقة لاستعطاف المرة. صباح اليوم هزتان أرضيتان في ليبيا والجزائر. ونختم بباجة والنيران تلتهم مساحات من القمح والحماية المدنية تتدخل.
0: توب أكتو
1: شكرا نورز. نرجع على المواضيع هذه الكل مباشرة بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: مونديال السنام مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوق.
0: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 5:46 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للـ7. شكرا على التفاعلات متاعكم الكل. حديثة التسمم في المكنسي، هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل. تقول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في بلاغ لها مساء الأمس الثلاثاء أن التحاليل المخبرية اللي صارت على عينات من الأغذية المستهلكة في حديثة التسمم الغذائي في منطقة المكنسي وربي يرحم اللي توفى بعد الحادثة هذه أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبين، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرقة والكسكسي وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. زادت فسرت الهيئة وقالت للمعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا. وصلح لي دكتور كان النطق مو صحيح بعدها نحكي عليه. هذه تسمى تري توباكو، تبغى للشجرة وغيره، ضمن الخضر الورقية المستعملة. دونك تسرب نبتة برية سامة اسمها هذه نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية السلق والمعدنوس وغيره اللي مستعملة في التحضير. بيه توش نحاولوا شوفونا بربي نورز وإيمان تصويرة النبتة هذه، يعني حبينا نعمل شوية مقارنة بين النبتة هذه موجودة. شكرا لك. هذه النبتة هذه تصويرتها
4: هيك تقول على سلق عربي ريتو
1: نيكوتيانا غلوكا
4: الورقه كانت تاع سلق عربي.
1: والنبتة هذه هي اللي تحتوي على ماده الانابازين. وقالت الهيئه انه خطوره النبته هذه ان اوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضار الورقيه المستعمله في الطبخ كما السلق او السبنه خاصه عند قطفها من الطبيعه او اقتنائها من مصادر غير معلومه. دكتور
3: اي هذا هو هي النبته نيكوتيانا
1: غلوكا
3: نيكوتيانا ما تخمم في النيكوتين على جوستومون تتسمى زاد لو تابا سوفاج ويظل في بعض المناطق في تونس يعيطوا لها السيسبان النبته هذيا دونك الانابازين هذيا ستركتور التركيبه الكيميائيه نتاعها لا ستركتور كيميك قريبه جدا من موليكول النيكوتين هذاك علاش ماخذ الاسم نيكوتينا. هي ماده سامه باختصار معناتها تسبب تسمم معناتها تمس سام الجهاز العصبي دونك اكسيون سور لي سيستيم نيرف سنترال بما يعطي في الاخر معناتها ينجم يعطي فشل ولا شلل تنفسي معناتها باراليزي ريسبيراتوار وجينيرالمون هذيك معناتها اللي يسبب الوفاه مع حالات تشنجات عصبيه دي كونفولسيون ولا الصرع اللي نقولوا له نحن دونك ماده سامه تؤدي الوفاه. الكونفوزيون وين تصير؟
1: أيوة.
3: الكونفوزيون كي تبدا النبته صغيره مازالت صغيره الاوراق نتاعهم كيما
1: قال
3: السيد العميد وكيما قلت انت في بيان يظل وزاره الصحه تعطي كونفوزيون مع السلق ومع السبناخ معناتها السلق والسبناخ ينجموا دونك اللي
1: نغلطوا بيناتهم
3: اللي يغلط
1: وهي صغيره
3: خاطر تعظم الشجره وتخلط حتى الزوز وسبعه امتار تنجم تنجم تخلط وتطلع باختوره هي واصلها بارامون من امريكا اللاتينيه هي.
4: صحيح
3: الشجره هذه اصلها من امريكا اللاتينيه وتطلع باختو وتلقاها حتى على الكياس وتلقاها والنواره نتاعها صفر نواضة صفر أنا حتى دخلت بشوفت فماشي كونفوجون مع الفيجل خاطر الفيجل بيدو نواضة صفر أما الورقة مش كيف الورقة بعد على بعضهم دونك ولا معناتها شكر خاص للمخابر تاع وزارة الصحة اللي قاموا بخاطر مش سهل باش تلقاها باغمي دي توكسيك دونك استعملوا أنا متأكد لي سيتي معناتها لي تكنيك استعملوهم سواء الكروماتوغرافي ليكيد أو تبيرفورمون سواء السبكتروميتري
1: دو ماس حاجه صعيبه
3: لا مش صعيبه معناتها ايكيبمون كونسيستون عندنا الحمد لله عندنا اطارات متكون عليهم معناتها هما لي تكنولوجي دو بوينت موجودين في تونس ما خذتش برشا وقت 48 72 ساعه باش يغربلوا معناتها لي برودوي توكسيك حاجه جوست على النبازين عندها راهو هيستوريك كانوا يستعملوها كمبيد الحشرات ومبيد النباتات الطفيليه في ميدان الفلاحه
1: حتى في تونس
3: اي في السبعينيات مي سايتي روتيري دو مارشي معناتها تجدد من خاطرها سامه جدا وكانوا يستعملوها سيرتو لا موجوده في السواقر مي اون تراس مش اما الاستعمال تاعها سيرتو اون ميليو اغريكول في الميدان الفلاحي مي بدات تجبد من السبعينيات القرن الماضي تنحات وكانوا الاكثريه يستعملوها في المعسكر الشرقي معناتها في الاتحاد السوفيتي وكذا وجبدوها نحاوها خاطرها معناتها سامة جدا وتنجم تسبب حالات وفاة
1: أو صارت حالات وفاة رغم أنه سي محمد ربحي رئيس هيئة السلامة الصحية يؤكد أنه لم يسبق في تونس تسجيل أي حالات تسمم بالمادة هذه وحتى كيف احنا شفنا وحاولنا نشوف في العالم معنا شنو يكتبوا حتى في بوماد في كي يقولوا كيفاش نجم توصل المادة هذه تسمم أغلب المختصين يرشحوا أن حالات التسمم المرتبطة بالمادة هذه عادة تجي نتيجة الاستهلاك العرضي لبعض النباتات هذه البرية فوالا مع نباتات صالحة للأكل نفس اللي صار
3: للسلقي
1: سورتو تشمل السلقي يكتب السبناخ
3: السلقي يحضروا به العصبان السلقي
1: اي
3: دونك دونك اللي مشى
1: يحضروا برشا زاد
3: ممكن اللي مشى هز الأوراق ما عندوش الخبرة تلقاه ما يعرفش يفرق بين السلق والشجرة هذه خذاها بالغلط فهمت خاطر جو بونس اللي هو سي معناتها دون ان ميليو رورال
1: معناتها في المكنيسي
3: اي في المكنيسي دونك مدينه فلاحيه اللي ياخذوا الاجل البريه وفهمت يستعملوهم معناتها
1: سورتو كيف راهو ساعات احنا كي عندنا بنات هكا بداو يكبروا شويه في العائله اجا قص سلق انت اجا قص المعدنوس اجا افرز لي صغاركم بناتكم سورتو ما تعطيش تفرز لك المعدنوس والسلق ما تعرفش عليه شنو ينجم يكون فيه ها هذايا الفرزان نتاع المعدنوس والسلق ما تعطيش حاجات اللي يظهروا لك انت بنال وقت اللي من بعد تنجم هذا تؤدي لحالات تسمم طفل صغير ما تقولوش امشي جيب بنتي وحدك هز وحط وطفله صغيره ما تقولهاش قص السلق وقص المعدنوس
3: كيما المشاكل لي شامبينيون نجمو ناكلوهم وفما دي شامبينيون توكسيك موجودين هذوما حالات تسمم مختل الاكثريه في اوروبا يغلطوا
4: حتى احنا عندنا شويه في عندنا في الوسط في السيمي ديزرتيك عندنا عديد النباتات القاتله سهل باش تعرفوها حتى وتهبط السوق الاسبوعي تلقى حاط قدامه سلق عربي ودر شنو هو نباتات انا ننصحكم غير يعني الاكليل والزعتر اللي معروفين اللي هما داخلين في ما تشري حتى شيء من خطر ليش خطر
1: صحيح
4: هاو باش تعرفوا اللي هو كيفاش تعرفوا جماعه اللي يسكنوا في الوسط التونسي والجنوب التونسي الحيوانات ما تاكلهاش الجمال اللي تعدى الحدج ما ياكلوش اكل الكره الخضراء عرفتها ايش تسميوها انتم في بلادكم احنا في قفصه نقولوا حدج هذه كره خضراء صغيره سام على الاخر راهم يقطروها في على زعما زعما باش تقتل واحد في الدنيا انا استعمالات غالطه ابعدوا على هالنباتات المشبوهه راهو باش تعرفوها قلت لك الحيوان اللي يعيش ويرعى المعزه والعلوش والجمل خاصه الجمل ياكل كل شيء ما عدا نباتات السام يفرز ما يدورش بهم دونك اش لازمني انا نقعد نحط في ماكلتي في حاجه نسخلها سلق ولا سبريخ نقتل روحي نقتل عائلتي دونك حد يثبت روحه وراه موجود في مع الاسف نقولها موجود مازالت عندنا في عديد الاماكن في تونس المدوات بالاعشاب هذه من غير ما نعرفوا قيمتها هذه راي وعلم كامل ماهيش سهله راي عمليه المدوات بالاعشاب علم ماجيش نحي كما جاء وقال شنو هاو شيح وهاو ترى شنو هاو تقفتها يا ودي انسان ماذا به يمشي الاهل اختصاص للطبيب للفارماسيان باش يداوي امراض ساعات بسيطه يقعد يقتل روحه راهو عندنا تو في وسط تونس نعرف شكون اللي ولده يجري كرش وتجري يمشي يجيب له نبته بستافير كوك دوري تعرفوا نبته ضربتها السخانه ودقاها وتولي خطر قاتل يعني ايش لازمنا اخويا على البلاي هذا احنا واجبنا كاعلام نقولوا ما تشريوا الا الحاجه اللي هي من بلاصتها اللي عند اهل الاختصاص مش حاجه معروضه في السوق هاو في كل سوق اسبوعي تصور هيك مره تشوفوا عدد النباتات اللي قال شنو هاو سلق عربي هاو شبت هاو درشنيه نعرف عليه هذاك بالحق شبت ولا وكيفاش جاو وشنو الحيوانات اللي تعدت فوق منه يعني شوف ثبت روحه زاد انسان لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه لا اكثر ولا اقل ثبتوا روحنا وناخذوا كل حاجه من مصدرها باش نحميوا روحنا ونحميوا عائلتنا
1: بلا كي حابين نشوفوا حالات الوفاه بالانابازين في العالم يعني هل سي فريكان هذايا التسمم هذايا في العالم تلقى مثلا حالة وفاة عام 87 يقول لك عثر على شاب متوفى أظهر التحليل الجنائي أنه بالأنابازين هذايا في أمريكا حالة في القدس امرأة تبلغ من العمر 73 عام تناولت أوراق النبات بعد أن ظنت أنها نبات صالح للأكل نحكيه على حالة وفاة عرضية موثقة في جنوب أفريقيا عام 2002 وين تم التعرف على الأنابازين مخبريا وكذلك تحكي على حالة وفاة في جنوب أفريقيا كذلك بعد وفاة طفلة بعد استعمال أوراق النبات هذه عام 2022 موضعيا على حروق واسعة تحرقت حتولة سواديزون بشي داويوها بالنبتة هذية فتوفيت إلى بالأنابازين وقتها عملوا تحاليل وقالوا يمكن أنه يمتص الجلد السم هذية في ظروف معينة كي تبدأ محروقة ولا غيره الفايدة معناها دي كا تري تري غار في العالم الكل الوفاة هذية بالأنابازين دكتور
3: هي خاطر ما موني قلت لك هي المادة ما عادش كوميرسياليزي جبدت معناتها دونك قعدوا كان لي زاكسيدون هذوما تاع اللي يغلط في النبتة يستعملها معناتها
1: بالغلط الكل غلطوا فيها
3: الكل غلطوا فيها فهمت الله يرحمهم معناتها نترحموا على الموتى نتاعنا معناتها الله يرحمهم وينعمهم
1: الله يرحم اللي توفى. ولهنا ما ننساوش زادة نوصلوا صوت اهالي المكناسي اللي كانوا قاموا بوقفة احتجاجية او وقفات احتجاجية. يقول لك احنا حتى اللي تصير له مشكلة في المكناسي ما يلقاش الظروف الصحية الملائمة.
5: وقفة احتجاجية شاركوا فيها عدد من متسكني معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد نهار الاثنين. علاش هذا الكل؟ على خاطر يطالبوا بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناسي وبالتجهيزات اللازمة وبوحدة اسعاف طبي متنقله، وذلك عقب الحادثه اللي صارت. ويذكروا زيدا اللي واحد من النشطاء الموجودين في المجتمع المدني نبيل طهري في تصريحه لوكاله تونس افريقيا للانباء، للوقفه هذه ما هيش الاولى من نوعها، بما انهم الحكايه عدها من 2018 للمطالبه بالعداله الاجتماعيه في القطاع الصحي وتدارك افتقار المستشفى المحلي بالمكنسي لابسط مقاومات العداله الصحيه على حد قوله. ولا من 2018 وهما قاعدين يحتجوا ويحبوا ويطالبوا معنا.
1: اهلي المكناسي يقول لك هذا ماهيش اول ولا اخر مره ويطالبوا بالعداله الصحيه.
6: الدكتور خبيزه خبيزه متخوفش
3: جيب لي الاسم
6: فيك تنقل لي بيسكوس
3: لي بيسكوس
6: اي
3: لا نورمالمون لا
1: ايه ناكلوا فيها
5: سلطه اللي عندي ديش عليه
6: وقال تو سيد عميد ما تعرف شو تعدى عليها شو اللي كذا
3: اللي تعدى عليها حاجه اخرى. فهمت مثلا لقطات صويات حاجات امراض اخرى المواد السامه مثلا ناخذوا برش عباد ما تعرفهاش اللي هي لوغيغوز. لوغيغوز هو شنو؟ هو الدفله.
4: الدفله بخت الدفله توكسيك توكسيك على الاخر. لا يعجبك نوار دفله في الواد عامله
6: لا وسهلا
4: النواره مزيانه النواره مزيانه
6: يزرعوا فيها ويزينوا بها
4: لا النواره مزيانه لكن الدفله سامه.
6: سامة. أي. واحد يخرج منها لبي ذا ذاك.
4: دفلة سامة. دفلة. سجل الدفلة. هاي تقع في الأطروت هني بيضة.
6: تين عامل دفلة.
4: لا ما مت. بتكون سمية شو هي الزيادة.
6: وعلى الغبرة وعلى الواحد.
1: لا لا ما أقول سامة الدكتور.
3: أي. بشكل بشكل.
1: متكلم. الغبرة أمريكا. يلا أخبارنا ورجعين في ناس الديوان.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
10: Publicité.
11: نحبك فايق يهديك بشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
12: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: ديوان افام فلاش نيوز
13: موجز السادسة مساء. ديوان افام عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في لقائه اليوم بمدير أفريقيا وشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة السفرنة الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات، يؤكد استعداد الوزارة وهيكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة الضرورية بما يساعد الشركة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسيع والتطوير في أفضل الظروف. والوزير يثمن برنامج العمل الاستراتيجي للشركة للسنوات الثلاث القادمة بكافة عناصره، مؤكدا على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام ودعم للاستثمار في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع لا سيما قطاع صناعة مكونات الطائرات. ويشار إلى أن شركة سفرن تونس تدير ثلاثة مواقع إنتاج بكل من سليمان وغرومباليا والظهري، وتوفر حاليا 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 بين مهندسين وإطارات تقنية ومسيرين. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم بمقر الوزارة بسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى تونس جواد أحمد عمراني الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه. ووفق بلاغ لوزارة شؤون الخارجية فقد مثل اللقاء مناسبة تطرق أثناءها النفطي إلى متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مستحضرا في هذا السياق الدعم الذي لقيته تونس من قبل دولة باكستان أيام معركة التحرير وإبان استقلال البلاد. ومن جانبه أعرب السفير الباكستاني عن امتنانه لما حظي به من دعم وتسهيلات طيلة فترة عمله في تونس، مؤكدا حرص باكستان على مزيد النهوض بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية خدمة لمصالحهما المشتركة. دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية طوزر تدخل اليوم حيز الاستغلال لتشرع في توفير خدمات عدة هياكل عمومية لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية. ومديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج توضح أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. والمصدر ذاته تبين أن دور الخدمات الرقمية توفر خدمات رقمية تتعلق بسبعة هياكل عمومية هي شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة تونسية للكهرباء والغاز واتصال تونس وصناديق الاجتماعية الثلاث فضلا عن خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بوزارة تكنولوجيا الاتصال. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجزون اليوم 18900 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 مليما للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 مليما. ووفق إدارة التجارة بمنوبة سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز المذكور بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة والتحرير على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب إليه. وفي الشأن الدولي الأمم المتحدة تحذر عبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من حدوث ظاهرة نينيو المناخية بنسبة تتجاوز 80% بين شهري جوان وأوت القادمين مؤكدة أن هذه الظاهرة إلى جانب التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية وظواهر جوية متطرفة مما يستوجب تحركا عالميا جديا وفوريا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم وصفه لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالجنون المطبق خلال اتصال هاتفي جمعهما مع تشديده في الوقت ذاته على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب. وترامب يضيف أنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على لبنان مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
14: ديوان اف ام عسلامة
15: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
16: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
14: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
17: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
18: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
14: ملك كابتن موجة صفاقس
19: على 91.2
14: تونس
19: 93.5
14: نابل والوطن القبلي
19: على 106
14: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
20: ديوان اف ام فلاش سبور
21: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي خلط اليوم للعاصمة البلجيكية بروكسل من قادم من فيينا حاليا أول حصة تدريبية في بروكسل في البرنامج جوز حصص تدريبية أخرى بين غدوة وبعد غدوة قبل مباراة تونس بلجيكا الودية العددية للمونديال بشكون إن شاء الله نهار السبت بداية من الساعتين ذكر مباراة تشكون منقولة على منصة ديوان سبور. الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن اليوم عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة عضوية هيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028. فريق عاصمة الرباط أكد أنه فتح باب الترشحات باش يكون بداية من غدوة 4 جوان يتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر على الساعة 5 مساء مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للوي اس مو باش تقام نهار 30 جوان الجاري. هيئة الأولمبي البيجي تلقت إشعار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي التاس يفيد بتسلمها ملف المباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي في مرحلة إياب البطولة الوطنية. التطورات هذه تجي لتعيد فتح ملف المواجهة اللي حسمت سابقا بهزيمة الملعب التونسي جزائيا بسبب إشراكه 5 لاعبين أجانب في نفس الوقت ومنح نقاط المباراة للأولمبي البيجي والنقاط هذم كانوا مؤثرين في ضمان بقاء فريق الأولمبيك في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نشير أنه إدارة الأولمبيك باشرت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل رفع الملف إلى التاس. أخبار الأولمبي البيجي نمشي للهيئة المديرة للمدير الرياضي السابق للترجي الرياضي التونسي يزيد المنصوري اللي اتفق رسميا مع نادي شبيبة القبائل الجزائري لتولي مهمة المدير الفني والرياضي للفريق الجزائري. من المنتظر الإعلان في قادم الساعات عن التعاقد الجديد يزيد المنصوري مع الجياس كابيلي الجزائري. نشيروا أنه يزيد المنصوري سبق له العمل في الترجي الرياضي التونسي ونادي مونزا ورين وكذلك ليدز الإنجليزي. وختام المباريات الدولية.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. حكينا برشا على القمح وما شاء الله صبا متاع قمح سناء وكنا سيد عميد قلنا إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش فما حرائق في صابات القمح. وللأسف في باجة النيران تلتهم مساحات من القمح والحماية المدنية. تدخل شو تفاصيل بالضبط معنا عبر الهاتف زميلنا محمد عزيز التوجيني مباشرة من باجة. محمد عزيز مساء النور. مرحبا.
4: مساء النور سماح. تحية طيبة ليك ولكل مستمعي ومشاهدي ذات الديوان. تحية للعنيد كابتن بياسر ونورس الأعداد وكل فريق العمل معك.
3: والدكتور. مرحبا بك محمد عزيز التوجيني.
5: عزيز بتبارك مرة جاي نعمل لك صديقة.
3: سلكت منها يا عزيز المرة ذي.
5: لا لا أخوي مرحبا بيك. مرحبا يا سي عزيز.
3: مرحبا عزيز. قلنا عزيز شو صار اليوم؟ كمية كبيرة تضرت. كيفاش كان التدخل متاع الحماية المدنية؟
4: ما كنت تحكي يا سماح نظرا لارتفاع درجات الحرارة ونعرفه خاصة التوصيات اللي قاعدة تخرج فيها الحماية المدنية كل مرة. سجلت إلى باجة بعد ظهر اليوم تقريبا حريق هو كان ينجم يكون يعني كبير لكن من ألطاف الليل تدخل الحماية المدنية بالحق يعني كان تدخل في وقت وجيز وتم السيطرة على الحريق خاصة أن الطريق هذايا هو تقريبا في مدخل يعني مدينة باجة على مستوى طريق السيارة. نعرف الشفاعة متاع المنطقة هذيك طريق السيارة في باجة تقريبا أغلبها ممتدة أراضي زراعية اللي هي قمح وشعير وغيره. تقريبا المساحات في حدود 4 هكتارات. ثم أضرار في بعض أشجار الزيتون اللي تسحبت من نيران. بالحق قاعدين نشوفه سماح حتى شاهدنا في البيكان زي اللي تعدى ثم حريقة أخرى كانت في باجة. حكينا إثناء حتى برشة مجهودات قاعدة تقوم بها الحماية المدنية والغابات منذ سنوات لكن في سرعة التدخل قاعدين نشوفه بالحق في برشة تنسيق بين الحماية والغابات وحتى المواطنين والفلاحة. هذه كلمة حق نحكيوها.
3: قاعدين
4: نشوفه حتى أي مواطن حتى مواطن يبدأ قدام داره ويشوف الحريقة حتى الدبوس الماء يخرج يحب يعاون. هذه بالحق حاجة قاعدين نشوفه فيها. نعرف خاصة برشة يعني السنوات اللي عدد خسرنا برشة مساحات كبيرة تزكية في القمح ولا في الأشجار ولا في الغابات. تقريبا ما فماش برشة حرائق. نفكر حتى السيد المستمعين انه موسم الحصاد انطلق اليوم رسميا في باجة حصاد الشعير والتريتيكال. بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين ينطلق في باجة الجنوبية بعض المناطق نهار 7 جوان وفي كامل ولاية باجة والمناطق يعني المتبقية باجة الشمالية يوم 13 جوان تقريبا في أغلب ولاية الشمال الغربي. الفلاح البطاج الجاي إن شاء الله ربي يعطي خيره. إن شاء الله ربي يحمي صابتنا اللي متوقعين إن شاء الله بيكون صعب خير من عماول. إن شاء الله توصل سالمة. وحاجة أخرى حكينا فيها قبل سنة حتى عماول وإن شاء الله سنة حتى في وسط الموسم نتنقل الأراضي ونعاين ونسمع الفلاحة. حاجة واحدة يطالبوها الفلاحة حتى اتحاد الفلاحين كان ثم إمكانية زيادة في تصدير القمح أو التسريع في الليموندان تاع صلاحة إنه علاش ليه اللي يحصد يقبض قمح ياخذ فلوس وما يبقاش يستنى.
3: ولا خاطر احنا كل ما نحكيه على صابة الحبوب نبدأ بتوفر البذور ومن بعد موسم الحصاد نحكيه على تطوير طاقة الخزن كيف تصير مشاكل من نوع هذي نحكيه على التعويض عن الجوائح وصندوق التعويض عن الجوائح دونك هذي ديما الثلاثية اللي نقعد على طول العام نحكيه فيها في صابة الحبوب ديكو جستمان محمد عزيز باش نحكيه في الأيامات اللي جاي على تطوير طاقة الخزن ونعرفوا اللي صارت برشة توصيات من المندوبيات متاع الفلاحة من ديوان الحبوب كذلك توصيات كبيرة للفلاحة ولكل المتداخلين في المجال هذية فيما يخص طاقة الخزن وكيفية تخزين الصابة هذه باش نربحوا 100% صابتنا محمد عزيز.
4: بالنسبة سماح حتى في تعقيب على كلامك بالنسبة للبجة بخصوص المخازن والكميات اللي تنوضحها السماح معنى أنه تم الترفيع في المخازن أنه تم وضع أماكن إضافية تقريبا الرقم مع الناس توا سماح أنا إن شاء الله تم برج وحتى أنا لفر شوار آخر أنه مع مسؤول في كل الحبوب تم الترفيع في المخازن تم التنسيق مع الفلاحة ثم قبل حتى ما يبدأ موسم الحصاد برج عملية شفناها بتاع توعية خاصة أغلب الحرائق هي سببها آلات الحصاد اللي يتمش تعديل الآلة وخاصة إنه فما كميات كبيرة تاع الحبوب.
3: لهنا أنت محمد عزيز تحكين على تجميع الحبوب ومشاكل التجميع هكا ولا؟
4: هي. بيان سور سماح وتقريبا صارت برشة توصيات إن شاء الله الموسم هذا يتعدى على خير نعرف خاصة توا قاعدين نشهدوا في النهارين هذوما ارتفاع كبير لدرجات الحرارة تقريبا في أغلب المناطق إن شاء الله الصيفية هذه بتعدى على خير إن شاء الله صابتنا توصل بلاصتها وإن شاء الله يعني الفلاح الكل يبدأوا شايفين صيف السنة والناس الكل كمل موسم الحصاد في أفضل الظروف.
3: بلى إن شاء الله نحكيه على توفير كل المستلزمات متاع الحصاد والربط كما يقولوا هما إن شاء الله كذلك نحكيه على طاقة كبيرة متاع تخزين وما ننسيوش وش نحكيه الأيامات الجاية كذلك عزيز على تأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول على خاطر حتى نقل المحصول ديما فما مشاكل في عملية النقل وما قبل التخزين وياما صارت مشاكل بين النقل متاع المخزون متاع الصابة متاعنا والتخزين متاعه بين ما من الفلاح للتخزين تصير ديما مشاكل. شكرا لك محمد عزيز توجيني على كل هذه التفاصيل. نتهناو محمد عزيز توا تم السيطرة على كل الحرائق
4: تم السيطرة على الحمد لله تقريبا تتواصل ديما عملية التبريد الأمور طيبة لحد الآن لو على بيت حتى أغلب الحرائق هذية حتى الميتاحات صغيرة ما تشكلش اختار الأمور طيبة وصلى ربي يحمي بلاد
3: ربي يحمي ويحفظ بلادنا. شكرا لك محمد عزيز التوجاني مراسلنا على عين المكان من بهجة سيد العميد.
6: هذا اللي حذر منه سيد العميدك نهار وقت الدخل من الحماية المدنية.
3: أي صحيح
6: عندنا تصرف في تونس غير حضاري وموجود على كامل طرقات.
3: أي سي خليل مشري
6: السواق لطيشوها من شبابك. أنا كنت في لجنة وطنية مقاومة معناها لمجابهة الكوارث أكثر من 90% من الحرائق اللي تصير لنا تصير في جرتك لبان طيشوها من شبابك خاطر هو يعبط في الحشيش ما تعرف توا صناعة ربي خيره الحشيش على جانب الطريق أكل بونت هذيك تشعل مع شوية ريح تنطلق الحريق وتمشي وتسرح فهمتي خاصة على الطرقات الكبرى هذوما وهاني ما نحكيلكش يا سماح هاني نروح كل يوم نعم في 65 كيلومتر ما عندك حتى فكرة على شبابك تحل والسواقر الطيش سرتو في الليل ما يتبان كتابة تعمل لك شرارة عليه يا رسول الله عليه ما عندك طفاية في الكهرباء يا خويا طفي سيجاروك في الكهرباء علاش طيش فيها برا خاطر هاي كوارث راي صارت لنا حرائق تاع 700 هكتار يا كابتن في جرت اسمع زملائي من حماس 700 هكتار في جرت بوته تاع سيجار ونتمنى انه كل مره تصير حريقه الحرس الوطني والحمايه يقولوا لنا شنو السبب تو تسمع الغرايب والعجائب في بلادنا كيفاش نستهتروا بالطبيعه كيفاش نستهتروا برزاق الناس معناها كل ذره قمح معناها اليوم كل حبه قمح عندها قيمتها 20 مليون طنات عشان 20 مليون قطار استنوا فيهم شوف العمله الصعبه باش نربحوها اذا لازم نستحفظوا عليها صعبه انا قلت قبل نستحفظوا على كل هكتار وعلى كل نبته باش نوصلها امنه للمخازن نتاعنا وبربي برحمه والديكم تسمعوا فينا قال لي جماعه في كربكم جاء ربي ما طيشوش سواقر راهو في البلدان متقدمه 300 دولار سيجار وكيطيشوا من الكهرباء هذا في الثمانينات
3: احنا نطيشوا كل شيء
6: انا قلت لك في الثمانينات في امريكا على طول طرود ما عادش تو تبدلت ولا 300 دولار ويكتبوا لك في بلاكه قد هكايا راكي طايش الميجو نتاع السواقر راهي 300 دولار خطيه
3: احنا كي تبدا ماشي في الكيي ساعتها ومع الصيف والبحورات تلموت تبدا تشوف الشيء يبدا قاعد يطيش فيه من الكهرباء تخاف لا يطيش ولده ولا بنته بعد
7: الانواع الكل
3: ما خلى شيء معناها
7: الصاشيات
8: والزجاجات
7: الزجاجات وبنواحها والكانات بنواحها
3: الكل
7: والله مره جاتني على البارابريز سامح
3: كل
7: كانات والله جاتني على البارابريز قسم ما خلطت عليه والله ليه ما فارغه فارغه فيه يشرب
8: ليه عادوا مشي لوحة وشريه مشي
7: والله ليه يقولوا الحقيقة شبي علاش علاش
8: يسمعوا
7: أو تونس يسمعوا فينا
3: قال لك سي نورمال باش تجيك فارغة لا
8: تجيك فارغة ليه
7: مش مليانة
8: أنا قلت لك الزجاج الأخضر إيه كبت أصدقانا
7: أصدقانا أصدقانا والله العظيم طيشها يكون شيخ وش حكيته كاميون
8: سيز وحنا ماشيين والعجالي والدنيا كنت
7: تطغي كاميون لواحد جات في البارابريز
3: ردوا بالكم وسيسوا رواحكم مش ناسكم توا الجرزونة متسول يتظاهر بالإعاقة لاستعطاف المرة
9: نحكي سامح على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشخص كان قاعد قدام جامع المختار في جرزونة في وضعية توحي اللي هو عنده إعاقة وكان حاطت هكا كل واحدة بحذية قدامه يطلب في الفلوس وبطبيعة الناس تتعدى وتحط له الفلوس قدام الجامع وهذه حاجة الصورة الأولى أمونة تعطينا الصورة الأولى ومن بعد بشوية الشخص قام ومشى عادي ويمشي ويتلفت كأنه ما كانش قاعد على أساس هو عنده إعاقة الحكاية أثارت جدل والناس قاعدت معناه ما عجبتهاش أنه الناس صدقته كانت تعاون فيه وخاصة وأنه صاحب الفيديو حسب ما تم تداوله طبعا يقول اللي الشخص هذا عنده أكثر من 20 سنة ديما يستغل في تعاطف الناس وديما هكا يحسسهم اللي هو بالرسمي مستحق وعنده إعاقة وكذا لكن من بعد الفيديو هذا كشف حقيقة الأمر وطلع هو ما عندوش حتى إعاقة ولا بس عليه
3: فلح وما هوش الأول وما هوش الأخر علاش احنا حكينا على جرزونة بدينا خطر ظاهرة التسول قد ما نحكيه عليها وشوية هذه الصورة الأولى متاع السيدة على أساس هما ما شاء الله اليوم يذولي عندهم أندوة على خطر الحركات اللي يبدأوا يعملوا فيهم انتي تصدق تصدق اللي فما إعاقة وفما مشاكل صحية التوانسة اليوم ما عادش يصدقوا يعني تشوف الأنواع الكل متاع التسول تشوف ناس رو فما ناس يستغلوا والديها فما ناس يستغلوا صغارهم فما لي كل أنواع التسول اليوم ولات مباحة في تونس وذيك علاش أنا من الناس اللي كل ما نحكي على التسول نقول لكم ما تعاونوهمش ما تعاونوهمش
7: على خاطر
3: راو فوالا على خاطر اليوم حتى في ديننا يقول لك راو الاقربون اولى بالمعروف كمل الاقربين نتاعك ومن بعد تو نمشي نشوفوا الامور الاخرى سيد العميد
7: والله الغش وصل في كل شيء معناها انا نحب ندخل في مخه السيد هذايا كيفاش يسمح لروحه بالله العظيم كيفاش يسمح لروحه باش الوضعيه هذيك فهمتي ويعدي فيها يغش في الناس
3: رجال ونساء
7: لا يعني انا نقول نصيحه للناس الكل ما تعطيش صدقه الا لمن يستحقها انك تعرف وراه ساهر العمليه ساهله ثم واحد في حي نتاعه ولا في حومته ما يعرفش انسان قليل يا هاني انا نعرف نمشي باللي كتب من ربي نمدلو نعرف ديما موجود بحذا المدخل تاع مغازة معروفة فهمتي كذا موجود في نفس البقعة نعرفه شخصيا نعرفه نسكن نعرف حاله ونعرف عليهش هو في الحالة ذيك ومدلو ويرحم معناها ودعيه وتخير ويستحقها يعني هذاك هو خطر قاعدين نساهموا في إجرام نوع من أنواع الإجرام رو هذية نوع من أنواع الإجرام يتعاقب على القانون وناس هذوما البعض منهم لقاو عنده 100 ملايين في, في, في داره راهو بارك عليهم مرأة ولا راجل
3: وثم عصابات تنكر عليه الموضوع
7: هذا يا اخوي انا شنو تقول لي تقول لي تربي هذا ما يستحقش صدق هذا النوع هذا
3: سؤال انت سيد عميد العبيد اللي ما تعرفهمش
7: ما تعطيش في نظرت توقف في الشباك قلت له مش خدمه روحك من با 25 كون جاي يطلب على الصباح رسول الله وقفت بعد القهوه جاي تعرف شنو هذه مش خدمه روحك شنو جيت تفيدك انت ظاهره حتى من لبست وظاهره مش نتاع مونديون يلم في الوحدة باش يتحل لك البلاصة اللي حكى لها الكابتن يمشي ديريكت مو غادي فهمتني بالحق رايح حد نشوف نعرفهم كيفاش يتصرفوا يلم في النقطة
3: دونك انت ما تعاونش
7: ما نعطيش كان الإنسان اللي يسحق
3: دكتور
10: وي
3: تعاون ولا لا
10: أهلا وسهلا
3: فيش كنت تخمم
10: لا ما قلت لي دكتور نستنى في البقية ما جاء شيء
3: أكثر من هكا
10: شنو
3: رأيك في اللي كنا نشوفه فيه معنى الناس اللي تستعمل كل شيء بغاية التسول
10: أنا نقوله المتحيل المتسول ما أنت تحيله في الأخير قاعد يتحيل عباد تصوف في الفلوس مغير غوتونيو على سورس مغير ديكلاراسيون دامبو مغير تيفيا ما يدفع حتى ضريبة فلوس كل ما معناتها بصراحة تحايل على الناس ويزيد يختلق مرض ولا إعاقة. بون أنا كيما سيد العميد معناتها عبد في الكيس ما نعرفوش لا ما نعطيش حتى كي بدا طفل صغير وقتاش نعطي وقت يبدا يبيع في حاجة مثلا يبيع مشموم ولا بابي مشواغ ولا حاجة نقول بون أو موان
7: يسترزق
10: وما يسترزق أما هكيك دق البلاد وهو يكوع وهو لا بصراحة لا
3: وهو كذلك بي إلي نعرف حد يخدم خدمة ما عمش نقول يخدم تابيسي في بلاصة فما مرة خدم خدمة لحد من عائلتي ومشى يسأل عليه وينه قالوا لي راهو في الصيف ماهوش موجود على خاطر على خاطر يتسول في المدن السياحية هو مرتو خاطر يهز زوجته فهمتوا يمشي يتسول في المدن هذيك ومعروفة قصته وسيد معناها هو في الاخر تابيسي يخدم على روحه يعطي الساحة ونعرفوا الناس هذيا تسول في الفلوس ولا بس الحمد لله معناها كيفنا من نهار فما نهار ما فماش كي يسألوا عليه يقولوا لي راهو خاطر توا يخدم في الصيف معناها يخدم على روحه
7: ثم طرق أخرى سميح ثم توا مرة صارت لي في جرومبالية السيد عرضني وجاب لي ورقة نتاع زوجته لا عملية ودرشنية ويبكي وحتى
8: حليك
7: بعد يمكن شي 6 شهور عرضني قلت له خير مرة توا عملت عملية يعني مش موريك
3: بنفس الورقة
7: نفس الورقة ونفس الكلاب ونفس البقعة يعني تمسخر العباد فهمتي
3: لا وساعات يجي يقول لك نحب على دواء تقول له باهي تو نمشي ناخذ لك الباكو الدواء هذاك يقول لك لا اعطيني
7: فلوس
3: ما تشريليش الدواء هذاك اغرب ما صار لك مع المتسولين كابتن
8: انا
3: اي
8: اغرب ما صار لي برشا الحق لا نخدم البرة في الخليج يجي كل 20 يوم 30 يوم قعد في القهوه وكذا فما في عطار في وسط الرامبوان امبارح وينام وخي فما مرة ما نعرفهاش انتين ريتك الانتين تاع التلفزيون هنا كبيره وكي حديد وكذا با عطيتها ملي كتب عطيتها حاجه به جيني واحد قال لي اشتعمل سي خات قلت قلت تبعها والله العظيم
3: تبعتها
8: نحات تعرف شنو
7: جبدته
8: جبيره تنحات وبتجي نروح
3: فماش
8: والله اقسم بالله مين نشوفها في مرسي حامل
3: ميكرو يا طالي
8: نشوفها في مرسي حامل اقسم بالله تغمزي تقول لي ما تفضحنيش اقسم بالله ورحمه وراسك يا دكتور راسك ولكن هذه هي التنكر والتخفي وراء معناها في بصفات عديده ولكن انا اللي واحنا قديش مره تكلمنا تلقى في الكيس بيبي في الشمس وعاملين وباش يسخفوك عاملك البيبرون فارغ
3: هي.
8: وثلاثة واربعة مش نتيحهم هم نتكلم بصراحة الأم خايبة والوليد شباب يخبط تلقاها كان شعره أصفر وتلقاها كذا
3: يكريوهم
8: يعني شو أقول لك فما واحد عدو جاء عنده حتى ميسرة عدو جاء يولي يمشي يطبس بكله ورحمة الله يطبس بكله وظهره يولي كذا أنا نهار مسيته من ظهره قيت حديدة
7: لا إيه والله ينبص
8: والله ورحمة الله برا زمان مشيت جيج صاحبي ناخذ ما عنده لقيته هو خارج وش يعمل عندك؟ قال يصرف لي 70 دينار صرف
3: فوالا
8: والله اقسم بالله اقسم بالله هذايا انا نقول ودي بنروح فما الناس ما تعرفش معناها شو نحونا مشي نحيونا الرحمه والشفقه من عاداتنا
7: الانسان يشك
8: ساعه ساعه ولكن احنا نعرفوا شكون صحابنا اللي طاحت بهم الدنيا نعرفوهم نعرفوهم ما غير ما يشوف حد ما غير ما يعمل حد انسان نعاونوهم اكثر من الاخرين لا
3: فلا
8: الاخرين
3: كما قال سليم في الاول المتحايل المتسول واللي يمتهن فيه مهنه هو خدمته تقولوش تخدم متسول وراهو انا فما امراه في بن عروس نتفكر هنا في اول سنوات الخدمه وقتها خدمنا عليها ريبورتاج المراه هذي بنات الدار وقرات صغارها وصغارها كبروا ويخدموا وعرسوا وجابوا الصغار ما في بالهمش اللي أمهم تتسول في السنتر فيل عرفوا كان كي توفيت الأم ولقاوا لي فما برشا فلوس وقتها وصارت عرفوا اللي أمهم متسولة لسنوات معناها نحكيوا على 20-30 سنة وهي تمتهن في بالهم أمهم تمشي تخدم على روحها في الإدارات والكل تقول لنا لين نظف وكل في الإدارات وهي متسولة أولادها ما يعرفوش
8: مرض هذا مرض.
7: هو كما قال الكابتن
8: هذا مرض. انا شفت لاباس عليه
11: تخيل، هذا اجرام
8: لاباس عليه تلف البابس، لاباس عليه تلف البابس.
7: معناتها الاخترع تخلي المواطنين مع شيفرتو. احنا دينا راهو دينا نتاع صدقه ورحمه كل شيء، لكن كيصير كما كي يقعد يدخل بعضه معناه لا يزي هم يتحايلوا يزوا
8: يزوا يحيوا لنا الشفقه والرحمه
7: بالضبط، ويقصوا الطريق على الناس اللي تستحق بالحق ولا يشك في كل شيء. يعني والله هذاك شو قلت لك،
8: مالوريزمون بور نو نوتر سوسيتي ديفوني ان تري غران بال ماسكي.
7: صحيح.
11: ويتشرطوا زيدا. انا مره مثلا عرضني حد مديت له دينار، قال لي دينار مدلي في دينار
12: ما عجبوش
11: هاتو. انا الغلط لك اي والله. يتشرطوا دينار ما عادش يملي العين،
12: ما عادش يعجبهم، ما عادش يعجبهم الدينار. يلا انتو كاين، انا نعاود نقول انا ضد انك خاطر هو ديننا كما قلت انت سيد عميد، هو دين رحمه دين كذا، فما يحكيك على الزكاه على الصدقه اللي هو، لكن راهو انت قاعده تشجع في العباد هذوما باش يكملوا يعملوا اللي هما يعملوا فيها، باش يكملوا يواصلوا في اللي هما يعملوه. نمشي وتسوي شويه خرزة مسيحه ما قبل نبداو بلايك ديزلايك.
11: لايك لايك ديسلايك. في لايك ديسلايك باش نبداو بالبرلمان السويدي اللي اقر
12: سويدا
11: اللي اقر قانون يحظر زواج
12: يحظر
11: زواج ابناء العمومه والزواج بين الاقارب الاخرين من الدرجه القريبه، ومجموعه تشريعات اخرى تهدف الى مكافحه العنف والاضطهاد بالمرتبطين بما يعرف بالشرف. ينص القانون زيدا بعدم الاعتراف السويد بزواج الاقارب المعقود في الخارج، ومن المقرر ان يدخل حيز تنفيذ في الاول من جويلية 2026.
12: البرلمان السويدي يقر قانون ضد زواج ابناء العمومه والزواج بين اقارب اخرين من الدرجه القريبه. دكتور لايك ديزلايك.
7: لا ديزلايك ديزلايك على خاطر الطبي ما ثماش معناتها اون كونتر انديكاسيون ابسولو. صحيح معناتها الريسك شنو هو، معناتها كي الاقارب تتزوجوا كيبداو اقارب قراب معناتها دي كوزان جيرمان ولاد عم ولاد خالات، هو الامراض الوراثيه المتناحيه. المتناحيه لا خاطر خم في الكلمه اللي بعد
11: عليه
12: اللي
7: الكلمه اللي بعد المتناحيه سكون ابل اون مالادي جينيتيك ريسيسيف. دونك هذا، وفما التشوهات الخلقيه معناتها التشوهات الخلقيه اللي مال فورماسيون كونجينيتال زاد، هذوما هما لي ريسك. مي لي ريسك يلوغمونت راهو مثلا بزوز ولا 3% بارابول البوبولاسيون نورمال اللي ما يكونوش من بعضهم. دونك الاقارب كي يحبوا يتزوجوا، هذا يخلص القول. الاقارب كي يحبوا مثلا ولاد عم يحبوا يتزوجوا، يمشيوا للطبيب نتاعهم يعملوا كونسلتاسيون. فما عندنا اطباء مختصين في الجينيتيك في الامراض الوراثيه، يعملوا لهم التحاليل اللازمه الكونسلتاسيون اللازمه ويقولوا لهم فما ريسك ما ثماش اكسيتيرا. ومي هكا ولاد عم ما تعرسوش ولاد خالات ما تعرسوش، ما ثماش طبيا
12: ما ثماش
7: معناتها منع مطلق ولا قاطع فيها الحكايه. اي دوتون بلوس نحن بالنسبه لنا نحن دينيا ما حلال محلل، معناتها كان جاء فيه اشكال راهو دينيا محرم
12: كما برشا حاجات مقبل.
7: اي خاطر فما برشا حاجات في الدين تم اثباتهم بالعلم معناتها. هذاك علاش انا حليت البارونتيز هذيا، خاطر حتى دينيا مش ممنوع معناتها باش تاخذ بنت عمك ولا بنت خالك ولا دونك انا ديزلايك معناتها ما نعرفش شنو الاسباب نتاع.
13: لا تعال نفسر لك علاش
7: البرلمان
13: نعرف عليه
7: السويدي علاش
13: نعرف عليه.
7: اما طبيا ما ثماش حتى لورغانيزاسيون مونديال لو ام اس واحد ما يمنعوش، ما همش قاطعين في الحكايه هذيا اللي تنجم معناتها كي ياخذوا بعضهم الدعم سيستماتيكمون. فما مرض وراثي يلزم يكون موجود عند زوز ويلزم يكون فهمت ما معناتها بون كي يعمل كونسلتاسيون سبيسياليزي هذيا ننصحوا بها الناس. وي ولاد عم باش ياخذوا بعضهم ولاد خالات باش ياخذوا بعضهم، يمشيو للاطباء يعرفوا هما كيفاش يواجهوهم ويطلبوا لهم التحاليل اللازمه وكل شيء، فهمت باش تبدا الامور 5-5.
12: السويد اللي تمنع زواج الاقارب ابتداء من جويليا 2026 نفس البلاد تسمح بزواج المثليين قانونيا منذ 1 ماي 2009. معناها زواج المثليين مسموح وزواج الاقارب غير مسموح قانونيا في السويد.
13: ما فهمتوهاش علاش هو دي عاملين القانون للي بوبيلاسيون افريكان مسلمان. هو القانون هذايا وقت كثرت عليهم تو عندهم ولا يجيبوهم تو باش خاطر كلهم دي بوبولاسيون فييسانت كلهم معناها عندهم تراهم معناها تراهم يعني الهرم السكاني قاعد يتنقص ولا يجيبوا يسمعوا هما المانيا كل شيء.
12: لا وهذا علاش في نفس القانون يقولوا راه احنا لا نعترف باي زواج بين الاقارب ما خارج السويد هما لاولادهم
13: عملوه فريتها الاسلاموفوبيا اللي قاعده تمشي في اوروبا الاخرين كلهم شخلتوا كاك انا شفت كيفاش من شيره المثليين ما يسالش يسمح بهم ومش وراه ولو عندهم 16 نوع نتاع مثليين ما عادش هكا المثليين نعرفوا احنا
14: 16 نوع انا ندبهم
13: اي اي اي اي ما عادش معناها هكا المثليين نعرفوا احنا لا والدرجات ما تفهموش لا اشتر راجل اشتر امراه اربعه اشتر شنو بالحق راه لو حط شات جي بي تي تشوف فهمتي علاش ترامب تكلم عليها الحكايه هذه ترامب حاله كبيره يسمحوا مشيره باش
12: هذوما من 2009 بريسك 20 سنه
13: وبما انهم شافوا للبعض المسلمين يطبقوا في دينهم معناها الزواج عندنا حلال محل كما قال خويا سليم تو لا كيفاش هاي هابط عليهم حاجه وتخطر اخرين تو تشوف دول الاوروبيه الاخرى الكل باش تخلط تعمل الشيء هذا
12: دونك واضح ديزلايك
13: لا لا نهار عميز. نهار العلم يقول لا نقول ايه انا شوف الدين يقول ايه والعلم يقول ايه
12: ليه ودكتور بدي قالك علميا وصحيا فما حتى مشكلة دينيا ديننا يسمح دونك وفي الموضوع طالعيني
8: وحتى احنا زاد عنا سيرتيفيكار يقبل المريض عنا وقدم في الحكاية قديمة
13: اي لباس
8: اما شو لباس انا هو الكوبري في مشي يعمل تحليل
13: ها سوريا وبرا كاين
8: لي الكوب اللي يحبوا بعضهم وكذا مسكن بعدا شي يبرن لو ريسك اي سو بو ها فما 1 بور 1 مليون كما قال ريسك ريسك فهمتي تشوه الخلق وكذا والكونسير دو سان وكذا وكذا فهمتني با كل واحد حر ما واحد
12: يرد بال لايك ولا ديزلايك
8: انا والله ميتون اثر علي الدكتور
12: علي معاه معناه قانون من نوع هذا منع زواج الاقارب
8: احنا عندنا القانون هذا هكا ولا قل لي في تونس ما عندناش في قبل الزواج
13: جيب لا لا لا
12: اي بيان سور
13: قال لك ما تخليش بنت عمك وبنت خالتك
12: بنت عمك وبنت خالك
8: انت باش تمشي تعمل انت
12: هو قال لك تعمل ولا ما تعملش
15: ممنوع النتيجه
12: ولد عمك انت غدي باش تاخذ
8: ايه وانت قلت فما قداش من نوع تاع
13: 16 نوع
12: هذيك مش ممنوع نورز نمشي ولا دراسه اللي بعد
16: انا بالورا انا بالورا
15: باش نحكي لكم على دراسة لشركة ديلوات وهي احدى اكبر شركات الخدمات المهنية والاستشارات في العالم تقول وتحكي على تحول جذري في اولوية الشباب جيل زاد وجيل الالفية اللي يفضلوا سوق أي. العمل يكون معناها الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل وبيئة العمل المرنة على حساب الترقية بالنسبة لهم هما أهم إنهم يترقوا اللي غالبا ما ترتبط بزيادة الضغوط وساعات العمل الطويلة
12: بلا. تقول الدراسة هذه أن مفهوم النجاح تبدل عند الشباب الشباب اليوم ما عادش النجاح عنده يقاس بالحصول على منصب أعلى لكن النجاح بالنسبة لي في خدمته وقت اللي يكون هو في منصبه مرتاح وفما ليبانيسمون بروفيسيونيل ويكون الصحة النفسية في الخدمة موجودة تقول الدراسة هذه أن جودة الحياة وتقليل مستويات التوتر اليوم ولت أولوية عند الشباب في العالم هذه الدراسة اللي خرجت أخيرا يقول لك راو حتى في اللي كوب الدراسة هذه يقول راو اليوم الشباب ما عادش يقيسوا بالفلوس برشا ولا غير يقيس ب اسكو هو مرتاح ولا مش مرتاح ما يهموش حتى في نظرة العالم ليه نشوفوا لما أنواع متعزيجات مختلفة ما عادش اللي كان قبل اش بيش يقولوا علينا الناس ولا هذية مش في سبرنا اش بيخذ امرأة أكبر منه اش بيخذ طفل أصغر منها اش بيخذ حد من جنسية أخرى من دين آخر من كذا اليوم الأولوية القصوى كسوسوا في الخدمة وإلا في الحياة هو ما فهمش توتر هو الصحة النفسية يقول لك أنا مرتاح جو مون تاب دو ريست بي نبدأ معك طالين لايك ولا ديزلايك بالنسبة لي كده صحيح ولا غلط
8: والله صعيبة راحت البالي لو جعلها راحت البال
12: هل هي اليوم بالحق أولوية اليوم
8: لا مش أولوية مش ضرورة ولكن نجم نقوله معناها ما قيتهاش كلمة بلا مكملة عنصر مكمل للأحد كده اللي راحت البال ولكن احنا في نقرأ بيرا في الماضي مجتمع معناها كيفاش نقولوا فيه التوتر في الواحد في كذا العائلات ما عندكش فكره. ولهذا السبب يشوفوا معناها مشاو في الاخر على لا فيولونس دي زونفان معناها هو الوسط العائلي فيه التوتر واحد وكذا والشوماج وناس وكذا ما نجمش يهرب من التوتر.
12: باه باه دكتور الدراسة هذه مثلا تقول أن أغلب الشباب اليوم ما يهمهمش في المناصب الإدارية الكبيرة خاطر بالنسبة لهم كل ترقية فيها مسؤوليات زايدة فيها إرهاق يخل بالتوازن الشخصي ويقول لك أنا ما يهمنيش ما نحبش نترقى ما نحب نكون سبعة في خدمتي.
17: أنا يظل يطبقوا في
12: لايك ولا ديزلايك
17: يطبقوا في جملة محمد صبحي
12: تخدم تشتغل كتير
8: تشتغل كتير
17: ما تتعقاش ما ايش نقول لك شوف جودة الحياة انا معاه
18: تشتغل كتير تغلط كتير تترفد اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازة ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى
8: برافو نادي
12: برافو نادي
17: دونك
8: اي حلوة
17: اي والله سي اون فيلوسوفي دو في دونك يظل جودة الحياة انا ذو مهم باش تبدا انت مرتاح البال كلك سوا حتى شوف فما اللي يقول لك انا لي بوست ما يهمونيش نخدم على روحي وعندي شكون من صحابي انا ذو الى في سوشوا يقول انا ما حاجتيش بالترقيات يا خويا نخدم على روحي ما تعطيني حتى شيء ما حاجتي بحد شيء نحب تلاب وليداتي نهز ونجيب المكتب كذا
12: انا نتصور انت احسن اكزامبل خاطر انتوما في فتره من الفترات تولي تقول اسكو انا نمشي نخدم في الاتاتيك ونكمل كورسوس يونيفرسيتير نتاعي ولا نخرج للبريفي وانا هكا نخدم على روحي فلوس ما ماهيش ترقيات وماهوش معناها اكاديميا وعمليا ما فماش ترقيات فماش عبيد يختاروا البريفي
17: جوستومون جودة الحياة أنت والشخص ما تنجمش ما أنت تحطها كاملة وشاملة مربوطة أنا ما لوش على الترقيات هاني شيء خلوها فما عبد جودة الحياة تاعو تمر بخدمته فهمت يقول لك أنا أخويا بالوبجيكتيف نتاعي نحب نولي مثلا شيف دو سيرفيس ولا نحب نولي بي دي جي ولا نحب نولي كذا ولا سيتان اوبجيكتيف وإذا كان ميحقوش تولي جودة الحياة تاعو تدخل بعضها وبينه معناتها يرجعوا لي ريبيركسيون على عائلته على داره على فهمت كذا ما تدخل بعضها الأمور دونك المفيد لا بيرسون اي بيان دون سا بو كل كسوا شنو الأهداف نتاعك شنو أنا نتفهم هذا وهذا
12: أي أنا خاطر سؤالي دراسة تقول أنه أغلب شباب اليوم ما عادش يخزروا للدنيا كما قبل
17: خاطر الشباب
12: الأولويات مش ترقية الأولويات تقول لك أنا نبدأ مرتاح في خدمتي ما نحبش نترقى
17: الشباب نتاع توا اللي عمره أنت نحن قبلك حكينا فيها اللي عمره 25 سنة كيبدا يخمم مثلا ناخذوا نوضز هاي شباب عمرها توا 29 و 30 سنة ماهيش نوضز كي باش تقع عمرها 40 سنة تخمم
12: كي تولي الأولويات باش تتبدل
17: الأولويات كي تولي عندها فونكسيون كي تولي عندها كذا كي تولي عنده ريسبونسابيليتي كي تولي عنده مسؤولية عائلة يلزم أولاد في رقبته كذا دونك أنا شو نقول نقول ديما ليسونسييل العبد يبدأ مرتاح في الأولويات نتاعو
12: هو يحددهم فين أنت افهم شنو أولوياتك
17: مي توجور إتيل توجور إتيل ما يلزمش تولي أون أوبسيسيون يولي أن إتا مالاديف إذا كان ما ترقاش في خدمته الأمور تدخل بعضها ويولي فهمت معناتها دون زون ديبرسيون ولا يعمل مشاكل في الخدمة ولا يبلبز مع أصحابه ولا مع
8: زملائه ولا يصب أصحابه
17: ولا يقود بهم باش يترقى موجود
12: موجود وقاعدين يترقى
17: وثم العباد فما العباد اللي
12: موجود
17: فما العباد كي سون كوريكت يمشي يخدم على روحه وما يترقاش وهو يبدا ما شيخ متفرهد يقول لك انا اخويا جمال لا بالفي لا عندي لا ستريس لا عندي لا
12: امراض وفما برشا جراو ياسر على هالترقيات وكذا ومن بعد يقول انا قداش فريمون ندمت على برشا جن
8: كي
12: جيت وقتها مرتاح خير جريت في الفارغ يلا كلمه سيد العميد
7: كلمه انا راي اشمل برشا انا نتصور اللي انسان ما يزمش يخدم خدمه اللي يحبها
12: ما يزمش
7: الخدمه مهما كان نوعها ما تمشيش تخدم خدمه اذا كان انت ماكش مقتنع بها وتحبها على خاطر نعرف شكون كرفي خدمه يمشي سقي كركر فيه فادت على خاطر هو مش اختار خدمته اختارته وانا نعتبر اصعب الاشياء انه انسان يخدم في خدمه ما يحبهاش او ما طمحلهاش مهما كانت البقعه لكن الانسان يحب خدمته يشيخ
13: ويبدا يعطي اكثر. وهذاك اللي ترقى راه اللي ترقى هاك الانسان اللي بالحق مقتنع. نتكلم على روحي ما كانش انا سخن 7 سنين انا اخترت الخدمه عمري 7 سنوات كنت نجري في جورة خالي محمود انسيان دو لا ديزيام غير مونديال خالي الوالد فهمتني وهو صياد العالم المصيد وكان يحكي لي
12: من وقت تغرمت روحك شلون تحب
13: خدمت اصعب خدمه موجوده على الاطلاق ولكن كنت مرتاح ونحبها لين كملت
12: وصحه للي يحب خدمه
13: هكا هو اما ما تعرفش انسان كرفي
12: كل يوم فرحان بالخدمه اللي هو يعمل فيها
8: تخدم غرامك تخدم غرامك الهويه نتاعك كيما لي زونترنور مغرومين بالكوره وذيك محليه خدمتنا هي تخسر نحيوك
12: بي يلا باش نمشيو توت سويت حول العالم نحكي شويه على الكويت يلا
19: حول العالم
20: اليكم ابرز احداث الشرق الاوسط والعالم بإيجاز. هجمت إيرانية على الكويت والبحرين وترامب يرغب بلقاء مجتبى خامنئي. الصحة الكويتية تفستين إصابة إثر الاعتداء الإيراني. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وتؤكد أراضينا ليست منطلقا لأي اعتداء. حزب الله يقصف تجمعا عسكريا للكيان المحتل في الأراضي المحتلة. ترامب يؤكد وصفه لنتنياهو بالجنون ويتوقع لقاء المرشد الإيراني. الكيان المحتل يصعد في لبنان قتلى يصعد في لبنان قتلى في الجنوب واستهداف عند مدخل بيروت. ونختم بالأمم المتحدة التي تقول حرب الشرق الأوسط تهدد حياة الأطفال.
12: شكرا نوري. سيد العميد الحرس الثورية تبنى ضربة مطار الكويت. قبل ما نبدأ نحكي ونتمني إن شاء الله كل الجالية الكويتية بخير وخاصة التوانسة جالية تونسية كبيرة برشا في الكويت. قلوبنا معكم تحياتنا لكم. صديقتي العزيزة صديقتي وعشيرتي وفاء بوكي الصحفية والفنانة التونسية في الكويت إن شاء الله تكون بخير وفاء وربي يحفظك ويحفظ عائلتك ويحفظ التوانسة الكل موجودين في الكويت. قبل ما نعطي كلمة السيد العميد ربي الناس اللي تكتب في هكا شوية كلام وإلا تعطي في شوية دروس ولا نحشم على رواحنا شوية رانا نحكيه على بلدان عربية مسلمة كسوسوا الكويت ولا البحرين. احشموا على رواحكم بربي نقصوا من الكلام اللي قاعد ينقص فيكم انتوما كتوانسة وكعبات. سيد عميد
13: مع الأسف هي ضربة جات في دولة شقيقة اللي هي الكويت ومطار لكن نحلو تحليل عسكري استراتيجي. ليش لي خطر شو قاعد يصير تو المفاوضات في الهزاع الأخير يعني تو بالحق قاعدين يكتبوا في آخر صفة معناها الكلوز يعني البنود متاع الاتفاق والاتفاق هذا فيه سقف عالي جدا من إيران اللي تحب تحبس حرب في لبنان. وذاك علاش ترامب معناها أصر واتهم حتى الآخر بالجنون لأنه اللي قاعد يفسد في الاتفاق هو نتنياهو. شنو اللي وقعه؟ وقع أنه أمريكا ضربت مقتوى احنا مش حرب راه توا أكل اللي يسموهم إسكارموش معناها مناوشات. الأمريكان ضربوا ضربوا أنتين ضربوا معناها مركز اتصالات في جزيرة من الجزر الإيرانية. كيفاش ردوا الإيرانيين؟ ردوا رد مع الأسف نقولها مرة أخرى رد استراتيجي مبطن قوي جدا. معناها قاعدين يقول الامريكان راك مش واصله واش نعمل انا تو باش نشعل لك الخليج الكل يعني فهمت العمليه شنية ولو انه فيها ريسك برشا معناها خاطر العمليه ضربوا مطار والمطار ما تعرف شريان حياه. يعني ال الرساله تاع الايرانيين هي اني رد بالك راني جو سي برياتو رد بالك راهو انت باش تضرب هنا هاكم ما ضربوش اسرائيل لكن مش يضربوا المصالح مش مصالح مش يضربوا
12: يعني الكويت والبحرين الزوز اللي راهو فندوا الرواية الإيرانية وقالوا بأنه الكويت تجدد رفض استخدام أراضيها لمهاجمة إيران وقالت بأنه ادعاءات طهران باطلة.
13: هذا بتفقي فيها ما قلت لك راهو المقصود بها ما هيش الكويت المقصود بها هي رسالة مبطنة قوية يسر للأمريكان على خاطر ما توا قاعدين يكتبوا في آخر قلت لك كل شيء تعمل كل شيء من الآخر كل شيء تعمل بقت مسألة المقاومة اللبنانية وإيقاف الحرب في لبنان وكما قلنا خاطر هو
8: والفلوس المجمدة
13: لا ذاك بالتفقيم مش ياخذوها الكل. أما المشكلة شنية بقت مشكلة متاع ترامب فاق اللي هو خسر على جميع المستويات. علاش خاطر توا في البنود شو مكتوب مكتوبة أنه إيران لا تمتلك القنبلة النووية وهذا صح لأوباما إيران رأي صحت مش تمتلك القنبلة النووية بتخصيب 3.57% فقط معناه اللي هو استعمال مدني ما يوصلهمش للقنبلة النووية. شكون اللي جاء كسر الاتفاق هذا؟ مو ترامب ولا تو باش يرجعوا لاتفاق أوباما معناها اللي عملوا ترامب كل في الثانية مضيق هرمز كان مفتوح للعموم. اليوم تناقشوا على فتح مضيق هرمز معناها باش نرجع دائما ما قبل الحرب. عاش قلت حرب عبثية، لكن هم اكتشفوا حاجة، هم الدهاء متاع يلعب مع الفرس، الدهاء يلعب مع الفرس. خاطر شنو يعرفوا اللي جغرافيا مستحيل الهجوم البري، الوحيد اللي باش يسقط ايران ويطيح النظام هو الهجوم البري، هذا مستحيل. وعرفوا اللي اللوجستيك بعيد، وعرفوا اللي الوقت يمشي في صالح، سامحني يمشي في صالح ايران. اذا هذاك علاش قاعدين يعليو في السقف. ونقول لك حاجه، ونقول لك بشرك من تو باش ياخذوا كل شيء، لدرجه انه ترامب قال باش يقابل مجتبى خميني. ثم واحد بعقله يسمع في ترامب في اول الحرب باش يقول باش يمشي يقابل المرشد
12: خميني. اضرار جسيمه في هجوم ايراني بمسيرات على مطار الكويت، تهديدات جديده وضغط من طرف ايران.
17: دكتور مطار الكويت المدني،
13: مدني
17: مش قاعده عسكريه،
12: مدني. مدني
17: ما بصراحه انا ادين ما فهمش علاش معناتها الكويت دوله عربيه شقيقه. فهمت بصراحه ما انا نحب نحكي على المكالمه الهاتفيه المتوتره اللي صارت معناتها الامور كيفاش دخلت بعضها ما بين ترامب ونتنياهو، واللي ترامب وصف نتنياهو بالمجنون. قال له كلمة أنا مش أقولها بالفرنسية، قال له شتي سوفي لي فاس، معناتها شوف الأمور وين وصلت. وهو بيدو ولا حاب يقابل المجتبى خميني، معناتها فاهمة لا كونفيجيون اللي سايرة وقوة الامباكت نتاع الحرب هذية وين هزت الأمور. الأمور معناتها الولايات المتحدة الأمريكية أوتخومون دي فقدت السيطرة في الحرب هذه، ما عادش اللعبة ما عادش في ايديها هي واحدة. مش هي ما عادش راهي عندها انفلونس، مازالت عندها انفلونس، ما عادش وحده تحكم.
12: واضح. شكرا دكتور، تفضل نورس.
1: انا ديديكاس
17: بليز.
1: انا ديديكاس سبيسيال اليوم بما انه عيد ميلاد والد زميلنا هاني البراهمي. سي محمد هادي براهمي، كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله ربي يفضلك وربي يعطيك طول العمر
17: ويكمل عليك بسي هاني.
12: يكمل عليك بسي هاني. سي محمد الهادي
17: العازب البيه.
12: فلا
21: وانا متعدين ماشي للزهره
12: ولدنا هاني. فلا باش نقعدوا في الهابي بيرثدي ونكمل مع كريمه. كريم يقول لي سامح بالله نحب نقول الخويا وصاحبي منير بابية، إن شاء الله يكون صحيح الاسم منير، حاب يقول له كل عام وانت حي بألف خير وإن شاء الله ربي يهنيكم أنت وأختنا إشراف، يقول لي عرس وسنة إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير وإن شاء الله ربي يهنيهم وربي يفضل عشرتكم أنت وياه يا كريم. شكرا لكم انتما على المتابعة، نحبكم برشا، ربي يحفظ تونس العزة والغالية في الأمان.
22: ناس الديوان
23: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
22: راديو الافام، ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
24: وجزء السابعة ديوان افام. عسلامة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي ونائب السابق خالد الكريشي بصفته الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة. جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تجاوزات في ملف اتفاق صلح كانت قد أبرمته الهيئة في وقت سابق مع أحد رجال الأعمال المستفيدين من آليات العدالة الانتقالية. وتم إيداع الكريشي مباشرة السجن في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية وملفات المحاسبة المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عقدت اليوم جلسة عمل تم تخصيصها لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والمبادرات التي تقدم بها ثلة من نواب المجلس، وتم إقرار التفاعل مع المعنيين بالأمر في جلسات استماع بخصوص مقترحات إرساء بروتوكول حماية الفضاء السيبرني وتثمين الخبز الصحي ودعم السيادة الغذائية وإطلاق مبادرة وطنية بعنوان كتاب الثلاثية المميز. وتداولت الجلسة بخصوص مقترحات تتعلق بإجراء زيارة ميدانية لعدد من دور الخدمات الاجتماعية والتربوية على غرار قرى أيتام ومقر جمعيات اجتماعية ودور مسنين ومؤسسات تربوية مخصصة للمعوقين. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف يقول إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومناسب. رئيس أركان جيش الاحتلال زمير يقول أن السلاح البحري سيؤدي دورا حاسما في أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، مضيفا أن القوة البحرية تنشط في ساحة قريبة وبعيدة وتشرف على عمليات لن يكشف عنها الاحتلال حاليا. ختاما، تقسو الليلة يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل، وتقس مغيم جزئيا ببقية المناطق حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا فمتموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، الآن المشوار ينطلق مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
22: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لكل الناس اللي تبع فينا من الداخل والخارج، مرحبا بكم. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة.

0: صباح لك إن الليلة مش مشيو إلى بلدية المكنين في بادرة جميلة أدخلت البهجة والسرور على قلوب تلاميذ البكالوريا. البلدية استقبلتهم بالورود. بعدو نحكيو على الباك اليوم أو أول نهار في البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ. نحكيو في الموضوع في فيسبوك. تشكي عدد من المواطنين من غياب سيارات الأجرة اللواج المتجهة من صفاقس نحو عدد من الولايات. موضوعنا في فسفس. بعد تشكي المواطنين من انتشار الوشوشة بعدد من الولايات، نائب البرلمان يدعو لاستعمال الطائرات في المداوات. موضوعنا في فيدباك. وبعد رواج أخبار عن تسريب امتحان الفلسفة للبكالوريا منذ اللحظات الأولى، جامعة الثانوي توضح معلم فيتي دجور. أشخاص عمل مسرحي جديد يعرض لأول مرة، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كنت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كنت ميكرو حتى للتسعة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: على اون نمشيو القليبيا من ولاية نابل في حادثة ما نجم نقولوا كان انها أليمة ومؤسفة. فلاح يفيق الصباح يلقى المهرة متاعه مطعونة من طرف شخص. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ شنو هي هالحادثة هذايا؟ هل تحرك القضاء في الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويت. ضيفنا سي محمد الهدي الشرفي، هو فلاح من قليبيا. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: ربي يعوض عليك إن شاء الله في المهرة. هذا هو اللي هذا ما نجم نقول لك. شنو اللي صار بالضبط سي محمد الهدي؟ فقت الصباح، شنو لقيت؟ شنو هي التفاصيل؟
3: الصباح فقت رجلت بقراتي، لقيت غلمي المهرة هذه مربوطة قدام الدار. عندي بلاصة ظل في الثانية من اللوطة، هجيت ربطها، حطيت لها ماء، حطيت لها قرتها، وقعدت نخدم على روحي كالعادة. جيت نصف النهار، قعدنا افطرنا، ماضي ساعتين بالضبط انا هبطت روحت للدار، والخدام فمي كي يجي من قليبيا شد بلاصتي جا ربح. ماضي ساعتين ونص كلمني قال لي سي محمد الهدي راهو المهره ميته. شو ميته؟ قلت له خليت لبس عليها المهره. قال لي راهي ميته. خدمت موتوري وطلعت، مشيت لقى الدم مهره من الحيوط ومتشوشه بالدم والدم اللوطه.
0: ابعد شويه بحذا الناس اللي يحكيوا بحذاك، صار في قهوه ولا ما نعرفش وين، حاول تبعد شويه باش نجم نسمعك معناتها جيدا. قلت لي لقيت، كيفاش لقيتها المهره كي مشيت؟
3: لقيتها مضغوره بسكينه في المقاتل في الوريد نتاعها، قط
0: يا لطيف.
3: هو منبت فيها السكينه والمهره طايحه.
0: يا لطيف،
3: فهمتني؟ معناها هذا
0: يعني جريمة مقصودة.
3: مقصودة ليه؟ مقصودة
0: مش أكسيدون ولا تمام، مش بالعاني ولا مقصودة.
3: ليه مقصودة؟ المهرة مربوطة في ثانية فيها 380 مرجع، ثانيتي ما جوزها حتى واحد. بعيدة على الكياس، بعيدة على كل شيء.
0: وما غير ما نذكره بطبيعة اسم الشخص هذايا، لكن الشخص انت تعرفه معناه شكون ولا
3: ما نعرفوش التو ما عرفناوش. القضاء نتبع في الحكايه شكون اللي
0: التو ما عرفتش شكون اللي عمل العمله هذه معناتها.
3: ما عرفتش وما عنديش مشكله والله، لا عندي مشكل مع حتى مخلوق. حتى مشكل معناها مش نشك في حد ولا نشك كذا وهي زويله بك ما تسبح الرب يراه.
0: فوالا، حتى كان عنده معك مشكل ما يصفيش مع حيوان معناتها. مشيت للقضاء، توجهت للقضاء، رفعت قضية في الموضوع. شو سألت؟
3: الحرس جي عين والحاكم جي الكل كيايا، وتو القضية عند في المركز.
0: في المركز القضية. ولا انت قلت لي معناتها ضربها بسكينة، لقيتها سكينة ولقيتوها ولا ما لقيتوهاش؟
3: ما خليش
0: أثار.
3: وجيران كل معايا توك يعاونوا فيه، ولوجوا على السيد هذا يا ربي يغفلها حقها، وكوي هو يشبك ما تسبح ربي. والحمد لله رب العالمين وكو.
0: الحمد لله. أول مرة تصير حادثة هكا معناتها في المنطقة متاعكم؟
3: أول مرة عمرنا ما سمعنا معناها
0: في كركوين تحديدا.

0: إذا أنتم تسكنوا هكا ولا في كركوين في قليبيا؟
1: في كركوين في قليبيا.
0: كركوين في قليبيا، معناتها واحد يعتدي على ماهي شبكمة، معناتها في الآخر
1: هي شبكمة ما تتكلمهاش، هي شبكمة راهي معناها ماهوش. لو كان عندك مشكل مع إنسان تنجم تحلها، تنجم معناها تقشدي أنت وياه، تنجم تلقاو حل. من انت تمشي لهيشة بكمة كيما كيكي هي كانت فرجت في الفيديو كيفاش مضغورة الدغرة، راني بينتها بالضبط.
0: اي ربي يعوض عليك، كيش نجم نقول لك وذاك هو ما ان شاء الله ما عادش نراو حكايتك هكا وما عادش نسمعوا بحكايتك هكا، وان شاء الله القضاء معناتها يتدخل في الموضوع هذا ويكون حازم وياخو معناتها تاخو القضيه مجراه، وان شاء الله تلقاوه الشخص هذايا ويتعاقب ويكون عبره لغيره. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مسير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع. السبعة و16 دقيقه كنا نحكيو على مهره استفاق صاحبها، قال لك انا حطيتها في السيريا بتاعي مع ماضي ساعتين، كلمني الخدام اللي معايا يقول لي إيجارة المهرة معتها ميتة، مشيت نلقاها مدغورة بسكينة وما عرفناش شكون اللي قام بالعملة هذية لحد الآن، والموضوع عند الحرس. موافقين مواصلين معاكم مشوارنا. مرحبا، أهلا وسهلا. ساعات واحد ما يلقاش ما يعلق في مواقف كين هكا، ما يلقاش الكلمات تخوله العبارات الحقيقة. مرحبا بكم، 7:16 دقيقة، مشوارنا متوصل حتى لتسعة فاصل وانا تواصل. في الأكتو نحكيه على النبتة اللي أثارت جدل، النبتة اللي تسببت في وفاة شخصين في المكناسي خلال فترة العيد، بعد ما أعلنت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية عن اسم هذه النبتة، نبتة نيكوتينيا غلوكا، هذا الاسم العلمي متاع النبتة هذه. توينسا دخلوا بعضهم شوية، كل واحد شنو يسميها وكل منطقة شنو تسميها، وصار خلط حتى بين النباتات في حد ذاتهم. فما شكون يقول احنا ناكلوا فيها، وخاصة على الورود الصفراء متاع النبتة هذية، فما ناس تقول لك اسمها الورود هذيك واحنا صغار كنا نمتص الرحيق متاع الخطر فيها العسل الورود هذية وما صار لنا شيء، ومش هذه النبتة حاسيله، صارت بوليميك كبيرة برشا. هذاك علاش كلمناه، لانه هو مختص في الموضوع ومش نحكيه معها باكثر تفاصيل وشنو معروفة النبتة هذية. دكتور حسن دربال، الطبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، مرحبا بك دكتور، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك. ودا مرحبا بك.
0: مرحبا، شنو اللي صار بالضبط؟ شنو هي النبته هذيا؟ نبته توينس يقول لك تعيش معانا وعمرها ما تثبت في وفاه، هذا اللي سمعناه. شنو بالضبط؟ هات نحلوا عليها الكتاب النبته هذيا ونحكيوا على تفاصيلها وشنو نعرفوها بالدارجه مثلا في عدد من المناطق، عرفنا عليها دكتور.
2: هو جيستمون يعطيك صحة، هو حالين عليها الانتليجنس ارتيفيسيال تاع خرفاش، تحلوا كتب برشا شوفوا نحلوا الاي اي. الحقيقة تفاجأنا معناتها هذه النبتة الجميلة بأزهارها الصفراء، يعني اللي معناتها كانت رمز من رموز الطفولة تاع برشا ناس معناتها.
0: فهمت؟ فوالا. قولك احنا كدان قولك احنا زغرنا الكل عديناه معاها
2: جيست ما خطرة تنبت في في في طقس كما طقسنا، موجودة برشا في امريكا في المكسيك، وموجودة في البحر الابيض المتوسط، موجودة في وحدها تطلع معناتها نبتة معناتها تطلع وحدها شجرة. والحقيقة يجب ان نفرقوا معناتها بين الزهرة وبين الورقه، وهذه في النباتات الكل الحقيقه في اغلب النباتات، لانه الزهره الصفراء هذيك هي معناتها هي الزهره واللي معناتها النبته تطلب بها الملقحات معناتها كيما العصفور كيما بعض الانسكت اللي يجوا يمتصوا الرحيق هذاك. على هذاك الرحيق
0: حلو
2: سكريات في برشا سكان حلو ومعناتها وريحته منينه، وعلى ذلك هو هي مش معناتها تستعمله في التلقيح، لكن الاوراق نتاعها الاوراق نتاع الشجر فيه الميتابوليزم نتاع الشجره، وفيه وسائل باش الشجره تقي روحها من بعض امراض. على ذلك كي شفنا في الليتيراتور معناتها شنو كاتبين، يقولوا اللي فما ناس ممكن في معناتها في اماكن بعيده كانوا يستعملوا لي بلانت هذوما الورق نتاع الشجره هذه كدي انسكتيسيد باش يقتلوا بها بعض الحشرات. دونك معروفه الحكايه انه فما ناس تستعملهم باش تقتل بعض الحشرات.
0: كيفاش معناتها كيفاش يعملوه معناتها باش يقتلوا
2: معناتها يغليهم ويخرجوا منهم معناتها
0: الماء
2: الماء نتاعهم ويقتلوا بها بعض الحشرات، حشرات تجي اما في الاماكن ولا حتى في الاشجار. اي لاحتواء معناتها الاوراق هذوما على ماده هكا كيما شفت انت معناتها اسمها نيكوتيانا كيما تفكرنا بماده النيكوتين، وهي فيها معناتها المكون نتاعها الاساسي اللي هو الانابازين هذا اللي هو 10 مرات اقوى من النيكوتين. النيكوتين نتاع التدخين الناس تعرفه
0: اقوى 10 مرات
2: نفسروا اللي احنا عندنا في الجهاز العصبي نتاعنا دي ريسبتور يعني مقبلات، نحن طبيا علميا نسميهم دي ريسبتور نيكوتينيك على خاطر ماده النيكوتين تنجم تتفاعل معهم.
0: اي
2: بماده النيكوتين اللي في الطبق تتفاعل معها وتعمل اشياء هذه، لكن اللي لفت الانتباه كونه الانابازين هذه تنجم تعمل تحفيز حتى 10 مرات اكثر من من من موجود في الطبق. والحقيقه معناتها لي ريسبتور هذوما باش يتمسوا تصير انتوكسيكاسيون بماده لاسيتيل كولين اللي هي الحقيقه هرمون طبيعي، اما ما ينجمش تتكاثر اكثر من اللازم. اش مش يعطي المشاكل نتاع تعطي يعني مشاكل في نبضات القلب. وتعطي معناتها العلاقة بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي تولي فيها برشا فيها برشا انقباضات إلى درجة أن العضلات معناتها تبلوك وما عادش يسمو وعلى ذاك
0: هذاك علاش يموتوا معناتها
2: التنفسي سيرتو على مستوى التنفسي. دونك على كل حال احنا نرحموا على معناتها على توفاو وان شاء الله اللي معناتها اللي ان شاء الله
0: مصابين ان شاء الله ربي يشفي
2: مصابين معناتها هذايا معناتها اقل واجب نجموا نقدموه، ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله ربي يشفي المرضى.
0: وفرصه زاده باش نحضروا هكا ولا دكتور معناتها نردوا بينا
2: والله شوف انظري معناتها انا عملت شويه بحث كما قلت لك. الغريب معناتها في من عام 2000 تو نحكيو على 25 سنه معناتها الليتيراتور ميديكال ذكرت اقل من 20 حاله في العالم نفس الانتوكسيكاسيون بالضبط، اما يحكيو على 17 16 حاله فقط منهم 8 توفوا. وإيل ديكريف معناتها ديسكريبسيون هي بيدها بالضبط نفس الحكايه معناتها اون انتوكسيكاسيون بالضبط.
0: معناها خلال ال 25 سنه الاخيره في العالم سجلنا 8 حالات وفاه فقط بالتسمم بالانابازين.
2: صحيح هو التسمم معناتها يحكيوا على 16 17 حاله اذا المكتوبين لقيتهم معناتها في على مستوى المجلات الطبيه معناتها
0: والوفيات 8 فقط على المستوى العالمي معناها سبحان ربي
2: معناتها اي معناتها يلزم معناتها التدخلات استعجاليه كبيره برشا احنا نعرفوهم المواد هذه معناتها التفاعل نتاعها كبير برشا وسريع برشا معناتها الانتوكسيكاسيون ابارتيغ دو 5 10 مينوت راهو والملفت للانتباه سي الانابازين هذه اللي موجوده في الاوراق ما تنجم تفقد الفعاليه نتاعها كان بعد ال 280 درجه مئويه معناتها حتى كي تغلي انت على النار وتوصل لل 100 درجه ما زالت موجوده خاطر نورمالمون نحن نقولوا فما اشياء وقت تغلي بالنار
0: صحيح تمشي على روح
2: فوالا لا هذه توصل حتى ل 280 درجه وتقعد تخدم دونك على هذاك
0: 280 درجه
2: اي 280 درجه باش تنجم
0: تفقد القيمه نتاعها معناتها تولي ما عادش
2: الانتباه انه الحيوانات ما تستهلكهاش معناتها هي على خاطر الحيوانات تعرف راهو الحيوانات تعرف الاشياء هذه دونك نورمالمون وقت نبته ما يستهلكهاش حتى حيوان سيرتو الحيوانات معناتها الموجودين اللي في معناتها في لي زالونتور نتاعنا كيما الحصان كيما الحمار كيما المواشي ما ياكلوش النبته هذه ما ياكلوهاش بكل وما يقربوش منها دونك
0: قلت لي تعمل تسمم معناتها بسرعه ما بين 5 و10 دقائق
2: تعمل سريع برشا هذا المكتوب في معناتها
0: واحنا في تونس شنو نعرفوها؟ شو اسمها معناتها النبته هذيا دكتور؟ شو نسميوها؟
2: احنا ممكن نقولوا لها في الناحيه نتاعنا نقولوا مصاصه مثلا، خاطر
0: هي المصاصه هذه. فما شكون يداوي بها؟ يقول لك الجروح ولا يداوي بها حاجه هكا ولا انا غلط؟
2: في الليتيراتور ميديكال يقولوا اللي لي فاي هذوما الاوراق نتاع الشجره هذيا يجموا يداوي بهم بعض الجروح، لكن الحقيقه احنا راهو في الفيتوثيرابي هذه ماهيش نبتة طبية، ماهيش اون بلانت ميديسينال، ما نعرفوهاش، عمرنا ما استعملناها كعلاج.
0: ظهر لي كأطباء مختصين اليوم في العلاج النباتي حلوا شو عليها شوية الكتاب وشوفوها معناتها فلا
2: هذا شخط لك، هذا شخط لك حلينا شوية الحقيقة.
0: لا نقصد على من الجانب العلاجي، من نقصدش عليها هي معناتها شنية بالضبط. انت قلت لي ماهيش نبتة طبية وغير معروف.
2: ايه غير معروفة طبيا، اما العلاج انت تعرف انت النباتات معناتها في تاريخ الانسان الناس وقت اللي كانوا بعاد برشا وما عندهمش دي زانتيبيوتيك وما عندهمش وسائل تنظيف وفي الغابه يتجرح يعملوا من النباتات هذيا يعرفوهم، لكن احنا تو ما نجموش نقوموا احنا جروح نقوموا نخليوا عليهم اشياء من
0: نوعيه هذيك حسب
2: نعرفوهاش بيان سور. وتعرف انت راهو النبته باش تولي نبته طبيه راهي يلزمها تجارب على الاقل 15 سنه، مش مش مش بين عشيه وضحاها. دونك هاك شفت انت تو هذيا نبته احنا دهشنا كي شفناها معناتها كي خرجت تو معناتها
0: لدرجة انه برشا توانسة شكوا في الموضوع هكا ولا يقول لك لا ومش هي وانتم غالطين في الاسم وغالطين في التصويرة.
2: لا فلا. واضح دو سورس اوفيسيال، خرجت دو سورس اوفيسيال دونك يمشينا البحث. اما الحقيقة الفلور هذيك الصفرة راهي ما عندها حتى علاقة بالمادة السامة دونك
0: ما فيهاش انا بازين معناتها فوالا
2: ما في جملة ما
0: فيها رحيق في عسل وفيها رحيق جميل واحد جاذبة العكس نتاع الاوراق تماما
2: العكس نتاع الاوراق.
0: وهو نردوا بينا معناتها دكتور هي مناسبة ميسالش معناتها قد ما نعيش ونعرفوا احنا هكا ولا لا معناتها مناسبة باش الناس كل ترد بينا
2: الحقيقة معناتها الدعوة انه ما هذا تو كونت في الانسان ما يستهلك الاشياء المعروفة الاشياء اللي ماشيه باغوا نورمال معناتها ما تنجمش انت تستهلك حاجه عمرك ما شفتها، وخاصه هاني قلت لك خاصه وقت تعرف حتى معناتها الناس اللي يعيشوا في الطبيعه شويه او في الغابات اذا كان تعرف انت معناتها حتى الحيوانات ما تقربش من النبته هذيك تعرف اللي راهي فيها مشكله معناتها وما فماش علاش تاكل حاجه اللي ماهيش معروفه ما يعرفها حتى واحد.
0: واضح.
2: لكن ساعات الله غالب معناتها
0: واحد يغلط في اكسيدون يصيروا هكا ولا لا.
2: نعاود نرحموا ان شاء الله على
0: ربي يرحمهم وينعمهم وربي يقيم المصابين ان شاء الله يا ربي لاباس. هذا هو معناتها. شكرا جزيلا دكتور حسن دربال الطبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقه على موجتنا. تحيه لكل اصدقاء وصديقات اللي تصلوا معنا عشان اللي تبتانا ديوان فم لايف. حبيت نقول للناس اللي تحتفل اليوم 3 جوان 2026 بعيد ميلادها برج الجوزاء ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله وان شاء الله الجاي خير من اللي تعدى. هيثم الغز يحيي سون كوزان قيس الفرشيشي قولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنى وان شاء الله بالدوام الصحة والعافية والسعادة. هذه التحية متاع هيثم السون كوزان قيس الفرشيشي. مريومة مرحبا اهلا وسهلا. جد الياس مساء النور والسرور. زهرة زهيرة مرحبا اهلا وسهلا. شكرا تحياتي للجميع. فدوى دالي بيبي مساء الخيرات مساء النور. دليلة ضفلاوي مرحبا اهلا وسهلا. سيدة يحيى مرحبا. فارس العياري مساء الفل يا فارس اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم وشكرا على تفاعلاتكم في كل المواضيع اللي احنا نطرحوا فيها. حمزاوي نور الدين مساء الخير يا نور الدين. نحكي على تحركات احتجاجية مرتقبة في جابس وفي تونس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. التحركات هذية ينظمها حراك ستوب بولوشن. علاش وشنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتشويته.

0: Face à face, face à face.
1: ضيفنا في face à face عضو حراك Stop Pollution خير الدين دبي. مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور، شنو حوالك يا خير الدين؟ خير الدين، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟
2: لاباس،
1: شكرا، الحمد لله. شنو حوالك انت؟ شنو حوالك جيبس؟
2: ان شاء الله لاباس،
1: ان شاء الله لاباس. مرحبا. بمناسبه اليوم العالمي للبيئه، تحركات احتجاجيه في جيبس وفي تونس متزامنه ولا كل نهار ونهار؟
2: هو كانت العاده نتاع الحركه منذ تاسيسها دائما تحتفل يوم 5 جوان او تحيي الموعد هذا، وان توصل الصوت نتاع الاهالي ونتاع الناس المتضرره بيئيا، بحكم أن النهار هذا يكون فيه ديما تضامن وطني ودولي، وبش يكون فرصة للناس أنها كل سنة تخرج مع بعضها. ممكن العام هذا مختلف لأن جاي في سياق التحركات الاستثنائية اللي شهدتها جابس، خاصة بعد الوقع في سبتمبر وأكتوبر من حالات اختناق، وبعد القرارات متاع الحكومة اللي كانت في مارس 2025 اللي قررت فيه مزيد تعميق الماسات في جابس بمضاعفة الانتاج متاع الفوسفات وإحداث مشاريع مدمرة مثل الأمونيا والهيدروجين. دونك العام هذا باش نرجع بعد ما كان تم تعهد من رئاسة الجمهورية باش أنها تلقى حلول وتعيين لجان، وبعد قرار المحكمة بعدم ثبوت الضرر، نهار 5 باش يكون في العاصمة أمام الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي التونسي ابتداء من الساعة 6 بعد الزوال. في جابس نهار 5 زاد في شط السلام قدام دار الشباب، وباش يكون ثم معناها المواطنين سموه يوم إثبات الضرر، لأن زاد شفنا في المدة اللي فاتت صور تاع نفوق جماعي للسلاحف البحرية، وشفنا معناها كميات كبيرة من الفضلات الصناعية في البحر بتاع جابس. ويوم 6 نهار السبت باش يكون فما المسيرة الكبيرة، المسيرة الحاجدة اللي باش تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس وصولا إلى مقر ولاية جابس.
1: وعلاش الرمزية ما تمتع المحكمة على خلفية القرار الأخير ما تمتع المحكمة؟
2: احنا بالنسبة للقرار متاع المحكمة كان صدمة معنا الشارع في جابس، وكانت العباد تستنى في بالرغم أنها كانت متخوفة في نفس الوقت من أن المحكمة نعرف اليوم وكان فما وضع في البلاد خلى العباد ما عاش تشعر بالطمأنينة وما عاش تشعر بالأمان. معنا حتى القضية اللي ترفعت بالرغم من وجود الإثباتات الكل، وبالرغم من أن المجمع الكيميائي في حد ذاته كان أقر بوجود إخلالات من خلال رابور دوديت، معناها تقرير تدقيق كان تقدموا به المحامين معنا للمحكمة، إلا أن القاضي قرر الحكم بعدم ثبوت الضرر رغم إقرار معناها المجمع الكيميائي وكان ملك أكثر من الملوك. دونك احنا اخترنا النهار هذا عنوان عدم ثبوت العدالة،
1: عدم ثبوت الضرر ولا العدالة؟
2: لا لا لا، احنا بالنسبة لنا عدم ثبوت العدالة، وبش يكون الانطلاق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس، لأن هذا مسار قضائي كنا نعول عليه زادة أن يكون ثم في تونس مثل الدول اللي تحترم نفسها. معنى أن المواطن لما يكون ثم ضرر يتوجه لدى القضاء نحو جهاز العدالة، لأن اليوم في تونس هنالك قوانين، واليوم احنا نجم ممكن نطلبوا من الدولة أن تلغي القوانين هذه مدام هي عاملة قوانين ولا تطبق، وبالرغم من الأدلة، لكن في الأخر القوانين هذه تركب على حسب معناها الجاني، معناها إذا كان هي الطرف خطر المكلف العام بنزاع الدولة هو اللي كان يرافع باسم المجمع، فاليوم ما فماش علاش نعمل قوانين لا تطبق. فاليوم من الضروري إلغاء هذه القوانين وإلغاء الفصل اللي يدعو لاحترام الدستور، معناها نلغوه، لأن لا يمكن أن اليوم في دولة تحترم نفسها توجد قوانين لا تطبق أو تطبق حسب المتهم وحسب حجم المتهم وحسب اليوم.
1: نرجع بك للقضية بعدها خير الدين، استوفيتم كل المراحل التقاضي في القضية هذية على الابتدائي الاستئناف، مشيتوا في المراحل هذية ولا فقط؟
2: ولا بالنسبة للمحامين هم إلى حد الآن الخطوة الجاية معناها قاعدين نشوفوا في مدى الجدوى متاع الخطوة الجاية وكيفاش تنجم تكون معناها على معناها حتى معناها نضمنوا أنها تكون خطوة جادة وناجعة، معناها هذية ما زالت التطور الاستئنافي ما صارش. لكن في كل الحالات ممكن كما حكيت اللي كان صادم، وممكن أغلب العباد تعرف انه كان المسار السياسي هو المسار الاصلي، وكان اليوم لازم يكون قرار سياسي. لكن هذا ما يمنعش ان احنا
1: تنتظروا في قرار طبعي من رئاسه الجمهوريه في الموضوع هذايا، معناتها الانصاف المدينه.
2: والله رئاسه الجمهوريه هي اللي تعهد، هي اللي تعهد، ورئاسه الجمهوريه ماهيش باختيارها، معناها بحكم ثم قرار قديم، ثم مبدا تواصل الدوله. رئاسه الجمهوريه اختارت انها ممكن معناها تتخلى على القرار القديم ورئاسه الحكومه، ويتم معناها إصدار قرارات نهار 5 مارس 2025 في استهانة وعدم احترام للأهالي. هذا الشيء اللي استفز الناس في السنة الفارطة، واليوم رئاسة الجمهورية أقرت بأن ثم اغتيال بيئي، وأقرت أن ثم جريمة بيئية. واليوم نعرف ممكن رئيس الجمهورية رجل قانون، معناه لما يتم التصريح بكون ثم جريمة بيئية من الضروري وقف الجريمة. أن اليوم أي نهار يتزاد في الجريمة هذه، كل من يمسك السلطة هو متواطئ بهذه الجريمة. فاليوم الجريمة ما زالت متواصلة وهنالك سلطة متواطئة. فاليوم احنا من الضروري الناس تستأنف التحركات، وإلى حين أن يكون ثم رد اعتبار للجهة هذه وتطبيق القرارات السابقة. ثم قرار من 2017 يقضي بتفكيك الوحدات، ثم لجنة خدمت وعملها كان يصب نحو تفكيك الوحدات. اليوم من الضروري أن يتم الالتزام بالإرادة الشعبية. فما سلطة سياسية كل مشروعيتها وشرعيتها تبرد على شعار الشعب يريد، خرجت جابس بشكل استثنائي وكأن استفتاء شعبي مباشر، والناس كلها بصوت واحد قالت الشعب يريد تفكيك الوحدة. اليوم نتصور القرار واضح، والتلكؤ وعملية التأجيل ما هي بجديد إلا في حالة احتقان وإحساس الناس إنها تنتمي لدولة غير عادلة.
1: شكرا خير الدين دبي، عضو حراك ستوب بلوشن، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمت لنا بخصوص التحركات الاحتجاجية اللي باش ننظمها هذا الحراك في تونس وفي جيبس 5 و6 جوان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم. نمشيو الى احنا نحكيو على البكالوريا هكا ولا ليه، مع انه البكالوريا اليوم اول نهار. بلدية المكنين ارتأت انه تستقبل وليدات البكالوريا متاع المنطقة البلدية بالورود بادرة، أثرت برشا أعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي فيها تشويتا.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2 فيسبوك.
1: ضيفنا المكلف بتسيير بلدية المكنين سي مجدي ثابت، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، أهلا مرحبا، مساء النور، مساء النور لكم والخيال الكل في موفينا إن شاء الله.
1: شكرا، مرحبا بالورود الجميلة، هكا استقبلتم الجمعة تلاميذ البكالوريا في المنطقة البلدية المكنين هكا ولا البادرة هذية، كيفاش خممتوا فيها، كيفاش صارت، كيفاش نفذتوها، وكيفاش كان الوقع متاحة على تلاميذ البكالوريا؟
3: شكرا لك. الحقيقة المبادرة هذه كانت ما تعودنا فيها في بلدية المكنين عن سنوات طوال الحقيقة، وكانت الغايه الاولى هي انه ندخلوا نوع من الطمانينه والفرحه على كل التلاميذ اللي هما بصراحه يعيشوا فتره مثلا توتر مربوط بالامتحانات. فكانت الفرصه هذه عن طريق الورده هذه اللي احنا تعرف التوصيه ان نتجنب كل ما هو عنده ياثر على التلميذ من حيث الماكله ولا من حيث حاجه مش منصوح بها. فكان الاختيار في هالورده هذه اللي هي مثلا نوع من رسالة صغيرة ما بين البلدية وما بين التلميذ، ومش ممكن البلدية ما بين حتى الأولياء حتى كذلك أبنائهم، إنه راهو إحنا معكم وإن شاء الله تنجحوا إن شاء الله. هذا مساج جديد لكن عنده تأثير صراحة على الوليدات كل
1: فده. هو واحد كي يقدموا له وردة صباح بأبوغت بكالوريا ولا مش بكالوريا، تخلي نهاره معناتها مزيان هكا ولا
3: نهاره إن شاء الله منور وناجح ويا
1: راح اتفقنا. هذا هو القصد ان شاء الله. هذا هو صغيره البكالوريا فرحوا بالمبادره هذه. ما تكنت في كل قديش عندكم المعهد في المكنين، قديش مركز اختبار معناته تقريبا؟
3: نعم،
1: أربعة مراكز اختبار. اي وكنت كلها بالورود،
3: كلها بالورود، ولا هو التحدي 981 تلميذ
1: احنا
3: خلينا 1000 ورده، 981 التلامذة والمربين زي ذلك كيف ما ننساهمش لخيان زي الأمن اللي يأمنون العملية من أول صباح بكري حتى لآخر المسافة. كلهم وزعنا لهم ذلك الشكيب، لكن الاختيار الأول والأولوية اللي كنت شايف ذاتها كملي حقيقة ما تحول
1: حتى بعد ما زيته تليم ذاته عطيته للناس اللي كانت حاضرة زادة سواء كانوا الإطار التربوي ولا الإطار الأمني هكا ولا
3: هذاك صار بالضبط هذاك صار حقيقة كانت مبادرة باهية ياسر رد الأفعال كان في مستوى عالي برشا تلام إذا بديت حالة كنت تحكي مع تلميذ راهو ساعات ما مراكش أصلا مع الصباح تلقاه مركز ياسر وكونسنتري على الامتحان وخايف شوية كذا ثم تبادروا انت يدخل ويا بون شانس وهو ورد عليك انت وهو جاست ما عند الأكبر منك شوية في العمر ولا كذا ولا ما عند بلدية فأنه حقيقة مع تفاجئت اللي هما رد فعل كان استرخاء نعم استرخاء ونعم قبول والحمد لله إن شاء الله توفقوا الناس كلها احنا حاطين لك البرنامج ألف ورد لألف ناجح
1: ألف وردة لألف ناجح محلاه العنوان ألف وردة لألف ناجح إن شاء الله ناجحين الكلهم ومتفوقين يا رب هذا شنو نتمنى لهم فما ديستيلو هكا زادة تعطاه وانتوما منكم انتوما ولا من الناس أخرين الاستيلوات اللي تعطاه زادة في اللفة
3: كانت مبادرة زادة كيف رأوا المجتمع المقني مجتمع حي ونشط ومجتمع يبادر من تلقاء نفسه فكانت مبادرة من أحد الأخوات في المقنين والحقيقه ما تعرف احنا اي مبادره نعملها لازم نرجعوا للاطار التربوي المسؤول الاول والاخير على
1: العمليه معي
3: باش الحقيقه كان التجاوب عندهم ايجابي فقلنا لهم احنا نهار سواء من فرق الورد مره بين فرق معهم ستيلوات كتذكرة كذكرى مش تكتبوا فيه حتى يكتبوا فيه ما يخلقش لكن كذكرى رايك عملت عام الباك خذيت له فم ورقه مع ستيلو هكا معناتها
1: كان فما رساله معناتها ولا دعوه
3: نعم معك الورد ذيك الحقيقة والسيدة اللي مرات الأعمال اللي هي معتها كانت حاضرة وكانت مبادرة منها هاي الياسة بصراحة اللي سمعته أنا مدام أكثر من كاكا إن هي عمناول كفت بالثلاثة الممتازين وعملت لهم رحلة خاصة مجانية من مختلف الشعب
1: رحلة لوين كانت معناتها
3: كانت للجزائر
1: هاي
3: رحلة كاملة اللي رتور وإقامة وإسترا خاصة مع عند السيدة هذه مبادرة منها هني لولاد بلادها وبنات بلادها ولقات احتجاجات للسلي احنا نحب نعمها على الكلام بكل نعطيهم السلي وبديت حال ممكن عندها مفاجآت أخرى هي ما قتليش لها من حالة أما تصورها تخمم في الحكاية كما هيك تخمم في المبادرات الباهية اللي تدخل نوع من الطمأنينة نوع من الثقة في النفس بالنسبة للتلميذ المقني على الأقل
1: إن شاء الله يكون لهم ناجحين وشكرا لها هي وشكرا لكل الناس اللي خمت في وليدات البكالوريا باش تفرحهم ويعطيكم ألف صحة تحية ليك ولكل أهالي المقنين سي مجدي ثابت المكلف بتسير بلدية المقنين شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا وبالنجاح والتوفيق لتلمذتنا في البكالوريا شكرا لك ليلتك زين على اللقاء إلى اللقاء 7:42 دقيقة و43 دقيقة مشوارنا متواصل حتى للتسعة فيدباك نرجع مع نائب البرلمان وليد الحاج ضيفنا في المباشر نحكي معاه على انتشار الوشواشة في عدد من الولايات شفنا بنزرت شفنا القيروان وربما الناس اللي تسمع فيا توا مع تنجم تخليه في الكومنت شنو بالضبط معناتها انتم وين تسكنوا بالضبط وين الوشواشة وين موجودة وشنية الوضعية متاعكم وغيره لأنه تصور مثلا شفناها في بنزرت وحكينا عليها حتى في تينجا وفي منزل بورقيبة وفي كل المناطق كانت صور مفزعة وفما حتى خبراء قالوا راهي ما تقرصش ما تقلق مع هذه النوعية دي متاع الوشواش لأنه كنت بكثافة كبيرة وكبيرة جدا ما نعرفش تشكيات المواطنين بالضبط يحضر معنا سي وليد مرحبا أهلا وسهلا مساء النور شكرا لفضلك أهلا وسهلا الوشواش هذا الموسم سخنة الدنيا شوية مع المطر معناتها نزلت في عديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة يظهر لي عملت بعمايلها
4: أولا سخنة الدنيا برشا سخنة شوي الوشواش كما كل عام معناها يعني متواجدة ما يشكل الوشواش جميع أنواع الحشرات كما كل عام النبه أنه لازم المداوات تكثير في وقت معين اللي هو شهر مارس ولا أقصى تقدير شهر أبريل ولكن للأسف ما يصيرش الشيء هذا نظر التزامات البلديات مع الصفقات بتاع الأدوية ولا حاجة كيما هكا السنة كنا كم تتذكر وقت انتشرت الداء الليشمانيوز كنا نبهنا برشا مرات روا ذي بسبب غياب المداوات والجدية وتحمل المسؤولية ورينا تقريبا أكثر من 150 إصابة في حجب العيون واحدة لتقريبا المعدل السنوي في بلاد كاملة في حدود 4000. هذه مثل تقضي عليه كامل مداوات ما عندكش حتى حل أخر. ولكن للأسف معناها تم غياب الجدية في التعامل مع الموضوع هذايا، غياب المسؤولية. ما ريناش مثلا جلسات منظمة أو برمجة للمداوات، ما سمحت شيء. اليوم يقول لك عندي صفقة مازالت ما تعدتش ولا الدواء مازال ما جاش، تقول له راه مش معقول. معناها لحد هذا الناس كل تتشكى، بارح كي تشوف الدار جميع أنواع الحشرات موجودة، كارثة كبيرة، خاصة أنه احنا عدنا في القيروان تقريبا 3 سدود، سد سيدي سعد، سد لوارب، سد لبهانة، وعديد مستنقعات والأودية اللي حبيت لك معها راية تلم الحشرات والوشواشة. ولكن للأسف هذا يروى للأمانة بالإمكانيات البسيطة متاع البلديات رو ما تنجمش معناها تقضي عليه. كل يلزم تضافر الجهود تاع البلديات مع بعضهم في إطار الشراكة، كيف كيف السلطة الجهوية، ويلزم الفلاحة ولما لا الاستعانة بالمندوبيات الأخرى كيما سوسة عندهم طيارات، ويلزم وزارة الداخلية معناها تتدخل، خاطر المستنقعات الكبيرة ما تنجمش معناها تقضي على الحشرات فيها بآليات بسيطة. اليوم نلقوا المواطن يوفر حسب إمكانياته في الموبيديات قديش منه المواطن. المواطن اللي يخلص الدبلة وخروبة والأداءات هي ثم مواطنين ما يخلصوش، لكن النجم نقول لك كمواطن يخلص بلادات بتاعي. أي مواطن ماهيش حكر كان على القيروان والمعتمديات، اليوم راهو الشيء الموجود راهو ينبأ بكارثة كيما رينا في منزل بورقيبة وفي تينجا. صراحة معناها في الشيء مهول، معناها حشرات ديريناهم. وعليش غادي ما تمتش؟ أنا نتذكر أختي وقت اللي حكيت في برشا وسائل عليه في علاقة بالليشمانيوز، قلت راهو يلزم الاستقصاء مبكرا على المواقع اللي تكسر فيها الحشرات والوشواش. راهو ما نخلوش نستعينوا خبراء لأهل الاختصاص. ممكن احنا مش نهال الاختصاص، ولكن نحكي انطلاقا من الواقع. الواقع اليوم مر بصراحة. أنا مانيش مش نبقى كل عام وشنو يصير، وهم شعطيك شنو مش يصير في جويلية ولا في أود. مداوات تصير انت عن هارين ثلاثة ما تعمل حد شيء، يخال معناها خسارة للفلوس للمال العام، ما يعمل حد شيء. كل صيف وقت نعانوا ونبهنا، أنا كنائب شعب نبهت وحكيت حتى في جلسة عامة معناها وجهت نداء وزارة داخلية ولمن يهمه الأمر، ولكن للأسف أنا ما ريتش حتى شيء، حتى معناها استعداد المسألة هذه مثلا ليش.
1: أنت قلت أن الوضع ينظر بكارثة في عديد الولايات، أي شو الحل توعت على وزارة الداخلية أنه تتدخل توفر الطائرات المداوات بالطائرات؟ شو بالضبط الحل حتى
4: أنه تتدخل على مستوى معناها كبير على مستوى شاسع، لأنه الجغرافيا ممتدة برشا كما قلت لك. الواقع الجغرافي متاعنا عدنا سدود وأودية ومستنقعات، تم أنواع متاع أشجار معناها تجلب الحشرات وتتكاتب فيها. ما عليهم اللي يتحملوا مسؤوليتهم على الأقل، تو في وقت في المدة القريبة هذه، سينو إذا مش يخلوا معناها تم بصراحة بطء في التعامل مع الموضوع هذا، ما تم الجدية. رو مش معقول رو المواطن كل عام يعدي سيف أزرق، أنا ديما نقول فيها الكلمة هذه بالسخانة والوشواشة، مش معقول. وما ينجمش المواطن يقاوم هالظاهرة هذه بإمكانياته البسيطة، يشري مزيد يشري مرة اثنين، ثم اللي يقدر ثم اللي ما يقدرش.
1: بنحكيو بصراحة مع تسيسي وليد، هل أنه البلديات في الوقت الحالي عاجزة عن مواجهة الأزمة هذية؟ البلديات بإمكانياتها الذاتية، خلينا نتحدث
4: بإمكانيات المحدودة بالنسبة لي حسب تقديراتي عاجزة، ما تنجمش، لأنه ما تنجمش الداوي يكمل هائل حشرات بما نعرفش أنا ما بآليات خفيفة، موتورات محمولة على الأكتاف ولا الموتورات اللي تتنقل عبر الجرارات، ما تنجمش للأمانة. يلزم هذاك علاش نبهنا وقلنا يلزم معناها خطة جهوية وخطة وطنية تكون معناها مبكرا، ولكن للأسف هذا ما صارش. وما ما نعرفش أنا وين ماشيين،
5: ومزيه لأنه قلت كارثة، لأنه لا قدر الله لو مش تصير تتعاود ليش مانيوز ما حكينا على ذبابة الرمل إذا كان تبعته الموضوع اللي هي تتسبب في نقل الداء هذا ليش مانيوز من القوارض إلى جسم الإنسان. احنا قلنا المداواة تصير مبكرا باش ما تعاودناش نفس الكارثة تاع الداء هذا، باش نتجنب ظهور داء أخر لا قدر الله. أنا مانيش مختص باش نجم نقول شنو تنجم تتسبب معناها الحشرات هذه، ولكن هاك تشوف كل عام يابطلنا مرض، هاو الحشرة القرموزية، هاو قبلها الكورونا، هاو الليشمانيوز هذه موجودة معناها من قبل، ولكن نجم يجيك داء أخر يكون معناها معدي.
1: كورونا مع البلديات ما عندهاش فيها دخل، معناها مش يكونوا واضحين، هذا كوباء عالمي جاء ولا غالب، معناتها البقية نتحمل مسؤولية فيهم هكا ولا
5: كل عام يظهر وباء. لا على قدر الله نجم يظهر لك وباء أخر وين تدري، وتكون الحشرات هذه ناقلة.
1: صراحة
5: الدولة إني تتحمل مسؤولية.
1: سواليد، سواليد تسمع فينا؟ سواليد موجود معنا؟
5: ماشي.
1: هاي
5: معاش نطلب حوايج اخرى وكهم.
1: نرجع لك لانه الصوت كان مقصوص، قلت لي على الدوله تحمل مسؤوليتها، من بعد شو قلت وليد؟
5: على الدوله تتحمل مسؤوليتها بالامكانيات، مانيش نطلبوا منها المستحيل. نعرفوا عندها امكانيات محدوده، ولكن هاك الامكانيات هذيك قادره معناها عبر الامكانيات هذيك اني تقضي على هالوشوشة هذه والحشرات. ماهوش واذا كان احنا ما نجمناش نقضوا على الوشوشة والحشرات، لا بصراحة أنا حاس برأيي ما عاش مش نطلب حوايج ما أكثر، لأنه على الدنيا السلام صراحة.
1: على كل إن شاء الله معناتها نتجاوزوا هالأزمة هذية ويكون التدخل، وعلاش لا معناتها تكون فما حملة وطنية لمقاومة الوشوشة والناموس بكل الإمكانيات نتجندوا، لأنه الحقيقة الوضع معناتها مقلق في عديد الجهات. ونعرفش معناتها حكينا على القروان، حكينا على بنزرت، فمشكل في العاصمة يقول لك عندنا برشا مشاكل في كل الجهات تقريبا، يعني خاصة الجهات اللي صبت فيها الأمطار في الفترة الأخيرة مع الارتفاع في درجات الحرارة. وأنت عطيت رقم معناتها سي وليد، قلت 100 إصابة في القيروان باللاشماني هذا العام، هذا رقم ما صارش قبل، يعني
5: اليوم قد تجاوزت 150 إصابة.
1: لحظة قديش والولاية الكل قديش
5: من 150 إصابة بإحصائيات إدارية بتاع الدائرة الصحية بحجب العيون، بخلاف الإصابات في القيروان المدينة في نصر الله في منزل مهيري، هذوما مناطق محيطة بسد سيدي سعد ومعروف أني تكثر فيها دي الليشمانيوز اللي تتسبب فيها ذبابة الرمل.
1: معناه في الإجمال قداش عندنا من إصابة في ولاية القيروان هذا العام؟
5: ما نجمش نحدد لك، أنا نعطيك أني وصلت تقريبا ل 170 إصابة في حاجب العيون فقط، وما نجموش يغطوه الرقم هذا، ما نجموش يحجبوه، لأني أنا نأخذ فيه من مصادر إدارية رسمية.
1: يعني علاش مش يحجبوه؟ ما تذكر فما رقم ديكلاغي ولا معناتها
5: صحة قامت بدورها بتوفير الأدوية وقتها للأمانة ماش، ولكن الصحة ديما مطالبة باش تعطي شنو الآليات باش نتجنبوا باش نقضوا على معناها في عملية استباقية.
1: ولا الاستباق هو
5: بينما التوصيات عملوه من لدرجة أولى الصحة ما كانش في المستوى المطلوب، وبالطريقة يلزم تقارير من الصحة تمشي للسلطة الجهوية، ويلزم وزارة الداخلية بإدارة بالولايات السلطة الجهوية يلزم صراحة يشوفونا حلول. احنا ديما راهو اولوياتنا المحافظة على صحة المواطن، هذيك الاولويات، اذا كان نفقدوا صحة المواطن ما عادش عندنا حوايج اخرى معناها نطالبوا بها،
1: لانه
5: صحة المواطن هي على المحك ولزمنا هي بدرجة اولى.
1: واضح، شكرا جزيلا نائب البرلمان عن ولاية القيروان سيد وليد الحاجي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها بخصوص انتشار ظاهرة الوشوشة خلال هذه الفترة بعدد من الجهات. يقول اليوم الوضع ينظر بكارثة، يقول عنا بلديات اليوم بامكانياتها البسيطة هي عاجزة عن مقاومة الظاهرة هذه، كرش يدعو انه تكون فيما حملة وطنية باستعمال الطائرات للقضاء على الوشوشة والنموس. هذا هو معناتها 7 54 دقيقة مشوارنا وتصل معكم حتى للتسعة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية لكل الأصدقاء والصديقات. مرحبا شيف سلو بن سعيد، أهلا وسهلا. حمدي مساء النور، أهلا وسهلا. فدوى فارس مرحبا مرة أخرى. نصاف مرحبا. سيدة مرحبا، شكرا للجميع، أهلا وسهلا. مبروكة سيكلا، أهلا وسهلا، تحيتي ليك. شكرا ترميناتور مرحبا مرحبا. معز المنوبي مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا لكم ناس الكل، يعطيكم ألف صحة، وشكرا على التفاعل متاعكم. احنا واصلين معكم مشوارنا، نرجع لكم بعد الأخبار إن شاء الله. شكرا للجميع.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة الثامنة. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمنجم مصلح الزواري يفيد بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير خلال أشرفه اليوم على افتتاح يوم دراسي خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية الذي تنظمه الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة. استعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 مليون دينار حيث شرفت الأشغال على الانتهاء. أما في ولاية جندوبة فتم تدخل على مستوى الطرقات الوطنية 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق وقد أنجزت في 9 نقاط بينما تتواصل الأشغال في 3 نقاط متبقية. متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارة الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف هي أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية. ويندرج الاجتماع في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في مجابهة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات. المدير الجهوي للتنمية بولاية قفصة عادل طاهر يفيد بأن حجم التمويلات المعدة للمشاريع التنموية المبرمجة لسنة 25 و26 و2000 بالولاية هي في حدود 317 مليون دينار. أضاف أن المشاريع التنموية تشمل الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء والطرقات والصحة. وأشار المدير الجهوي في سياق متصل إلى أن موعد انطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بالجهة سيكون أواخر السنة الحالية. في العالم وكالة تسنيم نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقول أن نهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. ومصير حرب إيران مع أمريكا والاحتلال ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان. وأضاف الوزير الإيراني أنه لم تسعى أبدا طهران إلى التدخل في شؤون لبنان الداخلية وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب الاحتلال إذا اعتدى على لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الطموح الإيراني على المدى البعيد لا يزال امتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان
5: اف ام
1: صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
6: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي وصل العاصمة البلجيكية بروكسل. المنتخب خاض أول حصة تدريبية ليه اللي انطلقت اليوم 5 نتاع العشية، وفي البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى قبل مواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من 2 نتاع العشية. نذكر المقابلة هذه باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي اللي باش يسافر نهار الاحد 7 جوان من العاصمه البلجيكيه بروكسل الى المكسيك اللي خوض غمار المونديال. البعثه الرسميه للمنتخب فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي. منتخبنا التونسي باش يواجه المنتخب السويدي في اولى مبارياته في كاس العالم فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 نتاع الصباح. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا على مغادره 3 ملاعبيه من الفريق الاول. نحكيه على كل من زكريا العايب وائل الدربالي وغيث الوهابي. نذكر ان الترجي اعلن في وقت سابق عن مغادره لاعبه البرازيلي يانساس. إدارة فريق الأولمبي البيجي تلقت اليوم الأربعاء 3 جوان إشعار من محكمة التحكيم الرياضية للتاس مفادها كونها تسلمت ملف المباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي. نذكر أن الملعب التونسي وقع هزمه جزائيهم قدام الأولمبي البيجي بعد إشراكه 5 ملاعبية أجانب في نفس التوقيت. في الرياضات الفردية المبارزة التونسية ياسمين دغفوس حصلت اليوم الأربعاء على الميدالية الفضية لسلاح السابر ضمن منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا من 1 إلى 5 جوان بمدينة أبيجون ليفوارية. ياسمين دغفوس تحصلت على الفضية بعد الهزيمة في الدور النهائي قدام الجزائرية زهرة كحلي بنتيجة 9-15. الختام بأبرز المباريات الودية اللي تتلعب اليوم استعدادا للمونديال. 8 غربان انطلقت المقابلات. نحكي على مباراة بولندا ضد نيجيريا والمنتخب الهولندي يواجه المنتخب الجزائري. بالنسبة للمباراة هذه نعطيكم التشكيلة. بالنسبة للمنتخب الجزائري في الكاج نلقاو لوكاس زيدان في الدفاع، نلقاو كل من أشرف عبادة، ريان أيت نوري، عيسى مندي وزين الدين بالعيد. في وسط الميدان نلقاو كل من رامي الزروقي، فؤاد بن طالب وحسام عوار. وفي الهجوم نلقاو كل من رياض محرز، محمد أمين عمورة وأمين قويري. بالنسبة للمنتخب الهولندي نلقاو في الكاج فيربروغن في الدفاع، فان دايك، فان هيك، ويفر وفان ديفين. في وسط الميدان نلقاو كل من تيجيني رايندرز، غرافنبرغ وفرانكي ديونغ. وفي الهجوم نلقاو كل مالن سامرفيل وكودي غاكبو. أكثر تفاصيل الأخبار النارية هذه تلقاوها كالعادة على سيتنا ديونافام.net. بعد شوية ترجع لكم ودل ورغمي بقيت كيب في 60 دقيقة.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقه، مش فرنا متوصل حتى للـ9 متاع الليل. ذكركم في الجزء الاولاني، الناس اللي تعقد توا بالليكوت تنجموا تدخلوا على شانل يوتيوب تاعنا ديوان فام لايف، ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. مشينا لقليبيا، تحدثنا على حادثه ماساويه راح ضحيتها مهره، فلاح يستفيق يلقى المهره نتاعو حاشاكم مدغوره بسكين من طرف مجهول، يقول لي ما عندي مشكل مع حتى حد، والأمن قاعد يبحث في الموضوع. حكينا على نبتة نيكوتينيا غلوكا اللي عاملة بوز، معناتها ال 24 ساعة اللي تعديت، النبتة هذية اللي تثبت في وفاة زوز من الناس في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد ربي يرحمهم. النبتة هذية المعروفة في عديد الجهات باسم نبتة المصاصة، علاش النبتة هذية الأزهار متاحة فما ناس تمتص الرحيق متاحة وما يجرى لحد شيء، لكن باغ كونتخ الأوراق متاحة هما اللي فيهم المادة السامة اللي هي لانابازين. كان ضيفنا في المباشر دكتور حسن دربال، طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، فسرنا بإطناب الخصائص متاع النبتة هذية وعليش معناتها تتسبب أحيانا في الوفاة. مشينا الجابس وين تحدثنا على تحركات احتجاجية باش تصير لو 5 ولي 6 جوان متزامنا مع اليوم العالمي للبيئة وللمطالبة بتفكيك الوحدات. مشينا للمكنين هكا، ولا تحدثنا على البكالوريا وعلى 100 ولا 1000 وردة لألف ناجح في البكالوريا إن شاء الله يا ربي، هكا اليوم استقبلوا وليدات البكالوريا، وتحدثنا على انتشار الوشواشة في عديد من الجهات البلاد. ضيفنا كان النائب بالبرلمان وليد الحاجي لدعاء أن وزارة الداخلية تتدخل بالطائرات لمداواة الوشواشة، لأنه حسب رأيه البلديات عاجزة بالإمكانيات متاحها والوضع ينذر بكارثة. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. فاصل ونتواصل يا صبري.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم
1: إنبوكس. غياب سيارات اللواج المتجهة من صفاقس نحو عدد من الولايات، هكا تشكاوا عدد من المواطنين اتصلوا بينا في ديوان فام، يقول لك باش نمشي لجابس ما نلقاش لواج، باش نمشي لمستير ولا سوسة كيف كيف، وباش نطلع للعاصمة زادة كيف كيف محدود العدد. هذوما بعض الجهات اللي انا سمعتهم، ربما تكون في جهات اخرى فيها نقص زادة. علاش هالنقص في اللواجات؟ هل انه ما عندناش معناتها لواجات عندها ترخيص على الخطوط هذايا، ولا فما مشكل اخر؟ نحكي في الموضوع هلا تتشفيت.
0: في 60 دقيقة.
1: سينيجي بن سلطان أمين عام الاتحاد التونسي لسيارة لوجالواج ضيفنا في المباشر، مرحبا لو سهل شنحوالك سينيجي.
4: مرحبا بأختي، مرحبا مستمعين ديوان فام الكل.
1: شكرا أهلا وسهلا. شنو اللي قاعد يصير؟
4: وعيدكم مبروك،
1: كل عام أنت حايبة الفخير حتى باخر شوية، إن شاء الله ربي يحيك لمتين وانتي وكل كل الناس اللي تعمل على النقل غير المنتظم والمنتظم في بلادنا. سينيش، ما حد صفاقس، هل أنه مثلا الموضوع يخص صفاقس فقط ولا يخص عديد الجهات الأخرى؟
4: لا لا لا لا، يخص برشا. قبل كل شيء صعب نشكركم، مش رمي ورود روا، خاطر ديما سباقين انتم للمواضيع هذه من 2019 معانا، ديما اي مشكل انتم الوراء.
1: يفضلك، شكرا.
4: وسي بون كي توصلوا لنا على الاقل الصوت باش المواطن يفهم، خاطر الاشكال الدوله هزت ايديها منه وخلتنا احنا وجه لوجه مع المواطن، وقت اللي لا المواطن غلط ولا اللواج غلط. انا الاشكال هذا كبير برشا، وديما نحكوا فيه وحكينا فيه في عديد القنوات، واستدعوني بامال دفوا وقتها في التلفاز في المباشر، وحكينا يا ولادي شوفوا راه تو انت تحب تروح من صفاقس الجابس ولا التطاوين ولا المستير ولا تونس ولا البنزرت، ولا راه يلزمكم تعملوا حسابكم، راه مشيو نقص في اللواجات الفوش وزير ليمو بالتدقيق.
1: أي
4: خاطر تقولي ناقصين اللواجات؟
1: لا انا قلت غياب، غياب مش موجودين في المحط.
4: اي فعلا، لا على المواطن، المواطن ما يفهمش مسكين، إيه عنده حاجته يحب يقلاها وكاوسه صارت له حبي يروح ما يهموش كيفاش، ومش وداري عمق المشكل شنو. توا انت كي تبدا مستروح سوا ديزون من تونس لصفاقس ولا من صفاقس لجابس ولا لتونس
1: باهي.
4: احنا شنو الاشكال اللي عندك؟ الاشكال اللي عندك مش نقص اللواج، حتى نزيدوك 1000 لواج في كل خط ترجع نفس المشكله واعمق. خاطر الاشكال في الترانسبور، كي انت تو تجيني في المواسبات كيما هذه تاع العياد ديما معروفه قبل العيد بدو ترواجور يقعك لونكومبرومون ونحيروا فيه ونتعدوا، واللي ذاعت الكل تحكي عليه والتلابس الكل تحكي عليه. علاش؟ خاطر المواطنين الكل والكلام ده الكل والموظفين مروحين لولاياتهم، معناتها للولايات الداخليه من لي غروند فيل وين يخدم ولا وين يقرا، سوا ديزون مثلا من تونس من صفاقس من سوسه مروحين لولاياتهم للقصرين للكاف القفصه القابس الى الى الى. تلقى الناس تلقى لونكومبرومون كبير برشا وين؟ في الجراند فيل وخاصه في العاصمه الناس مروحه. بون يقول لك كي ما روحش المواطن في اخر وقت يقول لك راهو برشا مواطنين وما عندناش لواجات. نو عندك لواجات، اما اللواج كي تمشي مثلا روحت بالفوج الاولاني من تونس مثلا للقابس
1: شكون راجل
4: تحكي بالذمه على الجنوب؟ علاش؟ خاطر الاشكال اللي جاكم اليوم جماعه الجنوب هما مساكن هما اللي تشكاو منه. دونك شي جاوبهم مش ما سميش ولايات اخرين. لو انت لواج يخرج من تونس ولا من صفاقس ماشي لقابس ولا من سوسة به، توا انت ثم كومبرمون بالعكس الولايه الناس باش تروح تخت هو هزك الولايه اللي ماشي لها غادي اسكو عنده 8 ركاب شعب يجيك ويعاودي رجعك؟ راه ماشي معناتها الواج واحده تخدم، نو يخدموا برشا لواجات وبرشا رخص. عبوا مثلا من سوسه ولا من صفاقس طلعوا للجنوب، بالجنوب مش مشاركه ركاب ترجعوا لصفاقس ولا لسوسه ولا لتونس، ايش باش يعمل هنا؟ يرجع لك فارغ باش يعاود يعبيك انت؟ باللوجيك بالمنطق هو كمبيالته تعرف كمبياله ولت مليون و450 مليون و300 اقل كمبياله مليون و200 به، كي يرجع لك انت فارغ كيفاش تخلصوا كمبيالات واسيرونس ومازوت ودينيتو؟ ما نكونوا لوجيك، يولي من غادي هو راهو بيدو اللواجيست كي يوصل للجنوب راهو مش ماشي للكونفور ولا ماشي لوتيل، راهي العباية العباية فلوس باش يمشي بات نهارين في الكهرباء بتاعو. هذا مش نحكي على العاصمة، العاصمة راهو جماعة جابس سيرتو ومنين يباتوا بالاربع خمس ايام في الكهرباء مسكين على كرسي الكهرباء، معناتها اللي عبى بيهم
1: علاش للدرجه هذه؟ للدرجه هذه ما فماش ناس معناتها تطلع من جابس ولا من تطاوين ولا من مدنين
4: فماش يجي احسبها لوجيك. انت تو تبارك الله الشام تاعكم عندها المراسلين بارتو برا، قول له تو يمشي لك اليوم الجابس ولا غدوه قول له تراه يمشي للمحطه وشوف لي قداش من واحد طلع لتونس ولا لصفاقس ولا لسوس، تو تلقى ما تجيش حتى عبايه لواج.
1: عدد صغير
4: وبار كونتر صحيح، والعكس بالعكس والعكس بالعكس. فهمت؟ توا نعرف جماعه في جابس مساكن كي يخرج لتونس العاصمه راهو تعرف واش معناتها تحط وانت اللواجيست هذاك ابوك ولا اخوك ولا راجلك. هذاك سيدي كي يطلع لجابس ويبات اربع ايام بعيد على دار وبعيد على الريه وهو قاعد تصورهم ياكل فيهم وقاعد بيت في اللواج حتى يخلط له الطريق بتاعه بعد ثلاثه واربع ايام. معناتها هنا راهو مش نقص لواج دونك ما عندناش علاش
1: يعني علاش احنا نعطي مثلا مثلا انا مجرد سؤال، اذا كان عندنا 10 لواجات ماخذين مثلا ترخيص على صفاقس جابس جدينا بورتو كوا علاش نعطيو في 10 اذا كان القوه ماهيش متوازنه مثلا معناتها ما فماش عدد؟
4: هي انت باش تعطي 10 ولا 100 صاروا 100 ومام ال 10 عبوا طلعوا باش يباتوا غادي ما يطلع لك من غادي كم عبي ما نجمش يطلع فارغ راهو. ما ينجمش
1: يطلع في الجهه المقابله.
4: دونك انا حتى كي باش تكثر اللواجات مي كانوا 10 باش يباتوا في جابس باش يولوك 100 باتوا في جابس، خاطر طلعوا من سوسه ولا من صفاقس ولا من تونس لجابس ومن غادي ما لقوش الرجوع. الحل راهو موجود صعيب شويه لكن حكينا فيه مع السلطات المعنيه واقترحناه حتى في الاذاعات، راهي ما تحبش تتحرك خاطر عندكش حتى حل. انا اخي بيجي انت تفرض على الركاب تقول له ما تروحش اليوم روح غدوه بالعاني باش نعمل انا الليكيليبر تاع تاع الولايات ما يجيش.
1: اي شو الحل؟
4: الحل يا اخي اسهل منه ما ثماش، ادعم لي المازوت. وعلاش؟ انت نعطيك ريال مو وكي لازم نحسبوها بورقه وستيلو.
1: اي
4: انت يا سيدي كي تجي البحر في بالك بطو قداش يهز ما هو ريزرفوار تاعه ولا؟ بالالاف راه بالالاف. باهي ادعم لي فيه هو باش يمشي يصطاد الهو باهي والاخر باش يمشي يعمل الشحن تاعه من درجه باهي. اي انت اللي واجد كي تحصرها انت سيدي نعملها هنا فورفيتير، هاي اللي يحب يعمل الدعم ياخذ بطاقه تاعه مثلا من وزاره النقل ولا من الاداره الجهويه للنقل اللي تابعه ولا من الولايه المعنيه، ما عنده بطاقه فيها عدد معين تاع ليترات مازوت كيفوتو يصرف مكتوب وش معناتها انت تحسب له راه السفره تاعو مادام تاخذ مثلا تونسوس راك تحسب له في النهار قداش يعمل من فواياج وتحسب له قداش يستهلك باينه تتحسب فاسيلمون راه تتحسب هذه تعطي فيها بطاقه فات الكوتا هذيك ما ترى ودور بها يحوس بها واحد اموره ويخلص من مكتوبه كيفوت يفوت الكوتا هذيك انت هنا وقت تعطيه انت دعم للمازوت احنا باش باش تفرض
1: عليك ما فماش حل واحد اخر انا كدوله نسمع فيك فماش حل واحد اخر
4: لا لا انا باش نقول لك الحل مازال راهو انت هناك باش تعطيه الدعم ويطلع لك من سوسه مثلا الجبس ومن جبس ما لقاش راكب تعاقب وتعمل له خطيه وبالسيف عليه يرجع فارغ خاطر دعم المازوت ينجم يرجع فارغ وما يضرش فهمتها وقت تولي انت في العياد الناس مروحه من العاصمه لبلدانها يهزم العاصمة يمشي للولايات مثلا القابس ولا القصرين بلقاش ركاب بالسيف عليه يرجع فارغ خطر عنده الدعم والقايد عندك في كراسة اللي هو دعم ما يقول ليش ما يشترطش عليه يرجع معبي خطرك يرجع فارغ مش وخاسر فهمتها تو
1: أي والدعم هذا يكون كان في العياد ولا يكون على طول العام
4: ليه دعم على طول العام باش أي مواطن يتشكلك يقولك ما لقيتش ركاب في الولاية المعينة مثلا في اتجاه ولاية أخرى أنت ديريكت الكراسة تاعك عندك في الولايه هذيك المعنيه اللي تشكوا منها قداش من الواج ماخذ دعم ما ماخذوا دعم كانهم الكل والا فورفيتير ثم خمسه الخمسه هذوك ما طلعوش انا الدعم هذاك نكلفه له 3 فوا خمسه
1: الدعم هذا مش لكل الواجات للواجات معينين
4: الدعم له باش ما نعملوش للكل الدوله تقول لك برشا عليا اخوي اعملوا للي باش يطلبوا واللي باش يطلبوا عارف روحه علاش قادم اخوي هاك مش تاخذ وانت اخترت راك نهار ما ترجعش فارغ مش تهز مواطنين ويتشكى اول مواطن قداش عمل لك دعم القيمه تاعو سيدي نضرب لك فوا دو خطي
1: ابار دعم المحروقات فما حلول اخرى نجمو نوفروها مش تقول لي مثلا نطوروا النقل نتاع النقل المنتظم فوالا هذا لازمنا نستناو
4: تم الحل الاخر صعيب ياسر وعليه خاطر في القانون لازم يتبدل الفصل القانوني في الوزاره اللي هو احنا نسموه الوزاره تسميه المتاجره بالحريف ممنوعه اللي هي شنو هي المتاجره بالحريف عندنا برشا يعملوا فيها في ولايه الشمال مثلا من الكاف في اتجاه تونس ولا تونس اتجاه الكاف يبدلوا في الكياس وعليش خطر عامل حسابه من تونس مش يخرج الكاف راهو يبات في الكاف يروح فارغ والاخر مقابله نفس الحكايه من الكاف شاد على تونس عامل حسابه مثلا ما يشرب كاف غادي يبات غادي يروح فارغ يولوا في الكياس يبدلوا لو كان انت تسيب القانون دخل الناس كل تبدل ما يسالش وهنا باش تلقى اشكاليه اخرى هذيك النجم ربما نقدروا عليها خاطر مش المواطنين الكل ضد التبديل في الكياس اما تعمل معاه مثلا بوه راجل كبير ولا مراه كبيره ولا مريض ما نجمش يبدل في الكياس من حقه يقولوا اخوي ما تبدلش كمل بيه يكمل بيه خاطر ما نجم يجي في شتاء ولا في صيف ولا في كذا وتبدل بيه من الواج للواج والراجل مريض ما يهبط لك من هذيك لما يزيد ياخذ بونطاطا مسكين في الشتاء
1: واضح هذوما الحلول معناتها بالنسبه لكم انتم كاتحاد تونسي
4: حتى الاخر خاطر حياتنا كل عام وكان في نفس الحكايه وتزيد الواجهات تزيد المشاكل اكثر خاطر تو مثلا عندك 10 سوا ديزون 10 الواجهات من صفاق القابس ما وفروا لكش يمشوا القابس يباتوا ما نجموش يجوا اي كيوالو 20 و40 و50 لواج ما نفس الحكايه شعبي من صفاق يمشي القابس يبات قالوا لي كم شطا في نهارين ولا يطلع في جمعه خاطر الواجهات ياسر
1: واضح
4: والركاب ما تماش
1: واضح واضح واضح شكرا جزيلا سيد نجيب بن سلطان يفضلك امين عامر اتحاد تونسي شكرا لك امين عامر اتحاد تونسي رسالت لجنه الاول شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا 8:39 دقيقه على موجتنا
2: صوتكم لانفيتي دو جور
1: نحكي على رواج أخبار اليوم بمناسبة اليوم الأول لامتحان البكالوريا لمادة الفلسفة رواج أخبار كانت على الريزو سوسيو في عديد الصفحات وشفنا حتى أساتذة يحكيوا في الموضوع هذايا رواج أخبار عن تسريب امتحان الفلسفة للبكالوريا منذ اللحظات الأولى صار ولا ما صارش وشنية الحقيقة عندهم الأدلة ما عندهمش وشنو تعليقهم على الموضوع وشنية الحلول باش ما تتعودش في الأيام الجاية محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة التعليم الثانوي ضيفنا في المباشر مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
5: اهلا وسهلا تحيه مسائيه لك ولكل مستمعيكم
1: شكرا لفضلك مرحبا يا سي محمد صار ولا ما صارش معناها عندكم لي زيبروف الكل تاكدتوا من الموضوع والا ما تاكدتوش نحكيوا على تسريب امتحان الفلسفه في اللحظات الاولى
5: بالنسبه لنا احنا كجامعه عامه نعتبر ان وزاره التربيه هي المسؤوله الاساسيه في هذا المجال واحنا كجامعه عامه ليست لنا السلطة ولا الأدوات لإثبات أو نفي ما روج على صفحات التواصل الاجتماعي من تسريب للامتحانات الوطنية في دقائقها الأولى. ولكن نعتبر أنه إنذار وصوت رفعناه حتى في السنة الماضية وخاصة في الدورة الثانية المراقبة لامتحانات البكالوريا، وقلنا إن هناك تجاوزات كبيرة وكبيرة جدا تمس في العمق الامتحان الوطني. احنا نعرف أن المسألة هذه اقترحت اليوم عبر فيديوهات نقلت معناها وروج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن هناك تساؤلات جدية حول قدرة وزارة التربية على حماية هذا الاستحقاق الوطني وضمان نزاهة هذه الامتحانات، لأن الأمر يتعلق أولا وبالأساس حول شهادتنا العلمية التي نعتز بها على امتداد عقود، هذا أولا على المستوى الوطني والمستوى الدولي، وثانيا بطبيعة الحال أن هناك ثقة وعقدا موجود بين الوزارة وأبنائنا التلاميذ والأولياء والرأي العام الذي يطالب في مبدأ تكافؤ الفرص. اليوم كي نسمعوا كما سمعنا عبر السنوات الخلفت بأن ظاهرة تسريب الامتحانات الوطنية تبدأ من الدقائق الأولى، بالرغم من أن وزارة التربية في كل لقاءاتها واجتماعاتها عبرت عن أن هذه السنة ستكون سنة استثنائية للتصدي لهذه الظاهرة. ونحن بطبع الحال من موقعنا تمنينا لو أن الأمر لم يكن كما شهدناه اليوم عبر تسريب هذه الامتحانات، وعليه فإننا نحمل الوزارة المسؤولية الأساسية في هذا الحادث الذي تكرر عبر السنوات. والقاء يقول
1: على السنوات الأخيرة الكل شوفوا فيه، معناته هو مش مربوط بالعام هذايا فقط باش نكونوا واضحين هكا ولا سي محمد.
5: بطبيعة الحال أنا تحدثت قلت أنه تسريب الامتحانات عنده سنوات وهو يتكرر، لكن أمان معناها في كل مرة معناها مع أي وزير ومع أي وزارة نجد أن الترويج للامتحانات الوطنية يكون عبر إعلان أن هذه السنة ستكون ليست كغيرها من السنوات، ومع ذلك للأسف الشديد أن هناك تسريبات لهذه الامتحانات، وإحنا نقول إن شاء الله الأمر يوقف عند هذا الحد، لأن هناك أخبارا تروج حول مسائل أخرى قد تمس في العمق هذا اليوم الأول من الامتحانات، وإن شاء الله في باقي الأيام لا تتكرر هذه الظاهرة.
1: شو معناتها فما حاجات تتروج؟ قلت لي فما حاجات تروج في العمق، شنو هي الحاجات منه؟
5: أنه تسريب الامتحانات، ماذا يعني تسريب الامتحانات؟ أنه ثم هناك شبكات تعمل على معناها إنجاز هذه الفروض بطريقة غير قانونية.
1: أنا فقط بربي نحب نفهم حاجة سي محمد، أنت أستاذ وتقري وغيره معناتها وتعرف جيدا وربما تعسيت في البكالوريا أكثر من مرة، أنا حبيت نفهم وأنا زادة تلميذة كنت عديت البكالوريا فترة من الفترات، نعرفوا فما زوز سيذة هكا ولا لا في, في, في, في القاعة والامتحان يتحل معناتها من الانفلوب ويتعطى للتلميذ، ولا سيذة زوز معناتها متشددين في, في, في, في, في الحراسة في البكالوريا، شكون ينجم يصوروا امتحان معناتها؟ لأنه شكون اللي في قفص الاتهام في الموضوع هذايا؟ هل أنه الأستاذ صور؟ هل أنه التلميذ صور؟ هل أنه الأستاذ تقاعس في العسة؟ وإلا لا الامتحان ما خرجش من القسم معناتها؟ ففسر لي منحب نفهم شنو الحكاية.
5: شوف احنا من موقعنا كيف حديث لحديث قلت لا نستطيع أن نجزم نحن بصفتنا كجامعة عامة للتعليم الثانوي وكهيكل نقابي من هو المتسبب الأول في تسريب هذه الامتحانات، والمسألة هذه موكولة بالأساس لوزارة التربية باعتبار أنها المؤتمنة على إعداد الامتحانات الوطنية وتنظيم هذه الامتحانات وتأمين هذه الامتحانات. لكن تكرار هذه التسريبات وهذه الظاهرة يكشف حقيقة عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة، ويعطي انطباع معناها في أنه الإجراءات التي اتخذت لم تبلغ بعد المستوى الفاعلية المطلوب، لأن نجاح الامتحانات الوطنية راه خلينا نأكد لا يقاس فقط بحسن تنظيم الاختبارات. نحن لا نشك في أن هناك أعوانا يعملون الصباح المساء على إنجاح هذه الاختبارات وتنظيمها، بل إن الأمر يحتاج أكثر قدرة المؤسسات على المشرفة على هذه الامتحانات على حمايتها. ويبدو أنه من بين أسباب الإخفاء يعود إلى أن وزارة التربية تعتمد أساسا على مقاربة أمنية ضيقة على أهميتها. فاش تتمثل المقاربة الأمنية هذه؟ تقوم على تشديد المراقبة والرقابة وعلى العقوبات، وهذه العقوبات أنا شاركت في مراجعة عديد الأوراق فأنا بعد إنجاز الامتحانات للتثبت من حالات الغش. معناها العملية كأني أصبحت عملية تنظيمية أمنية، وهي عملية ضيقة لا تفي بالغرض، لأنه كل سنة عدد حالات الغش تتفاقم سنة بعد سنة، وهذاك علاش
1: الدنيا خادت التطور اليوم لي آي وغيره وشبكات متطورة وحاجات وتركب معناتها وقاعدة تصير متجاوزت، نتصور تجاوزت التشريعات والقوانين معمول بها منذ سنوات. يعني هلان وإحنا في حاجة أنه نحينوا الترسانة متاع القوانين والتصدي لظهرة وطرق التصدي لظهرة هذية، ولا شنو المطلوب بالضبط؟ فقط أنا حبيت إشارة سي محمد الصافي، زملائي في البرامج نتاع سامح مفتاح حاولوا يتصلوا بوزارة التربية في الموضوع هذايا، لكن يبدو أنه ما عندهمش حتى رد في الموضوع، ولوزارة التربية حق الرد وحق التوضيح في هذا الموضوع إن أرادت ذلك، معناتها سواء كان عندي ولا عند أي واحد من الزملاء مرحبا وهلا وسهلا، لأنه احنا نحبوا مع بعضنا الناس كل، لأنه قيمة الشهادة نتاع البكالوريا نتاعنا في الميزان هكا ولا لا، تكافأ الفرص ده، فما ناس تتعب وفما ناس تقرا عام كامل وتلقى روحها ماهيش في المراتب الأولى، لأنه فما ناس أخرى بالتحايل تجي قبلها.
5: شوف خليني إن سمحت معناها نوضح أنا مثلا أنه عندما نحكيه على الامتحانات الوطنية راو نحكيه على عرس تونسي، ونعرف ما تتكبده الأسرة التونسية ويتكبده التلميذ من معاناة طيلة سنة، ونعرف المجهود والذي يبذله الأساتذة لإتمام السنة الدراسية، لأنه الأستاذ هو جزء لا يتجزأ من هذا من هذه الامتحانات، وعنده بالنسبة له كأنه الحصاد الذي سيجني في آخر السنة. وهذاك علاش علينا في تقديرنا أن الحلول ماذا تقتضي؟ أولا أن نعي بأن التسريب ليس مجرد جريمة فردية، بل هو نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية تغذي السعي إلى الغش والتحايل. راهو احنا تلميذ ما تولدش يغش. السؤال الذي يطرح، وهذا مسؤولية معناها المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس، أنهم يبحثوا في الأسباب التي تجعل هذه الظاهرة تتفاقم يوم بعد يوم. الأمر الثاني أنه ننتقل من المقاربة الأمنية الاختزالية إلى مقاربة شاملة. وماذا نعني بالمقاربة الشاملة؟ أولا نسعى إلى تحديث منظومة تأمين الامتحانات واعتماد تقنيات رقمية أكثر تطوراً، ونعزز في هذا المجال الحوكمة والشفافية وترسيخ ثقافة عند التلاميذ، وهي ثقافة النزاهة والنزاهة الأكاديمية، ومش عند التلاميذ فقط، حتى عند الذين يتورطون في مثل هذه الأعمال التي تمس في العمق شهادة علمية نعتز بها على امتداد عقود. وعندما تكون المقاربة والمعالجة متعددة الأبعاد، فإننا نزداد قدرة على حماية هذه الامتحانات الوطنية، ونصون بذلك شهادتنا العلمية التونسية، باعتبار أن هذه الشهادة، شهادة البكالوريا، هي ركائز أو ركيزة من ركائز الثقة في المنظومة التربوية. وأنا نحب نقول أننا نحيي من موقعنا كل الأساتذة الذين درسوا خلال هذه السنة كغيرها من السنوات تلاميذ البكالوريا وغيرها من المستويات، بالرغم من أن الوزارة تنصلت لتعهداتها واتفاقيات لم تنجز ولم تنفذ، ونعني بالتحديد اتفاقية 23 ماي 2023. وأنا لا أستغرب أن زميلتك اتصلت بالوزارة والوزارة لم نسمع لها صوتا، لأننا على امتداد سنوات لم نسمع لهذه.
1: وربما الوزارة تقولك أنا ما زلت سي محمد، ربما الوزارة تقولك أنا ما زلت في مرحلة البحث والتقصي، وخنشوف معناتها
5: الأولياء. سمحني أختي، الأولياء والتلاميذ معناها كيشوف هو ويسمع أنه في مؤسسة ما وفي مركز امتحان تم التسريبات وأن هناك حالات من الغش، شكون اللي يطمن؟ مش أنا باش نطمن الأساتذة ونطمن الأولياء ونطمن التلامذة. ثم وزارة اللي هي مؤتمنة على هذه الامتحانات يفترض أنها تتدخل إما بالنفي أو بأنها تصحح الأخطاء التي ارتكبت اليوم. أنا لا أستطيع أن أجزم إلى أي مدى هناك انتهاكات، ولكن الثابت عبر ما بلغنا كما بلغكم أنتم رجال الأعلام ونساء الأعلام بأن هناك تسريبات. الوزارة لم نجدها.
1: أنا شفت زميلتك اليوم قدام، شفت زميلتك قدام وزارة التربية سي محمد، شفت زميلة من زميلاتك قدام وزارة التربية طبعت الصفحات التي سربت الامتحان وتوجهت بها في لايف على فيسبوك قدام التوينس الكل، وتوجهت بنداء لرئاسة الجمهورية، ومشيت لوزارة التربية قدام وزارة التربية معدية لايف وهزت معناتها الامتحان وين تحط وشنية الباجات الفيسبوكية وغيره ووريته معناتها هذا شفته معناتها كما شافوه توينسا كل على الريزو سوسيو من أستاذة تدرس معناتها عاينت ذلك بنفسها وتوجهت بذلك لوزارة التربية.
5: ومع ذلك احنا عشت انا في مجال التأديبية في علاقة بحالات غش في البكالوريا، والضحية الاول في هذه التجاوزات هم المراقبون للأسف، والمسؤولون المعنيون بحماية هذه الامتحانات لا أحد يحاسبهم. اليوم احنا في نرجع ونقول جدار في المزونة عندما سقط وذهب ضحيته وثلاثة تلامذة، الوزارة عزلت وأعفات مندوب جهوي. قريبا في الأيام تاع السمان بلوكي في إحدى المؤسسات طاح شباك، بعد 11 سنة يتم إعفاء مدير المؤسسة. ومن هو المسؤول عن هذه المؤسسات وعن جدرانها وعن بنيتها التحتية؟ هي وزارة التربية وعلى رأسها الوزير. هؤلاء لا أحد يحاسبهم، لا أحد يحقق معهم، وهم بمنأى عن كل هذه التجاوزات. ونحن نقول إن الامتحانات الوطنية هي مسؤولية أولا وبالأساس لهذه السلطة لوزارة التربية، وهي عليها أن تحمي هذه الامتحانات وتؤمنها بطرق متطورة لا بالدعاية عبر وسائل الإعلام، لأن هذا الحديث شبعنا منه نحن كتوانسة وكإطار تربوي وكنقابيين عبر أجيال وأجيال وسنوات وسنوات متتالية، والوضع يزداد تفاقما، وما خفي ربما أقول كان أعظم. وأذكر بأننا نبهنا لهذا الوضع في السنة الماضية ولم نجد أذانا صاغية، ولم يفتح تحقيق في بعض ما وقع في امتحان المراقبة بكالوريا.
1: إن شاء الله وزارة التربية احنا نتمنى وأنه يكون فما تدخل وفما توضيح في الموضوع هذايا لطمأنة التلامذة اللي قاعدين توا يعديوا في الامتحانات، العائلة نتاعهم كانوا بالتأكيد نأكدوا نقولوا راهو فما معناتها أبحاث وقاعدين نقوموا بالكشف ربما على الشبكات هذايا، وإذا كانوا زاد التسريبات ومفندة وما فماش منها زاد نطمنوا العائلات التونسيين. وهذا كان موضوع التوانسة اليوم على لي ريزو سوسيو هذا اللي شفناه. شكرا سي محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا أشخاص عمل مسرحي جديد يعرض لأول مرة نقترحه عليكم تتشويتا.
3: صوتكم بون بلان
1: بون بلان. نمشيو لجابس، نمشيو الى المركب الثقافي محمد الباردي بجابس وين باش يحتضن مسرحيه اشخاص، هو العرض الاول للعمل المسرحي هدايا الجديد. معنا في المباشر كاتبه هذا النص السيناريست ومنتجه المسرحيه سيده عائشه معتوق. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
6: مرحبا بك وداء، ومرحبا بإذاعة الديوان، وشكرا عليكم على الدعوة.
1: شكرا وتحية لراديو عليسة في جابس، تحياتي ليك ولكل الزملاء العاملين في الراديو هذا، لأنه سيدة عائشة هي مديرة عليسة فم في جابس. تحية ليك ولكل العاملين في المؤسسة هذية. نحكي على مولود جديد اليوم، على مولود مسرحي جديد أنت كتبته وأنتجته. شو العمل هذا؟ يعطينا عليه فكرة على التفاصيل وعلى الفريق اللي معه.
6: أوكي، العمل هدايا هدا يتناول كيفاش كانت العلاقات الأسرية في الماضي اللي كانت قائمة على الحوار المباشر واللقاءات اليومية، وكيفاش تغيرت أنماط التواصل مع التطور التكنولوجي. زاد يناقش إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل الاتصال وتبادل المعرفة، لكنه يركز أكثر على عدد من السلبيات كما العزلة الاجتماعية، الإدمان الرقمي، وضعف الروابط الأسرية، وانتشار الشائعات والأخبار الفيك.
1: بالرحم الواقع معناتها يعالج الواقع. نعم. واقع اليوم.
6: نعم نعم. ويسلط الضوء على برشا سلوكيات من بينها التعليم كما كنا نسمع توا.
1: فوالا اي فوالا التعليم بتاعنا اللي هو موضوع جدل.
6: اي اكيد هذا الكل في مواقف فكاهيه وساخره. والمسرحيه هذه وبقيه كتاباتي هدى هي من مسرحيات او مسلسلات اذاعيه هي تنتمي للكوميديا السوداء. لاني نكتب الكوميديا السوداء لانها تعطيني مساحه فنيه باش لمناقشه القضايا الجاد اكيد باسلوب ساخر. الإخراج العمل هذا هو الأستاذ نعيم بن شعيرة والبطولة رهنت على مواهب شبابية بالإضافة للفنان كريم لحظاني.
1: صار كاستينج في الموضوع المواهب الشبابية هذه اللي باش نكتشفوها في في المسرحية أكيد جدا معناتها مش السيليكسيون ما كانتش سهلة هكا ولا
6: ما كانش سهلة. هو الشباب هدى هو شباب موهوب شبابنا التونسي وقت الكاستينج وانا احرنا شكون باش نختاره معنا من بين المواهب هذية. حابين نشاركوا الشباب لان المسرح بالنسبة للشباب يمنحوا الثقة في النفس وينمي لها المهارات مهارات التواصل والعمل الجماعي وأكيد يخليه أكثر وعي بقضاياها المجتمعية وأكثر قدرة على التعبير على أفكاره بطريقة إبداعية مؤثرة.
1: وقتاش نجمو نكتشفوا هالعمل هذي على خشبة المسرح ونتمتعوا به؟
6: العرض هذا إن شاء الله بش يكون نهار 12 جوان 2026 في دار الثقافة محمد الباردي في جابس والدخول بش يكون مجاني للعموم.
1: مع تعرض مجاني للعموم يجاو تمتعوا بالمسرح بالكوميديا السوداء برشا مواقف تكون هزلية وضاحكة ولكنها في نفس الوقت تنقد وتعري الواقع متاعنا هكا ولا؟
6: أكيد المسرحية هي ضاحكة معناها فيها فكاهة في نفس الوقت فيها رسائل وفيها تعرية للواقع اللي قاعدين نعيشه فيه.
1: نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح أنت وكل الفريق مع الموجود معك في المسرحية هذية. إن شاء الله عرض يكون استثنائي وقياسي في المركب الثقافي محمد الباردي بجابس نهار الجمعة 12 جوان 5 متاع العشية. يكونوا في الموعد الناس الكل باش تحضروا العرض هذية وتستمتعوا بالمسرح في عرض مجاني. شكرا جزيلا سيناريست ومنتجة المسرحية. شكرا لك سيدة عائشة معتوك. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص هذا العرض. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا للي كيف الكل. شكرا صبري هيفا أشرف أجمل تحياته دايا الأخبار مع أميرة نايتك لها مع محمد القرقني. إن شاء الله تكون زينة. صباح الخير. باي باي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بو.

0: يوان فام فلاش نيوز.
1: مجزء التاسعة يوان فام عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد أشرف اليوم على اجتماع مجلس الجامعات، وتم النظر خلال هذا الاجتماع في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية، راجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. كما نظر المجلس في مشروع المنشور المتعلق برزنامة السنة الجامعية وفترات التوقف عن الدروس للسنة الجامعية القادمة، وقد صدق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الهدف إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة على حريق اندلع بأرض فلاحية بمنطقة وادي الغروس بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، وفق ما نقله مراسل ديوان فم في الجهة. وقد نشب الحريق بأرض تضم أشجار زيتون ومساحة بيضاء حيث أتت نيران على نحو 10 هكتارات، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية من محاصرتها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن مزاعم إيران أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي باطلة، مضيفة أن مزاعم إيران أن أضرار المبنى ناتجة عن صاروخ اعتراض أمريكي هي أيضا باطلة. المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد اليوم أن المنشأة النووية الإيرانية تعرضت للتدمير بالكامل، وقالت على خلال ردها على تقرير نشرته وكالة بلومبرغ بشأن المنشأة النووية الإيرانية، قالت أن الإيحاء بأن إيران أصبحت أكثر قدرة على إنتاج سلاح نووي دون وجود منشأة عاملة لتخصيب اليورانيوم أو دفاعات عسكرية هو طرح غبي إلى حد لا يصف. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى والا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. ايبا نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تعدى معنا مزيانه كوم دابيتود. الرونديفو يكون مع نايت كلوب من توا حتى لنص الليل مثنين الجماعه تلقاونا معاكم في سهريه ممتازه ان شاء الله تعملوا ابو كيف ان شاء الله تعملوا كيف بالموسيقى السنة فيكم سيغمون كيما قلت كيما هذا البليس ديما نختاروها سبيسيالمون ليكم انتم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قزي ربي قولكم زيدوا في الحصه الخاطر برشا موسيقى حلوه ان توكا ليكيب كيما العاده معاكم انتوا حتى للنص الليل. صبري البوعزيزي سيد المخرج هيفا بن يوسف العديد هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. نتمنى لكم سهريه ممتعه والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش اسمه حاتم عمور في الدربه.

0: صالح الفرزيت، بوب مارلي، فاضل شيكر، نيلي فرتادو، نسيف زيتون، هذوما الكل بعد شوية باش تلقاو معنا في رود تريب. مي تو سويتش باش نخليكم مع أكريدز دو تو إت. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

بيكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني الشرقيه القديمه في كاسيت.

0: كاسيت.
1: في كاسيت من بعد شوية باش نلقاو حمادة هلال، باش نلقاو حسين الجسمي في راحت عليك، باش نلقاو زادة محمد فؤاد في بين ايديك، رامي عياش حبيتك انا، هي باهي حلوة برشا. مي تو سويت خليكم مع شيرين انا في الغرام. تو سويت هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت، شوية اخر الاخبار تكون معاكم، رجعنا معاكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة، ديوان اف ام، عسلامة. الكاتب العام للجامعة العامة لتعليم الثانوي محمد الصافي يحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن تسريب امتحانات البكالوريا، مطالبا إياها بالتدخل العاجل لتوضيح حقيقة هذه التسريبات للرأي العام. وبين الصافي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة أن تكرار حوادث التسريب يكشف عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة، موضحا أن الإجراءات التنظيمية المتخذة لم تبلغ مستوى الفاعلية المطلوبة لضمان سلامة الاختبارات الوطنية. وانتقد نقبي اعتماد الوزارة على مقاربة أمنية ضيقة تقوم على تجديد المراقبة وتسليط العقوبات على الأساتذة المراقبين بدلا من تحديث آليات التأمين، معتبرا أن هذه السياسة أثبتت قصورها أمام تطور التقنية المستعملة وشبكات الغش. النائب بالبرلمان عن ولاية القيروان وليد الحاجي يطالب اليوم السلطات المركزية بإطلاق حملة وطنية عاجلة لمكافحة الحشرات باستخدام الطائرات لتطويق انتشار البعوض وتفادي تداعياته الصحية تزامنا مع تهطل الأخير للأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وبين الحاجي خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن البلديات تعجز بإمكانياتها المحدودة عن مقاومة هذه الظاهرة بمفردها، مشيرا إلى غياب عمليات المداواة المبكرة والمبرمجة عادة خلال شهري مارس وأفريل بسبب تعطل الصفقات الخاصة بالأدوية.
2: الوسواس كما كل عام يعني تواجد ماشكل الوسواس جميع انواع الحشرات، كما كل عام ننبهوا انه لازم المداوات كثير في وقت معين هو شهر مارس لحق تقدير شهر ابريل، ولكن للاسف ما يصيرش الشيء هذا نظرا التزامات البلديات مع الصفقات تاع الادويه لحاجه كيما هكا. السنه كنا كنت تتذكر وقت انتشرت الداء الليشمانيون كنا نبهنا برشا مرات راهو هذا بسبب غياب المداوات والجديه وتحمل المسؤوليه، ورينا تقريبا أكثر من 150 إصابة في حجب العين واحدة لتقريبا المعدل السنوي في بلاد كاملة في حدود 4000، دائما لازم تقضي عليه كامل المداوات، ما عندكش حتى حل آخر. ولكن للأسف معناها تم غياب الجدية في التعامل مع الموضوع هذايا، غياب المسؤولية، ليش مثلا جلسات منظمة أو برمجة للمداوات.
1: مجلس إدارة البنك المركزي يقرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%. وكان البنك المركزي التونسي قد خفض من نسبة الفائدة المديرية في ديسمبر 2025 من 7.5% إلى 7% مع تراجع معدل التضخم إلى 4.8% في جانفي 2026 مقابل 4.9% خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2025 و2000. حراك ستوب بوليوشن يقرر تنظيم تحركة احتجاجية ومسيرة يومي 5 و6 جوان بتونس العاصمة وولاية قابس تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. وبين عضو الحراك خير الدين دبي في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذه التحركات ستنطلق بوقفة أمام الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة وأخرى بمنطقة شط السلام بقابس يوم 5 جوان. وأضاف أن مسيرة ستنطلق يوم 6 جوان من أمام المحكمة الابتدائية بقابس وصولا إلى مقر الولاية تحت شعار عدم ثبوت العدالة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا يمكن أن تسمح واشنطن لإيران بالحصول على سلاح نووي. مسؤول أمريكي يفيد بأن المحادثات بين لبنان والاحتلال في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بدأت ببطء، لكنها تحرز تقدما بشأن خطة العمل. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي وصل للعاصمة البلجيكية بروكسل. منتخب خاض اول حصة تدريبية ليه اللي انطلقت اليوم 5 متاع العشية في البرنامج زوز حصص تدريبية اخرى قبل مواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من الساعتين متاع العشية. نذكر المقابلة هذه باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي اللي باش يسافر نهار الأحد 7 جوان من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى المكسيك لخوض غمار المونديال. البعثة الرسمية للمنتخب فيها 58 شخص، من بينهم 26 ملاعبي. منتخبنا باش يواجه المنتخب السويدي في أولى مبارياته في كأس العالم فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. نرجعوا للشأن المحلي. ترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن مغادرة 3 ملاعبية، وهم كل من زكريا العايب، وائل الدربيلي، وغيث الوهابي بعد نهاية عقودهم مع الترجي. في المقابل أعلن الفريق عن تمديد عقد متوسط ميدانه خير الدين مداوي إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي أعلن في وقت سابق عن مغادرة لاعبه البرازيلي يانساس. هيئة مستقبل جيبس أصدرت بلاغ وجهت فيه نداء للسلطات الجهوية من أجل التدخل العاجل للمساعدة من أجل صرف المستحقات المتخلدة لدى المجمع الكيميائي التونسي. قالت الهيئة في بلاغها أنها تواجه أحكام باتة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة جملية تناهز 300,000 دينار، كيف كيف عندها 600,000 دينار بمعلوم أحكام سابقة وديون لاعبين محليين، 400,000 دينار مستحقات الملاعبية والإطار الفني والإداري للموسم الحالي، 300,000 دينار عقل وديون مختلفة لدى المزودين وأشخاص تبعيين. الهيئة قالت أن الجمعية عندها مستحقات مالية هامة لدى المجمع الكيميائي التونسي تتمثل في 500,000 دينار بعنوان منحة سنة 2025 و1,200,000 دينار بعنوان منحة سنة 2026. الختام بأبرز مباراة الليلة الودية. استعدادا للمونديال، منتخب الجزائري حقق الفوز على المنتخب الهولندي هدف مقابل صفر. هدف سجله أنيس الحاج موسى محترف نادي فاينورد الهولندي في الدقيقة 86. لقاء شهد دخول محمد أمين توغاي مدافع ترجي الرياضي التونسي في الشوط الثاني. وفي مقابلة أخرى المنتخب النيجيري تعادل مع المنتخب البولندي هدفين مقابل هدفين. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كيلعاد على سيت نادي وانا فهم بوانيت. بعد شوية يرجع لكم محمد القارقني في النادي كلوب.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.

0: sur D1 FM.
1: Nightclub. D1 FM.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. دايور هذه ساعتنا الثانيه ال رونديفو كوم دابيتود يكون مع الموسيقى القديمه, ونرجع بكم الاولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2000, والبارح كنا وقفنا في المرتبه 77 مع بريتني سبيرز اللي لا ديريكتومون باش ندخلوا. داير البلاي ليست البارح كيما قلت لكم كانت كلها كاونتري اون جينيرال, مي ليله باش تكون تقريبا 90% منها اي بوب. اون توكا نحكيو على موسيقى من اروع ما فما, على خاطر مش يدخل في البلاي ليست ليله دكتور دري. داير نلقاو في المرتبه 76 مع سنوب دوغ في ذا نيكست ايبيزود. موسيقى بيان سور très connu. Zizi Choy for Hazza Said Mokhrish. Snoop Dogg, واحدة من أشهر الأغاني بتاع لي بوب في التاريخ, غنية كي تبدأ من أول نوت تاع زيومون تعرفوها تعرفوا مباشرة اللي باش يجي كلاسيك حقيقي. نحكيو على ذا نيكست ايبيزود للمنتج والرابر الأسطوري دكتور دريم, مشاركة الفنان الإيكونيك فينالمون من الويست كوست. نحكيو على سنوب دوغ, الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن الألبوم التاريخي 2001 اللي يعتبروا برشا نقاد من أهم ألبومات لي بوب على مر التاريخ. وقتها كان دكتور دري رجع بقوة للساحة وجاب معه انتاج موسيقي متطور برشا غير الصوت متاع الراب في الألفية الجديدة. البيت متاع The Next Episode ولت أسطورية, نحكيو على بازا قوي, نحكيو على إيقاع ماشي كوم الفو كول على الاخر. جو هكا متاع ويست كوست بيرمون يخليك تتعرف عليه من أول لسكوند. ونجاح مش كان في الموسيقى, كان زادة في الكاريزما الكبيرة اللي جاب سنوب دوغ بالصوت متاعه والستيل متاعه المميز. الغنية تمثل الروح متاع كاليفورنيا في نهاية التسعينات وبداية الألفين. نحكيو على كراهب, نحكيو على شوارع بالشمس, ثقة كبيرة في النفس, وهذا السبب ولت من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الحفلات والملاعب وحتى في الأفلام والفيديو جيمز. من الطرائف أن الغنية ما كانتش أكبر نجاح وقت صدورها كهو, بل عاشت أكثر مع السنين, واللي اليوم تعتبر من أكثر الأغاني متاع الراب استعمالا في الثقافة الشعبية والميمز والغوميكس حول العالم.

نحكيو على المرتبة 75 وين نلقى ويست لايف بيان سور واحدة من أقوى لي باند بويز اللي كانت موجودة في نهاية التسعينات وبداية الألفينات داير من بعد باش نلقاهم في لي شارتس القادمين من أقوى لي جروب اللي موجودين في لي شارتس سيرتو عندهم موسيقى اسمها ذا روز ذا روز جو بونس كان مش غلط دونك ممكن السبب نتاع نجاحهم وشهرتهم عالميا اليوم نحكيو على غنية من أجمل أغاني الرومانتيك في نهاية التسعينات الغنية اللي قدمت للعالم فرقة اسمها ويست لايف لأول مرة اسمها سويرت اجان الموسيقى خرجت عام 99 وكانت اول سينجل رسمي للفرقه سامحوني الايرلنديه اللي كانت باش تولي واحده من انجح فرق البوب في العالم ومن اول اصدار حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الاول في بريطانيا كانت بدايه قصه متاع نجاح استمرت سنوات طويله الاغنيه تحكي على الحب الصادق والوعود اللي ما تتبدلش مع الوقت شاب يطمن الشخص اللي يحبه ويأكد له انه مشاعره ما زالت هي بيدها وانه مستعد يعاود يقسم بنفس الحب مره ومرتين ألف مرة اللي يميز الموسيقى هو التناغم الجميل بين الأصوات متاع أعضاء ويست لايف خاصة وأن الفرقة كانت معروفة بالبلاد الرومانتيك اللي تعتمد على الإحساس أكثر من الإيقاع السريع في وقت كانت فيه فرق البوي بانز كيما باكستريت بويز كيما أنسي كيما سمحوني أناس واي أنسي تسيطر على الساحة نجحت ويست لايف باش تلقى المكان متاعها بأسلوب أكثر هدوء برشا موسيقى من أروع ما تنجم وتسمعوا داير نوستالجيك برشا للجماعة اللي عاشت الفترة ذيك وعاشت الفترة متاع الألفين.

في المارت ب 74 encore une chanson country نلقاو موسيقى مليانه انرجي بوزيتيف غنية تقول لك بكل بساطه عيش حياتك وخلي الامور تمشي بطبيعتها. نحكيو على ذات ذا واي للنجمه جودي ماسينا. الموسيقى خرجت عام 98 وكانت من اكبر نجاحات في مسيره جودي, ووقتها كانت من ابرز الاصوات النسائيه في موسيقى الكاونتري مع اسلوب انرجيتيك خليها تتميز على برشا فنانين في نفس الفتره هذيك. فكره الغنية بسيطه برشا, تقول انه الحياه فيها ديو دي با, حاجات تمشي كيما نحبوا حاجات لا, اما المهم انك تواصل وتعيش كل لحظه بروحها ايجابيه. اللي يخلي الاغنيه مميزه فهو الايقاع السريع والفرايحي من اول سكوند, تحس بالانرجي نتاع طريق طويله هكا برشا, شمس كمية مسخونه وصفر بالكهرباء في نهار جميل برشا. جودي ماسينا تغني بثقه وفرحه كبيره وكانها تحكي مع صاحبها وتقول له ما تقلقش برشا, هكا هي الحياه. وهذا بالضبط اللي خلى الاغنيه تلقى نجاح كبير عند الجمهور. الرساله نتاعها مازال صالحه حتى لليوم, مش لازم نتحكم في كل شيء, ساعاتيك في ان نقبلوا باللي صاير ونكملوا الطريق بافضل طريقه ممكنه.

في المرتبة اللي من بعد نلقى واحدة من أقوى غني البوب في بداية الألفينات، غنية جاوبت على كل المنتقدين بطريقة مباشرة وقوية، وهي Forgot About Dre للأسطورة دكتور دري، مشاركة النجم السعد في الوقت ذاك فينا نحكيو على إمينيم، أما كان ما كانش إمينيم تعتوى دونك مازال وقتها في لي ديبيو نتاعهم. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأسطوري كيما قلت نفس الألبوم نتاع قبيلة 2001، وجات في فترة كان فيها البعض يعتقد أنه دكتور دري ولا مجرد منتج خلف الكواليس، أما الرد كان واضح، ميساج يقول كيفاش نجمو تنساو الشخص اللي يساهم في صناعة جزء كبير من تاريخ الراب. الغنية تحكي على الإرث الكبير متاع دكتور دري في الهيبوب من أيام NWA إلى اكتشاف نجوم كبار كيما سنوب دوغ، ومن بعدها تقديم إمينيم للعالم. أما واحد من أسرار نجاح الغنية هو أنه كلمات المقطع متاع دكتور دري كتبها إمينيم بنفسه، وفي المقابل إمينيم قدم واحد من أسرع وأقوى المقاطع في المسيرة متاعه بأسلوب مليان إنرجي وبرشة كاريزما موجودة. البيت متاع الغنية صار إيكونيك، بيانو إيجو، إيقاع هكا قوي سدى، وإنتاج نظيف بالطريقة اللي اشتهر بها دكتور دري، وحتى الكليب كان ناجح برشة وحصد برشة جوائز عديدة على الـ MTV.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: نمشيو للمرتبة اللي من بعد نلقاو في المرتبة 72 مية في كيس اوف ذا اكس اوف ذا اكس. فوالا سامحوني مع غنية متاع ار ام بي بوب من اقوى الاغاني في بداية الالفينات, غنية فيها ايقاع نار برشا, ثقة, رسالة واضحة لأي علاقة هكا فيها شبح الماضي ولا كيفاش نجم نقولها. كما قلت موسيقى خرجت عام 2000 ضمن البوم فير اوف فلاينغ, وكانت من اكبر نجاحات في مسيرة مية, ووقتها كانت واحدة من ابرز نجمات الـR&B الليجون إلى جانب أسماء كيما أليا وكيما براندي. القصة متاع الغنية دور حول موقف تعرفوا برشا من الناس, حبيبك السابق ولا الليكس متاعك يرجع فجأة ويحاول أنه يدخل لحياتك من جديد, ولهنا يجي سؤال شنو باش تعمل, هل ترجع للماضي ولا تواصل في الثنية متاعك. مية تغني بثقة كبيرة وكأنها تقول أنا نعرف قيمتي وما نحبش نكون جزء من لعبة مشاعر. اللي يميز الغنية هو البيت متاع الموسيقى البرودكشن المودرن في الوقت هذاك مع رفران يتكبت في في في البال, ولهذا السبب وليت من اكثر الاغاني اللي تتلعب في الراديو في الكلوب في عام 2000. وحتى الكليب كان نجح برشا, في كوريغرافي متميزه برشا, جو متعكس قوه شخصيه متاع ميا وحضورها على الشاشه. الاغنيه في العمق تحكي على الثقه بالنفس واتخاذ القرار الصحيح وقت الماضي حاول انه يرجع. مش كل باب يتسكر لازم يتعاود يتحل, وساعات افضل قرار هو انك تكمل قدامه.

في المارت 71 واحدة من أكثر الأغاني اللي بوب انفجارا في تاريخ الراب. غنية كي تدخل تسمعها ما تنجم تعمل كين هكا براسك تبدأ تهز مع الريتم. نحكيو على الأسطورة دي ام اكس ونحكيو على الغنية بارتي اب اب ان هير. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم and then there was X وكانت من أكبر نجاحات دي ام اكس التجارية والفنية. وصلت للتوب 10 في البيلبورد هوت 100 وكرست مكانته كواحد أكثر الرابر حضورا وكاريزما في الجيل متاعه. دائر زادة كانت موجودة في The Greatest Songs Ever كأعظم واحدة من أعظم الأغاني في تاريخ البشرية. من أول ثانية الموسيقى والغنية ما تعطيك حتى فرصة باش أنك تتأقلم شوية ليلة. طاقة عالية معيات محسوب إيقاع خشين يعكس أسلوبه متاع دي ام اكس وإنرجي قوية برشا. اللي ميز دي ام اكس في بارتي أب هو أنه ما يغنيش كهو أما يفرض وجوده. صوته فيه برشا غش فيه صدق زادة وقوة تخليك تحس بكل كلمة كأنها طالعة من الشارع مباشرة. البيت متاع الغنية من الانتاج القويم متاع راف رايدرز خليها تتحول بسرعة إلى نشيد في الحفلات الملاعب وحتى في الأفلام. الغنية في العمق تحكي على الفوضى على الضغط وعلى الناس اللي تدخل في حالة توتر. لكن دي ميكسي يحول كل الطاقة هذه للدانس أخرى موسيقى أخرى والعالم الكل موجود في الدانس فلور. حتى لليوم بارتي أب تعتبر من أكثر الأغاني راب تشغيلا وقت الموتيفاسيون في هكا متاع في صالة متاع سبور في الملاعب تتحط هي الموسيقى ذي ومن الأغاني اللي ما زالت تعيش في الثقافة الشعبية والميمز بتاع الأمريكان.

0: كالفوندو في ساعة سلطنة.
1: كما تعودنا الوقت هذايا دونك بالموسيقى الترابية أم كلثوم اللي لمش تغني لكم عاود تعيني على رؤية كذايا الموسيقى اللي مش تكون معاكم تسويد شوية آخر تكون معاكم أميرة مقني في الأخبار وإحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

الفوتو في ساعة سلطنة. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان FM.
1: ديوان FM فلاش نيوز.
2: مجزوة 11 ديوان FM. عسلامة. الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تعلن تجميع وتثمين 40,000 طن من الزيوت الغذائية المستعملة واخفاء 10,000 طن منها للمعالجة الأولية قبل تصديرها. وضحت الوكالة خلال ورشة عمل تضيبت اليوم الأربعاء أن هذه الكمية تعد ضئيلة مقارنة بتسويق 220,000 طن سنويا من الزيت الغذائي، مشيرة إلى تصدير حوالي 88,000 طن من الزيوت المستعملة والمحترقة إجمالا. المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة محمد علي بوذراع يؤكد تسجيل 3 محاولات غش و 688 حالة غياب خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بسوسة. وأوضح المدير الجهوي في تصريح لمراسل ديوان FM أن محاولات الغش المضبوطة تمت باستعمال الهاتف الجوال وسماعات الأذن الإلكترونية، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها ضد المخالفين. وفي سياق متصل بين المسؤول الجهوي أن أغلب الغائبين عن اجتياز الاختبارات هم من المترشحون بصفة فرضية، مضيفا أنه تم تسجيل عدد من حالات الغياب الأخرى بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة الموزعة على الجهة. إدارة ترتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية المدينة نفذت اليوم عملية مراقبة للإشغال الوقتي للطريق العامة، وكذلك عملية مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية البستان. وأسفرت العملية عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس التي أكدت أن عمليات المراقبة ستتوصل في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. ودعت البلدية كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيه واحترام إجراءات حفظ الصحة. مجلس نواب الشعب الأمريكي يمرر ب215 صوتا مقابل 208 قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
1: ديوان FM. عسلمة
3: عسلمة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان FM.
1: تكلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان FM نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكه الموجه صفاقس
7: على 91.2
1: تونس
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان FM.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM.

تولد عامر منيب في حي الدقي في الجيزة نهار 2 سبتمبر من عام 1963. عائلته كانت فنية، جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب. من الصغرى عامر عاش معها في دارها مع أخوه الكبير جمال وأخواته البنات الزوز أميرة وأمينة.

عامر تعود إنه يمشي مع جدته المسرح نجيب الريحاني باش يتفرج في أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين. كان مغروم برشا بالمسرح والتمثيل، رغم اللي عشقه للغناء هو اللي غلب في الأخير.

توفيت جدته ماري مونيب وقت اللي كان في عمر 6 سنين. ياخي رجع يعيش مع ابوه. عامر كان من الطلبة المتفوقين وتخرج من كلية التجارة في جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدا، ولا معيد في الجامعة. كان يعدي أغلب أوقات الفراغ متاعه وهو يغني لمشاهير الطرب، خاصة عبد الحليم حافظ. بعد عامين وتحديداً في شهر رمضان عام 1987 جه كونترا باش يمشي يخدم في أستراليا، يتحصل على الدكتوراه ويخدم في واحدة من الجامعات غادي. وقبل ما يسافر عامر منيب تفهم مع أصحابه باش يمشيوا يسهروا في أوتيل ويتصحروا غادي، بما أنه مسافر وما عادش باش يشوفهم. بظهروا ليلتها كان فما محمود ياسين ومرته شهيرة، نور الشريف مرته بوسي، فاروق الفيشاوي والموسيقار حلمي بكر، الكلهم كانوا متواجدين غادي. صحابه قالوا له هذه فرصتك، برا غني قدامهم. ياخي سمع الكلام وقام أدى غنية الفن الفن الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وقتها الناس الكل الحاضرين تفاجئوا بجمال وسحر صوت عامر منيب وبينوا له إعجابهم به، واستدعوه باش يقعد معهم على طاولتهم. وغادي كلام يجيب كلام عرفوا اللي هو حفيد الفنانة الكبيرة ماري منيب. ياخي قال له الموسيقار حلمي بكر انت يلزمك تقعد في مصر، لا تسافر لأستراليا لا حتى بلاصة أخرى، اقعد معانا فما مستقبل كبير يستنى فيك بشرط انك تتعلم وتسقل الموهبة متاعك وتقرأ الفن على أصوله.

عامر حس بينه وبيروحه اللي الحلمة متاعه بدت تتحقق وتفصله عليها خطوة واحدة. روح يجري للدار وأول حاجة عملها قطع لي بيه دافيون متاعه وقص بيه العالم الفني.

0: وحنسك ليه.
1: وقتها عامر منيب ما كانتش عنده أغاني خاصة بيه، كان يغني أشهر أغاني عبد الحليم حافظ وحقق بيهم شهرة كبيرة.
0: وقفيني مرة صفيني مرة وقفيني مرة.

من بعد قرر إنه يعمل لون غنائي خاص به ويصدر أول ألبوم غنائي ليه. قام بإنتاج ألبومه على حسابه الخاص، وبحكم إنه ما كانتش عنده برشا فلوس باع كرهبته وتسلف شوية فلوس من أصحابه باش ينجم يخلص الفرقة واستوديو. ورغم اللي ما عندوش برشا فلوس أصر على إنه يتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، رغم إنه أجورهم كانت مرتفعة كيف ما مدحت العدل وصلاح الشرنوبي، لدرجة إنه عاود تسلف مرة أخرى باش يطبع الألبوم متاعه ويقوم بتوزيعه. وبالفعل أصدر ألبومه الأول بعنوان لمحي لمحي عام 1990.

الألبوم متاع عامر منيب حقق نجاح كبير ما كان حتى حد يتوقعه، الشيء اللي خليه يكمل في الثنية هذه. والألبوم هذا كان شهادة ميلاده الفنية. وقتها بدأت العروض تتعطل عليه، شركة الإنتاج بدأت تتكلم فيه، ولا عامر منيب أشهر من نار على العالم. وبعد ولت عنده قاعدة جماهيرية كبيرة من جمهور الشباب، وبدأت ألبوماته الناجحة تخرج، وأصدر تقريب 10 ألبومات. أنجح زوز منهم هما ألبوم أيام وليالي، ألبوم فاكر، وانت راوحت نسب التوزيع متاعهم ما بين 300 و 400 ألف نسخة. توزيعات بقية الألبومات الأخرى كانت زادة ما بين 100 و 150 ألف نسخة، كيف ما صار مع ألبوماته الأربعة الأخرين، حب العمر في 2003، وحايش عام 2004، وكل ثانية معاك في 2004.

عامر منيب بخلاف نجاحه في عالم الغناء والفن ادخل زيادة المجال التمثيل، وبما أنه كان فنان ناجح فإنه من الطبيعي أنه المنتجين والمخرجين متاع سينما يحبوا يدخلوه في أفلامهم. هذيك علاش عطوها بطولة فيلم سحر العيون مع حالة شيحة ونيلي كريم ومحمد لطفي، الفيلم اللي تم عرضه أول مرة عام 2002 وحقق نجاح جماهيري كبير، وين تجاوزت إيرادات الفيلم أكثر من 2.5 مليارات. من بعد جاء فيلم الثاني كيمو وانتيمو مع مي عز الدين، وحيد سيف وطارق عبد العزيز وإيناس النجار، الفيلم من تأليف محمد البي وإخراج حامد سعيد، وتم عرضه لأول مرة عام 2004 تحديداً في شهر مارس.

عامر منيب عمل زيدا فيلم الغواص في موسم 2005 مع داليا البحيري وحسن حسني وسامي العدل، واللي كانوا من إخراج فخر الدين نجيدة. ولكن الزوز أفلام هذوما ما حققوش نجاح كبير. عامر برر فشل الزوز تجارب هذوما بالتوقيت الغلط اللي تعرضوا فيه، لكن واصل في مجال السينما وعمل آخر فيلم اسمه كامل الأوصاف في موسم 2006 مع حلا شيحة وعلا غانم ورجال جداوي وحسن حسني وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني. الفيلم من تأليف أحمد البيزدة وإخراج أحمد البدري. عام 2009 أصدر عامر منيب غنيته الدينية الوحيدة بعنوان يا الله، بعد ما رجع من أداء مناسك العمرة. في العام ذاك اكتشف عامر منيب أنه مصاب بالسرطان، عافانا وعافيكم الله. وقعد عامين كاملين يصارع في المرض هذا، دخل السبيطار بعد هبوط حاد في الدورة الدموية، وقعد أيامات في غيبوبة شبه كاملة في الإنعاش. ورغم أنهم عملوا له عملية إزالة جزء من القولون في ألمانيا، لكن حالته الصحية زادت تدهورت أكثر وأكثر.

عامر منيب كان فنان حساس وإنسان متخلق ومتواضع، والمقربين منه أكدوا أنه كان يتمنى أنه يقوم بتسجيل تلاوة القرآن الكريم كامل بصوته ويعتزل الفن، كما كان هو صاحب فكرة البرنامج الخيري طوق نجاة واللي خصص له جزء كبير من فلوسه الخاصة في العمل.

بعد عامين كاملين هو يصارع في المرض، وتحديدا نهار السبت 26 نوفمبر من عام 2011 في مستشفى دار الفؤاد، عامر منيب يتوفى وهو في عمر 48 سنة، والجنازة متاعه خرجت من مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، وتدفن في نفس المقبرة اللي دفنت فيها جدته ماري منيب. بعد وفاة عامر منيب بعامين تقريبا، تم إصدار أغنية جيت على بالي مرة أخرى، ولكن المرة هذه بمشاركة الفنانة التونسية القديرة لطيفة العرفاوي، كما تم إصدار أغنيته الوطنية الوحيدة بعنوان العسكرية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتولي العسكر الحكم بثلاثة شهور. عامر منيب صحيح ما عاشش برشا، لكنه نجح باش يدخل للذاكرة الفنية، ويقعد عامر منيب الفنان اللي ما يتنساش أيام وليالي.

Zone VIP. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزارة البيئة تسجل رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى الممتدة من 25 حتى 28 من ماي، متجاوزة المعدلات العادية بنسبة 30%. وبينت الوزارة وفق إحصائيات نشرتها الأربعاء الكميات المرفوعة تطورا تصاعديا من 7.5 مليون كيلوغرام يوم 25 من ماي لتصل إلى 11 مليون كيلوغرام يوم 28 من ماي، وأضافت أنها أمنت بالتنسيق مع البلديات قرابة 1500 عملية نقل للنفايات في اليوم الواحد خلال الفترة المذكورة. كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يؤكد خلال استقباله الأربعاء لرئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية وسفير جمهورية بلغاريا بتونس بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس. أكدت أن انعقاد هذه المشاورات يعكس الطابع المتميز للعلاقات التونسية البلغارية، لاسيما وأنها تتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم مصلح الزواري يفيد بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية الذي تنظمه الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة، أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكاليات من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 مليون دينار، حيث شرفت الأشغال على الانتهاء. أما في ولاية جندوبة فقد تم تدخل على مستوى الطرقات الوطنية أعداد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أنجزت الأشغال في 9 نقاط بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية. سقوط غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة سور جنوب لبنان وأخرى على بلدة العباسية في قضاء سور، كما سقطت غارة أخرى في محيط بلدة الغزية بقضاء صيدا، وتعرض محيط مزرعة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وسقطت غارة إسرائيلية على المروانية وجل العرب وحناوية والدودية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع ومؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وضف ترامب أن إيران وافقت على عدم حيازة السلاح النووي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدز فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر، في محافظة سوهاج في قلب الصعيد. الوقايع بدأت في قرية مضطرفة ومنسية يقولوا لها الدنافة، تابع المركز دار السلام. امرأة اسمها الحاجة أفناد، عمرها في 60 سنة، رجلها متوفي وهي اللي ولات تقود في العائلة، وبالصعيدي يسميوها الكبيرة، يعني هي اللي عندها الأمر والنهي. أول حاجة عملتها الحاجة أفناد بعد ما رجلها مات، عرست لولادها الكبير والمتوسط، لأنه الصغير كان يخدم في الخليج ويجي مرة في العام يطل عليها، وهو زاد بذاته تلوج له على العروسة باش تتهنى عليه كما تهنات على أخواته، وهو كيجيب لها أحفاد أخرين يتزادوا على صغار الولد الكبير والوسطاني، واللي كسيبته وليد واحد فرد كعيبة اسمه آدم. في نفس الإدارة العائلي السعيدي، الحاجة أفناد بدأت تفركس على عروسة الولدها من مضرب المضرب، حتى لين نعتوها على بنية اسمها حنان، وكي سألت عليها قالوا لا ما تلقاش خير منها، راهي هذيك اللي باش تهنيك على ولدك أحمد. الحاجة أفناد قابلت حنان، حكيت معاها وعجبتها برشا، وكي سقسات على عائلتها قالوا لها راهم من خيار الناس. وقتها قالت خير البر عاجله، وطلبت ولدها أحمد في الخليج وقالت له راني لقيت لك العروسة اللي تليق بيك. ولدها قال لها يا عمي مدام أنت اخترتها على الضالين أمين، أنا الحم وانت السكين، تودوا من روح المصر نعرس بها. وهذاك هو اللي صار، اتقامت الأفراح والليالي الملاح، وتعرفوش معناها عرس في الصعيد.

في درابة الأحداث إلى أرسفة وفاء مرقو، وقبل ما يكمل شهر العسل أحمد رجع لخدمته في الخليج. وتعداوا 3 أشهر وحنان بدأت تظهر عليها علامات الحبالة، وحماتها ولات هكا هكا بيها، وين نحطك يا طبق الورد؟ هزتها على كفوف يديها وتستنى في النهار المبروك السعيد اللي حنان تجيب لهم فيه ولي عهد آخر كما آدم، وهو كيكون طالع خير عليهم والدار تزيد تتعبى بالصغار. بطبيعة الحال يلزمهم يكونوا ذكورة، لأنه الحاجة أفناد ما عندها ما تعمل بالأناثي، ما تحملهمش بالكل وما تيقهمش، مع العلم وأنه القضية صايرة في السعيد والعقلية عند أغلب الناس ذكورية، الأناثي في سبرهم يجيبوا العار. مختصر الحديث، الحاجة أفناد بشرت ولدها أحمد اللي ولا ينقص بالفرحة، وهزت كنتها للطبيب على أساس تعرف وتتأكد أنه الصغير اللي جاي ذكر بنذكر وإلا أنثى كما اللي ما تحبهمش. رغم اللي ولدها أحمد قللها يا عمي اللي جاي مرحبا بيه بنية ولا وليت. ولهنا أفناد وقت اللي سألت على جنس الجنين الطبيبة بقات باهتة، قالت لها شنية الفرق تطلع طفلة مش ولد. الحاجة أفناد بذا وجهها يتبدل، وهكا الطبيبة بقات تخزر لها مستغربة، بالعمل ولات خايفة لتقول لها اللي حنان عندها بنية في كرشها. وكي الحاجة أفناد فهمت أنه اللي تمنيت والكل ما صارش، عملت روحها لعنة الشيطان وهي من داخل تغلي غليان. وفي الثنية وهما مروحين للدار قالت الكلنتها يعوض علينا ربي، وإن شاء الله المرة الجاية تجيب لنا وليد. لحزوزة بتبيعة علمت ولدها أحمد اللي مرته باش يجيب ابنية، وقالت له الخبر وكأنها علمته على موت حد من العائلة على ما هي حزينة. أحمد قال لها اللي يرزقنا به ربي مبروك، ابنية ولا طفل مرحبا بيهم، وفرح فرحة كبيرة لدرجة أنه طلب كونجي من عند عرفه وروح لمصر أيامات بعد ما مرته حنان ولدت. في نفس السياق وبعد ما حنان ولدت، الأمور متاع أحمد ومرته ماشية كالزيت فوق الماء عال العال، فرحانين بهك البنوتة وسعداء بها. لكن الحاجة أفناد ما كانش عاجبها الحال بالكل، بالنسبة ليها الخلفة متاع البنات كارثة كبيرة على العائلة، وهذاك علاش ما قربتش من حفيدتها بالكل، لبستها لتحضنتها ولا حتى هزتها هزان. وفي نفس الوقت ولات تحكي بلغة حرشة مع حنان، وراها تهديد مغلف دوبلاش، وهيك ضربة ضربتين تقول لها المرة الجاية جيب ولد مفهوم، هاو في بالك وتعرف شي يستنى فيك والفاهم يفهم. وقد ما ولدها أحمد فهمها اللي هو فرحان بالطفلة وما عنده حتى مشكل، لكن شي أمه ما تخسر عليه كان كلمتها أنا نستناه في ذكر كما آدم ولد خوك، لازم اسم العائلة يبقى مفهوم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الراجل هو اللي يجيب أنثى ولا ذكر من خلال سائله المنوي، كان هبطة إكس تجي طفلة، وكان هبطة إجراك معناها بش يجيب طفل. وهذا هو التفسير العلمي والجيني لمسألة الإنجاب. الحاصل الوضع ماهوش بش يبقى كما هو، وهكا الطرف سعادة ما بين أحمد وحنان باش تتفتفت وتشيح ويهزها الريح. وفي ساعة ما بدأ الجو يتكهرب ما بين اللحمة والكنة، وظهرت بيناتهم المناوشات خاصة بعد ما سافر أحمد. الحاجة أفناد ولات تكب وتقاعد في مرت ولدها حنان، واللي زادة ما كانتش خصيصة تعرف تدافع على روحها. والجو مهدا لما حنان زادت حبلت مرة أخرى، ووقتها حماتها نقصت عليها متخرنين والتهديد، لأنها بدأت تتمني في روحها بولي عهد ذكر. لكن ما كل ما تتمناه هالمرأة تدركه

الجنس الصغير اللي باش تجيبه. وبما أن قدرة ربي أقوى من كل شيء، حنان باش تزيد تحبل وتجيب بنية ثالثة، وحماتها أفناد باش تخرج من عقلها وتتجن وتحط غلها الكل في كنتها. ولنا هاك الضغط النفسي على حنان باش يولي أقوى من طاقتها وما تنجمش تتحمله. وموش حماتها كهو اللي كانت يوميا تكره فيها في روحها وفي حياتها، وإنما اللي في الدار الكل اتحماوا فيها والكلهم ولاوا يذموا فيها بكتفل آدم والسلفة وما تسمع كان اسمه في الدار. وبنتها، وخلينا نقوله بناتها، وكأنهم ما همش موجودين في الدار، وخلفاذا يزيدوا يعملوا عليها بالعاني ويدلوا آدم لدرجة غريبة، والكلهم كبير وصغير يعطيوا في كار السلطنة لهكتفل.

في وسط الجو العائلي الخانق والمشحون بالكره، حنان ولات في حالة نفسانية صعيبة. عزيها تقبل العزاء، كرهتها كطفل ولد خو راجلها كره كبير، وكرهت حماتها بما فيهم راجلها، ولهنا الوسواس الخناس القال فلة اللي نجم يدخل منها وبدا يوسوس ويوتوت الحنان اللي ولات تقول ما بينها وبين روحها لو كان هكا الطفل آدم يتفسخ من حياتها الجحيم اللي عايشة فيه ولي جنة، لأنه لا عاد حماتها ولا غير حماتها يعايروها ويشبعوها دعاه لأنها ما جابتش ولد. وإذا آدم يتفسخ يكون أحسن عقاب لحماتها اللي مذوقتها الأمرار على خلفة ذكورة. الوسواس ابدا بشوية بشوية يسيطر على مخ حنان لدرجة أنه خليها تخمم في خطة باش تتخلص منها من هيك الغشير آدم، وبالطريقة هذيك تنتقم من الناس الكل اللي موجعينها. ووقتها حضرت روحها واخذت قرار للتنفيذ، وهو جايكم الحديث.

في تصاعد هالأحداث وفي نهار من نهارات سبتمبر 2016 حنان جبذت آدم على شيرة من غير ما يفيق بها حد. قالت له يجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها. آدم بطبيعته ما كانش ماخذ حذره من مرت عمه لأنها كانت باهية معاه وديما تعطيه يا حلوة يا فلوس، وبالتالي يعرفها اللي هي تحبه كما الأخرين وحنين عليه برشا. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي حنان اسمها على جسمها حنينة، ودوب ما دخلت على عائلة أحمد بكلهم تعلقوا بها لأنها كانت مندوها وباهية وطيبة مع الناس الكل، وعندها بارش احترام للعباد وتواضع كبير. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حنان طلعت معاها آدم الاستح، وبما أنه صغير ما كانش فاهم النوايا متاع مرت عمه، وهي من شيرتها أقنعته بطريقتها باش يغطس في برميل بلاستيك كبير موجود فيها كاستح، وهو طوحة ما قال لهاش لا اغطس حتى لين الماء فاض على أطرافك البرميل. وحنان بالوقت شدته من راسه وبدأت تهبط فيه بكله تحت الماء لين المسكين ولا يفغم ويحاول باش يتنفس والماء يبقبق. آدم المسكين حاول باش يدافع على روحه ويتخلص من حنان لكن ما نجمش، وبقى يفرع فيها بيديه من تحت الماء وهي تنزل عليه حتى لين المسكين ما عاد عنده حتى إمكانية باش يجبد الهواء، وبدا يلقف ويشرب في الماء حتى لين تخلوا للوريه وفارق الحياة. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطها كالجو الجنائزي اللي تتقشعر منه الأبدان، حنان بقات واقفة قدامها كالجوجة الطابونة متاع الخبز تتفرج في النار طالع، ورغم اللي الريحة باينة متاع الحم قاعد يتحرق حتى حد مفتن ولا شم حاجة. والنهار بزهرها كان مريح شوية، معناها الدخان بقى فوق السطح.

شربت شلوتة، والجثة متاعك الغشير بكلها تفحمت وليت رماد وما بقى كان العظم. حنان بتبيعة الحال عاملة في برنامجها تخلي رماد يخمد، ومن بعد ترجع تهز ما تبقى مك الهيكل العظمي متاع آدم وتردمهم في بلاصة أخرى. وهذاك هو اللي صار. حنان استنات حتى لين طلع الفجر ورجعت للسطح ولقات البقايا متاع الهيكل العظمي، هزتهم ومشات ردمتهم في الكوري متاع الهويش، وماشي في بالها اللي حد ما هو بشيراها. لكن حماتها دوب ما سمعت الحفلة خرجت وشافت حنان تحفر، وبقات تتبع فيها بعينيها حتى لين شافتها كيفاش ردمتها كالهيكل العظمي وغمته بالتراب، ونفضت يديها وقامت ورجعت لدارها في بالها كل شيء وفاء. لكن حماتها خليتها دوب ما دخلت ودقت عليها الباب. حنان حلت لها وهي دخلت، ومنها تلفتت لها وقالت لها: أنا راني فايقة بيك ونعرف اللي أنت قتلت آدم وحرقته في الجوجة طابونة الخبز، وريتك زاد ردمت له عظامه في الكوري. أما شنية صح عليك، أما لو كان خلطت عليك كنت تقتل فيه راني خنقتك بيدي حتى لين طلعت لك روحك. حنان وجهها مشى الوان الوان، وكانت تتصور اللي حماتها باش تعلم عليها الشرطة ويجي ويهزوها. لكن حماتها أفناد كانت عندها خطة أخرى. المرأة كما تعرفوا صعيدية، ومفهوم الانتقام عندها ما يدخلش فيه الحاكم، مش هكاكة تتصفى الحسابات بالنسبة لها، يلزمها السن بالسن والروح بالروح. وهذاك علاش أفناد قالت الحنان: إذا تحبني ما نعلمش عليك الشرطة، يلزمك تجيب لي طفل من عائلتك، واحد من اخواتك، ويكون من عمر آدم، وانت اللي تقتلوا بيديك قدامي، ووقتها يتيح الكاف على ظله ونكون اخذيت

0: في تعاقب الأحداث وباش ما فوتوكمش بالحديث، هذه أول مرة في الصعيد الواحد ياخذ بثارة فل بقتلان فل آخر، مع العلم أنه الصعايدة لا يدخلوا لا صغار ولا نساء في مسألة الانتقام، وخلف هذا الراجل هو اللي ياخذ بثار مش المرأة. والأدهى والأمر في الشيء هذا هي الجرأة متاع الحاجة أفناد اللي طلبت من كنتها باش تجيب حد من عائلتها تقتله وهي تتفرج من منطلق ثأري ليس إلا، وما ثماش ما أبشع من الإجرام هذا. المهم حنان مشات للقرية متاعهم واستدرجت طفل اسمه يوسف بوه ولد عمتها راس، وعملت معاه نفس السيناريو اللي عملته مع آدم. قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها برشا، وهكا طفل يوسف طالال المسكين مشى معاها وبقى يتبع فيها حتى لين دخلت بيها على حماتها وتأكدت أنه ما شاف حد، وقالت لها هذا ولد عمتي يساعدك. حماتها قالت لها المهم ناخذ الثار متاع آدم ولد ولدي. هكا طفل المسكين ما كانش يسمع فيهم، وحنان طلعته للسطح وغطسته في نفس البرميل وبقات نازل عليه هو تحت الماء فغم حتى لين فارق الحياة. ومن بعد حماتها أفناد خرجت هكا طفل بيديها من البرميل وحطته في الطابونة وشعلت عليه النار حتى لين ولا رماد. من بعد لموا اللي تبقى من الهيكل العظمي متاعو هي وحنان، حطوه في طرف قماش وردموه في الكوري بجنب الهيكل العظمي متاع آدم. ومن المفروض أفناد غلها يبرد بعد ما انتقمت الولد ولدها، لكن هذا ما كفاش لأنه نارها ما زالت ما بردتش.
1: انت يا ولا
2: في حاجة يا با؟
1: ايوه، ابن اخوك كان بيلعب قدام البيت ومش عارف راح فيه، ما شفتهوش يا رحمة يا بنتي؟ طب خش انت جوه وانا هدور عليه. انت يا ولا
0: في تواتر هالأحداث الدنيا تقلبت وقامت على هكا طفل آدم، وأم أبوه هبلوا عليه والقرية بكلها ولات تفركس وما خلاه حتى دار ما دخلولهاش وما فلوهاش فليان، وفي الأخر أيسوا وعلموا الشرطة وبدأت الأبحاث.
3: تفضل
4: صبري باشا.
3: تعال يا وليد. ها يا وليد، لقيتوا الولد؟
4: للأسف يا فندم ما فيش أي أثر من امبارح. احنا وزعنا الصور على كل الكمائن الثابتة والمتحركة وحطينا الصور على مداخل ومخارج المحافظة، لكن لحد دلوقتي ما فيش جديد.
3: الخوف ان هي تكون زي الحوادث اللي فاتت؟
4: ده احتمال وارد فعلا للأسف يا فندم.
0: لكن في ساعة ما زاد خلطت الخبر متاع اختفاء يوسف طلال، ومن اللي كانوا يلوجوا على طفل ولاو يلوجوا على اثنين، وهكا المنطقة دخلت في حالة متاع رعب لأنه الزوز وليدات تفقدوا تقريبا في نفس الوقت، وما تنجمش تكون مجرد صدفة، وسكان هكا القرية ولاو خايفين للحكاية فيها سفاح قاعد يختفي الوليدات الصغار والله أعلم اش يعمل لهم. الإشاعات والأقاويل بدأت تكبر عند الناس أنه الصغيرات هذم يذبحوا فيهم ويقدموهم قربان للجان باش يخرجوا بيهم الكنوز، والشي هذا كان موجود برشا في مناطق الصعيد، والشرطة سبق لها أنها شدت عصابات قتلت أطفال بسبب الماليات أو الكنوز، وعلى هذاك دخلوا يبحثوا في وسط القرية باش يعرفوا شكون شاف آدم ويوسف بل اختفائهم. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة
5: حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Dieu à la fin, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في قرية من قرى محافظة سوهاج، الوقايع بدأت في عام 2016 في قرية اسمها الدنافة. مرأة يقولوا لها الحاجة أفناد رجلها مات وعرست الزوز من ولادها، وبدأت تلوج على مرأة الولدها الثالث اللي يخدم في الخليج. القاتل بنية اسمها حنان وعرست له، وبعد 3 شهور حبلت وحماتها ماشي في بالها اللي باش تجيب ولد، لكن الضربة جات الدور لأنها جابت بنية وزيد في الحبلة الثانية بنية أخرى. أما كي خلطت الثالثة الحياة متاع حنان باش تولي جحيم، خاصة وأنه سلفة ورجلها اللي أكبر من أحمد عنده طفل اسمه آدم وعائلة كاملة تجري في حظوظه. حنان ولات ناقمة من مرجم تحماتها باش تجيب طفل، وحبت تنتقم روحها، وعلى هذاك قتلتها كطفل آدم وحرقته في طابونة الخبز، واللي تبقى من هيكله العظمي ردمتهم في الكوري. لكن حماتها شافتها وشرطت عليها أنها باش ما تشكيش للحاكم يلزمها تجيب طفل صغير من عائلتها وتقتله بيديها قدامها باش هكاك تنتقم لحفيدها آدم. وهذاك هو اللي صار. حنان جابت طفل اسمه يوسف من الأقارب نتاعها، بالتحديد من ولاد عمتها، وحرقوه هي وأفناد وردموه في الكوري. لكن بعد مقتل هزوز خشاشر الشرطة دخلت على الخط وبدأت في الأبحاث. في المرحلة هذه من القضية المحققين وفي تحرياتهم ما ركزوش على العناصر الخارجية اللي ربما تكون وراء اختفاء آدم ويوسف، لأنهم كانت عندهم قناعة أنه المشكلة ماشي من برا وإنما جاية من داخل العائلات نفسهم، وبالتالي استجواباتهم توجهت للزوز عائلات استدعاهم بالواحد بالواحد وبداوا يستنطقوا فيهم مدة طويلة.
2: بس القرية دي فيها حاجة غريبة.
3: طب وأهل البلد بيقولوا إيه؟
2: والله يا فندم مصادرنا بتقول ان ده ممكن يكون بسبب عداء بين القرية دي وقرية تانية، يعني خطف الاطفال ده ممكن يبقى تعبير عن العداء او الرب. المشكلة دلوقتي يا فندم ان البلد مقلوبة والناس محتاجة اجابة.
3: في الحقيقة بقى مش هم اللي محتاجين اجابة، احنا كمان محتاجين اجابة قبلهم يا وليد.
2: عندك حق يا فندم.
0: واللي كانت يد على قلبها وخايفة لا يوصل لها الطش هي الحاجة افناد، وكل ما تشوف البوليسية داخلين خارجين على هاك القرية قلبها قريب يخرج من ضلوعها، لدرجة أنها ولت ما مشاو تلوج على حل يخليها خارج الشكوك. وغادي فين القاد حيلة ما تجيش على بال الشيطان باش تبعد البوليسية على الدوار متاع العائلة. أشنية الحيلة اللي لقاتها؟ بكل بساطة أخذت قرار باش تعمل جريمة أخرى، يعني الثالثة في سجلها وسجل حنان، وهكاك تشتت المجهودات متاع المحققين. وهوجيكم الحديث. في تسلسل هالأحداث وتسلسل الجرائم حنان وافقت حماتها أفناد لأنها مورطة في كل شيء وملقات الصعوبة كبيرة باش تنفذ اللي قالت لها عليه. وبالمصلت شافت طفلة صغيرة متعدية قدام الدار على بسكليت، عيطت لها وسألتها على اسمها. هاك البنوتة قالت لها دنيا ويعيطوا لي حنين، وزادت اعطاتها اسم بوها بكل عفوية، قالت لها راو باباتي اسمه أحمد علي. وحنان بكل خبث قالت لها بوك اسمه أحمد علي نعرفه بالكذا، وبدأت تستدرج فيها كالبنوتة بالحديث وقالت لها راني أنا ديما نجيب أحذاكم للدار يا أخي ما شفتنيش. البنية قالت لها لا، ووقتها حنان استغلت الفرصة باش تكمل الكذبة متاعها وتحصل هاك البنوتة المسكينة. قالت لها راني أنا عندي قضية كنت جايتكم باش نعطيها لأمك، وهاو أنت جابك ربي باش تهزها لها بيديك، أيا إجا أدخل معايا نمدها لك. هاك الغشيرة وبكل حسنية دخلت معاها، وحنان أخذت لها بسكليتها باش تطلع معاها للسطح. وأفناد بطبيعة الحال كانت سابقتهم وتستنى في الفريسة. في نفس الديكار يعني استح وبرميل الموت وهكالجوجة يعني تابونة الخبز، حنين ابقات بيتها وتلعب في عينيها، ومنها سألت حنان وين القضية اللي بش تهزها لأمها، مع العلم وأنه هكالغشيرة عمرها 3 سنين. ولهناها كالزوز وحوش أفناد وحنان خطفوها خطفان وغطسوها فيها كالبرميل على قوة قوتهم، وغطسوا لها راسها تحت الماء وبقاوا نازلين عليها، وهي المسكينة بدأت تفرفت وتغفق وتلقف انفس، والماء متاع البرميل بدأ يبقبق. وحنان وحماتها أفناد ما رحموهاش لا روف ولا حن، ابقاوا مغطسينها في الماء حتى لين ركح، وهي المسكينة فارقت الحياة. وأكيد راكم فهمتوا أنه المودوس أوبيراندي أو المود أوبيراتوار أو طريقة تنفيذ الجريمة متاع الزوز وحوش هي نفسها. وباش ما نطولوش عليكم هالمشهد اللي بكي الأحجر وتقشعر له الأبدان، هاك المتوحشات الاثنين وقت اللي فهموا اللي الطفلة ولات في عداد الموتى خرجوها من البرميل وحطوها مباشرة فيها كالطابونة متاع الخبز. ومش وحدها، كملوا عليها بسكليتها بعد ما فركوها، صبوا عليها الغاز وقطعوا، وبقاوا يتفرجوا فيها كالنار وهي تاكل في الحم الطفلة حتى لين ما بقى منها كان أجزاء من الهيكل العظمي. هزوهم وردموهم في الكوري بجنب آدم ويوسف.
4: القضية دي كانت من أضخم القضايا اللي احنا تعاملنا معها إعلاميا، وأثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام لأسباب عديدة. يمكن طبيعة المكان الجغرافي اللي حصلت فيه اللي هذا الحادث، محافظة سوهاج المحافظة الهادئة الآمنة، كمان في قرية ودايما أهالي القرية كلهم يعرفوا بعض،
5: صح،
4: ودايما القرية هادئة. كمان فكرة التعامل مع الطفل نفسه، التعاطف مع الطفل، لو واحد كبير في السن كان مخطوف كان التعاطف ده يقل شوية، لكن 3 أطفال 4 أطفال يختفوا من قرية في مدة زمنية قليلة كان التعاطف كبير. فده كانت يعني قضية رأي عام، وكانت هناك صرخات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تمثل ضغط كبير على الجهات المعنية.
0: بعد هالجريمة الشنعاء أفناد نجحت في تشتيت المجهودات متاع البوليسية اللي لقاوا رواحهم قدام حادثة متاع اختفاء أخرى وما هيش من نفس القرية، وزيد طفلة ما هيش طفل، يعني الأمور باش تتخلوض عند المحققين. وعلى هذاك عملوا 3 فرق متاع بحث، واحدة لاهية بآدم، واحدة لاهية بيوسف، والفرقة الثالثة لاهية بحنين. والإشكال الكبير أنه ما عاد ثم حتى خيط رابط ما بين 3 اختفاءات، لا نفس القرية لا نفس الجنس، وبالتالي الأمنين ولا عندهم احتمال كبير أنه ثم أكثر من مجرم، معناها مش نفس الشخص اللي قام بعملية الاختطاف 3. بالنسبة اليوم ينجموا يكونوا 2 جنات أو أكثر وعاملوا الجرائم متاعهم بصفة معزولة، وهذه بتبيع مالها إلا مجرد فرضيات عند المحققين. في الأثناء الأمور بدأت تتغير ما بين حنان وحماتها أفناد، وما ننساوش أنه العزوزة ما زالت على غيظها، يعني الانتقام اللي عملته ما بردلهاش الغل اللي فيها، خاصة وأن ولدها أحمد كلم مرته حنان من الخليج وقال لها اللي هو توحش بناته برشا وباش يجي يطل عليهم. وغادي فين أفناد كي سمعت هالكلام غيظها ولا غيظين، لأنه من اللي آدم تقتل وليت حاسة اللي جوانحها تكسروا، وفي المقابل حنان ما كانت حاسة بشي، تعيش بشكل طبيعي، وهذا اللي زاد هب لحماتها لأنها تشوف فيها تلعب وتضحك مع بناتها وتتصرف عادي مع اللي في الدار الكل، وكأنها لا قتلت ولا حرقت. هكا العزيزة ولات النهار وما طول وهي في تركينة وهموم الدنيا على كتافها. ووقتها تلفتت الحنان وقالت لها اسمعني مليح، أنا راني ما زلت ما خذيتش بثاري. حنان قالت لها كيفاش؟ أنا قتلنا يوسف والبنية حنين، أش ما زلت تحب؟ قالت لها تجيب لي طفل آخر أقرب لك من يوسف وتقتله قدامي، ما كانش راني باش نمشي للشرطة ونحكي لهم على الجرائم اللي عملتهم الكل. ومش لازم نقول لكم اللي الحاجة أفناد ماشي في بالها اللي حنان وحدها هي اللي باش تتورط في الجرائم، معناها هي باش تخرج براك الشعرة من العجين، ويكفي باش تنكر وتقول لا شافت ولا خطفت، والأبحاث باش تثبت أنه القتل كان على يدين حنان. وهذا هو المخطط والسيناريو اللي كان يدور في مخ أفناد. مختصر الحديث، اعطات أجل الحنان بنهارين باش تنفذ الجريمة اللي طلبتها منها، وقالت لها هاني باش نسهل لك المأمورية وما تبقاش تفركس، اقتل ولد خوك محمد وانا ما عادش ندور بيك بالكل، لانه هكاك نكون خذيت ثاري كامل. حنان دخلت بعضها وما عادش فاهمها العزوزة اش تحب منها. ومن غير ما نعملوا لكم تصاعد في الاحداث ولا تشويق، حنان دخلت في مرحلة التنفيذ ومشيت في زيارة لخوها اللي كان يسكن في نفس القرية. عملت روحها جاية تسأل عليهم على حوالهم لأنها ما طلتش عليهم من مدة، لكن في الحقيقة هي حاجتها بك الوليد محمد، وفي نفس الوقت تحب تنسنس تسمع شي أخبار على الأبحاث اللي يعملوا فيهم الشرطة، وخاصة تحب تعرف حديث الناس اش قاعدين يقولوا. واو جايكم الحديث.
5: فقدت شعورها بأنه هذا الطفل ذات أو شخص أو إنسان، هي شعرت أنها تخلصت من شيء، حدثت لها تشيء، فهناك مجموعة من العوامل خلتها تشعر أن هؤلاء الأطفال أشياء، وفقدت رؤية أنهم كائنات حية وإنسان يشعر إلى وله محبة وله مخاوف وله أفراح وله أحزان. فقدت كل هذا وشعرت أن شيء زيه زي كرسي عايزين نتخلص منه إلى آخره.
0: في تسارع الأحداث، حنان بعد ما مشيت لدار خوها قالت له لي مشاكلها مع حماتها هفاه وحلوا صفحة جديدة، ولقات الناس الكل ملمومين فترت معاهم. وبعد ما كلات وشربت التاي غفلت الناس الكل، واستدرجت محمد خرجت به من الدار بالسرقة على أساس تهزوا لدارها وتعطيه برشا حلوة وبسكوي، وبقات تخبي فيه في ثنية باش ما يشوفوا حد، حتى لين وصلت به لدارها. وطفل المسكين ماشي في باله اللي هي تعمل بيه في دولاشة وباش تشري له حاجة. المهم أنه حنان طلعت لاستح الموت والبرميل والجوجة، وغادي لقات حماتها أفناد موجودة تستنى فيها. حنان خزرت لها وقالت لها هذه راهي آخر حاجة بيني وبينك. حماتها قالت لها باهي هذا آخر واحد. وكطفل محمد المسكين ما كان فاهم شيء، وما فاق بروحه كان يغفق ويلقف في وسطك البرميل وفارق الحياة. وبطبيعة الحال الطابونة والنار كانت تستنى فيه، وحرقوه وهزوا ما تبقى من هيكله العظمي ردموه في وسطك الكوري. في تعاقب هالأحداث عيلت خو حنان في ساعة ما فقدوا ولدهم، وما فاتتش ساعة والدنيا خاضت ولاضت وولاوا يفركسوا في كل بلاصة. وما ننساوش اللي القرية كانت في حالة رعب بعد اختفاء آدم ويوسف وحنين. حنان وباش ما فيقوش بها اللي هي غابت على دار خوها، خليت أحماتها تكمل في المهمة فوق السطح ورجعت تجري. لكن في الأثناء بو محمد ما صبرش وطول مشال الشرطة وبلغ على اختفاء ولده، وهذيك أحسن حاجة لعملها، لأنه الأمنين باش يعرفوا بسهولة شكون اللي شاف محمد وشكون اللي كان معاه، وأكيد راه حد شافه لأنه الدنيا ما زالت نهار. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي عدد مهول من البوليسية هبطوا على هاك القرية، والكلهم مشاو لدار خو حنان، وكانوا مستغربين كيفاش ولدهم محمد اختفى من وسط الدار وحسب البلاغ متعبوه ما خرجش للشارع بالكل. والمعطيات هذه خلت الأمنيين متأكدين أنه الصغير ما تختفش من حد غريب من برا، وأن مالي خطفه كان في الدار. البوليسية بدأوا يحصروا في عدد أفراد العائلة والناس اللي موجودين في الدار وقت اللي محمد اختفى، والكلهم ولاوا مشتبه فيهم بما فيهم البو والأم. وفي الوقت اللي كانوا يستجوبوا فيه في عائلة حنان واحد من الأمنيين طلع للسطح باش يشوف غادي بالك شي طفل متخبي في بعض البلايس. هو هكاكا وفجأة يشوف في نار مازالت طالعة مسطح متاع دار أفناد وحنان، مشى في باله حريقة. لكن خو حنان يعني بوها كطفل محمد اللي تحرق قال لهم ليه هذيك راهي تابونة يعملوا فيها الخبز. البوليسية ما اقتنوش بالكلام متاعو وبالوقت مشاو يجريو لدار أفناد باش يفهموا مش فما في السطح وعلاش ما تقولش وهما طالعين في الدروج وجاو كفوا غرزة مع حنان وهي هابطة.
6: السلام عليكم.
7: انت مين؟
6: انا المقدم صبري. انت مين وصلتك بايه؟
7: انا بنت الحاج سليم عمته يا باشا.
0: قالوا لها شكون تعمل الفوق؟ قالت لهم نطيب في الخبز. قالوا لها يا اخي النار هذيك الكلها متاع خبز. واحد من ضباط المباحث طلع باش يشوفوا حنان رجعت معاه وغادي يلقاو الحاجة أفناد واقفة مقابلة التابونة. وحنان وقتها لبها العرق ودخلت بعضها وهاك الضابط فاق اللي عندها مشكلة كبيرة ومشى يطل على التابونة وإذا ديه يشوف في ساق بشرية محروقة بشكل شبه كلي وكي ثبت مليح لقاها جثة متاع طفل صغير قريب تولي رمات. لهنا الأمنيين ألقاو القبض على حنان وحماتها أفناد وهزوهم مباشرة للتحقيق. العزوزة حاولت باش تنكر ورمات التهم عن حنان والاثنين بداوا يتبادلوا في التهم لكن الأمور كانت واضحة بالنسبة للبوليسية.
2: تقرير الطب الشرعي وصل يا فندم. الأجزاء اللي كانت موجودة في الفرن فعلا زي ما سيادتك توقعت بالظبط، عظام بشرية. كمان التقرير بيقول إن هو مات عن طريق إكسفيسيا الغرق قبلها بيوم.
6: يعني غرقته وعلشان تتخلص من الجثة لجأت للطريقة دي؟
2: هو ده الاحتمال الوارد جدا يا فندم، بس التقرير الطبي فيه مفاجأة كبيرة قوي.
6: إيه؟
2: تحليل المواد المترسبة في أرضية الفرن لقوا فيها أثار لدي إن إيه لأشخاص تانيين مختلفين.
0: في نهاية القضية أفناد وحنان اعترفوا بكل شيء وهزوا البوليسية للكوري اللي ردموا فيه الضحايا متاعهم. وبطبيعة الحال المصير اللي كان يستنى فيهم متوقع. القاضي سلط عليهم عقوبة الإعدام وباش يلقاو يوم القيامة طابونة باهية تزهمر بالنار متاعها تستنى فيهم عند خالقهم. وهالمتوحشات الاثنين من نجم قولوا على كل واحدة منهم أنها حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد. وكل عادة مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة وتسمعوا في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
1: ديوان فهم
8: تبع الموسيقى.

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماك لربعة 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم من أحداث فقرة العادة في الانتظار. نحكيو على مكالمة صاخبة، هكا كان العنوان، ما بين دونالد ترامب ونتنياهو. ترامب يتهم نتنياهو بالجنون ويقول له حرفيا لولا ما قال